شوف صحبات هذا كله كنا احنا ايام جيش الخائن جيش بشار الاسد كان يفحصنا على الفحوصات هاي بصعوبتها، وكان يفحصنا حتى بلفغه الثاء اللي هو كان يلفغ فيها كان لا يقبل، يعني لا يقبل امر.

0: احنا جيش صفينا جيش محترف. الاحترافيه صحيح. تعني النوع وليس الكم، النوع وليس الكم. يعني 50,000 بجيش محترف بيعرف شغله أحسن ما تلملم 200,000 و300,000.
1: صحيح، خاصة يعني كما تحدث سيادة عميد بأننا اتجهنا لجيش محترف وليس كما كان. شكرا
0: يا حسام. إذا ممكن بس هالدقيقة
1: في عجالة لو سمحت سيادة عميد، في عجالة تفضل.
0: يعني بمعنى احنا الآن ما ضل جيش جيوش وأنساق قتال نسق أول وثاني ثالث ونعتمد على العدد. الآن العلم في العلوم العسكرية علم، يعني كبسة زر بتروح جيش. يجب أن نكون صحيح. موظفين على التقنيات. والله أنا أكبر جيش وما عنده أرضية وما عنده مؤسساتية وما عنده التعامل بعلمية حقيقية وبأكاديمية مع الأحداث اللي عم توقع، كأني عم أبني خيال وبيت من الرمال بأول عاصفة بيطير. فإذا والله أنا أحكي من الألم يا أخي حسام، أقسم بالله أتكلم من الألم.
1: صحيح.
0: هذه سوريا يجب أن نبنيها، كلنا مسؤولون. الآن ما في عنا بديل يا أخي حسام، هاي دولتنا لازم نتمسك فيها بالأنياب والنواجذ.
1: نعم سيادة العميد مضطر للذهاب إلى المراسل إبراهيم الخطيب. شكرا لك سيادة العميد فايز الأسمر على هذه المشاركة وهذه المعلومات. إبراهيم الخطيب، عودة إليك من مدخل بلدة العيس، آخر المعلومات لديك إبراهيم.
2: مساء الخير مجددا حسام. يعني هنا التقيت بعدد من العاملين بمنظومة الإسعاف، قالوا بأنهم دخلوا إلى المكان وحاليا غادروا من المنطقة التي يعني كانوا يعملون بها باتجاه المنطقة التي أقف فيها بشكل مباشر. لم يرغبوا بتقديم تصريحات لأنهم فعل هذه التصريحات رسمية فيما يتعلق بالأرقام، لكنهم أكدوا لي وجود 3 إصابات حتى الآن، يعني عن بالانفجار الذي حصل في المنطقة. هؤلاء الإصابات شباب، الإصابات السلام عليكم، إصابات مدنيين مو هيك؟ مدنيين، 3 إصابات. يعني هذه المعلومات ميدانية فقط، لأنهم لا يرغبون بتقديم أي تصريح رسمي، لأن التصريحات الرسمية في نهاية المطاف تصدر عن مديرية الصحة فيما يتعلق بأعداد المصابين. وهذه حقة المعلومات يعني سمعتوها بشكل مباشر. سأنتقل مع محمد قليلا بجولة للمكان الذي نقف فيه. يبدو أن سيارات الإسعاف بدأت تتجول أو بدأت تتوزع في المكان بعد أن دخلت إلى المنطقة قبل قليل. هنا تشاهدون حاليا هذه إحدى سيارات الخدمات الطبية، وهناك أيضا سيارة للهلال الأحمر السوري. محمد خليك عم تتجول معي مباشر باتجاهي. أيضا تشاهدون حاليا هذه سيارة للإسعاف أيضا غادرت المكان، وسيارة أخرى. لما التقيتهم فعليا قالوا بأن عدد الإصابات الملاحظة أو التي تم الحديث عنها ميدانيا عندما وصلوا إلى المكان هي 3 إصابات حتى الآن. وإن كانت فعليا اليوم نتحدث عن فرق متنوعة، إن كان للدفاع المدني السوري وإن كان لمنظومة الإسعاف وحتى الهلال الأحمر، فيتم جمع كل الأرقام في نهاية العمل، لأن المصابين يتم نقلهم بشكل مباشر باتجاه مدينة حلب أيضا وفق ما أخبرنا، للوقوف في نهاية المطاف على إحصاء ورقم دقيق. وحتى الآن نتحدث أيضا عن نقطة فيما يتعلق بوزارة الدفاع. وزارة الدفاع ستحضر أيضا بعد ربما أن يعني يتم فعليا التبين بشكل كامل من موقع الانفجار أيضا إن كان هناك ضحايا أو إصابات ضمن الموقع الذي حصل فيها الانفجار. منذ آخر يعني قبل تقريبا ربع ساعة عندما كنت على الهواء بشكل مباشر، كان هناك يعني آخر ومضة تم فعليا ملاحظتها من المكان. يبدو بأن الأمور تهدأ تدريجيا. أيضا الدفاع المدني السوري ليس لدي معلومات حتى الآن، وسألت أيضا حتى الدفاع المدني السوري. الفرق هناك تنقسم إلى قسمين، فرق تتعلق بعملية التعامل مع المكان، إن كانت قد وصلت فرق للدفاع المدني إلى منطقة الهضبة إلى المستودع بشكل مباشر وبدأت بعمليات تبريد وإطفاء للحريق أو للذخائر الموجودة في المكان، أم أن فرقا لم تتمكن حتى الآن من الوصول. لكن ما التقته من الدفاع المدني السوري هي فرق تتعلق بعمليات الإسعاف والإجلاء وأيضا لتحذير المدنيين. هذه منظومة أخرى وهذه فرق أخرى تختلف عن الفرق التي من المفترض أن تدخل إلى المكان. وفعليا كما ذكرت حتى الآن يعني هناك انتشار للقوى الأمنية في المكان، وأيضا هناك تواجد لمنظومة الإسعاف وللدفاع المدني السوري وغيرها ختم من فرق. يعني ربما الكاميرا ترصدهم بشكل مباشر، كانوا قبل قليل قد دخلوا إلى المنطقة، وحاليا نشاهد مغادرة أكبر باتجاه هذه النقطة التي كانت نقطة التجمع المسموح للسيارات المدنية أقصد

0: هنا الطبية يعني والمنظومة والهلال الأحمر بالوقوف فيها قبل فعليا أن يسمح لهم بالدخول كما ذكرت باتجاه ما يعرف هنا بطلعة العيس هنا بالمصطلح العام لأبناء المنطقة. يعني هذه الطلعة هي تؤدي بشكل مباشر إلى منطقة العيس، وهنا أحد المدنيين. سلام عليكم، حضرتك من أبناء العيس؟
1: من الجماري.
0: من الجماري. السلام
1: ايوه
0: عليكم محمد،
1: السلام ورحمه الله.
0: أنا آسف أخذتك بشكل اعتباطي.
1: يا مين؟ اهلا وسهلا.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. اسمي سلطان عبد الكريم، مختار قريه الجماري.
0: سلام.
1: حياك الله.
0: سلطان، تحكينا عن الاختيارات اللي حصلت من بدايه المطاف.
1: والله يا
0: الكاميرا
1: والله يا استاذ
0: الكاميرا
1: والله يا استاذ نحن باركين بالقريه، فباركين برا ما شفنا الا وهج النار، تمام؟ وصار الانفجار، انفجار قوي هز منطقة ريف حلب الجنوبي مع ريف حلب الغربي والشرقي، فصارت الانفجارات مستمرة، فقالوا انه مستودع ذخيرة انفجر. هذا اللي علمنا عنه. يعني
0: الجماري تبعد عن العيس ايش قد؟
1: شي 7 كيلومتر
0: خلال هذه
1: نظري عن الانفجار تقريبا. اي والله
0: خلال هاي الساعه بتحكينا عن يعني في حصل نزوح. نحن ما لما وصلنا للمكان شاهدنا بعض الاهالي فقط.
1: حصل نزوح، حصل نزوح الضيعة المجاوره من جنب الانفجار، من برغوم، الصالحيه، الهضبه، تمام، من تلحديه، من العيس، من سكان برنا الهضبه، من الضيعة المجاوره للانفجار كله صار نزوحات. نحن بالنسبه للجماري اللي تبعد شي 7 8 كيلومتر، الصواريخ من فوقها وطبت جنب الكسيبيه بالريف الغربي على اطراف الجماري، من الطرف الشمالي طبوا صواريخ. اي والله
0: الصواريخ وصلت للجماري.
1: نعم،
0: للجماري بشكل
1: الجماري لريف حلب الغربي لكفر تعال منطقه الاتارب. اي والله
0: حصلت اصابات في المنطقه اللي انت موجود فيها وسمعتوا عن؟
1: لا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لحد الان لا يوجد اي اصابات.
0: عنكم اقارب بالعيس؟
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: تحكينا عن وضع الاهالي الموجودين بالعيس، هل غادروا كلهم موجودين ببيوتهم؟ ايش وضعهم؟
1: صار مغادره نسبه كبيره، والنسبة الكبيرة صار المغادرة في برغوم الصالحية، يعني هذول قريبين من موقع الانفجار. يعني اي والله صار نزوح كثير، يعني
0: خرجت الاهالي بمفرداتها.
1: اي بمفرداتها، يعني ما حسوا ديروا. طلع سبحان الله هلا الانفجارات مستمرة، فالعالم صار انفجار، كل مين شال اولاده وهرب، تعرف انت. يعني
0: حاليا موجود في ناس بالعيس للان على علمك؟
1: حاليا في سكان قليلين.
0: غطينا المعارك نحن في فترة 2016 15 بمنطقة العيس والهضبة. العيس والهضبة تبعد عن تقريبا 2 كيلو صحيح؟
1: الانفجار؟
0: لا، العيس ومدينة بلدة العيس تبعد عن الهضبة تقريبا
1: 2 كيلو متر صح.
0: حوالين الهضبة في منازل لمدنيين، تحكينا عن طبيعة المنطقة.
1: في كلها مأهولة بالسكان المدنية، الهضبة هي كلها سكان مدنية.
0: الهضبة باتجاه تلة العيس؟
1: باتجاه تلة العيس مباشر.
0: طب بس تحكينا عن المنطقة، منطقة العيس وصفنا إياها بشكل كامل للمشاهد.
1: منطقة العيس منطقة كبيرة مأهولة بالسكان مدنية كلهم، يعني وفيها أسواق وفيها محلات وفيها متاجر.
0: التلة وين تقع والهضبة؟
1: التلة تقع غرب العيس، والهضبة تقريبا شماليتها، شمالي. أيوة نعم.
0: سابقا في قطعة عسكرية قبل بالسابق قبل الثورة وهي
1: على دور النظام البائد؟ لا لا يوجد، بس النظام لما تمركز كانت هاي كلها نقاط عسكرية، بس قبل ما كان في نقاط عسكرية أبدا. فإحنا نوجه رسالة للأخوة في وزارة الدفاع بشيل المستودعات من غرب الأماكن المأهولة بالسكان المدنية وأبعادها إلى صحراء البادية أو الغلمون أو في مناطق جبال.
0: المشهد بالبرقوم،
1: إيه؟
0: الأهالي الموجودين بالمنطقة ونسمع انفجارات. بقى آخر سؤال هو فقط،
1: فضل.
0: كيف وضع الناس حاليا؟
1: موضوع شد أقول لك، يعني خوف وهلع وأطفال ونساء وكبار، يعني الناس هربت مشي، في ناس ما عندها آليات، وتعرف أنت انفجار وصارت الناس تهرب.
0: يعطيك ألف عافية أستاذ.
1: حياك الله سلطان العبد الكريم،
0: مختار البرقوم. الله يعطيك ألف عافية
1: الجماري.
0: مختار الجماري،
1: حياك الله. الله يسلمك ومشكور. الله يجزاك الخير.
0: تمكنا من اللقاء مع السيد سلطان وتحدث بشكل مباشر كأب أحد أبناء المنطقة.
2: نعم.
0: عن يعني أصوات الانفجارات اللي حصلت وعن لحظات، وأيضا وصف لنا المنطقة بشكل تقريبي، منطقة العيس من الجهة الغربية منطقة التلة، ومن الجهة الأخرى أيضا هناك منطقة الهضبة اللي تعتبر فعليا أيضا منطقة مرتفعة تقع على أطراف العيس، بين العيس وبين التلتين حوالي 1 إلى 2 كيلومتر. ومنطقة الهضبة بخلال سيطرة النظام سابقا على مناطق ريف حلب الجنوبي في عام 2019 أقام فيها نقطة عسكرية، إضافة حقا إلى مجموعة من النقاط العسكرية الإقامة بعموم المناطق اللي سيطر عليها، واللي كانت فعليا تعتبر نوعا ما خطوط دفاعية خلفية عن الخطوط الدفاعية الأمامية اللي كانت موجودة باتجاه مناطق ريف حلب الغربي، كفر حلب وغيرها، اللي تعتبر آخر نقاط كانت سابقا للنظام باتجاه مناطق شمال غرب سوريا. فعليا يعني حتى الآن خلال مقابلتنا أيضا مع المختار كان هناك أيضا صوت انفجار سمع من المنطقة، وذكرت عن شهادات فعليا لعاملين بفرق الإسعاف عن وجود 3 إصابات. هذه الإحصائية اللي عم يقدموها هي تعتبر إحصائية ميدانية من خلال تداول الحديث في المكان اللي كانوا موجودين فيه فرق الإسعاف.
2: نعم إبراهيم، إبراهيم دعني أنوه عن هذا العاجل. محافظ حلب عزام الغريب قال نتابع جميع التفاصيل لاتخاذ الإجراءات، وأيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمن يثبت تورطه. إذن محافظ حلب أصدر هذا البيان، عزام الغريب قال بأنه هو يتابع جميع التفاصيل لاتخاذ الإجراءات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمن يثبت تورطه، ونتابع جميع التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات. سعود إليك إبراهيم الخطيب بعد قليل، وأرحب الآن بالأستاذ رشيد حوراني. مرحبا بك أستاذ رشيد. بداية، ماذا تستشف من تصريح محافظ حلب الآن؟
3: تحياتي لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة، ونسأل الله الشفاء للجرحى. حقيقة من تصريح السيد المحافظ وأيضا ما داوله المختار مع مراسل القناة، يعني نستطيع الوقوف على جملة من الحقائق إن صح التعبير. أولى هذه الحقائق أو هذه المعلومات التي تتعلق بالانفجار أن المستودع يبدو أنه كان غير معلوم للجهات المختصة سواء العسكرية أو الأمنية، وهذا الأمر يعني ممكن حدوثه، خاصة أن تلة العيس منذ العام 2016 حتى تاريخ سقوط النظام سيطرت عليها الميليشيات الإيرانية، وممكن أن يكون هذا المستودع من بقايا ما تركته الميليشيات الإيرانية التي كانت تنتشر في المنطقة، و قد يكون تفجيره بفعل فاعل، خاصة أن الميليشيات الإيرانية خلال الفترة الماضية يعني صدرت العديد من التقارير محاولتها زعزعة الداخل السوري سواء عن طريق هذه الميليشيات أو بتحريك من إيران. هذا من ناحية. الناحية الأخرى يعني ومن خلال تتبع حركة الطيران المسير في المنطقة والمنصات المختصة في هذا الشأن، نشرت هذه المنصات خلال الفترة الماضية 2 قيام الطيران الإسرائيلي أوكس بالتحليق بشكل مكثف فوق البحر الأبيض المتوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، وكان منطقة عملياته أو مناطق الاستقطاع الخاصة بهذا الطيران هي الجنوب اللبناني والضاحية اللبنانية ومنطقة شمال حلب، وتشمل منطقة شمال سوريا، تشمل كل من حلب وحماة وإدلب. وبالتالي أيضا هنا فرضية أخرى، قد يكون الجانب الإسرائيلي قد عاين هذا المكان من قبل سقوط النظام ويعلم أن في هذا المكان هو عائد للميليشيات الإيرانية ويعلم طبيعة الذخائر الموجودة فيه، خاصة أن الانفجار يعني من وجهة نظري ومن خلال ما تابعت أن هذا الانفجار هو الانفجار الأول من نوعه، يعني يحمل هذه الذخائر الثقيلة التي وصلت كما ذكر العميد فايز أسمر إلى حدود 15 كيلومتر، والآن أيضا المراسل ذكر أن بعض القذائف وصلت حدود 87 كيلومتر، وهذا يدل على أن هذه القذائف يعني تحمل مسافات متوسطة المدى، مدياتها متوسطة، وبالتالي انكشاف هذه المستودعات ومعرفة الجانب الإسرائيلي بهذه المستودعات أنها كانت تعود للميليشيات الإيرانية قام بقصفها بعد تنفيذ جولات الاستطلاع خلال الفترة الماضية. أيضا النقطة المهمة التي يجب أن نشير عليها وهي يعني مكلفة للدولة السورية الجديدة أن خلال الثورة السورية وخلال مرحلة الحرب بين القوى الثورية ونظام الأسد البائد الساحة السورية يعني هو هذا الأمر الذي نشير إليه هو أمر سلبي للدولة السورية بشكل عام، عانت من انكشاف كبير في معرفة منشآتها الحيوية وأماكن وأماكن تخزين الأسلحة والمستودعات الخاصة بالأغراض العسكرية. هذا الانكشاف يعني نستطيع أن نقف عليه من خلال حجم الضربات الإسرائيلية التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة خلال وجود النظام على مختلف أراضي الجمهورية العربية السورية، وأيضا الطيران العائد لقوى مختلفة سواء التحالف الدولي أو للجانب التركي أو الجانب الروسي وقيامها بهذه العمليات. هناك يعني عملية انكشاف كبيرة للمنشآت الحيوية والمنشآت الخاصة بالأغراض العسكرية. فهنا يعني أيضا أستذكر في الأيام الماضية القليلة الماضية حدث انفجار في على ما أعتقد خط غاز الجبسة، خط غاز لنقل النفط أو الغاز. هذا الانفجار يعني المنشآت الحيوية تعتبر أيضا من الأماكن السرية التي تحرص الدول على يعني تأمينها وحمايتها وعدم الـ يعني الـ الإعلان عن مكان هذه المنشأة سواء خط غاز أو خط نفط أو مصفات أو حقول النفط. وبالتالي هذا الانفجار يعني بدافع شخصي حاولت الوصول إلى يعني من يقف وراء خط تفجير غاز الجبسة فلم أجد. وبالتالي يعني اليوم الساحة السورية حتى اليوم وعلى رغم سقوط النظام هناك العديد من يعني من السوريين وأبناء المناطق الجغرافية المختلفة في سوريا كانوا على ارتباط بقوى الأمر الواقع التي كانت تسيطر على هذه المنطقة، وبعض القوى الأمر الواقع لا تريد استقرار للدولة السورية فممكن أن تدفع لبعض من كانت تتعامل معهم لتنفيذ عمليات تؤدي إلى ضرب المنشآت الحيوية أو ضرب المنشآت التي كانت تستخدم لأغراض عسكرية كما هو الحال في المستودعات التي تم تفجيرها في تلة العيس.
2: نعم سيد رشيد حوراني أنت خبير في الشؤون الأمنية، هناك الآن معلومات تقول وتحليلات كثيرة تقول بأن سبب هذه الانفجارات إما هو استهداف من قبل إسرائيل أو هناك أشخاص داخل الجيش لم يكن هناك دراسة أمنية كافية لديهم، وهناك تحليل ثالث أيضا يقول بأن سبب الانفجارات هو سوء تخزين هذه الأسلحة. أنت مع أي فرضية من هذه الفرضيات الثلاثة؟
3: يعني الفرضية الأولى والثانية أرجحها، أما أن سوء تخزين وعدم دراية كاملة لا أعتقد ذلك لأسباب كثيرة. يعني ومن أهم هذه الأسباب أنه خلال الفترة التي سبقت سقوط نظام الأسد البائد كانت هناك عمليات كثيرة واستهدفت خاصة السنة التي سبقت سقوط النظام في العام 2024 كانت هناك عمليات عسكرية وجوية كثيرة استهدفت خاصة منطقة إدلب ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام آنذاك بشكل أكبر من مناطق انتشار الجيش الوطني في ذلك الوقت. ومن هذه يعني من هذه الأماكن التي تم استهدافها كان مستودعات للذخيرة، ولذلك أرجح أن يكون العامل الإسرائيلي رقم واحد، وأيضا أن يكون هناك يعني عناصر نجحوا في الانتساب إلى صفوف المؤسسة العسكرية وهم كانوا على يعني علاقة وولاءات سابقة كما ذكرت تم تجنيدهم من قبل قوى سيطرة الأمر الواقع آنذاك، سواء الميليشيات الإيرانية أو الأمن التابع لجيش النظام آنذاك، ممكن أن تم تجنيدهم، واليوم يتم إعادة بناء العلاقة معهم، وخاصة هذا الدور اليوم تلعبه إيران، ولا تقتصر إيران وميليشياتها بلعب هذا الدور في على الجغرافيا السورية، إنما تقوم بإعادة إحياء العلاقة مع هؤلاء، يعني مع فلول النظام والذين كانوا مرتبطين معها حتى خارج الأراضي السورية في دول الجوار. وأيضا تابعنا في الأيام الماضية كيف يعني يتم تهريب المخدرات من وإلى لبنان.
2: عن طريق نعم أستاذ رشيد، يعني هذا ما تتحدث عنه يعني أحذر منه الكثير من الضباط في الجيش والكثير من الأمنيين والعسكريين والصحفيين والسياسيين من عملية الدمج هذه وتبعية الأفراد الذين يتم دمجهم في الجيش السوري وهم من قسد، وليس هناك دراية بخلفية هؤلاء وارتباطهم بربما فلول النظام أو بقنديل وما إلى ذلك، ومع ذلك تم دمج هؤلاء وضع ضمن الجيش السوري، وهناك اختراق يبدو في الجيش السوري بحسب المعلومات التي يتم تداولها من قبل المحللين الأمنيين والعسكريين.
3: نعم حقيقة هذا الأمر يعني هو عامل إيجابي وسلبي في نفس الوقت، تتمتع به نعم تتمتع به المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة السورية الجديدة، وتقوم بإدماج هؤلاء العناصر من باب تأمين فرصة عمل لهم لكي يعني تتجنب انحرافهم واستقطابهم من قبل جهات أخرى، ولا تنظر أو يعني لا تقف بشكل كبير ولا ترى أن مثلا عملهم السابق إلا إن كان مثلا متورطا بالدماء وارتكاب الجرائم. فيعني لاحظنا عدة حالات أن بعض هؤلاء العناصر كانوا يعني يقومون ببعض الأعمال الإجرامية وتم فصلهم، ولكن يعني المؤسسة العسكرية تنظر كما ذكرت يعني من باب حسن النية وتأمين فرصة عمل لهؤلاء الشباب.
2: يا سيدي الأمور في الجيوش لا لا لا تقوم على حسن النية، يعني لا حسن النية هذا ليس في الجيوش وليس في الأمن يعني. ولكن قبل أن أعود إليك لنقاش هذه النقطة سأذهب إلى مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب من بوابة تلة العيس. إبراهيم، هل هناك أي جديد لديك؟
0: أخي عمار أنا ما بسمع صوت
2: إبراهيم، هل تسمعني؟ إبراهيم يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، لحين حل هذه المشكلة سأعود إليك إبراهيم للحديث عن آخر التطورات. إبراهيم هل تسمعني؟ إبراهيم هناك مشكلة في الصوت، سأعود إليك أستاذ رشيد حوراني. أستاذ رشيد يعني كنت تتحدث عن النوايا الحسنة، ولا تقوم يعني الدول والجيوش والأفرع الأمنية والمخابرات على النوايا، هناك دراسات، هناك أمر واقع، هناك تحليل، هناك قواعد صارمة لهذا الأمر، وما كان يتخوف منه الكثير من السوريين وحذر منه الكثير من السوريين ومن القادة العسكريين نشاهده الآن.
3: نعم تماما الحق معك أستاذ، يعني الجيوش والدول لا تقوم على حسن النية، ولكن أيضا لرأب الصدع الاجتماعي الذي حصل في سوريا، وأيضا حاولت القوى الثورية منذ يعني ظهور بشائر النصر في معركة ردع العدوان أن ترأب الصدع المجتمعي الموجود في سوريا، وأعلنت أن هذا النصر نصر لا تعرف فيه، ولكن من باب آخر تتمكن المؤسسة العسكرية وصانعي القرار فيها أن يعني تتلافى خطر هؤلاء، ومن الممكن أن يتم وضعهم في أماكن يعني أولا إجراء الدراسات العميقة والمركزة عليهم، سواء في بيئاتهم الاجتماعية الأصلية أو في البيئات التي نزحوا منها، لأن بعض هؤلاء العناصر نزحوا من مكان إلى مكان، والسؤال عنهم وأخذ الوقت الكافي لإجراء الدراسات لكافة العناصر وعلى اختلاف فئاتهم، سواء كانوا قادة أو عناصر عاديين في المؤسسة العسكرية. هذه الخطوة الأولى التي يعني من الممكن أن تجنب وتعرف المؤسسة العسكرية وكافة مؤسساتها ومنشآتها بطبيعة وماهية هؤلاء العناصر وتوجهاتهم وتاريخ. النقطة الأخرى الذي يمكن أن يعني أن تتجنب مخاطر هؤلاء وإن جندوا ويعني انتسبوا إلى المؤسسة العسكرية، وإن كان هناك في تاريخ أحدهم يعني بعض الإشارات السلبية التي تدل على تعامله مع الجانب الإيراني أو مع ميليشيات النظام أو مع غيره، ممكن أن يتم وضع هؤلاء العناصر إن كانت مشاركتهم يعني لنقل طفيفة أو خفيفة، ممكن أن يتم وضعهم في أماكن لا يستطيعون من خلالها
2: نعم هناك
3: التأثير على
2: نعم أيضا
3: المنشآت، لأن المنشآت
2: سأذهب معك إلى الفرضية الثانية أستاذ رشيد، ولكن قبل أن بعد أن أرحب بإبراهيم الخطيب. إبراهيم هل تسمعني؟
0: نعم مساء الخير حسام.
2: آخر تطورات لديك إبراهيم؟
0: حسام، بدأت حقتها سيارات الإسعاف التي دخلت قبل قليل إلى منطقة العيس بالخروج والتواجد عند النقطة صفر، هذه النقطة التي ذكرت قبل قليل بأنها يعني النقطة التي سمح فيها لسيارات الإسعاف وأيضا الدفاع المدني السوري وغيرها من الفرق الطبية. سأفسح مجال أيضا محمد للانتقال ولمشاهدة فعليا سيارات الإسعاف التي كانت في المكان تقف قبل قليل وحاليا انسحبت من الداخل باتجاه هذه المنطقة كما ذكرت قبل قليل، والتي يبدو بأنه مؤشر على عدم وجود يعني إن كان إصابات أو يبدو بأن يعني عملية الخروج التي حصلت لسيارات الإسعاف. سأحاول حتى يعني أتحدث مع من يقف في المكان للاستفسار. السلام عليكم أخي، سبب خروجكم من المكان شو؟ سبب يعني الخوف مون ما في إصابات؟ إذن هو توجيه كما يعني تلاحظ حسام، سألت هنا إدارة الخدمات الطبية العسكرية هنا أيضا وهي تتبع لوزارة الدفاع وتقوم أيضا بنشاط طبي في المنطقة، قالوا بأن خروجهم هو خشية من الانفجارات وليس بسبب عدم وجود إصابات. لكن نلاحظ حاليا هو المشهد حاليا الذي يمكن الحديث عنه، لم أسمع خلال فترة وقوفي الطويلة يعني بين المداخلة الأخيرة وهذه المداخلة عن أي صوت، لم أسمع أي صوت لانفجار أو أمضات كما كان يحصل خلال
2: نعم.
0: شاهد حاليا سيارات الإسعاف التي تقف داخل هي عددها قليل مقارنة بالسيارات التي تقف في النقطة صفر، هذه المنطقة التي يعني تتجمع فيها سيارات الإسعاف. على العموم نعيد التذكير ببعض النقاط التي يعني تتعلق بالمشهد عموما، وهي الانفجارات التي حصلت، هزت يعني مجموعة من الانفجارات الناتجة عن انفجار مستودع ذخيرة في منطقة الهضبة القريبة من منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي مدينة حلب. حوالي الساعة الواحدة بدأت الانفجارات بالتتالي وهناك 10 انفجارات ضخمة جدا تبعها مجموعة أيضا من الانفجارات 5 أو 4، وبعد ذلك فعليا هناك بعض الانفجارات الأخف على مستوى إن كان الصوت وإن كان الخطورة. هناك بعض المدنيين تحدثوا وهناك أيضا مختار منطقة الجماري الذي قابلناه قبل قليل تحدث عن حالة نزوح حصلت بشكل مباشر عندما بدأت الانفجارات ب يعني بالحدوث، وبدأ الأهالي الموجودين في المنطقة القريبة من منطقة العيس بالمغادرة باتجاه منطقة الجماري، هذه منطقة الجماري بالجهة المقابلة وخلفنا العيس بشكل مباشر البرقوم التي تقع بالجهة المقابلة وخلفنا بشكل مباشر منطقة العيس، وغادر الأهالي بشكل فردي. هنا بدأت القوى الأمنية بالتجمع في المكان، قطعت الأوتوستراد المؤدي بين سراقب باتجاه منطقة خان طومان بشكل كامل، وبدأ بالفرق يعني الدفاع الفرق الأمنية أو القوى الأمنية بدأت بتسيير الأهالي باتجاه القرى الأبعد بالتزامن مع حصول هذه الانفجارات التي بدأت كما ذكرت أصواتها نوعا ما بالصعود بشكل أكبر، ثم بعد ذلك بدأت بتخفت شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك ومضات شاهدناها قبل قليل خلال بثنا الحي والمباشر من المنطقة التي نقف فيها ومدخل منطقة العيس، سيارات الدفاع المدني السوري، منظومة الإسعاف، إدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع وأيضا الهلال الأحمر السوري دخلوا إلى المكان. هناك أيضا يعني تواصل حاليا من قبل الهلال الأحمر السوري مع إدارته، إن كانوا يعني يرغبون بإجراء مقابلة أو يسمح لهم بإجراء مقابلة سوف يكونون معنا أيضا للحديث عن عمليات الإسعاف والإنقاذ التي حصلت من قبلهم داخل المنطقة. وأيضا عندما دخلت هذه السيارات إلى المكان كانت هناك فرق للكشافة، وأيضا كنا نرصد فعليا وجود طائرات للاستطلاع تبع أنها تتبع لقيادة الأمن الداخلي في حلب. كان هناك أيضا يعني تواجد لقائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني الذي دخل أيضا إلى المنطقة وكان يشرف بشكل شخصي خلال مشاهداتنا أيضا على عملية انتشار القوى الأمنية في المكان، والقوى الأمنية كانت تمنع الأهالي من الدخول إلى المنطقة، وأيضا كانت تؤمن فعليا مغادرة الأهالي ممن يرغبون بالخروج، وأيضا تؤمن الطريق المؤدي إلى أوتوستراد دمشق حلب باتجاه القرى وباتجاه الأراضي الزراعية بشكل أساسي ابتعادا عن المنطقة الخطيرة. هنا الأوتوستراد يعني يبعد حوالي 10 كيلومترات عن مكان الانفجار بشكل أساسي. هناك حديث وصلنا من قبل الفرق الميدانية خلال تواجدهم في المكان، وهذه أحاديث يعني فعليا يؤخذ بها نوعا ما، قالوا بأن هناك حديث عن 3 إصابات. يعني مديرية الطوارئ في حلب قالت بأن عدد الإصابات 4، بنهاية المطاف سيكون هناك إحصاء دقيق يصدر عن المشافي العامة بالعموم التي ينقل إليها المصابون. حاليا المصابون ينقلون إلى مشفى حلب الجامعي بشكل أساسي، ومديرية الصحة قد تصدر تحديثا يتعلق بشكل كامل بأعداد الإصابات. وهناك أيضا وصول للشظايا وفق مخبرنا أيضا من المدنيين ووصول لبعض الشظايا.
2: نعم، شكرا لك بعيدة. نتحدث إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب وبالتحديد من بوابة تلة العيس في حلب في ريف حلب الجنوبي. شكرا لك إبراهيم الخطيب. أعود إلى الأستاذ رشيد حوراني معي من دمشق، محلل أمني واستراتيجي. أستاذ رشيد، هناك معلومات الآن يتم تداولها على أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات من حسابات وهمية قالت منذ ساعات بأنه اليوم سيكون هناك تفجيرات أو انفجارات في سوريا. هل هناك ربط؟ هل هناك صدفة؟ هل هناك شيء مخطط؟ يعني التحليلات كبيرة وكثيرة أمام ما يحدث في سوريا، خاصة 4 تفجيرات خلال شهر واحد، وهذا الأكبر اليوم وقبل أيام في دير الزور 11 قتيل من قوى الأمن بسبب أيضا انفجار مستودع للأسلحة بدير الزور.
3: نعم، وهذا إن دل على شيء، وهذه ما تنشره هذه بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وتخويفها للحاضنة الاجتماعية في سوريا وللسكان السوريين، يدل على أن وراء هذه التفجيرات، وهذا التفجير بشكل خاص يعني تلة العيس له خصوصية، تفجير تلة العيس له خصوصية ينفرد بها عن كافة التفجيرات الأخرى. فإن دل على شيء إنما يدل على أن العامل الخارجي هو العامل الأساسي الذي يقف وراء هذا التفجير. وأضف إلى ذلك أن كان هناك يعني تحقيقات لوسائل إعلام ومراكز بحثية غربية رصينة سلطت الضوء على يعني الحرب النفسية إن صح التعبير التي تشن على المجتمع السوري، ولغة التحريض ونشر خطاب الكراهية عبر المعرفات، عبر معرفات وسائل التواصل يعني لتفعيل واستمرار التجيش بين مكونات الشعب السوري. اليوم يعني طبيعة عمل هذه الوسائل التواصل وصفحاتها وما تنشره باتت تختلف، هي تريد أن توجه رسالة إلى الحاضنة الاجتماعية بشكل عام على اختلاف يعني انتماءاتها الدينية والإثنية، أنه يعني الحرب في سوريا رغم سقوط النظام لم أو الحالة الأمنية في سوريا رغم سقوط نظام الأسد البائد، إلا أن هناك لن يتم توفر الأمن بالشكل الذي كان يحلم به السوريين، وأن هناك العديد من النقاط والمستودعات التي يمكن أن تكون أهدافا متتالية في القادم من الأيام أو في اليوم الذي في نفس هذا اليوم الذي يعني الذي يعقب انفجار مستودع في تل العيس. إذن هي هذه العملية هي عملية منظمة تقوم بها الجهة التي تقف وراء التفجير، ومن الممكن أيضا أن يتضح طبيعة هذا التفجير في تلة العيس أكثر من خلال ما سيصدر عن المؤسسات الرسمية، سواء الدفاع المدني أو الهلال الأحمر العربي السوري، من معلومات تبين طبيعة الاستهداف وطبيعة هذا التفجير ومن يقف خلفه. خاصة أن التفجير حسب ما يعني تابعت، وأن المستودع حسب ما تابعنا أنه يقع على ما يبدو قريب من الأماكن السكنية. وهنا أيضا أعود إلى طبيعة عمل الميليشيات الإيرانية، كانت ميليشيات إيرانية تعتمد على هذا الأمر، تنشر مقراتها ومستودعات أسلحتها في البيوت، وتعتمد البيوت المدنية كمستودعات للأسلحة والذخائر التي تستعملها، وأيضا المقرات العسكريين وأماكن إقامتهم تنشرهم بين السكان وفي أحياء السكنية للمدنيين.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ رشيد حوراني، محلل أمني واستراتيجي، كنت معي من دمشق. مشاهدينا، نلقاكم على رأس الساعة في نشرة الأخبار للحديث عن تداعيات هذا الانفجار. شكرا لكم.

0: 90% ما عندهم شهادات سواقه. السرعه، اطارات.
1: كيف وضع الطريق؟ سيء جدا. ليش سيء؟
2: سيء، طريق نفاذ واحد.
3: هناك توجيه من السيد الرئيس لاعاده تاهيل هذا الطريق.
0: اليوم انا سائق استنى بدي اقتل نفسي او اقتل اللي معي.
1: سرعات وزنون، شو بدي احكي لك؟
3: دعم مروري او دوريات على طول هذا الطريق خلال الايام القادمه.
1: حاجه يمين ويسار قولا واحدا يعني.
3: اعاده تاهيل الطريق الحالي من خلال توسعه واصلاحات وايضا انشاء طريق موازي له.
4: هل كان هناك شروط من طرفكم للشركه المنفذه لمراعاه شروط السلام المروريه؟ طريق دير الزور دمشق، أو مثل ما بيسموه السوريين طريق الموت، لكثرة الحوادث اللي عم تصير عليه. جينا اليوم على هذا الطريق لنسأل الناس، لنسأل رواد هذا الطريق عن أسباب الحوادث، عن رؤيتهم لهذا الطريق واقتراحاتهم لتحسينه. رح نلتقي بهدول الناس ورح نلتقي بنائب محافظ دير الزور ليحكي لنا أكثر وين صارت الخطة اللي تم الإعلان عنها من أجل توسيع هذا الطريق وإعادة تأهيله بما يتناسب مع معايير السلامة المرورية. السلام عليكم. السلام. مرحبا. الله يعطيك العافية. الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك.
4: من وين جيتك؟
5: من دمشق.
4: كيف كان الطريق؟
0: والله منيح، يعني مو كله نص منيح، من تدمر وجاي منيح، بعد تدمر لا مو منيح.
4: ليه؟
0: طريق خربان.
4: برأيك شو أكثر شيء بحاجة هذا الطريق؟ عم يسموه طريق الموت من كثرة الحوادث اللي عم تصير عليه.
0: أكثر شيء اللي حاجة، أول شيء كل السائقين 90% ما عندهم شهادات سواقة. السرعة، إطارات، سيفتي، إطفائيات، تصليح الطرقات اللي هي بوسط الطريق. ممكن أنا طريقة الأسفلت الأولية مو كويسة، يعني عاملة نزول. الشتة الثانية بالنسبة للباصات، يعني لازم ينطونهم مدة من الجراج، هذا الجراج دمشق بدال مو بست ساعات خليه 8 ساعات.
4: عم يسرعوا كثير ما هيك؟
0: عم يسرعوا كثير،
4: ولازم بالبداية يكون في ذهاب وإياب، صحيح؟
0: ذهاب وإياب ضروري، لكن احنا اليوم ممكن سنة ما يخلص ذهاب وإياب، شو نسوي؟ كل يوم العالم بتموت؟ في إجراءات اللي اتخذها قبل الذهاب وإياب، قبل عمل إنشاء الطريق.
4: صحيح والله.
0: مو صح؟
4: صحيح.
0: اليوم أنا سائق أستنى بدي أقتل نفسي أو أقتل اللي معي أو أقتل الآخرين، أستنى بعد سنة تصير الطريق؟ السواقة حذر وصبر.
4: والله عم ناكل هم الطلعة الطرقات.
0: وعي.
4: الحمد لله على سلامتكم.
0: الله يسلمك.
4: ان شاء الله توصلوا بسلامه.
0: الله يخليك.
4: الحمد لله على سلامتكم يا شباب.
0: شكرا لك.
4: بامان الله. الله معكم. السلام عليكم. مرحبا مرحبا. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
6: الحمد لله.
4: من وين جيتك؟
6: والله من الشام.
4: من الشام لهون، الحمد لله على سلامة.
6: الله يسلمك.
4: كيف كان الطريق؟
6: والله الحمد لله منيح ما شاء الله.
4: برأيك هذا الطريق صار في عليه حوادث كثير خلال الفترة الماضية؟
6: والله مو طريق.
4: ها؟
6: مو طريق، لا بالله مو طريق.
4: طيب ليش؟
6: ضيع يعني ما ياخذ يعني سيارة كبار وأزمة يعني هيك ما فيك تمره يعني.
4: شو بحاجة هذا الطريق برأيك؟
6: هاي جبت تزفيت.
4: تزفيت
7: طريق ثاني.
6: يعني لازم سيدين، يعني يكون لازم سيدين يعني.
4: تمام، لازم ذهب وإياب.
6: إيه ذهب وإياب. إيه. الناس هذا واحد بس ذهب واحدة. ليك تجي السيارات من هون تصادم بعض. يعني بيها لفات هيك وبيها كوا.
4: إيه ما في رؤية، ما في ما مبين.
6: إيه ما مبين لك، أحيانا ما تبين لك إلا تصير فوق السيارة. الوجه بالوجه.
4: يلا الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتكم. بيتك نعسان، عيونك حمر. بأمان الله. ريح لا تسوق نعسان. بأمان الله. يعطيك العافية. السلام عليكم. كيف حالك؟
8: الله.
4: طريقك ولا وين؟
8: على حمص.
4: على حمص. كيف وضع الطريق؟
8: سيء جدا. سيء جدا للغاية. وسرعات وزنون، وشو بدي أحكي لك؟ يعني وضع تعبان كثير.
4: تطلع دائما من الدير لحمص؟
8: يوميا.
4: ما بتاكل هم الطريق؟
8: أكيد ما في شك، ليك تطلع مسافات بعيدة يعني كلياتها، وما في استراحات على الطريق.
4: شو برأيك الطريق شو بحاجة؟
8: بحاجة يمين ويسار قولا واحدا، يعني ما بتنحل المشكلة. قال لي يمين ويسار بتخف الأزمة، وطريق سيارات سريع وطريق بعيد بده سرعة. يعني هلا إذا بدنا حتى نحدد السرعة 80، وينك وين 80؟ ما حدا بيمشي 80، أبو الجيب ما بيمشي 80. يعني أبو
4: الجيب والحل يعني لازم يكون في
8: الحل يمين ويسار، يعني ما في
4: حتى إذا صار يمين ويسار وما التزمنا بالسرعة مشكلة.
8: بس يصير في كاميرات مراقبة ويختلف الوضع كلياته. الله يعطيك العافية.
4: الله يعافيك، توصل بالسلامة إن شاء الله. بأمان الله. وين رايح؟
9: أنا والله
10: على حمص.
4: على حمص لعنا.
9: والله.
4: لكن احنا بنجي على الدير وتروح على حمص.
10: هيك حال الدنيا.
4: الله يسعدك.
9: لأنه عطلة رسمية بحمص اليوم، يوم الأربعاء، فحابين نحتفل فيها.
4: والله ونعم. استنوا يا حمصني. بدي أسألكم كيف وضع الطريق من هون لحمص أو لدمشق؟
9: والله بده شغل شويه للامانه.
5: شو بده؟ نحن جايين لنعرف شو بده.
9: بده تنظيم من كل النواحي بالنسبه لموضوع الطرقات، المطبات والقصص هاي كلياتها، الاصلاحات، التوسعه لازم تكون موجوده. بعدين يفضل اذا يكون في طرقات خارجيه، اذا ما كان عندك مثلا تبي تمر على المدينه يفضل يكون في طريق خارجي يطلعك برا على اي منطقه، خاصه السفر.
5: ان شاء الله يا رب.
9: امين
5: ان شاء الله هيك بيتم. في وعود راح نلتقي مع نائب المحافظ الان لنساله لوين وصل طريق دير الزور دمشق،
9: لانه حرام الناس ما شاء الله يعني قاعد تنتقل من مكان لمكان والامور فيها كثيره. بس ان شاء الله احنا ثقتنا كبيره بالحكومه وان شاء الله الاجراءات تكون سريعه. بس ها همه الشباب خاصه الاعلاميين يسلطون على الامور هذه.
5: جينا لنصل الدور
9: والله بعرف.
5: الله يسلمك يا رب وتوصل توصل بسلامه.
9: الله يسلمك وانت من الناس ما شاء الله. الله يبارك فيك.
5: الله يجبر خاطركم يا رب.
9: ما قصرت قبل والحين ولا بعد.
5: الله يجبر خاطركم. الله يسلمكم بامان الله. الله يسلمكم توصل بسلامه. الله يحفظكم يا رب.
10: السلام عليكم، تحياتي.
5: كيف حالك؟
11: الله يحييك.
5: الله يعطيك العافيه.
11: الله يعافيك.
5: لوين رايح هيك؟
11: على حمص.
5: كلكم رايحين على حمص يا شباب؟ دري كله رايحين على حمص بسلامه ان شاء الله.
11: بدي
5: اسالك شو وضع الطريق دمشق حمص؟ دير الزور حمص
11: والله سيء.
5: ليش سيء؟
11: سيء طريق نفاذ واحد، يعني طريق واحد ذهاب وإياب، صاير عرضه مو هالعريض. يعني ليش مو مثل الاسترادات باقي المحافظات؟
5: هذا نحن جايين نسأله.
11: لازم يكون مثل باقي المحافظات
5: طبعا،
11: ذهاب وإياب
5: طبعا
11: ومنصف بالنص
5: طبعا.
11: طريق ضيق وعليه ضغط صهاريج،
5: صار يسموه طريق الموت.
11: هو طريق الموت اسمه.
5: ان شاء الله هيك الله يبعد عنك الموت وتوصل بالسلامه ان شاء الله. سلمنا على حمص. الله يسلمك يا رب بامان الله. يعطيك العافيه. شو كنت عم تقول لي؟ السلام عليكم.
12: قلت والله العظيم ان انا كنت عايش برا البلاد ووليد برا البلاد، حببتني وخليتني اجي سوريا والحين والله مستقر هنا وماني راجع.
5: لك الله يجبر خاطرك.
12: حببتني بسوريا انت والله العظيم.
5: الله يجبر خاطرك. الحمد لله على سلامتك.
12: الله يعافيك. الله يقويكم.
5: الله يسلمك. وين رايح هيك؟
12: والله رايح الشام، انا مستقر بالشام. بس انا اهلي وربعي ورايح.
5: تروح وترجع؟
12: ايه كل اسبوع اجي مرتين والله.
5: طيب شو وضع الطريق؟
12: والله اول شيء الله يديم الامان، انا تعطلت وانا جاي قبل يومين. قسم بالله اتصال بس على 130 اعطوني حولوني على تبع ضمير، مسؤول ضمير اقسم بالله هو شخصيا جاني ووقف عندي وحط اقماع، قلت له لا تخليني وانا معي اهلي. والله العظيم سحبني من قبل ضمير من شيء 90 كيلو، سحب حبل وما تركني والدنيا ليل ظلام.
5: هاي تحسب لهم والله.
12: وصلني والله ونعم.
5: والنعم. وضع الطريق؟ وضع الطريق
12: والله الطريق زين، بس مشكلتهم هذول اللي يشغلون العالي. اولي كانوا يشغلون عالي وثورات، الحين لا والله امن وامان، اللهم لك الحمد.
5: الحمد لله رب العالمين.
12: والله يقويكم.
5: الله يسلمك، توصل بسلامه وان شاء الله ما بنقطع.
12: يا رب.
5: الله يسعدك يا حبيبي بامان الله. الله معك.
3: بدر المصلوخ، نائب محافظ دير الزور.
5: الله يعطيكم العافيه استاذ بدر. كثير الناس عم تشكي، شكت وعم تشكي من موضوع طريق الموت، طريق دير الزور دمشق. لوين وصلنا بهذا الطريق؟ كان في وعود بانه راح يتم العمل عليه، راح يتم توسعته، راح يتم اعاده تهيئته. لوين وصلنا؟
3: حياك الله استاذ هادي، الله يحفظك يا رب. حقيقه هو طريق جرى خلال الفترات الماضيه كثير من الحوادث عليه. كان هناك توجيه من السيد الرئيس لاعاده تاهيل هذا الطريق قبل وقوع الحادث الأخير، الحادث المؤلم الذي جرى منذ قرابة شهر. تم إعلان مناقصة خارجية من أجل إعادة تأهيل طريق دير الزور دمشق على مرحلتين، دير الزور تدمر ثم تدمر دمشق. خلال الفترة الماضية تم استجرار عروض، شاهدنا منذ يومين رسو المناقصة على أحد الشركات السعودية، يمكن هي كانت اسمها شركة راف، وحقيقة هذه الشركة تعتبر من أفضل الشركات التي تعمل في مجال تأهيل الطرق العامة أو الطرق الدولية. وزارة النقل المتمثلة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، كان هناك اجتماع خلال اليومين الماضيين من أجل تسليم الموقع والمباشرة بالعمل.
5: إذن رست المناقصة على شركة سعودية.
3: نعم.
5: تحدثت أنه هي من أفضل الشركات. صحيح. متى يبدأ العمل؟ هل كان هناك خطة؟ يعني هل في خطة زمنية متى يبدأ العمل ومتى من المفترض أنه ينتهي؟
3: العمل الآن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية باشرت بتسليم الموقع للشركة التي وقع عليها العرض. مذكور ضمن شروط التعاقد بدء العمل، تاريخ بدء العمل هو من تاريخ تسليم الموقع. الشركه او المؤسسه العامه للمواصلات الطرقيه بدات بتسليم الموقع منذ اول امس لهذه الشركه. ستباشر مباشره بعد استلام الموقع الشروط الفنيه وحساب الكميات. الفتره طبعا احنا شاهدنا خلال عمليه عرض الطريق مده الطريق او انشاء الطريق بالمجمل يلي هي تتضمن إعادة تأهيل الطريق الحالي من خلال توسعة وإصلاحات وأيضا إنشاء طريق موازي له. هذه العمليات تحتاج 3 سنوات.
5: كان في 3 سنوات. نعم. من المفترض أنه يكون في عندنا ذهاب وإياب لدمشق دير الزور
3: ضمن المواصفات العالمية من أجل يكون طريق صالح، مواصفات عالية جدا خلال 3 سنوات. سيبدأ الآن طبعا بالمناسبة هي الشركة استلمت موقعاً، ستبدأ بالموقعين يلي هو الطريق من دير الزور إلى تدمر، هذا موقع ومشروع مستقل له إدارة خاصة فيه الشركة تقوم فيها، وأيضاً من تدمر إلى دمشق أيضاً موقع مشروع ثاني له إدارة وهو مستقل عن المشروع الأول ستبدأ فيه. إذن هناك مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ عفواً هي مشروعين يبدأ بنفس اللحظة،
5: المشروعين مع بعض
3: دير الزور دمشق، عفوا دير الزور تدمر، وتدمر دمشق.
5: طيب ما شاء الله حكيتوا عن نقطة كتير مهمة هي موضوع المواصفات العالية أو المواصفات العالمية. هل كان هناك شروط من طرفكم للشركة المنفذة لمراعاة شروط السلامة المرورية على امتداد الطريق، الإضاءة، ربما اللافتات، التشخيص، كل الأمور المتعلقة بالسلامة المرورية؟
3: أكيد أنا تكلمت أنه هذا الطريق يكون وفق مواصفات أو كود معروف عالميا تتضمن الإشارات التي توضع على الطريق نحن نسميها عين القطب، تتضمن أيضا إشارات مرورية، أيضا تتضمن شاخصات خاصة بالسلامة المرورية، بالإضافة أن الحكومة خلال الفترة الماضية كانت تضع خطة من أجل تفعيل النقاط المرورية على طول طريق دير الزور دمشق. أيضا هناك نقاط تتعلق بالدفاع المدني ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور، وأيضا ضمن الحدود الإدارية للمحافظات الثانية، تفعيل الشرطة، شرطة الطرق العامة، تفعيل نقاط طبية على هذا الطريق. أيضا من أجل موضوع الإسعافات كان هناك توجيه من السيد الرئيس لدعم مشفى تدمر الوطني وإعادة تفعيله بشكل صحيح. نحن الآن أيضا لدينا منطقة تشولا ومنطقة قباجب، هذه المنطقة التي تتبع إدارية لمحافظة دير الزور، نعمل على إنشاء نقاط دعم مروري أو دوريات على طول هذا الطريق خلال الأيام القادمة.
5: بدنا نستغل وجودكم الآن، يعني هاي بشرة لأهلنا أنه رح يبدأ العمل وإن كان ربما يحتاج لمدة بسبب طول الطريق وأنه يكون شيء جيد، لكن نستغل وجودنا معكم لنسألكم أيضا على الطرقات داخل دير الزور. خلال جولتنا بداخل المدينة الناس كلها عم تشكي من الطرقات المحفرة، من الطرقات الترابية الموجودة داخل المدينة. هل هناك أيضا، الله يحفظكم، هل هناك أيضا خطة للعمل على الطرقات داخل دير الزور؟
3: نعم، ضمن الموازنة الاستثمارية لمجلس مدينة دير الزور تم إقرار موازنة لتسفيت تقريبا بحدود 40 كيلومتر ضمن المدينة.
5: 40 كيلومتر ضمن المدينة،
3: 36 ل40 كيلومتر ضمن المدينة. الآن مجلس المدينة سيضع الشروط الفنية من أجل، طبعا هي بالمراحل الأخيرة من أجل إقرار بعض الشروط التي تتعلق بتسفيت الطرق. كان هناك توجيه من السيد المحافظ لإجراء ترقيعات لبعض الحفر الموجودة ضمن الشوارع الفرعية بالإضافة لهذا الأمر. أيضا هناك مشروع تقوم عليه المحافظة حاليا من أجل إعادة تأهيل بعض الطرق الرئيسية ضمن مدينة دير الزور وفق مواصفات عالية عن طريق أحد الشركات المعروفة. نحن الآن خلال الأسبوع القادم أو بعده راح تبدأ الشركة بالمباشرة بهذه الطرق. هذه الطرق تعتبر طرق رئيسية ضمن مدينة دير الزور، إعادة تأهيل الجزر الوسطية، إعادة تأهيل الأرصفة، وإعادة حرث هذه الطرق ووضعها بمواصفات عالية جدا. هذه الطرق ممكن نذكر بعضها، من حاجز البانوراما إلى دوار الدلة ثم إلى دوار السبع بحرات مرورا ببعض الدوار المدلجي ودوار حمود العبد. أيضا هناك طريق اللي نحن نسميه طريق السجن من دوار الدلة إلى دوار السلامة مرورا بدوار أمن الدولة، من دوار أمن الدولة إلى دوار المياه، وعدة طرق أخرى محورية في مركز المدينة. أيضا هناك طرق في المدن الثانية الميادين البكمال وأريافها.
5: طيب إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل. الناس ايضا هون بدنا نحكي عن الجدول الزمني، هل هناك شركه تسلمت؟ هل رصد المناقص على اي من الشركات؟ هل هناك خطه زمنيه بانه نضمن انه الان الطرقات في دير الزور صار معظمها بشكل جيد؟
3: هذه المده الزمنيه هي ضمن المده الزمنيه للخطه الاستثماريه لعام 2026. يعني الشركه اللي تكلمت عنها قبل قليل هي مدتها 6 أشهر هذه الطرق تماما. لدينا الشركة السورية والشركة العامة للبناء والتشييد، تم اليوم إعداد مذكرة تعاقد معهم بخصوص مجموعة من الطرق في ريف الميادين، تمتد من مدينة الميادين حتى الحدود الإدارية لمدينة البوكمال. ضمن هذه القرى هي طرق زراعية حيوية في ضمن هذه القرى والمدن. أيضا تم الإعلان خلال الأسبوع القبل الماضي على مجموعة طرق ضمن ريف دير الزور منطقة الشامية. نحن رفعنا لمنطقة الجزيرة العديد من الطرق، الآن سيتم إقرارها خلال الفترة القادمة. أيضا هي تعتبر طرق حيوية وطرق زراعية ضمن هذه القرى والبلدات المنطقة الجزيرة. أيضا لدينا طريق دير الزور البوكمال، وهو يعتبر من أهم الطرق في المحافظة في خط الشامية وخط الجزيرة. أيضا راح تباشر فيها الشركة السورية للتشييد والبناء خلال الأيام القادمة. طبعا هذه راح يكون في تعاقد مباشر قانون العقود. أيضا طريق دير الزور الرقة وهو عن طريق مديرية النقل.
5: أيضاً حلو، كمان طريق دير الزور الرقة في عمل عليه،
3: سيتم العمل عليه من أجل إعادة ترميم هذا الطريق ووضعه، يكون الخدمة فيه جيدة إن شاء الله.
5: متى ننتهي من هاي الطرقات داخل المدينة؟ يعني نحكي مدينة وريف.
3: الخطة الزمنية لها 6 أشهر.
5: خلال 6 أشهر في الناس بدير الزور رح يلمسوا تغير.
3: خلال الأسابيع القليلة القادمة ستباشر الشركات بتسفيت الطرق. الشركة السورية للبناء والتشييد بشرت منذ يومين زفتة جسر العين بوجمعة وجسر العياش، والآن ستباشر بتسفيت مداخل جسور الجسر الحربي والجسر الترابي. بالإضافة لمباشرتها، نحن الآن من يومين أنا كلمت مدير الشركة المباشرة بالطرق التي تم تسليمها في ريف الميادين من مدينة الميادين إلى مدينة البوكمال من هذه القرى. وأيضا المحافظة أعلنت عن مناقصة لعدة طرق في محافظة دير الزور، سيتم فض العروض خلال الأسبوع القادم وتسليمها للشركات المباشرة فيها. سيكون هناك عدة شركات تعمل في دير الزور من أجل استغلال الوقت خلال هذه الفترة حتى الشهر الأول من أجل تسفيت أكبر كمية، وتستمر التسفيت بعد مرحلة الشتاء إن شاء الله.
5: إن شاء الله عز وجل بإذن الله. الله يعطيكم العافية، شكرا كثير لكم سيد عبد الملك. الله يحفظكم يا رب، شكرا كثير لكم.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

ساعة إخبارية معكم مشاهدينا من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. إصابة 4 مدنيين في حصيلة أولية من جراء انفجارات بمستودع أسلحة للجيش في منطقة العيس بريفية حلب الجنوبي. وزارة الطوارئ تطلب الابتعاد عن منطقة الانفجارات في العيس جنوب حلب، وتستنفر فرقها وتقطع طرقات المنطقة. وزير الطاقة يعلن عن خطة لتأمين المشتقات النفطية عبر دول صديقة حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي. ترامب يلوح بخيارات حاسمة ضد إيران ويقول إنه في مرحلة اتخاذ القرار. وفي التفاصيل، أصيب 4 مدنيين في حصيلة أولية من جراء انفجارات في مستودع أسلحة تابع للجيش في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال مراسل تلفزيون سوريا، قال إن فرق الإسعاف عملت على نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مع مواصلتها تنفيق أو تفقد المكان والتأكد من خلوه من الإصابات. ووفق مراسل تلفزيون سوريا، فإن الانفجار سمع دويها في مناطق بالريف الغربي والشمالي لمدينة حلب، وأعلنت وزارة الداخلية قطع طريق الدولي دمشق حلب عند مفرق جامعة إبلة وعند جسر خان طومان من جهة حلب، وذلك على خلفية الانفجارات التي شهدتها منطقة العيس.

0: وترك المجال مفتوحا أمام فرق الاستجابة. بدوره قال محافظ حلب، قال إنهم يتابعون جميع تفاصيل الوقوف على أسباب الانفجارات وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. وينضم إلي إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في محيط منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. مرحبا بك يا إبراهيم، كيف هو الوضع لديك الآن؟ هل ما زالت قوى الأمن منتشرة وفرق الإسعاف، وهل سمح لكم بالدخول أو الاقتراب من منطقة الانفجار؟
1: مساء الخير حسام، أو صباح الخير حسام. ما زلنا في المكان، مكان التجمع في المنطقة القريبة من منطقة العيس، من مدخل العيس. على العموم حتى الآن يعني الوضع هادئ وهدوء حذر تشهده هذه المنطقة، لم يسمح بدخول فعليا يعني الصحفيين إلى منطقة الانفجار بشكل مباشر، لكن الطريق المؤدي بين هذه النقطة، نقطة التجمع باتجاه تلة العيس بشكل مباشر، مفتوح فعليا للدفاع المدني السوري وأيضا لفرق الإسعاف وحتى للصحفيين وأيضا الأمن الداخلي الذي يتجول بالمكان. على العموم لو نبدأ بالنقطة الأخيرة، وهي فعليا عدم وجود حتى الآن سوى إحصاء واحد يتعلق بأربع إصابات بين المدنيين، صدرت عن الهيئة الطبية في الدفاع المدني السوري بشكل أساسي. وأيضا يعني فعليا تكلمت مع عدد من العاملين بمنظومة الإسعاف ممن دخلوا إلى المكان، وهنا سأفسح مجال أيضا للكاميرا لرصد النقطة، نقطة التجمع التي تعرف هنا حاليا بالنقطة صفر. يعني تكلمت معهم وقالوا بأنهم يعني لاحظوا بأن الإصابات فعليا التي تم الحديث عنها هي ثلاثة، ويبدو أن هناك إصابة رابعة يعني قبل تواجد الفرق الطبية بشكل مباشر. هنا حاليا الدفاع المدني السوري، أيضا الهلال الأحمر، وأيضا إدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع، وبالعموم يعني تتواجد بالمكان هذه السيارات التي كانت قبل قليل قد دخلت إلى المنطقة بهدف القيام بعمليات إسعاف وإنقاذ، ثم غادرت إلى النقطة التي نقف فيها. وأخبرني أحد العاملين في منظومة الإسعاف بأنه قد طلب منهم المغادرة ريثما يتم تأمين المكان، وبالتالي خروجهم ليس بسبب عدم وجود إصابات، هذا ما أكده هو، إنما فقط ريثما يتم تأمين المكان. وبالتالي تحدث فعليا عن عملية تأمين تجري لموقع الانفجار بشكل أساسي، هذا التأمين الذي تشرف عليه إدارة الأمن الداخلي وأيضا الشرطة العسكرية، إضافة إلى أيضا وجود فرق للدفاع المدني السوري، منظومة الإطفاء بشكل أساسي التي تعمل على إخماد الحرائق التي ما زالت مشتعلة. قبل قليل شاهدت بعض الصور من قبل أحد الذين وصلوا إلى منطقة قريبة من المكان، أحد المسؤولين هنا، ويعني خلال مشاهدة الصور كان هناك فعليا يعني وجود لنيران ما زالت تشتعل في موقع الانفجار بشكل أساسي. نحن هنا كما ذكرت حاليا نرصد المشهد بشكل كامل، الطريق المؤدي بين سراقب باتجاه مدينة حلب ما زال مقطوعا، القوى الأمنية تنتشر في المكان، تقوم بتحويل المدنيين الذين يرغبون بالتنقل على الاستيراد الدولي باتجاه المناطق المحيطة. يعني منذ ساعة إلى الآن لم نسمع أي صوت لانفجار أو ومضات خلاف المشهد السابق، منذ الساعة الواحدة تقريبا حتى الساعة الثانية ونصف كانت يعني الانفجارات تهز المنطقة بشكل متتالي، 10 انفجارات ضخمة تقريبا هزت مدينة حلب وريف حلب الغربي، وصلت حتى مدينة إدلب. تلا ذلك يعني عدة انفجارات كانت أخف من الانفجارات الأولى لكنها كانت مستمرة، وتابعنا قبل قليل خلال المداخلة السابقة هذه الانفجارات التي كانت تحصل والمضات التي كانت تحصل. نحن نبعد حاليا عن منطقة الهضبة التي فيها مستودع السلاح الذي انفجر 8 كيلومترات فقط، وكانت هناك يعني دخول، كان هناك دخول لسيارات تتبع لمنظومة الإسعاف والدفاع المدني السوري وأيضا إدارة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع، ومجموعة حقيقة أيضا من المؤسسات التي تعنى بعمليات الإنقاذ والإسعاف دخلت إلى المنطقة القريبة من المكان، إضافة إلى وجود طائرات مسيرة كانت تتبع لقيادة الأمن الداخلي في حلب، يعني فعليا ترصد المنطقة بشكل أساسي. وأيضا شاهدنا فعليا وتابعنا يعني عملية نزوح كانت تحصل في الساعات الأولى أو الساعة الأولى للانفجار، ثم بعد ذلك يعني تحدث بعض المدنيين لنا بأنهم بدأوا بالخروج من المنطقة مع وجود الانفجارات وتتاليها، حتى المنطقة الأبعد نوعا ما البرقوم الجماري كان الأهالي يعني على حذر، وأيضا غادر بعضهم المنطقة بسبب وجود يعني شظايا وصلت إلى المكان. وفق ما أخبرنا وقبل قليل كنا قد التقينا بمختار قرية الجماري والذي تحدث

0: كما ذكرت عن وصول بعض الشظايا إلى هذه المنطقة. على العموم حاليا الوضع هادئ، وبانتظار فعليا أن يتم يعني الإعلان عن السيطرة بشكل كامل على موقع الانفجار، ودخول بعد ذلك الفرق الطبية بشكل أكبر يعني الوصول إلى كل المنازل التي يسكنها السكان في محيط المنطقة التي حصل فيها الانفجار، والاطمئنان بشكل كامل على أوضاع الأهالي الموجودين في المنطقة. نتحدث عن 10 انفجارات كانت ضخمة للغاية، ثم بعد ذلك أيضا مجموعة من الانفجارات استمرت تقريبا لساعة ونصف من لحظة الانفجار الأول، الذي يعني كانت تقريبا بحدود الساعة الواحدة. هنا كما ذكرت أيضا كان هناك خروج للفرق الطبية، ريثما يتم تأمين المكان. اعتقدت قبل القليل خلال المداخلة الأولى بأن الخروج كان بسبب عدم وجود إصابات، لكن حسب حديث العاملين في منظومة الإسعاف قالوا بأنه قد طلب منهم المغادرة ريثما يتم تأمين المكان بشكل كامل، لأن المنطقة التي تقع خلفنا باتجاه منطقة العيس فعلا هي منطقة خطيرة، هي أقل يعني انخفاض أو منخفضة أكثر من موقع الهضبة، وبالتالي أي انفجار أو أي صاروخ قد يخرج من المكان أو أي ذخيرة متفجرة ستسقط بشكل مباشر على هذه المنطقة المنخفضة، في حين أننا نقف حاليا في منطقة مرتفعة، لذلك تم اختيارها لتكون النقطة صفر، هي نوعا ما أبعد باتجاه المنطقة التي حصل فيها الانفجار. وتحدثنا قبل قليل أيضا عن طبيعة منطقة العيس الجغرافية، هذه المنطقة التي منطقة العيس التي تحيط فيها تلة العيس وأيضا الهضبة، وبالتالي فعليا هذه يعني الانفجارات التي حصلت في منطقة الهضبة المرتفعة يعني
1: نعم
0: تؤثر
1: إبراهيم،
0: بشكل أساسي على السكان الذين عاد قسم لا بأس به منهم خلال الفترة الماضية بعد أن هجروا
1: شكرا
0: عام
1: لك
0: 2019
1: إبراهيم
0: باتجاه مناطق شمال
1: الخطيب،
0: غرب سوريا.
1: مراسل تلفزيون سوريا من محيط منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي. وينضم إلي الدكتور فرهاد خورتو، عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب، معي من حلب. مرحبا بك دكتور، ما تعليقك على هذا الانفجار في مستودع الأسلحة؟
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. نحن الآن على مشارف هضبة العيس على مسافة أقل من 1 كيلومتر، ولا تزال إلى الآن الانفجارات مستمرة، ما بين انفجارات كبيرة ومتوسطة. فرق الدفاع المدني، مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث موجودة بسيارات، سيارات الإنقاذ، سيارات الإسعاف، سيارات مديرية الصحة موجودة، قوات الأمن الداخلي وقوات الشرطة العسكرية والجيش موجودين، إلا أنه بسبب استمرار الانفجارات لا يمكن التدخل بشكل قريب إلى نقاط قريبة من مكان الانفجار. للأسف لا تزال الانفجارات مستمرة. تم إسعاف قرابة ال4 حالات إلى مشفى حلب الجامعي، ولا زلنا هنا في المنطقة يعني، وصدرت عدة توجيهات رسمية من سيادة محافظ حلب المهندس عزام الغريب بإفراغ المناطق المجاورة بداية، وإفساح الطرق، عدم توجه الناس إلى هذا المكان لسهولة مرور سيارات الإسعاف في من هذه المنطقة باتجاه مشافي حلب إن شاء الله.
1: نعم، بالنسبة للوضع الأمني في حلب أيضا وقطع طريق حلب دمشق، هل ما زال الطريق إلى الآن مقطوع أم هناك توجيهات أخرى أو جديدة؟
2: منذ تم إغلاق الطريق عند حصول الانفجار، منذ 5 أو 6 دقائق تم فتح الطريق مرة أخرى، الطريق الدولي، إلا أن عقدة الدخول إلى مفرق البرقوم وتلة العيس، هضبة العيس، تم إغلاقها إلا للسيارات، سيارات الطوارئ وإدارة الكوارث والأمن وقوات الشرطة العسكرية والجيش. أما أمام المدنيين فالطرق مغلقة باتجاه هذه العقدة. الطريق الدولي تم فتحه منذ عدة دقائق، مع التأكيد على إفساح المجال لسيارات الإسعاف. عندنا الآن مسارات تم فتحها بتعليمات من السيد المحافظ وإدارة الأمن، بفتح مسارات مخصصة أو تخصيص مسارات سيارات مخصصة لسيارات الإسعاف.
1: نعم، وبالنسبة للمدنيين والأهالي قرب موقع الانفجار هناك كان حالات من النزوح وخروج هؤلاء، هل تم تأمين مكان لهم أو لحين تأمين مكان موقع الانفجار لعودتهم إلى منازلهم
2: دكتور فرهاد؟ الآن معظم العوائل خرجت باتجاه القرى المجاورة، أما المناطق القريبة يعني تقريبا شبه أصبحت شبه خالية، كل الناس توجهوا من خلال الأراضي الزراعية والسيارات والجرارات موجودة باتجاه القرى المجاورة. إلى الآن يعني لم تحدث حالات نقل كبير إلى مراكز إيواء ريثما، ونحن بانتظار الآن يعني انتهى أمور وضع الانفجارات كي نتجه للاطلاع على واقع المنطقة بالمعمل بالذات، يعني المعمل والمستودعات لا تزال يعني نتكلم هناك أمامي أيضا بدأت الأضواء تخرج، فبانتظار أن تهدأ الأمور كي نكون قريبين من المناطق هذا. لكن يعني حسب ما وردنا من الفرق التي دخلت إلى محور المستودعات أن البيوت القريبة تم إفراغها بشكل كامل وتوجهوا للقرى المجاورة.
1: التحليل الأول دكتور فرهاد لي هذا الانفجار في مستودع الأسلحة، خاصة بأن هذا الانفجار هو الرابع خلال شهر واحد؟
2: إلى الآن لا توجد معلومات دقيقة حول هذا الأمر، يتم أخذ إفادات السكان المجاورين لهذا المكان مع أخذ إفادات الحرس الذين كانوا موجودين في المستودعات. إلى الآن لا يوجد يعني معلومات قطعية يقينية، وإن كان فستصدر عن قوى الأمن الداخلي إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك دكتور فرهاد خورتو عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب، كنت معي من حلب.

0: قال وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة استماع في مجلس الشعب، قال إن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهريا لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، مشيرا إلى التوجه نحو التعاقد مع دول الصديقة المنتجة للمحروقات، وذلك لتأمين الاحتياجات ريثما تتمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
1: طبعا احتياج سوريا من الغاز 24 مليون متر مكعب، حتى نشغل جميع محطاتنا الجاهزة حاليا نحتاج 24 مليون متر مكعب من الغاز. رح نجيلها إن شاء الله. اليوم نحن عم ننتج 6 مليون، يعني ربع كنا ننتج 6 رفعناه ل 8.1 بعد ما دخلنا جزء من معمل كونيكو. طبعا امبارح كانت 8.4، اليوم اللي عدينا البرزنتيشن يوم اللي بدأنا فيه من الأربعاء والخميس كانت 8. امبارح كانت 8.4 او 8.5 مليون متر مكعب، قبل كان وصل ل 9 مليون حسب نفس قصة النفط، اغلاق آبار وادخال آبار جديدة في الخدمة، اعادة تنشيط عمليات الحفر، حفرنا حوالي 4840 مترا، ودخلنا حفارتين على الخدمة بعد ما كانت متعطلة وواقفة، 21 بئر تم إصلاحه، 152 بئر تم تشغيلها، 10 آبار جديدة أدخلت في الإنتاج، تم حفرها ودخلت في الإنتاج. هذه ميزان الاحتياج، وهذه نقطة جدا مهمة. ميزان الاحتياج لسوريا، نحن نحتاج حوالي 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام، نحتاج 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام من أجل تغطية احتياج سوريا. ذكرت أنا سابقا من العام الماضي أنه نحن أول ما تأسست الوزارة أنه كان عندنا 150 ألف برميل، تمام؟ يعني كانت تغطي احتياجنا، نشتري نفط خام، نكرر بمصافينا، كانت بانياس قائمة ومصفات حمص قائمة، من إنتاج المصافي نغطي السوق المحلي، وهذا الكلام كان حين كان استهلاك سوريا 150 ألف.
0: وأوضح البشير أن إنتاج النفط في سوريا وصل خلال فترة وجيزة سابقة إلى نحو 140 ألف برميل يوميا، موضحا أن إنتاج النفط يشهد صعودا وهبوطا نتيجة الظروف المرتبطة بواقع الآبار والإنتاج وعمليات النقل.
1: نحن الآن نشتري الغاز 5.3 من الشمال من أذربيجان إلى تركيا، ونشتري مليون متر مكعب من الغاز من العقبة، من الأردن، من العقبة في سفينة هناك، مو من الأردن، الأردن ما عنده غاز، هي أصلاً مستوردة، فهناك في سفينة تغييز بتحول الغاز الـNG المسال إلى غاز بيضم ضخه بخط الغاز العربي، بنستقبله في سوريا بنحوله على محطة دير علي بيتم توليد الكهرباء. فأنا عملياً عم بشتري 6.3 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، عم بدفع قبل هلا ما ارتفع الغاز كنا ما ندفع هذا الرقم، عم ندفع حوالي حاليا 140 مليون دولار حق الغاز لهال 6.3 مليون متر مكعب شهريا من اجل التوليد. 140 مليون طبعا كان في جزء منها منحه من قطر مشكورين، ولكن خلصت المنحه من شهر 8، وهذا هاي المبالغ كانت هي 3.2، نصف هذا الغاز كان منحه ونصف الاخر شراء، الان كله شراء، كله عم نشتريه وندفع ثمنه. ولذلك نحن لما صارت ازمه الوقود هلا الفتره الاخيره وارتفع الغاز بشكل كبير، ما وزاره الماليه ما يراصد بحسبانها انه تزودنا بحق هذا الغاز كاملا، فخف يعني راح يخف علينا شراء الغاز، ممكن انه نختصر من 2 ل 3 مليون شراء خلال الفتره الجايه. طبعا هذا راح ينعكس على التوليد، راح ينعكس على عدد ساعات الوصل للكهرباء.
0: كما لفت البشير إلى أن مخزون سوريا الاحتياطي من النفط الخام يبلغ نحو 2.5 مليار برميل، مبينا أن لدى سوريا 78 حقلا نفطيا و28 حقلا للغاز.
1: نحن رؤيتنا أن نحن نروح باتجاه عقد مع الدول الصديقة والشقيقة المنتجة للمحروقات، ريثما نحن نحقق الاكتفاء الذاتي، وإن شاء الله نكون نخلص من كل هذه الأزمات وهي المشاكل اللي بمر فيها قطاع الطاقة. فنحن محتاجين عمليا 831 مليون دولار، قريب المليار دولار لشراء النفط والمشتقات النفطية.
0: وأضاف البشير أن حاجة سوريا من الغاز تبلغ نحو 24 مليون متر مكعب يوميا، في حين يصل الانتاج المحلي إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرا إلى قدرة تكرير المصافي في سوريا تصل إلى نحو 150 ألف برميل يوميا.
1: واقع الآبار وقت السلمنات جدا سيء، كنا ننتج 140 ألف على يعني بالمناسبة التعارض بالتصريحات، وكيف كان 140 واليوم 100 و2000 أو 104 ألف. طبعا كنا ننتج حوالي 140 ألف برميل. طبعا يا جماعة ما يعني ما في إنه مثلا اليوم عم بقول 140 ألف أو اليوم عم ننتج 100 و2000 أو 103 ألف، معناته بكرة لازم 100 و2000 و103 ألف، ممكن يصير 100 ألف، ممكن يصير 110 ألف. يعني من كم يوم يوم اللي صار رفع المحروقات شفتوا قطع طرقات، توقف النفط الخام لهون، تعبت الجوار اللي كنا نحن عم نعبي منها، توقفت بعض الآبار على الإنتاج، نزل الإنتاج ل 98,000. فطبيعي أنا وقت بقول أن اليوم إنتاج 98,000 وقبل بيوم كان 108,000، اليوم 104,000، فهذا مو تناقض بالتصريحات، وصلنا لمرحلة من المراحل كان 140,000.
0: وأوضح البشير أن سوريا تشتري حاليا نحو 6,300,000 متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان، إضافة إلى كميات تؤمن عبر سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني بكلفة تصل إلى نحو 140 مليون دولار شهريا.
1: الثروة النفطية والغازية في سوريا لدينا 78 حقلا نفطيا، 28 حقلا غازيا، احتياطياتنا 2.5 مليار برميل من النفط الخام و241، طبعا هاي على المسوح القديمي، تمام. لم نجري إلى الآن مسح، حاليا شكلنا لجنة من الجيولوجيا للمسح النفط والغاز والخريطة الحرارية من أجل الجيوثيرمال، بالإضافة إلى مسألة توليد الطاقة من خلال الحرارة الباطنية للجيوثيرمال.
0: وخلال جلسة الاستماع كشف البشير عن توقيع الوزارة عقد لإنشاء 4 محطات توليد غازية جديدة لتوليد الكهرباء في عدد من المحافظات من بينها دير الزور وحماة.
1: رحنا بتوقيع عقد لإنشاء 4 محطات غازية جديدة دارة مركبة، هاي الأربع محطات واحدة منهم بمحردي، واحدة منهم بحلب، واحدة منهم بدير الزور إن شاء الله. دير الزور تخيل محافظة دير الزور إلى الآن ما في محطة توليد، في واحدة بالسويدية نحو الحسكة وصغيرة جدا، فنحن رح نعمل محطة توليد جديدة في دير الزور وبدأنا فيها، جهزنا الأرض مع الشركات إن شاء الله. فهاي 4 محطات راح تكون واحدة بحلب، واحدة بزيزون المحطة القديمة اللي تدمرت، واحدة طبعا دير الزور بالتيم، وبحماة بمحردي، وبحلب منطقة الطريفاوي وزيزون، باستطاعة 4000 ميجا إن شاء الله. 3 منهم رح يجهزوا بعام 2029، وحدة منهم رح تكون بعام 2030 بإذن الله. هاي 4000 ميجا رح تدخل على الشبكة.
0: وعلى هامش جلسة الاستماع لوزير الطاقة محمد البشير، أكد أعضاء في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا، أكدوا أن هذه الجلسة جاءت كاستجابة سريعة لمطالب الشارع بعد رفع أسعار المحروقات، وأن لجنة الطاقة صاغت أسئلة تمثل صوت المواطن أمام السلطة التنفيذية.
2: هذه الجلسة كانت استجابة سريعة لمطالب الشعب بعد رفع أسعار المحروقات. الأمر الثاني أن الأسئلة التي قدمتها لجنة الطاقة ليست أسئلة يعني تم صياغتها في نصف ساعة، نحن من أسبوع إلى الآن هناك مختصون وهناك مهندسون دراسات كتبوا تقارير، جاءوا بإحصائيات، صاغوا هذه الأسئلة بحيث نوعا ما يعني تمثل صوت المواطن أمام يعني السلطة التنفيذية، وبنفس الوقت اقتراح توصيات وحلول، يعني بالنهاية عندما السؤال يقدمه مختصون هنا تتكامل الصورة أمام وزارة الطاقة. وفعلا يعني أيضا إحاطة وزير الطاقة وإجابته عن الأسئلة اليوم، يعني أنا على المستوى الشخصي استفدت كثير في هذا القطاع رغم أني غير مختص، لأنه عرضه بطريقة يصل إلى أذن المواطن مباشرة.
3: حقيقة لدينا الكثير من الأسئلة والمقترحات. الآن الشعب السوري كله ينتظر هذه الجلسة، ينتظر منها مخرجات، ينتظر أجوبة مقنعة لما تم من ارتفاع وقود أثر على الحياة المعيشية عند الناس وبالتالي انعكس سلباً ضمن المجتمع السوري. هذا الأمر يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى وضع خطط مستقبلية لعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، لعدم تكرار مسألة رفع أسعار نفط مفاجئ يستيقظ عليه المواطنون لا يستطيعون دفع ثمن هذا الارتفاع من خلال عملهم وقوتهم ودخلهم اليومي.
0: ومن جلسة الاستماع بمجلس الشعب حول رفع أسعار المحروقات إلى الأسواق، حيث تتجه الأنظار إلى حركة أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع التسعيرة الجديدة للمحروقات وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، في حين استطلع تلفزيون سوريا آراء السكان بشأن التغييرات التي يلمسونها في الأسواق.
4: هلأ صار في زيادة أسعار تقريباً 20% بالسمون وبالزيوت وبالشاي والسكر، كل أصناف المواد الغذائية تقريباً يعني 70% ارتفعت، المستوردة كلها ارتفعت، وحتى المحلي هون أجور النخل كلها تغليت والله. تأثرنا شوي بارتفاع أسعار المازوت، تأثرت الأمور.
5: الدولار بيغلى 300 ليرة، بيغلوا التجار 4000 5000 ليره كل سلعه مثل سمنه سكر رز كل شيء بيغلى. الرز السكر كان ب 8000 صار ب 10000، الزيت كان ب 24 صار ب 27 28، يعني كله عم تغلى كله عم تغلى. الا شو لعبه التجار، هي التجار اللي عم تلعب بالاسواق.
6: اول شيء الزيت هذا تبع الاونات اللي عم نشربنا اللي عم ناكله نحن، مثلا سكر 10 10 ونص، 11 9 ونص، هلا بعد من 9 ونص انطلع طالع السكر. السكر بربك بصير هذا كمان غالي كمان. الرز قديش الرز اليومي؟ كيف 10 ونص و11 الرز.
7: الجوز كمان كان 50، هلا في ب 80 في ب 90. انا جبته نوع وسط تقريبا او احمر 65000.
8: الاسعار يا ابني والله اسعار غالي كثير والله العظيم، اي شيء بدك تاخده ما فيك تاخده كثير غالي. بدك الاولاد ينحبوا الفواكه، فواكه بالنار. اذا بدك تيجي تحط طبخه بتحط لك 200000 وبتمشي، بتكون طبخه عادي تنضايق.
9: والله انا شايف كل المواد الغذائيه مرتفعه، سكر رز زعتر زيت معكرونه كله مرتفع مواد غذائية. يعني كل يومين بنسمع على الدولار ارتفع الدولار كذا.
10: هلا الزيت هذا مرتفع، هلا سابقا هذا كان ب 20 21 هلا اخذته ب 27، وهذا الشيء ما بيتناسب مع دخل المواطن.
0: ومن حماسة إلى حمص، حيث تحدث سكان لتلفزيون سوريا عن أسعار السلع والمواد الغذائية وحركة البيع في أسواق المدينة.
11: الأسعار كل يوم عم تزداد، من الموزع من المربي، التكلفة عالية، النقل غالي، كله يعني ما في تكافؤ بالأسعار بنوب. وشيء تاني مثلا في عندك تصدير اللحوم، هذا كله عم يدفع حقه بالدولار، عم تجي دول الخليج عم تشتري عم تدفع، عم ينحرم الشعب السوري كله من هذا الشيء.
12: نعم، ارتفعت الأسعار بارتفاع الدولار والظروف المعيشية الصعبة اللي عايشينها نحن هلأ، كل هذا عم يرتد على المجتمع كله.
13: ارتفاع الأسعار هو سبب القلقلة بالبلد، لأنه البلد لسه البلد ما استقرت. لو وضع البلد مستقر راح يكون السعر ثابت أكيد، أما وضع البلد لسه ما هو مستقر فراح يكون في قلقلة إجبار. يعني هذا الشيء طبيعي 100%، لأنه وضع بلدنا لسه ما هو مستقر، يعني لسه بحاجة إحنا لثلاث سنين أو أربع سنين تاني لحتى وضع البلد يرتاح شوي.
14: هذا بالنسبة لأسعار الخضرة شيء كتير وحركة ما فيه. السوق مات على آخر، على عن جد سوق انعدم على آخر عنا هون بحمص. السبب ما حدا عم يعرفه، وزادة شو اسمه البترول اللي أثرت علينا وأثرت على العباد كلياتها.
15: الأسعار كلها، والله ساعد العباد، يعني الواحد العامل اللي عم يشتغل ما عم يلحق ياكل، يعني وشغل قليل وعم يرقد غرب وشرق وما عم يلحق، واللي عنده مريض يا ويل.
16: يعني إنه بس يصير شغل بهالبلد تشتغل هالعالم، والأسعار ترى ما بتهم، بس يصير شغل، بس المهم الشغل، تتوظف هالعالم هالشباب تشتغل. والأسعار ترى ما نحن ما بتهمنا الأسعار قد ما بهمنا الشغل لهالعالم لهالشباب هاي.
0: وفي طرطوس تحدث عدد من السكان لتلفزيون سوريا عن ارتفاع أسعار المواد والسلع في الأسواق. متابع مشاهدينا.
17: الفروج في اللحم في السلع العادية هذه ارتفعت سعره، والخضرة قسيتها مثل ما هي رخيصة وماشي الحال. هيك بيقولوا انه والله المازوت غلي، عم يضيفوا مثلا على الكيلو 2000 ليرة على الدجاج.
11: فان شاء الله يعني ازمة وبتمر، ونتمنى تنزل وترجع الاسعار مثل الاول، ونحن بنرجع من مثل الاول. يعني نحن بالاخير نحن منحب انه نحن الاسعار تنزل اكيد ما ترفع، لانه نحن اللي عم ندفع بالاخير عم نجيب المواد الاساسيه.
18: هلا اكيد انه اسعار المحروقات انه انعكس انه اسعار الخضره الفروج واللحمه ومواصلات انه كله تبع بعضه هيك، عرفتي؟ ايه، والخضروات كمان نفس الشيء. يعني انه
19: المواد الغذائيه يعني بشكل عام كل شيء غليان. نروح نشتري مثلا كيلو بندوره غلي اجار الطريق، كيلو بندوره مثلا كان بخمسه الا بعشره، الخيار نفس الطريقه ب15، مثلا اي مواد بدي اشتري. امبارحه شريت زيت كنت اخذه ب105، اليوم امبارحه اشتريتها ب120000. طيب هذا ظلم، يعني حرام للمواطن. يعني كل شغله بيقولوا بيضربوا لك اياها على الدولار او غلي المواد المازوت، كل شغله غلي المازوت.
20: بتطلع الأسعار البنزين المحروقات وكل شيء بيطلع الدولار، بس الأسعار بينزل الدولار بس ما بتنزل الأسعار، يعني دائما الأسعار عم تكون عم تطلع وما عم تنزل مع الدولار أبدا.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في دير الزور أنها أوقفت إطلاق النار في بلدة الزر بعد اندلاع اشتباكات مسلح بين عائلتين، وقالت أن قواتها انتشرت في البلدة وفرضت طوقا أمنيا في الموقع، وذلك لإعادة الهدوء واحتواء التوتر. وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الاشتباك. قتل موظف وأصيب آخر في شركة الجزيرة النفطية إثر إطلاق نار استهدف دورية تابعة لأمن المنشآت في ريف القامشلي بمحافظة الحسكة. وقالت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة، قالت إن مسلحين مجهولين تقلهم دراجة نارية أطلقا النار على دورية لأمن المنشآت قرب مفرق عنبارة، ما أسفر عن مقتل موظف في شركة الجزيرة النفطية وإصابة آخر قبل أن يلوذ بالفرار. وقال مصدر أمني لتلفزيون سوريا، قال أن مسلحين مجهولين تقلهم دراجة نارية فتحوا النار على سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي في أثناء مرورها على الطريق الدولي قرب قرية كرباوي، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخر على الأقل. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بأربع قذائف مدفعية ضمن سلسلة من عمليات القصف والتوغل التي شهدها الجنوب السوري أمس، ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب البلاد، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل وقصف وخطف متكررة في القنيطرة وريف درعا الغربية. فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية سابقة قرب قلعة جندل في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وأضاف المراسل أن المواقع التي جرى تفجيرها كانت تابعة للنظام المخلوع. من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوة من السرية الثالثة في كتيبة الاحتياط التابعة للواء أو لواء الجولان والشيخ اللواء 474 فجرت موقعا سوريا وصفته بالمتقدم في منطقة جبل الشيخ بهدف تحييد البنية التحتية في المنطقة الحدودية وفق تعبيرها. ألقت قوى الأمن الداخلية القبض على زكريا محمد سنون الذي شغل رتبة عميد ركن طيار ورئاسة فرع العمليات في الفرقة 22 خلال عهد النظام المخلوع. وقالت قوى الأمن إن سنون تولى رئاسة فرع العمليات بين عامي 2012 و2020 وكان مشرفا على العمليات الجوية في مطارات حماة العسكرية وتيفور وشعيرات، موضحة أنه متورط في التخطيط والتنفيذ لاعتداءات جوية استهدفت مدنيين خلال سنوات الثورة السورية. وأضافت قوى الأمن أنه تمت إحالة سنون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص. أعلنت وزارة العدل رفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن قرابة 130 ألف شخص. وقالت الوزارة، قالت إنها رفعت منع السفر وتجميد الأموالية في 38,566 دعوة من أصل 49,726. كما أشارت إلى أنها رفعت التدابير في دوائر التحقيق عن 56,726 شخصا. وأوضحت الوزارة أن مسار إزالة الآثار القانونية يشمل أحكام المحاكم الميدانية والعسكرية والعرفية والغيابية. شهدت مدينة الحسكة وقفتين احتجاجيتين بسبب تأخر صرف رواتب موظفي المشفى الوطني وارتفاع أسعار المحروقات بالتزامن مع مواصلة أصحاب المولدات احتجاجاتهم. وقالت محافظة الحسكة قالت إن المحافظة نور الدين أحمد التقى موظفي المشفى المحتجين واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بالرواتب والمستحقات المالية، مؤكدا العمل على صرفها قبل نهاية الشهر الجاري. كما التقى عددا من أصحاب المولدات وبحث معهم الصعوبات التي تواجه عملهم في وقت قطع فيه المحتجون عددا من طرق المدينة، مطالبين بتعويض خسائرهم بعد ارتفاع أسعار المحروقات. افتتح في المستشفى الوطني بدير الزور قسم القثرة القلبية لأول مرة منذ إنشائه، في خطوة تتيح لمرضى القلب إجراء عمليات كانت كلفتها المرتفعة تحول دون حصولهم عليها. وجاء ذلك ضمن حملة الجسور الطبية التي تستهدف تقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض على أن تمهد لإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب في المحافظة.
1: لأول مرة في تاريخ محافظة دير الزور يفتتح قسم متخصص بالقثرة القلبية. ملك واحدة من عشرات المرضى الذين جاءوا إلى المستشفى الوطني في دير الزور لإجراء العملية بعد أن حالت التكاليف المرتفعة في السابق دون حصولهم على العلاج.
21: أجرى الطريق ما عندي أروح، يعني ما بصراحة أستنى وعلى الله. سمعت هذا الساعة هون صاروا يعملون دير الزور، قلت والله فرحت وعالي فرحت وكيفت.
22: دخلت على العملية، عملت قسطرة قلبية واستغرقت تقريبا 20 دقيقة أو أقل، والله اللهم صل على سيدنا محمد. وتخرجت هسه أنا بالعناية واستنى الدكاترة يجون ينطون التقرير.
1: الافتتاح جاء ضمن حملة الجسور الطبية بالتعاون بين منظمة سامز الأمريكية ومديرية صحة دير الزور لتقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض إلى جانب دعم الكوادر الطبية.
23: نحن هون اليوم مع بعثة حملة التعافي في دير الزور، بلشنا فيها اليوم الحمد لله في أول قسطرة في المشفى الوطني في دير الزور. الحمد لله لهلا تكللت بالنجاح، ونحن يعني ان شاء الله قاعدين هون الاسبوع كامل بحيث انه نخدم اخواننا واخواتنا في مدينه دير الزور ومحيطها.
24: تم بفضل الله اليوم اجراء اول عمليه قسطره قلبيه فعليه في محافظه دير الزور خلال تاريخ دير الزور في القطاع العام والخاص. تعتبر هذه العمليه من اهم الانجازات التي تساهم في حفظ الارواح والتخفيف من الاحاله الى دمشق، وكونه تعتبر القسطره القلبيه هي اجراء اسعافي منقذ للحياه في حالات الاحتشاء والازمات القلبيه. تم التنسيق مع وزاره الصحه وبدعم ايضا من منظمه سامز وجهات اخرى، دعم علمي تقني.
1: يمثل افتتاح قسم القسطره القلبيه بدايه لمسار يهدف الى توسيع خدمات القلب في المحافظه وصولا الى انشاء مستشفى متخصص بامراض القلب بحسب مديرية الصحة. لا تقتصر هذه الخطوة على إجراء عمليات القسطرة داخل المحافظة، بل تتجاوز ذلك إلى منح مرضى القلب فرصة لتلقي العلاج بالمجان وبالقرب من عائلاتهم في وقت تتواصل فيه الجهود لتطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها بالمحافظة. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: نبقى في دير الزور، حيث قال الدفاع المدني إن فرقه تواصل مراقبة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن لجنة الاستجابة الطارئة. ونفذت فرق الدفاع جولات ميدانية واتخذت إجراءات احترازية للحد من المخاطر، شملت صيانة الجسر الترابي وتجهيز نقطة استجابة متقدمة تضم غطاسين وعناصر إنقاذ لتعزيز الجاهزية وسرعة التدخل عند الحاجة. تشهد أسواق البنزورة في درعا تراجعا في الأسعار هذا الموسم نتيجة وفرة الإنتاج وضعف الطلب وغياب منافذ التصدير، ما دفع الأسعار إلى مستويات تقل عن كلفة الإنتاج وكبد المزارعين خسائر كبيرة.
2: محصول وفير وخسارة ثقيلة، هكذا يلخص موسم الطماطم الذي انتظره عبد العزيز، كما هو حال مئات المزارعين في ريف درعا. وفرة الإنتاج وضعف الطلب هوى بالأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف القطاف والأسمدة والري، ومع غياب فرص التصدير بات المزارع الحلقة الأضعف في معادلة نجح فيها زراعيا وفشل اقتصاديا.
19: صار مثل ما بقولوا بالأراضي، لا بتنباع لا بتنشرى، وكل فعالية ورزق قدامنا صاير ما بنعرف وين نروح فيه، لا حاسنين نتركه بالأرض ولا حاسنين مثلا نبيعه عم نوصله على الشام ما بينباع منه. هذا وضع الفلاح السنة، كل فعالية عالية كتير وأسعار ما في، بدها أسواق خارجية، بدها مثل ما بقولوا حل من هالدولات لقينا حل بهالمصيبة اللي صايرة فينا.
2: لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعويض جزء من تكاليف الإنتاج، لجأ بعض المزارعين إلى معامل الكونسروا لتصريف محصولهم المتكدس، رحلة طويلة من الغسل إلى الفرز والطبخ حتى يخرج المعجون أخيراً. أكثر من 30 معملاً في محافظة درعا تعمل بطاقتها القصوى، إلا أنها لا تستطيع استيعاب الكميات المطروحة في ذروة الموسم، إذ تقدر زراعة درعا كمية الإنتاج لهذا الموسم بنحو 400,000 طن.
3: طبعا احنا عم نشتغل على مدار 24 ساعة ما يعادل 200 طن حب يوميا. نستغل هذا الوضع انه تعبئة صباحية، نتعبي عبوات صباحية، والفترة المسائية بنشتغل على الكثافة العالية لتخزين براميل للموسم الشتوي. فهذا بنستغل يعني اكبر كمية انتاج او كم كشغل يومي.
2: وبين وفرة الانتاج وضيق السوق يبقى أمل المزارع بتدخل الحكومة لتأمين منافذ للتصدير بدلاً من إلقاء اللوم عليه لعدم التزامه بالخطة الزراعية.
4: تشكل معامل الكونسروا في محافظة درعا برغم قلتها طوق نجاة للمزارعين الراغبين بتصريف الإنتاج، فهي تستوعب كميات أكبر من الطماطم وتحتاج لتكاليف أقل مقارنة مع أسواق الهال. وسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الأوسط.
0: أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح إعادة افتتاح مدرسة الأرض المقدسة في منطقة جسر الشغور بريف محافظة إدلب بعد إغلاق استمر نحو 60 عاما. وقال الصالح في بيان، قال إنه بعد إغلاقها لنحو 60 عاما من قبل حزب البعث ونظام الأسد، فإنه شارك في إعادة افتتاح مدرسة الأرض المقدسة، وأشار إلى أن المدرسة تعود لاستقبال الطلاب. شارك أطفال وطلاب في مدينة حلب بفعالية رسم جماعية بمناسبة يوم السلام العالمي الذي تحييه الأمم المتحدة في 21 سبتمبر من كل عام. وأقيمت الفعالية تحت عنوان سوريا بلد السلام، حيث اجتمع الأطفال للتعبير عن تطلعاتهم إلى السلام والأمان والاستقرار من خلال الرسم والفن. يواصل يواجه فلسطينيون مقيمون في سوريا صعوبات وتأخيرا في استكمال معاملات تملك العقارات رغم الحقوق المدنية والاقتصادية التي أقرها القانون رقم 260 وسط تساؤلات بشأن آليات التملك والإجراءات المطلوبة.
5: لم يتمكن العم جميل حتى اليوم من الحصول على الموافقة المطلوبة لاستكمال إجراءات تملكه لعقار في دمشق، لتبقى معاملته معلقة رغم استكماله الإجراءات اللازمة من جهته.
6: أنا قدمت على موافقة أمنية مشان تملك الفلسطيني، فصار لي هلأ من سنة 25 من 21/12/2025 ما كنت أصل لنتيجة، مع أنه أجوا عملوا دراسة عن عن عن ولدي أنه مشان الموافقة الأمنية، وما وصلت لنتيجة أني عم روح وإجي أنا وما في حدا عم يعطيني الجواب الشافي. وين صارت ما بنعرف، وين راحت ما بنعرف، أنا براجع وبروح بشوفها وين ما بنعرف.
5: حالة جميل تطرح تساؤلات لدى فلسطينيين في دمشق حول آليات التملك وإجراءاته، في حين يوضح مختصون أن القانون رقم 260 نظم أوضاع الفلسطينيين ومنحهم حقوقا مدنية واقتصادية، لتبقى آليات تطبيق بعض هذه الحقوق ولا سيما التملك موضع تساؤل.
7: كان الفلسطيني السوري في ذلك الوقت يتملك ما يشاء بموجب قرار حكم أو بموجب وكالات غير قابلة للعزل أو بموجب طابو، وكان يستلزم الحصول على الموافقة الأمنية. الآن الفلسطيني السوري يحتاج إلى أي طريقة لنقل الملكية، إن كانت بموجب قرار حكم أو بموجب وكالة كاتب عدل أو كان بيطابه، يحتاج إلى موافقة أمنية تصدر عن وزارة الداخلية بالشؤون المدنية. لكن بس فقط إحنا نريد أن نبين نقطة جدا مهمة، هي أن نكون موضوع أكثر شفافية ببيان آلية الحصول على هذه الموافقة.
5: وبين نص القانون وواقع التطبيق يبقى السؤال مطروحا حول الخطوات المطلوبة لتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه أمام ثلاث خيارات بشأن إيران وإنه في مرحلة اتخاذ قرار، مشيرا إلى أن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل غير البعيد، وذلك وفق ما نقلت عنه فوكس نيوز. وأوضح ترامب أن الخيارات المطروحة أمامه حاليا تتمثل في القضاء على إيران تماما أو تركها تتعفن اقتصاديا أو توصل إلى اتفاق. وأكد ترامب أنه لا توجد حاليا اتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قال إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ أو تنفذ شروط بلاده وتلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها، مؤكدا أن طهران نقلت رسائلها وشروطها إلى واشنطن عبر وسطاء. وأضاف قليباف أن إيران لن تعود إلى الوضع الذي سبق المفاوضات ما لم يعترف بما وصفها بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني، وتنفذ أو تنفذ واشنطن التزاماتها. واعتبر قليباف أن خياري الحرب أو التفاوض ليسا متعارضين، قائلا أن بلاده ترى ضرورة مواصلة المسارين بالتوازي مع خوض المفاوضات في الوقت المناسب وبقوة وعقلانية. وصف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصف التطورات التي شهدتها المنطقة بأنها زلزال امتدت موجاته الارتدادية إلى ما وراء حدودها. وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال منتدى في نيويورك، أضاف أن المنطقة بحاجة إلى إطار تحترم فيه السيادة ولا تشكل فيه أي دولة تهديدا لأخرى، لافتا إلى أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. كما أشار إلى أن دول الخليج يجب أن تعمل معا فيما يتعلق بإيران، معتبرا أن التصعيد العسكري الحالي لجماعة الحوثي غير مسؤول. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل إسرائيلي في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة نفيتسوف قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ألقى القبض على منفذ عملية إطلاق النار بعد مطاردة واسعة. هذا وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا مصابا في مستشفى برام الله بتهمة إطلاق النار. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحامها بلدة المغير شرقي رام الله بالضفة الغربية، وذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية للوكالة بأن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة في شوارع البلدة وأغلقت مدخلها الوحيد بالتزامن مع مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من السكان وسرقت أموالا ومصاغا ذهبية تقدر قيمتها بعشرات آلاف الشواقل خلال حملة المداهمات والاعتقالات. تصدر حزب اليسار الألماني انتخابات برلمان ولاية برلين بأكثر من 24% من الأصوات، تلاه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ب 20%. وحل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف هو ثالثا ب 16%، تلاه حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقال المستشار الألماني فريدريك ميرتز، قال إن الأيام الجيدة ولت، مشيرا إلى أنه لن يتنحى عن منصبه كمستشار لألمانيا وكزعيم لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. نهاية هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

محمد كرد علي مفكر ومؤرخ ولغوي وناقد أدبي، ولد في دمشق عام 1876 لأب كردي وأم شركسية، وتوفي ودفن في دمشق عام 1953. درس في مدارس دمشق وتتلمذ على يد أشهر علمائها مثل محمد المبارك وطاهر الجزائري ومحمد عبدو في مصر. أنشأ مجلة المقتبس في القاهرة وعمل في جريدتي الظاهر والمؤيد. ترأس مجمع اللغة العربية في دمشق منذ تأسيسه عام 1919 وبقي في منصبه حتى وفاته. شغل منصب وزير المعارف مرتين في عامي 1920 و1928. أتقن اللغات الفرنسية والتركية والفارسية وكان مفتتناً بالثقافة الفرنسية. أنشأ مدرسة العلوم الأدبية العليا وحولها إلى كلية في الجامعة السورية آنذاك. كتب نحو 22 مؤلفاً في الأدب والفكر والتاريخ والرحلات والفلسفة. دون في كتابه الأشهر خطط الشام تاريخ الشام منذ فجر التاريخ حتى آخر العهد العثماني، واستغرق إنجاز الكتاب 25 عاماً. يعد كتابه غرائب الغرب من أهم المراجع عن الحياة الأوروبية في مطلع القرن العشرين. ترجم روايات عن الفرنسية منها قبعة اليهودي ليفمان الفضيلة والرذيلة لجورج أوني، وكتاب تاريخ الحضارة لشارل سينيبوس. حقق كتبا تراثية مهمة منها سيرة أحمد بن طولون، تاريخ حكماء الإسلام، رسائل البلغاء. كتب مذكراته في مجلد من 4 أجزاء بعنوان المذكرات، وتعد مرآة لعصره في مختلف ميادين الحياة. قال في وصف نفسه: أحب الحرية والصراحة، وأتألم للظلم، وأحارب التعصب، وأمقت الرياء. توفي عام 1953 ودفن بجانب ضريح معاوية بن أبي سفيان بدمشق.

0: كيف عرفت كوهين إلى روزيلو؟
1: كانت مصادفة، أخذته إلى بيت روزيلو فقط.
0: وماذا فعلتم هناك؟
2: تحدثنا في قضية أيخمان.
0: وماذا تعرف عن أيخمان؟
2: كان مسؤولاً عن جرائم ارتكبت بحق اليهود، وقامت إسرائيل باعتقاله.
3: أخبرني كوهين بأنه مهتم بالبحث عن مساعدين آخرين لأيخمان يعيشون هنا في دمشق.
0: وما علاقة روزيلو بالأمر؟
3: لا، إنه ألماني يعيش في دمشق. إنه شخص طيب لا أكثر ولا أقل.
0: وهل كنت تعلم أن اسمه الحقيقي راد مايخر وأنه ضابط نازي سابق؟
3: لا أبداً يا سيدي.
0: سيد كوهين، أخبرني الآن، هل كنت تبحث عن لويس برونر في دمشق أم أنك كنت تبحث عن شيء آخر؟

الحادي عشر من مايو أيار عام 1960، انطلق الموساد لتنفيذ عملية سرية في بوينس آيرس. الهدف جلب أهم المطلوبين النازيين حياً. أدولف آيخمان، رئيس جهاز الإس إس النازي، المسؤول عن إبادة آلاف اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وصلت المجموعة إلى الأرجنتين، وبعد الرصد والتحري دخل العصفور إلى القفص، وبات آيخمان في قبضة الموساد، ثم طاروا بصيدهم الثمين إلى تل أبيب. كان وقع العملية مفزعاً على أولئك النازيين المتوارين، خاصة وأن إسرائيل قد أعدت قائمة لملاحقتهم وجلبهم. كان على رأس القائمة النازية اسم غامض، ظل الموساد في أثره أكثر من أربعة عقود متواصلة. لويس برونر، مساعد آيخمان وذراعه الأيمن، الضابط النازي الذي نجح في الهروب من كل مطارديه. وفي مطلع الستينيات كانت كل المعلومات الواردة إلى إسرائيل تشير إلى أن برونر يختبئ الآن في دمشق.

0: إرسال جاسوس ذي مواصفات خاصة سيخترق الجمهورية العربية المتحدة. بدأ الموساد بالعمل على تجنيد جاسوس جديد يهودياً عربي وصل للتو إلى إسرائيل قادماً من مصر. كان من أبناء مدينة الإسكندرية حيث ولد ونشأ. اسمه إلياهو كوهين، الجاسوس الذي سيعرف بإيلي كوهين، جاسوس الموساد الأكثر شهرة في تاريخه. سينطلق في مهمة سرية إلى دمشق.
1: لقد كان الإسرائيلي الوحيد الذي تم ضبطه كجاسوس وأعدم. هذا يعني أنه فريد من نوعه ولديه هالة بطولية، والكثير من الأساطير تروى عن قصته. لذا أعتقد أن من الصعب إطلاق حكم حقيقي، خاصة مع الفجوة بين الأسطورة والواقع، إلا إذا توفرت، وغالباً لن تتوفر أدلة موثقة من كلا الطرفين. ومن الصعب أن نتخيل أن يحدث هذا الأمر في الوقت القريب.
2: أصدرت إيلي كوهين عملية إسرائيلية خالصة، أي جعله بطل خارق وخاص ويعني لا يتكرر. طبعاً ساهمت عوامل عديدة في هذه الأسطرة، حتى من الجانب السوري جعلوه أسطورة، بمعنى أنه جاسوس خطير جداً، وأن الاستخبارات السورية تمكنت في نهاية المطاف من إلقاء القبض عليه. الحقيقة طبعاً ألقوا القبض عليه، وهذا إنجاز للأجهزة الأمنية السورية آنذاك. لكن لو وضعنا إيلي كوهين في حجمه الحقيقي سنرى أنه مجرد جاسوس أقل من متوسط، بل جاسوس فاشل.
0: إيلي كوهين شاب وسيم في الثلاثين من عمره، ولد في الإسكندرية عام 1924، يهودي مصري تنحدر عائلته من أصول حلبية، لكنها انتقلت إلى العيش في الإسكندرية قبل أن تهاجر إلى إسرائيل. في مصر كان إلياهو أو إيلي متورطاً في أنشطة يهودية سرية لصالح الصهيونية، حيث كان مسؤولاً عن تهريب أسر يهودية مصرية إلى إسرائيل. وفي منتصف الخمسينيات ورد اسم إيلي كوهين ضمن تحقيقات السلطات المصرية في قضية لافون، أو ما عرف حينها بفضيحة بنحاس لافون، خلية يهودية في مصر سعت لتنفيذ تفجيرات في مؤسسات حكومية وأجنبية. لكن سرعان ما اكتشف أمرها، فاعتقل عدد من اليهود المتورطين، كان من بينهم إيلي كوهين. لكنه خرج من القضية دون أي إدانة بسبب ضعف الأدلة. عام 1957 هاجر كوهين إلى إسرائيل ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، كانت مختلفة كثيراً عما رسمه يهودي عربي في خياله، إذ لم تكن إسرائيل أرض الميعاد التي نشدوها في خيالهم. وبعد فترة تزوج كوهين من ممرضة يهودية عراقية، السيدة نادية ميخائيل، المرأة التي ستصبح قريباً من أشهر نساء إسرائيل بسبب زوجها، والتي لم تكن تعرف أنها ترتبط بأشهر الجواسيس في العالم، أو أن زوجها سينطلق بعد قليل في رحلة لا عودة نحو دمشق.
3: أعلم أنك تبحث عن عمل، وأريد أن أقدم لك عرضاً. إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، ستسافر كثيراً.
4: لقد تزوجت للتو ولا أريد السفر. يمكنني أن أترجم لكم ما يقولون.
3: سندفع لك 200 دولار وسندربك لستة أشهر، بعدها يمكنك البقاء أو الذهاب.

0: I don't think that he joined them.
1: لا أظنه انضم إليهم هكذا. منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى إسرائيل وضعوه نصب أعينهم.
0: I don't know exactly how they.
1: لا أعلم بالضبط كيف حدث التجنيد، لكن الموساد قدم إلينا وثيقة سرية مؤرخة في 13 من شباط فبراير 57.
0: That's mean 5 days after his arrival.
1: أي بعد 5 أيام من وصوله إلى إسرائيل. كان إيلي قد تقدم بسيرة ذاتية من 8 صفحات باللغة الفرنسية، وكتب بالتفصيل ما حدث معه في مصر، تحديداً عن علاقته بقضية لافون. ثم كتب اللغات التي يعرفها ويجيدها. وكانت حوالي 7 لغات.
0: He knows and can master it. And at the end of this document.
1: وفي نهاية الوثيقة تطوع أن يتولى مهمة استخباراتية في أي دولة عربية، ووقع بعدها على طلبه. وبعد 2 من ذلك تقرر إرساله في مهمة في سوريا.
2: يقول تقرير أمني صدر عن الموساد عقب إعدام كوهين إن إيلي كان قد تقدم لامتحانات الموساد بحثاً عن وظيفة، لكن وبعد إجراء بعض الاختبارات تبين أنه شديد الثقة بنفسه لدرجة المجازفة، فتم استبعاده. مائير عميد مدير الموساد في ذلك الوقت كان يقود شبكات من العملاء في محيطه العربي. كان يبحث عن عميل بمواصفات محددة، فلم يجد شخصاً مناسباً. عندها اضطر أن يبحث في ملفات العملاء المرفوضين، فوجد إيلي كوهين الذي كان الاحتمال الوحيد أمامه.

0: بعد أن استقر في دمشق غير برونر من ملامحه كما غير من اسمه، أصبح الدكتور جورج فيشر. لم يكن برونر النازي الوحيد الذي فر إلى دمشق، بل كانت مجموعة مترابطة ذهبت إلى مصر ثم استقرت أخيرا في دمشق.
1: أنا أكبر منك سناً وأعرف الحياة أكثر منك، لا يوجد مخرج آخر، لقد أحضره إلى إسرائيل.
2: لكن ربما يمكننا تحريره.
1: أنت مجنون، ستحرره من داخل سجن إسرائيلي؟
2: من يدري؟ علينا البقاء هنا حتى تهدأ الأمور.
0: كان ذلك الرجل يدعى فرانس راديماخر، ضابط نازي سبق برونر إلى دمشق. كان راديماخر يترأس مكتب الشؤون اليهودية في وزارة الخارجية الألمانية زمن هتلر. كان كل هؤلاء النازيين قد وجدوا في سوريا ملاذاً آمناً، إذ تشير التقارير الأمنية إلى احتضان الأجهزة الأمنية السورية لهم على مدى عقود من الزمن، فخبراتهم الأمنية كانت محل اهتمام وتقدير.
3: مهمة إيلي كوهين الرئيسية كانت تقديم تقارير دورية عن معلومات عسكرية، لكن وفي سلم المهمات فإن مهمة البحث أو تعقب المجرمين النازيين كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة، لأن ذلك كان من مسؤولية وحدة خاصة في الموساد، هي المسؤولة عن تعقب المجرمين النازيين الذين اختبأوا في أماكن متعددة في العالم، ومن بينها دمشق.
0: كانت سوريا منضوية في لواء عبد الناصر زمن الوحدة، وكان العرب قد قرروا تحويل مجرى مياه نهر الأردن، الأمر الذي دق ناقوس الخطر في تل أبيب.

0: انتبه، سنرسلك إلى بلد عربي لتنفيذ مهمة سرية. عليك أن تقيم علاقات محلية. ستحصل على أوراق مواطن سوري.
1: لماذا؟ أعطوني أوراقا مصرية، أعرف كل شيء عنها.
0: مستحيل، لديك ملف أمني لدى المصريين.

0: سألت نفسي 100 مرة، هل كان إلياهو هو الشخص المناسب؟ هل يستطيع فعل ما أريد؟ لم أكن متأكداً تماماً. لقد أظهرت له أنه محل ثقتي، ولم أكن أريد أن أفكر أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة عن مصير مجهول. رغم ذلك مضينا نحو المهمة.
1: علينا أن نفهم أن الاستخبارات أمر مركب وهي عدة أذرع. لديك الجواسيس مثل إيلي كوهين، ولديك أيضاً العمليات الخاصة، أشخاص تقوم بتجنيدهم ومعلومات تصل تباعاً. الصورة الكلية للاستخبارات هي أن تعتمد المصادر، لا يمكنك أن تعتمد على الإشاعة، لذا ستحتاج إلى الجواسيس. الجواسيس هم درة التاج الأكثر مصداقية، يتلقون معلوماتهم من أشخاص آخرين، ولهذا السبب الصورة الاستخباراتية الكاملة يجب أن تتكون من دمج الكثير من الأمور. يجب أن يكون لديك شيء من كل شيء. كنا بحاجة لأن نتقرب من قيادات الدولة كما فعل إيلي كوهين. ستسمع ماذا يتحدثون، وكل هذا يعطيك الصورة. وإذا كنت تبحث عن شخص لمهمة ما، ستختاره بعناية ليتحمل الضغوطات الهائلة.
2: المهمة السرية في دمشق كانت ولا تزال شفرة دون حل، فبعض التقارير أشارت إلى أنها لم تكن مهمة محددة بعينها، بل كانت مجموعة من الأهداف، من بينها اكتشاف الوضع السوري داخلياً زمن الوحدة، إضافة إلى رغبة إسرائيل بالحصول على معلومات أوفر عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن. لكن أحد التقارير التي صدر بعد إعدام كوهين قال إن إحدى مهماته وفي مرحلة معينة كانت رصد الضباط النازيين المختفين في سوريا.
3: حسناً، اسمك كامل واسم والدك أمين ثابت.
4: أمك سعيدة إبراهيم، والدك سوريان، ولديك أخت ولدت في بيروت ثم غادرت أسرتك إلى لبنان. تذكر، أسرتك سورية، وبعد سنوات هاجرتم إلى الأرجنتين، تحديداً عام 1947. في عام 56 توفي والدك، وبعد 6 أشهر توفيت والدتك، ثم عشت وحيداً. لكنك دخلت مجال الأعمال وحققت نجاحاً كبيراً. تذكر،
3: أنت كامل أمين ثابت،
4: السوري الذي يعيش في المهجر ويرغب أن يعود إلى وطنه.
0: المرحلة الأولى، ستبدأ العملية من بوينوس آيرس في الأرجنتين، إنها أقصر الطرق إلى دمشق حالياً. هناك جالية سورية ولبنانية كبيرة، هناك سيكون بانتظارك أحد رجالنا، وسيعطيك أوراقاً ثبوتية جديدة، سيتكفل بكل شيء.
5: لا نعرف التفاصيل الكاملة عن كيفية تدريبه، لكن المؤكد أنها تضمنت أن يعيش لفترة معينة تحت هوية مزيفة. كان ذلك في شمال إسرائيل، في منطقة الجليل تحديداً، حيث عاش مع عائلة من أصل سوري. بعدها ذهب للأرجنتين، حيث يوجد مجتمع كبير من السوريين واللبنانيين المهاجرين، فبنى شبكة صداقات جيدة هناك. كل ذلك كان أساساً للانتقال في نهاية المطاف إلى دمشق.
2: أواخر العام 1960 في بوينوس آيرس، انطلق كوهين يتلمس خطاه نحو العرب، إذ تمكن من التسلل إلى عالم السوريين المهاجرين، مقدماً نفسه كرجل الأعمال المغترب السيد كامل أمين ثابت. ما لبث كوهين أن تعرف بعبد اللطيف الخشن، أحد أبرز الوجوه السورية في بوينس آيرس. كان الخشن مفتاحاً مهماً وحلقة وصل بين الأرجنتين وسوريا. يعلم الكثير عن السياسة والسياسيين. سرعان ما أعجب الخشن بكامل أمين ثابت وعن رؤيته لمستقبل سوريا، والذي تحدث له عن رغبة جامحة بالعودة إلى الوطن. بعد عدة أشهر من وصوله إلى الأرجنتين، وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 61، أعلن الانفصال من الجانب السوري عن مصر، حيث قاد العقيد السوري عبد الكريم النحلاوي انقلاباً على عبد الناصر. كان زمن الانفصال اللحظة المناسبة والثغرة التي تسلل منها كوهين إلى سوريا. مطلع العام 62 أصبح كل شيء جاهزاً، وخطوة واحدة تفصل كوهين عن دمشق. ثم حانت ساعة الصفر.
4: لديك محطة أخيرة في ميونخ، سنرسل معك بعض الهدايا.
6: كيف سأعبر بها إلى سوريا؟
4: لا تقلق، لقد رتبنا كل شيء. ستذهب من جنوى إلى بيروت، وعلى متن السفينة سينتظرك شخص من طرفنا، سيساعدك في تجاوز الحدود بين لبنان وسوريا.
2: إنه ماجد شيخ الأرض، أحد الألغاز في قضية كوهين. كان على الموساد أن يجد مرافقاً وسنداً لكوهين خلال رحلته، فكان ماجد شيخ الأرض الذي ظل لصيقاً بكوهين طيلة 3 سنوات في دمشق، لم يفارقه إلا حين وضع كل منهما في زنزانة منفصلة. وفقاً للتقارير الأمنية في قضية كوهين، فإن ماجد شيخ الأرض كان رجل أعمال سورياً، تزوج من يهودية مصرية، وخلال سنوات الحرب كان يعيش في ألمانيا النازية، الأمر الذي خلق منه شريكاً جشعاً، مما لفت المخابرات الإسرائيلية فجعلوا منه رجلاً مقرباً. حملت الباخرة كلاً من كوهين وماجد حتى وصلوا إلى لبنان، ومنها انطلقوا إلى الحدود السورية. هناك كان ماجد على موعد مع أحد معارفه من الضباط السوريين على الحدود، والذي سيسهل مهمة مرور الرجلين. وفعلاً عبر كوهين الحدود السورية بكل سهولة، وخلال ساعات أصبح في قلب دمشق.

ومن وسط دمشق أرسل إلياهو أول صوت هامس بعد وصوله إلى بر الأمان، شفرة من رقمين اثنين فقط، 88، وتعني وجدت بيتا لأسكن فيه في دمشق. ثم ابتدأت المهمة.

0: كان وضعاً هشاً في دمشق، فالسوريون بحاجة لأي دعم مهما كان صغيراً. كانت سوريا زمن الانفصال تعاني وضعاً صعباً نتيجة الوحدة مع مصر، وكان خوف السوريين من عبد الناصر وعودته أشد من خوفهم من الإسرائيليين. كل ذلك سهل الطريق على مهمة كامل أمين ثابت، المليونير القومي العائد إلى الوطن، الذي اعتبر الرجل المناسب في الوقت المناسب. انطلق الجاسوس في العمل، والبداية كانت من نجل كمال الخشن، الشخص الذي التقاه في الأرجنتين والذي ما لبث أن عرفه على الضابط الشاب معدي زهر الدين، ابن شقيق رئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين. وفي كل يوم كان يرسل معلوماته سراً إلى رؤسائه في تل أبيب. يرى مؤرخون أن ذلك كان أقصى اختراق عسكرياً تمكن منه كوهين، بينما يرى البعض أنها لم تكن سوى الحلقة الأولى لسلسلة من الاختراقات جاءت بعد ذلك.
1: الضابط ملازم أول اسمه معدة زهر الدين، ملازم أول بالجيش السوري، يعني شو بده يكون عنده معلومات؟ يعني مثل عريف اليوم بالجيش السوري نفسه أو بالجيش المصري، لا يمتلك الضباط الصغار معلومات أكثر من الثرثرة، بيسمع له خبرية بيجي بثرثر بيسب على الضابط الفلاني بيسب على القائد. كانت مصادره كتير ضئيلة، يعني أوكي ثرثرات ربما استخلص منها الكثير من المعلومات إلي كوهين، لكن تقديري وتقدير الآخرين الحقيقة الذين كتبوا بنوع من الحيادية أو الموضوعية عن إلي كوهين إنه ما كانت المعلومات الهائلة، لأن ما كان منظم على الإطلاق ضباط كبار، لم يكن قد أصبحوا عملاء لإله ضباط الكبار.
0: خيوط أخرى شقت طريقها نحو كوهين، هذه المرة بالتعاون مع ماجد شيخ الأرض، حيث عرفه بالمذيع السوري جورج سيف.
2: عاد إلى دمشق مدينة العز وقلب العروبة،
0: الذي كان مصدراً مهماً بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع دوائر النظام. المفارقة أن جورج سيف قد استضاف كوهين شخصياً أكثر من مرة عبر أثير دمشق.
3: وإحنا دائماً نسمنا العرب يجرب نسمة عرقنا، لأننا وطن التهوابات، دائماً كل أحد يجرب، بلنا نشوف ريك، كل أحد يجرب مثلاً كوهين الشغل،
1: إنه ما هي مصادر معلومات كوهين في دمشق؟ حسب كل سيرته سواء السورية أو الإسرائيلية أو الذين كتبوا بطريقة أخرى، مصدر معلوماته كان موظف مدني في وزارة الإعلام السورية يدعى جورج سالم، كان يعطي يومياً ما يسمى ملخصات الصحف، تقرير الصحافي اليومي، ينتقي منها إلي كوهين بعض الأخبار ويرسلها إلى إسرائيل. واللي نبه السلطات السورية إنه هناك جاسوس في دمشق، والتالي استقال محمد عمران وهو من كبار القادة السوريين آنذاك. طبعا القيادة السورية لها طريقة في إذاعة أخبارها، تؤجل لترتيبات معينة إذاعة الاستقالة يومين ثلاثة أسبوع إلى آخره. وصله الخبر عن طريق جورج سالم، بثه إلى إسرائيل. ثاني يوم طلع الخبر بالإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية. هنا تنبه السوريون، أوف من أرسل هذا الخبر إلى إسرائيل؟ يعني معناته في عميل إلهم، في جاسوس، وهذه الأخبار ليست ذات أهمية، لأنه إذا لم تذاع اليوم ستذاع بعد عدة أيام، يعني تصبح مجانية، وهذا دليل عدم الاحتراف. لو في احتراف أنت لا تثير الشك لدى الخصم بمثل هذه الأخبار ليست فائقة الأهمية أو ذات أهمية عالية.
0: بعد أشهر كانت سوريا على بعد خطوة واحدة من مستقبل أكثر غموضاً، انقلاب الثامن من آذار 63، والذي حمل البعث إلى الحكم. البعث وكوهين علاقة يلفها الغموض حتى اليوم. فبينما تشير بعض التقارير أنه كان مقرباً من حكام سوريا الجدد، يحاول البعثيون نفي تلك العلاقة جملة وتفصيلاً.
4: يعني موضوع حزب البعث، أنا في ذاك الحين عضو كنت في قيادة فرع دمشق في ذاك الحين، وأنا مرافق التجربة الحزبية منذ ولادتها في بدمشق بعد عهد الوحدة في عملية إعادة تأسيس الحزب، وما في شخص دخل الحزب إلا أن ما هو معروف من قبلنا. بنفس الوقت لا يمكن إنسان عاقل يعتقد بأنه ممكن الدخول للحزب بهذه البساطة، لأنه بده مر بمراحل طويلة. أولا لازم يكون مؤيد، ثم نصير، ثم عضو عامل، ثم يدخل في المؤتمرات الحزبية حتى يصعد ويكون حزبي. وهذا الشخص شو له، شو علاقة الحزب بشخص من هالنوع، وما الفائدة منه يعني كشخص مغترب؟ والكلام عن موضوع دخوله للبعث ووصوله لقيادات، هذا كلام أعتقد هراء، يعني لا يستحق الجواب عليه.
0: في الوقت نفسه كان لويس برونر لا يزال متواريا، لكنه وجد في نظام البعث نقطة التقاء كبيرة، حيث غدا مقربا أكثر من الدوائر الأمنية التي أخذ البعث ينسجها في سوريا، فتعهدوا له بمزيد من الحماية. من خلال محاضر المحكمة التي ذكرها القاضي صلاح الضلي حول استجواب كوهين، يبدو أن كوهين استمر في ملاحقة برونر حتى بات على خطوة واحدة منه. عاونه في ذلك ماجد شيخ الأرض. كان القاضي قد سأل ماجد: هل قمت بتعريف كوهين إلى روزيلو؟ فاعترف ماجد بأنه أوصل كوهين إلى ذلك الرجل. كان الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات روزيلو، الاسم المستعار للضابط النازي راديماخر، صديق لويس برونر. يقول صلاح الضلي في شهادته إن لقاءً جمع الثلاثة في منزل قرب الجسر الأبيض في دمشق، وإن الحديث دار حول آيخمان ومساعده برونر. وهكذا يبدو أن كوهين استمر في ملاحقته وتعقبه، لكن الموساد وفي لحظة معينة لم يعد يكترث لمطاردة أولئك النازيين في دمشق.
5: أحد البوشئين النازيين الذين استتروا بدمشق اسمه فرانس رادماخر.
6: كان من بين المجرمين النازيين الذين اختبأوا في دمشق شخص يدعى راديماخر. كان مصدراً لشرطة الأمن السورية، فقد أصبح النازيون مقربين. في الوقت نفسه كان إيلي كوهين على اتصال بماجد شيخ الأرض، والذي كان صديقاً للنازي راديماخر لكن باسم آخر. كان كوهين قد طلب من ماجد أن يجمعه بصديقه النازي، وفوراً ترتب اللقاء بعد 40 دقيقة. تم اللقاء الثلاثي في شقة أعتقد أنها مخبأ راديماخر. المفاجأة أن المخابرات السورية قد علمت باللقاء غالباً في نفس اللحظة. اثنان منهم كانا معروفين لهم، الأول راديماخر نفسه، والثاني ماجد شيخ الأرض الذي كان محسوباً على المخابرات الأمريكية. لكن وجود إيلي كوهين طرح سؤالاً كبيراً لدى السوريين عن سبب وجود رجل الأعمال الوطني في مثل هذا اللقاء. وهكذا بدأت عملية التعقب والمراقبة. أعتقد أن هذا كان خطأً ارتكبه كوهين. فبعد شهر أدركوا أنه جاسوس صهيوني.
0: أو أواخر عام 63 تم استدعاء كوهين إلى تل أبيب، وهناك أبلغ أن مهمته قد تغيرت، ربما بسبب التغييرات التي تحصل تباعاً في سوريا، أو قد تكون القنوات الجديدة التي فتحها كوهين أكثر أهمية من مطاردة برونر. يبدو أن الموساد تفاجأ بقدرته على الاختراق، الأمر الذي بعثر مهمة كوهين، فلم يعد هناك هدف محدد بعينه. عشرات من الشفرات التي كانت تعبر دمشق ليل نهار، وبعض المعلومات التي كانت تصل لم تكن ترقى إلى المعلومة الاستخباراتية المطلوبة، وهو ما أكده مدير الموساد الأسبق في شهادته على عملية كوهين، حيث قال إن إلياهو كان يرسل الكثير من الرسائل العامة وغير المهمة، فإحدى شفراته كانت تتعلق بمباراة كرة قدم محلية أقيمت في إسرائيل. في المقابل تظل دوائر الاختراق التي أحدثها كوهين داخل المنظومة السورية طي الكتمان، فبينما تحاول إسرائيل أن تتباهى بما حققه كوهين، يقلل السوريون منها ومن أهميتها إلى يومنا هذا. سر علاقة كوهين بأمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا خلال وجود كوهين، أو وصول كوهين إلى حدود جبهات القتال عند الجولان، مؤشرات على نشاط استخباراتي مكثف قام به الجاسوس المتهور. فكل الصور الآتية من دمشق كانت تقول شيئاً آخر، إنه كامل أمين ثابت وليس أحداً آخر غيره، لكن ذلك لم يكن سوى غيض من فيض.
7: نعم بالطبع، أصبح صديقاً لأمين الحافظ، وأصبح صديقاً لرئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين، الذي تعرف عليه عن طريق ابن شقيقه معز زهر الدين. وهناك أشخاص آخرون غير الذين ذكرهم إلي في محاكمته، هذا لم يعد سراً، لكن السر هو أنه كان صديقاً جيداً لرئيس المحكمة صلاح الضلي، ولديه صورة له في أحد المطاعم في دمشق مع صلاح الضلي.
1: الكلام الذي قيل أنه إلي كوهين كان سيصبح وزيراً للدفاع وأصبح عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث وكان مستشاراً أحياناً لما أعرف أي وزارة، كل هذا كلام غير سليم على الإطلاق. هذه الأكاذيب التي صيغت آنذاك جاءت في سياق المس بمعنويات العالم العربي على الإطلاق، ولا في شيء يعني يثبت أنه إلي كوهين تمكن من الحصول على معلومات ذات مخاطر عالية. الشيء الوحيد اللي حصل عليه تعرف على مهندس لبناني اسمه ميشيل صعب، كان يعمل في مشروع تحويل روافد الأردن. أنا ذاك اتخذت الجامعة الدول العالم العربي خصوصا مصر وسوريا بالتحديد والجامعة العربية قرار بحرمان إسرائيل من المياه الذاهبة إليها من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ، يعني من الحدود السورية. بالصدفة التقى بهذا المهندس، والمهندس ما افتكره أنه فعلاً رجل سوري ثري ووطني وإلى آخره، فأخبره واطلع بنفسه وربما صور التقرير عن الإنشاءات الجارية من أجل تحويل روافد نهر الأردن. هذا هو أخطر تقرير سلم لإسرائيل، وقامت إسرائيل بقصف المواقع مواقع التحويل وأجهض المشروع، نجحت إسرائيل في إجهاضه. أنا برأيي هذا هو أقصى ما أمكن الحصول عليه. أما أنه ذهب إلى الجبهة وصور في الجبهة، المعروف لدى الجميع أن السوريين كانوا يروحوا يسبحوا بطبرية على الشاطئ الشرقي، والجولان كان مليء بالسكان والقرى، الناس رايحة جاي، طبيعي جدا أن يصل إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وحتى لو صور حاله يعني أو تصور مع آخرين بهذه المنطقة لا قيمة أمنية لها.
6: هناك معلومة متداولة غير صحيحة، قصة لقاء أمين الحافظ بكوهين عندما كان الحافظ ملحقاً عسكرياً في الأرجنتين في نفس الوقت الذي كان فيه كوهين في الأرجنتين، لكن الحديث عن لقائهما غير صحيح. فكوهين كان موجوداً في شهر أغسطس آب عام 61، بينما وصل أمين الحافظ في ديسمبر كانون الأول من نفس العام. لم يتعرفا على بعضهما في الأرجنتين، بل تعرفا في منتصف المدة التي قضاها كوهين في دمشق. الحديث عن أنهما يعرفان بعضهما وأن كوهين صديق لوزير الداخلية أو صديق للرئيس، برأيي أنها قصة يجب فحصها. والسوريون يدعون أنهم لم يلتقوا إطلاقاً.
5: السوريين توانين وأمين الحافظ توان شو معلم لغة لو نفجاش إتو. ما عبر لذا تخ لفدو.

0: مطلع العام 65. قصة كوهين تقترب من نهايتها بعد أن أمضى فيها 3 سنوات متقطعة، وبات كشف هويته مسألة وقت. السفارة الهندية وسط دمشق تشتكي من تشويش مستمر يطال موجاتها. يومها تدخل السوفييت بمعدات متقدمة للبحث عن موجات التشويش. وعندما حصل الصمت اللاسلكي في دمشق، كانت إشارة كامل أمين ثابت ترسل إلى إسرائيل. وبعد الرصد والمتابعة، اقتحمت عناصر المخابرات السورية الشقة ليقبض عليه متلبسا.
1: لما السفارة الهندية كانت عم تبث بالراديو رسائلها، صار في تشويش عليها، فاجت تشكت للمخابرات العسكرية انه في تشويش على البث تبعنا، رجاء شوفوا لنا اياه. فكان رئيس قسم مراقبة الرسائل السلكية واللاسلكية هو صديق اسمه الرائد وداد بشير. فالرائد وداد هو كان متابع هالموضوع، واستطاع فعلا أول شيء عن طريق استأجروا بيت بالبناية، ثاني شيء صاروا كل يوم المساء أوقات البس يقطعوا الكهرباء عن أبارتمن بأبارتمن لحتى يشوفوا من أي محل عم يجي، إلا اهتدوا على الأبارتمن تبع إيلي كوهين وعرفوا أنه من هون عم يطلع البس.
0: عم الذعر أركان نظام البعث في سوريا، فبات مسؤول النظام في دائرة الاتهام، وتوالت الأسئلة سريعاً. هل كان شخصاً بمفرده أم شبكة من الجواسيس تمكنت من الاختراق؟ وعلى إثر موجات الخوف والشك، تم اعتقال 69 شخصاً، بينهم 27 امرأة. من بين المعتقلين ماجد شيخ الأرض، الذي أنكر معرفته بأن كامل أمين ثابت جاسوس إسرائيلي. كما اعتقل الملازم غذي زهر الدين والصحفي جورج سيف.
1: كانت شغلة كبيرة يعني اكتشاف جاسوس بهالحجم، يعني مو معتادين نحن بسوريا أنه يكون في عدد من الجواسيس يعني يحتكوا بالمجتمع بهالشكل اللي احتك فيه هو، ومع رجال ونساء من المجتمع المخملي السوري. يعني رغم انه اعداد الاصدقاء الخلص كانوا 3-4 مو اكثر. يعني
0: في اسرائيل لم تكن الصدمة اقل من ذلك. فورا فرض الموساد تعتيما شديدا على القضية ومجرياتها علهم يتمكنون من انقاذه. عدة أشهر قضاها كوهين في قبضة البعث، الذي رفض عشرات الوساطات التي طالبت بمبادلة إيلي كوهين، فيما استمر التحقيق أياماً طويلة.
2: محاكمة كوهين، طبعاً عندما ألقي القبض على كوهين تم إحالته للتحقيق في مكان عسكري، وضع في مكان عسكري إلى جانب تبع أعتقد مكان سلاح المدرعات أو هذا بالقابون، بمعسكرات القابون. وشكلت لجنة محكمة عسكرية برئاسة صلاح الظلي وعضوية محمد رباح الطويل وسليم حاطوم وسليمان العلي ومحمود حمرة. لأول مرة تجري هكذا محاكمة بشكل علني وتنقل إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام. وكان الهدف من هذا الموضوع هو وضع كل المعلومات الموجودة بين أيدي المحكمة إلى كشفها للرأي العام، لأنه كانوا حريصين أن تخرج بقدر الإمكان بشيء من المحاكمة العلنية والعادلة. وكل الأشخاص اللي اتصل فيهم كوهين مثلوا أمام بالمحكمة في قفص الاتهام، كلهم بدون استثناء، حتى ولو سلم على واحد سلام أو التقى فيه بطريق الصدفة، جميع كانوا موجودين في قفص الاتهام.
3: בארבעת הימים הראשונים הוא הצליח לשמור על סיפור הכיסוי שלו.
4: في الأيام الأربعة الأولى للتحقيق استطاع الحفاظ على قصة التغطية.
3: هو סיפר של מעשה המשפחה שלו בסכסוך.
4: أعني أنه تمكن من تضليلهم. قال إنه هارب من عائلته.
3: يدعو شو مرجل.
4: ولديه مشاكل ولا يمكنه الحديث. كان السوريون على ثقة أنها عملية تجسس، لم يصدقوا أنه لوحده. وبعد يوم جاء الرئيس أمين الحافظ الذي قال إنه لا يبدو عربياً، فطلب منه قراءة الفاتحة. بالطبع إلي كوهين يعرف قراءة الفاتحة، وهنا يبدأ التحقيق في مرحلة أكثر صعوبة. في البداية اعترف أنه يهودي جاء من مصر وأن اسمه موشي مزراحي، وبعد أيام اعترف أن اسمه إلي كوهين يسكن في باتيام وزوجته نادية ولديه ثلاثة أطفال.
0: وأخيراً صدرت الأحكام. حكم على كل من جورج سيف ومعدي زهر الدين بالسجن 5 سنوات. أما ماجد شيخ الأرض فقد نال عقوبة بالسجن 10 سنوات، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في ظروف غامضة، فيما صدر قرار بإعدام إلياهو كوهين شنقاً.
5: أعتقد أن إلي أراد أن يقول للمحققين إنه إسرائيلي، لأنه كان يخشى أن يموت كمسلم ولن يعرف أحد بسره. كاد أن يدفن باسم كمال أمين ثابت الخائن السوري، لكنه لا يعد خائناً، إنه جاسوس، ولا يعد الجاسوس خائناً. لديه جنسية أخرى ويعمل من أجل بلده. لم يكن إلي عميلاً، لقد كان جاسوساً.
0: في 18 من مايو أيار عام 65 استدعي كاهن يهودي يعيش في دمشق ليلتقي بكوهين لآخر مرة. كانت لحظات أخيرة. سمح له بكتابة رسالة إلى ذويه.
6: حبيبتي نادية، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة. المخلص إلي.
0: وعند الساعة 1 فجراً علقت المشنقة في ساحة المرج وسط دمشق، وتم إعدام الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين، ثم أخذ إلى جهة بقيت مجهولة حتى اليوم.
7: لا تقلق، إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك.
0: على الرغم من فشل الموساد في مهمته بعد أن سقط الجاسوس الذي أرسله، لا يزال الجدال مستمراً في إسرائيل إلى اليوم، حيث اتهم الموساد بتنفيذ خطة متهورة وغير دقيقة، بل إن التقارير الأمنية وصفتها بغير المجدية، الأمر الذي عرض كوهين لذلك الخطر. في تقرير صدر عن الموساد بعد سنوات من إعدام كوهين، جاء أن زوجة الجاسوس نادية كوهين قد اتهمت الموساد بسقوطه، حيث كان في مهمة مشتتة، وقالت إن كوهين حاول عدة مرات أن ينهي مهمته في سوريا، إلا أن الموساد كان يرفض ذلك. كما ذكرت أيضاً للرئيس الموساد السابق تيمير فاردو بأن موظفاً مسؤولاً عن التوثيق في الموساد قال لها إن زوجك جاسوس فاشل، وحمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير من دمشق. ويقول ضابط يدعى موطي كفير وهو أحد العاملين في الموساد حينها إنه حذر كوهين من البروز الزائد، الأمر الذي شق الطريق لانكشاف أمره.
8: لقد تم القبض عليه، وهذا يعني أن هنالك أمراً غير جيد قد حدث، ما كان يجب أن يقبض عليه. إذا عملت كثيراً ستكون هناك أخطاء دون شك، لكن هل كان من الممكن منع هذه الأخطاء؟ أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الخطأ الذي حصل لو تم العمل بطريقة أخرى وفي لحظة معينة. لا أريد الخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك.
9: هناك أدلة متضاربة في قصة كوهين. بالطبع تم اعتقاله، لكن من الواضح لي أنه في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله ومحاكمته كان هناك دليل واضح على أنه كان متوتراً وقلقاً بشأن فضح أمره من قبل السلطات السورية. وهناك أيضاً انتقادات حوله من زملائه السابقين في الموساد الذين اعتقدوا أنه أعطي أكبر من حجمه، ولم يكن هذا في صالحه. حتى إنني اقتبست في كتابي كلاماً أخذته من زميل سابق له، قال إن كوهين كان يبعث برسائل أكثر مما يجب، موجهة إلى وحدة التحكم المسؤولة عنه، حتى إنه شبهه بالراديو أو التليفون لكثرة رسائله، لدرجة أنه، ولا أدري إن كان هذا صحيحاً، أرسل رسالة تتعلق بأداء المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم بدلاً من التركيز على مهمته التي أعتقد أنه صار متراخياً فيها.
0: أما في سوريا فلا شك أنها أحدثت زلزالاً كبيراً. لقد ذكر الضابط البعثي أحمد سويداني الذي أشرف على اعتقال كوهين إن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت معلومات مهمة عن القوات المسلحة السورية، لكن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمة إلا بمعلومات تافهة.
10: ما المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل؟ هل كاد أن يصبح وزيراً للدفاع؟ وهل كان له دور كبير في الأوساط السياسية السورية؟
11: لم ينقل معلومات ذات أهمية استراتيجية. ما نقله كوهين مجرد أخبار كان يقدمها له جورج سيف، كالخبر الذي نقله حول استقالة محمد عمران من قيادة الحزب.
10: كونك رئيس المحكمة، هل مورست عليكم ضغوط لإطلاق سراح كوهين؟
11: لم يكونوا جديين في إطلاق سراحه وتخليصه. كان بإمكانهم خطفه عندما كنت في الأردن، وخلال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي 45 يوماً كل وساطتهم كانت عبارة عن رفع عتب.
0: سقط كوهين في دمشق. في المقابل لم يسقط لويس برونر النازي الوحيد الذي بقي في دمشق والذي احتضنه البعث عقوداً طويلة، حتى أنه أصبح رجلاً مهماً في عهد حافظ الأسد. لقد نسج برونو أو الدكتور فيشر علاقة قوية مع أركان نظام حافظ الأسد، حتى أن المؤرخين والمراقبين لنظام البعث يتحدثون عن بصمة ألمانية وضعت في نظام البعث القمعي من سجون وأساليب تعذيب وتحقيق كان برونر عرابها بعد أن حمل التوقيع. لكن لماذا تغيرت مهمة كوهين بشكل مفاجئ؟ وهل التقى الرجلان في دمشق وتم إخفاء ذلك عن الموساد؟ أم أن معلومة مغايرة شقت طريقها في إسرائيل فتغيرت المهمة؟

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. إصابة 4 مدنيين في حصيلة أولية من جرائم انفجارات بمستودع أسلحة للجيش في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. وزارة الطوارئ تطلب الابتعاد عن منطقة الانفجارات في العيس جنوبي حلب، وتستنفر فرقها وتقطع طرقات المنطقة. وزير الطاقة يعلن عن خطة لتأمين المشتقات النفطية عبر دول صديقة حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي. ترامب يلوح بخيارات حاسمة ضد إيران، ويقول إنه في مرحلة اتخاذ القرار. أصيب 4 مدنيين في حصيلة أولية من جراء انفجارات في مستودع أسلحة تابع للجيش في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال مراسل تلفزيون سوريا، قال إن فرق الإسعاف عملت على نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مع مواصلتها تفقد المكان والتأكد من خلوه من الإصابات. ووفق مراسلنا، فإن الانفجارات سمع دويها في مناطق بالريف الغربية والشمالي لمدينة حلب.
1: الله أكبر! الله أكبر يا شباب. هذا
0: وحذر وزير الطوارئ رائد الصالح الجميع من الاقتراب من موقع الانفجار في منطقة العيس أو التوجه إلى المناطق المحيطة به. وقال الصالح أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تتابع بشكل مباشر تطورات حادثة الانفجار، مهيبا بالمدنيين الالتزام بتعليمات فرق الوزارة والجهات المختصة والابتعاد عن المنطقة وترك المجال مفتوحا أمام فرق الاستجابة. بدوره قال محافظ حلب، قال إنهم يتابعون جميع التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. هذا وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط شظايا في مناطق سكنية في محيط منطقة العيس.

هذا وأظهرت مقاطع مصورة ونشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي توجه فرق الإسعاف إلى منطقة الانفجار في العيس. هذا وأعلنت وزارة الداخلية قطع طريق الدولي دمشق حلب عند مفرق

أعلنت قوى الأمن الداخلي في دير الزور أنها أوقفت إطلاق النار في بلدة الزر بعد اندلاع اشتباك مسلح بين عائلتين، وقالت أن قواتها انتشرت في البلدة وفرضت طوقا أمنيا في الموقع لإعادة الهدوء واحتواء التوتر، وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الاشتباك. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بأربع قذائف مدفعية ضمن سلسلة من عمليات القصف والتوغل التي شهدها الجنوب السوري أمس، ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوبي البلاد، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل وقصف وخطف متكررة في القنيطرة وريف درعا الغربي. فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية سابقة قرب قلعة جندل في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وأضاف المراسل أن المواقع التي جرى تفجيرها كانت تابعة للنظام المخلوع. من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن قوة من السرية الثالثة في كتيبة الاحتياط التابعة للواء الجولان والشيخ اللواء 474 فجرت موقعا سوريا وصفته بالمتقدم في منطقة جبل الشيخ بهدف تحييد البنية التحتية في المنطقة الحدودية وفق تعبيرها. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على زكريا محمد سنون الذي شغل رتبة عميد ركن طيار ورئاسة فرع العمليات في الفرقة 22 خلال عهد النظام المخلوع. وقالت قوى الأمن إن سنون تولى رئاسة فرع العمليات بين عامي 2012 و2020، وكان مشرفا على العمليات الجوية في مطارات حماتة العسكري والتيفور والشعيرات، موضحة أنه متورط في التخطيط والتنفيذ لاعتداءات جوية استهدفت مدنيين خلال سنوات الثورة السورية. وأضافت قوى الأمن أنه تمت إحالة سنون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص.

0: قال وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة استماع في مجلس الشعب إن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهريا لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، مشيرا إلى التوجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات لتأمين الاحتياجات، ريثما تتمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
1: رؤيتنا أن نحن نروح باتجاه عقد مع الدول الصديقة والشقيقة المنتجة للمحروقات، ريثما نحن نحقق الاكتفاء الذاتي، وإن شاء الله نكون نخلص من كل هذه الأزمات وهي المشاكل اللي بمر فيها قطاع الطاقة. فنحن محتاجين عمليا 831 مليون دولار، قريب المليار دولار، لشراء النفط والمشتقات النفطية.
0: وأوضح البشير أن إنتاج النفط في سوريا وصل خلال فترة وجيزة سابقة إلى نحو 140 ألف برميل يوميا، موضحا أن إنتاج النفط يشهد صعودا وهبوطا نتيجة الظروف المرتبطة بواقع الآبار والإنتاج وعمليات النقل.
1: واقع الآبار وقت السلمنات جدا سيء، كنا ننتج 140 ألف على يعني بالمناسبة التعارض بالتصريحات، وكيف كان 140 واليوم 100 و2000 أو 104000. طبعا كنا ننتج حوالي 140 ألف برميل. طبعا يا جماعة ما يعني ما في إنه مثلا اليوم عم بقول 140 ألف أو اليوم عم ننتج 100 أو 103000، معناته بكرة لازم 100 و2000 و103000، ممكن يصير 100 ألف، ممكن يصير 110000. يعني من كم يوم، يوم اللي صار رفع المحروقات شفتوا قطع طرقات، توقف النفط الخام لهون، تعبت الجوار اللي كنا نحن عم نعبي منها، توقفت بعض الآبار على الإنتاج، نزل الإنتاج ل 98 ألف. فطبيعي أنه وقت بقول أن اليوم إنتاج 98 ألف وقبل بيوم كان 108 ألف، اليوم 104 ألف، فهذا مو تناقض بالتصريحات، وصلنا لمرحلة من المراحل كان 140 ألف.
0: كما لفت البشير إلى أن مخزون سوريا الاحتياطي من النفط الخام يبلغ نحو 2.5 مليار برميل، مبينا أن لدى سوريا 78 حقلا نفطيا و 28 حقلا للغاز.
1: الثروة النفطية والغازية في سوريا لدي

0: هنا 78 حقلا نفطيا، 28 حقلا غازيا، احتياطياتنا 2.5 مليار برميل من النفط الخام و241، طبعا هاي على المسوح القديمي، تمام. لم نجري الى الان مسح، حاليا شكلنا لجنه من الجيولوجيا للمسح النفط والغاز والخريطه الحراريه من اجل الجيوثيرمال، بالاضافه الى مساله توليد الطاقه من خلال الحراره الباطنيه الجيوثيرمال.
1: وأضاف البشير أن حاجة سوريا من الغاز تبلغ نحو 24 مليون متر مكعب يوميا، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن قدرة تكرير المصافي في سوريا تصل إلى نحو 150 ألف برميل يوميا.
0: طبعا احتياج سوريا من الغاز 24 مليون متر مكعب، حتى نشغل جميع محطاتنا الجاهزة حاليا نحتاج 24 مليون متر مكعب من الغاز. رح نجيلها إن شاء الله. اليوم نحن عم ننتج 6 مليون، يعني ربع كنا ننتج 6، رفعناه ل 8.1 بعد ما دخلنا جزء من معمل كونيكو. طبعا امبارح كان 8.4، يوم اللي عدينا البرزنتيشن، يوم اللي بدأنا فيه من الأربعاء والخميس كان 8، امبارح كان 8.4 او 8.5 مليون متر مكعب، قبله كان وصل ل 9 مليون حسب نفس قصة النفط، اغلاق آبار وادخال آبار جديدة في الخدمة. إعادة تنشيط عمليات الحفر، حفرنا حوالي 4840 مترا، ودخلنا حفارتين على الخدمة بعد ما كانت متعطلة وواقفة، 21 بئر تم إصلاحه، 152 بئر تم تشغيلها، 10 آبار جديدة أدخلت في الإنتاج، تم حفرها ودخلت في الإنتاج. هذه ميزان الاحتياج، وهذه نقطة جدا مهمة. ميزان الاحتياج لسوريا، نحن نحتاج حوالي 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام، نحتاج 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام من أجل تغطية احتياج سوريا. ذكرت أنا سابقا من العام الماضي أنه نحن أول ما تأسست الوزارة أنه كان عندنا 150 ألف برميل، تمام، يعني كانت تغطي احتياجنا، نشتري نفط خام نكرر بمصافينا، كانت بانياس قائمة ومصفات حمص قائمة، من إنتاج المصافي نغطي السوق المحلي، وهذا الكلام كان حين كان استهلاك سوريا 150 ألف.
1: وأوضح البشير أن سوريا تشتري حاليا نحو 6 ملايين وثلاثمائة ألف متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان، إضافة إلى كمية تؤمن عبر سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني بكلفة تصل إلى نحو 140 مليون دولار شهريا.
0: الآن نشتري الغاز 5.3 من الشمال من أذربيجان إلى تركيا، ونشتري مليون متر مكعب من الغاز من العقبة، من الأردن، من العقبة في سفينة هناك، مو من الأردن، الأردن ما عنده غاز، هي أصلاً مستوردة، فهناك في سفينة تغييز بتحول الغاز الـ NG المسال إلى غاز بضم ضخه بخط الغاز العربي، بنستقبله في سوريا، بنحوله على محطة دير علي بيتم توليد الكهرباء. فأنا عملياً عم بشتري 6.3 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، عم بدفع قبل هلا ما ارتفع الغاز كنا ما ندفع هذا الرقم، عم ندفع حوالي حاليا 140 مليون دولار حق الغاز لهال 6.3 مليون متر مكعب شهريا من اجل التوليد. 140 مليون طبعا كان في جزء منها منحه من قطر مشكورين، ولكن خلصت المنحه من شهر 8، وهذا هاي المبالغ كانت هي 3.2، نصف هذا الغاز كان منحه ونصف الاخر شراء، الان كله شراء، كله عم نشتريه وندفع ثمن. ولذلك نحن لما صارت ازمه الوقود هلا الفتره الاخيره وارتفع الغاز بشكل كبير، ما وزاره الماليه ما هي راصده بحسبانها انه تزودنا بحق هذا الغاز كاملا، فخف يعني راح يخف علينا شراء الغاز، ممكن انه نختصر من 2 ل 3 مليون شراء خلال الفتره الجايه. طبعا هذا راح ينعكس على التوليد، راح ينعكس على عدد ساعات الوصل للكهرباء.
1: وخلال جلسة الاستماع كشف البشير عن توقيع الوزراء عقدا لإنشاء 4 محطات توليد غازية جديدة لتوليد الكهرباء في عدد من المحافظات من بينها دير الزور وحماة،
0: بتوقيع عقد لإنشاء 4 محطات غازية جديدة دار مركبة. هاي الأربع محطات، واحدة منهم بمحردي، واحدة منهم بحلب، واحدة منهم بدير الزور إن شاء الله. دير الزور تخيل، محافظة دير الزور إلى الآن ما في محطة توليد، في واحدة بالسويدية نحو الحسكة وصغيرة جدا، فنحن رح نعمل محطة توليد جديدة في دير الزور، وبدأنا فيها، جهزنا الأرض مع الشركات إن شاء الله. فهاي 4 محطات راح تكون، واحدة بحلب، واحدة بزيزون المحطة القديمة اللي تدمرت، واحدة طبعا دير الزور بالتيم، وبحماة بمحردي، وبحلب منطقة الطريفاوي وزيزون، باستطاعة 4000 ميجا إن شاء الله. 3 منهم رح يجهزوا بعام 2029، وحدة منهم رح تكون بعام 2030 بإذن الله. هاي 4000 ميجا رح تدخل على الشبكة.
1: وعلى هامش جلسة الاستماع لوزير الطاقة محمد البشير، أكد أعضاء في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا أن هذه الجلسة جاءت كاستجابة سريعة لمطالب الشارع بعد رفع أسعار المحروقات، وأن لجنة الطاقة صاغت أسئلة تمثل صوت المواطن أمام السلطة التنفيذية.
2: هذه الجلسة كانت استجابة سريعة لمطالب الشعب بعد رفع أسعار المحروقات. الأمر الثاني أن الأسئلة التي قدمتها لجنة الطاقة ليست أسئلة يعني تم صياغتها في نصف ساعة. نحن من أسبوع إلى الآن هناك مختصون وهناك مهندسون، دراسات، كتبوا تقارير، جاءوا بإحصائيات، صاغوا هذه الأسئلة بحيث نوعا ما يعني تمثل صوت المواطن أمام يعني السلطة التنفيذية، وبنفس الوقت اقتراح توصيات وحلول. يعني بالنهاية عندما السؤال يقدمه مختصون هنا تتكامل الصورة أمام وزارة الطاقة. وفعلا يعني أيضا إحاطة وزير الطاقة وإجابته عن الأسئلة اليوم، يعني أنا على المستوى الشخصي استفدت كثير في هذا القطاع رغم أني غير مختص، لأنه عرضه بطريقة يصل إلى أذن المواطن مباشرة.
3: حقيقة لدينا الكثير من الأسئلة والمقترحات. الآن الشعب السوري كله ينتظر هذه الجلسة، ينتظر منها مخرجات، ينتظر أجوبة مقنعة لما تم من ارتفاع وقود أثر على الحياة المعيشية عند الناس وبالتالي انعكس سلبا ضمن المجتمع السوري. هذا الأمر يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى وضع خطط مستقبلية لعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، لعدم تكرار مسألة رفع أسعار نفط مفاجئ يستيقظ عليه المواطنون لا يستطيعون دفع ثمن هذا الارتفاع من خلال عملهم وقوتهم ودخلهم اليومي.
1: ومن جلسة الاستماع بمجلس الشعب حول رفع أسعار المحروقات إلى الأسواق، حيث تتجه الأنظار إلى حركة أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع التسعيرة الجديدة للمحروقات وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، حيث استطلع تلفزيون سوريا آراء سكان في حماة بشأن التغييرات التي يلمسونها في الأسواق.
4: هلأ صار في زيادة أسعار تقريبا 20% بالسمون وبالزيوت وبالشاي والسكر، كل أصناف المواد الغذائية تقريبا يعني 70% ارتفعت، المستوردة كلها ارتفعت، وحتى المحلي هون أجور النخل كلها تغليت. والله تأثرنا شوي بارتفاع أسعار المازوت، تأثرت الأمور.
5: الدولار بيغلى 300 ليرة، بيغلوا التجار 4000 5000 ليرة، كل سلعة مثل سمنة، سكر، رز، كل شيء بيغلى. الرز السكر كان ب 8000 صار 10000، الزيت كان ب 24 صار ب 27 28، يعني كله عم تغلى كله عم تغلى. هي الاشياء اللي عم التجار، هي التجار اللي عم تلعب بالاسواق.
6: اول شيء الزيت هذا تبع الاونات اللي عم نشربنا اللي عم ناكله نحن، مثلا سكر 10 ونص 11 9 ونص، هلا بعد من 9 ونص طالع السكر بربك بصير هذا كمان غالي. كمان الرز قديش الرز اليومي؟ كيف 10 ونص 11 الرز.
7: الجوز كمان كان 50، هلا في ب 80 في ب 90. انا جبته نوع وسط تقريبا او احمر 65000.
8: الاسعار يا ابني والله اسعار غالي كثير، والله العظيم اي شيء بدك تاخده ما فيك تاخده، كثير غالي. بدك الاولاد ينحبوا الفواكه، فواكه بالنار اذا بدك تيجي تحط طبخه بتحط لك 200000 وبتمشي، بتكون طبخه عادي تنضايق.
9: والله انا شايف كل المواد الغذائيه مرتفعه، سكر، رز، زعتر، زيت، معكرونه، كله مرتفع مواد غذائية. يعني كل يومين بنسمع على الدولار ارتفع، الدولار كذا.
10: هلا الزيت هذا مرتفع، هلا سابقا هذا كان ب 20 21 هلا اخذته ب 27، وهذا الشيء ما بيتناسب مع دخل المواطن.
1: ومن حماسة إلى حمص، حيث تحدث سكان لتلفزيون سوريا عن أسعار السلع والمواد الغذائية وحركة البيع في أسواق المدينة.
11: الأسعار كل يوم عم تزداد، من الموزع، من المربى، التكلفة عالية، النقل غالي، كله يعني ما في تكافؤ بالأسعار بنوب. وشيء تاني مثلا في عندك تصدير اللحوم، هذا كله عم يدفع حقه بالدولار، عم تيجي دول الخليج عم تشتري عم تدفع، عم ينحرم الشعب السوري كله من هذا الشيء.
12: نعم ارتفعت الأسعار بارتفاع الدولار والظروف المعيشية الصعبة اللي عايشينها نحن هلأ، كله هذا عم يرتد على المجتمع كله.
13: ارتفاع الأسعار هو سبب القلقلة بالبلد، لأنه البلد لسه البلد ما استقرت. لو وضع البلد مستقر راح يكون السعر ثابت أكيد، اما وضع البلد لسه ما هو مستقر فراح يكون في قلقله اجباري يعني هذا الشيء، هذا الشيء طبيعي 100% لانه وضع بلدنا لسه ما هو مستقر، يعني لسه بحاجه احنا لثلاث سنين او اربع سنين ثانيين لحتى وضع البلد يرتاح شوي.
14: هذا بالنسبه لاسعار الخضره شيء كثير، شيء كثير وحركه ما في، السوق مات على اخر، على عن جد عن جد سوق انعدم على اخر عنا هون بحمص. السبب ما حدا عم يعرفه، وزادت شو اسمه البترول اللي اثرت علينا واثرت على العباد كلياتها.
15: الاسعار كلها والله يساعد العباد، يعني الواحد العامل اللي عم يشتغل ما عم يلحق ياكل، يعني وشغل قليل وعم يرقد يرقد غرب وشرق وما عم يلحق، واللي عنده مريض يا ويل.
16: يعني انه بس يصير شغل بهالبلد تشتغل هالعالم، والاسعار ترى ما بتهم، بس يصير شغل، بس المهم الشغل، تتوظف هالعالم هالشباب تشتغل، والاسعار ترى ما نحن ما بتهمنا الاسعار قد ما بهمنا الشغل لهالعالم لهالشباب هاي.
1: وفي طرطوس تحدث عدد من سكان تلفزيون سوريا عن اسعار المواد والسلع في الاسواق، متابع مشاهدينا.
17: الفروج، في اللحم، في السلع العادية، هذه ارتفعت سعره، والخضرة قسيتها مثل ما هي رخيصة وماشي الحال. هيك بيقولوا انه والله المازوت غلي، عم يضيفوا مثلا على الكيلو 2000 ليرة على الدجاج.
18: فان شاء الله يعني ازمة وبتمر، ونتمنى تنزل وترجع الاسعار مثل اول، ونحن بنرجع من مثل اول، يعني نحن بالاخير نحن بنحب انه نحن الاسعار تنزل، اكيد ما ترفع، لانه نحن اللي عم ندفع بالاخير، عم نجيب المواد الاساسيه.
19: هلا اكيد انه اسعار المحروقات انه انعكس انه على اسعار الخضره، الفروج واللحمه ومواصلات، انه كله تبع بعضه هيك، عرفتي؟ ايه، والخضروات كمان نفس الشيء، يعني انه
20: المواد الغذائيه يعني بشكل عام كل شيء غليان. نروح نشتري مثلا كيلو بندوره غلي، اجار الطريق كيلو بندورة مثلا كان بخمسة إلا بعشرة، الخيار نفس الطريقة بخمستاعش، مثلا أي مواد بدي اشتري مبارحة شريت زيت كنت أخذها بمية وخمسين، اليوم مبارحة شريتها بمية وعشرين ألف. طيب هذا ظلم، يعني حرام للمواطن، يعني كل شغلة بيضربوا لك إياها على الدولار أو غلي المواد المازوت، كل شغلة غلي المازوت.
21: بتطلع الأسعار البنزين المحروقات وكل شيء بيطلع الدولار، بس الأسعار بينزل الدولار بس ما بتنزل الأسعار، يعني دائما الأسعار عم تكون عم تطلع وما عم تنزل مع الدولار أبدا.
1: أعلنت وزارة العدل رفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن نقض قرابة 130 ألف شخص، وقالت الوزارة إنها رفعت منع السفر وتجميد الأموال في 38,566 دعوة من أصل 49,726، كما أشارت إلى أنها رفعت التدابير في دوائر التحقيق عن 56,726 شخصاً. وأوضحت الوزارة أن مسار إزالة الآثار القانونية يشمل أحكام المحاكم الميدانية والعسكرية والعرفية والغيابية. وقعت سوريا وأوكرانيا اتفاقية تعاون رفيعة المستوى في مجال نزع الألغام للأغراض الإنسانية بهدف الاستفادة من الخبرات الأوكرانية المتقدمة في المسح التقني والتكنولوجي للأراضي الملوثة ولاسيما المناطق الزراعية.

0: شهدت مدينة الحسكة وقفتين احتجاجيتين بسبب تأخر صرف رواتب موظفي المشفى الوطني وارتفاع أسعار المحروقات بالتزامن مع مواصلة أصحاب المولدات احتجاجاتهم. وقالت محافظة الحسكة قالت إن المحافظة نور الدين أحمد التقى موظفي المشفى المحتجين واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بالرواتب والمستحقات المالية، مؤكدا العمل على صرفها قبل نهاية الشهر الجاري. كما التقى عددا من أصحاب المولدات وبحث معهم الصعوبات التي تواجه عملهم في وقت قطع فيه المحتجون عددا من طرق المدينة مطالبين بتعويض خسائرهم بعد ارتفاع أسعار المازوت. افتتح في المشفى الوطني بدير الزور قسم القثرة القلبية لأول مرة من إنشائه، في خطوة تتيح لمرضى القلب إجراء عمليات كانت كلفتها المرتفعة تحول دون حصولهم عليها. وجاء ذلك ضمن حملة جسور الطبية التي تستهدف تقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض، على أن تمهد لإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب في المحافظة.
1: لأول مرة في تاريخ محافظة دير الزور يفتتح قسم متخصص بالقثرة القلبية. ملك واحدة من عشرات المرضى الذين جاءوا إلى المستشفى الوطني في دير الزور لإجراء العملية بعد أن حالت التكاليف المرتفعة في السابق دون حصولهم على العلاج.
2: أجرى الطريق ما عندي أروح، يعني ما بصراحة أستنى وعلى الله. سمعت هذا الساعة هون صاروا يعملون دير الزور، قلت والله فرحت وحالي فرحت وكيفت.
3: دخلت على عملية، عملت قسطرة قلبية واستغرقت تقريبا 20 دقيقة أو أقل، والله اللهم صل على سيدنا محمد. وتخرجت هسه أنا بالعناية وأستنى الدكاترة يجون ينطون التقرير.
1: الافتتاح جاء ضمن حملة جسور الطبية بالتعاون بين منظمة سامز الأمريكية ومديرية صحة دير الزور لتقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض، إلى جانب دعم الكوادر الطبية.
4: نحن هون اليوم مع بعثة حملة التعافي في دير الزور، بلشنا فيها اليوم الحمد لله في أول قسطرة في المشفى الوطني في دير الزور. الحمد لله لهلا تكللت بالنجاح، ونحن يعني ان شاء الله قاعدين هون الاسبوع كامل بحيث انه نخدم اخواننا واخواتنا في مدينه دير الزور ومحيطها.
5: تم بفضل الله اليوم اجراء اول عمليه قسطره قلبيه فعليه في محافظه دير الزور خلال تاريخ دير الزور في القطاع العام والخاص. تعتبر هذه العمليه من اهم الانجازات التي تساهم في حفظ الارواح والتخفيف من الاحاله الى دمشق، وكونه تعتبر القسطره القلبيه هي اجراء اسعافي منقذ للحياه في حالات الاحتشاء والازمات القلبيه. تم التنسيق مع وزاره الصحه وبدعم ايضا من منظمه سامز وجهات اخرى، دعم علمي تقني.
1: يمثل افتتاح قسم القثرة القلبية بداية لمسار يهدف إلى توسيع خدمات القلب في المحافظة، وصولا إلى إنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب بحسب مديرية الصحة. لا تقتصر هذه الخطوة على إجراء عمليات القثرة داخل المحافظة، بل تتجاوز ذلك إلى منح مرضى القلب فرصة لتلقي العلاج بالمجان وبالقرب من عائلاتهم في وقت تتواصل فيه الجهود لتطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها بالمحافظة. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: نبقى في دير الزور، حيث قال دفاع المدني إن فرقه تواصل مراقبة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن لجنة الاستجابة الطارئة. ونفذت فرق الدفاع المدني جولات ميدانية واتخذت إجراءات احترازية للحد من المخاطر، شملت صيانة الجسر الترابي وتجهيز نقطة استجابة متقدمة تضم غطاسين وعناصر إنقاذ لتعزيز الجاهزية وسرعة التدخل عند الحاجة. تشهد أسواق البندورة في درعا تراجعا في الأسعار هذا الموسم نتيجة وفرة الإنتاجية وضعف الطلب وغياب منافذ التصدير، ما دفع الأسعار إلى مستويات تقل عن كلفة الإنتاج وكبد المزارعين خسائر كبيرة.
6: محصول وفير وخسارة ثقيلة، هكذا يلخص موسم الطماطم الذي انتظره عبد العزيز، كما هو حال مئات المزارعين في ريف درعا. وفرة الإنتاج وضعف الطلب هوى بالأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف القطاف والأسمدة والري، ومع غياب فرص التصدير بات المزارع الحلقة الأضعف في معادلة نجح فيها زراعياً وفشل اقتصادياً.
7: صار مثل ما بقولوا بالأراضي، لا بتنباع لا بتنشرى، وكل فعالي ورزق قدامنا صاير ما بنعرف وين نروح فيه، لا حاسنين نتركه بالأرض ولا حاسنين مثلا نبيعه عم نوصله على الشام ما بينباع منه. هذا وضع الفلاح السنة، كل فعالي عالي كتير وأسعار ما في، بدها أسواق خارجية، بدها مثل ما بقولوا حل من هالدولات لقينا حل بهالمصيبة اللي صايرة فينا.
6: لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعويض جزء من تكاليف الإنتاج، لجأ بعض المزارعين إلى معامل الكونسروا لتصريف محصولهم المتكدس، رحلة طويلة من الغسل إلى الفرز والطبخ حتى يخرج المعجون أخيراً. أكثر من 30 معملاً في محافظة درعا تعمل بطاقتها القصوى، إلا أنها لا تستطيع استيعاب الكميات المطروحة في ذروة الموسم، إذ تقدر زراعة درعا كمية الإنتاج لهذا الموسم بنحو 400,000 طن.
8: طبعا احنا عم نشتغل على مدار 24 ساعة ما يعادل 200 طن حب يوميا. نستغل هذا الوضع انه تعبئة صباحية، نتعبي عبوات صباحية، والفترة المسائية بنشتغل على الكثافة العالية لتخزين براميل للموسم الشتوي. فهذا بنستغل يعني اكبر كمية انتاج او كم كشغل يومي.
6: وبين وفرة الانتاج وضيق السوق يبقى أمل المزارع بتدخل الحكومة لتأمين منافذ للتصدير، بدلاً من إلقاء اللوم عليه لعدم التزامه بالخطة الزراعية.
9: تشكل معامل الكونسروا في محافظة درعا برغم قلتها طوق نجاة للمزارعين الراغبين بتصريف الإنتاج، فهي تستوعب كميات أكبر من الطماطم وتحتاج لتكاليف أقل مقارنة مع أسواق الهال. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الأوسط.
0: أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح إعادة افتتاح مدرسة الأرض المقدسة في منطقة جسر الشغور بريف محافظة إدلب بعد إغلاق استمر نحو 60 عاما. وقال الصالح في بيان، قال إنه بعد إغلاقها لنحو 60 عاما من قبل حزب البعث ونظام الأسد، فإنه شارك في إعادة افتتاح مدرسة الأرض المقدسة، وأشار إلى أن المدرسة تعود لاستقبال الطلاب. شارك أطفال وطلاب في مدينة حلب فعالية رسم جماعية بمناسبة يوم السلام العالمي الذي تحييه الأمم المتحدة في 21 سبتمبر من كل عام. وأقيمت الفعالية تحت عنوان سوريا بلد السلام، حيث اجتمع الأطفال للتعبير عن تطلعاتهم إلى السلام والأمان والاستقرار من خلال الرسم والفن. يواجه فلسطينيون مقيمون في سوريا صعوبات وتأخيرا في استكمال معاملات تملك العقارات رغم الحقوق المدنية والاقتصادية التي أقرها القانون رقم 260 وسط تساؤلات بشأن آلية التملك والإجراءات المطلوبة.
10: لم يتمكن العم جميل حتى اليوم من الحصول على الموافقة المطلوبة لاستكمال إجراءات تملكه لعقار في دمشق لتبقى معاملته معلقة رغم استكماله الإجراءات اللازمة من جهته.
11: أنا قدمت على موافقة أمنية مشان تملك الفلسطيني، فصار لي هلأ من سنة 25 من 21/12/2025 ما كنت أصل لنتيجة، مع أنه أجوا وعملوا دراسة عن, عن, عن ولدي أنه مشان الموافقة الأمنية، وما وصلت لنتيجة أني عم روح وإجي أنا وما في حدا عم يعطيني الجواب الشافي. وين صارت ما بنعرف، وين راحت ما بنعرف، أنا براجع وبروح بشوفها وين ما بنعرف.
10: حالة جميل تطرح تساؤلات لدى فلسطينيين في دمشق حول آليات التملك وإجراءاته، في حين يوضح مختصون أن القانون رقم 260 نظم أوضاع الفلسطينيين ومنحهم حقوقا مدنية واقتصادية لتبقى آليات تطبيق بعض هذه الحقوق ولا سيما التملك موضع تساؤل.
12: كان الفلسطيني السوري في ذلك الوقت يتملك ما يشاء بموجب قرار حكم أو بموجب وكالات غير قابلة للعزل أو بموجب طابو، وكان يستلزم الحصول على الموافقة الأمنية. الآن الفلسطيني السوري يحتاج إلى أي طريقة لنقل الملكية، إن كانت بموجب قرار حكم أو بموجب وكالة كاتب عدل أو كان بيطابه، يحتاج إلى موافقة أمنية تصدر عن وزارة الداخلية بالشؤون المدنية. لكن بس فقط إحنا نريد أن نبين نقطة جدا مهمة، هي أن نكون موضوع أكثر شفافية ببيان آلية الحصول على هذه الموافقة.
10: وبين نص القانون وواقع التطبيق يبقى السؤال مطروحا حول الخطوات المطلوبة لتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمام 3 خيارات بشأن إيران، وإنه في مرحلة اتخاذ قرار، مشيرا إلى أن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل غير البعيد وفق ما نقلت عنه فوكس نيوز. وأوضح ترامب أن الخيارات المطروحة أمامه حاليا تتمثل في القضاء على إيران تماما أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى اتفاق. وأكد ترامب أنه لا توجد حاليا اتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. وصف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التطورات التي شهدتها المنطقة بأنها زلزال امتدت موجاته الارتدادية إلى ما وراء حدودها. وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال منتدى في نيويورك، أضاف أن المنطقة بحاجة إلى إطار تحترم فيه السيادة ولا تشكل فيه أي دولة تهديدا لأخرى، لافتا إلى أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد، كما أشار إلى أن دول الخليج يجب أن تعمل معنا فيما يتعلق بإيران، معتبرا أن التصعيد العسكري الحالي لجماعة الحوثية غير مسؤول.

0: وينضم إلي أستاذ غياث سعد، باحث سياسي معي من واشنطن. كيف تقرأ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الخيارات التي منحها لإيران؟ وهذه الخيارات يعني هي موجودة، إما الحرب أو الاستسلام أو السلم.
1: تحياتي لك أحسن وللإسلام والمشاهدين، وتحياتي لعاملين مع التلفزيون
0: أهلا بك.
1: سوريا. يعني حقيقة كما ذكرت، يعني هذه 3 شروط أمامنا، يعني كما ذكرت بأنه عملية التفاوض أو أن يترك إيران إلى أن تسقط يعني بالحصار على طويل الأمل، أو بضربة عسكرية قاسية جدا يعني مدمرة كما ذكر. حقيقة الأمر أنه الأمور تخرج عن السيطرة، وأنه هذه المرحلة العسكرية أو العمل العسكري التي قامت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بعد فنزويلا، يعني هو انتقل أن يحصل معه نفس الأمر في مع إيران ويحاصرها ويضع يده على النفط الإيراني، ومن ورائه يعني يضع بعض الحصار عفوا مع الصين. العملية توسعت كثيرا، وما حصل مع باب المندب والتحركات الأخرى وما يحصل مع روسيا والضغط الداخلي الأمريكي وانعكاس يعني ما يحصل بعملية النفط. يعني الهدف الأساسي كان يعني بتقديري أن يكون النفط ما بين 90 إلى 100 دولار، ولكنه بقى يعني أصبح يقفز خارج الإطار المتوقع، والعمل العسكري الأمريكي يأتي ضمن يعني محافظة على التوازن، بمعنى أنه هو وضع كلمة الصبر يعني الاستراتيجي أو الملحمي epic passion باسم العملية. فهذه المعنى لإله هي بمعنى أن هذه العملية ستطول، وبالتقدير هو يعني لم يكن ولم يقل أني أريد إسقاط هذا النظام، أراد تحجيمه، أراد السيطرة عليه، أراد يعني عملية الحفاظ على الممرات والحفاظ على أسعار النفط بما يتناسب مع إدارة ترامب أو مع الإدارة الأمريكية. الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، ونحن نرى ماذا يحصل في أوكرانيا، وأصبحنا نرى الضغط الكبير الذي حصل في الداخل الأمريكي وعلى الإدارة الأمريكية. وبما أنه هنالك يعني ضغط كبير، رأينا بأنه مضى قانون يتعلق بحصار روسيا ومحاصرة إيران، والواضح أن هنالك أبعاد كثيرة وراء ذلك. الهدف الأساسي كان يعني هو تقريبا محاصرة الصين بمعنى الاقتصادي والاستفادة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية. الأمور يعني بدأت تخرج خارج، بعتقد خارج الخريطة التي مرسوم لها، ومن هذا هون عليه يعني شيب يعني إعادة ضربات عسكرية معينة لتحديد الهدف أو لتقصير الهدف أو للمحافظة على المسار التي أراده الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لا أرى أنه هنالك توجه أمريكي كبير بضربات عسكرية غدا رغم كل التهديد. هو يعني بتعرف يستعمل العصا ويستعمل الجزرة، وهنالك يعني بنفس الوقت يعني وفد من الوفد الإيراني سيتوجه إلى نيويورك، وبازكشان قال بأنه على استعداد أنه يلتقي بترامب، وهو قال قد ألتقي فيه. فأعتقد هذا من باب التفاوض ومن باب الضغوطات الكبيرة. هنالك أمور كثيرة، لا أعتقد أنه سيخوض ترامب ضربات عسكرية بهاي المرحلة الحساسة، ونحن خصوصا يعني قادمين على الانتخابات النصفية، والوضع يعني الأسعار، أسعار ليس النفط، أسعار المشتقات النفطية اللي هي عبارة عن البنزين والديزل وغيره.
0: سأتحدث معك أستاذ غياث عن الأسعار، ولكن يعني لماذا تستبعد الحل العسكري ليتخذه ترامب ضد إيران؟
1: لأنه هنالك يعني خطر روسي كبير بالتوسع المعركي الأوكراني، ونحن نعرف أنه هنالك خلاف أو توجه وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين. واليوم الضغط أصبح لم يكون على إيران وحدها، الضغط الكبير أصبح اليوم على روسيا. فأبعاد هذه المسألة العسكرية سوف تتوسع كثيراً في حال يعني رأينا بباب المندب عدم التدخل المباشر، لأنه لا يريد أن يفتح شبهات. المعركة العسكرية الكبيرة تحتاج يعني عتاد، وتحتاج نحن نعرف يعني لن أشير إليها كثيرا، قيلت بالإعلام بالنسبة للعتاد وبالإنتاج الصواريخ وغيره بالولايات المتحدة الأمريكية. فهذا يعني له تكلفة كبيرة، ونحن بنعرف أنه هو يعني طلب من الكونغرس بالتمويل معين لحدود 60 70 مليار. التكلفه الحاليه يعني تتراوح ما بين 40 50 مليار الى حد الان هاي الحرب. ونحن نعرف انه الكونغرس اليوم معارض نوعا ما ووضع ثلاث قرارات لايقاف هاي الحرب ومعارضه هاي الحرب، وهو يعني يتجنبها، ونحن رايحين على الانتخابات النصبيه. فكل هاي المعلومات التي يعني اشير بها تضعنا امام يعني موضع معين، اذا خاض الحرب بشكل واخذت مناحي سلبيه فسوف يخسر في الانتخابات النصفيه، ولا اعتقد انه يضع نفسه بهذه الخطر. فاعتقد انه يضغط كثيرا للخروج بنتيجة سياسية رابحة إذا استطاع من خلال اللقاء مع بازكشيان في نيويورك، وإلا سوف نكون في ضغوط أكبر، والتوجه إلى الأمور العسكرية أكيد موجود، والضربات موجودة، والمحافظة على هرمز. نحن اليوم أمام مرحلة كتير صعبة بخصوص هرمز، رغم كل ما يعني المعلومات الحقيقية بأنه نحن اليوم هرمز يعني من الجهة الأمريكية يقال أنه مفتوح، ولكن عمليا والأرقام اللي أمامنا هرمز مفتوح تقريبا 50%، لأنه كان يصدر حوالي 20 مليون برميل يوميا، ونحن اليوم تقريبا ما نراه بالأرقام هو النصف إذا كانت الأرقام صحيحة، وهنالك أقل من ذلك. فبالنتيجة هي هدف هاي الحرب الكلي الضغط الكبير بالتوجه الكبير كما قلنا عدة مرات بالتوجه نحو الصين، ولكن هذا الضغط بالتوجه نحو الصين وإضعاف الصين للمحافظة وإبقاء السعر، يعني السعر النفط بعد فنزويلا بحدود الهندد يعني $100، هذا حدود المعركة، ولكن التوسع أبعد من ذلك له مخاطر كثيرة، ونحن نرى انعكاساتها. وهون برجع بقول لك إن انعكاساتها اليوم بدأت تبدأ، وبخصوصا بالنسبة لروسيا، لأن روسيا هي مصدر للمشتقات النفطية، بينما اليوم روسيا بعد ضربات أوكرانيا أصبحت مستورد للمشتقات، وهذا يضغط على السوق العالمي. وأعتقد نحن اليوم بتوجه كثير يعني يختلف كثيرا عن بدء الحرب مع إيران.
0: نعم، ولكن نعم. يعني سوق المحروقات وإغلاق إيران لمضيق هرمز، وأيضا حصار الولايات المتحدة الأمريكية لإيران عبر مضيق هرمز، واستنزاف إيران اقتصاديا، وهو الخيار الثالث الذي رجحه ترامب، ولكن هذا الخيار أيضا يعني يستنزف العالم أجمع. أسعار المحروقات ترتفع، وبالتالي أسعار جميع المواد ترتفع في العالم، هناك انفجار في الأسعار. هل سيتحمل العالم هذه الحرب الاقتصادية المفروضة من أمريكا على إيران؟
1: يعني هو يعني الجواب على ما تفضلت فيه أخي العزيز، أنت تستطيع أن تبدأ الحرب ولكن لا تعلم يعني أي نتائج، ونحن أصبحنا اليوم بالنتائج. أصبحت هاي الحرب لها لأهدافها المحددة من الإدارة الأمريكية بغض النظر على التوجه العسكري بالمنطقة من خلال إسرائيل، ولكن نحن اليوم بأمام توجه اقتصادي بالإدارة الأمريكية. هل هو مرسوم أنه نحن تتوجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى حروب مباشرة مع روسيا والصين؟ الجواب أكيد لا، ولكن نحن للأسف متجهين بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه اليوم نحن عم نشوف تحضيرات أوروبية ونسمع بدول أوروبية بدأت بزيد العتاد وبدفع يعني الميزانيات للتزود بالأسلحة، وهذا يضعنا بأمام خطورة. وأرجع أؤكد يعني اليوم ارتفاع الوتيرة والدعم الأوروبي لأوكرانيا، مع العلم الولايات المتحدة الأمريكية كانت معارضة لتوسيع، إدارة ترامب بالتحديد كانت معارضة لتوسيع الحرب مع أوكرانيا، وكان يسعى ترامب إلى إيجاد سلام، وقد وعد بالانتخابات أنه يريد الحرب، ولكن بوتين كمان لم يكن فليكسيبل، يعني طلباته غير مقبولة بالنسبة للأوكرانيين، وكذلك غير منطقية بأنه يحصل على أجزاء من أوكرانيا والسيطرة يعني السياسية، ومنع أوكرانيا من اتخاذ قرارات مستقلة، منع أنه يوجد سلام. بس هل يستطيع ترامب إيقاف هذه الحرب؟ الواضح بعد قرار القانون اللي أخذه ضد روسيا، أعتقد نحن اليوم لسنا بمكان نقول بأنه غدا سيكون هنالك سلام بين أوكرانيا وروسيا، وبالأخص هنالك تهديدات كبيرة، ونحن عم نشوف يعني بالأمس كان في عمليات كبيرة جدا من أوكرانيا باتجاه روسيا بحدود 2000 يعني 2000 درون، تم إسقاط 1600 منهم حسب المعلومات الروسية، وتم عم يتم ضرب بالريفاينري يعني مراكز إعادة التكرير، وكما أشرت روسيا اليوم لا تستطيع أن تنتج، هي تنتج حوالي 2 إلى 3 مليون من المشتقات، اليوم هي تستورد، استوردت بهالفترة حوالي 200 ألف. فهذا الموضوع بالنسبة لروسيا له أزمة كبيرة. وكمان نحن قلنا في البداية إنه روسيا يعني استفادت من هذه المرحلة برفع العقوبات، بارتفاع الأسعار وغيره، ولكن هذا بسموه يعني انكماش بالاقتصاد الروسي، وهذا سوف أكيد يأخذ خطوات قاسية بالتصرف الصرف الروسي تجاه هذه المسألة. ونحن لا،
0: ولكن يعني أيضا لا يعني ما بعرف لا نعم. كنت أتفق معي أستاذ غياث، أيضا المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وصلت ربما إلى طريق مسدود، إذن ما الحل؟ لا مفاوضات، لا حرب، وخلق اقتصادي. نعم.
1: أنا لا أشارك الرأي أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى طريق مسدود. الذي يعني أراه يعني بالتفصيل، لأنه في هناك أهداف للحرب، لا يعني لا يمكن إلا أن يكون الأهداف أمريكية للحرب. أمريكا تستطيع أن تنهي يعني بالتفاوض هاي الأزمة مع إيران إذا أرادت، يعني بأنه تطلق صراحة وتعطيها بعض الأموال وغيره ويستطيع، ولكن هذا المخرج إذا أخذ ترامب سيكون له آثار سلبية كما حصل مع أوباما، وسوف له يكون له انعكاسات سياسية. هو يريد أن يخرج منتصرا باستسلام إيران وبالحصول على ما يريد من النفط ومن المقدرات من التجاوب الإيراني بإخضاعه. وبنفس الوقت هو له مصلحة في إطالة الحصار، لأنه هذا إطالة الحصار نحن بنعرف أنه النفط الإيراني يذهب إلى الصين، فبنفس الوقت هو يضغط على الصين وهكذا يسيطر على. فهو إذا أعطى أشياء كثيرة لإيران وفك الطوق عنها سيكون خاسرا سياسيا، وهذا ما لا يريده. هلأ من هاي النتيجة هو يبقي الحصار للحصول على نتائج سياسية ونتائج اقتصادية. بنفس الوقت هو يعني لا يريد أن يورط نفسه بمعركة عسكرية كبيرة تؤدي إلى التصادم مع الدول.
0: شكرا
1: يعني
0: لك على هذا التحليل الأستاذ غياث سعد، باحث سياسي كنت معي من واشنطن.
1: شكرا، تحية.
0: نهاية ساعتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا وطيب المتابعة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

مصطفى صادق الرفاعي شاعر وأديب مصري، ولد في القليوبية بمصر عام 1880 لأبوين من أصل سوري، وكان والده قاضيا شهيرا. لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الابتدائية بسبب مرض أثر في سمعه. اشتغل على تكوينه الثقافي ذاتيا، وكسب عن أسرته العلم والأدب وعلوم الدين. فقد سمعه نهائيا وهو في الثلاثين من العمر، لكنه كان معجزة أدبية. بدأ كتابة الشعر مبكرا ونشر ديوانه الشعري الأول ديوان الرفاعي من ثلاثة أجزاء بين عامي 1903 و1906. انتقل إلى كتابة النثر الفني وصار له مذهب خاص وجماعة أدبية. يقوم مذهبه على أصالة الفكر وجزالة اللغة، ويعد من أئمة الأدباء المحافظين. دعا مبكرا إلى تجديد الشعر العربي مستدلا بالتجربة الأندلسية. قاوم كل دعوات تجديد أو التمرد اللغوي، وخاض معارك أدبية مع كبار أدباء عصره. من أشهر معاركه الأدبية انتقاد ديوان الأربعين للعقاد، ومهاجمة لطفي السيد الذي دعا إلى تمصير اللغة. أصدر كتابه تحت راية القرآن عام 1926، وكان رداً على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي. أصدر نحو 20 مؤلفاً في الشعر والنقد والرسائل، وفي المقالة كتابه الأشهر وحي القلم. ألف النشيد الوطني التونسي، وأضيف إليه لاحقاً مقطعاً من قصيدة الشاب. توفي فجأة عام 1937 ودفن في طنطا بمصر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في المحور الأول استعراض وزير الطاقة محمد البشير أسباب أزمة المحروقات ومشكلات الوزارة والعقبات التي تواجه عملها خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب. فهل ينجح بإقناع المحتجين بأسباب رفع الأسعار؟ نناقش أيضا في المحور الثاني تصريحات بعض رجال الدين في خطب الجمعة وعبر منصات التواصل الاجتماعي عقب الفعاليات الرسمية، فهل تنسجم توجهاتهم مع نهج وزارة الأوقاف أم تندرج في خانة الحريات؟ أما في المحور الأخير نناقش تحذيرات أمريكية من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين على السعودية، فما الحسابات الإقليمية لهجمات الحوثيين على الرياض وتصاعد الاضطرابات في البحر الأحمر؟ أهلا بكم.

0: قال وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة استماع في مجلس الشعب إن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهريا لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، مشيرا إلى التوجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات لتأمين الاحتياجات ريثما تتمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف البشير أن إنتاج النفط في سوريا وصل خلال فترة وجيزة سابقة إلى نحو 140 ألف برميل يوميا، موضحا أن إنتاج النفط يشهد صعودا وهبوطا نتيجة الظروف المرتبطة بواقع الآبار والإنتاج وعمليات النقل، لافتا إلى أن مخزون سوريا الاحتياطي من النفط الخام يبلغ نحو 2.5 مليار برميل، مبينا أن لدى سوريا 78 حقلا نفطيا و28 حقلا للغاز. فيما يخص ملف الغاز، قال البشير إن حاجة سوريا من الغاز تبلغ نحو 24 مليون متر مكعب يوميا، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن سوريا تشتري حاليا نحو 6.3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان، إضافة إلى كميات تؤمن عبر سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني بكلفة تصل إلى نحو 140 مليون دولار شهريا.
1: الثروة النفطية والغازية في سوريا لدينا 78 حقلا نفطيا، 28 حقلا غازيا، احتياطياتنا 2.5 مليار برميل من النفط الخام و241، طبعا هاي على المسوح القديمة، تمام؟ لم نجري إلى الآن مسح، حاليا شكلنا لجنة من الجيولوجيا للمسح النفط والغاز والخريطة الحرارية من أجل الجيوثيرمال، بالإضافة إلى مسألة توليد الطاقة من خلال الحرارة الباطنية الجيوثيرمال.
0: وعلى هامش جلسة الاستماع لوزير الطاقة، أكد أعضاء في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا أن هذه الجلسة جاءت كاستجابة سريعة لمطالب الشارع بعد رفع أسعار المحروقات، وأن لجنة الطاقة صاغت أسئلة تمثل صوت المواطن أمام السلطة التنفيذية.
2: هذه الجلسة كانت استجابة سريعة لمطالب الشعب بعد رفع أسعار المحروقات. الأمر الثاني أن الأسئلة التي قدمتها لجنة الطاقة ليست أسئلة يعني تم صياغتها في نصف ساعة، نحن من أسبوع إلى الآن هناك مختصون وهناك مهندسون دراسات كتبوا تقارير جاءوا بإحصائيات صاغوا هذه الأسئلة بحيث نوعا ما يعني تمثل صوت المواطن أمام يعني السلطة التنفيذية، وبنفس الوقت اقتراح توصيات وحلول. يعني بالنهاية عندما السؤال يقدمه مختصون هنا تتكامل الصورة أمام وزارة الطاقة. وفعلا يعني أيضا إحاطة وزير الطاقة وإجابته عن الأسئلة اليوم، يعني أنا على المستوى الشخصي استفدت كثير في هذا القطاع رغم أني غير مختص، لأنه عرضه بطريقة يصل إلى أذن المواطن مباشرة.
3: حقيقة لدينا الكثير من الأسئلة والمقترحات. الآن الشعب السوري كله ينتظر هذه الجلسة، ينتظر منها مخرجات، ينتظر أجوبة مقنعة لما تم من ارتفاع وقود الثروة.

0: حول هذا الموضوع أرحب بدكتور محمد الباكير عضو مجلس الشعب معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك. وأرحب بعبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية أمين المستهلك في سوريا معنا مباشرة من دمشق، وأرحب أيضا بعمار جلو الباحث في مجال الطاقة من بانياس. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور محمد، في البداية نتحدث عن مخرجات هذا الاجتماع الذي تمت اليوم، الجلسة جلسة الاستماع أمام مجلس الشعب ومع وزير الطاقة. ماذا خرجتم اليوم من مخرجات حيال هذه الجلسة، وخصوصا بأن اليوم الشعب ينتظر أجوبة على أسئلتهم؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مسائك يا أنسي ديما، وأسعد الله مساء السادة الحضور والسادة المشاهدين. حقيقة كما ذكرتم في التقرير الذي أوردتموه، يعني هذه الجلسة كانت عاجلة، وقدمنا في مجلس الشعب يعني حسب الأصول جلسة استماع منذ أول يوم لارتفاع الأسعار المحروقات، وتم جدولة هذه الجلسة يوم الخميس الماضي، وكنا نستعد للجلسة لكن وزارة الطاقة أجلت إلى اليوم حتى يعني تعقد جلسة الاستماع. حقيقة نحن يعني في مجلس الشعب من خلال لجنة الطاقة تم توجيه العديد من الأسئلة من السادة النواب والمختصين لتبويب بعض الأسئلة التي يعني تمحورت حول المحاور الأساسية والرئيسية لوزارة الطاقة، وتتمحور حول عملها بشكل عام وحول موضوع ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء. كما يعني رأيتم وشاهدتم مشاهد الشعب السوري، يعني الجلسة كانت طويلة، امتدت لأكثر من 5 ساعات ونصف تقريبا، وقد تنوعت الأسئلة، وحاولنا خلال هذه الأسئلة أن يعني نحيط بجوانب الأزمة من كل الاتجاهات. وعرض السيد الوزير يعني وضع الطاقة بشكل عام، ووضع المشتقات النفطية وآلية الاستيراد والأسباب الموجبة لارتفاع أسعار المحروقات. ولكننا نحن نمثل صوت الشعب، يعني نحن كنا يعني نريد من هذه الجلسة أن تكون جلسة نوجد بها حلول لتخفيف من أعباء المحروقات أو ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين وارتفاع أسعار الكهرباء. طبعا يعني هناك قدمت عدة مقترحات، وفي قسم منها يمكن شاهدتموه بشكل شفهي ومباشر مع السيد الوزير، وهناك أسئلة كتابية سوف يتم توجيهها إلى وزارة الطاقة للحصول على أجوبة كتابية.
0: طب هل قدمت أي تفسيرات؟
1: من خلال الجلسة
0: تفضل.
1: حقيقة يعني التفسيرات كانت تدور هي حول الأزمة العالمية لأسعار الطاقة وأزمة مضيق هرمز وأزمة باب المندب والأسعار العالمية، إضافة إلى الأسباب الداخلية يعني الموضوعية التي كانت منها مثلا العمرة التي يعني الآن لمصفات بانياس كانت مجدولة من السابق وتم تأجيلها عدة مرات حتى وصلت إلى مرحلة لم يعد التأجيل نافع، وكذلك كما تعلمون يعني الحقول النفطية التي عادت إلى السيادة السورية في المنطقة الشرقية كانت تعاني من سوء الاستخدام وبحاجة إلى الصيانة حتى يعني يتم استثمارها بالشكل الأمثل يعني. وهناك عدة أسباب موضوعية تتعلق بالنقل وغيرها من الأسباب التي يعني أدت إلى هذا الأمر. نحن استمعنا طبعا إلى السيد الوزير، وحقيقة يعني أنا بالنسبة لي يعني لم تكن الإجابات كلها مقنعة، لأننا نريد أن نوصل شيء للشعب السوري، نريد أن نخفف عن المواطنين. لا يعقل أن يكون يعني أي ارتفاع أو أي شيء يحصل في العالم أن يكون اقتداداته مباشرة على المواطن البسيط، المواطن الذي نحن نعلم أن 70-80% من الشعب السوري الآن هو يعني من الطبقة الوسطى أو الطبقة الفقيرة. فنحن لا نريد أن نحمل المواطن حقيقة. وتم النقاش مع السيد الوزير بعدة اقتراحات وحلول، يعني يجب الدولة أن تكون يعني لديها مخزون
0: استراتيجي،
1: يجب الدولة أن يتم تأمين القطع.
0: طيب دكتور باكر، دعني أن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا الآن من دمشق الصحفي يعرب العيسى، مرحبا بك. ونتابع النقاش معك سيد حبزة فيما يتعلق بهذه الجلسة العاجلة التي خصصت فعلا للاستماع والاستجابة لآراء الشارع السوري. هل من وجهة نظرك فعلا هذه الجلسة لامست الشارع السوري وهموم الشارع السوري فيما يتعلق بأوجاعهم وفيما يتعلق بالأسئلة التي المنتظرة من قبلهم؟

0: نعم سيد عبد الرزاق تسمعني؟
1: معكم سيدتي. السؤال موجه.
0: طيب سيد عبد الرزاق، فيما يتعلق بهذه الجلسة، كيف نظرت إليها، جلسة الاستماع أمام مجلس الشعب؟ إلى أي مدى فعلا أجابت عن الأسئلة التي تشغل الشارع السوري؟
1: يا سيدتي، كالمستجير من الرمضاء بالنار، نحن كنا عم ننتظر الجلسه بفارغ الصبر الحقيقه. الهم المستهلك الحقيقه كبير، فاضاف السيد الوزير ان هم جديد، هم الحكومه اعطانا هم جديد فوق همنا. المواطن بحاجه الى حلول، شرح السيد الوزير كافه المعضلات اللي موجوده، يعني رجعنا للمربع الاول، المشي جبل بنعلق عليه مشاكلنا، سابقا كنا نقول العقوبات وقيصر وغير قيصر، هلا في شغلات جديده، مشي جبل جديد اللي هو اخي ارتفاع غلاء عالمي، ما في عندنا دخل، وزاره الماليه ما عم تعطينا، يعني في نوع من الحلقه المفقوده بين وزاره الماليه وبين الحكومه. في حلول لازم تنطرح، كانت يعني الهموم اللي طرح لنا السيد الوزير، نحن بغنى عن الهموم هي. انا كمواطن كمستهلك بدي اعيش بحياه كريمه بادنى مستوياتها، ما بدي يعني اعيش بحياه رفاهيه، ادنى مستوياتها اللي هي الطاقه والغذاء، الحقيقه ما عم تحقق لا طاقه ولا غذاء، وما قدم شيء جديد السيد الوزير مشكور، رغم مشاكله كثيره وحامل ثلاث بطيخات بايد واحده. الحقيقه السيد الوزير نحن بنعرف مشاكله، من المقربين له عرفنا انه من الناس المخلصين والملتزمين، لكن الجلسه كان لازم يكون في حل لهالهموم. انا بعطي المشكله الموجوده وبعطي الحل لها، السيد الوزير ما اعطانا حلول تشفي.
0: طيب دائما ما نرى تحميل المسؤوليه الى الوزير، اذا اردنا اليوم الوقوف عند المسؤوليه وعلى من تقع عاتق المسؤوليه، ان كانت على لجنة التشغيل الرئيسية وحتى أيضا فيما يتعلق بلجنة تحديد الأسعار وأيضا مسؤولية فيما يتعلق بالوزير، أين تكمن مسؤولية كل جهة فيما يتعلق بسياق هذه الأزمة؟
1: يا سيدتي، الحكومة كل متكامل، يعني نحن ما بنقدر نقول وزير الطاقة مسؤول ولا وزير المالية مسؤول، كل متكامل. عدم وجود تنسيق بين هالوزارات المختلفة، نحن بنعرف انه بعض الوزارات دون ذكر اسماء هذه الوزارات عندها فائض في ميزانية وعندها دخل، بعد التحرير جاها دخل كبير، يا حبذا لو كان في تنسيق بيناتهم، تساهم هالوزارات اللي عندها فائض بميزانيتها تساهم بحل هالأزمة هي. إضافة لموضوع التشارك مع القطاع الخاص يكون في تسهيلات أكبر، في عندنا نحن ملاءة مالية، في قطاع خاص عنده ملاءة مالية جيدة، في بعض ونحن نعرف نعي هذا الشيء والحكومة تعي هذا الشيء. تدخل القطاع الخاص يا أخي على موضوع الشراكة بينه وبين الحكومة، تقدم له تسهيلات اللازمة لحل المعضلات هي، لا تتحمل لحالها، بل ما عم نقول الحكومة تحمل العبء لحالها، لكن اعملي حلول انك تشاركي كثير من الناس اللي عندهم ملاءة مالية، من التجار، من الصناعيين، من اللي عندهم ممكن يساعدوا الحكومة بهذا المجال. إضافة إلى موضوع اشراك أكثر من جهة في موضوع، يعني جلسة مشكور السيد وزير الطاقة، يعني هاي الشغلة الإيجابية اللي نحن لاحظناها أنه استجابت، عرفنا أنه في حكومة عم تسمع على شكوى المواطنين، مع أنه نحن الشكوى كانت الحقيقة نحن فينا شوية ملاحظات عليها، كانت فيها شوية مبالغة بالشكوى، لكن هم المواطن بنعذره يعني بالطريقة اللي احتاج فيها، لكن الحقيقة الحلول الموجودة والحل الأخير الموجود في موضوع تسعير ثلاث أنواع من الديزل، الحقيقة هي مو حلول، هي نرجع بنقول للحلول الترقيعية والحلول الذي أعدت على عجل لامتصاص النقمة، اللي نقمة أنا بعتبر نقمة بالنسبة للمواطن على قرار رفع الأسعار المحروقات. كان الأجدى أنه يكون في حلول أكبر وأسمن من هذه الحلول اللي تم حلها على عجاله. قرار اللي طلع هذا اللاحق لموضوع الزيادة أعد على عجالي الحقيقة، نوع من الاسترضاء، يعني استرضاء المواطن، وأنا ما بعتقد أنه هذا ممكن يتحقق بالشكل الأمثل، أنه تطبيقه صعب التنفيذ. أنا من خلال تواصلي مع لجان المحروقات مع بعض المحطات الخاصة في صعوبة بتحقيق هذا، وإلى الآن للأسف ما طبق. يفترض قبل صدوره يكون في إعداد أولويات له أو أرضية له لتطبيقه، إلى الآن إذا بتروح العبي بنزين تبع ال 11:30 أو تبع ال 15 غير متوفر فيه، ولم نعرف منين، ولم نعرف وين المحطات. لازم يكون طيب قبل صدور القرار مهيأ أسباب نجاح هذا القرار.
0: طيب سيد جلو، فيما يتعلق إذا أردنا اليوم بالتوازي مع الطروحات التي طرحت وأيضا كما ذكر ضيفي بأن حتى الآن يعني هذه الجلسة لم تقدم حلول جذرية فعلا، لم يقدم الوزير أي شيء، لم تكن الاستجابة والأجوبة التي كانت بانتظار الشارع السوري لم تكن مقنعة حتى الآن. إذا أردنا اليوم توصيف المشكلة فيما يتعلق بأزمة المحروقات وأيضا أنواع المازوت الجديد المطروح في السوق حاليا، دعنا نتحدث عن هذه النقطة فيما يتعلق بالأرقام، فيما يتعلق بالأنواع، هل يحل الأزمة الحالية في سوريا؟
2: تحياتي لحضرتك للسادة المشاهدين جميعا. هلا هي المسألة مسألة تصنيف المحروقات والمشتقات النفطية، هي المسألة هي في الإدارة الحكومية لمسألة القطاع النفطي أو حتى في العموم يعني الإدارة الحكومية لإدارة على الأقل الجوانب الخدمية للمواطن السوري. هون الأزمة الحقيقية بالنسبة لجلسة الاستماع هي من تسميتها قانونيا للفاهمين بالتعريف الدستوري القانوني لا كلمة استماع هي جلسة فضفضة يمكن تسميتها باللغة العامية، لا تغني ولا تثمن من جوع، فقط أنه الوزير قدم إلى مجلس الشعب، قدم مبرراته وخرج، لا يمكن لمجلس الشعب مساءلته، لا يمكن محاسبته، لا يمكن عزله، لا يمكن حتى لا سلطة لمجلس الشعب على الحكومة أبدا إلا هي الفقرة البسيطة. فهون كمان الأزمة الدستورية في هذا الموضوع. أما بالنسبة لمسألة المشتقات النفطية، صحيح أن الأسعار هي الأسعار العالمية مرتفعة، ولكن ما أتوقع أنه هذا الجذر الأساسي للمشكلة، لأنه كان في عنا ارتفاع سابق وبنسبة أكبر من نسبة 40% في الأسعار الحالية كانت في شباط الماضي ما قبل حتى اندلاع الصراع الأمريكي الإسرائيلي تجاه إيران ونشوء أزمة مضيق خرمز وإمدادات الطاقة العالمية، كانت هي حتى وصلت في مسألة البنزين ل 80% هذا وما قبل موضوع قلت لك الأزمة. فالموضوع هو التبريرات ممكن هي لا القارئ أو القارئ السياسي أو الاقتصادي هي تبريرات موضوعية، ولكن هي بعيدة كل البعد عن الموضوعية في سوريا. ليش؟ لسبب واحد، لأنه المواطن السوري والشعب السوري غير مرتبطين اقتصاديا وخدميا بشيء من الاتصال العالمي. يعني لا الخدمات الموجودة في سوريا تقاس بالخدمات العالمية لا المواطن لأي مواطن دولة، ولا حتى المستوى الاقتصادي في سوريا يقاس لا اقتصاد أي دولة من دول الجوار أو حتى دول العالم. فالموضوع الارتفاعات والدعم الحكومي لهذا الموضوع هو مطلوب، ومطلوب بشدة في قطاعات كبيرة، ومنها هي أساسا الطاقة، الصحة، الكهرباء، التعليم، أو الطاقة هي بما فيها الكهرباء. هيدا الموضوع الضمان الاجتماعي اللي تخلت يبدو أنه الدولة السورية الجديدة عنه هي الأزمة الحقيقية، ولا يوجد بيانات رسمية فيما يخص الموازنة الرسمية الموازنة المالية العامة لدى الدولة مطروحة أو مناقشة، أو حتى لا السلطة التشريعية موجودة حتى عند السلطة التشريعية. ما يتم تداوله في الإعلام أو غيرها من الوسائل هو موازنة المواطن اللي هي تحمل أرقام إجمالية ولا تحمل التفصيلات التي تتطلب النظرة لا الفجوات فيها أو حتى إمكانية هل الدولة هي مهيئة لدعم قطاعات معينة أم لا، لماذا الدولة لا تحمل هذه المسؤولية، إمكانية الدولة في حال تصدر لدعم قطاعات معينة لإمتى بهذا الموضوع. بجانب كل هذا الأمر أنه دائما الخطاب الحكومي هو متأخر عن نشوء الأزمة، وهذا الموضوع شفناه في أزمة الخبز سابقا، وهلأ حاليا هي في مسألة ما بعد.
0: طب برأيك أين تكمن الفجوة الأساسية بما يتعلق بهذه النقطة وهذا التأخر في ما يتعلق بخصوص هذه الأزمة، أزمة المحروقات ككل؟
2: الفجوة الأساسية هو الارتجالية والسرعة في إصدار القرارات، يعني بها موضوع أنه نحن من ندخل ربما أنه أموال لا خزينة الدولة، أو ربما أنه ما نحمل الدولة هي يعني ربما يعتبروها خسائر، هي لا ما هي خسائر، هذه هي وظيفة الدولة الأساسية، هي تكسب من جوانب وتدفع من جوانب أخرى، لا توازن بين دائما أنه مسألة الثقة مع المجتمع اللي بتمثله، هذه هي الخسارة الحقيقية أو ربما عدم إدراك المسؤولية العالية لهذا الموضوع. المسألة ما هي مسألة أنه أنا بتحط ليرة وجيب ليرة أو ليرة ونص في هذا الموضوع، ليست اقتصادية في مسألة الإدارة والحكومة، هي مسألة هل دائما أنه الثقة موجودة، الشعب صوته مسموع ام غير مسموع، عمومه موجوده في اذن المسؤول ام غير موجوده. يعني دراسه هي الاسعار والمبررات اللي وضعت لها، وحتى مساله انه اعتبارها مؤقتا، لغايه الان هي جلسه الاستماع لم يشرح الوزير هي المده لايمتى بدها تكون، هل انتهاء العمرة في مصفات بانياس اللي كانت احد اسباب ارتفاع الاسعار، ام حتى لانتهاء ازمه مضيق قرمز التي يبدو انها تتصاعد وتتركب. طيب. الموضوع معقد واكثر من لازم، وغير مرتبط فقط بمساله مضيق قرمز، ما بعد مضيق قرمز باب المنطقه، الطائرات الاوكرانيه نعم. اللي عم تقصف كثير من المنشات النفطيه في روسيا واللي اخرجت كثير من قطاع النفط اللي كان يهرب من روسيا من السوق العالمي، كل هي القضايا هي قضايا موجودة على الصعيد العالمي، ولكن مع ذلك التأثر اللي ذكرته في الحديث السابق، التأثر العالمي بالنسبة لأسعار النفط كان دون التوقعات اللي قالت أنه باشتعال أزمة في مضيق هرمز أو مع إيران سترتفع أسعار الطاقة لتصل لحدود 160 دولار للبرميل. كل هذا الكلام هو قلت لك الأساس الجوهري المختصر، يبدو أن الحكومة تتخلى عن هموم المواطن اللي بتمثله.
0: ولكن هذه الجلسة خصصت للاستماع إلى هموم المواطن. طيب سأعود إليك فيما يتعلق بهذه النقطة سيد يعرب، هذه النقطة في هذا الاجتماع الذي تم للإجابة على أسئلة الشارع وهموم الشارع السوري والمواطن السوري، هل فعلا لامست هموم الشارع السوري؟ هل فعلا كانت الاستجابة عاجلة وفعلية على أرض الواقع؟
3: يعني لا، لم أرى استجابة حتى نقول أنها كانت في وقتها المناسب أو في إطارها المناسب أو حجمها أو كافية أو غير كافية. هذه ليست استجابة، هذه اسمها شرح تفسير تبرير. أي شيء في العالم، أي شيء يحدث في العالم قابل للشرح والتفسير. لذلك كل قاعات المحاكم في العالم تشهد مرافعات النيابة العامة ثم الدفاع ثم النيابة ثم الدفاع ثم الشهود، يعني هذا الشرح وتفسير. المسألة أعمق من ذلك وأبعد من ذلك، وهي ليست فقط مسألة تسعير مازوت وبنزين، ليست فقط مسألة تسعير كهرباء، المشكلة حوكمية. يعني هي هناك مشكلة في آلية العمل، ليس في يد هذا الوزير، وهو كل من يعرفه يمدح بأخلاقه ونزاهته الشخصية وإخلاصه، ولكن هذا لا يكفي. يعني هناك مشكلة في طريقة إدارة الدولة، إدارة الاقتصاد، إدارة الخدمات، إدارة شؤون الناس. هناك مشكلة في فهم دور الدولة. يعني ليس دور الدولة أن كما تفضل الأستاذ الذي تحدث قبل قليل، أستاذ تفضل أنه يعني يجب أن تكون المسألة ليست أن تشتري بليرة وتبيع بليرة ونصف. دور الدولة، دور الحكومة ليس هذا. يعني دور الدولة هي مسؤولة عن حياة المواطنين، هذا هو الذي نسميه العقد الاجتماعي. يعني أنت تصدرت، أنت انبريت لتدير هذه الدولة في ظرف استثنائي في مرحلة انتقالية، هذا يرتب عليك مسؤوليات. ليس وزير الطاقة، ليس محمد البشير، وليس الوزير الفلاني ولا المسؤول الفلاني، ليس هذا، المنظومة بكاملها. أنت انبريت لإدارة الدولة، أنت بموجب هذا الدور أنت تضع يدك على موارد الدولة. موارد الدولة هي لأبناء هذه الدولة. يعني لا يملك محمد البشير بشكل شخصي في حقل عمر مثلا أكثر مما أملك أنا أو أنت أو الأساتذة الكرام اللي لا يملك مثلا وزير الزراعة باسل سويدان في قصر الحلبات من أملاك الدولة أكثر مما أملك أنا أو أي مواطن سوري آخر. وهم لم يدعوا ذا أكثر من ذلك أساسا، ولكن هذا يرتب عليهم مسؤولية. ما دور الحكومة؟ وهي حكومة انتقالية لديها مهمة محددة بموجب الإعلان الدستوري، يعني تتلخص بإدارة حياة الناس في سوريا في هذه المرحلة. إدارة حياة الناس تقوم بالطريقة التالية: توجيه الموارد الموجودة إن كانت محدودة أو توسعت أو ضاقت أو قلت أو أغلق مضيق هرمز، ارتفع النفط، انخفض النفط، ارتفع معدل هطول الأمطار، زرعنا 70,000 طن قطن، زرعنا 3 مليون طن قمح، احتجنا 300,000 برميل نفط، أيا كان أنت بريت لإدارة هذا الملف، هذا الملف المعقد الذي هو حياة الناس، إذن مهمتك تتلخص بحسن إدارة هذه الموارد لمصلحة جميع السوريين بالتساوي. يشرح الأمر بأنه ارتفع سعر النفط وأغلق مضي، طبعا هذه شروحات، هذه ليست إجابة على أسئلة. يعني المواطن ليس هذا ما يعنيه. حين نزل الناس إلى الشارع في 8 محافظات ليحتجوا على رفع أسعار المحروقات، ماذا يعني هذا في داخله؟ هذا يعني في داخله أن الناس تفكر بحياتها، أولا تفكر بمعيشتها، بحياتها الحقيقية، بما تحتاج لاستمرار الحياة، لا تفكر لم تعد تفكر أو لم تعد قابلة للإلهاء والإشغال بقضايا صراعات فلول وهؤلاء انفصاليون وهؤلاء خونة وهؤلاء عملاء وهؤلاء، نعم. ليس هذا الناس تشكل بالحياة الحقيقية. شيء آخر أنه يعني نزول الناس إلى الشارع للتعبير عن موقفهم من مسألة مثل تسعير المحروقات، هذا يعني أن هناك مشكلة في قنوات تمثيل الناس، يعني هناك مشكلة في الحياة السياسية، هناك مشكلة في البرلمان. لماذا ينزل إنسان إلى الشارع وهو لديه في منطقة الآن نستطيع أن نعد 40 منطقة؟ 40 منطقة هناك ممثلين عنها في مجلس الشعب الذي
0: طيب هذه اليوم. النقطة أود أن أطرحها على دكتور باكير. طيب دكتور باكير، ما هي فعلا يعني هل إلى أي مدى يعني كما ذكر ضيفي هل يملك فعلا مجلس الشعب اليوم أدوات فعلية لتنفيذ ما طرح اليوم في جلسة الاستماع؟
4: حقيقة يعني كما تعلمون يعني جلسة الاستماع هي أحد يعني الأدوات الرقابية التي أعطيت لمجلس الشعب بموجب الإعلان الدستوري والذي اعتمد النظام الرئاسي والذي اعتمد على الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وبموجب يعني الإعلان الدستوري أعطيت لمجلس الشعب الصفة التشريعية فقط، والأدوات الرقابية هي أحد أدواته هي جلسة الاستماع. وإضافة لما تكلم به ضيفك الكريم يعني ممكن مناقشة الميزانية العامة للدولة وتوجيهها ومعرفة مفرداتها. حقيقة نحن يعني نحاول بقدر الإمكان وحسب الأدوات المتاحة لدينا أن نكون صوت المواطنين. أما بما تفضل به يعني ضيفك الكريم عن شرعية التمثيل، نحن حقيقة من اليوم الأول كأعضاء مجلس الشعب نتلقى يعني مشاكل الناس، والتقينا مع الناس والتقينا معهم بعدة تجمعات وفي قسم نزل حتى إلى التظاهرات التي حصلت، وكنا نتابع يعني ما يجري ونحاول أن نوصل الصوت إلى السلطات التنفيذية. ونحن كجهة تشريعية في مجلس الشعب يعني لدينا جلسة الاستماع، حاولنا من خلالها أن نوصل صوت المواطن، وحاولنا أن نوجد الحلول كذلك لهذه الأزمة التي يعني نمر بها. حقيقة يعني هو المواطن دائما نحن إلى جانبه وإلى صفه، ولا يجب أن يدفع المواطن ثمن يعني ما يجري في العالم من تقلبات وما إلى هنالك، ويجب على الدولة يعني أن يكون لديها خطة استراتيجية للتعامل مع هكذا أزمات، خصوصا يعني أزمة الوقود وأزمة الكهرباء التي والطاقة بشكل عام، والتي تمس يعني جوهر حياة الناس بشكل عام.
0: طيب سيد حمزة، من منظور حماية المستهلك وخصوصا في ظل هذه الجلسة التي تمت اليوم، ما المطلوب من الجهات المعنية، من الوزارة أيضا، من المعنيين أيضا، لأن تتم هذه الخطوات فعليا على أرض الواقع؟ سيد عبد الرزاق تسمعوني؟ نعم، يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت مع السيد عبد الرزاق. طيب دعني أن أذهب إليك سيد جلو فيما يتعلق في سياق المسؤوليات، وخصوصا قبل قليل تم التطرق إلى أن المسؤولية تقع على عاتق من اليوم في إطار هذه الاجتماعات وفي إطار هذه الحملة التي خرجت من قبل الأهالي في عدة مناطق في سوريا، أين اليوم تقع المسؤولية وأين تنتهي المسؤولية فيما يتعلق بخصوص وزارة الطاقة وأيضا الجهات المعنية المسؤولة فيما يتعلق بلجنة تحديد الأسعار والشركة السورية للبترول في سياق هذه الأزمة؟
2: والله أنا من وجهة نظري على الأقل يعني المسؤولية هي مسؤولية لجنة تحديد الأسعار الدائمة اللي كانت ارتجالية وسريعة بهذا الموضوع وما أخذت موضوع بأبعاده ككل يعني تأثيراته على المواطن السوري. ومن ثم النهج الحكومي في إدارة موارد البلد أو حتى في الإدارة العامة للدولة، يعني يبدو أنه حتى في أماكن معينة هي الوزارات أو حتى المؤسسات هي جزر متناثرة ضمن الهيكل الحكومي الواحد اللي يفترض أن تكون هي مترابطة كل الترابط مع بعضها وكل قرار يكون معني في وزارات أو دوائر أخرى ومؤسسات دوائر أخرى مترابطة فيه وبنفس الوقت لها تأثيرها وتتأثر فيه. بالأخير هو المواطن بيكون معني بهذا الأمر في حال كان في خطاب حكومي سابق لمسألة القرارات المصيرية اللي تخص الخدمات الحكومية أو الاقتصاد المعيشي لا المواطن في ما يسمى تهيئة الرأي العام يعني الشعبي هو من خلال شرح الأزمة العالمية من خلال شرح الوضع الاقتصادي والميزانية العامة للدولة وهو أنه حالتها غير معيب ذكر أو حتى لا يعني هذا الشيء غير خفي أنه خزينة الدولة خاوية وهذا موضوع طبيعي لبلد خارج من صراع استمر لعقد ونصف. فكل هي الحكاية يكون أنتم تهيئت أي مواطن غير يعني ما بتوقع أنه مواطن معين يفضل أنه رفاهيته وراحته الشخصية أو حتى امتلاء خزينته أو حتى يعني ضغط نفقاته يفضل الحاجات الشخصية على مسألة أنه الوقوف مع حكومته لا العبور إلى مسألة التنمية والرفاه أو حتى الاستقرار في
0: لكن سيد جلو يعني أشرت قبل قليل إلى أن لجنة تحديد الأسعار لها المسؤولية الأكبر فيما يتعلق بهذه الأزمة، لكن إذا أردنا اليوم تقسيم المهام فيما يتعلق بتوفير المحروقات وأيضا رفع الأسعار على من تقع المسؤولية؟
2: هلا اذا بتشرحي لي سؤال بدقه اكثر لافهم المسؤوليه.
0: قلت إيه فيما يتعلق بتوفير المحروقات وايضا فرز الاسعار وخصوصا بان الاسعار مرتبطه كما ذكر بالازمه العالميه، اليوم اذا اردنا الحديث عن تامين المحروقات وتحديد الاسعار المتعلقه بارتفاع هذه المحروقات والمشتقات النفطيه، من المسؤول الاكبر او الجهه المعنيه بذلك؟
2: هلا المسؤولية لتأمين المحروقات هي شركة سورية للبترول هي اللي عم تكون هذا المتصدرة وجهودها قلت لك يعني جهود جبارة بهذا الموضوع حتى يعني حديثنا نحن غير معني في أشخاص الوزراء كان سيد محمد البشير وهو شخص كما ذكروا الزملاء وأكثر مما ذكر بمسألة النزاهة بمسألة النشاط الحيوية حتى الإنتاجية خلال عمله في الحكومة الانتقالية وما قبل حتى في حكومة الإلقاء السابقة. فكل القضايا غير مرتبطة بأشخاص أنا أحكي عنها أما عن
0: لا لأننا رأينا في الآونة الأخيرة أن تحميل المسؤولية الأبرز كانت تقع على عاتق وزير الطاقة، لذلك سألت حضرتك فيما يتعلق بتقسيم المهام والمسؤوليات في خصوص هذه الجهات.
2: المسؤوليات بالنسبة لتأمين المحروقات هي شركة سوريا للبترول وهذا الموضوع بتقوم فيه وحتى في قلت لك يعني نواقل نفط غاز وغيرها من الفيوت كلها موجودة وكلها صفة عطور وهذا الأمر يعني كان غير موجود من قبل 6 أشهر أو حتى أكثر بهذا الموضوع كان ينتظر الناقل لشهور. الموضوع الطرقات في سوريا وصهاريج نقل الفيول والنفط الخام سواء من العراق أو حتى من حقول سوريا في المنطقة الشرقية كمان هي عبت الطرقات في سوريا وهذا الموضوع هو يعني شعار أو إنجاز من إنجازات شركة سوريا للبترول واللي عم تتحمل هلأ حاليا قلت لك شيء من القرارات الشجاعة اللي اتخذتها واللي صدرت إعلاميا على أنها هي مكافحة فساد أو غيرها من الأدوات وهذا غير معني فيه لأنه في أشخاص أخذوا قرارات لإدخال أو حتى لتأمين المحروقات للبلد أو حتى منع وصوله لجهات خارجية مزعزعة على استقرار سوريا أو حتى الإقليم هم من خلال الصيانات والموضوع التحديث وتطوير الخطوط الإنتاج والإمداد فكان هي قلت لك أخذت على أنها هي قضايا صدرت مكافحة الفساد مؤخرا. أما موضوع تحديد الأسعار هي اللجنة الدائمة ذات نفسها هي المعنية وتحمل هاي المسؤولية. الأسس اللي أخذتها هي قلت لك هي الإشكالية في أنه الأسس هي موضوعية موضوعية، في أزمة هرمز، في ارتفاع تكاليف تأمين النفط، في تكاليف الشحن، في حتى تكاليف التأمين زاد، التأمين على البواخر، كل هاي موضوعية، في ارتفاع عالمي، في أزمة طاقة ربما تكون مستقبلية، يعني طيب. حاليا هي بوادرة هذا الموضوع، ولكن على الصعيد السوري هذا غير معني. وظيفة الدولة الأساسية هي الضمان الاجتماعي أو الدعم الحكومي لقطاعات معينة، واللي بده يكون هو الحكومي.
0: وهذه النقطة أود التطرق إليها فيما يتعلق ب... طيب اسمح لي سأعود إليك، لكن دعني أن أنقل
2: ذات النقطة. تفضل
0: تفضل.
2: لاحقا وزير الطاقة أنه أصدر قرار بتقسيم الأسعار لثلاث أقسام، كمان هيدي بدها تكون إشكالية، لأنه ما عندنا بيانات حكومية تحدد الفئات اللي هي تكون ضمن سعر ال 115 واللي ضمن سعر 150 وضمن سعر 195. فهذا مسألة تسكينية، وكل ما يجري لا يشبه إلا حالة الطبطبة على كتف المواطن في مسألة اقتصادية وليست مسألة معنوية أو عاطفية تحتاج إلى الطبطبة.
0: طيب، وهذه النقطة فيما يتعلق بأي ارتفاع عالمي بأنه يجب ألا ينعكس سلبا على المواطن السوري سيد عبد الرزاق، ومن منظور حماية المستهلك اليوم، ما المطلوب من الجهات المعنية المسؤولة تحديدا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وربط ارتفاع هذه الأسعار بالارتفاع العالمي في السوق؟
1: يعني الحقيقة أنا خليني بجلسة مجلس الشعب، الحقيقة في عندي ملاحظة على جواب السيد الوزير، رغم الجهود اللي بذلها السيد الوزير في إعداد الإجابات، ولا شك أنه أخذ مهلة كافية للإجابة. إذا نحن راقبنا أو المراقب بدقة لما قاله السيد الوزير، يعني نوع من النبرة اللي حكى فيها أو التهديد المبطن للمواطن، أنه يا أخي إذا بدكم ننزل السعر نوفر المادة لابد من العودة إلى البطاقة الذكية، وهذا بعتبره يعني الجواب هذا أو الرد هذا الحقيقة مو بمحله. نحن ما انتظرنا هالفترة هي، وانتظرنا التغيير للصورة الجديدة لنسمع يكرد العودة للماضي. يعني نوع يا أما نحن بدك ترضوا بالأمر الواقع أو نحن بنرجع للماضي، وهذا الشيء الحقيقة بحز بنفس المواطن. يفترض أنه يوجد حلول أفضل من هذا الكلام. اولا لا طبعا هذا كان ملاحظه، نحن السيد الوزير تعبان بالرد طبعا واشتغل منيح باعداد الرد، هذا امر. الامر الاخر انا ما كمواطن انا ما عندي قدره انه اقدم للحكومه الا الجهد العضلي الموجود عندي، يعني الحكومه تقول لي اشتغل 18 ساعه مقابل حد الكفاف من العيش، مستعد اعيش بحد الكفاف ومستعد اشتغل ليل نهار بس طعمي اولادي. اما والله تربطني بالموضوع العالمي، موضوع الاقتصاد الحر اللي نقلتونا فيه بشكل مفاجئ، خليته المواطن في حيره، خليته المواطن بعدم قدره على التماشي مع هذا الواقع، بعض المستغلين استغلوا هذا الواقع الموجود حاليا، مثل ما حيستغلوا موضوع ثلاث اصناف من المازوت اللي حيصير لاحقا، واعتقد انه هذا حيصير، وما في طاقه اخفاء عند الوزاره تقدر تراقب، او وزاره اقتصاد تراقب كل المنشات او كل البائعين او كل المحطات انه بعدم الغش، اكيد حيصير نوع من الغش والتلاعب. أما تربطني أنا بالخارج، تربطني بالموضوع الدولار، تربطني بدولار الأسواق، هذا الموضوع هذا غير مقبول بالنسبة للمستهلك. لساعتنا نحن المستهلك السوري مستهلك بسيط لساعته، عانى كتير وتعب كتير، والله تقلي والله تغير عالميا وصار في عندي أزمة عالمية، هذا الأمر كلياته أنا ما بيعنيني. أنا بيعني عندي ثلاث أولاد بدي طعميهم وشربهم، ومستعد أبذل مع الحكومة كل جهد ممكن، يعني يدنا بيد الحكومة، رغم ملاحظاتنا كثيرة على طريقة الاحتجاجات اللي صارت. نحن عم نحكي بعقلانية، أنا كمواطن شو تطلب مني الحكومة، ما هو المطلوب من المواطن العربي السوري ليقدم للحكومة لمساعدتها في اتخاذ القرار، تعطيني هي الدليل اللي امشي عليه والخطه اللي ممكن انا اقدمها، وانا جاهز انا كمواطن باسم، طبعا انا عم بحكي باسم المستهلك السوري بشكل عام على مستوى سوريا، المواطن السوري اي شيء بتطلب الحكومه منه جاهز، اما لا تحمده فوق طاقته، لا تعطيني شغلات غير ممكن انه انا انفذها. وفي مثل بيقول لك الميت ما بيحمي الميت، المواطن السوري تعبان والحكومه تعبانه، انا ما بقدر احمل الحكومه، الحكومه هي عند السياسات التي قادره انه تحسن الامور وتامن المواطن الحد الكفاف من المعيشة، وهذا ما لم نلمسه لا بالمجلس الشعب بجلسة مجلس الشعب، لم نلمسه بالرأي الاقتصاديين، لم نلمسه بالقرارات الارتجالية اللي صدرت مؤخرا. موضوع الديزل هذا نوع من تقسيم الديزل الحقيقة كان هذا موضوع حل غير شافي وغير كافي.
0: طيب
1: وتطبيقه صعب جدا، تطبيقه صعب جدا، وسيكون هناك تبعات في حال تطبيقه.
0: طيب سيد يعرف فيما يتعلق بالأسعار وأيضا كلفة استيراد البنزين والمازوت كم تبلغ في سوريا، وخصوصا بأن هنالك من يتحدث عن عدم وجود شفافية، هل تعتقد بأن هنالك شفافية فيما يتعلق بعرض الاستيراد وحتى النقل وتأمين سعر الصرف في سياق الهجرة؟
3: لا أحد في سوريا يعرف مع من هذا العقد، ما قيمة هذا العقد، كم يبلغ السعر. يعني اليوم أخبرنا السيد الوزير أن علينا ديون مليار و 200 ألف دولار للشركة الموردة للفيول، لهذا دين على مؤسسة الكهرباء، يعني مؤسسة الكهرباء التي هي تتبع لوزارته أيضا. يعني هذا دين علينا جميعا، هذا دين على سوريا وليس دين على مؤسسة واحدة أو شخص واحد، هذا ليس دين على السيد محمد البشير، هذا دين علينا. لمن هذا الدين؟ من ترتب له علينا هذا الدين الذي علينا أن نسدده؟ لا نعلم. من الذي يورد المشتقات النفطية؟ لا نعلم. هذه أيضا إحدى مشاكل نقص الشفافية، لأننا قد نصحو في لحظة ما على أزمة أكبر لا نعرف كيف سنتصرف معها. يعني حتى بي بي بي يعني الأرقام التي أوردها السيد الوزير أنه كل يوم نحن علينا فاتورة هي قيمة زكاة أعتقد 825 دولار أو في الشهر 8 ملايين عفوا نسيت الرقم، 8 ملايين في اليوم، في 800 ألف في اليوم. المهم أن هذا الرقم هو ندفعه نحن، يعني ندفعه نحن، ندفع الآن ثمن الكهرباء والمشتقات النفطية بالسعر العالمي يعني المواطن. ولدينا إنتاج 120 ألف أو 110 ألف برميل تتراوح حسب ما قال بعض الأيام وصل في فترة سابقة إلى 140، الآن هناك حسب حالة الآبار بين 100 و140 ألف برميل. إذن هذا أيضا 140 ألف برميل كمان شو سبنه، يعني هو رقم أصلا يعني مدفوع، يعني لا يدفع على شكل دعم، ليست الحكومة يعني هي التي تدفع ثمن هذه المحروقات، هذا يدفع بالسوق. يعني اليوم المازوت في سوريا أغلى من لبنان على فكرة، يعني أغلى من لبنان، ولبنان سوق حر كل حياته هو سوق حر في المشتقات النفطية. أما هذا العقد نحن لا نعلم، ليس فقط القيمة، لا نعلم آليات، لا نعلم من، يعني لا نعلم من هو الذي يورد هذه المشتقات، وكأنه الأمر سر قومي أو ما بعرف سر نووي، ما لا أعلم. يعني هناك تسريبات، لا أريد أن أتحدث بتسريبات أنه فلان يقوم بكذا وفلان بكذا، أن هناك شركتان تقومان بالتوريد، يعني بتوريد المشتقات. المشكلة الأخرى، أعلن أيضا حتى في مؤتمر الصحفي قبل يومين مع مدير عام سوريا للنفط عن إعادة تشغيل يعني سموها أعتقد المصافي الكهربائية، يعني هي حقيقة يلي نحن بنسميها الحراقات، يعني هذه التي يوجد شكوى منها، شكوى بيئية وشكوى اقتصادية، وهي تفتح الباب يعني للتهريب، وتفتح الباب لإنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات، وقد تكون مؤذية للمحركات، ويعني يبدو وصلوا إلى حلول، يعني أن يعاد تشغيل الحراقات لكن بإشراف الدولة، أن يعود إلى يعني البطاقة الزكية التي كانت نكتة المفضلة للسوريين لبضع سنة لأربع خمس سنوات، أو إلى البونات التي كانت القهر السوري لمدة خلال الثمانينات والتسعينات. يعني نعود إلى الوراء كثيرا. كما قلت يعني ليست المشكلة في هذا التفصيل تحديدا، ليست في سعر المازوت الآن أو سعر البنزين الآن، المشكلة هي في طريقة إدارة الملفات الاقتصادية الهامة الحيوية المتعلقة بمعيشة الناس، إدارة الشأن الحكومي، إدارة الحياة اليومية للناس. هذه مسألة يعني لها مدارسها، وهي مسألة مجربة، وهي مسألة لسوريا تجارب كثيرة بأنواع حكم،
0: يعني الآلية ككل. طيب سأعود لك في سياق هذه النقطة، دعني أن أذهب لدكتور باكير. دكتور باكير، الوزارة تطرقت إلى صعوبات أو ربما حتى عوائق تتعلق في التحويلات المالية، تتعلق في تبديل العملة وأيضا تأمين التمويل. كيف يمكن معالجة من وجهة نظرك، كيف يمكن أن تحل هذه العقبات؟
4: حقيقة كما تفضل يعني السادة الضيوف يعني وشرحوا هذا الموضوع، يعني نحن يعني الدولة يجب عليها أن تتحمل يعني الجزء الأكبر من هذه المشكلة ولا يجب أن يتحملها المواطن. بالنسبة للتحويلات المالية يعني هناك رقم شهريا 851 مليون تقريبا دولار يعني لتتحمله الدولة لموضوع المحروقات. طبعا كان هناك كما تعلمون العقوبات على سوريا والتحويلات المالية، حتى الآن نظام السويفت لم يتم تفعيله بالشكل الأمثل حتى يعني يتاح للدولة توقيع عقود مع جهات دولية مع دول حتى يتم تزويد سوريا بمشتقات النفط والفيول والغاز.
0: طب حتى فيما يتعلق بتفعيل السويفت متعلق أيضا بأزمة المحروقات؟
4: نعم، لأنه هناك يعني كما يعني شرح الوزير أنه السيد الوزير أنه هناك يعني عقود يجب عندما يتم إقامة أو توقيع عقود مع الدول بالأساس بحاجة إلى التحويلات المالية، بحاجة أن يكون هناك تحويل من المصرف المركزي إلى هذه الدول. ويعني تمت الإشارة إلى أن هناك يعني مناقشات أو مفاوضات مع بعض الدول الخليجية كدولة وليس كشركة خاصة أن يتم توريد بعض المشتقات النفطية إلى سوريا إن شاء الله وعبر يعني عدة دول أخرى. وبالتالي يعني هناك أزمة حقيقة بموضوع التأمين أو تحويل الأموال من البنك المركزي إلى الدول الأخرى التي يعني يتم التفكير بإقامة بعض الاتفاقيات لتوريد المشتقات النفطية. أنا حقيقة بهذا المجال يعني أقول أن الدولة يجب عليها يعني أن تحل المشكلة كما تفضل الأخوة قبلي. يعني الموضوع تقسيم الشرائح هو حل، يعني هو حل سوف يزيد المشكلة لأنه سوف يفتح باب آخر للفساد، و يعني لا يوجد رؤية واضحة واستراتيجية واضحة لضبط آلية توزيعه هو آليته. ولكن من وجهة نظري الخاصة، وهذا ناقشناه يعني مع بعض الزملاء في مجلس الشعب وتم النقاش مع السيد الوزير، أن هناك يجب أن يكون لدور لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تكون لها دور في التسعيرة لدراسة مدى انعكاس هذه التسعيرة التي تصدر المشتقات النفطية على الفئات المهمشة بالأساس أو الفئات الفقيرة. ويجب أن يكون الدعم حقيقة موجه بشكل مباشر إلى الفئات الفقيرة عبر تقديم الدعم المباشر لها بأشكال أخرى، وأن نحافظ على سعر المحروقات يكون بمتناول يد الجميع، وخصوصا كذلك يعني يترافق مع ارتفاع فاتورة الكهرباء ونحن مقدمين على فصل الشتاء. وكما تعلمون يعني هذا الموضوع له انعكاسات كبيرة جدا على موضوع الزراعة وعلى موضوع النقل وعدة مواضيع أخرى. نحن يعني بحاجة إلى فعلا إلى إيجاد حل سريع. جلسة مجلس الشعب يعني كانت هي محاولة لفهم ما يجري ومحاولة للتأثير لإيجاد حل والتفكير مع الحكومة مع وزارة الطاقة بشكل خاص إلى إيجاد حل يضمن أن يكون الأمر ميسر على السادة المواطنين وأن لا يتحمل السادة المواطنين يعني أي عبء في هذه المرحلة، مرحلة التحول من النظام الاشتراكي إلى نظام الاقتصاد السوري الحر.
0: طيب سيد عبد الرزاق، في سياق التصريحات التي خرجت عن وزارة الطاقة صرح الوزير بأنه تم إيقاف عدد من الآبار وحتى مصفات بانياس، ما تبريرات الإيقاف في هذا التوقيت تحديدا، وإلى أي مدى سيكون لذلك انعكاس على زيادة في أسعار النفط وأسعار المحروقات ككل؟
1: نعود ونقول القرارات الخاطئة أو المرتجلة أو المكتبية الصادرة في الوقت غير المناسب الحقيقة إلى تأثير سلبي جدا على موضوع المحروقات، مو بس المحروقات، الموضوع الاقتصاد بشكل عام. القرارات غير المدروسة والمرتجلة الحقيقة، مثل ما صدر القرار الأخير قرار سريع ومرتجل موضوع تقسيم أصناف الديزل، الحقيقة إلى تأثير سلبي على المستهلك وعلى الاقتصاد بشكل عام. لكن أنا بدي أعرج على جلسة مجلس الشعب مرة ثانية. ماذا قدمت هذه الجلسة؟ كان هناك بصيص أمل بالنسبة للمواطن أنه يطلع قرارات إيجابية أو حلول إيجابية، لكن للأسف ما صدر أي شيء عن مجلس الشعب الحقيقة، ولا حتى النقاشات اللي صارت ضمن مجلس الشعب أعطت جدوى. والحقيقة نحن نعتبر هالجلسة هي عبارة عن نوع من مضيعة الوقت الحقيقة، ولازم يكون حلول ضمن وزارة الطاقة ضمن الحكومة بشكل عام من تضافر جهود كافة الوزراء في الحكومة، لا أخص وزير الطاقة بالذات، وزارة المالية، وزارة الطاقة، وزارة الزراعة، كل شيء معني بهالوزارة يفترض أنه يتداخل لحل هذه المعضلة. القرارات المرتجلة والخاطئة والمكتبية والترقيعية لا تعطي ثمرة في مثل هذا الوقت الحساس بالنسبة للمواطن.
0: طيب ذات النقطة سيد جلو، فيما يتعلق بإيقاف عدد من الآبار وحتى مصفات بنياس، ماذا يعني ذلك الحديث اليوم عن إعادة تأهيل هذه الآبار في هذه المرحلة تحديدا، وكيف سيكون أو كيف ترى انعكاس هذه الخطوة فعليا على الواقع؟
2: هلا قلت لك بهذا الموضوع بشكل سوري، ليل البترول هي فعلا لا تنام الليل في موضوع تحديث وتطوير الإنتاج ومسألة تنظيمه وتحديثه، كل هاي القضايا ارتبط ببعضها، بما العمرة اللي بتخضع لها مصفات بانياس واللي كيد صار يعني ما يقارب 30 سنة ما تم عمرها بشبيهة بهي العمرة. موضوع الآبار، هي الآبار بعد سيطرة الدولة عليها من قبل بعد زمن من استلامها من قوى سوريا الديمقراطية، كانت هي بحالة بدائية ومدمرة كثير من محطات التنقية والتصفية وموضوع المعالجة والترابط حتى بين الآبار الغازية وغيرها النفطية وحتى إمدادات الغاز الخارج من الآبار النفطية. في حال كل هاي القضايا هي تتطلع في مسألة صيانتها تحديثها الموضوع تنظيمها ورفع كفاءتها، هي هي اترابطت، ربما هو اجت يعني بمترابطه.
0: ولكن توقيت الصيانه لهذه المصفات كيف كان يجب ان يدار من ناحيه التوقيت، من ناحيه ايضا مراقبه الازمه العالميه التي يتم دائما الحديث على انها هي السبب الرئيسي والاساسي؟
2: لا ابدا استاذي ديما، انا ذكرت في في في المداخله الاسبوع الماضي على مصفات بانياس معنيه هي بتكرير النفط الخفيف القادم من حقول الرميلان، الرميلان فقط هي من ما تنتج النفط الخفيف الخاضع للتكرير في سوريا، اما سواها العمار وجبسه وغيرها هي كلها نفط ثقيل كان يصدر بحالته الرديئه الى لبنان، ومنه ربما الاستعمال المحلي في لبنان حتى تصديره، ولكن هو صعب التصدير رخيص وصعب التكرير، ربما تم تكريره خلال مراحل معينه في زمن نظام الاسد البائد في محطه حمص وادت لاحتراقين وادت لربما كان الاخير منه يؤدي لانفجار المصفاه وشيء من انفجار عادل انفجار مرفأ بيروت في قبل سنوات في لبنان. كل هاي القضايا قلت لك هي يتطرق لها كأنه أسباب، ولكن الأسباب هي بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع. قلت لك رغم موضوعيتها الأساس هو النهج الحكومي القائم على أنه الابتعاد عن الشارع والتعامل معه بمبدأ اقتصادي وكسب ما يعني مربح المادي فقط، وليس موضوع أنه حكومة تتحمل عبء جوانب معينة عن المجتمع ومقابل كسب ثقة هذا المجتمع، لأنه خسارة المال ممكن تعويضها، خسارة الثقة ما بين الدولة والمجتمع اللي بتمثله هي الحلقة اللي لا يمكن تعويضها. موضوع الشفافية في الأسعار كمان هذا موضوع غائب، يعني جلسة كانت هي أشبه ما تكون هي ممارسة الجري على جهاز جري، الإجهاد في نفس المكان، يعني ما وصلنا لنتيجة على السيد وزير هي كذا كذا كذا كذا. طيب. في حتى خطاب السيد وزير في عدم شفافية السعر تبع الغاز، الغاز القطري أنا يعني ربما أكون يعني غير دقيق في هذا، أنا اللي بعرفه أنه كان مجاني الغاز القادم من ناقلة في ميناء العقبة. طيب هذا مصدره وين؟ طيب من الناقلة ذاتها. خلي المواطن السوري يعرف الأسعار، المصادر تبعه، الضبابية وال يعني ما يشبه انه التعمية على المواطن، هذا ما اسلوب حكومي ناجح ولا اسلوب لدولة.
0: طيب دعني ننتقل الى ضيفي لنكسب
2: الى دولة مدنية
0: قبل ان ينتهي الوقت. سيد يعرب وزير الطاقة قال اذا وافق مجلس الشعب على اعادة البطاقة الذكية فهي الحل الأسهل والأمثل في هذه المرحلة تحديدا، هل انتهت جميع الحلول لحتى نعود لهذا الحل أمام الوزارة لم يعد أمامها أي حلول ونلجأ فعلا للبطاقة الذكية أم ماذا؟
3: يعني هو يقول أي كلام، أعتقد أنه لا يقصد بالبطاقة الذكية بعينها، يعني أساسا
0: كيف يعني أي كلام؟
3: لا يحتاج إلى قرار من مجلس الشعب وليس من صلاحية مجلس الشعب هذا الأمر. هم يعني الآن في أمام أزمة من هذا النوع، أمام محاولات لتبرير أو شرح أزمة من هذا النوع، يمكن أن يقال أي كلام. يعني حتى الأسباب الموجبة التي يعرضها السيد الوزير، إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط عالميا والعمرة في مصفات بانياس، يعني الآن نحن نتناقش بأنه لماذا توقيت عمرة، طيب بعد شهرين من الآن سيكون مضيق هرمز قد فتح ومصفات بانياس انتهت العمرة فيها، ماذا سيحصل؟ هل يعود المازوت والبنزين إلى سعر مثلاً 11 أو 10 أو يعني إعطاء هذه الـ يعني للمواطن هذا التأجيل؟ وأعتقد أن المشكلة تقع هنا بأنه تم رفع سقف التوقع للمواطن على مدى سنة ونصف، تم
0: يعني تقصد حتى اللجوء إلى البطاقة الذكية لا يوجد أي فارق ملموس بالنسبة للمواطن؟
3: يعني أنا لا أعتقد أن الأمر جدي أو قابل للتطبيق
0: في حال كان
3: وما سيحصل فعليا أن ثلاثة أنواع من المازوت ستنزل إلى السوق وستباع جميعها بالسعر الأعلى. هذا مجرب جربناه في سوريا سابقا، هذا مجرب، سيكون هناك شيء اسمه سوق سوداء، سنشتري مازوتا رديئا بسعر عال، هذا ما سيحصل على أرض الواقع.
0: شكرا، أشكرك جزيل الشكر يعرب العيسى صحفي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأشكر دكتور محمد البكير عضو مجلس الشعب من دمشق، والشكر لعبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، كان معنا من دمشق. وأشكر أيضا عمار جلو باحث في مجال الطاقة، كان معنا من بانياس. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. فاصل قصير مشاهدينا، ونعود لنناقش ما حدود دور رجال الدين في التدخل بالشأن العام، وهل تنسجم تصريحاتهم مع نهج وزارة الأوقاف؟ قوم معنا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: انتقد بعض رجال الدين في تصريحات لهم وآخرون في خطب الجمعة فعاليات تقام برعاية حكومية رسمية، وآخرون دعوا لمقاطعة تلك الفعاليات ووجهوا اتهامات للقائمين عليها. فما حدود دور رجال الدين في التدخل بالشأن العام، وهل تنسجم تصريحاتهم مع توجيهات وزارة الأوقاف؟ لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا دكتور معتز الخطيب، رئيس برنامج ماجستير الأخلاق التطبيقية الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، معنا مباشرة من الدوحة. مرحبا بك، وأرحب بعباس شريفة الباحث السياسي من دمشق، وغياث دبور محامي وناشط حقوقي، معنا مباشرة من دمشق. أبدأ معك دكتور معتز للحديث عن ذلك. بداية، ما هو الدور الذي يفترض فعلا أن يؤديه رجال الدين في توجيه المجتمع في تجاه قضايا متعلقة بقرارات حكومية وقضايا عامة أيضا، وأين يكمن فعلا أو ينبغي أن تقف هذه الحدود؟
1: مرحبا بك ومرحبا بالساده المشاهدين. فيما يخص دور الخطباء وعلماء الدين تحديدا في المجتمع، فأعتقد أن هذا يرتبط بالوظائف الدينية المنوطة بهم بالنسبة، وهي الوعظ والإرشاد وإقامة الشعائر الدينية وإرشاد الناس إلى الخير وإلى الأحكام الشرعية تحديدا. فهناك فرق بين سلطة الإلزام وسلطة الإقناع. سلطة علماء الدين تحديدا والخطباء والوعاظ هي سلطة إقناع، بمعنى حتى الفتوى في الشريعة فهي ليس لها سلطة إلزام قانوني، وإنما هي مبنية على إلزام ديني، والإلزام الديني هو التزام طوعي فردي، لا يملك أحد أن يحمل الآخرين على الامتثال لفتوى المفتي، ولكن يؤاخذ صاحبها دينيا إذا اقتنع بها وإذا اقتنع بأن الكلام المفتي صحيح طبعا. هذا بطبع العام. إذا هناك فرق بين الإقناع وبين الإلزام. سلطة الإلزام مرتبطة بالدولة بسلطة،
0: نعم،
1: التي يناط بها القيام بوظائفها،
0: بالتالي تقف حدود رجال الدين عند مسألة الإلزام، وخصوصا بأن القرارات صدرت.
1: فيما يخص، أنا لا أحب استعمال طبعا رجال الدين، ولكن فيما يخص الفاعلين الدينيين،
0: نعم،
1: تحديدا على اختلاف وظائفهم، علماء أو وعاظ أو خطباء، يجب أن يعني نحن أمام مشكلة مركبة، عليهم أن يعيدوا وعيهم بأنفسهم وبحدود أدوارهم. يعني هناك فيما يخص العالم أو الفاعل الديني في المجال العام، هنا يجمع بين ثلاث، يعني بين دورين على الأقل، بين صفته الشخصية وبين صفته الدينية. صفته الشخصية له حق التعبير طبعا، وصفته الدينية عليه واجب الإرشاد والوعظ وإرشاد الناس إلى ما فيه خيرهم، الأحكام الشرعية.
0: لكن دكتور معتز، يعني خطب الجمعة التي تتم هي ليست في مجالس خاصة، هي مجالس عامة، بالتالي أين تندرج هذه، ربما في أي إطار؟ هل هي في إطار التحريض أم ماذا؟
1: لا، المسألة فيما يخص خطبة الجمعة هناك قيود على خطيب الجمعة، دوره كما قلت الإرشاد العام،
0: نعم،
1: في حقوق وواجبات، حقوق للمنبر وواجبات على الخطيب، ألا يسمي أحدا مثلا، ألا يعين أشخاصا بعيانهم، ألا يتورط في التحريض، ألا يتورط أيضا في السب والقذف لأشخاص بعيانهم أو بأوصافهم حتى، وإنما واجبه النصح بالحكمة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للناس، للدعاة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فواجبه الديني لا يخول له الاعتداء على حقوق الأشخاص أيضا وحرياتهم الفردية. فهو ليس سلطة توبيخ، لا يملك سلطة توبيخ للأفراد، وهذا يحصل للأسف من بعض الخطباء، وكان يحصل قديما وما زال، أنهم يعني يتوهمون، بعضهم يتوهم أنه لديه السلطة في أن يوبخ الناس أو حتى العصاة، حتى لو كانوا عصاة. ليس هذا دوره، هو دوره النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة وأن لا يعين أحدا. بالنسبة للسلطة طبعا هناك قنوات أخرى لممارستها في نقد ممارسات السلطة، ولكن يمكن طبعا واجبه أن ينتقد المنكر وأن ينكر المنكر إذا كان هناك منكر متفق عليه، المنكر المتفق عليه، وحتى إنكار المنكر هذا يجب أن يكون عاما وألا يكون فيه اعتداء على الآخرين وأن يكون بحكمة أيضا وأن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه. فما أقصده أن هناك قيودا للممارسة أو للحديث في الشأن العام أو في المجال العام. هناك يجب أن يكون هناك موازنة بين حقه وواجبه، حقه كشخص في التعبير عن رأيه، وواجبه كخطيب أو كواعظ في إنكار المنكر وتوجيه الناس إلى وإرشادهم إلى الخير، وثالثا أن يمارس ذلك بحكمة وأن لا يعتدي على حقوق الآخرين بأن يصفهم بأوصاف توقعه في مساءلة قانونية أو مؤاخذة دينية حتى.
0: طيب أنتقل إلى ضيفي من دمشق عباس شريفة الباحث السياسي، لنقرأ وإياك هذه الانتقادات التي تمت في الحفل الأخير الذي تم في دمشق للفنانة أصالة نصري، وكان برعاية حكومية. هذه الانتقادات في أي إطار تندرج؟ هل تنسجم فعلا مع الأوقاف ومع الخطباء في سوريا؟
2: بداية تحياتي لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. يعني أعتقد أن هناك أزمة هوية موجودة في سوريا بسبب حالة الاستقطاب الاجتماعي والسياسي الموجودة طوال فترة الثورة السورية، والتي يعني أيضا حاولت الدولة السورية إدارة الاختلافات العقدية والمذهبية ضمن رؤية للإسلام الشامل خلال كان منصب الإفتاء أو منصب وزارة الأوقاف، وبالتالي هناك يعني بعض الأصوات التي تحاول أن تصبغ الدولة السورية أو المجتمع السوري بهوية خاصة هي تعبر عن مجتمعه. ليس كل السوريين محافظين، وليس كل السوريين ليبراليين، وليس كل السوريين يعني منفتحين إلى حدود يعني الثقافة الغربية، وبالتالي هذا التنوع وهذا الاختلاف بالرأي هو علامة

0: تحول هذه الأفكار مجرد أفكار من مجرد يعني مجرد قنابل كلامية إلى سلوك عنيف داخل الشارع السوري. وبالتالي أعتقد أن المرجع دائما هو القانون، القانون هو السائد على الكل. الشريعة اليوم هي محل تأويل، يعني يستطيع أي شخص أن يأخذ رأي من مئات الآراء الفقهية ويعتبر أنه هذا هي الشريعة الإسلامية، وبالتالي يريد أن يحاكم الدولة ويحاكم المجتمعات باختلاف تنوعها على رؤية خاصة وعلى مذهب خاص، وبالتالي هذا مرفوض، مرفوض سياسيا ومرفوض حتى دينيا، لأنه هذا يعني يخالف فطرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق الناس أصلا مختلفين. مهمة الدولة السورية هي تطبيق القانون وحماية الناس بغض النظر عن أفكارهم وعن معتقداتهم.
1: لكن سيد شريفة يتم استخدام المنابر
0: وخلق مساحة للحرية الجميع، يستطيع أن يعبر الفنان في مسرحه ومن خلال الأغنية عن ما يريد، ويستطيع أيضا أن يعبر عالم الدين أو رجل الدين أيضا عما يريد.
1: صحيح، ولكن سيد شريفة هذه الانتقادات، اعذرني للمقاطعة، تمت هذه الانتقادات بضمن تم استخدام منابر من قبل البعض للوصول إلى هذه العمليات التحريض، تحريض الكراهية، والانتقادات التي شهدناها في الآونة الأخيرة في سياق هذه الحفلة، ومنها تم علنا التوجه باتهامات مباشرة إلى وزير الثقافة. اليوم كيف يمكن ضبط ذلك؟ ما دور وزارة الأوقاف بذلك؟
0: المشكلة أنه نحن حتى الآن لا يوجد لدينا سيطرة على الفضاء الإعلامي بشكل أساسي، خصوصا بعد يعني انتشار الإعلام الرقمي وتحول كل فرد إلى صحفي يستطيع أن ينشر ما يريد وما يعتقد به، وبالتالي نحن أمام فعلا أمام أزمة في ترشيد الخطاب، إن كان الخطاب الديني أو الخطاب الإعلامي. الخطاب الديني ليس مهمته دينية بالشكل الأساسي، لكن المهمة الوطنية أيضا هي من صلب المهمة الدينية، الحفاظ على الاستقرار الوطني، على النسيج الوطني، عدم الدفع إلى انشراخات عمودية وأفقية داخل المجتمع. هذه مهمة رجال الدين وليس مهمتنا نحن أن نعلم رجال الدين. وبالتالي أعتقد أن هناك العديد من المواثيق والمبادئ التي تحدثت عنها وزارة الأوقاف، يعني وحدة الخطاب الإسلامي، وأيضا التوجه لا يؤثر الخطاب الديني أو لا يتم استخدام المنابر من أجل ضرب الحالية الوطنية أو
1: وتم ذلك. يعني نحن نسأل هنا عن منابر خطب الجمعة،
0: لذلك أنا أعتقد يجب أن يكون هناك،
1: ونحن لا نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي لأن قلت بأنها من الصعوبة حتى الآن ضبط الأمر. فيما يتعلق بالمنابر الدينية، منابر خطب الجمعة في المساجد، وهذه الحملات التي تمت في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بانتقاد لهذه الفعاليات التي حصلت في الآونة الأخيرة، اليوم كيف يمكن التعاطي معها وضبط ذلك؟ نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال بضيفي سيد عباس شريفة، أعود إليك فيما بعد. طيب دعنا نتحدث ذلك في سياق المرجع القانوني سيد غياث، و إذا أردنا اليوم الوقوف عند الحدود القانونية لما يجري من نقد ديني أو حتى نقد في الخطابات التحريضية التي تتم في منابر أو مساجد خطبة الجمعة اليوم، كيف يمكن التعاطي معها قانونيا؟ وأين تكمن فعلا الإساءة أو تستوجب ربما المساءلة القانونية بما يجري من ربما الوصول إلى تحريض للكراهية وهذا الخطاب الأخير الذي شهدناه؟
2: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكرام. طبعا أنا كرجل قانون دائما أتحدث عن المرجعية القانونية وهو القانون. هو القانون؟ القانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حياة المجتمع بكل نواحيه وترتب الجزاء في حال قيام أي شخص بمخالفة هذه القواعد القانونية. فأنا أمامي الآن في الوضع السوري أمامي مرجعيتان، المرجعية العامة وهي الإعلان الدستوري عام 2025 الذي نظم الحياة القانونية والسياسية والدستورية والتشريعية في سوريا، تمام، وفيه مواد تحدثت عن الحالة التي الآن نحن نناقشها. وفيما يخص وزارة الأوقاف أيضا هناك مرجعية وهي ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الذي تم توقيعه في وزارة الأوقاف في شهر شباط عام 2026، وتحدث عن هذا بالتفصيل وسوف أنوه إلى هذا الموضوع. بداية كما

0: تحدثت، القانون هو الناظم. لا يمكن أن نكون طبعا إذا لغينا القانون فنحن الآن في حالة فوضى، فوضى ليست فقط فوضى دينية، فوضى سياسية، فوضى اجتماعية، فوضى أخلاقية. بما يتعلق بعمل يعني في عمل دعاة أو منبر، هو المنبر بغض النظر هو وسيلة تواصل، لكن هو وسيلة تواصل واقعية باختلاف وسائل التواصل التي كما تفضلت من الصعوبة ضبطها بشكل أو بآخر. لكن عندما نتحدث نحن الآن على المنابر، طبعا نتحدث عن منبر رسول الله، هذا المنبر هل هو متروك؟ هل يستطيع أي داعية أن يصعد إلى هذا المنبر؟ وأنت تعلمين خطورة الخطاب الديني وتأثيره على على نعم. على الناس. يعني ليس كل ما هو موجود في المسجد يحمل درجة عالية من الثقافة والوعي. هناك أناس وسطاء ممكن أن يتلقوا هذه المعلومة ويفهموها بشكل خاطئ، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
1: ومتى يمكن أن تتحول طيب متى يمكن أن تتحول هذه الخطابات الناقدة والموجهة ربما إلى إساءة تستوجب المساءلة القانونية والملاحقة أيضا؟
0: عندما كما تحدثت، عندما يخالف نص القانون. أنا عندي الآن إعلان دستوري واضح عام 2025 تحدث في المواد 3 7 10 13، وسأركز على المادة 13 التي تحدثت عن حرمة الحياة الخاصة، وتحدث عن دور المجتمع أو دور الدولة بالحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي ونبذ التعصب والكراهية والتطرف. فهذا الإعلان الدستوري هو دستور بحيث أو بآخر، لو كان يحمل صفة الدستور المؤقت، بالتالي هو يحوي على قواعد نسميها بالقانون، هي قواعد قانونية ملزمة. يعني هذه القواعد لا يمكن لأحد أن يخالفها أو يتفق على خلافها. وبالتالي يعني أي عمل، أي فعالية، أي تنظيم، أي مرجعية لها قانون ناظم. الإعلان الدستوري هو قانون ناظم لكل البلاد، هذا بشكل عام بالنسبة للمنابر أو غير المنابر. أما بالنسبة لي الحالة التي نحن نناقشها، وإن كان الشيخ زيد أو عبيد أو أي أحد كان، في عام 2026 في شهر شباط تم توقيع ما يسمى نحن نسميها ميثاق المرجعي، وهو ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي الذي تم توقيعه في وزارة الأوقاف. وتم أو دعوة جميع الدعاة والخطباء ورجال الدين للتوقيع على هذه المرجعية، والتي تعتبر عقد وطني جامع وملزم. تم توقيع جميع الدعاة كما قلت والخطباء على التوقيع على هذه المرجعية التي تنص في البند الأساسي على أن الدين الإسلامي هو دين وسطية واعتدال، ودين ينبذ التطرف والعنف والحض على الكراهية. وبالتالي قام السادة الدعاة والخطباء بتوقيع على هذه الوثيقة أو هذه المرجعية. فبالتالي عندما يقوم الداعية بأي إجراء أو بأي تصرف، إن كان على المنابر أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يخالف هذه المرجعية، فهو سيتحمل المسؤولية القانونية والإدارية. وأعود أقرر أنا كرجل قانون، أي عمل يجب أن يكون له قانون ناظم يضبط إيقاع هذا العمل. وبالتالي أنا أتحدث عن أي داعية خالف نص هذا الميثاق الذي وقع عليه جميع الدعاة، فهو نحن نتحدث من ناحية قانونية، فهو سيتحمل المسؤولية الإدارية والقانونية لمخالفته هذا الميثاق الذي يعتبر كما قلت هو ميثاق مرجعي تم توقيعه في وزارة الأوقاف، وتم توقيعه من جميع الخطباء والدعاة. فبالتالي أي عمل، أي فعالية، أي نشاط هو ملزم بالقانون وبنص القانون. وإذا تحدثنا عن غير ذلك فيمكن أن نغرق في الفوضى. نحن الآن نريد دولة مؤسسات، دولة قانون. سوريا بطبيعة الحال هي دولة تعددية متنوعة، فيها أطياف، فيها تنوعات، فيها أديان، فيجب أن نراعي كل هذه الاختلافات الثقافية. لا يمكن لشخص أن يأتي ويفرض رأيه، وكما قلنا هو الدين الإسلامي هو دين إقناع، الداعية هو واعظ مرشد موجه، لكنه ليس بموقع أن يلزم الآخرين ويتهم فلان بالفجور والفسق.
1: بالتالي هذا يندرج ضمن إطار المخالفة القانونية، ليس كذلك سيد دبور؟
0: بالضبط، وهو يخضع لقانون العقوبات السوري ومواد التشهير والقذف والسب، وهناك مواد ناظمة لهذا الموضوع، وهو بالتالي ارتكب جرم نتحدث من ناحية قانونية يستحق الجزاء أو العقوبة.
1: طيب في ذات السياق دكتور معتز، كيف يمكن اليوم التمييز ما بين إبداء موقف ديني ربما أو حتى أخلاقي من فعالية حصلت في الفترة الأخيرة، وما بين استخدام هذه المنابر لربما التحريض أو ربما خطابات ناقدة أو حتى موجهة؟
2: هناك نقطة مهمة أعتقد أنه يجب الانتباه إليها، وهي أن بعض الخطباء للأسف يفهمون أن المنبر هو منبر شخصي.
1: نعم.
2: وبالتالي كأنه صفحة فيسبوك ويتحدث فيها عن مشاكله أو ما يواجهه من تحديات هو أو ما يراه من أفكار وأراء. المسألة ليست تعبير عن آراء شخصية للخطيب على المنبر، وليست والمنبر ليس مجالا لمناقشة مآزق وقع فيها الخطيب فيعممه على المجتمع وبالتالي يتحدث عنها. أنا أتحدث بإطار أوسع من الحفلة الآن. وهذه مشكلة قديمة من من من من من من السابق وما تزال مستمرة. فأعتقد أنه تعريف وإعادة تعريف هوية أو وظيفة المنبر تحديدا بحاجة إلى مناقشة من قبل وزارة الأوقاف. النقطة الثانية هي فهم طبيعة خطبة الجمعة. طبيعة خطبة الجمعة لا، وأنا كتبت في هذا وأنا بعض المقالات، وظيفة خطبة الجمعة هي أنها في الأصل عظة وليس دخولا في خطاب سياسي ولا في صراعات سياسية ولا في خلافات اجتماعية حتى. هي خطبة الجمعة مخصصة للموعظة وليست منبرا شخصيا لمناقشة مشاكل. الآن يمكن أن يتحدث الخطيب في مشكلات اجتماعية في مشكلات سياسية، ولكن على أن لا يأخذ طرفا فيها وأن لا يكون له في وأن لا يدخل في صراعات سياسية. مهمته تبقى مؤطرة في إطار قيم ومبادئ كبرى دون أن ينزل إلى تعينات أو خصومة مع أشخاص أو مع جهات بعينها. الآن إذا وقع في ذلك فخرج عن وظيفته وعن واجبه وحول المنبر إلى منبر شخصي. ثالثا، الآن هناك مؤاخذة، الأستاذ تحدث عن مؤاخذة قانونية، أيضا هناك مؤاخذة دينية، فليس من واجب لا يجوز له أيضا أن يصف أشخاصا بعيانهم بصفات وأحكام يعني قد يؤخذ عليها دينيا ويأثم بها. فإذا هناك مؤاخذة دينية ومؤاخذة قانونية أيضا. كل النقاش طبعا أنا أتفهم الآن أن هناك في حال فوضى في خطاب في خطبة الجمعة، وهذا أعتقد أنه طبيعي لأنه نحن ما يعني خرجنا مبكرا في يعني مؤخرا فقط من إطار الخطاب الواحد الذي كان مفروضا من قبل النظام السابق. فطبعا الآن الناس لم تتعود بعد على فكرة التعددية واحترام هذا التنوع والتعدد الذي هو جزء من بنية المجتمع وكان قائما حتى في الفقه الإسلامي. يعني في الفقه الإسلامي مثلا الذي يحمل خمرة إذا لم من غير المسلمين مثلا لا يعاقب ولا يؤاخذ، بينما لو حملها المسلم حسب ما قرره الفقهاء يؤاخذ لأنه مسلم. مثلا في الفقه الإسلامي لو شخص مسلم أراق خمرا لنصراني أو يهودي مثلا فيعاقب عليها. لماذا؟ لأنه هذا مال متقوم عند النصراني ولكنه ليس مالا عند المسلم. فإذا فكرة التعددية القانونية التي تعددية دينية عفوا التي قادت إلى تعددية قانونية ليست مسألة جديدة بل موجودة في الفقه الإسلامي، وبالتالي يجب أن يراعي هؤلاء الخطباء هذا النوع من التنوع والتعدد وأن هناك ثقافات وأديان مختلفة. وحتى لو كانوا مسلمين من العصاة المسلمين بين قوسين طبعا في تصور هذا الخطيب أو ذاك، فلا يجوز له ذلك أن يتهجم عليهم بأنفسهم بعيانهم أو بأوصافهم، بل عليه أن يكتفي بالنص العام والنصيحة العامة دون أن تكون موجهة إلى جهة بعينها أو شخص بعينه، ودون أيضا أن يتورط في مؤاخذات قانونية أو دينية.
1: سيد شريف، هل هنالك أي محددات أو حتى ربما تعليمات ولوائح لتحديد ربما المواضيع التي يتم طرحها داخل المنابر في خطب الجمعة؟
3: يعني وزارة الأوقاف تحاول أن تأخذ دورا وسطا يعني بين ضبط الخطاب وبين إعطاء مساحة للداعي. لا يمكن أن نتعامل أيضا مع المشايخ أنه مجرد آلة تسجيل يعني يقوم بإلقاء خطبة مكتوبة من وزارة الأوقاف. هناك محددات عامة كل أسبوع تصل إلى المشايخ حول ضرورة التركيز على بعض المواضيع خصوصا ما يهم الحالة الوطنية من الدعوة إلى التآلف ونبذ الفتن ووحدة الصف وأيضا عدم الاستماع أو نشر، يعني في كثير من الرزمانة الخطابية التي تتعلق دائما بأمن واستقرار المجتمع وإعطاء خطاب جامع بدون تفريق المجتمع السوري. لكن بالنهاية نحن عندنا أكثر من 45 ألف مسجد في سوريا، وهناك البعض مختلفين بالأفكار، مختلفين بطريقة يعني إنكار ما يراه هو منكر أي الطريقة، وبالتالي هناك من يجتهد أحيانا خارج توجهات وزارة الأوقاف. الآن هل العقوبة هي الحل أم رفع مستوى التوعية؟ أعتقد أن أيضا هناك ممانعة اجتماعية، يعني الشيخ الذي تهجم على الحفلة وعلى التي يعني غنت بهذه الحفلة، تم الرد عليه اجتماعيا، لأنك شفت كل التعليقات أو أغلب التعليقات من المجتمع السوري كانت تعليقات سلبية بالنسبة للخطاب الديني الذي ذهب إلى تسمية الأعيان. يعني كما ذكر الدكتور معتز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما يقع بعض الاختلاف الاجتماعي ما كان يسمي الناس الذين يرتكبون ما يراه سيئا، يعني كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا بدون التصريح بأسماء، لأنه هذا يورث حالة من العداوة وحالة من البغضاء. جهود وزارة الأوقاف جهود كبيرة جدا صراحة، يعني لسه بمعرض الدفاع عنها في توحيد الخطاب الإسلامي وجعل هذا الخطاب أقرب إلى خدمة الحالة الوطنية وأخذ الإسلام الوسطي المعتدل الذي يدعو إلى التسامح والرحمة ووحدة الصف. لكن بالنهاية أنت أمام تراكمات من الخطاب الديني الذي تولد خارج هذه المحددات، وبالتالي الانتقال إلى حالة أفضل ربما يحتاج إلى وقت. بالمقابل يعني نحن عندنا 45 ألف مسجد، الخطب التي كانت شاذة عن هذه الخطبة الآن هي خطبة أو خطبتين اللي طلعوا ترند، لكن الكثير من الخطب التي دعت إلى التسامح يعني الآلاف لم يتم التركيز عليها، لأنه نحن المشكلة اليوم نعاني أيضا من مشكلة الترند، يعني ما ظهر منها الخطيبين أو ثلاثة يمكن اللي شفتهم على الأقل لا يعبرون عن المشهد الديني. المشهد الديني أوسع بكثير، المشهد الديني فيه مشايخ راسخين وهم يشكلون مرجعية اجتماعية ومرجعية دينية راسخة ومشهورة أكثر، ويعني في تراتبية العلماء هي أعلى من المشايخ الذين اشتهر خطابهم في هذه المناسبة، وبالتالي اكتفوا بالنصح العام ولم يحاولوا إثارة هذا الموضوع من أجل المصلحة الوطنية، خصوصا نحن في مرحلة حساسة، يعني أي حدث ولو كان صغير يمشي كمشي النار في الهشيم ويوظف أحيانا من أجل خلق حالة من الصراع الاجتماعي في سوريا باستغلال حالة الهشاشة، حالة الضعف، حالة المرحلة الانتقالية اللي فيها أعباء اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل العدالة الانتقالية وتركة النظام والخطاب الديني الموروث أيضا من زمن النظام، تحاول أن تستثمر في هذه الحالة من أجل دفع المجتمع إلى مزيد من الاصطدام. لذلك أنا أعتقد أنه هي حالة معزولة لا تعبر عن المشهد الديني، المشهد الديني أوسع بكثير، والغالب عليه هو صراحة الحكمة والوسطية، وكون هاتين الخطبتين اشتهرت لا هي لا تعبر عن الحالة العامة.
1: طيب أعود إليك فيما يتعلق بالمرجعية سيد دبور، المرجعية التي تم توقيعها في مراقبة ما يتم نشره سواء على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى فيما يتعلق بانتقادات أو ربما ما يثار من مجالس أو المنابر الدينية. يوم بعد توقيع هذه الاتفاقية، ما المتوقع من هذه المرجعية، وخصوصا بأننا رأينا آراء تم بثها عبر بعض المنابر فيما يتعلق بحفلة أصالة نصر الأخيرة تحديدا، هل يعتبر ذلك في أي إطار يندرج؟ هل يعتبر ضمن المخالفة القانونية أم يتوافق ربما مع رؤية وزارة الأوقاف؟
0: نعم طبعا أنا يعني أؤكد وأثني على ما تفضل به الضيوف الكرام وأكمل ما بدأوا به. أهمية هذا الميثاق المرجعي هو ضبط الخطاب الديني، ابتعاد الخطاب الديني المنفلت أو الغير المنضبط. لماذا؟ لتأثيره أو تأثيره السلبي على حالة الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي. يعني خطورة، إحنا نعرف الخطاب الديني هو يعني يشكل أكبر قدر أو أكبر درجة من الخطورة لتأثيره. لا طبعا نحن نعرف بطبيعة الحال نحن مجتمعات يعني نوعا ما تغلب عليها طابع ديني، لكن أعيد وأكرر كما تفضل السادة الضيوف، الدين الإسلامي أو ما يغلب على بلاد الشام وسوريا بالحد الأدنى هو الوسطية والاعتدال. يعني كما تفضل ضيفك الكريم، التركيز على حالة معينة، على حالة هي ممكن أن تعتبرها حالة شاذة، لكن هذه ليست حالة عامة. ما يميز علماء الشام وتعرفينا يعني علماء بلاد الشام هم يعني يمكن أن نقول هم مصدر أو هم أسسوا لهذه النظرية العظيمة الوسطية والاعتدال، ونشروها في البلدان الأخرى. حتى البلدان التي كانت تتبع مذهب ديني معين متشدد معروفة، هذه البلدان بدأت تجنح أو تبتعد عن هذا التوجه المتشدد نحو الوسطية أيضا والاعتدال. لم يعد هناك دول الآن تطبق المبدأ أو تطبق أو المذهب الديني المتشدد الذي يحمل أفكارا فيها نوع من التطرف والكراهية. وكما قال سارة الضيوف، هي ليست يعني الدين الإسلامي هو دين متنوع، هناك مدارس دينية، هناك مذاهب، فنأتي ونركز على مذهب معين أو قول معين لفقيه أو مرجعية أو كذا ونتمسك بهذه المرجعية قد تكون نية سليمة، لكن هذا الشخص بشكل أو بآخر علم أو لم يعلم هو يؤدي إلى حالة من الفوضى، حالة من لا استقرار. نحن هذه المرجعية التي تحدثنا عنها التي تم توقيعها في وزارة الأوقاف هي مرجعية مهمة، ليس فقط لضبط الخطاب الديني، أيضا لضبط الفتوى، أيضا لإيجاد حالة معينة من وحدة الخطاب الديني في بلد أو في سوريا بالحد بشكل باعتبار هو موضوع الحلقة التي نتحدث عنه الآن. كما قلت، أي موضوع يجب أن يكون مضبوطا بالقانون. نحن تحدثنا القانون هو الفيصل، لا يمكن لأي عمل أو أي نشاط أو أي جهد أو أي فعالية أو أي جهة معينة أن تتصرف بشكل اعتباطي أو بشكل فوضوي، لا بد من هناك أن يكون هناك قانون ينظم هذا الموضوع. وأنا أعود وأثني، أنا قرأت الميثاق لوحدة الخطاب الإسلامي، قرأته بالتفصيل، هو خطاب يعني يعتبر من الميثاق جدا على درجة عالية من الرقي إذا تم تطبيقه. وبكل حال كل الدعاة والخطباء قاموا، يعني ليس هناك خطيب أو داعية لم يوقع على هذه المرجعية، فبالتالي هم ملزمون بشكل أو بآخر. أنت داعية تتبع إلى جهة اسمها وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف لديها قانون ناظم، فأنت بشكل أو بآخر يجب أن تكون ملزم بهذا القانون أو بهذا النظام. إن وجدت نفسك غير منسجم مع هذا النظام تستطيع أن تقدم استقالتك أو أن تطلب إعفائك من هذه المهمة، لأن نتحدث عن خطورة الخطاب الديني وأهميته في خلق حالة من الاستقرار. وأيضا بالعكس، هو الخطاب الديني يجب أن يعزز حالة الاستقرار اللي نحن طيب فيها. نحن مررنا في 60 أو 70 سنة من حالة عدم الاستقرار، نحتاج إلى خطاب ديني واعي منسجم مع الحالة التي نعيشها الآن في سوريا.
1: دكتور معتز، من هذه
0: التي كنا سابقا
1: طيب من هذه موجودة. النقطة أود أن أنقلها إليك دكتور معتز، كيف اليوم فعلا في سوريا يمكن ضبط الرسائل أو حتى الخطابات أو حتى ربما مجرد آراء مخالفة لقيم البعض من رجال الدين أو مخالفة لمبادئه، أن اليوم التعامل معها والتي نراها فيما يتعلق بالحفلات الفنية والحفلات الثقافية التي تتم في سوريا؟
2: كما قلت، أعتقد أن المسألة، أتفق مع الأستاذ عباس أيضا في مسألة أنه يعني قد لا يكون الدخول في مسألة العقوبات هو الحل، وإنما هناك نقص في الوعي في تقديري، وهناك ممارسة خاطئة قديمة كما أشرت من قبل. فهناك يعني واجبات على الأطراف المختلفة. أولا واجب وزارة الثقافة والحكومة عموما، واجبها صون التعددية القائمة، التعددية الدينية والتعددية الإسلامية داخل الفضاء الإسلامي. أيضا هناك اجتهادات متعددة. ثانيا، واجب الخطيب على المنبر أن يراعي هذه التعددية الدينية والاجتهادية داخل الفضاء الإسلامي، وبالتالي هذا يبني أو يقوده إلى مسألتين. المسألة الأولى أنه لا ينكر إلا في المسائل المتفق عليها. هناك قاعدة تقول في الشريعة لا إنكار في مسائل الخلاف، وبالتالي لا يحق له إذا كان يرى رأيا مخصوصا أو لديه اجتهاد معين، فلا يجوز له أن ينكر على المنبر وأن يستخدم رأيه الشخصي على المنبر لأجل حمل الناس عليه. لأن المسألة الثانية التي يقودنا إليها رعاية التعددية هذه وهي أنه عليه أن الأسلوب جزء أساسي من الإنكار. يعني الآن لا ينكر إلا فيما هو متفق عليه، لا ينكر في مسائل مختلف فيها، لكن أيضا أسلوب الإنكار مهم. أسلوب الإنكار بحيث لا يؤاخذه، لا يقع في محظور ديني ولا في محظور قانوني. هذه المسائل الثلاث أعتقد يحتاج الخطباء وتحتاج وزارة الأوقاف ربما أن تقيم بعض الدورات التدريبية والمناقشات الجماعية بين الخطباء أنفسهم بوضع ميثاق أخلاقي غير الميثاق الذي تحدث عنه وهو ميثاق جيد كبداية، ولكن هناك ميثاق أخلاق لكل مهنة أخلاق ولكل وظيفة أخلاق، سموه code of ethics. يعني هناك ميثاق للإعلاميين يحفظوا يضعوا مع المبادئ الكبرى التي تصور التي تحكم ممارستهم بهذه المهنة. كذلك يجب أن يكون أعتقد هناك ميثاق أخلاقي للخطباء تحديدا، لأن هؤلاء الناس يتعاملون مع عموم الناس، مع الجمهور، ويتعاملون مع جهات مختلفة كحكومة أو غيرها، ويتورط بعضهم في يعني في الإساءة إلى أشخاص بعيانهم. قد لا تكون الآن نحن أمام ربما حادثة سمعت يعني أصبحت ترند يعني، ولكن هناك ما لا يسمع به في السوشيال ميديا أنه قد يتورط أشخاص بعينهم من الخطباء في الإساءة.
1: هذا ما رأيناه في الآونة الأخيرة. طيب دعني أن أختم مع سيد عباس شريفة في سياق الخطابات الدينية الأخيرة والحالة التي الجدلية الأوسع التي شهدناها في الآونة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالخطب التي خرجت بعد حفل الفنانة أصالة نصري، وأيضا تسريب مقطع مفتي الجمهورية، بالإضافة مؤخرا إلى إعادة تداول مقطع لمسرب لوزير الأوقاف. في هذه الحالة ما هي الضوابط التي يجب أن تفرض على رجال الدين؟
3: نعم، أنا أعتقد يعني حتى بث الخطب إعلاميا يجب أن يكون منتقى على درجة من الدراية، ليس كل يعني هناك بعض المشايخ يخاطب الناس في حي وكأنه لا يسمع به إلا ضمن هذا الحي، ولا يعرف الآن أن وسائل التواصل يمكن أن تحول إلى هذا الخطاب إلى خطاب معولم، وبالتالي يفهمه الناس على قدر ثقافتهم ويتعاملون معه على أنه خطاب عمومي وليس خطاب خاص في هذا الحي الذي يعيش به. أنا أعتقد أنه كما ذكرت في البداية أن نحن بحاجة إلى إعادة بناء منهجية لإعداد الخطباء، الخطيب المشتبك مع الواقع، الخطيب الذي يعني لا يجير المنبر إلى يعني مواقف نفسية أو مواقف شخصية، ويلتزم بالخط الوطني ويلتزم بمقاصد الشريعة الكلية ولا يحجر فهم الإسلام ضمن مذهب أو رأي فقهي يحاول أن يعمم، وأيضا ضبط الألفاظ. يعني لا يجوز في حال من الأحوال أن يتحول الخطاب إلى مهاجمة شخص بعينه. يعني اليوم أنت هجمت هذه الشخصية، الآن تستطيع هي أن تقاضيك أمام المحكمة، وبالتالي تتحول القضية إلى قضية قانونية وليس مجرد التعبير عن الرأي والتعبير عن الموقف، لا يعني الإساءة للآخرين وحمل الناس على الرأي الشخصي وتأليب الناس على الدولة. يعني هذا الخطاب في مضمونه هو إشعار أو تحريض الناس أن هذه الدولة هي ضد الإسلام، هي لا تراعي قيم الإسلام، وبالتالي هذا نوع من التحريض.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق الباحث السياسي عباس شريفة، شكرا جزيلا لك. وأشكر دكتور معتز الخطيب رئيس برنامج ماجستير الأخلاق التطبيقية الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، كان معنا من الدوحة. وأشكر أيضا غياث دبور محامي وناشط حقوقي، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل تحذيرات أمريكية من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين على السعودية.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
6: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
7: متى سيكون هناك؟
5: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
8: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
6: أنا معترض على فكرتين.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
9: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الرعايا الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد سريع وغير متوقع بعد استهداف جماعة الحوثي للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي. ودعت الوزارة الأمريكيين خارج الشرق الأوسط بأن يعيدوا النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها. كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن جماعة الحوثي شاركت بأعمال عدائية ضد السعودية، بما في ذلك ضد مطارات مدنية. جاء ذلك بالتزامن مع قطع عطلة نهاية الأسبوع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعودة إلى البيت الأبيض، وفقا لوسائل إعلام أمريكية من دون إعلان رسمي حول سبب قطع الزيارة، فيما إن كانت مرتبطة بالتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط. ومن جهتها أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن ثمة خططا أمريكية لمهاجمة إيران بضوء أخضر من دول في المنطقة، مشيرة إلى أن أي هجوم أمريكي سيجلب ردا إيرانيا من دون أي قيود ضد القواعد والمصالح الأمريكية. بدوره أعلن وزير الخارجية التركية كان فيدان استعداد بلاده للنظر في الاحتياجات العسكرية السعودية للتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية ضمن إطار اتفاق مكة الثلاثي مع باكستان. وفي سياق متصل، دانت وزارة الخارجية المصرية هجمات جماعة الحوثي على السعودية معتبرة أنها تصعيد خطير من شأنه زيادة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

0: حول هذا الموضوع رحب بالدكتور ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث معنا مباشرة من الرياض. مرحبا بك، وأرحب بالدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية معنا من واشنطن. مرحبا بكما. أبدأ معك ضيفي دكتور ناصر للحديث عن هذه بالتوازي مع هذه التحذيرات، كيف تنظر الحسابات السعودية الحسابات الإقليمية أيضا في سياق الضربة الأخيرة الاستهداف الرياض في هذا التوقيت تحديدا، كيف تنظر إلى مجمل هذه التطورات في هذا التوقيت تحديدا؟
1: شكرا لك أخت ديما، وأرحب بضيفك الكريم وبالمشاهدين والمستمعين. المملكة العربية السعودية قادرة على إدارة مثل هذه الأزمات لأنها أيضا تعي رسالتها وتعي أيضا وتعرف ما هو الحل في مواجهة مثل هذه الأحداث، سواء كانت من الميليشيات الحوثية أو من طهران أو من أذرعها. المملكة العربية السعودية لديها القدرة، لديها الوعي، ولديها المسؤولية المطلقة في الرد على مثل هذه التعديات والاعتداءات، ولدى المملكة العربية السعودية الصبر والاحتمال، ولكنها لن تترك مثل هذا العبث بالشأن الداخلي. ويكفي أن ما حدث في الآونة الأخيرة من استهداف المملكة من الحوثيين ومن قبل ذلك من الإيرانيين أن يكون على رأس قائمة من يعني أعطى المملكة الحق المطلق في الدفاع عن سيادتها وعن أراضيها وعن مواطنينها وعن مصالحها. مجلس الأمن حينما أصدر ما صدر بهذا الشأن، والمملكة العربية السعودية لديها أيضا أجندتها ولديها أيضا برنامجها في الرد على مثل هذه التعديات، ولكنها حقنا للدماء من الشعب المغرر به. طيب، من الحوثيين ومن الإيران ستكون المملكة على مقربة، وسيكون هناك ما يدعو إلى الرد الفعلي والعملي على مثل هذا.
0: طيب،
1: العبث
0: قبل الحديث عن الردود السعودية وكيف ستتعامل مع ذلك، هل في أي إطار تندرج هذه الخطوة استهداف الرياض؟ هل ربما هي في مثابة ربما تغيير أو تحول في قواعد الاشتباك بين السعودية وجماعة الحوثيين، أم ماذا؟ في أي إطار تراها؟
1: الضغوط التي حدثت مؤخرا على الحوثيين وفقدهم الكثير من مقومات عتادهم العسكري، يعني 47 سنة وإيران تمدهم بالسلاح وتمدهم بالمال، ولذلك حتى الشعب الآن الإيراني أفقر شعب، ويليه اليمنيون أنهم ثاني شعب من حيث نسبة الفقر في العالم. وهذا بالتأكيد ما يدعو إلى أن المملكة لا تريد الإضرار بالشعب اليمني ولا أيضا بالشعب الإيراني، لأن هذه الشعوب غلبت على مصالحها، ولكن المملكة العربية السعودية تعرف كيف تتعامل مع الحوثيين، والحوثيون لديهم ما لديهم من العتاد، وأيضا ما حدث مؤخرا داخل صنعاء سيتضح للعالم حينما يعلن ماذا قدمت إيران وتقدم أذرعها من دعم ومشاركة فيما يتعلق بالتعديات، وأيضا ما يعني يصل إلى إرسال الصواريخ والطائرات المسيرة وما يحدث في اليمن ضد المملكة العربية السعودية. المملكة لن تتأثر.
0: نعم.
1: ولن تتأثر. طيب. ولن تحتاج أيضا إلى موقف أمريكي، ولكنها تريد أن يعي العالم بأن من اعتدى على الحرم المكي سيكون الرد أكبر من ذلك.
0: طيب دكتور فادي، في سياق التصريحات الأمريكية الأخيرة، ما المؤشرات المرتقبة بعد هذه التصريحات والتحذيرات الأمريكية باحتمال ربما حدوث أي تصعيد سريع ومتصاعد في الآونة الأخيرة في الشرق الأوسط بعد استهداف الرياض، كيف يمكن أن نقرأ ذلك؟
2: نعم، تحياتي لك أولا سديمة وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. الحقيقة يعني كل المؤشرات سواء المشهد في الشرق الأوسط أو حتى التصريحات الأمريكية تعطي الانطباع بأننا نتوجه بالفعل إلى لحظة الحسم. لحظة الحسم قد تكون لحظة دبلوماسية، والرئيس ترامب أبدى بأنه مستعد للقاء الرئيس بازشكيان الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، ولكن أيضا يعني لا يعول كثيرا أن هذا الاجتماع سوف يحصل، خاصة أن بازشكيان معروف بال يعني دوائر اتخاذ القرار في إيران ليست متعلقة برئاسة الجمهورية، وبالتالي ليس هو صاحب القرار في نهاية المطاف، وبالتالي لا يعول كثيرا على هذا الاجتماع، ولو أنه ينظر إليه على أنه قد يكون آخر لحظة وفرصة دبلوماسية للمنطقة. ولذلك واضح بأن الإدارة الأمريكية لا تميل إلى التصعيد، خاصة أيضا بأننا نتحدث عن قرب الانتخابات النصفية بعد أقل من شهرين من الآن، وبالتالي تميل الإدارة الأمريكية إلى إدارة الصراع وليس إلى التصعيد العسكري أو حل هذا الصراع. بطبيعة الحال نحن بعيدون عن ذلك، ولكن واضح بأن الجانب الإيراني هو من يصعد في المنطقة، سواء يعني رأينا الهجمات على المملكة العربية السعودية ليس فقط من قبل الحوثيين، ولكن أيضا من استهداف الميليشيات العراقية التابعة لإيران لأنبوب طبعا شرق غرب في المملكة. ولم يكن التوقيت مصادفة على كل حال، النظام الإيراني يعتقد بأنه يريد أن يرفع الكلفة ليس فقط على الولايات المتحدة ولكن أيضا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ولذلك هو يستهدف طبعا المملكة ويقول بشكل عام بأنه إذا حوصرت إيران فهو يحاول أن يحاصر الاقتصاد العالمي. بالأرقام، بلغة الأرقام، واضح بأن الوضع غير مستدام للنظام الإيراني، هو ينهار اقتصاديا. الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية تفشل النظام الإيراني في إدارة الدولة الإيرانية، وبالتالي هو يميل إلى التصعيد حتى يعني يصل إلى نقطة يعتقد بأنه سوف يستطيع أن يفرض معادلة معينة على دول المنطقة والولايات المتحدة. ولذلك أنا أقول وصلنا إلى مفترق طرق، سيكون هناك حسم، إما حسم دبلوماسي وأنا أستبعد ذلك، أو سيكون هناك تصعيد عسكري واضح في المنطقة. وواضح حتى من يعني ضبط النفس السعودي بأن هناك توجه لدى الرياض بأن يكون أي خطوة مقبلة هي ضمن يعني ضمن التحالف الإقليمي والتنسيق مع الولايات المتحدة. ولذلك طبعا المشهد الحوثي السعودي هو مرتبط بالكامل بالصراع الإيراني الأمريكي، وأتوقع بأن أي خطوات قادمة سوف تكون ضمن هذا التحالف الذي سوف نتحدث عنه. ولذلك المشهد باعتقادي إما أنه لحظة دبلوماسية فارقة أو تصعيد عسكري خطير، وكل المؤشرات تحيل
0: لكن ما
2: ذلك.
0: هي الأولوية الأمريكية الآن في هذه المرحلة تحديدا؟
2: الأولوية الأمريكية لولا أننا نشهد حقيقة محاولة تحرش وطبعا حوثي في المملكة العربية السعودية وطبعا تصعيد إيراني واضح في نهاية المطاف، طبعا التقارير الأمريكية تشير بأن إيران هي من أعطت للحوثيين الإحداثيات لكل المنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن إيران غير راضية أو أنها لا تدعم هذه الهجمات، حتى لو كان الحوثي بالتقديرات الأمريكية وبالتقديرات حتى يعني في المنطقة بأن لديهم نوع من الاستقلالية، ولكن بنهاية المطاف إيران بحسب كل التقارير الأمريكية التي وردتنا هي من أعطت الإحداثيات للحوثيين، وبالتالي نصل حقيقة إلى نقطة لا يعني لا تحتمل التوقف. نحن
0: نعم
2: نتحدث عن إدارة الصراع لو كان هناك عدم تصعيد في المشهد، والأولويات الأمريكية كما تفضلت حضرتك بالسؤال كان هو تمرير الانتخابات النصفية دون تصعيد عسكري وأبقاء الحصار الاقتصادي على إيران، لأن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن هذا الحصار الاقتصادي وخنق إيران اقتصاديا سيفشل النظام الإيراني ويفككه من الداخل. ولكن واضح من مشهد التصعيد العسكري بأننا كما ذكرت يعني نصل إلى نقطة لا عودة ومفترق طرق، إما حسم دبلوماسي أو سيكون هناك تصعيد عسكري.
0: طيب دكتور ناصر، يعني بحسب التصريحات التركية أيضا وزير الخارجية التركي قال من غير المقبول جعل السعودية طرفا في هذه الحرب بين واشنطن وبين طهران، من وجهة نظرك ما الذي فعلا المراد منه من إقحام السعودية في هذا الصراع الحاصل؟
1: الموقف الأمريكي اتضحت نواياه واتضح برنامجه بالنسبة ل سواء كان الرؤساء السابقين أو الرئيس ترامب من المنطقة، هم يحاولون قدر المستطاع أن تظل المنطقة منطقة قلاقل ومنطقة أيضا تحت يعني استفادة الولايات المتحدة من ثرواتها، ولكن أدركت دول المنطقة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة على رأس هذه المجموعة أن الموقف الأمريكي لا يمكن أن تراهن عليه، حتى وإن كان بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات استراتيجية ما قيل عن طريق الرئيس ترامب أننا سنكون وسنكون وسنحمي، وهو من خان مثل هذه العلاقة وخان موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة. هذا الدور هو يلعبه لمصالح الشخصية ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية. من سمح لإيران في 48 سنة أن تظل هي تعبث في المنطقة، سواء في سوريا أو في لبنان أو في العراق أو في اليمن أو في السودان، وأعطى الضوء الحكومات الأمريكية حكومات مصالح وليست حكومات مبادئ ولا قيم. ولكن بعد هذه الأزمة، وإن طالت أو انتهت بما تنتهي إليه، ولن تنتهي إلا بسيادة وبإرادة خليجية داعمة لمصالحها ولموقفها، سيكون الخاسر الأكبر من ذلك أو الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المعادلة أصبحت انتقلت من المصالح الأمريكية إلى مصالح دول المنطقة، ودول المنطقة تعرف أين مصالحها ومع من تكون. التحالف السعودي التركي والباكستاني هو ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ومشروع الهيمنة عبر إسرائيل أمر لم يعد هناك من يتقبله. النجاح والاستقرار في سوريا أقلق الولايات المتحدة الأمريكية. ومن
0: طيب الآن ماذا عن السعودية وموقف السعودية من ما أعلنته أيضا تركيا في استعدادها للنظر في الاحتياجات العسكرية السعودية بالتوازي مع اتفاق مكة الثلاثي مع باكستان؟ كيف تنظر السعودية إلى هذه الخطوات ومواقف سواء كانت تركيا وحتى مصر أيضا؟
1: أخديمة، لا تنفرد المملكة برأي منفرد، لأنها جزء من المنطقة، والمنطقة فيها يعني فيها أركان رئيسية سواء تركيا أو مصر أو باكستان، ولن تترك المملكة الرأي والمشورة وأيضا الالتزام بما يجب أن يكون حول هذا الأمر، لأن المملكة بالتأكيد سياستها معروفة وقدراتها العسكرية قادرة على أن تحمي شأنها الداخلي وتحمي سيادتها، ولكنها تريد أن يكون هذا العمل هو لحماية المنطقة، لأن هناك مخطط أمريكي صهيوني وأيضا أمريكي إيراني لا نغفل. ولذلك مرر المشروع الأمريكي عبر استهداف إيران هو من أجل جر المنطقة الخليجية والعالم العربي إلى الحرب، ولكنها فوتتها دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة تحديدا. والخلاف الآن حول موقف ترامب من القضية في ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي وما يحدث في هذا الأمر يكفي فداحة الخطأ من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء الرئيس الأمريكي أو غيره، حينما يلتقي وفد أمريكي مع الحوثيين في سلطنة عمان منذ أيام ويتفقون على أشياء كثيرة جدا، وهم الحوثيون هم من كانوا يحملون شعار الموت للولايات المتحدة الأمريكية والموت لإسرائيل، هم حلفاء. ولذلك الأمر مكتشف. لذلك نحن من هنا نقول المملكة العربية السعودية لديها مشروع قوي جدا، وسيكون الأمر بمشيئة الله تعالى خلال فترة بسيطة أن تحذف كل المشاريع وتختفي عبر العلاقات السعودية الباكستانية والتركية والمصرية.
0: دكتور فادي، أود أن أختم معك في سياق هذه التطورات وفيما يتعلق باحتمالات التصعيد أكثر في ربما الساعات القادمة بحسب التصريحات الحالية، وأيضا رئيس ترامب قطع عطلته وعاد إلى البيت الأبيض في سياق التحذيرات الأخيرة اليوم، كيف يمكن النظر إلى مجريات الأحداث في الساعات القادمة بناء على هذه التطورات؟
2: صحيح، هناك مؤشرات تقول بأن هناك يعني مؤشرات للتصعيد في المنطقة، وهذا ما دعا الرئيس ترامب لقطع إجازته طبعا والعودة إلى البيت الأبيض حتى يكون جاهز في غرفة العمليات متى استدعت الحاجة لذلك. وطبعا هناك يعني يوم الثلاثاء القادم اجتماع للرئيس ترامب مع قادة دول الخليج مجلس التعاون الخليجي، وأعتقد أنه سوف يتمخض عن هذا الاجتماع رؤية مشتركة حول إما الاتجاه في مسار دبلوماسي واستمرار الحصار الاقتصادي على إيران أو طبعا التصعيد العسكري. وبعد اعتقادي يعني إيران هي من تحاول فرض نوع من التصعيد العسكري في المنطقة، وهذا ما قد يجرنا إلى نوع من العمليات العسكرية الغير مسبوقة للإدارة الأمريكية، طبعا ربما بمشاركة دول أخرى من المنطقة حسب ما يتفق عليه القادة يوم الثلاثاء. ولكن لو سمحت لي في
0: تفضل.
2: عجالة وبسرعة كبيرة، يعني ليس دفاع عن الموقف الأمريكي، والحقيقة أنا أرى أن الإدارات الأمريكية السابقة بالفعل أعطت ربما هامش لإيران التوسع في المنطقة، ولكن الإدارة الأمريكية أكدت لي ولي العهد السعودي في الاتصال الأخير بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن المملكة العربية السعودية، ولكن ليس من مصلحة الولايات المتحدة اليوم فتح جبهة أخرى، طبعا وخاصة بأن الاعتداءات الحوثية على المملكة ينظر لها على أنها جزء من الصراع الإيراني الأمريكي، وبالتالي هناك يعني أولوية حاليا لحسم الموضوع مع إيران من وجهة نظر واشنطن. ولكن الولايات المتحدة أرسلت ما لا يقل عن 100 مستشار عسكري إلى الرياض في الأيام الماضية، هذا عن يعني ناهيك عن مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الرياض طبعا في خلال عملياتها العسكرية على الحوثيين. ولا ننسى أيضا بأن المملكة أعادت طبعا ضخ وتصدير نفطها عن طريق مضيق هرمز بعد إغلاق باب المندب،
0: نعم،
2: وأيضا بعد استهداف خط شرق
0: شكرا.
2: غرب عن طريق ميناء رأس تنورة طبعا، و60
0: نعم
2: مليون
0: دكتور
2: برميل
0: فادي،
2: سعودي خرج من مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الأمريكية. إذا هناك أولويات طبعا للولايات المتحدة، قد يكون التصعيد العسكري آخرها، ولكن هذا الأسبوع سيكون طبعا أسبوعا حاسما.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. أشكرك وأشكر دكتور ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث، كان معنا من الرياض، شكرا جزيلا لكما.
1: شكرا
0: أما
1: لكم.
0: الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. إصابة 4 مدنيين في حصيلة أولية من جراء انفجارات في مستودع أسلحة تابع للجيش في منطقة العيس بريف حلب. إعادة تفعيل الطريق الدولي دمشق حلب بعد قطعه ليلة أمس بسبب الانفجارات في مستودع الأسلحة بمنطقة العيس بريف حلب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية أطراف وادي اليرموك بريف درعا. وزارة العدل ترفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن قرابة 130 ألف شخص.

في التفاصيل، أصيب 4 مدنيين في حصيلة أولية من جراء انفجارات في مستودع أسلحة تابع للجيش في منطقة العيس بريف حلب الجنوبية. وقال مراسل تلفزيون سوريا أن فرق الإسعاف عملت على نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مع مواصلتها تفقد المكان والتأكد من خلوه من الإصابات. وفق مراسلنا، فإن الانفجارات سمع دويها في مناطق بالريف الغربي والشمالي لمدينة حلب.

هذا وحذر وزير الطوارئ رائد الصالح الجميع من الاقتراب من موقع الانفجار في منطقة العيس أو التوجه إلى المناطق المحيطة به. وقال الصالح إن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تتابع بشكل مباشر تطورات حادثة الانفجار، مهيبا بالمدنيين الالتزام بتعليمات فرق الوزارة والجهات المختصة والابتعاد عن المنطقة وترك المجال مفتوحا أمام فرق الاستجابة. بدوره قال محافظ حلب إنهم يتابعون جميع التفاصيل للوقوف على أسباب الانفجارات وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. هذا وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط شظايا في مناطق سكنية في محيط منطقة العيس.

0: هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا أن طريق الدولي دمشق حلب تمت إعادة تفعيله أمام حركة السير بعد عودة الهدوء إلى المنطقة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء يوم أمس الأحد قطع الطريق عند مفرق جامعة إبلة وعند جسر خان طومان من جهة حلب على خلفية الانفجارات التي شهدتها منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. المزيد ينضم إلي من ريف حلب مراسل تلفزيون سوريا محمد نور. صباح الخير محمد، أهلا ومرحبا بك. هل من معلومات جديدة متوفرة عن أسباب هذا الانفجار؟
1: نعم وسيم، صباح الخير لك وجميع السادة.

0: حصول هذا الانفجار الذي حدث يعني وسيم الليلة الفائتة ليس انفجار واحد، هو مكان واحد مستودع للذخائر الحية في منطقة الهضبة قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي. لأكثر من 4 ساعات حدث عدة انفجارات متتالية، ولكن كان هنالك 9 انفجارات عنيفة هزت أرجاء مدينة حلب. كل الحلبيين الليلة الفائتة سامع عدوي الانفجار، ومنها ما وصل إلى ريف حلب الشمالي والشرقي وأيضا الغربي، يعني التي تتحدث عن بدائرة قطرية تزيد عن 80 كيلومتر. الأهالي شعروا بهذا الانفجار الناجم عن انفجار أحد مستودعات الأسلحة للجيش السوري. الليلة الفائتة وسيم يعني استنفرت جميع الكوادر هنا في مدينة حلب، سواء الإسعافية أو كوادر الدفاع المدني وأيضا الأمن الداخلي في مدينة حلب الذي قام بقطع الطرقات المؤدية إلى مكان الانفجار حرصا على سلامة يعني المارين. وأيضا تم قطع سرات حلب دمشق لأن منطقة العيس هي قريبة وملاصقة تماما لسرات حلب دمشق بسبب الانفجارات المتتالية، ويعني خوفا من أن تتمدد الانفجارات بسبب الشظايا وأيضا الصواريخ التي تطايرت بفعل هذا التفجير. تم قطع الطرقات لقرابة 4 ساعات، والآن عادت الأمور إلى طبيعتها وسيم، عادت الطرقات للعمل بالأخص استراد حلب دمشق وأيضا يعني الطرقات المؤدية إلى القرية. وسيم، حجم الانفجارات الكبير والمتتالي أعاق قليلا وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الانفجار الذي أصيب به أحد المدنيين بشكل مباشر، فيما أيضا تعرض 3 أشخاص آخرين لإصابات، يعني 2 في حالات اختناق مؤقتة نتيجة الانفجار، وأيضا أحد المدنيين تعرض إلى حادث على دراجة نارية بسبب أيضا الانفجار، لتكون حصيلة الانفجار 4 إصابات مدنية وأيضا يعني حالة من الذعر رافقت هذا الانفجار بالنسبة للقرى المحيطة من موقع الانفجار، وأيضا يعني القريبين من هذا الانفجار وأيضا أهالي مدينة حلب.
1: نعم.
0: كون يعني حجم الانفجار.
1: محمد، ما الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة لحماية المدنيين في المناطق القريبة من موقع هذا الانفجار حاليا؟
0: وسيم، أجلت وزارة الطوارئ 3 عوائل كانت قريبة من مكان هذا الانفجار الليلة الفائتة، أجلوا 3 عوائل، وأيضا يعني حذروا الأهالي القريبين من موقع الانفجار والذين يقطنون القرى والبلدات في القريبة من منطقة العيس بالضرورة توخي الحذر وأيضا الابتعاد عن الأجسام الغريبة، لكون الانفجار أدى إلى تطاير بعض الصواريخ وأيضا الذخائر الحية. وفرق الدفاع المدني يعني تحاول يعني الآن منذ لحظة يعني الانفجار وإلى هذه اللحظة بالكشف على الأجسام المجهولة أو التي من الممكن أن تكون ذخائر حية، وتمنع يعني الأهالي من الاقتراب من موقع الانفجار. يعني آخر تحديث هو ممنوع لأي شخص الاقتراب من مكان الانفجار بحسب الأمن الداخلي بقطر دائري يزيد عن 2 كيلومتر، وبالتالي حتى الآن يعني الموقع هو خطر على الأهالي وأيضا خطر على فرق الدفاع المدني التي تحاول قدر الإمكان يعني استكشاف الموقع وأيضا يعني زالت هذه المخلفات نتيجة هذا الانفجار.
1: نعم، 4 إصابات هي الحصيلة الأولية، ماذا نعرف عن حالتهم الصحية وهل هم من المدنيين أم العسكريين؟
0: وسيم، 4 إصابات هم مدنيين، شخص بشكل مباشر هنالك شظايا بالرأس تم نقله إلى المشفى الجامعي في مدينة حلب، وأيضا مدنيان تعرضا إلى حالة اختناق لكون يعني كونهما كانوا قريبين جدا من موقع الانفجار والغازات المنبعثة نتيجة هذا الانفجار، أيضا جرى نقلهم إلى المشفى حلب الجامعي وتم تخريجهم صباح اليوم، فيما يعني أحد حوادث السير التي كانت قريبة من موقع الانفجار نتيجة يعني محاولة أحد الأهالي الابتعاد قليلا من المكان تعرض إلى حادث سير، وهو الآن أيضا في مشفى حلب الجامعي تعرض لبعض الرضوض ويعني الكدمات، وهو الآن ما زال في مشفى حلب الجامعي. أما الإصابة في الرأس

0: كبار يعني اطباء مختصين صباح اليوم، وصول اطباء عصبيه لي يعني الاطلاع والكشف عن حالته بشكل اوسع ومفصل.
1: نعم، تحدثت أيضا محمد بأن الطريق الدولي تم فتحه قبل نحو دقائق أو ساعة من الآن. كيف كان حال الطريق بعد الانفجار بساعات قليلة؟
0: وسيم، الطريق تم فتحه قرابة يعني الساعة الخامسة فجر اليوم، بعد يعني أن هدأت الانفجارات بمكان التفجير في مستودع الأسلحة. طبعا من الساعة واحدة بعد منتصف الليل وإلى الساعة الخامسة كان الطريق مقطوع من مفرق إبلة ومن مفرق جامعة إبلة قرب منطقة سراقب، وأيضا من جسر الخانطومان القريب من مدينة حلب. بحسب الأمن الداخلي يعني كان هذا الإجراء ضروري ومهم جدا، لكون يعني الشظايا كانت تتطاير، وأيضا يعني الطريق تسخات حلب دمشق دائما ما يكون مخطط، حتى وإن كان في الساعات المتأخرة في الليل يوجد حركة سير طبيعية واعتيادية، لذلك قاموا بقطع الطريق حرصا على سلامة الأهالي السالكين لهذا الطريق.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب محمد نور، شكرا على هذه الإيضاحات. وينضم إلي من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك. انفجارات متكررة يعني في بعض المناطق السورية، ما تفسير هذا الأمر برأيك في مستودعات الأسلحة؟
2: تحياتي لك أستاذ وسيم، صباح الخير لمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني حتى الآن لم تصدر أي معلومات حكومية تؤكد أسباب هذه الانفجارات، لكن تكرارها وفي فترات زمنية متقاربة يعني يضعنا أمام خيارات محدودة حقيقة. كان يتم يعني إيكال هذه الانفجارات إلى سوء التخزين، إلى الذخائر الحساسة، مخلفات الحرب الحساسة، لكن اليوم تكرارها كما ذكرت لك خلال تقريبا 13 يوم أو أقل من أسبوعين كان لدينا 5 انفجارات، بدءا من بنش وصولا إلى سرمدة إلى مطار دمير وعياش واليوم العيس. آخر موقعين عياش والعيس كانوا معروفين على أنهما مواقع كانت تنتشر فيهما ميليشيات مدعومة من إيران، بلدة العيس، تلة العيس، وأيضا التلة الأخرى اليوم التي شهدت انفجارات على حسب ما أذكر التلة الخضراء كانت مواقع استراتيجية تسيطر عليها ميليشيات إيران وشهدت معارك يعني ملحمية في سنوات الثورة. وبحسب الصور التي شاهدتها الانفجارات لم تكن فقط انفجارات صواريخ إنما أيضا قذائف مدفعية. تلك المنطقة كانت يعني يستخدمها ميليشيات إيرانية، وزارها من قبل العميد محمود شارباغي، وكتبنا تقرير مفصل عنه على تلفزيون سوريا في ذاك الوقت، قائد ما يسمى مدفعية الحرس الثوري الإيراني، زارها شخصيا هو وقاسم سليماني. وبالتالي هي منطقة عسكرية تحتوي مستودعات مختلفة، سيطرت عليها قوات ردع العدوان بعد سقوط النظام، وتحتوي على مجموعة من المستودعات التي تحتوي على ربما عدد من الصواريخ أو عدد أيضا من القذائف المدفعية. الانفجار الذي حدث كبير جدا وهو الأكبر والأعنف يعني صوتيا وصوريا كما يقال ما بين الانفجارات الخمسة، وكما ذكرت لك التكرار يضعنا أمام خيارات محدودة، إما قصف إسرائيلي مزعوم أو محتمل، أو ربما قد يكون أحد العناصر الإرهابيين الداعشيين الناقمين أيضا، هذا احتمال وارد لكنه ضعيف أيضا. أنت تعلم خلال الفترة الماضية كان هناك تقارير إسرائيلية عديدة تتحدث عن قيام الرئيس الشرعي ببناء جيش سوري قوي في الخفاء، ووصف سرعة بناء هذا الجيش بأنه الأسرع إقليميا وعالميا. مثل هذه التقارير عندما نقرأها صحف إسرائيلية هي عبارة عن تمهيد ربما لشيء ما سيأتي، حملة قصف ربما سرية، قصف جوي. وإسرائيل يعني حتى بعد سقوط النظام لم تخفي أنها قامت بقصف العديد من المواقع، آخرها كان مطار أبو ظور، قبل ذلك قصفت مطار الشعيرات ومطار التيفور ومطار تدمر ومطار حماة أيضا. وبالتالي ما الذي يمنع اليوم أن تقوم إسرائيل من خلال مسيرة ما بشكل سري بقصف أو استهداف هذا المستودع الذي يحتوي على صواريخ ربما قد تكون تكتيكية ينظر لها من الجانب الإسرائيلي على أنها تهديد؟
1: نعم،
2: الصواريخ يعني البلدة تبعد عن مدينة حلب قرابة 35 كيلومتر، وعن الإستورات الدولي قرابة 50 كيلومتر. وبالتالي عندما تحذر
1: نعم سيد ضياء،
2: لأنه
1: عندما تحذر
2: هناك
1: وزارة
2: طريق
1: الطوارئ
2: تستطيع أن
1: وإدارة
2: تصل
1: الكوارث
2: إلى انفجار
1: المدنيين
2: أو الانفجار.
1: بعدم الاقتراب من هذه المنطقة، تفضل سيد ضياء. أريد أن أسأل أيضا عن ما الذي يجب أن تتضمنه أي عملية تدقيق أو تحقيق لتحديد المسؤولية عن مثل هذه الانفجارات؟
2: يعني أعتقد الفرق الجنائية وفرق المختصة بعمليات التفجير أو إزالة الألغام أو أي شيء من هذا القبيل تستطيع أن تتعرف على سبب الانفجار الأولي، وهذا يعني هذه معلومات لا يمتلكها سوى الخبراء. سبب الانفجار، هل كان بسبب سوء التخزين، هل كان بسبب ذخيرة تالفة أو حساسة مخلفات الحرب، أم كان بسبب فاعل، بسبب استهداف عسكري بصاروخ من خلال مسيرة أو بفعل فاعل نتيجة عامل داخلي. كل ذلك أعتقد يجب أن تحدده التحقيقات يعني تفتحه تعرضه الحكومة السورية، خاصة وزارة الدفاع التي تتعرض يعني بالتحديد مواقعها خلال الفترة الماضية وتأتي مع الضحايا، يعني مع خسائر عسكرية وبشرية عالية. آخر انفجار في بلدة عياش جاء مع 14 شهيد من الجيش السوري. بالتالي هذه معلومات اليوم يجب إيضاحها للرأي العام السوري. لم يعد يعني بالإمكان تجاهل كل هذه الأحداث الكبيرة التي تجري على الساحة السورية، خاصة أنها تأتي أيضا مع يعني خسائر بشرية وخسائر من الجانبين، الجانب العسكري ومن الجانب المدني. أعتقد اليوم يجب أن يكون هناك بيان توضيحي. يعني اليوم مثل الأحاديث باتت يعني تتكرر بشكل كبير في الشارع السوري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول سبب هذه التفجيرات، ما الذي يحدث، ويجب على وهناك مطالبات للحكومة ب يعني وضع الشارع بصورة الوضع الذي يحدث، بصورة القضية التي تحدث. وبالتالي كل ذلك يعتمد على التحقيقات ويعتمد على ما ستنشره الوسائل الحكومية الرسمية من معلومات حول هذا التفجير.
1: ما المعايير الأمنية المفترض أن تتوافر في مثل هذه المستودعات من الأسلحة، خصوصا عندما تكون قريبة بعض الشيء من المناطق المأهولة؟
2: يعني بلدة هذه التلة هي أساسا منطقة عسكرية وقريبة من بلدتين، يعني أحدهما بلدة الحاضر، بلدة العيس، وبعض القرى المتفرقة. هي أساسا كانت منطقة عسكرية، ربما بسبب كبر المستودع لم يكن بإمكان الجيش السوري نقل كل هذه الأسلحة المتواجدة ضمن هذا المستودع خلال فترة قصيرة إلى منطقة أكثر تحصينا وأكثر حماية. لكن عموما المستودعات العسكرية هي تمتلك معايير من الحد الأدنى من الحفظ والتخزين، الابتعاد قدر الإمكان عن مناطق السكان المدنيين. يعني هذا اليوم الانفجار لا يشبه الانفجار الذي وقع مثلا قبل عدة أيام في سرمدة قريب من أحد الطرق العامة. هو موجود في موقع عسكري، مستودع عسكري، هو أساسا مخصص لتخزين الأسلحة، عدة مستودعات في مكان واحد منتشرة، وحدث هذا الانفجار. وبالتالي هناك المعايير الموجودة أساسا الذي بنيت عليه هذه القاعدة العسكرية. دعني أوضح لك نقطة مهمة، أنه بلدة العيس، تلة الحاضر، وهذه التلة الخضراء كانت في عام 2018 بمثابة نقطة مراقبة تركية قبل أن تنسحب منها القوات التركية وتسيطر عليها قوات نظام وميليشيات إيران. وهي منطقة معروفة أنها تنتشر فيها الكثير من القطع العسكرية، وهي تلة استراتيجية شهدت كما ذكرت لك يعني معارك ملحمية. إيران تسمي تلك المنطقة على وسائل الإعلام وعلى صحفها كربلاء إيران في سوريا، بسبب خسارتها في تلك المنطقة العديد من عناصرها. كان هناك تقرير على صحيفة فرخ اختيغان كتبنا عنه في تلفزيون سوريا يتحدث ويصف تلك المعارك وكيف فقد الإيرانيون عشرات المقاتلين على دفعات في مواجهة قوات المعارضة. بالتالي هي منطقة عسكرية وتل استراتيجية وشهدت تبادل في السيطرة، وهي تحتوي أساسا على مستودعات عسكرية. يعني يجب تبيان الموقف للرأي العام السوري اليوم، ما سبب هذه الانفجارات؟ اليوم الانفجار يقع في موقع عسكري.
1: طب إذا كانت هذه المواقع يعني تحتوي على ذخائر ومخلفات عسكرية من مرحلة سابقة، ما المخاطر الإضافية التي ربما قد تنتج نتيجة تخزينها لفترات أطول؟
2: المخاطر يعني التي تنتج تخزينها لفترات أطول هو المخاطرة بانفجار هذه المخلفات، وربما قد تكون أيضا بعض المستودعات تحتوي على ألغام خاصة بالدبابات أو ألغام فردية، وعندما انفجر هذا المستودع لم تنفجر كل هذه الألغام دفعة واحدة، ربما تشظت وانتقلت نتيجة الضغط الكبير إلى مناطق زراعية أو طرق عامة أو استيراد دولي، وبالتالي هذا يزيد من المخاطر الأساسا الموجودة بعد انفجار هذا المستودع على الحركة الزراعية وعلى الحركة المدنية في المنطقة. أنت شاهدت أنه أغلب الإصابات كانت نتيجة سقوط الشظايا، ربما بعض هذه الشظايا لم ينفجر بعد، ربما كان فيها بعض الألغام، بعض يعني المخلفات الغير الحساسة والتي لم تنفجر حتى الآن، وهذا ما يزيد من حساسية الموقف. أعتقد هذه قضية ما يتعلق بمخلفات الحرب، وإذا تحدثنا عن مخلفات الحرب بالدرجة الأولى يجب أن تتلقى فيها سوريا مساعدة دولية، لأنه حجم يعني القضية كبير جدا، خاصة فيما يتعلق بخارطة الألغام. حتى الآن لدينا تقارير موثقة تتحدث عن مئات الشهداء الذين سقطوا نتيجة حقول الألغام المتواجدة في مختلف الجغرافيا السورية، والتي لا نمتلك حتى الآن خرائط دقيقة حول توزعها، لأنه زرعها النظام وميليشيات إيرانية ولم نستطع الوصول إلى خرائطها. بالتالي جمع كل هذه المخلفات وجمع كل هذه المتفجرات يتطلب جهودا دولية واسعة، ويتطلب أيضا مساعدة من المنظمات الدولية ذات الصلة للحكومة السورية في تقديم المعدات اللوجستية، تقديم الدعم المباشر لمحاولة التخلص من هذه المخلفات.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور، كنت معنا من دمشق. في دير الزور أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت إطلاق النار في بلدة الزر بعد اندلاع اشتباك مسلح بين عائلتين، وقالت أن قواتها انتشرت في البلدة وفرضت طوقا أمنيا في الموقع لإعادة الهدوء واحتواء التوتر. أشارت أيضا إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الاشتباك. في الحسكة قتل موظف وأصيب آخر في شركة الجزيرة النفطية إثر إطلاق نار استهدف دورية تابعة لأمن المنشآت في ريف القامشلي بالمحافظة. وقالت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة أن مسلحين مجهولين تقلهما دراجة نارية أطلقا النار على دورية لأمن المنشآت قرب مفرق عمبارة، ما أسفر عن مقتل موظف في شركة الجزيرة النفطية وإصابة آخر قبل أن يلوذا بالفرار. وقال مصدر أمني لتلفزيون سوريا أن مسلحين مجهولين تقلهم دراجة نارية فتحا النار على سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي في أثناء مرورها على الطريق الدولي قرب قرية كرباوي، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخر على الأقل. في جنوب البلاد أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت فجر اليوم بالقذائف وادي عبدين ووادي الرقاد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي. أوضح مراسلنا أن القصف تزامن مع استهداف أطراف بلدة جملة بريف درعا الغربي، في حين أطلق الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق وادي عبدين.

0: قال وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة استماع في مجلس الشعب إن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهريا، وذلك لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، مشيرا إلى التوجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات لتأمين الاحتياجات، ريثما تتمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
1: نحن نروح باتجاه عقد مع الدول الصديقة والشقيقة المنتجة للمحروقات، ريثما نحن نحقق الاكتفاء الذاتي، وإن شاء الله نكون نخلص من كل هذه الأزمات وهي المشاكل اللي بمر فيها قطاع الطاقة. فنحن محتاجين عمليا 831 مليون دولار، قريب المليار دولار، لشراء النفط والمشتقات النفطية.
0: وأوضح البشير أن إنتاج النفط في سوريا وصل خلال فترة وجيزة سابقة إلى نحو 140 ألف برميل يوميا، موضحا أن إنتاج النفط يشهد صعودا وهبوطا نتيجة الظروف المرتبطة بواقع الآبار والإنتاج وعمليات النقل.
1: واقع الآبار وقت السلمنات جدا سيء، كنا ننتج 140 ألف على يعني بالمناسبة التعارض بالتصريحات، وكيف كان 140 واليوم 100 و2000 أو 104000. طبعا كنا ننتج حوالي 140 ألف برميل. طبعا يا جماعة ما يعني ما في أنه مثلا اليوم عم بقول 140 ألف أو اليوم عم ننتج 100 و2000 أو 103000، معناته بكرة لازم 100 و2000 و103000، ممكن يصير 100000، ممكن يصير 110000. يعني من كم يوم، يوم اللي صار رفع المحروقات شفتوا قطع طرقات، توقف النفط الخام لهون، تعبت الجوار اللي كنا نحن عم نعبي منها، توقفت بعض الآبار على الإنتاج، نزل الإنتاج ل 98000. فطبيعي أنه وقت بقول أنا اليوم إنتاج 98000 وقبل بيوم كان 108000، اليوم 104000، فهذا مو تناقض بالتصريحات، وصلنا لمرحلة من المراحل كان 140000.
0: كما لفت وزير الطاقة إلى أن مخزون سوريا الاحتياطي من النفط الخام يبلغ نحو 2.5 مليار برميل، مبينا أن لدى سوريا 78 حقلا نفطيا و 28 حقلا للغاز.
1: الثروة النفطية والغازية في سوريا لدينا 78 حقلا نفطيا، 28 حقلا غازيا، احتياطياتنا 2.5 مليار برميل من النفط الخام و 241، طبعا هاي على المسوح القديمي، تمام. لم نجري الى الان مسح، حاليا شكلنا لجنة من الجيولوجيا للمسح النفط والغاز والخريطة الحرارية من اجل الجيوثيرمال، بالاضافة الى مسألة توليد الطاقة من خلال الحرارة الباطنية الجيوثيرمال.
0: وأضاف البشير أن حاجة سوريا من الغاز تبلغ نحو 24 مليون متر مكعب يوميا، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن قدرة تكرير المصافي في سوريا تصل إلى نحو 150 ألف برميل يوميا.
1: طبعا احتياج سوريا من الغاز 24 مليون متر مكعب، حتى نشغل جميع محطاتنا الجاهزة حاليا نحتاج 24 مليون متر مكعب من الغاز. رح نجيلها إن شاء الله. اليوم نحن عم ننتج 6 مليون، يعني ربع كنا ننتج 6، رفعناه ل 8.1 بعد ما دخلنا جزء من معمل كونيكو. طبعا امبارح كان 8.4، يوم اللي عدينا البرزنتيشن، يوم اللي بدأنا فيه من الأربعاء والخميس كان 8، امبارح كان 8.4 أو 8.5 مليون متر مكعب، قبله كان وصل ل 9 مليون حسب نفس قصة النفط، إغلاق آبار وإدخال آبار جديدة في الخدمة. إعادة تنشيط عمليات الحفر، حفرنا حوالي 4840 مترا، ودخلنا حفارتين على الخدمه بعد ما كانت متعطله وواقفه، 21 بئر تم اصلاحه، 152 بئر تم تشغيلها، 10 ابار جديده ادخلت في الانتاج، تم حفرها ودخلت في الانتاج. هذه ميزان الاحتياج، وهذه نقطه جدا مهمه. ميزان الاحتياج لسوريا، نحن نحتاج حوالي 300000 برميل يوميا من النفط الخام، نحتاج 300000 برميل يوميا من النفط الخام من اجل تغطيه احتياج سوريا. ذكرت انا سابقا من العام الماضي انه نحن اول ما تاسست الوزاره انه كان عندنا 150000 برميل، تمام، يعني كانت تغطي احتياجنا، نشتري نفط خام، نكرر بمصافينا، كانت بانياس قائمه ومصفات حمص قائمه، من انتاج المصافي نغطي السوق المحلي، وهذا الكلام كان حين كان استهلاك سوريا 150000.
0: وأوضح وزير الطاقة أن سوريا تشتري حاليا نحو 6.3 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان، إضافة إلى كميات تؤمن عبر سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني بكلفة تصل إلى نحو 140 مليون دولار شهريا.
1: الآن نشتري الغاز 5.3 من الشمال من أذربيجان إلى تركيا، ونشتري 1,000,000 متر مكعب من الغاز من العقبة من الأردن، من العقبة في سفينة هناك، مو من الأردن، الأردن ما عنده غاز، هي أصلاً مستوردة. فهناك في سفينة تغييز بتحول الغاز الـ LNG المسال إلى غاز بضم ضخه بخط الغاز العربي، بنستقبله في سوريا، بنحوله على محطة دير علي بيتم توليد الكهرباء. فأنا عملياً عم بشتري 6.3 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، عم بدفع قبل هلا ما ارتفع الغاز كنا ما ندفع هذا الرقم، عم ندفع حوالي حالياً 140 مليون دولار حق الغاز لهال 6.3 مليون متر مكعب شهرياً من أجل التوليد. 140 مليون طبعاً كان في جزء منها منحة من قطر مشكورين، ولكن خلصت المنحة من شهر 8، وهذا هاي المبالغ كانت هي 3.2، نصف هذا الغاز كان منحة ونصف الآخر شراء. الآن كله شراء، كله عم نشتريه وندفع ثمن. ولذلك نحن لما صارت أزمة الوقود هلأ الفترة الأخيرة وارتفع الغاز بشكل كبير، ما الوزارة المالية ما يراصد بحسبانها أنه تزودنا بحق هذا الغاز كاملا، فخف يعني راح يخف علينا شراء الغاز، ممكن أنه نختصر من 2-3 مليون شراء خلال الفترة الجاية. طبعا هذا راح ينعكس على التوليد، راح ينعكس على عدد ساعات الوصل للكهرباء.
0: وخلال جلسة الاستماع كشف البشير عن توقيع الوزارة عقدا لإنشاء 4 محطات توليد غازية جديدة لتوليد الكهرباء، وذلك في عدد من المحافظات بينها دير الزور وحماة.
1: بتوقيع عقد لإنشاء 4 محطات غازية جديدة دار مركبة. هاي ال4 محطات، واحدة منهم بمحردة، واحدة منهم بحلب، واحدة منهم بدير الزور إن شاء الله. دير الزور تخيل محافظة دير الزور إلى الآن ما فيها محطة توليد، في واحدة بالسويدية نحو الحسكة وصغيرة جدا. فنحن رح نعمل محطة توليد جديدة في دير الزور، وبدأنا فيها، جهزنا الأرض مع الشركات إن شاء الله. فهاي 4 محطات راح تكون، واحدة بحلب، واحدة بزيزون المحطة القديمة اللي تدمرت، واحدة طبعا دير الزور بالتيم، وبحماة بمحردي، وبحلب منطقة الطريفاوي وزيزون، باستطاعة 4,000 ميجا إن شاء الله. 3 منهم رح يجهزوا بعام 2029، وحدة منهم رح تكون بعام 2030 بإذن الله. هاي 4,000 ميجا رح تدخل على الشبكة.
0: أعلنت وزارة العدل رفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن قرابة 130 ألف شخص. قالت الوزارة أنها رفعت منع السفر وتجميد الأموال في 38,566 دعوة من أصل 49,726. كما أشارت إلى أنها رفعت التدابير في دوائر التحقيق عن 56,726 شخصا. أوضحت الوزارة أن مسار إزالة الآثار القانونية يشمل أحكام المحاكم الميدانية والعسكرية والعرفية والغيابية. ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. صباح الخير عبادة، أهلا ومرحبا بك. ما هي التفاصيل الإضافية عن قرار وزارة العدل؟
2: نعم وسيم، صباح الخير. يعني حقيقة وزارة العدل السورية أصدرت هذا البيان الجديد لها، وهو يعني إزالة التدابير الوقائية لمحاكم الإرهاب بعد قرار أو إقرار مجلس الشعب السوري إلغاء محكمة الإرهاب والقضايا المتعلقة بها بشكل كامل. هذا الإلغاء الذي كان يعني خلال الأسبوع الماضي، أو القرار الذي صدر عن يعني مجلس الشعب السوري كان خلال الأسبوع الماضي. وزارة العدل السورية بدأت يعني منذ يوم الأمس بنشر بياناتها الجديدة عن طريقة التعامل ضمن المحاكم، وأن يعني التدابير التي تم إزالتها عن كثير من القضايا. هناك بعض القضايا المهمة والتي كانت حقيقة تؤثر بشكل كبير على حياة عدد كبير من السوريين، حوالي أو قرابة 130 ألف قضية كانت متعلقة بقضايا محكمة الإرهاب، منها قضايا متعلقة بتجميد الأموال ومنع السفر، إضافة إلى أيضا القضايا التي كانت متعلقة بالتحقيقات التي لم تستكمل، إضافة إلى أيضا يعني القضايا التي كانت لها ارتباط بالملفات العسكرية. طبعا بحسب وزارة العدل السورية فإن جميع القضايا التي كانت تتعلق بمحكمة قضايا الإرهاب سيتم يعني العمل بشكل يعني متتالي على الانتهاء منها بشكل كامل. هناك بعض القضايا التي كانت هي متوقفة بشكل كامل سيتم إلغاؤها، وسيتم أيضا العمل على القضايا التي كانت متوقفة. هذه القضايا بحسب وزارة العدل السورية، بحسب ما أقر بمجلس الشعب السوري، كل القرارات التي كانت تتعلق بمحكمة قضايا الإرهاب، هناك يعني هناك بعض المحاكم التي كانت قد بدأت منذ عام 2012، يعني منذ يعني إصدار النظام المخلوع لهذه أو منذ إطلاق النظام المخلوع لهذه المحكمة، سيتم مراجعتها بشكل كامل. هناك بعض القضايا التي انتهت، وأيضا هناك بعض القضايا التي كانت قد صدرت بحق سوريين، يعني بعض التهم سيتم أيضا معالجتها ومتابعتها بشكل كامل. لكن القضايا الأولى التي تم بدء العمل فيها بشكل مباشر هي 130 ألف قضية، هذه جميعها كانت مرتبطة بشكل كامل ب يعني قضايا محكمة الإرهاب.
0: نعم، هل أصدرت وزارة العدل القوائم أو آلية يستطيع من خلالها المواطنون يعني متابعة هذا القرار بأسمائهم تحديدا؟
2: طبعا وسيم، الى الان لا يوجد حقيقه قوائم بالاسماء يعني عينها بشكل مباشر، لكن كما كانت يعني وزاره العدل تقوم خلال الفتره الماضيه، كثير من السوريين كانوا عند اصدارهم لاي وثيقه كانوا يعني يجدون على اسمهم يعني اشاره او غيره. اليوم سيتم ازاله هذه العقبات بشكل كامل دون يعني حاجه لان يراجع الشخص السوري او المواطن السوري اي دائره قانونيه او غيرها لازاله هذه الاشارات. سيتم ازاله هذه الاشارات بشكل مباشر. طبعا كانت هذه الامور تنتظر بشكل كبير اثناء استخراج جوازات السفر او اثناء استخراج او اثناء الدخول الى الاراضي السوريه او الخروج منها. كان هناك كثير من السوريين حقيقه يعني يخبروهم الموظفون في المطار بأن عليهم إشارة حجز أو منع سفر، لكن هذه الأمور يعني أساسا كان يتم التعامل معها خلال الفترة الماضية. اليوم وزارة العدل تقول بأنها يعني ستعمل على إزالة جميع هذه الإشارات بشكل متتالي، بعد أيضا أن تقوم بمراجعة قسم كبير منها، خصوصا أن هذه الأرقام أو هذه الأعداد الكبيرة من السوريين وضعت بشكل تقريبا عشوائي، وقسم منها كان هو متعلق بقضايا لها ارتباط بشكل مباشر بالثورة السورية.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة المنصور. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قطيبة بدوي مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، بحث آليات العمل في منفذ الوليد التنف الحدودي. ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الجانبين بحثا تعزيز حركة التبادل التجاري بين سوريا والعراق وآليات استئناف عبور المسافرين بعد استكمال تجهيز الصالة والطرق اللازمة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب مناقشة آليات تصدير المشتقات النفطية وتسهيل حركة الشاحنات المخصصة للتبادل التجاري وحركة الترانزيت بين البلدين. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الأمريكي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. ونص القرار على تسمية عصام زهير غريواتي رئيسا للمجلس عن الجانب السوري وسمير صابونجي مديرا تنفيذيا للشؤون القانونية، كما نص على تشكيل مجلس استشاري ضمن مجلس الأعمال السوري الأمريكي يضم رؤساء القطاعات المتخصصة ويتولى تقديم الرأي والمشورة إلى مجلس الإدارة والمساهمة في تحديد الأولويات واقتراح المبادرات وبرامج العمل وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وقعت سوريا وأوكرانيا اتفاقية تعاون رفيعة المستوى في مجال نزع الألغام للأغراض الإنسانية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات الأوكرانية المتقدمة في المسح التقني والتكنولوجي للأراضي الملوثة ولا سيما المناطق الزراعية.
3: اليوم وقعنا اتفاقية مع أوكرانيا كسوريا، هذه الاتفاقية طبعا في بخصوص نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة في الداخل السوري لتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا اللي عم يستخدموها في أوكرانيا من أجل عملية نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة. هذه الاتفاقية إن شاء الله راح تكون بوابة لاتفاقيات كثيرة بين الشعبين، بين أوكرانيا وبين سوريا، حتى نكون نحن قادرين نستخدم نفس التكنولوجيا ويكون في عنا سرعة بالتخلص من هذه الذخائر.
0: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من مليون ونصف متر مكعب من الأنقاض في مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب. وأوضحت الوزارة أن أعمال إزالة الأنقاض تتواصل بالتنسيق مع المحافظة بهدف تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي. مشيرة إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وفتح المجال أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. يواجه فلسطينيون مقيمون في سوريا صعوبات وتأخيرا في استكمال معاملات تملك العقارات رغم الحقوق المدنية والاقتصادية التي أقرها القانون رقم 260 وسط تساؤلات بشأن آلية التملك والإجراءات المطلوبة.
4: لم يتمكن العم جميل حتى اليوم من الحصول على الموافقة المطلوبة لاستكمال إجراءات تملكه لعقار في دمشق، لتبقى معاملته معلقة رغم استكماله الإجراءات اللازمة من جهته.
5: أنا قدمت على موافقة أمنية مشان تملك الفلسطيني، فصار لي هلأ من سنة 25، من 21/12/2025 ما كنت أصل لنتيجة، مع أنه أجوا عملوا دراسة عن عن عن ولدي أنه مشان الموافقة الأمنية، وما وصلت لنتيجة أني عم روح وإجي أنا وما في حدا عم يعطيني الجواب الشافي. وين صارت ما بنعرف، وين راحت ما بنعرف، أنا براجع وبروح بشوفها وين ما بنعرف.
4: حالة جميل تطرح تساؤلات لدى فلسطينيين في دمشق حول آليات التملك وإجراءاته، في حين يوضح مختصون أن القانون رقم 260 نظم أوضاع الفلسطينيين ومنحهم حقوقا مدنية واقتصادية، لتبقى آليات تطبيق بعض هذه الحقوق ولا سيما التملك موضع تساؤل.
6: كان الفلسطيني السوري في ذلك الوقت يتملك ما يشاء بموجب قرار حكم أو بموجب وكالات غير قابلة للعزل أو بموجب طابو، وكان يستلزم الحصول على الموافقة الأمنية. الآن الفلسطيني السوري يحتاج إلى أي طريقة لنقل الملكية، إن كانت بموجب قرار حكم أو بموجب وكالة كاتب عدل أو كان بيطابه، يحتاج إلى موافقة أمنية تصدر عن وزارة الداخلية بالشؤون المدنية. لكن بس فقط إحنا نريد أن نبين نقطة جدا مهمة، هي أن نكون موضوع أكثر شفافية ببيان آلية الحصول على هذه الموافقة.
4: وبين نص القانون وواقع التطبيق يبقى السؤال مطروحا حول الخطوات المطلوبة لتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
0: في درعا تشهد أسواق البندورة تراجعا في الأسعار هذا الموسم نتيجة وفرة الإنتاج وضعف الطلب وغياب منافذ التصدير، ما دفع الأسعار إلى مستويات تقل عن كلفة الإنتاج وكبد المزارعين خسائر كبيرة.
7: محصول وفير وخسارة ثقيلة، هكذا يلخص موسم الطماطم الذي انتظره عبد العزيز، كما هو حال مئات المزارعين في ريف درعا. وفرة الإنتاج وضعف الطلب هوى بالأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف القطاف والأسمدة والري، ومع غياب فرص التصدير بات المزارع الحلقة الأضعف في معادلة نجح فيها زراعيا وفشل اقتصاديا.
8: أسعار مثل ما بقولوا بالأراضي، لا بتنباع لا بتنشرى، وكلفة عالية ورزق قدامنا صاير ما بنعرف وين نروح فيه، لا حاسنين إن نتركه بالأرض ولا حاسنين مثلا نبيعه عم نوصله على الشوام ما بينباع منه. هذا وضع الفلاح السنة، كلفة عالية عالية كتير وأسعار ما في، بدها أسواق خارجية، بدها مثل ما بقولوا حل من هالدولة تلاقينا حل بهالمصيبة اللي صايرة فينا.
7: لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعويض جزء من تكاليف الإنتاج، لجأ بعض المزارعين إلى معامل الكونسروا لتصريف محصولهم المتكدس، رحلة طويلة من الغسل إلى الفرز والطبخ حتى يخرج المعجون أخيراً. أكثر من 30 معملاً في محافظة درعا تعمل بطاقتها القصوى، إلا أنها لا تستطيع استيعاب الكميات المطروحة في ذروة الموسم، إذ تقدر زراعة درعا كمية الإنتاج لهذا الموسم بنحو 400,000 طن.
9: طبعا احنا عم نشتغل على مدار 24 ساعة، ما يعادل 200 طن حب يوميا. بنستغل هذا الوضع انه تعبئة صباحية، بنتعبي عبوات صباحية، والفترة المسائية بنشتغل على الكثافة العالية لتخزين براميل للموسم الشتوي. فهذا بنستغل يعني اكبر كمية انتاج او كم كشغل يومي.
7: وبين وفرة الانتاج وضيق السوق يبقى أمل المزارع بتدخل الحكومة لتأمين منافذ للتصدير بدلاً من إلقاء اللوم عليه لعدم التزامه بالخطة الزراعية.
10: تشكل معامل الكونسروا في محافظة درعا برغم قلتها طوق نجاة للمزارعين الراغبين بتصريف الإنتاج، فهي تستوعب كميات أكبر من الطماطم وتحتاج لتكاليف أقل مقارنة مع أسواق الهال. وسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف ودرعا الأوسط.
0: وفي دير الزور افتتح في المستشفى الوطني قسم القسطرة القلبية لأول مرة منذ إنشائه، وذلك في خطوة تتيح لمرضى القلب إجراء عمليات كانت كلفتها المرتفعة تحول دون حصولهم عليها. جاء ذلك ضمن حملة جسور الطبية التي تستهدف تقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض، على أن تمهد لإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب في المحافظة.
11: لأول مرة في تاريخ محافظة دير الزور يفتتح قسم متخصص بالقسطرة القلبية. ملك واحدة من عشرات المرضى الذين جاءوا إلى المستشفى الوطني في دير الزور لإجراء العملية بعد أن حالت التكاليف المرتفعة في السابق دون حصولهم على العلاج.
12: أجرى الطريق ما عندي أروح، يعني ما بصراحة أستنى وعلى الله. سمعتوا هذا الساعة هون صاروا يعملون دير الزور، قلت والله فرحت وعيلي فرحت وكيفت.
13: دخلت على العملية، عملت قسطرة قلبية واستغرقت تقريبا 20 دقيقة أو أقل، والله اللهم صل على سيدنا محمد، وتخرجت هسه أنا بالعناية وأستنى الدكاترة يجون ينطون التقرير.
11: الافتتاح جاء ضمن حملة جسور الطبية بالتعاون بين منظمة سامز الأمريكية ومديرية صحة دير الزور لتقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض إلى جانب دعم الكوادر الطبية.
14: نحن هون اليوم مع بعثة حملة التعافي في دير الزور، بلشنا فيها اليوم الحمد لله في أول قسطرة في المشفى الوطني في دير الزور. الحمد لله لهلا تكللت بالنجاح، ونحن يعني ان شاء الله قاعدين هون الاسبوع كامل بحيث انه نخدم اخواننا واخواتنا في مدينه دير الزور ومحيطها.
15: تم بفضل الله اليوم اجراء اول عمليه قسطره قلبيه فعليه في محافظه دير الزور خلال تاريخ دير الزور في القطاع العام والخاص. تعتبر هذه العمليه من اهم الانجازات التي تساهم في حفظ الارواح والتخفيف من الاحاله الى دمشق، وكونه تعتبر القسطره القلبيه هي اجراء اسعافي منقذ للحياه في حالات الاحتشاء والازمات القلبيه. تم التنسيق مع وزاره الصحه وبدعم ايضا من منظمه سامز وجهات اخرى، دعم علمي تقني.
11: يمثل افتتاح قسم القسطرة القلبية بداية لمسار يهدف إلى توسيع خدمات القلب في المحافظة وصولا إلى إنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب بحسب مديرية الصحة. لا تقتصر هذه الخطوة على إجراء عمليات القسطرة داخل المحافظة، بل تتجاوز ذلك إلى منح مرضى القلب فرصة لتلقي العلاج بالمجان وبالقرب من عائلاتهم في وقت تتواصل فيه الجهود لتطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها بالمحافظة. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: في أخبار دول اللجوء، نقلت صحيفة أوسترايش النمساوية أن النمسا قد تسجل هذا العام لأول مرة منذ عام 1997 أقل من 10,000 طالب لجوء، وذلك بعدما بلغ عدد الطلبات المسجلة حتى آب الماضي 6,512 طلبا فقط. وبحسب الصحيفة، وصلت طلبات اللجوء تراجعها في النمسا خلال الثلث الثاني من عام 2026، إذ سجل انخفاض بنحو 5,400 طلب مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما جاءت غالبية الطلبات من قاصرين وكثير منها لأطفال ولدوا داخل البلاد، في حين تتصدر سوريا وأفغانستان طلبات اللجوء وفق الصحيفة. أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية في القوات الحكومية اليمنية تدمير 5 مركبات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، أدت إلى مقتل جميع العناصر التي كانت على متنها في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. تشهد هذه الجبهة المطلة على باب المندب مواجهات متصاعدة خلال الأيام الأخيرة، وذلك بالتزامن مع دفع قوات الحوثي بتعزيزات إلى المنطقة ومحاولاتها التقدم والسيطرة على مواقع ومرتفعات جبلية استراتيجية. في حين تتواصل المواجهات جنوبي مأرب من خلال محاولات تسلل يشنها الحوثيون من الجبهة الجنوبية للمحافظة، في مقابل إعلان القوات الحكومية التصدي لتلك المحاولات وإيقاع خسائر في صفوف قوات الجماعة. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني دمر طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في أجواء مضيق هرمز. ذكر تقرير سابق للمفتش العام بوزارة الحرب الأمريكية أن إيران دمرت أكثر من 30 مسيرة من طراز MQ-9 ريبر حتى شهر حزيران الماضي، وتعد المسيرة الأمريكية التي أعلن الحرس الثوري إسقاطها درة تاج أسطول الطائرات المسيرة الأمريكية، ويبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمام ثلاث خيارات بشأن إيران، وأنه في مرحلة اتخاذ قرار، مشيرا إلى أن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل غير البعيد وفق ما نقلت عنه فوكس نيوز. وأوضح ترامب أن الخيارات المطروحة أمامه حاليا تتمثل في القضاء على إيران تماما أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى اتفاق. وأكد ترامب أنه لا توجد حاليا اتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ شروط بلاده وتلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها، مؤكدا أن طهران نقلت رسائلها وشروطها إلى واشنطن عبر وسطاء. وأضاف قاليباف أن إيران لن تعود إلى الوضع الذي سبق للمفاوضات ما لم يعترف بما وصفها بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني وتنفذ واشنطن التزاماتها. واعتبر أيضا أن خياري الحرب أو التفاوض ليسا متعارضين، قائلا إن بلاده ترى ضرورة مواصلة المسارين بالتوازي مع خوض المفاوضات في الوقت المناسب وبقوة وعقلانية. وصف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني التطورات التي شهدتها المنطقة، وصفها بأنها زلزال امتدت موجاته الارتدادية إلى ما وراء حدودها. وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال منتدى في نيويورك أن المنطقة بحاجة إلى إطار تحترم فيه السيادة ولا تشكل فيه أي دولة تهديدا لأخرى، لافتا إلى أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد، كما أشار إلى أن دول الخليج يجب أن تعمل معا فيما يتعلق بإيران، معتبرا أن التصعيد العسكري الحالي لجماعة الحوثي غير مسؤول. في شأن آخر، تصدر حزب اليسار الألماني انتخابات برلمان ولاية برلين ب 24.5% من الأصوات وفق نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع بعد ترشيحه أليف أرالاب ذات الأصول التركية لمنصب رئيس الحكومة المحلية للولاية. وحل الاتحاد الديمقراطي المسيحي بالمرتبة الثانية في برلين ب 20%، في حين حصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف على 16%، تله حزب الخضر ب 15%، وبلغت نسبة أصوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي نحو 12%. ختام النشرة بأمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير لكل المشاهدين، يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقة جديدة من صباح سوريا رح كون معكم أنا وروز على مدى ساعتين. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أيهم. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا ببداية نهار جديد حامل معه فرصة جديدة لحتى نبدأ بطاقة حلوة وأفكار أجمل. وهلأ كالعادة مشاهدينا خلينا نشوف سوا شو أهم عناوين حلقتنا لليوم.
0: بفقرة حكي نفسي اليوم رح نحكي عن شعورنا بتأنيب الضمير، إمتى بيكون طبيعي وإمتى بيتحول لعبء نفسي.
1: وبفقرة التغذية اليوم رح نحكي عن دمج الأطعمة وشو هو أثرها على القيمة الغذائية.
0: أما بفقرة رشيتا رح يكون إنه وقفة مع الأقراص الدوائية يلي بتم تناولها عن طريق البلع أو الفوار أو تحت اللسان.
1: وأكيد مكملين معكم بفقرات منوعة. بفقرة بلوجرز رح يكون معنا ضيوف مميزين من عالم السوشيال ميديا، وكمان رح نتابع سوا آخر الأخبار المتداولة بكلام ميديا، فخليكم معنا.

0: مشاهدينا اليوم بدنا نحكي هيك عن موضوع مهم نسبيا. يعني تعرفوا شو أكتر شيء ممكن يغير قناعة راسخة عنا؟ مو بالضروري جواب جديد. أحيانا سؤال ما خطر لنا نسأله من قبل.
1: صحيح أيهم، يعني في بعض الأفكار منعيشها أو منعيش معها سنين على أنه هي صح. حقائق، يعني بس لأنه ربينا بمجتمع متفق عليها، عم متفق على أنه هي صحيحة. فهون بيجي، يعني أيهم كيف بدي لك إياها، بيجي دور أنه نحن نفكر شوي، بيجي صح. دور أنه نحن نعرف أنه نسأل حالنا سؤال، هل فعلاً فكرة نحن عايشين عليها لمدة سنوات والكل اللي حوالينا مقتنعين فيها، هل بالضرورة تكون هالفكرة صح صحيحة أو لا أو غير صحيحة؟
0: 100% هون التفكير بيلعب دور، يمكن لا ويمكن الغريب اليوم يصير هو السائد بكرة. وهذا تقريباً الباب اللي بيفتحه الدكتور خالد غطاس بكل مرة بيحكي فيه عن الإنسان والحب والحياة.
1: وهالمرة الدكتور خالد فتح باب من دمشق بلقاء هو الأول لإله بسوريا وعلى مسرح دار الأوبرا كالعادة. كمان كاميرا صباح سوريا كان لها فرصة أكيد لحتى تلتقي فيه، فخلونا نشوف زميلتنا براءة شو حضرت لنا بهالتقرير ونرجع لكم.
2: شكرا كثير كثير كثير، وقلت لهم لما بلشنا الليكتشر انه الحمد لله على السلامه، واللي بيربطنا فيكم هو الشوق، فكنا كثير كثير كثير مشتاقين يعني نشوفكم، والحمد لله رب العالمين. يعني اللي لقيناه بيناتكم مش غريب عليكم، هذا الرقي والثقافه والانجيجمنت والاحترام شيء رائع. يعني شكرا جزيلا، والله سبحانه وتعالى يجعل فيها النفع. ما شاء الله المكتوب يبين من عنوانه، يعني بلش واضح الأمل إن شاء الله ورؤية الانطلاق إن شاء الله لمستقبل مختلف. يعني أنا عندي كلمة مكتوبة بالكتاب الأول إنه إلى الذين لا يخافون الأمل، يعني الحذر من الأمل مش شغلة إيجابية كتير، لا خليه الإنسان يتأمل، لأنه الأحلام واقع بقدر ما نؤمن بها. كل ما يشتد إيماننا بمستقبل حلو، كل ما بنكون عم نقرب هذا المستقبل للحدوث. فهيدا اللي بقوله لشباب وصبايا سوريا ولشباب وصبايا العالم العربي كله. يعني
3: هذا عن كتاب الأب والقصة ما قبل الأخيرة. قصة ما قبل الأخيرة بيحكي قصة عن ياسر.
0: يا صباح الخير عن جديد لكل اللي عم يتابعونا. رح نبدأ معكم مشاهدينا فقرتنا الأولى حكي نفسي. رح نحكي عن تأنيب الضمير. تأنيب الضمير مو دائما هو شعور سلبي، بالعكس هو جزء طبيعي بيساعدنا نميز غلطنا، نعتذر، نصلح يلي عملنا. بس المشكلة لما بيتحول من أنا عملت شي غلط لأنا شخص سيء.
1: يعني هون ساعات أيهم بدنا نضل نعاقب حالنا، ممكن نضل نعاقب حالنا على مواقف صارت من سنين، نحس بالذنب ممكن لأنه قلنا كلمة لا، ممكن لأنه حطينا حدود أو حتى ما قدرنا نرضي كل الناس. هون الضمير من مشاهدينا ما عاد عم يصلح سلوكنا أو عم يصحح أخطائنا، هون الضمير صار عبء زايد علينا.
0: صح، صار عبء علينا. فكيف بنعرف أنه تأنيب الضمير عم يساعدنا نتغير؟ متى بيكون اتحول لجلد زاد واستنزاف نفسي؟ وهل في طريقة نتعلم من أخطائنا بدون ما نضل أسرى؟ لا إلى لا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. بدي رحب بالاختصاصية النفسية حنين البستاني. صباح الخير.
4: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا.
1: صباحك حنين، نورتينا.
4: صباحكم يا رب.
0: خلينا بداية نحكي عن الفرق بين تأنيب الضمير الطبيعي يلي هو طبيعي الإنسان يشعر فيه وبين جلد الذات المستمر.
4: تأنيب الضمير خلينا نشبهه مثل جرس إنذار صحي بينبهنا وقت نحن بصير عنا غلط أو منرتكب غلط إنه يلا قوم صلحه قوم اعتذر، هذا تأنيب ضمير صحي بنعتبره نحن. بينما جلد الذات هو مثل عقاب جدا قاسي أنا بستخدمه مع نفسي لحتى أنبى، لحتى كل ما عملت شغلي حتى لو كان غلط صغير بسيط أنت ما بصير تعمل هيك، أنت سيء، أنت أنت أنت، فهو عقاب، هو عقاب وما بيحل المشكلة، هو بس تأنيب. يعني ما بيعمل أي نتيجة ولا أي فائدة.
1: صحيح. طيب إمتى بيكون الشعور بالذنب أو الضمير الصاحي خلينا نقول إذا صح مصطلحي مفيد لألنا، أو كيف نحن منخليه مفيد لألنا بس ضمن حدوده، يعني نقدر نحط له حدود بحيث نحن فقط نستفاد منه وما نسمح له يأثر علينا بطريقة سلبية؟
4: وقت بيوجهني كبوصلة لأغلاطي لحتى أنا أعتذر، خصوصاً بالعلاقات اللي مع الأشخاص اللي منحبهم، وقت أنا أغلط أعتذر منهم، حافظ على استمرار علاقاتي، وأهم من كل هذا حافظ على الطابع الإنساني فيني حتى بالأشخاص الموجودين بالشارع اللي أنا ما بعرفهم. فهو بحافظ على إنسانيتي، بحافظ على استمرارية علاقاتي وقت أنا أغلط وأعتذر وصحح أي شيء أو أي سوء تفاهم يصير بيني وبينهم، مع الحفاظ على الحدود طبعاً.
0: طيب هلأ في ناس يعني بتحس بتأنيب الضمير أو بتحس بالذنب حتى لو ما ارتكبت أخطاء.
4: صح.
0: شو السبب؟
4: هلا في أشخاص هن تعودوا من التنشئة الأسرية من وقت كانوا صغار إنه هن ما بيستحقوا إنهم يعاملوا صح، ما بيستحقوا المغفرة، دائما بيسعوا للمثالية تبع إنه أنا ما بصير أغلط وما لازم أغلط، مع إنه نحن بشر لازم نغلط أساسا، ما بصير يعني ما نغلط 100% لحتى نصنع شخصنا بدنا نغلط لنتعلم لحتى نصحح هذا الغلط. فعندهم هي النظرة المثالية تبع أنا ما بصير أغلط، وطبعا هون أنا بلوم التنشئة

0: الاهل عم يحاولوا يبينوا انه هن القدوه الامثل لاطفالهم، او مو فقط الاهل يعني، حتى ممكن سوبرفايزر بالشغل او اي حدا بمنصب اعلى منك عم يحاول يبين لك انه هو لا ما بيغلط، حتى لو غلط لا بده يحاول يخبي غلط او يفاجئك انه هو الشخص المثالي، لا بالنهايه هن بشر. صح. يعني اهالينا ما علمونا فكره انه الغلط هو حق لازم نمر فيه لحتى نتعلم شو الصح.
1: طبعا
0: هي نقطة
1: نحن بنعلم اولادنا انه لا ما تغلط، بس ما بنعلمهم انه انت اذا غلطت كيف تصلح الغلط، هي اهم من انه ما تغلط انا بشوفها بصراحه.
0: صحيح.
2: طيب هلا تأنيب الضمير مثل ما خلينا نتفق على شغله انه هو ظاهره ايجابيه، يعني اكيد ما رح نتحول لاشخاص انه ما فرق معهم زعل العالم او ما بينزعجوا لمجرد انه يغلطوا او يجرحوا حدا او
0: استهتاروا،
2: تلاقي ضميرهم نايم بالمره. هذول خلينا نستثنيهم، بس نحن يعني لازم ننتبه انه تأنيب الضمير ما لازم يتحول لعبء نفسي دائم عنا،
1: لانه هو الحقيقه تأنيب الضمير اذا كان متحول لجلد ذات خلينا نحدد على وجه التحديد بيعمل اعراض نفسيه شديده مثل قلق مستمر، انت بكل تفاصيل حياتك بتضل عايش قلق انه انا ما بصير اغلط، ما بصير اعمل هي الشغله، براقب تصرفاتي.
2: او في ناس بيقولوا مثلا انا حكيت هالكلمه هل
1: زعلت مثلا، اوفر ثينكينج بصير، تفكير المفرط، تحليل الاحداث بيتحول لاضطرابات قلق. على فكره هي الاعراض يعني يمكن عم نحكي فيها كانت تكون بسيطه للبعض، يلا كل العالم عنده اوفر ثينكينج، بس نحن عم نحكي عن تحليل احداث، عن توقع الأسوأ، عن دائما هذا الشيء غلط، فهذا بيتحول ل اضطرابات القلق مع الوقت إذا صار مزمن واستمر لفترات طويلة. فهو فعلا بصير بحاجة لتدخل للعلاج النفسي، فلهي الدرجة ممكن جلد الذات ممكن مجرد كلمة بس تتحول لأمور معمقة أكثر من ناحية نفسية تحتاج لتدخل.
0: صحيح. بس حنين في بعض الفرق، أحيانا في ناس ما بتفرق بهذا الموضوع أو بتتعامل معه بطريقة خلينا نقول هجومية شوي، في بعض الأشخاص عندهم مبادئ، عندهم خطوط حمراء أخلاقية خلص ما بيسمحوا لنفسهم يتجاوزوها، وهذا الشيء بينطبع كتير أمثلة بحياتنا، بس الأشخاص اللي حواليهم بيعتبروا أنه لا من حقك أنت تعمل شيء مثلا هذا الموضوع، أو بيحسسوا أنه الغلط هو الأسهل، أنه الأسهل أنه أنت تخطئ بهاي القصة لحتى تعود حالك لبعدين، فهنن هم بيحسوا بضغط أنه هل أنا الصح ولا هنن الصح، وبيضيعوا بهاي الدوامة.
1: طيب. هلأ في نقطة مهم أنه نحن نضوي عليها، اللي هي إذا أنا اعترفت بخطأي أو أخطأت مو معناتها أنه أنا عم برر هذا الخطأ أو أني أنا عم بتجاوزه أو أني أنا ماني مأدرك قيمة الخطأ اللي صار، لا أنا مأدرك قيمة الخطأ وبعرف أنه أنا أخطأت، طيب أنا عملت اللي بقدر عليه، حاولت أني صلحه، تصلح كان بها، ما تصلح أنا ما بقى بقدر أعمل غير أني أطويها مع صفحة الماضي، وفي حال رجع تكرر الحدث ما برجع بغلط نفس الغلط، فالعالم بتفكر أنه أي هذا مثلا ما كتير عنده إحساس أو كذا، أنه خلص متصالح مع أغلاطه، مع أنه طبيعي أنه يتصالح مع أغلاطه، يعني شو الواحد بضل معلق بالماضي أكيد. هذا شيء غير منطقي.
2: صحيح. صحيح. طيب شو رأيك حنين نعطيكي ثلاث مواقف؟
1: أوكي.
2: رح نترك هيك ثانيتين للمشاهد لحتى يقلنا أنه هل هذا الموقف هو تعبير عن ضمير حي ولا جلد ذات.
1: تمام.
2: الموقف الأول، اعتذرت عن غلطة عملتها بس كل ما تذكرتها بحس أني شخص سيء. المشاهد حط نفسك بهذا الموقف، أنه أنت اعتذرت عن غلطة معينة بس كل ما تذكرتها بتحس حالك أنه أنت إنسان سيء، هل هي ضمير صاحي أم جلد ذات؟
1: نعطي جواب؟
2: أعطي جواب.
1: طيب أكيد جلد ذات. ليش؟ لأنه هو فيه تقليل لشخصه للإنسان، تقليل من شخصه أنه أنا سيء، أني أنا ما بستحق حتى أني أنا يتم مغفرة تجاهي، يتم مغفرة تجاهي، فأكيد هو جلد ذات.
0: طيب الموقف الثاني حنين، اكتشفت أنك جرحت شخص وحاولت تعتذر وتصلح، وبعدين قررت تتعلم من هذا الموقف، يعني هو تسبب بأذى لإنسان بغض النظر عن النوع، وحاول يصلح الموقف وبعدين تعلم من يلي صار، تعلم من هاي التجربة، فهل هذا جلد ذات أم
1: ضمير صحي؟ أكيد ضمير صحي 100%. ليش؟ لأنه هو هون تحول جلد الذات لتهذيب ذات، أنا عم هذب نفسي، عم علمه من أغلاطي اللي صارت بالسابق، فأكيد هذا ما هو جلد، أكيد هذا ضمير حي وصاحي وأشجع وجوده دائما عند أي شخص.
2: طيب الموقف الثالث، بتحس بالذنب لأنك رفضت طلب شخص، وما أكثر هاي الحالات يلي بتصير لأنه حدا بيطلب مني شيء بنرفض، فرغم أنك ما عملت شيء غلط بس أنك رفضت طلب هذا الشخص، هل هذا ضمير صحي ولا جلد ذات؟ فكروا هيك شوي.

0: شو رأيك؟
1: أنا رأيي إنه هو جلد ذات. ليش؟ لأنه عنا شيء اسمه ذنب وهمي. يعني أنا ممكن أحس بالذنب إذا قلت لا، مع أنه هو كلمة لا هي يفترض أني أنا أقولها لحتى أحط حدودي مع الآخرين. ما كل شيء هو مسموح بحياتي، شغلات ما بتناسبني لازم أقول عليها لا. ففي حال هون شخص قال لا بس ستيل هو حاسس تأني بالضمير أنه قال لا، فهذا اسمه ذنب وهمي. يعني هو أنا عم حس بوهم الذنب، هو ما أنا موجود أساساً، ما في داعي إله أساساً.
2: يعني وجود الذنب ما له دليل على وجود الخطأ
1: أبداً أبداً. ليش؟ لأنه هلا بدي أرجع أضوي على هاي النقطة. عنا شيء اسمه ذنب وهمي. كتير في أشخاص مثلاً بينطلب منهم أشياء هي ما بتناسبهم، فمجرد ما يرفضوا تعدي على حدودهم بيقولوا يا الله لا بركي هذا زعل مني، بركي مثلاً قال عني إني أنا شخص مثلاً ماني منيح أو أناني. هاي الكلمة كتير بتنقال، فهو هذا ذنب وهمي. كمان ذنب وهمي اللي هو أنا دائماً بدي أتحمل مسؤولية أخطاء الناس الحوالي. يعني مثلا ممكن هاي بتصير بالأسر يلي فيها نزاعات ومشاكل، أم وأب بتقاتلوا مع بعض، فأحيانا الولد بحس بالذنب أنه تقاتلوا بسببي، فهذا اسمه ذنب وهمي. طب هذا الشعور بالذنب مع أنه عدم وجود حدث هو يخليك تحس بالذنب، أنت ما دخلك بالشي اللي صار، يعني ما ذنبك الشي اللي صار.
0: وغالبا أنا حسب ما قرأت أنه يعني نسبة كبيرة من الأطفال بيحسوا هذا الإحساس
1: للأسف
0: أنه هن سبب المشكلة بين الأم والأب. هون كيف التعامل الصح لازم؟
1: هلا نحن بنضوي مو بس الطفولة، يعني مو بس مرحلة الطفولة، حتى مرحلة المراهقة أشد من مرحلة الطفولة. استعنا المراهق بحس بالذنب أضعاف من الطفل، يعني بهي المرحلة اللي لازم نتصرف معه أنه نحن الحوار نحكي مع ابننا. هلا لا يخلو الأمر أنه يصير مشاكل بين الزوج والزوجة، بس نحن لازم دائما نطمن الابن الموجود معنا بالبيت أنه شوف أنا تقاتلت مع الأب أو تقاتلت مع الأم ما بسبب شيء أنت عملته، أنت ما خصك بالمشكلة اللي صارت، هالسوء تفاهم صار بيني وبين أبوك، بيني وبين أمك. فهذا الحوار البناء، ليش دائما نحن مشجع الحوار بين الأبناء والآباء؟ مشان هي الأمور، مشان هي الفراغات أو الفجوات نحن نسكرها دائما.
2: بس في بعض السيدات حنين ببعض العائلات عم يضحوا أو أطفالهم عم يشوفوا هي التضحية، يعني على طول مثلا الأم بتبين للأطفال أنه هي باقية مع شريكها كرمال الأولاد، أو أنه هي عم تتحمل كرمال أولادها ما يتشنططوا، ما يبعدوا عن أبوهن، يعني لأسباب كثيرة. فالطفل من هو صغير بحس حاله أنه هو حامل عبء، أنه هو سبب معاناة والدته. فهون نحن كيف فينا شوي نحسن يعني من تفكير الطفل، أو نعدل على تفكير الطفل أو المراهق أو حتى البالغ، لأنه حتى البالغين ممكن يكبر معهم هذا الشعور.
1: على فكرة جوز هاي نقطة كتير حساسة هلا أنت ضويتي عليها، وعن جد بيجوا لعندي عالم على العيادة بيحكوا لي قديش عم بيعانوا من هاي النقطة. طب هلا أول شيء خلينا نقول إنه الأبناء ما بدهم يشوفوا أم ضحية أو أم مضحية، بدهم يشوفوا أم قوية بغض النظر عن الظروف اللي هني عايشينها، بحاجة إنه نشوفوا هاي الأم القوية. زائد إنه في نقطة دائما بتصير إنه أنا بقول له لابني أنا عم ضحي كرمالك، أنا عم ضل كرمالك، أنا. طب ما بصير هذا الشيء. في أمور واجب على الأب والأم إنهم يعملوها، وفي أمور واجب على الابن إنه يعملها تجاه أمه وأبوه. بس هي إنه أنا كل شوي أنبه، هذا الشيء بيرافق أمه كل حياته، حتى بس يتزوج ويصير عنده أولاد يمكن إذا طعم سندويشة شاورما لابنه بحس بتأنيب الضمير إذا ما طعمها نفسها لأمه، اللي ضحت كرمالي وحرقت حياتها كرمالي واللي ضلت مع بابا مشاني. ف يعني هي نقاط كثير حساسة، يعني لازم إحنا دائما نضوي عليها. لا ما لازم إحنا نخبر ابننا شو عم نضحي، نحن بنضحي كرماله كرمال ربنا، فما لازم كل شوي نحن ننبه بهي النقطة.
0: طب يعني هذا تأنيب الضمير الزائد لوين ممكن يوصل؟ يعني كيف ممكن تطور الحالة، وهل ممكن يصير اضطراب نفسي بالنهاية؟
1: أكيد. هلأ بدي أرجع أضوي على أنه هو بيتحول لأحد اضطرابات القلق مع الوقت، زائد أنه حتى العلاقات تبعنا بتصير مشوهة دائما بالعلاقات التوكسيك. في عنا شخصية قابلة للاستغلال وشخصية مستغلة، فهو بيتحول لشخصية القابلة للاستغلال، لأنه أنا غير قادر على وضع الحدود، غير قادر أني أقول لا، غير قادر، لأنه دائما بحس بالذنب، دائما بجلط حالي، فأنا مثل كأني عم بعمل أرضية خصبة للأشخاص التوكسيك أنه يفوتوا على حياتي. فلهي المراحل بتوصل علاقات مشوهة مسمومة، عدم استقرار بالعلاقات العاطفية حتى، فبوصل لمطارح كتير سيئة إذا ما قدرنا نحن نمسك زمام الأمور من أولها،
2: خصوصا إذا كان طرف من الأهل عم يفش خلقه بالولاد.
1: هي كارثة،
2: هي هون فعلا كارثة. يعني
1: نستقبلكم تعال عندنا فش خلقه
2: بالولاد، تخانقت هي وزوجها أو تخانق هو مرته إجا فش خلقه بالولاد
1: تماما،
2: سبب أنتو كذا أن مصاريفكم
1: صح صح صح 100%.
2: يعني بينبون على أشياء هي أوريدي من مسؤوليات الأهل أو من واجب الأهل أنه يعملوها
1: طبعا،
2: من هاي الطفل مو ذنبه أنه هو
1: أبدا
2: الولد على هي الدنيا.
1: لهيك بنقول للامهات المستنفذات والمستنزفات يعني الاثنين انه تعوا احكوا لنا، تعوا فشوا قلبكم عنا، خلص ما في داعي، في امور ما في داعي الطفل يسمعه، ما في داعي يعرفها اساسا، حتى الكبير الراشد خلص في ثيرابي، في علاج، في سايكولوجيست بيسمعك بدون ما يحكم عليك او بدون ما ياخذ اي شيء على محمل شخصي، بينما اولادك حياخذوها محمل شخصي.
0: اكيد 100%. ختاما دكتوره، كيف ممكن نتخلص من هذا الصوت اللي دائما بيرافقنا اللي هو جلد الذات وتأنيب الضمير اذا كان خاطئ بمحلات غير صحيحه؟
1: هلا انا في فنيه نفسيه دائما بعلمها لمراجعيني اللي بيعانوا من هي المشكله، وقت بيجي لعندي حدا بيقول لي انا ما عم بعرف كيف اتخطى اغلاط الماضي، انا غلطت، انا ما بستاهل، انا فبقول له ليك عندك خيارين وانت المسؤول على اختيار واحد منهم، ما حدا غيرك بيقدر يختار. الخيار الاول انه انا اتذكر الشغلات اللي عملتها بالماضي على انه انا كنت سيء، انه انا كيف بعمل هيك، انا فاشل، انا ما بفهم، انا ما كان لازم اعمل هي الشغله، وعيش بهي الدوامه اللي ممكن ما تنتهى. هذا الخيار الاول. بينما الخيار الثاني يعني انا اتذكر الشغلات اللي عملتها بالماضي واقول هي الاغلاط لو ما صارت بالماضي ما كانت عملت مني النسخه الحاليه، الاغلاط هي لو ما عملتها بالماضي ما كنت عرفت اتصرف بالمواقف المشابهه هلا، ما عرفت كنت اخذ هي القرارات اللي عم باخذها هلا. فهون بيتحول جلد الذات لتهذيب ذات. هذا الخيار الثاني. فانا معي خيارين، والانسان السوي بيختار الخيار الثاني.
2: اكيد
0: صحيح. كيف. شكرا لك حنين، يعطيك العافيه ونهارك سعيد.
2: نورتي صباح سوري حنين، شكرا لك، وفعلا انبسطنا يعني بالحوار معك.
1: ميرسي.
2: وهلا مشاهدينا خلينا نطلع لفاصل صغير، وبعدها رح نكون مع ايهم بفقره التغذيه، لا تروحوا لبعيد.
3: انا شايفه خطه لاعاده اعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل، نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟
3: استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
3: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
4: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي إيه والله.
4: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة التغذية. كثير مننا بيركزوا على نوعية الأكل اللي بيتناولوها، بس يمكن ما بيعرفوا أنه السر أحياناً مو بالأكل نفسه، وإنما بطريقة دمجه مع أكلات تانية. في أطعمة لما نجمعها مع بعض بتساعد الجسم يمتص العناصر الغذائية بشكل أفضل، وبتعطينا فوائد أكبر بكتير من تناول كل صنف لوحده. من هون صار موضوع التوافق الغذائي أو دمج الأطعمة من المواضيع المهمة جدا اللي ممكن تفرق معنا بصحتنا، بطاقتنا، وحتى بالوقاية من بعض المشاكل الصحية. لحتى نفهم هذا الموضوع ونعرف شو هي التركيبات الغذائية الصحيحة وشو الأخطاء الشائعة يلي ممكن تكون عم نعملها يوميا من دون ما ننتبه، معنا اختصاصية التغذية هلا دمشقي. صباح الخير هلا.
1: صباح الخير. أهلا فيك.
0: كأنه هو موضوع جديد شوي أو صاير تريند جديد، موضوع التوافق الغذائي
1: 100%.
0: وهل فعلا في أكلات لما ناكلها سوا بتصير قيمتها الغذائية أعلى؟
1: أكيد في عناصر غذائية بتسهل أو بتساعد على امتصاص عناصر غذائية تانية، وفي عناصر غذائية بالعكس بتكون عم تتعارض مع امتصاص العناصر الغذائية. يعني مثال بسيط والأكثر شيوعاً لنقول الحديد مع الكالسيوم.
0: أغلب الحديد مع الكالسيوم
1: الأشخاص هلأ يعني كثير عم نسمع أنه أشخاص عندهم نقص بالحديد، وأصلاً صار في عنا تحديث من جديد من يومين لأصلاً مخزون الحديد قديش لازم يكون بالدم لحتى نكون بنسبة صحية ما يكون في عنا نقص بمخزون الحديد أو بفقر الدم. الكالسيوم، أكلات اللي بتحتوي على كالسيوم مثل الحليب، مثل الأجبان، مثل الألبان تتعارض جداً مع امتصاص الحليب مع امتصاص الحديد عفواً، مع العلم أنه هي مصادر صحية. أنا اللي ذكرتها يعني الأجبان، الألبان، الحليب، هي تعتبر مصادر صحية، بس للأسف تتعارض مع امتصاص مركب أو امتصاص معدن الحديد. وفي كتير من الأطعمة بالعكس بتكون بتحسن.
0: تعال أعطي مثال.
1: تمام.
0: يعني مثلا شو في عنا هيك مصدر حديد وإذا أكلنا جنبه شي كالسيوم؟
1: شاكرية.
0: الشاكرية
1: شاكرية من أكثر الأكلات اللي هي فيها لحمة غنية بالحديد، بس بنفس الوقت مع اللبن غنية بالكالسيوم اللي هي بقى بتبلش تأثر على أو بتقلل من امتصاص الحديد اللي موجود بهذا الطبق.
0: شوفي يعني هي الأكلة التراثية تبعنا
1: والكلات
0: طبعاً طلعت عم تروح الفوائد،
1: عم بتروح لنا فوائد الحديد. حتى كمان مثلا رز البازاليا مع اللبن كتير مشهورة، نحنا ناخد زبدية لبن قدام الرز البازاليا. رز البازاليا بتحتوي على الحديد الحيواني بسبب اللحمة زائد الحديد النباتي. اللبن أو الكالسيوم كمان أكتر شيء بيتعارض مع امتصاص الحديد النباتي، فهو هون بهي الحالة كتير عم يقللنا من جودة الحديد اللي موجود بالوجبة. فينا نبدل اللبن بسلطة، بصير السلطة مع الليمون فيها مصدر غني بالفيتامين سي اللي بيحسن بقى هون جودة الامتصاص اللي موجودة بالرز البازاليا. نفس الشيء المجدرة، العدس كمان غني العدس بمصادر الحديد النباتي. لما نكون عم ناخده مع لبن كمان هذا الشيء بيقلل من امتصاص الحديد اللي موجود بهذا الطبق. كمان يفضل انه يكون عم يتاخد مع سلطة فيها ليمون.
0: يعني هاي الأكلات يعني أنت عم تحكي بالأعراف الغذائية
1: 100%
0: السائدة بالمجتمع اللي هو المجدرة والرز بازيلا وكلها ناكل جنبه اللبن.
1: للأمانة أطيب مع لبن
0: فعلا،
1: بس أفيد وصحياً أحسن مع سلطة.
0: إذن لازم نبدلها بسلطة
1: 100%.
0: طيب هذا بالنسبة لسوء امتصاص الحديد. كلها نعرف معلومة أنه الحديد بيمتص أسرع لما بيكون معه ليمون،
1: ليمون أو فيتامين سي.
0: مثال أيضاً
1: كمان مثلا الفليفلي، البردقان، الليمون، إذا ما كانت سلطة ممكن نحن نكون عم ناخد خضار. يعني نحن بطبيعتنا على الأكل بيكون عنا صحن خضرة، أما فليفلي، فجل، يفضل أنه الأكلات اللي فيها لحمة أو اللي فيها بروتين إن كان نباتي أو حيواني يكون في قدامنا. إذا ما كان في صحن سلطة يكون في صحن فليفلي. الفليفلي مصدر غني جدا بالفيتامين سي وعالي جدا بالفيتامين سي، فكإضافة جدا جيدة.
0: طيب هلأ رح نبلش فورم ببعض الأطعمة الشائعة يلي بيصير دمج مع بعض ونشوف هذا الدمج بيفيد صحتنا أو بضرة. خلينا نشوف الصورة الأولى. بالله السردين والليمون.
1: السردين والليمون كدمج جيد جدا. السردين بيحتوي على البروتين، على الأوميغا 3، كمان فيه نسبة بسيطة من الحديد، لهيك إضافة الليمون اللي هو بيحتوي على الفيتامين سي بيعزز من امتصاص الحديد، زائد أنه بيعزز من النكهة.
0: طب في ناس بتكب هذا الزيت اللي فيه وبتحط زيت زيتون، وبعدين بتعصر حامضة.
1: ما عندنا مشكلة، بالعكس أفضل لما يكون الزردين معلب بزيت نباتي، أفضل إنه نحن نستبدل زيت النباتي بزيت زيتون.
0: يفضل يتاكل جنبه شيء مثلا؟ في ناس تحب البصلة، في ناس كذا.
1: أكيد كل شيء خضار ما عندنا مشكلة فيها، يفضل لحتى يصير طبق متكامل إنه نحن نضيف معه خبزة قمحة كاملة أو خبزة سمرة، لحتى يصير في عندنا مصدر للبروتين، مصدر للنشويات والألياف، زائد الخضار اللي بتكون فيها كمان ألياف.
0: حلو، شوف الصورة الثانية بالله. الخبز الأبيض والمربى هاي منشوفها كتير،
1: كمان منشوفها كتير، هي كإضافة أو كدمج بيناتهم ما كتير مستحبة.
0: هلا ما
1: هي
0: كتير مستحب،
1: ما بتعمل ضرر مباشر على الجسم إذا أوكي. كانت باعتدال، بس هي كمكونين مع بعضهم ما كتير يفضلوا. الخبز الأبيض هو كربوهيدرات، والمربى فيه سكر عالي، فهنن الوجبتين مع يعني المكونين مع بعضهم سكريات كتير عالية، فهذا الشيء رح يؤدي لارتفاع عالي بنسبة السكر، خاصة إذا كانت هي الوجبة عم تتاخد على الفطور على الصبح على الري، فهون بيكون في عنا رفعة عالية بالسكر. تمام، الأحسن لحتى يصير هذا الطبق صحي نبدل الخبزة بخبزة سمرة أو بخبز خالي، نضيف معهم شوي من زبدة الفستق أو زبدة الفول السوداني لحتى تقلل من ارتفاع السكر بالدم، وتكون عم تعطينا طعمة الحلاوة اللي نحن بنحبها، زائد مع توازن بسكر الدم.
0: حلو، وهلا في أنواع كتير من الخبز يعني صارت موجودة بالسوق، خبز خالي، شوفان،
1: صح.
0: في كتير يعني أنواع، حبة كاملة. طيب بروح على الصورة الثالثة. أي ما بعرف، جديدة علي. التمر مع زبدة الفول السوداني.
1: التمر مع زبدة الفول السوداني من أكثر السناكات المحببة لقلبي، يعني هي
0: ليش؟
1: من أزكى السناكات، من أكثر السناكات اللي الواحد ممكن ياخذهم بطريقة تعطيه شبع طويل وتعطيه غنية بالفيتامينات وبالمعادن وبالدهون الصحية وبالبروتين، زائد بتعطي شبع طويل وفيها طعمة الحلاوة اللي نحن بنكون محتاجينها بقلب النهار. التمر غني بالألياف، غني بالحديد، بالبوتاسيوم، فيه معادن وفيتامينات كتير عالية، بس بينقصه بروتين أو دهون صحية، فنحن لما نضيف زبدة الفول السوداني بنكون عم نضيف البروتين والدهون الصحية يلي بتعطينا شبع أطول واللي بتقلل من حدة ارتفاع السكر بالدم.
0: حلو.
1: فلهيك كخيار مع بعضهم جدا ممتاز. إذا ما كان متوفر الفول السوداني كمان ممكن المكسرات،
0: جوز،
1: الجوز، اللوز، حتى الطحينة. الطحينة مع التمر، بما أنه كنا عم نحكي على نقص الحديد، من السناكات كمان جدا ممتازة للأشخاص اللي بيعانوا من فقر الدم.
0: الطحينة والسمسم في نسبة حديد عالية، صح؟
1: مع التمر، إيه.
0: حلو، طيب نشوف الصورة اللي بعدها. الفواكه الحمضية مع الحليب، صعب هذا الميكس.
1: صعب الميكس،
0: إلا إذا عملت هيدي الأكلة تبع اللي بيغلوا البردقان وبيحطوا تحتها مثل المهلبية وطبقة بردقان.
1: بالوزة،
0: بالوزة.
1: بهي الحالة ما عم يكونوا سوا مدموجين، يعني عم يكون طبقة الحليب لحالة وطبقة الفواكه أو البردقان أو التوت لحالة. لما نحن نجمع الحمضيات مع الحليب، الحليب بقلبه بروتين، فالحمضيات اللي موجودة بالفواكه الحمضية بتخلي البروتين اللي موجود بالحليب يتخثر. تمام، هذا الشيء رح يأثر على شكله، حيأثر شوي، ممكن يأثر على الهضم، بس هو يعني ما بيعمل مشاكل صحية، ما بيعمل لنقول تسمم، ما بيعمل إزعاج،
0: ولكن هذا الميكس غير مستحب.
1: بس هذا الميكس غير مستحب، زائد للأشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل هضمية أو معدة حساسة، المكونين سوا بيزيدوا من تهيج المعدة أو بيزيدوا من الحرقة، فما يفضل أنه هنن يكونوا عم يدمجوهم مع بعضهم.
0: الصورة اللي بعدها، الأناناس والكركم.
1: الأناناس صح، والكركم من كمان الكركم من أذكى الإضافات على الأناناس. الأناناس بيحتوي على مضادات أكسدة كتير عالية.
0: الأناناس
1: الكركم هو من صرنا متفقين من أقوى مضادات الالتهاب اللي موجود بالطبيعة، فنحن لما نكون عم نضيفهم مع بعض عم نضيف مضادات أكسدة، مضادات التهاب، فيعني التأثير على الجسم من ناحية تقليل مستوى الالتهاب بالجسم، من ناحية الانعكاس لبرا، إن كان على البشرة، إن كان على الهضم، على صحة الأمعاء، كتير جيد. إذا بدنا نضيف شيء على الكركم هو عطول الفلفل الأسود لحتى يعزز من امتصاص الكركم أو الكركمين، المادة الفعالة بالكركم.
0: بس مو مع هاي الأكلة، بأكلات تانية.
1: بأكلات تانية.
0: حلو هذا، احفظوه عنكم، يعني الاناناس مع الكركم مضاد اكسده
1: ومضاد التهاب.
0: حلو كثير، وللاسف يعني اجسامنا نحن امتلأت بالسكريات والفاست فود وهالقصص هيدي، فنحن بحاجه لهيك اكلات لحتى تعمل شويه توازن.
1: 100%.
0: الصوره اللي بعدها، المكسرات مع شراب الشعير.
1: هلا هون الدمج بيناتهم كمان بيختلف حسب الكميه. المكسرات تحتوي على سعرات حراريه عاليه بسبب نسبه الدهون العاليه، بس هي دهون صحيه، تمام. شراب الشعير بيحتوي على كربوهيدرات عاليه، يعني على سكريات عاليه، فنحن الدمج بيناتهم بكميات كبيره حيعطينا سعرات عاليه وسكريات عاليه. تمام. اما بكميات بسيطه معتدله فالدهون ممكن ان توازن بشكل بسيط نسبه السكريات اللي موجوده بشراب الشعير، فما تعمل لنا رفعه عاليه بسكر الدم، وبنفس الوقت يكون سناك او سناك يعني لطيف قدام مشروب الشعير، بس بكميات كثير كبيره حيبلش ياثر على الجسم، لانه الاثنين بيحتوي على سكريات عاليه، عفوا سعرات حراريه عاليه، وشراب الشعير بيحتوي على سكريات عاليه.
0: حلو. مع انه هذا الميكس يعني متعارف عليه، طبعا عم نحكي على شراب الشعير بدون كحول، ما تعملوا لنا قصص بكره. ايه هذا تبع الموجود بالاسواق بالماركتات.
1: 100%.
0: طيب البطاطا الحلوه والقرفه. شوي ما سبق
1: ما ايه ما كثير وارد. هي بس البطاطا الحلوه غنيه جدا بالفيتامين سي بالالياف، زائد انه فيها نشويات، فيها كربوهيدرات، فنحن اضافه القرفه لها ممكن تحسن لنا من يعني تقللنا من رفعه السكر بالدم. زائد انه هي حتحس يعني حيكملوا بعضهم المركبات النباتيه اللي موجوده بين البطاطا الحلوه
0: لذيذه
1: 100% وبين القرفه طعمتها لذيذه. القرفه ممكن تنضاف غير على البطاطا الحلوه على التفاح كمان بتعطينا طعمه طيبه وبتقلل من رفعه السكر بالدم، وعلى البردقان كمان، على البردقان بيكون في عنا كمان مزيج جيد بين المضادات الأكسدة بين الفيتامينات وبين المركبات اللي موجودة بالقرفة، وبتقلل من سرعة أو من حدة ارتفاع سكر الدم.
0: هذا بتعرفي بنشوفهم بالتارتات، تارت التفاح، تارت البردقان. كيف فينا نعمل تارت تفاح مثلا صحي؟ خلينا نقول
1: هلا شوي بدنا ننتبه على المكونات اللي موجوده بقلب العجينه، بكميه الزبده للاسف، لانه فيها زبده عاليه. التورت هي ما لها فكره بس انه فيها فواكه وقرفه، نسبه الزبده اللي موجوده بقلب العجينه هي اللي بدها تلعب دور. فنحن قد ما فينا نقلل الزبده نزيد بين الطحين والشوفان او طحين اللوز، كمان ممكن يعادل شوي الوصفه لحتى يقلبها شوي باتجاه الصحي اكثر.
0: طيب بنشوف الصورة اللي بعدها بالله. يعني بيض ولحمة، يعني هي المفركة متعارف عليها تقريبا يعني، بس بشكل آخر.
1: البيض واللحمة كمان الأكلات اللي كتير منشوفها، أو المفركة مثلا مع بيض. هلأ هو ما في ضرر مباشر من دمج هدول الأكلتين، بس هو ما في ضرورة لأنه الأكلتين بروتين حيواني، اللحمة والبيض، فهنا البروتين عالي الجودة، فنحن فينا ناخد كل واحدة لحال، ما في داعي لحتى ندمج بيناتهم لحتى نستفيد أكثر، على عكس البروتين النباتي. بروتين نباتي نحن بحاجة دمج كذا نوع لحتى يصير في عنا الأحماض الأمينية كاملة، لحتى يصير في عنا بروتين كامل. أما هون نحن عم نحكي عن مصدرين بروتين جيدين فيهم الأحماض الأمينية كاملة، بروتين جيد، بس الاثنين من مصادر حيوانيه، يعني الاثنين فيهم دهون مشبعه عاليه، فهذا الطبق بشكل عام عالي بالدهون المشبعه بحد ذاته، يفضل الفصل بيناتهم بس كرمال نقلل من نسبه الدهون اللي بقلبه، والا بشكل يعني بحد ذاته بنسبه معتدله
0: عادي بيتمرر
1: ما فيه هالضرر.
0: طيب اذا بدنا نفصل بيناتهم، اخذنا البيض مع البطاطا مثلا ولحمه مع البطاطا من الفرك المعروفه، كيف بتصير الأكلة؟
1: نفس الشيء إذا نحن عم ناخذهم على نفس الوجبة.
0: لا يعني عملنا أوكي. مثلا
1: البيض مع
0: البيض وبطاطا ومفركة لحمة
1: وبطاطا. مفركة البطاطا كمان من الأكلات نحن اللي منضيف لها لبن.
0: ايوه
1: على نفس النقطة، انه نحن منضيف لبن فعم نضيف مصدر كالسيوم مع الحديد اللي عم يقلل من امتصاص الحديد. إذا نحن كنا عم نستبدل بهي الأكلة اللبن ومستمرين بعصرة الليمون اللي منحطها مع هاي الأكلة، فما عنا فيها أي مشكلة. مع السلطة بتكون كتير منيحة. كمان البيض والبطاطا من المصادر اللي كتير أو من الوجبات الغنية، لأنه البطاطا من أحسن مصادر النشويات اللي موجودة بالطبيعة، زائد البيض كمان كبروتين كتير منيح. فهون بنكون نحن عم ناخد طبق متكامل. فينا نكون عم نضيف عليه الخضار مثل البندورة، الخيار، النعناع، البقدونس، لحتى يعطينا الباقي العناصر، يعني لحتى نكون عوضنا باقي العناصر الغذائيه اللي ناقصه بهي الوجبه.
0: حلو. يعني اليوم السيدات يلي ما عرفوا شو بدهم يطبخوا، هي ذكرناكم باكله فركه بيض وبطاطا، بس عملوا جنبها سلطه مو لبن. طيب الصوره يلي بعدها، الشمندر والبرتقال.
1: الشمندر والبرتقال
0: ميكس لذيذ على فكرة،
1: ميكس لذيذ،
0: ما يعني كمان ما بيخطر على بالك.
1: صح، حتى بالسلطات ميكس لذيذ. بالشتوية الشوندر من كثير بنلاقيه بالسناكات،
0: ما بنعرف شو بنعمله.
1: صح.
0: بينسلق وبيتاكل بالشوكة.
1: بينسلق وبيتاكل بالشوكة. هو ممكن يكون موجود بالسلطات، بالسلطات نحط معه البردقان، نحط معه يعني باقي الخضار، الخس، الجرجير، زائد المتبل. ممكن يكون الشوندر يكون عم ينعمل كمتبل.
0: ايه صح،
1: من الخيارات الواردة فيه. الشوندر كمان غني جدا بالمضادات الأكسدة، فيه نيترات عالي، فيه بوليفينولز، غني جدا بحد ذاته، فيه ألياف عالية، فيه شوي من الحديد، على عكس ما يشاع انه هو مصدر كثير عالي للحديد. واذا عنده شخص فقر دم بيطعموه شوندر ليل
0: نهار. فعلا بيقولوا فيه دم لانه لونه احمر.
1: ايه هو لا نسبه الحديد اللي فيه كثير قليله، تمام، بس هو بيحسن من مجرى الدم. فنحن لما نكون عم ناخد حديد فحسن وصول، يعني بيحسن من امتصاص هذا الحديد. تمام. لما عم نضيف معه مصدر من الفيتامين سي مثل البردقان، كمان عم يحسن من امتصاص الحديد، النسبة البسيطة من الحديد اللي موجودة بالشوندر.
0: طيب شو رأيك مثلا برشة سمسم فوقه؟
1: كمان ما عندنا فيها أي
0: بما مشكلة. أنه فيها حديد السمسم والشمندر بيسرع عملية الدم، والبردقان بيساعد على امتصاص الجسم، فبيصير ميكس.
1: ممكن رشة سمسم أو حتى رشة من البذور اليقطين كمان ممكن. أيوة. تساعد على دعم هذا الطبق بالحديد.
0: حلو. تفرجونا الصورة الأخيرة. الشاي والحليب هذا شائع ببعض المناطق.
1: صح.
0: بيشربوا شاي وحليب.
1: هلا هو بحد ذاته كمشروب ما فيه ضرر، بس مشكلتنا معه انه لازم يكون بعيد عن الوجبات، خاصه الوجبات اللي فيها مصادر حديد. الشاي بيحتوي على مركب اسمه التانينز. التانينز بيتعارض مع امتصاص الحديد بالجسم، هو من اكثر المركبات اللي بتتعارض مع امتصاص الحديد. الكالسيوم كمان بيتعارض مع امتصاص الحديد. فنحن لما
0: عملنا ميكس
1: هو والحديد ابدا ما له صحبه
0: أبدا.
1: فلما يكون موجود دغري ورا الوجبه فنحن كل
0: راح الحديد اللي اكلته
1: 100%، كل شيء حديد اخذناه من هي الوجبه راح. يعني في كمان شغله غلط بنسمعها انه هو بيسحب الحديد من الجسم، الشاي بيسحب الحديد من الجسم. هو اكيد اذا نحن مخزون الحديد اللي عندنا اصلا عندنا اياه، ما في مركب حيفوت يسحب من مخزون الحديد. هنا بس بتكون يا اما بيقلل من امتصاص الحديد اللي موجود
0: بالوجبه
1: او بيتعارض مع امتصاص الحديد. ونحن اصلا امتصاص الحديد اللي عم ناخده من يعني الفعاليه امتصاص جسمنا للحديد اللي موجود بالوجبه نسبه بسيطه. يعني نحن مو اذا اخذنا مثلا 5 جرام حديد حنمتص جسمنا ال 5 جرام، نسبه الامتصاص اقل بهيك بكثير، بحدود ال 25 يعني لل 50%. تمام. فاصلا جسمنا بحاجه دفشه لحتى يمتص الحديد. يفضل انه نكون عم نبعد هيك مشروبات عن الوجبات كرمال ما يصير في عندنا نقص.
0: يعني ساعه ساعتين ولا
1: بحدود النص ساعه ساعه بيكون كتير منيح.
0: حلو.
1: تمام.
0: وبالنسبه للكالسيوم الموجود بالحليب، هل بيتعارض معه الشاي او ما له علاقه؟
1: ما بيتعارض، هن مع بعضهم بحد ذاتهم يعني كمشروب ما بيتعارضوا مع بعضهم، ما فيهم اي مشكله. مشكلتنا مع دخولهم بقلب النهار.
0: طيب في شاي الكرك اكيد بتعرفوه مشاهدينا، تبع اللي بيضيفوا له قرفه وزعفران وهيل، شو الوضع وضع هالمشروب؟ لذيذ هو، طيب
1: لذيذ بس فيه سكريات عاليه.
0: فيه سكريات عاليه.
1: ايه فيه سكريات عاليه، وهي اكثر مشكله فيه.
0: طيب هلا من الشائع كمان انه نضيف زيت الزيتون للسلطات.
1: صح.
0: هلا في ناس مع هذا الشيء وفي ناس بتقول لك لا، أيهما الأصح؟
1: هلا أنا أكثر شيء بزعل منه العالم اللي عاملة دايت بتقلي شلنا زيت من السلطة، ما بقى حطينا زيوت، حتى بالسلطة ما عم نحط. السلطة فيها خضار ورقية، الخضار ورقية يعني في عنا فيتامين A، في عنا فيتامين E، وفي عنا فيتامين K. هدول الفيتامينات فات سولوبل أو هن بيدوبوا بالدهون، هن بيحتاجوا وسط دهني لحتى يكون في عنا امتصاص أفضل لإلهم، تمام. زائد الخضار اللي فيها مضادات أكسدة مثل مثلا البندورة غنية باللايكوبين تحتاج، أو حتى الكاروتينويدز أو البيتا كاروتين اللي نحن المركبات اللي ضرورية للجسم لنضارة البشرة، المركبات اللي نحن على طول بنحكي عنها ضرورية لحتى تكون بالجسم، كمان بحاجة وسط دهني لحتى يصير في عنا امتصاص أفضل. فلا كتير غلط إنه نحن نشيل زيت الزيتون من السلطة، بس كمان مو ندلق.
0: مو نغرقة يعني في ناس بيغرقوا السلطة بالزيت.
1: إيه مو ندلق الزيت فوق ال.
0: قديش مثلا إذا جات سلطة اللي هو متعارف عليه هذا الجات؟
1: جات سلطة نحن عم نحكي جات بكفي العيلة، هو ما له لشخص واحد، فهو فيه يكون بحدود الأربع معالق خمس معالق من زيت
0: أربع معالق.
1: تمام. يعني كل شخص بمقدار عم يأخذ تقريبا معلقة واحدة أو معلقة طعام من زيت الزيتون بتكون كتير منيحة.
0: إذا بنروح للفطور يوم الجمعة تبع الفول وهيك، بتنصحي بالفول مع زيت الزيتون والحامض ولا مع
1: مع اللبن؟ لا مع مع الخضار، مع الزيت والحامض أكتر، كرمال نرجع لنفس النقطة ما يكون في عنا أي تعارض بامتصاص المغذيات مع بعضه. يعني اللبن بس مشكلته إنه هو يعني عطول بننصح فيه مفيد، بروتين، ترطيب، بيحسن البكتيريا الأمعاء، بروبيوتكس كتير منيح، بس مشكلتنا معه على طول مع امتصاص هالعنصر الحديد اللي عطول أغلب العالم عنده فيه نقص، وبسبب العادات الغذائية أغلب الوقت بيكون النقص بالحديد مو بسبب ما في أكل. يعني بتلاقي عالم عم تتغذى منيح، في أكل منيح بقلب النهار، بس في تعارض. فلهيك يفضل أكيد يكون مع الزيت والخضار أفضل من اللي مع لبن.
0: طيب إذا بدنا نقول ناس عندها مثلا فقر دم، هلأ وفي كتير هيك خاصة بأعمار صغيرة المراهقين وهيك، شو أفضل ميكسات خلينا نعطيهم يأكلوها حتى يعوضوا هذا الشيء؟
1: هلأ فينا نعمل وصفة نحطها بالمطبخ بالبراد، كل يوم ناخد منها معلقة، رح يكون فيها بذور اليقطين أو معلقة من بذور اليقطين، معلقة من حبة البركة، كمان حبة البركة غنية جدا بالحديد، معلقة من السمسم، الطحينة، ودبس التمر، تمام؟ نخلطها ونحفظها بالبراد. ممكن نضيف عليها التمر، أو ممكن نكون نحنا بس مكتفيين بدبس التمر اللي موجود به هي الوصفة. نأخذ منها معلقة غنية بالحديد، غنية بالمغنيسيوم، غنية بالزنك، بتدعم يعني بتدعم الحديد، بس هي ما بتغني عن مكملات الحديد في حال كان عنا نقص شديد. تمام. وزائد غير هيك هي من المكونات اللي فيها المغنيسيوم، الزنك، بتدعم صحة البشرة، بتدعم صحة الشعر، خاصة انه نحن هلأ بموسم كتير كان في تساقط شعر بسبب تغيير الفصول
0: الموسم.
1: تمام. تغيير الموسم، فهلأ نحن عم يطلع عنا بقى يعني شعر جديد، فلازم يكون متغذي. هي الوصفة كمان غذاء جدا جيد لإله.
0: هلا شكرا لإلك، هلا يعطيك العافية ونهارك سعيد. مشاهدين هلا بنروح سوا لنشوف أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدين فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: غروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
9: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة كلام ميديا. بخبرنا الأول لليوم بدنا نروح لزيارة جمعة وزير الثقافة محمد ياسين الصالح بالكاتب والمحاضر الدكتور خالد الغطاس، ضمن اهتمام الوزارة بدعم الأنشطة والمبادرات الثقافية.
10: وخلال اللقاء أثنى الوزير على البرامج اللي بيقدمها الدكتور خالد ويلي إلها دور كبير بنشر الوعي وتعزيز القيم بالمجتمع،
9: وأكد كمان على أهمية التعرف أكثر على التنوع الثقافي الموجود بمختلف المحافظات السورية من لهجات وعادات وتقاليد، وكيف هالشيء بيقوي الألفة والمحبة بين الناس وبيعزز شعورهم بالانتماء.
10: صحيح إيهام، ومن جهته طرح الدكتور خالد الغطاس فكرة تنظيم سلسلة محاضرات بعدة محافظات لحتى يسلط الضوء على غنى وتفرد كل منطقة من مناطق سوريا وثقافتها الخاصة.
9: والأشخاص اللي ما بيعرفوا الدكتور خالد غطاس، هو كاتب ومحاضر وخبير بالسلوك البشري، معروف في محاضراته الفكرية والإنسانية، عنده حضور كبير على السوشيال ميديا، عم يتابعه جمهور واسع مهتم بالأفكار اللي بيطرحها حول العلاقات والقيم والحياة اليومية. أنا تعرفت عليه عن طريق التيك توك بصراحة، ما بعرف شو، بس يعني شدني بعض المقاطع يلي بيحكي فيها على العلاقات الإنسانية. بس اللي استغربت أنه هو دكتور بالأورام البشرية، بالأورام السرطانية.
11: حلو،
9: يعني شيء مختلف كلياً.
11: حلو،
9: ما بعرف ليش سلك هذا الاتجاه، يبدو في بحب الهيكة الظهور والنجوم.
11: بعض الأشخاص عندهم يعني اهتماماتهم أو عندهم بعض الاهتمامات المتفردة بعيداً عن
9: الأمور
11: المهنية. بس فعلاً الدكتور خالد الغطاس أيهام بيطرح مواضيع جداً إنسانية، بيطرح مواضيع اجتماعية عائلية لطيفة، الكل يعني قادر على فهمه، قادر على استيعابه، مناسب لجميع الفئات.
9: هلا بصراحه في كثير غيره يعني عندهم نفس هي الافكار ونفس لا قد يكون عندهم علم اكثر، ولكن للاسف ما بيعرفوا يصدروا نفسهم.
11: صحيح.
9: هو عرف كيف يصدر نفسه على السوشيال ميديا ونجم. عندنا شيء فيديو او كليب له ولا ما في؟
11: عنده فيديو، عنده
9: بما انه نحن كنا امبارح بالحدث ونقلنا عرضنا طيب
11: الحلقة.
9: خلص عرضنا ببداية الحلقة خلص.
11: هو عنده أسلوب فعلا لطيف، فعلا قريب من قلوب الناس، فهذا الشيء اللي بيخليه أكثر قرب من الناس.
9: أوكي.
11: بخبرنا الثاني مشاهدينا بدنا نروح لدير الزور، ولا موقف بينرفع فيه الرأس وبيجسد أعلى درجات الانتماء والحب لسوريا الغالية.
9: بمشهد مليان فخر ومحبة الوطن ظهر الأستاذ مالك عبد المجيد النصر العقيدي وهو عم يرفع الطالب على أكتافه ليثبتوا العلم السوري بمدرسة جزرات بدير الزور، بمشهد عفوي لكنه حمل معاني كبيرة من الانتماء والاعتزاز بالوطن.
11: يعني أيهم إذا كان في شيء بيستاهل نتعب كرماله ونرفعه بالعالي فهو علم سوريا الحرة، العلم يلي اندفع ثمن غالي لحتى انرفع، اندفعت له تضحيات كبيرة قدمها السوريين على مر السنين.
9: لهالسبب بيستاهل علم بلدنا كل حب وكل موقف صادق مثل هالموقف، لأنه هو ما هو مجرد راية إنما هو رمز لوطن كامل، حكاية شعب آمن فيه ودافع عنه ليضل عالي فوق بلدنا سوريا.
11: خلينا هيك
9: فرجونا الفيديو طيب الفيديو. ولا ما في فيديو؟ طيب اطلعوا لنا فيه هيك شوي لو كان صور معلي
11: لطيف كثير بس مشهد فعلا.
9: طيب معلش اسمحوا لي بس التفت لحتى اشوف المشهد.
11: حلو مشهد فعلا حلو. جميل يعني لك محاولاتهم فعلا كانت كثير
9: لك رغم البساطة بالمشهد
11: بس
9: مؤثر جدا
11: فعلا. وهلا نروح لخبرنا الثالث مشاهدينا، مشهد يمكن يكون غير مألوف شوي ولكنه لفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي وخلى كثير من الناس يتفاعلوا معه.
9: رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان اختار يباشر جزء من أعماله من داخل مقهى عام بين الناس بعيدا عن الأجواء الرسمية المعتادة، بمشهد أثار فضول المتابعين وفتح باب النقاش حول أساليب العمل والتواصل.
11: ويمكن اللي شد الانتباه مو المكان بحد ذاته إنما بساطة المشهد وعفويته، خاصة أنه وجود مسؤول بهيك أجواء بيعطي صورة مختلفة شوي عن الروتين الرسمي المعتاد. فمشاهدينا هلا خلونا نتابع الفيديو سوا ونرجع لكم.

0: ودفع الحساب كمان.
1: ايه لا راح على المكان بكل اريحيه، تعامل مع المكان ومع الاشخاص يعني كانه شخص منهم. بالنهايه نحن بشر يعني، بغض النظر عن الالقاب تماماً. والمسؤوليات اللي بنحملها، نحن بشر متشابهين بنفس الروح، بنفس الاخطاء، بنفس يعني العادات اللي بنعمل.
0: بتعرفي هذا الشيء عم نشوفه عند بعض المسؤولين السوريين هلا بالحكومه الجديده، انه ايه في بعضهم كمان هيك يعني كثير قراب من الناس وبتلاقيهم موجودين بكل مكان وبعندهم هذا التكبر او تبع انه انت اذا بدك تشوفني او تحكي معي لازم تمر عبر بروسس طويل لحتى تلتقي فيني وتقدم طلبك مثلا. فعم نشوفهم ايه فعلا كمان قريبين من الناس.
1: صح، عم شوف في اريحيه اكثر بالتعامل من هي الناحيه. وهلا مشاهدينا بدنا نروح لخبرنا الاخير يلي كان مع الفنانه السوريه ليلى عوض، يلي قررت توضح بعض التفاصيل المتعلقه بمسيرتها الفنيه بعد ما تم تداول بعض المعلومات عكست كامل تجربتها الطويله بالفن.
0: هي ما عكست تجربتها الطويله، ليلى عوض اشارت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لانه مشوارها الفني اوسع من اللي تم ذكره، مؤكده انه رصيدها بيشمل عدد من الاعمال المسرحيه والسينمائيه الى جانب حضورها المعروف بالدراما السورية.
1: وذكرت بعض المحطات المهمة من مسيرتها سواء على خشبة المسرح أو في السينما، إضافة لمشاركتها يعني العديدة بالتلفزيون والإذاعة على مدار سنوات طويلة.
0: وبعد مسيرة امتدت العقود أكدت ليلى عوض أهمية توثيق التجارب الفنية بشكل دقيق، خاصة للفنانين يلي تركوا بصمة بأكثر من مجال وقدموا أعمال ما زالت حاضرة بذاكرة الجمهور.
1: أكيد ليلى عوض موجودة بذاكرتنا فعلا، هي تعتبر من الفنانين الملهمين يلي ما قدروا ياخذوا حقهم بالساحة الفنية أو الدرامية أو حتى بالساحة الإعلامية بالمجمل، بس تعتبر من الفنانات القديرات يلي كلياتنا بنتذكرهم، كلياتنا بنعرفهم موجودين ببالنا.
0: مثل ما ذكرت يعني الست ليلى هي على مدى عقود وعندها خبرة فنية كبيرة، إضافة لموقفها المشرف من الثورة أكيد. السورية يلي على أثره طبعا هجرت وطلعت خارج سوريا وانقطعت لسنوات عن الظهور بالدراما. هلأ هون المفروض القائمين على الدراما الحالية أنه يعيدوا مسيرتها أو يرجعوا يدمجوها بالوسط الفني الموجود، يعرضوا عليها أدوار، لأنه للأسف إذا بهذا الزمن يلي نحن فيه إذا ما حدا يعرف يصدر نفسه ويقول أنا جاية وانتظروني واعملوا لي وكذا، ما حدا بيقدره أو ما حدا بيقول أنه آه والله كان عنده موقف مشرف أيضا. لازم نحن دائما نطلع ونحكي عن حالنا أنه نحن عملنا وسوينا وكذا، اللي ما بيحكوا عن حالهم للأسف أكيد. مثل حضرتك يعني بيكون مغيب شوي عن الساحة.
1: في بعض الفنانين أيهم خلال سنوات الثورة عانوا بظروف صعبة بعدتهم شوي عن الساحة الفنية، فهنا هلأ بحاجة لنسلط عليهم ضوء أكثر لنرجع نستذكر وجودهم لأنه هنا بيستحقوا أصلاً يكونوا موجودين، لهم مكانتهم ولهم قيمتهم بالفن السوري.
0: صحيح.
1: ولهم مشاهدينا بتكون خلصت فقرتنا من كلام ميديا، وهلأ رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقرة بلوجرز، خليكم معنا.

0: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضات.
3: معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا. في ناس بتحب تتفرج على المسلسلات وفي ناس بتحب تعيش تفاصيلها، بس ضيفاتنا لليوم قرروا يعملوا شيء مختلف تماما. قرروا ياخذوا هالمشاهد والمواقف يلي بيحبوها ويقدموها بطريقتهم الخاصه.
1: ريتال وتالين تولاي وتاليا اربع اخوات دخلوا عالم صناعه المحتوى والتمثيل من باب المسلسلات والمشاهد يلي بيحبوها. قدروا يلفتوا انتباه المتابعين بعفويتهم وطريقتهم بتقديم الشخصيات والمواقف.
0: والأجمل أيهم أنه علاقتهم بالدراما مو بس من خلال المحتوى، لا، هن كمان متابعين للمسلسلات السورية والعربية وعندهم شخصيات ومشاهد حافظينها تماماً وبيحبوا يقلدوها.
1: اليوم رح نتعرف أكثر على كيف بلشوا، مين بيساعدهم، شو المسلسلات القريبة على ألبوم، ورح نشوف سوا مجموعة من الريلزات تبعهم ونسمع منهم قصصها وتفاصيلها.
0: وكمان حضرنا لهم نحن كم لعبة وأسئلة سريعة لحتى نعرف مين أكثر وحدة بيناتهم بتحب التمثيل، مين أسرع وحدة بحفظ المشاهد.
1: بدنا نرحب فيهم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. ريتال، أنت ريتال، والحلوة الصغيرة تاليا، تالين وتولاي.
0: أهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا،
1: نورتوا صباح سوريا. خلينا قبل ما هيك ندردش معاهم نشوف لمحة من المحتوى تبعهم ونرجع.
2: مع السلامة بشير.
3: دعيلي

0: ينفعش.
1: ايه قالت ايه؟ قالت ايه دلوقتي؟ قالت ايه؟
2: شعوتيها اكتر ليه؟
1: قالت ايه؟
0: الف مبروك عدليه خانم.
3: مبروك علينا الحسب والنسب من ست الحاره.
0: تسلمي يا عدليه، الحسب والنسب اجانا منك وبس.
3: لك تسلمي يا بنت الحسب والنسب.
0: حضرتك مين؟
4: اجري يا بنت انده الاستاذ يوسف. بنت استاذ يوسف؟ انت مين اصلا؟ انت بتستهبلي ولا ايه؟ انا الست ثريا ابو الفضل.
0: استهبل؟ ما تتكلمي كويس يا ست انت. وبعدين يوسف مش موجود.
4: مش موجود ولا بتنكري وجوده؟
5: مثل ما قلت لك اتطلقت. طلقت بعدين اتطلقت. ضلينا ولا انا اتطلقت؟
6: عم تحكي لي مسكينه لانه
5: متى انا عم تحكي لي على بيت ام درويش بلا 700 نار وبارود وهواء ثلاثه سوا.
7: حلو هذا اخر
0: النت.
7: يسعد صباحكم على جديد. رح بلش معك ريتال، احكي لنا كيف هيك بلشتوا بصناعة المحتوى؟ مين اكتشف الموهبة أول شيء؟ مين طرح الفكرة إنه لازم نطلع ونحمل فيديوهات؟
8: هلا نحن من زمان بنحب لعبة التمثيل.
7: ايه؟
8: يعني هي لعبتنا المفضلة. بنحب نشوف المسلسلات، نشوفهم كيف عم بيمثلوا ونقلدهم، نعيش الدور. فماما حست إنه نحن عنا شيء مميز، يعني عنا ياها موهبة، فحبت انه تصور لنا فيديوهات ليضلوا لنا ذكرى بس نكبر. واذا الناس الحمد لله تفاعلت معنا وحبوا تمثيلنا كتير وشجعونا انه نضل نصور فيديوهات وننزل.
0: حلو كتير، حلو كتير. هلا لاحظت انه انت وتالين بتشاركوا على طول الافكار سوا. طيب يعني كيف في يعني الباقيين اخواتك الباقيين كيف بتشاركون بافكاركم؟ ولا خلص انتم يعني رؤساء الفرقه؟ خلينا نقول انت وتالين انتم اللي بتتحكموا باخواتكم الباقيين.
8: لا نحن الكل بنطلع افكار. انا وتالين صح بنطلع افكار، بس كمان تالي ايامها بتطلع.
7: تالي الصغيره
9: ايه ايامها تولاي تطلع افكار بتجنن، يعني كلنا اللي بنطلع الافكار.
8: او ايامها بيبعثوا لنا المتابعين انه ساووا هذا الفيديو هيك.
0: حلو كتير.
7: طيب شو اعماركم هيك؟ عرفونا شوي على اعماركم. ريتال كم عمري؟
8: انا عمري 12 سنه.
7: 12. والاموره الصغيره؟ 6 سنين.
9: انا 10 سنين.
7: 10 سنين
9: ما شاء الله
7: عليك.
9: انا 9 سنين.
7: ما شاء الله، يعني
0: شاء الله
7: كتير قريبين هيك على اعمار
0: اعمارهم بعض متقاربه.
7: طيب
0: انا اكيد عن البابا والماما. ما فينا ما نمرق، يعني قديش بيساعدوكم بالتصوير؟ قديش بيشجعوكم لما يشوفوكم عم تعملوا المحتوى تبعكم؟
8: هن عندهم ثقه فينا، مآمنين بموهبتنا، يعني ما بيستخفوا فينا الحمد لله، بيحبونا وبيدعمونا وبيشجعونا.
9: ما بيشوفونا حدا صغير ما له اهميه.
0: صحيح
9: أكيد. بالعكس يعني بيدعمونا وبيشجعونا وبيكبروا ثقتنا بنفسنا.
7: حلو، يا سلام، شو حلو هالحكي. طيب شو بتقول لهم؟ هاتي لنشوف كل واحدة هيك بتقول كلمة للبابا والماما.
8: أكتر شيء مهم إنه هن موجودين بحياتنا الحمد لله، وهن من الأهل اللي بينقال عليهم نعمة.
7: أوه تولاي،
9: أنا فخورة فيكم كتير وبحبكم.
7: يا سلام. ريتال،
8: أنا قلت أنا
7: عفوا. تالين، أسماءكم قريبة على بعض.
0: تالين،
9: الله يخلي لنا اياكم. وشكرا لكم، ساعدتونا لنحقق موهبتنا اللي نحن بنحبها. ويعني انتم قدوتنا.
7: يا سلام. وتاليا الصغيره الحلوه، اعطيها الميكروفون خلينا نسمع صوتها.
10: انا بحبكم، انا بحبكم من الاساس وما فيني اشبهكم.
7: يا سلام. يا سلام الجمال. انا
0: الله يحميكم يا رب ويخلي لكم البابا والماما فوق راسكم يا رب، وعلى طول يضلوا فخورين فيكم وعلى طول يضلوا بيدعموكم. طيب احكوا لنا هلا شوي هيك عن الافكار، يعني انتم بتاخذوا افكاركم من المسلسلات، شو اكثر المشاهد اللي بتحسوها قريبه لقلبكم؟ يعني انت لما تشوفوا المسلسل شو الاساسي اللي بتختاروا منه انه نحن بدنا نختار هذا المشهد ونصوره؟ يعني مثلا ريتال قديش فعلا اختيار المسلسلات بالنسبه لك؟
7: وانا سمعت بحبوا ثلاث مسلسلات اكثر شيء.
0: ايه اكيد.
7: ايه شو هن المسلسلات؟ هاتي لنشوف.
8: مسلسل باب الحاره ومسلسل فصول اربعه ومسلسل كسر الخواطر.
7: ليش ايش معنى هالمسلسلات الثلاثه؟
8: لانه هلا هدول المسلسلات
7: بنحسهم
8: يعني في مواقف نحن اذا مثلناها في تطلع كثير حلوه.
7: ايوه

0: نحن ما بنمل منهم يعني كل سنه بنعيده.
1: طيب شو رايك هيك تعطيهم مسلسل مثلا وهن هيك يقولوا لنا شو اكثر شيء بحبوا يقلدوا بهالمسلسل؟
2: موافقه. طيب خلينا باب الحاره. باب الحاره اكيد يعني كلياتنا بنعرف
1: مشاهده وشفنا كثير فيديوهات.
2: شو اكثر مشهد بتحبوا تقلدوه لباب الحاره؟
0: خناقه ام عصام وابو عصام
1: تبع فشرت هذا الترند يلي ما بيخلص.
2: طيب كسر الخواطر. كسر الخواطر انا استغربت انه انتم فعلا بتحبوه متذكرين انه هو مسلسل كثير قديم. كسر الخواطر شو اكثر مشهد بتحبوه؟
0: تبع رمزيه تبع المايونيز.
2: مايونيز مصنوع من المايونيز. مين فيكم بتقلد رمزيه؟
3: تالي.
1: اوه تالي
2: اياها. يلا
1: يلا مع حركات.
2: يلا قولي انه المايونيز مصنوع من المايونيز.
3: المايونيز مصنوع من المايونيز.
2: طيب مين اكثر شخصيه يعني بحب؟ اكيد لازم كل وحده فيكم في عندها ممثله او شخصيه من مسلسل معين انتم حرين باختياره بتحبوها او بتحبوا تقلدوها. كل وحده فيكم.
0: انا بحب الاستاذ بسام كوسا.
2: حلو حلو كثير.
1: اكيد بالفصول الاربعه. نجيب.
0: تمام.
2: انت يا اموره.
3: نور علي.
2: نور علي ان شاء الله تصيري نجمه كبيره مثل نور علي لسه واهم.
3: شكرا. بحب سلطة ورمزية كمان. حلو
2: حلو كتير.
4: أنا تيم حسن.
2: تيم حسن. بتقلدي تيم حسن؟
1: طيب إذا بنحكي هيك على التصوير والمشاهد تحفظوا المشهد وبتكتبوه ولا هيك بعفوية بتقولوا؟
0: هلأ نحن الحمد لله عنا قدرة حفظ سريعة.
1: حلو.
3: يعني منشوف الفيديو ومنسمع مرة مرتين ثلاثة منكون حافظينه.
1: يا سلام.
0: وطبعا في بيكون في جوال شغال عليه الفيديو. بيكون شغال عليه الفيديو نحن منحكي معه. يعني منسمعه ومنحكي.
1: يعني ما بتعذبوا الماما والبابا؟ ما بتعيدوا كتير كذا دغري؟
0: هلا نحن يمكن بس منعيده ومنكون عم نضحك فيه.
2: حلو كتير. طيب تالين خبرونا انه انت بتحبي التمثيل، هل هي المعلومة صحيحة؟
3: نعم.
2: طيب اذا نعرض عليك لنفترض هلا شخصيه من مسلسل بتحبي بتوافقي على هذا العرض؟
3: هلا انا بحب التمثيل وبحب مثل مع اخواتي، يعني انا ما بحسن بعد عنه كل شيء بحب مثل
2: يعني. انتوا جروب، انتوا مجموعه، كل مسلسل لازم تكونوا سوا.
3: بدأنا مع بعض وراح نضل مع بعض.
2: حلو كثير، ان شاء الله يا رب على طول بتضلوا مع بعض.
1: طيب هلا بنسالكم هيك اسئله سريعه ماشي، وانتو بتأشروا على البنوتة يلي عندها هيدي الصفات. ماشي. طيب مين اكتر واحدة بتحب التمثيل؟
3: كلنا.
1: اكتر واحدة؟
0: تالي. هي بتذكرنا.
1: مين اسرع واحدة بتحفظ الكلام؟
3: ريتا.
2: طيب مين اكتر واحدة بتضحك بنص التصوير؟
3: تولاي.
1: تالي ولا تولاي؟ مين بيخرب لكم الفيديوهات؟
4: لا تاليا.
2: انا بالعكس انا شايفه تولاي اهدى وحده فيكم اصلا، يعني والطف وحده.
3: تاليا
2: خلص سبتت عليك التهميه تالي، هلا من راضيكي. طيب مين اكثر وحده بتنسى الجمل؟
3: لا نحن عندنا قدره على الحفظ، يعني ما بننسى.
2: كلياتكم عندكم قدره. الحمد لله. وحده هيك بتنسى.
0: تاليا
3: ولا ايام يعني
0: ممكن تتلبك فبتنسى.
3: يعني عادي اذا تلبكت او نسيت عادي. احنا بنكون وقفنا الفيديو وتذكرت لحالها هي.
0: بصير مع الكل.
2: اخر العنقود دائما مدلل.
1: طيب يعني خلينا نعطي الميكروفون لتولاي. هلا تولاي بدت ان مين اكثر وحده بتحب تعيد المشهد لحتى يطلع مزبوط؟
3: ريتال.
1: بتحبي الدقه يعني. حلو.
2: هذا الصح اصلا.
1: مين بتحسه ممكن تصير ممثله بالمستقبل؟
3: نحن ما بنعرف الله شو كاتب لنا حيصير بس نكبر. فيعني خليها للمستقبل.
1: خليها للمستقبل.
2: طيب مين اكثر وحده بتحب تتحكم بكل شيء وقت التصوير؟
3: ريتال.
2: لانه اكبر وحده فيكم فهي بتحط شخصيتها عليكم، بتتقاوى عليكم انتم يا مساكين تسكتوا لها لانه
3: لا اكيد بتتقاوى علينا انه بهيش. هي بالعكس هي اللي بتنظمنا، انه هي انه بتشوف هي ظابط مع الدور دوري. طبعا امي اللي بتشوف اذا هذا الفيديو مناسب لنعمله.
2: اكيد.
3: وهي
2: اكيد. حلو انه يكون فيديوهاتكم كلها تحت اشراف الاهل يعني.
1: طيب هلا بدنا نعطيكم اسئله هيك سريعه وتعطونا جواب بدون تفكير. مسلسل سوري ممكن تحضروه كل سنه وما تملوا منه؟
2: كل وحده جاوبنا جواب.
3: مرايا.
1: مرايا
2: كلكم مرايا.
1: شخصية درامية بتحبوها كتير؟
0: الفنانة باميلا كيك.
1: باميلا الكيك.
2: باميلا الكيك. طيب ممثل أو ممثلة بتحلم وتمثلوا معه؟
3: الأستاذ بسام كوسا.
1: يا سلام.
0: والفنانة ستيفاني عطلة.
2: ستيفاني عطلة، بسام كوسا. مين كمان؟ مين تولاي بتحبي؟ مع مين بتحبي تمثلي؟
5: أنا بحب مثل
1: مع مين؟
2: مع هلا قالوا اخواتك بسام كوسا وستيفاني عطلة.
5: وانا كمان بحب مع ستيفاني عطلة.
2: ستيفاني عطلة لطيفة.
3: وكمان الأستاذة الفنانة القديرة سامية الجزائري كثير بحبها.
1: اوه يا سلام.
2: بحبها لسامية الجزائري.
1: معناتها بتحبوا الكوميديا أكثر من الدراما.
0: طبعا شو بدنا بالدراما؟
1: ما هيك شو بدكم بالدراما؟
2: لحقين لحقين على الدراما. خلونا نضحك شوي. طيب
1: بنروح على الريلزات، شو رأيك؟
2: الريلز يلا جاهزين نشوف الريلز.
1: هلا بما أن المسلسلات التركية أنتم بتحبوها وهيك، فخلونا نشوف أول ريلز شيء له علاقة بالمسلسلات التركية.

0: يعني اختصرت كل المسلسلات التركية بدقيقة واحدة. تيبيكال المسلسلات التركية. طيب احكوا لنا شو أكثر مسلسل تركي بتفضلوه؟ يعني ريتال شو أكثر مسلسل تركي بتحبي أو بتحبي تتابعيه؟
1: مسلسل العشق مجددا.
0: العشق
1: كثير بضحك.
0: حلو.
2: فاتح وزينب.
0: فاتح وزينب
2: بفرض ضحك.
0: بفرض ضحك. انت كمان بتحبي فاتح وزينب؟
2: اي نحن كلنا بنحب هذا المسلسل لانه كثير كثير بضحك.
1: يعني بنصحكم تشوفوه.
3: خلص بدنا ناخذ بهي النصيحه. طيب في ممثل تركي هيك بتحبوه؟
2: بورا جولسوي. بورا جولسوي.
0: ايه صراحه انا ما بحفظ اسمه.
3: خلص هلا بدنا
2: نمثل مسلسل العشق مجددا. بطولة فاتح.
0: معناتها بدنا نشوفه.
3: طيب هلا بنروح على الريلز الثاني. والله فرجونا الريلز الثاني تبع متلازمه المقعد الخلفي بكل مشوار.
4: مش هسكت على الكلام ده كتير.
5: ماشي.
4: فولجر وايت تراش.
6: قالت ايه؟
5: لا بتقول ربنا يحفظك مفيش حاجه.
6: لا قالت برجر.
5: برجر؟
6: انا برجر يا برجر
5: ايه؟
6: يا
5: برجر بس بقى بس.
3: هذا الموقف ريتال كم مره بيتكرر معكم؟
1: كل مشوار.
3: بكل مشوار.
1: ايه
3: بتقعدوا من ورا وبتبلشوا
1: تمام. بتقولي ما بترضى تفوت بس
2: الا اذا تقعد قدام الشباك.
0: انت برافو برافو حافظي على حقوقك قدام الشباك. تقولي انا لهلا اذا بدي اقعد ورا بدي اقعد حد الشباك. ممنوع حدا ياخذ.
3: طب ما بتتناوبوا انه مره حد الشباك مره جوا مره كذا؟
1: لا بلا بنعمل دور دور
0: هي على طول.
2: طول كل مشوار لازم هي تعمل مشكلة. ده
0: بلك تولاي أيهم بتذكرني بطفولتي. أنا كنت أعمل مسلسل كنت أعمل دراما إذا ما قعدت حد الشباك أنه أعمل حالي دايخة ومريضة واختنقت بس بدي أقعد جنب الشباك وحرام أهلي يزعلوا علي قعدوني. فبرافو. عم بعطيكي خطط لبعدين. وأكيد يعني تاليا بتكون قاعدة قدام مع الماما مدللة ومرتاحة وأنتوا عم تتخانقوا ورا.
3: طيب خلينا نشوف الريلز الثالث تبع قصف الجبهات.
7: ألف مبروك عدلية خانم.
8: مبروك علينا الحسب والنسب من ست الحارة. تسلمي يا عدلية. الحسب والنسب إجانا منك وبس.
9: لك تسلمي يا بنت الحسب والنسب.
10: الحسب والنسب أعطينا للي ما عنده يا عدلية خانم.
11: كل مين بيعرف شو حسبه ومنين إجا واللي ما بيعرفه يسأل الناس عليه.
3: هذا أكثر مشهد شكله حافظينه صح؟
0: أتذكر المشهد هي يمكن وقت عصام تزوج على مرته الأولى على بنته لفريال خانم. نسيت شو كان اسمها. لطفية.
3: لطفية
0: لما تزوج على لطفية.
3: أنتوا أدرى أنتوا شو رأيكم تشرحونا المشهد وتعيدونا؟
2: هم كانوا نسوان الحارة عم يتخانقوا وعاملين عزيمة وقعدوا عم يتخانقوا بالعزيمة.
3: شو رأيكم نعيد تمثيله هلأ؟ جاهزين؟
0: نسمع.
3: يلا هاتوا لنشوف. بلشوا.
2: نحن بس إنه إذا بدنا نعمل مقطع لازم نحط الصوت ونعمل عليه.
0: حلو.
3: ما في صوت. في صوت؟
1: أعمليه بصوتك.
3: فيكم تحطوا لنا الصوت؟
1: أوكي.
2: يلا. ألف مبروك عدلية خانو.
12: مبروك علينا الحسب والنسب من ست الحارة.
11: تسلمي يا عدلية. الحسب والنسب اجانا منك وبس.
12: لك تسلمي يا بنت الحسب والنسب.
2: الحسب والنسب اعطيناه للي ما عنده يا عدلية خانو.
12: كل مين بيعرف شو حسبه ومنين اجا واللي ما بيعرفه ايش قال الناس عليه.
3: والله انتو لذيذين
0: عن جد.
3: طيب فرجونا الريلز الرابع. والله ذكرى سنوية لفيديو النت المقطش.
0: هذا شفناه. هذا كثير بحبه.
13: بتقسم تنتك امتصال ابنك ماسك الفيديو وحاطط الفيديو بالبيديه.
14: يقبر قلبي بحب السساني مثل ابوه. الو
13: حكيمي.
14: يو ها لا
13: مثل ما قلت لك اتطلقت. طلعت بعدين اتطلقت. ضليت
14: وراها لطل عم حكيتي
13: متى انا عم تحكي لي على بيت ام درويش بلار 700 نار وبارود وهواء ثلاثه سوا.
14: ايه فهمتي شيء من اللي
13: ما عم بفهم.
14: لازم تص
13: خلص لبكره لبكره
14: روحي
13: ملعب. اضربي انت
3: عن جد هذا من الفيديوهات اللي كتير لحد الآن كل ما شفناها بنضحك عليها.
0: ولحد الآن عم نعاني منه بصراحة.
3: أيوة لحد الآن طبعاً.
2: كل العالم بتعاني من النت المقطش.
0: أنتوا اللي أنتوا أساساً مقطش؟
2: كل العالم بتعاني من النت المقطش، حتى نحن بنعاني منه.
0: كلياتنا بنعاني من النت المقطش.
3: كل صناع المحتوى وكل الناس قاعدين عم بيعانوا من
0: الله يعيننا يا تالين. شو بدي أحكي لك؟
3: طيب هلا هذا الريلز هيك كمان شوي المقاطع اللي بيعملها صانع المحتوى عبد الله دالاتي بتشوفوا مقاطعه؟
2: ايه كثير مهضوم.
3: ايه مهضوم. بتحبوا هيك تعملوا ريلز معه مثلا؟
0: ايه
3: شو الفكره؟ شو الفكره اذا هو هلا عم يسمعنا شو بتقولوا له؟ شو الفكره اللي حابين تعملوا معه؟
2: انه انت كثير شخص مهضوم وبنحبك.
3: حلو. ريتال شو الفكره اللي حابه تعمليها مع عبد الله مثلا؟ ريلز عن شو؟
1: والله ما بعرف.
3: تقليد اكيد هو بيقلد هيك مثلكم.
1: ايه بنقلد شيء مشهد من مسلسل او مقطع.
0: حلو كثير. لا ان شاء الله ما عن قريب بيجتمعوا مع عبد الله دالاتي او مع البلوجر المفضل عندكم وبنشوفكم هيك عم تعملوا فيديوهات وافكار حلوه معهم اكيد.
3: خلص وقتنا نحن للأسف والله مر الوقت بسرعة وكثير انبسطنا فيكم. ريتال تاليا تالين تولاي
0: فضت أسماءكم. ريتال تاليا تالين تولاي.
2: كثير انبسطنا معكم.
3: نحن كمان
0: شكرا لكم نورتوا صباحنا.
3: مشاهدين هلا بنطلع لفاصل صغير وبعد راجعين لفقرة موضة خليكم معنا.
15: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24 وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى ليكن الطلاب راجعين على المدارس مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك كتير مشرق تعي شوفي العتمة عندي نص طلاب التاسع راسبين لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك يعني في أمل نحن جيل التغيير أي تغيير شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي استني استني شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي يي استني شوي هذا فنجانك مو فنجاني يي ايه والله انا ورد واستنوني ببرنامج اخدورا على تلفزيون سوريا والثانيه استنوه.
16: من جمال الابيات وحقول الادب والذكريات نسافر بين المعاني نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل في القلوب منازل منازل القصيد على تلفزيون سوريا.
17: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي تلفزيون سوريا عالم أقرب وصورة أوضح
18: قد صار للسوريين بلد نحن في وسطه ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
19: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
20: متى سيكون هناك؟
18: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
21: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
19: أنا معترض على فكرتين.
18: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة الموضة. الفقرة الماضية شفنا كيف القطعة القوية والجريئة ممكن تكون أساس اللوك الأنيق، واليوم رح نفوت بتفاصيل أكثر مثل النقشات والشراشيب، مثل الإكسسوارات الضخمة، حتى الشفاف والدانتيل والجلد الملون، والأهم نعرف كيف نوقف قبل ما يتحول اللوك من جريء وأنيق إلى لوك مزدحم شوي أو مبالغ فيه. ورح نختم أكيد بقواعد بسيطة بتساعدنا نعرف شو نضيف وشو نشيل وكيف بتكون القطعة هي بطلة الإطلالة. وأكيد لنحكي عن كل هاي الأمور معنا ضيفتنا المعتادة لينا زيتون، مصممة الأزياء. يسعد صباحك لينا.
1: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا فيك. لو وقفنا نحن الفقرة الماضية عند البولكا دوتس أو النقشات أو النقاط، خلينا نقول
1: تماما. هلأ البولكا دوتس لهي الشتوية هي دارجة، بس البوينت تبعها أو النقشة تبعيتها بشكل أكبر. هلأ نحن لازم حتى يكون البولكا دوتس نلبسه بطريقة مشتركة وحلوة، فلازم يكون يا كل اللوك بولكا دوتس، يا كل لون صغار نقط يعني تكون صغيرة النقشة تبعيته، يا تكون النقشة تبعيته ومن تحت صغيرة ومن فوق كبيرة، أو يكون قطعة واحدة، أو إذا اخترنا نحن ندخله مع شيء تاني كم قلم لازم تكون النقط مدروسة. يعني إذا لابسين تماما، إذا لابسين شايف شلون، إذا دخلناه مع المقلم هلأ هو لازم تكون القاعدة إنه لازم يكون يا من نفس اللون النقشة يا من نفس القصة يا السلوت. فنحن هلأ هون لنفرض لابسين الأبيض والكحلي، هو معه بيطلع الأحمر كتير حلو مع الأبيض والكحلي، بس نحن إذا عملنا من نفس اللون يعني التقليمة تبعيته كحلي وأبيض من نفس اللون بيطلع مناسب أكثر للإطلالة إذا بدنا ندخل البونتيه
0: أو مع ممكن المقلم. الأحمر ما يكون مقلم
1: تماما، يكون لون واحد تمام، بس نحن هون عم نحكي إذا كسرنا القاعدة. إذا نحن اخترنا نلبس البونتيه أو البولكا بشكل مع المقلم، ممكن نلبسه المقلم بشكل طولي أو المقلم بشكل عرضي.
0: طيب المقلم الناعم مع البولكا دوت قديش بيفرق عن المقلم العريض؟ يعني أنا هون عم شوف المقلم خطوط عريضة وهون خطوط ناعمة،
1: تمام،
0: عم لقي الشكل شوي مريح للعين أكثر.
1: دائما شوفي الخطوط الناعمة هي بتنحف، الخطوط العريضة هي بتعرض الشخص.
0: صحيح.
1: فدائما نروح للخطوط الناعمة مع البولكا دوت بتطلع أحلى وأرتب. صحيح. بس دائما كمان بقول إنه نحن ندخل يكون تقريبا من نفس الالوان، فبتطلع روح القطعه هي احلى. صحيح. اكيد
0: هلا بنشوف الاطلاله الثانيه
1: اذا مختارين من لون القطعه كمان ابيض واسود. صحيح. مع المقلم، بس هون المقلم بشكل عرضي وبشكل اعرض.
0: صحيح.
1: فهي قاعده دائما مشان نحن ما كثير نشتت دائما المشاهدين، نحن وخصوصي الصبايا الصغار دائما بيقولوا لي نحن ما عم نعرف نطبق مثلا القطع الموضه مع بعض. نحن دائما نروح لقاعده اساسيه، اذا انت حابه انك تلبسي البولكا دوتس من تحت يكون تحت ساده، او مثلا نرفض اذا مقلم يكون من نفس روح القطعه.
0: صحيح.
1: اذا حبينا نضيف كستيتمنت بيس يلي هي القطعه القويه والواضحه تكون هي بغير لون. اذا بدنا نحطها كبادز كبيره كمان تكون غير لون. فدائما نكون المنظر او المشهد الخارجي للقطعه يكون من نفس الروح او من نفس الالوان.
0: طيب يعني هلا مثل الصوره الثانيه، خلينا نحكي هلا الصوره الثانيه فيها لون قوي وبنفس
1: تماما. هلا هيدي لانه هي دخلت الالوان يلي بتتداخل مع البني والاخضر، فهدول الالوان او الاصفر يلي بيجي على خضر، هلا هذا اللون الاخضر الفاتح كتير موضه، والاخضر الزيتوني.
0: صح.
1: مع
0: النقاط اللي عم نشوفها هي مو النقاط الكبيره
1: يعني طبعا هي على اوف وايت، لانه هو مع البني احلى الاوف وايت مو احلى، يعني اسود ابيض بني اوف وايت بني مع الجرين. بشوف شلون هي شو عملت، النظاره كبيره والقطول والباجز من نفس اللون، بس ما لها حاطه ولا شيء على ايدها. يعني انا هلا قصدت احط هي اذا هي قطعه كبيره.
0: أيه.
1: انت اذا حاطه هي القطعه الافضل انك انت خلص ساعتك مع حلقات ناعمه وهو بس كافي للاطلاله.
0: صحيح.
1: ما نشتت الشخص وقت اول ما بده يطلع عليك، ما يكون في عندك اكثر من قطعه. صحيح. كبيره يعني اكثر من ستيتمنت بيس.
0: هلا هذا بموضوع جايين لسه لموضوع الاكسسواريز الكبيره كمان نحكي عنها، بنعمل تجارب. هلا بدنا نشوف الصوره اللي بعدها، الاطلاله اللي بعدها. هون انتقلنا
1: للفرنجز
0: او الريفرنجز.
1: ايه. تماما. هلا الشراشيب كثير موضه من السنه الماضيه وحتبقى معنا هالسنه. نحن دائما الترند بيطلع بيبقى تقريبا موسمين او بيمتد لثالث موسم. صح. فالفرنشز بس هي لازم تكون اشترى الشيب دائما تخدم اطلالتك، ما تكون مبالغ فيها، يعني لازم تكون دائما اشترى الشيب حركه انسيابيه معك. لازم تكون مثلا يا على الاكتاف يا على مثلا تكون على الكمام يا تكون على القطعه كلها بشكل حريري، يعني وانت وعم تمشي ما تكون واقفه، تكون متحركه معك، بتطلع احلى وبتخدم اطلالتك اكثر.
0: طالع اكثر. هلا عم نشوف شرشيب عم تنطرح باسلوب جديد مثل الاطلاله الثانيه. هلا خلينا نشوف بس اطلالات ثانيه كمان عن الشرشيب لحتى نفهم، يعني عندك مثل هاي السكيرت شلون
1: تماما
0: الشرشيب بجزء منها،
1: هي جزء منها. هلا لانه بما انه هي بقيت معنا اكثر من موسم فكل مره اكيد حتطلع بموضه معينه او بستايل معين. هلا بالتنوره حتى التنوره عم يحطوها كطبقات لسه اكثر كشرشيب، بس شوفي شلون هن عملوا الشرشيب بالقطعه التحتانيه، هي ما حطت شرشيب من فوق.
0: صح.
1: فنحن لازم يكون دائما عنا القطعه متوازنه. اذا نحن كترنا الشرشيب من تحت بتكون القطعة من فوق سادة، والعكس صحيح. إذا حطينا الشرشيب بالقطعة الفوقانية ممكن تكون القطعة التحتانية هي سادة، أو بالعكس إذا القطعتين سادة ممكن تكون البادز شرشيب بس أصلاً مبالغ فيها اللي عم تكون. صحيح. أصلاً على الأرض، يعني أنت بتكوني حامل البادز هي شرشيب على الأرض مبالغ فيها، بس نحن ما بنقدر نحمل القطعة هاي مثلاً مع هيد التنورة.
0: صحيح.
1: هيك بصير تشتيت بالمنظر. فدائماً أنت وقت تكوني لابسة أكثر من قطعة ترند بتوقفي على المراية قبل ما تطلعي، لازم تكوني دائما مفوكسة بس على قطعة واحدة وتفكي باقي القطع.
0: يعني هلا شوفي حتى الشرشيب عم تنطرح بطرق جديدة مثل اللي على البلت مثلا. هلا بنشوف الثانية اللي بعدها
1: يلي هي تماما يلي هي اصلا نازله بطرف واحد.
0: ايه.
1: بشوف شلون مثلا هن هون عملوها بطرف واحد مو من الطرفين.
0: أكيد.
1: اذا من الطرفين بتكون مثلا لابسته بطريقه اهدى. بتكون مثلا
0: حتى عدد الشرشيب اقل.
1: تماما تماما. فنحن دائما حكينا المره الماضيه وبرجع دائما، لانه دائما بالستايلينج في قاعده اساسيه يلي هي حكينا فيها 60 ب 30 ب 10. متى ما انت مشيتي على هذا التوازن والقاعده انت دائما بتكون الستايل تبعك مرتب
0: ومتنا.
1: طريقة حلوة وبتكوني ترند.
0: وقد ما استخدمنا قطعة جريئة 60-30 ب 10
1: تماماً.
0: طيب هلأ بدنا نشوف الإطلالة اللي بعدها. هلأ شوفي هي أكثر إطلالة تعتبر ترندي أو مفضلة عند السيدات، الشرشيب من البليزر أو من البيت.
1: تماماً. هلأ على فكرة الشرشيب موضة إفريوير، يعني إذا كان من الفيست للبليزر للأكمام من الظهر من وراء مع السكارف. بس شوفي شلون هي هون ما لحطة ولا شيء، لا لحطة هي لافت النظر بس على الشرشيب والسكارف اللي حاطته. فهي ما لحطة ولا شيء كستيتمنت بيس أو كهاد. ممكن الباكس بس هي الباكس بقطعة صغيرة. مع أنه هي هون خالطة ألوان الزيتي مع البيج
0: أو بس رغم هيك الألوان، يعني في مجموعة من
1: تناسق
0: الألوان
1: الدافية هي الألوان هي
0: رغم اختلافها هي تعتبر ألوان متناسقة، خصوصا مع موديل الشعر مع السكارف.
1: تماما
0: يعني
1: تماما.
0: أنا بصراحة بعطي هي الإطلالة 10 من 10 بالنسبة لإلي.
1: أكيد. لا هي هون الإطلالة ناعمة ومتناسقة
0: وأنيقة بنفس الوقت ومريحة، يعني مناسبة.
1: تماما.
0: لطلعات الكاجوال. لينا بدي تشكرك كتير. نحن أكيد في إلنا لسه جزء ثالث عن تنسيق الإطلالات الجريئة.
1: تماما. نحن نرجع منحكي بشكل هيك سريع. الستيتمنت بيس لازم تكون قطعة واضحة وبلون غير وما نخلط كل شيء مع بعض.
0: صحيح.
1: بيكون دائما إذا بدنا نخلط الترند مع بعضه يكون متناسق يا بالحجم يا باللون.
0: صحيح. شكرا كتير لك لينا، نورتي صباحنا وقلنا حديث طويل. يعني نحن القطعة الجريئة مشاهدينا استلمناها.
1: تماما.
0: استلمناها وبدنا نحكي عنها نفصلها، لأنه في كتير ناس فعلا بتوقع بمشاكل بتنسيق هي.
1: أكيد.
0: شكرا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: وهلا مشاهدينا فاصل صغير وراجعين لفقرة رشيتا، لا تروحوا لبعيد خليكم معنا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا. ما كل حبة دواء بتتاخد بنفس الطريقة، في أدوية بتتدوب بالماء وأدوية لازم تنمضغ وأدوية بتنحط تحت اللسان. طيب شو الفرق بيناتها، وهل طريقة تناول الحبة ممكن تأثر على سرعة وفعالية الدواء،
9: وشو الأسباب أيهم أنه في أدوية ممنوع نبتلعها بالكامل، لازم نبتلع نص والنص الثاني لوقت آخر، وأدوية أخرى ممنوع نمضغها أو حتى نسحقها وهي بتمنع
8: 100%. اليوم بفقرة رشدتا رح نعرف من الصيدلانية رندا الحسين كيف نتعامل مع كل نوع من هالأقراص، شو الأخطاء الشائعة يلي ممكن نعملها بطريقة تناول الدواء بدون ما ننتبه. صباح الخير.
9: يسعد صباحك رندا، نورتي صباحنا.
8: يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة، شو الفرق بطريقة تناول الدواء، هالشي بيأثر على فعاليته؟
10: تماماً، مثل ما كنتوا عم تذكروا أنه أنواع الأقراص اللي ممكن تكون القرص الملبس ما فينا نحن نمضغه، القرص القابل للمضغ لازم نمضغه، القرص الفوار لازم ندوبه بالماء قبل ما نشربه، كل هذا بيأثر على تأثير الدواء، وممكن يكون له أثر حتى على الجسم، على المعدة أو هيك، في حال إحنا أخذناه بغير الطريقة المخصصة والمناسبة لشكله. فكتير ضروري نلتزم على المكتوب على العلبة.
9: طيب في بعض الأدوية بنسمع أنه هي لازم تنمضغ ومو لازم تنبلع بشكل كامل.
10: صحيح.
9: كمان هون شو الأسباب، يعني شو الشيء اللي بيخلي مضغها هو أكثر فعالية؟
10: هي بتكون غالباً اللي بتكون معدة للمضغ، غالباً هي طبعاً في أدوية يعني، بس غالباً بتكون متممات، لأنه بيكون مثلاً حجمها كبير وهيك، فبتنعمل على شكل مضغ مشان اللي عنده صعوبة ببلع. فهي مصممة أنه يتم يعني تحطيمها فيزيائياً بالفم.
9: الأدوية بنشوفها هلا على شكل جاميز أو أشكال هيك، أو حتى طعمها بيكون حلو.
10: صح، وفي منها بتكون عن جد يعني لما بتطحنيها فهي بتفرط تماما، بس هي بتكون مخصصة انها تنطحن فيزيائيا بالفم، فانت اذا ابتلعتيها ممكن يأثر هذا الشيء على يعني على انه تفككها وسرعة تفككها والاستفادة منها، فخلص هي طالما معدل المضغ لازم تنمضغ.
8: طب اذا انبلعت؟
10: مثل ما قلت لك يعني هذا الشيء حيأثر على ذوبانها وسرعة يعني التعامل معها بالمعدة والامعاء، فنحن لازم نطحنها فيزيائيا بالفم بعدين نبلعها مشان نسرع هي العملية.
8: طيب اللي غير معدل المضغ، في ناس بتشوفها حبة كبيرة مثلا بتقرطها شوي وبعدين بتبلعها،
10: يعني صراحة انه هي النقطة يعني هي خاطئة وبنسبة كبيرة، لأنه الأقراص إلى أشكال، يعني في شيء ملبس بس أو يعني في قرص بلاقي هذا هيك بس مضغوط الهدف منه، في منه ملبس بالسكر مشان نكهته، فما عندنا مشكلة كمان إذا هو انقص أو هيك، بس في أقراص هي يعني ملبسة معويا لحماية الدواء من حموضة المعدة أو حماية المعدة من هي المادة الفعالة. فهون مشكلة كتير كبيرة، إذا أنا طحنتها وبتلعتها تخربت بالمعدة ما استفدت شيء، هي الهدف أنه توصل للأمعاء مكان الامتصاص الآمن له بعيدا عن حموضة المعدة. في عنا طبعا أقراص مغلفة بأشكال ومعدل التحرر بأشكال، فكمان مضغة أو تكسيرة قبل وقتها فبيخلي المادة تنطلق بكمية كبيرة وتأثر علينا.
9: أكيد بيكون في إلى بعض الآثار السلبية كمان على صحتنا بالمجمل. طيب شو خصوصية الدواء اللي بينحط تحت اللسان؟ يعني هو بس حبة تحت لسان بيقولوها كتير بالأمثال، يعني خذ حبة تحت لسانه.
10: صحيح،
9: هذا مثل يعني متعارف عليه، شو خصوصيته وليش حبة تحت للأشخاص اللي لازم يروقوا؟
10: تمام. هلا بالنسبة للحبة تحت لسانه، إيش يعني مثال عليها؟ هي الحبات النيتروغليسرين بياخذوها مرضى الذبحة القلبية، لما بصير عندهم مثل هيك خلينا نقول ذبحة أو خناق، فهن بياخذوا هي الحبة. ليش بتوضع تحت لسانه وليش ما بنبلعها؟ الهدف يعني عندي سببين، أول شيء سرعة، يعني بدي إياها أن تكون سريعة، بدها تنزل على المعدة وتروح على المرور الكبدي الأول وبعدين تروح على الدوران وبعدين مصيبة، يعني المريض بيكون يعطيكم العافية. هي أول شغلة. ثاني شغلة، مادة النيتروغليسرين تحديدا إذا نحن عم نحكي عنها كمثال، فهي لو أنا أخذتها فمويا الكبد بيقوم باستقلاب 90% منه، فأنا شو بيوصلني؟ بين 10% و5% للدوران تعطي تأثير، بينما لو بنحطها تحت اللسان في عندي أنا هون أوعية كتير دموية فوراً بتأخذ المادة بديها وبتأثر التأثير بديها على هالشرايين المعينة الموجودة بالقلب. فهيك أنا بكون حصلت على تأثير سريع وفعال وأخذت الدواء مثل ما هو، يعني مو أنه تركته يروح يستقلب وما يضل لي منه شيء. فلهيك لما يقولوا لكم تحت اللسان عن جد تحت اللسان،
9: عن جد خذوا حبة تحت لسانكم.
8: بس هيدا يعني الآلية بس لهذا النوع من الدواء، يعني نحن هلا ما فينا مثلاً والله عنا حبة بارس تمول عم يجعلنا راسنا كرمال يمتص الدواء اسرع نحطها تحت لسان.
10: تمام. شوفي عندنا شيء سريع، مسكنات تحت لسان مثلا الانسيدز مثل ديكلون وهيك بيعملوها على شكل انه تنحل، فهن بيختصروا خطوه، يعني احلى ما تاخذ القرص وتستنى لحتى هو يدوب ويتفكك بالمعده ويروح ويتم امتصاصه، وانت بتاخذه اوريدي محلوله خالصه معدل الامتصاص. تمام. فهي ممكن تكون بالمسكنات، ولكن انه تحت لسان لا اكيد، مثلا سيتامول ما له من الادويه ابدا يعني تنحط بهي الطريقه. طيب.
8: بالنسبه للفواره، يعني هذا خاصة بنشوفها بأقراص فيتامين سي وبنشوفها بزنك ممكن أكثر.
10: تمام. شيء تمام. وبعض الأدوية لها علاقة بأملاح الكلى الحصيات، وهي كمان بتكون على شكل أقراص فوارة، أوقات شغلات الحموضة بتكون على شكل أقراص فوارة. صح. شو المبدأ تبع القرص الفوار؟ القرص الفوار بيضم مادتين، حمض ومادة أساسية أو قلوية. هدول الاثنين نحن بنحطهم مع بعض ما بصير شيء، بس صار فيه مي بيتفاعل هيك تفاعل خطير وبيطلقوا تمام غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بيعطيني هاي الفوران، هاي الفقاعات اللي بتصير. فهي الآلية، هاي الفكرة تبعيته. ليش بنعمل هذا الشكل؟ صراحة مثل موضوع أنه نحن نسرع وصول الدواء، يعني أنا باخده دايب جاهز معدل للامتصاص.
9: في بعض الأشخاص الفوارة ما بيحطوه بالماء، بيقولوا خلاص بحطه بتمي بتدوب لحاله.
10: حلو حلو كتير
9: ومستفاد، هي هيك مثل ما بتدوب بالماء بتدوب بالتم.
10: تمام.
9: هون نحن شو فينا نعمل معنا هذا؟
10: هدول نرجع منذكرهم بأنه هذا التفاعل أول شيء بحاجة مي ليصير، هاي أول نقطة.
9: مي مو لعاب، في فرق كتير كبير.
10: فرق كتير كبير. تمام. فهي أول شغلة. طب يقولوا نحن حناخدها ونشرب المي وراها ونخليها تفور جوا. ما هي حطت لك غاز CO2، طب أنه ينطلق بالمعدة ونقضيها نحن عم تجشق وقصص أكيد، يعني مو منطق هذا الموضوع. نحن بنخليها بالكاسة دقيقة دقيقتين لحتى تدوب على الآخر ويصير هيك في نقط الغاز وقتها بناخدها. أما حتى هي عم تدوب ممنوع ناخدها لأنه الغاز حيطلع هون ويضايقنا.
9: صحيح.
8: في ناس بيشربوا الأدوية تبعيتهم بالكولا، بالعصير. حلو. بحليب
9: بدون مي احيانا بدون اي سائل.
10: ليش
8: هل السائل لازم يكون مي؟
10: ايه هلا هو صراحه السائل المفضل مع الادويه هو المي، لانه الماء هو عباره عن محلول خلينا نقول معتدل، هو وسط ابرز التفاعلات اللي بتصير ومن ضمنها بالامعاء، فهي نقطه اساسيه. ليش مثلا لبن عصير هيك لا؟ لانه في ادويه اساسا بياثر على امتصاصيتها الالبان والاجمام، مثلا في صدات حيويه بيقولوا لك انه لا تاخذيها مع الحليب. بتأثر على امتصاصها. فأنت كيف تدوبيه فيها؟ يعني حالات معينة ممكن فيتامين مثلا مثل فيتامين د نحطه بحليب كامل الدسم أو هيك، يعني هي نوع من أنواع المساعدة أكثر على امتصاصه أو حتى أنه نقدر نتقبله، بس الدواء لا.
9: تمام
10: أبدا.
8: شكرا لك رندا، أكيد معلومات كثير استفدنا منها.
9: شكرا كثير رندا، نورت صباح سوريا.
10: شكرا
8: موصول لك المشاهدين اللي شافونا اليوم، نشوفكم بكرة بحلقة جديدة ومواضيع جديدة، خليكم معنا. إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. تجدد الانفجارات في مستودع للأسلحة تابع للجيش في منطقة العيس بريف حلب الجنوبية. إعادة تفعيل الطريق الدولي دمشق حلب بعد قطعه فجر اليوم بسبب الانفجارات في مستودع الأسلحة بمنطقة العيس. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل عند مفرق قرية رسم الحلب بريف القنيطرة وتنصب حاجزا لتفتيش المرة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام واسع لبلدة بدو الشمال غربي القدس المحتلة.

0: في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتجدد الانفجارات في مستودع للذخيرة بمنطقة العيس بيري في حلب الجنوبية، مشيرا إلى وقوع 4 إصابات في حصيلة أولية. بدوره أكد محافظ حلب أنه لا وفيات من جراء الانفجار.
1: شظايا انتبهوا. شظايا انتبهوا.
2: نحن الآن في هضبة العيس بريف حلب الجنوبي، هذا المكان هو أقرب نقطة سمح لنا بالتصوير منه إلى موقع الانفجار، لكون حتى الآن الانفجارات ما تزال تحصل في الموقع التابع لوزارة الدفاع خلف هذه التلة، مباشرة موقع الانفجار. منذ قليل أيضا حصل انفجار جديد في ذات الموقع، ما تزال يعني فرق الدفاع المدني مستنفرة، بالإضافة إلى الشرطة العسكرية وأيضا الأمن الداخلي بالقرب من موقع الانفجار. فرضت طوق أمني الأمن الداخلي حرصا على سلامة الأهالي، لكون الانفجارات ما تزال مستمرة في الموقع، وأيضا هنالك تطاير للشظايا في محيط المنطقة، وأيضا ذخائر ربما تكون غير منفجرة حتى الآن. يعني فرق الدفاع المدني تعمل على مسح كامل للمنطقة لإزالة هذه المخلفات، سواء كان شظايا أو يعني ذخائر غير منفجرة. يذكر بأن حتى هذه اللحظة هنالك 4 إصابات في صفوف المدنيين، الإصابات متفاوتة من متوسطة إلى طفيفة نتيجة هذا الانفجار. محافظ مدينة حلب قال بأن يعني كل منظومة الطوارئ والإسعاف تعمل في هذا المكان وتأمينه، وتم إجلاء أيضا 3 عوائل قريبة من مكان الانفجار. طبعا هذا الانفجار حصل الليلة الفائتة منذ الساعة 1 وإلى الآن، حتى الآن يعني المنطقة غير آمنة في محيط الانفجار، في بالتزامن ايضا مع يعني عمل فرق الدفاع المدني على يعني مسح شامل للذخائر الغير منفجره وايضا الشظايا في هذا المكان. محمد نور، تلفزيون سوريا، هضبة العيس، ريف حلب الجنوبي.
0: هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا ان الطريق الدولي دمشق حلب تمت اعاده تفعيله امام حركه السير بعد عوده الهدوء الى المنطقه. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فجر اليوم قطع الطريق عند مفرق جامعة إبلة وعند جسر خان طمان من جهة حلب على خلفية الانفجارات التي شهدتها منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. إلى ذلك، أفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن فرقها بدأت عمليات البحث وتفقد الأماكن المحيطة بموقع الانفجار في منطقة العيس للتأكد من عدم وجود إصابات. وقالت الوزارة أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام بدأت مسح موقع الانفجار وتأمينه وتفتيش المنازل والمناطق المحيطة، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار أو العبث بأي أجسام مشبوهة والابتعاد عن المنطقة حتى انتهاء أعمال المسح والتأمين.

0: وينضم إلي من ريف حلب مراسل تلفزيون سوريا محمد نور. مرحبا بك محمد. ما حجم الانفجارات بعد تجددها وإلى أين وصل صدها هذه المرة؟
1: نعم وصلنا. مساء الخير لك والجميع السادة المشاهدين. بالفعل قبل قرابة الساعة من الآن حصل انفجار في ذات الموقع العسكري الذي يتبع لوزارة الدفاع هنا في منطقة العيس في حلب الجنوبي. الانفجار كان ناجم عن أحد الصواريخ في الموقع. الانفجار كان يعني طفيف نوعا ما عن الانفجارات التي حصلت الليلة الفائتة، ولكن يعني حجم الصاروخ بالتأكيد كان سيكون له أضرار بالفعل وتطاير للشظايا بالقرب من الموقع. كنا قريبين من الموقع، ليس بحجم الانفجار الكبير الذي حصل الليلة الفائتة، ولكن انفجار يعني هو انفجار الصاروخ له أيضا وسيم يعني أثناء عمل فرق الهندسة في وزارة الدفاع وأيضا فرقة مكافحة الألغام في وزارة الطوارئ والكوارث. كان هنالك أحد الألغام موجودة بالقرب من أحد المنازل لم يستطيعوا من تفكيكه، لذلك قاموا بتفجيره عن بعد. نحن يعني لو أفسحنا المجال للكاميرا وسيم، هذا هو يعني المكان، لا أدري إن كان بشكل واضح عليكم. سنحاول الاقتراب أكثر. في هذه المنطقة تحديدا الموقع الذي حصل فيه الانفجار الليلة الفائتة. وسيم، منذ قليل تجولت في المنازل القريبة من موقع الانفجار، هنالك أضرار وهنالك أيضا مقاذيف لذخائر غير منفجرة في عدة منازل تضررت نتيجة هذا الانفجار، ويوجد أيضا يعني مقاذيف في داخل المنازل. فرق الدفاع المدني طلبت منا عدم الاقتراب اكثر من يعني هذه الذخائر لكونها خطره وتشكل يعني تهديد. قامت باجلاء بعض العوائل من هذه الاماكن الخطره ريثما يتم تفكيك هذه المقاذيف.
0: نعم، بعد تجدد الانفجارات بعد تجدد الانفجارات، كيف هو حال الطريق الدولي بعد فتحه كما تحدثت في نشرة سابقة عند الساعة 5 فجرا؟
1: وسيم، الطريق عاد إلى العمل اتصالات حلب دمشق بعدما يعني أعلن أو قام الأمن الداخلي بقطع الطريق نتيجة يعني الانفجارات المتتالية حرصا على سلامة المسافرين، لكون يعني هضبة العيس المكان الذي حصل فيه الانفجار لا يبعد سوى 5 كيلومترات عن اتصالات حلب دمشق. الساعة 5 فجرا قاموا بإعادة فتح الطريق عندما هدأت نوعا ما الانفجارات وتوقفت، والآن الطريق يعمل بشكل اعتيادي، وأيضا يعني الطرق الزراعية أو الطرق التي بين القرى والبلدات في ريف حلب الجنوبي عادت

0: الهندسة في وزارة الدفاع أيضا.
1: نعم، تحدثت في أيضا حصيلة أولية عن أربع إصابات، هل من تحديث على ذلك وكيف هي الحالة الصحية للمصابين؟
0: والسين بالفعل يعني هنالك كان 4 إصابات، إصابة مباشرة لأحد الأشخاص بالرأس، ويجري تقييم الوضع طبيا له في المشفى حلب الجامعي. قبل مجيئنا إلى هذا المكان كنا في المشفى وتحدث الأطباء بأن يعني بحاجة إلى استشارة عصبية، وهم بحاجة أيضا لاستشارات من أطباء مختصة، وحتى الآن يعني هو في مشفى حلب الجامعي. هنالك إصابتان أيضا اللي بحالات اختناق جرى إخراجهم مع فجر اليوم نتيجة يعني الدخان الكثيف لشخصان كانوا بالقرب من موقع الانفجار، كان هنالك حالات اختناق، جرى إسعافهم أيضا إلى مشفى حلب الجامعي وجرى أيضا تخريجهم من المشفى. وهنالك إحدى الإصابات حصلت نتيجة يعني أيضا حادث سير بسبب أيضا الانفجار، عندما حاول أحد الأشخاص الابتعاد بدراجته النارية عن موقع الانفجار تعرض إلى بعض الكدمات وأيضا الرضوض، وهو في ما زال في مشفى حلب الجامعي. هذه هي يعني الإصابات التي حدثت نتيجة هذا الانفجار وسيم، ويعني حتى الآن لم نصد أي إصابة أخرى بحسب يعني منظومة الإسعاف أو مديرية الصحة في محافظة حلب وأيضا بحسب الدفاع المدني هنا.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا محمد نور، كنت معنا من محيط بلدة العيس في ريف حلب. وينضم إلي من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي رشيد حوراني، أهلا ومرحبا بك. ما الذي يمكن أن يفسر هذا التكرار في الانفجارات في مستودعات الأسلحة بمناطق متفرقة على الأراضي السورية؟
2: تحياتي لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للمصابين. حقيقة يعني في ظل عدم وجود بيان من الجهات الرسمية يحلل أو يوضح حقيقة هذه الانفجارات، باستثناء من قبل أن أدخل معكم على الهواء، نشرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع خبر لا يوجد فيه الكثير من التفصيل، وبينت أنه لا يوجد هناك يعني شهداء سواء مدنيين أو عسكريين من العاملين في المستودع. والمستودع وبناء على يعني كلام ورواية من أحد الأشخاص القريبين من شخص يعمل في المستودع، أن العاملين في المستودع شعروا فجأة بوجود حريق واشتعال نيران في المستودع، ونظرا لعدم تمكنهم من تطويق هذا الحريق قاموا بمغادرة المكان. وأعود وأكرر، وبناء على عدم وجود يعني بيان رسمي ورواية من السلطات الرسمية، يعني تقتصر قراءتنا لما يحدث في المستودعات بشكل خاص من انفجارات، ومستودع تل العيس حاليا بشكل خاص على القراءة العلمية والأكاديمية العسكرية. ولكن أيضا كلما يعني يعني وصلنا معلومات وتفاصيل من أرض الميدان، كما ذكر المراسل مشكورا حاليا، أنه بسبب وجود الألغام الكثيفة منع الدفاع المدني من توافد وتوارد المدنيين إلى المكان. وهنا يعني نعود إلى المنطقة تل العيس، وكانت يعني هي أحد خطوط التماس مع الثوار، أو المنطقة بشكل عام كانت أحد خطوط التماس، وخطوط التماس مع النظام البائد كانت مؤلفة من 3 خطوط دفاعية، وهذه الخطوط يعتمد فيها على الألغام بشكل كبير. وبناء على المعلومة التي تفضل بها المراسل، يمكن أن يكون هذا المستودع الذي لم نعرف ماهيته حتى الآن قد يكون عائد للنظام البائد، وتم يعني إشعال النيران به من خلال يعني مؤقت زمني، أو من خلال أحد الأشخاص العارفين بهذا المستودع. هذا من جانب. من جانب آخر، القراءة يعني الأكاديمية والتقنية العسكرية، أمن المنشآت العسكرية يعني هو علم تقريبا قائم بحد ذاته، وعلم يتطور كغيره من مجالات العلوم، ويمكن أن نقسمه إلى قسمين: أمن المنشآت المادية والذي يشمل تأمين المنشآت من الناحية المادية، وتأمين المحيط الجغرافي ونشر نقاط

0: الحراسة وما إلى ذلك، وأيضا تعدد النقاط المناطق الأمنية، فالمنطقة ألف تكون شديدة الحراسة الأمنية وهناك عدد قليل من الأشخاص الذي يسمح لهم بدخولها ومعرفة ما في هذا المكان، المنطقة ب تكون أقل، المنطقة جيم تكون أقل، هذا الناحية المادية التي باتت يعني معروفة، ولا أعتقد أن أحدا في سوريا خاصة يتم التساهل بها وخاصة بعد سقوط النظام. الناحية الأهم وهي الناحية التقنية والتكنولوجية، لأن كما ذكرت أن أمن المنشآت يتطور مع تطور العلوم التكنولوجية والتقنية، وأيضا المنشآت العسكرية ليست في مأمن من الهجمات السبرانية. لماذا؟ لأن هناك بعض الذخائر والأسلحة التي يتم توريدها إلى أي جهة سواء في سوريا أو غير سوريا تكون مزودة بنوع من الشرائح، هذه الشرائح مهمتها يعني هي للاستخدام الصديق، يعني للاستخدام الجيش السوري. مثال على سبيل المثال، يريد قائد على جبهة معينة أن يحصي الذخائر من نوع معين على أحد الجبهات، وبدلا أن يستخدم المراسلات التقليدية يقوم بإرسال طائرة استطلاع تقوم بدراسة هذه أو بالتقاط هذه الشرائح الموجودة في ذخائر المدفعية في الصواريخ وكذا، ويتبين لديه حصيلة الذخائر الموجودة على نقاط التماس، ومن ثم يقرر الإمداد بالذخائر إلى النقاط التي يجد فيها نقص. ولكن هذه الشرائح في نفس الوقت ممكن أن تستخدمها الجهات المعادية، لأن الطيران الاستطلاع الحديث يستطيع أن يصل إلى المستشعرات الكهرومغناطيسية وأيضا المستشعرات الحرارية التي تصدر من تلك الشرائح، وبالتالي يعني يكون لدينا بناء على هذه القراءة يكون لدينا الفرضية أن يكون وراء هذا التفجير الجيش الإسرائيلي لضرب هذا الذخائر، وبالتالي يعني نحن أمام تفسيرين، أما هو مستودع يتبع للنظام البائد وقامت وزارة الدفاع بتأمينه مؤقتا ويعني ولم تجري الإجراءات الكافية من ناحية فحص الأسلحة والعتاد والذخائر الموجودة فيه، أو استهداف خارجي من قبل الجيش الإسرائيلي خاصة
1: أن في تطورات الساعة الأخيرة. سيد رشيد حوراني، في تطورات الساعة الأخيرة مراسل التلفزيون سوريا قال بأن هناك استمرار أو تكرار للانفجارات في ذات الموقع، كيف يفسر هذا الأمر بعد مرور نحو 10 ساعات على التفجيرات الأولى أو الانفجارات الأولى منذ الصباح؟
0: نعم، هذا يدل على أن هناك كميات أسلحة كبيرة، وهذه الكميات الأسلحة كما ذكرت أن وزارة الدفاع حتى الآن لم يعني تستطع أو لم يتوفر لديها الوقت أو ربما لقلة الخبرة في هذه الأسلحة، وخاصة إذا كانت من الألغام، فالألغام إن كانت يعني الصاعق منزوع عنها بمجرد وصول الحرارة وشهب النيران تتمكن من الانفجار، ولذلك هذا التعاقب على استمرار عمليات الانفجارات في الأسلحة أو في الذخائر الموجودة حتى الآن، يعني هي مستودع للذخائر وليس للأسلحة، يدل على أن هناك وجود أسلحة، ومن قام بتفجير هذه الأسلحة يعول على تعاقب انتقال التفجيرات بين هذه الأسلحة وكمياتها الكبيرة التي ظهرت من خلال ما ينقل حتى الآن على الإعلام.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الخبير الأمني والاستراتيجي رشيد حوراني، كنت معنا من دمشق. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت عند مفرق قرية رسم الحلبي بريف القنيطرة الأوسط ونصبت حاجزا مؤقتا لتفتيش السيارات والمارة. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا بقوة مؤلفة من 10 سيارات عسكرية، هذا وشهدت بلدة أرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي يوم أمس الأحد قصفا ب4 قذائف مدفعية ضمن سلسلة من عمليات القصف والتوغل التي تشهدها المنطقة الجنوبية من البلاد. في جنوب سوريا أيضا أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت فجر اليوم بالقذائف وادي عابدين ووادي الرقاد في حوض اليرموك بريف درعا الغربية. أوضح مراسلنا أن القصف تزامن مع استهداف أطراف بلدة جملة بريف درعا الغربية، في حين أطلق الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق وادي عابدين.

0: ينضم إلي من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة، ومعي أيضا من القنيطرة محمد فهد. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك حسام. هذا القصف لم يكن للمرة الأولى، وإنما قصف متكرر على ذات المنطقة في وادي عابدين ووادي الرقاد. طبيعة هذه المنطقة لو تعطينا تفاصيل عنها.
1: نعم وسيم، بالحقيقة طبيعة هذه المنطقة هي منطقة وعرة، منطقة وادي الرقاد هو الفاصل الطبيعي فيما بين قرى حوض اليرموك وما بين الجولان السوري المحتل، ومنه يعني شقت قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني طرقات وأيضا أعادت إحياء طرقات قديمة بهدف التوغل ومتابعة التوغلات بشكل يومي إلى القرى والبلدات في حوض اليرموك. وبين الفينة والأخرى يعني كل يعني تقريبا أسبوع أو 10 أيام تقوم بتمشيط تلك المناطق، إن كان بالرشاشات الثقيلة أو إن كان عن طريق قصف مدفعي. هذا الأمر يتم ليلا، ما جرى ليلة أمس هو سقوط 3 قذائف مدفعية على أطراف وادي عابدين و3 قذائف في وادي الرقاد، إضافة إلى استهداف أطراف قرية جملة بالرشاشات الثقيلة، وهو الأمر الذي أثار الذعر بين صفوف السكان المدنيين في تلك القرى الصغيرة أساسا والتي لا تتحمل كل هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي اليومي الذي يجري فيها، إن كان من توغلات أو إن كان من قصف أو إن كان حتى من قنابل مضيئة وطيران درون مسير لا يكاد يغادر سماء تلك القرى والبلدات في منطقة حوض اليرموك. أي أن التصعيد العسكري دائما مستمر في قرى حوض اليرموك، في جملة، في عابدين، في وادي الرقاد، في حي العارضة، على أطراف قرية عابدين، في قرية المعارية. دائما هذه القرى والبلدات هي هدف للتوغلات الإسرائيلية، وهذا الأمر أدى إلى حقيقة يعني تضييق المعيشة على السكان بشكل كبير، إن كان من حيث يعني تضييق على أرزاقهم حيث غالبية من يسكن في هذه القرى والبلدات يعمل بالزراعة، وممارسات إسرائيلية يعني تضيق الخناق على المزارعين خاصة في السهول الغربية لكل من جملة وعابدين ومعارية، وأيضا إن كان من حيث يعني حقيقة عملية الخوف والرعب والذعر الذي تثيره قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال التوغلات الليلية التي يعني غالبا ما تجري بعد منتصف الليل، وغالبا ما يتم من خلالها اعتقال أشخاص إن كان لأيام قليلة أو إن كان لأشخاص يعني اعتقلوا ولم يتم الإفراج عنهم حتى اليوم.
0: نعم، والأضرار اقتصرت على الماديات حسام بعد هذا القصف؟
1: نعم، القصف ليلة أمس لم يسفر عن يعني سقوط ضحايا أو جرحى، ولكن يعني أسفر عن أضرار مادية، إن كان في يعني منطقة الوادي هي منطقة وعرة، ربما تكون قوات إسرائيل مثلا شكت بحركة ما فقامت بتمشيط المنطقة بالقذافة، هو غالبا ما يحصل، ربما تكون يعني القوات الاحتلال لا تتوغل دائما إلى المناطق، وإنما هناك بعض المناطق التي لا تطالها أو أحيانا لا تكون يعني بنية التوغل، تقوم عندما تشك بمنطقة ما تقوم باستهدافها بالرشاشات الثقيلة لكي تفرض واقع أمني على تلك المنطقة أنها يعني قادرة على الوصول إلى أي منطقة أو أي نقطة كانت.
0: نعم، أنتقل إلى محمد فهد. محمد، قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بنحو 10 آليات، كم ساعة استمر هذا الأمر؟
2: نعم وسيم، بالفعل يعني اليوم صباحا توغلت هذه القوى العسكرية من قاعدة العدنانية باتجاه يعني منطقة رسم الحلبي، هناك على مفترق طرق وقفت دورية مؤلفة من 10 عربات عسكرية أقامت حاجز في المنطقة. طبعا هو أيضا يحوي على بعض محيط هذا المفترق هو سرايا عسكرية تابعة لنظام البائد سابقا انتشرت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الحاجز بدأ بتفتيش المدنيين والمارة أثناء عبورهم باتجاه مركز المحافظة. استمر هذا الحاجز لمدة ساعة تقريبا، يعني قام التضييق على المدنيين والأهالي الذين يعبرون على هذا الطريق باتجاه مركز المحافظة، وهي ليست المرة الأولى في تلك المنطقة، إنما يعني في كل مرة يوضع هذا الحاجز من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالتضييق على المدنيين والمزارعين. أيضا البارحة ليلا سبقه قصف يعني في مساء الأمس باتجاه بلدة يعني الرفيد أو غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي أثناء التجمع لعقد صلح عشائري في تلك المنطقة، تم الاستهداف يعني محيط بلدة الرفيد. طبعا ربما كان الاستهداف هو بقصد يعني اقتراب رعاة المواشي من المنطقة أو يعني بسبب يعني تجمع السكان والأهالي في تلك المنطقة، ربما يعني لم يعرف ما سبب هذا الاستهداف، لكن يعني يوميا تستهدف هذه المنطقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا استهدفت عدة مرات. وأيضا يعني هذا التحليق لطيران الدرون أيضا الآن يعني منذ لحظات كان هناك تحليق لطيران الدرون فوقنا، ونحن على هذا اللايف يعني كان تحليق لطيران الدرون الإسرائيلي في سماء المنطقة. طبعا يعني عندما يقترب المدنيين من المناطق المحاذية لخط وقف إطلاق النار يتم إرسال طائرات درون تراقب عن كثب ماذا يفعل، يعني إن كان صحفي أو كان مدني أو كان مزارع، يتم تصوير هذه المنطقة، يتم التأكد من يعني عد يعني من هم هذه المجموعة التي تقف على مقربة من هذه خط وقف إطلاق النار الذي ربما يبعد 1 كيلومتر تقريبا عن أماكن تواجد المدنيين في هذه المنطقة. فجيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يراقب عن كثب ويحلق بطيران الدرون والمسير ليكتشف ماذا يفعل يعني الأهالي والمدنيين عندما يقتربون من خط وقف إطلاق النار.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد، وجزيل الشكر أيضا لمراسلنا من درعا حسام المسلمي. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المقدم السابق في مخابرات النظام المخلوع سليمان أحمد حسن بعد عملية أمنية دقيقة. وقال الأمن الداخلي في بيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن حسن عمل ضمن صفوف شعبة المخابرات العسكرية وشغل منصب رئيس قسم التحقيق ثم رئيس قسم الشؤون القانونية في الفرع 248. وأضاف البيان أن حسن كان مسؤولا مباشرا عن إدارة التحقيقات المركزية المتعلقة بقضايا التظاهرات وملفات المعارضة والضباط المنشقين خلال سنوات الثورة. أصدرت محكمة الجنايات الثانية في حماة حكما بالإعدام بحق المتهم أحمد عماد عبد المجيد دقاق، ذلك بعد إدانته بجريمة قتل المغدور إبراهيم بشار تركاوي عمدا، وذلك استنادا إلى وقائع الدعوة وأحكام القانون. وبحسب وقائع الدعوة أقدم المتهم على إطلاق 4 رصاصات من مسدس حربي من مسافة قريبة باتجاه رأس المغدور ما أدى إلى وفاته داخل صيدلية في حماة. وتأتي إجراءات المحكمة في إطار النظر في القضايا الجنائية وتطبيق أحكام القانون بما يسهم في تحقيق العدالة وفق ما ذكرت عدلية حماة. من المتوقع أن يصل الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك يوم غد الثلاثاء للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتستمر الزيارة التي تعتبر الثالثة للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة 4 أيام يعقد خلالها اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. كما من المتوقع أن تحفل الزيارة بالمناقشات واللقاءات الجانبية بين زعماء الدول المشاركين. قال وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة استماع في مجلس الشعب أن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهريا، وذلك لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، مشيرا إلى التوجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات، وذلك لتأمين الاحتياجات ريثما تتمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
3: رؤيتنا أن نحن نروح باتجاه عقد مع الدول الصديقة والشقيقة المنتجة للمحروقات ريثما نحن نحقق الاكتفاء الذاتي، وإن شاء الله نكون نخلص من كل هذه الأزمات وهي المشاكل اللي بمر فيها قطاع الطاقة. فنحن محتاجين عمليا 831 مليون دولار قريب المليار دولار لشراء النفط والمشتقات النفطية.
0: وأوضح البشير أن إنتاج النفط في سوريا وصل خلال فترة وجيزة سابقة إلى نحو 140 ألف برميل يوميا، موضحا أن إنتاج النفط يشهد صعودا وهبوطا نتيجة الظروف المرتبطة بواقع الآبار والإنتاج وعمليات النقل.
3: واقع الآبار وقت السلمنات جدا سيء، كنا ننتج 140 ألف على يعني بالمناسبة التعارض بالتصريحات، وكيف كان 140 واليوم 100 و2000 أو 104000. طبعا كنا ننتج حوالي 140 ألف برميل. طبعا يا جماعه ما يعني ما في انه مثلا اليوم عم بقول 140 ألف او اليوم عم ننتج 102 او 103000، معناته بكره لازم 102 103000، ممكن يصير 100 ألف، ممكن يصير 110000. يعني من كم يوم، يوم اللي صار رفع المحروقات شفتوا قطع طرقات، توقف النفط الخام لهون، تعبت الجوار اللي كنا نحن عم نعبي منها، توقفت بعض الابار على الانتاج، نزل الانتاج ل 98 ألف. فطبيعي انه وقت بقول انا اليوم انتاج 98 ألف وقبل بيوم كان 108 ألف، اليوم 104 ألف، فهذا مو تناقض بالتصريحات، وصلنا لمرحله من المراحل كان 140 ألف.
0: كما لفت البشير الى ان مخزون سوريا الاحتياطي من النفط الخام يبلغ نحو 2.5 مليار برميل، مبينا ان لدى سوريا 78 حقلا نفطيا و28 حقلا للغاز.
3: الثروه النفطيه والغازيه في سوريا لدينا 78 حقلا نفطيا، 28 حقلا غازيا، احتياطياتنا 2.5 مليار برميل من النفط الخام و241، طبعا هاي على المسوح القديمي، تمام؟ لم نجري الى الان مسح، حاليا شكلنا لجنه من الجيولوجيا للمسح النفط والغاز والخريطة الحرارية من أجل الجيوثيرمال، بالإضافة إلى مسألة توليد الطاقة من خلال الحرارة الباطنية الجيوثيرمال.
0: وأضاف وزير الطاقة أن حاجة سوريا من الغاز تبلغ نحو 24 مليون متر مكعب يوميا، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن قدرة تكرير المصافي في سوريا تصل إلى نحو 150 ألف برميل يوميا.
3: طبعا احتياج سوريا من الغاز 24 مليون متر مكعب، حتى نشغل جميع محطاتنا الجاهزة حاليا نحتاج 24 مليون متر مكعب من الغاز. رح نجيل إن شاء الله، اليوم نحن عم ننتج 6 مليون، يعني ربع كنا ننتج 6، رفعناه ل 8.1 بعد ما دخلنا جزء من معمل كونيكو. طبعا امبارح كان 8.4، يوم اللي عدينا البرزنتيشن، يوم اللي بدأنا فيه من الأربعاء والخميس كان 8.4، امبارح كان 8.4 أو 8.5 مليون متر مكعب، قبل كان وصل ل 9 مليون حسب نفس قصة النفط، إغلاق آبار وإدخال آبار جديدة في الخدمة. إعادة تنشيط عمليات الحفر، حفرنا حوالي 4840 مترا، ودخلنا حفارتين على الخدمه بعد ما كانت متعطله وواقفه، 21 بئر تم اصلاحه، 152 بئر تم تشغيلها، 10 ابار جديده ادخلت في الانتاج، تم حفرها ودخلت في الانتاج. هذه ميزان الاحتياج، وهذه نقطه جدا مهمه. ميزان الاحتياج لسوريا، نحن نحتاج حوالي 300 الف برميل يوميا من النفط الخام، نحتاج 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام من أجل تغطية احتياج سوريا. ذكرت أنا سابقا من العام الماضي أنه نحن أول ما تأسست الوزارة أنه كان عندنا 150 ألف برميل، تمام؟ يعني كانت تغطي احتياجنا، نشتري نفط خام، نكرر بمصافينا، كانت بانياس قائمي ومصفات حمص قائمي، من إنتاج المصافي نغطي السوق المحلي، وهذا الكلام كان حين كان استهلاك سوريا 150 ألف.
0: وأوضح وزير الطاقة أن سوريا تشتري حاليا نحو 6 ملايين و300 ألف متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان، إضافة إلى كميات تؤمن عبر سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني بكلفة تصل إلى نحو 140 مليون دولار شهريا.
3: نحن الآن نشتري الغاز 5.3 من الشمال من أذربيجان إلى تركيا، ونشتري مليون متر مكعب من الغاز من العقبة، من الأردن، من العقبة في سفينة هناك، مو من الأردن، الأردن ما عنده غاز، هي أصلاً مستوردة، فهناك في سفينة تغييز بتحول الغاز الـ LNG المسال إلى غاز بضم ضخه بخط الغاز العربي، بنستقبله في سوريا، بنحوله على محطة دير علي بيتم توليد الكهرباء. فأنا عملياً عم بشتري 6.3 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، عم بدفع قبل هلا ما ارتفع الغاز كنا ما ندفع هذا الرقم، عم ندفع حوالي حاليا 140 مليون دولار حق الغاز لهال 6.3 مليون متر مكعب شهريا من اجل التوليد. 140 مليون طبعا كان في جزء منها منحه من قطر مشكورين، ولكن خلصت المنحه من شهر 8، وهذا هاي المبالغ كانت هي 3.2، نصف هذا الغاز كان منحه ونصف الاخر شراء، الان كله شراء، كله عم نشتريه وندفع ثمن. ولذلك نحن لما صارت ازمه الوقود هلا الفتره الاخيره وارتفع الغاز بشكل كبير، ما وزاره الماليه ما هي راصده بحسبانها انه تزودنا بحق هذا الغاز كاملا، فخف يعني راح يخف علينا شراء الغاز، ممكن انه نختصر من 2 ل 3 مليون شراء خلال الفتره الجايه. طبعا هذا راح ينعكس على التوليد، راح ينعكس على عدد ساعات الوصل للكهرباء.
0: وخلال جلسة الاستماع كشف البشير عن توقيع الوزارة عقدا لإنشاء 4 محطات توليد غازية جديدة لتوليد الكهرباء في عدد من المحافظات بينها دير الزور وحماة.
3: بتوقيع عقد لإنشاء 4 محطات غازية جديدة دار مركبة، هاي الأربع محطات واحدة منهم بمحردي، واحدة منهم بحلب، واحدة منهم بدير الزور إن شاء الله. دير الزور تخيل محافظة دير الزور إلى الآن ما في محطة توليد، في واحدة بالسويدية نحو الحسكة وصغيرة جدا، فنحن رح نعمل محطة توليد جديدة في دير الزور وبدأنا فيها، جهزنا الأرض مع الشركات إن شاء الله. فهاي 4 محطات راح تكون، واحدة بحلب، واحدة بزيزون المحل المحطة القديمة اللي تدمرت، واحدة طبعا دير الزور بالتيم، وبحماة بمحردي، وبحلب منطقة الطريفاوي وزيزون، باستطاعة 4000 ميجا إن شاء الله. 3 منهم رح يجهزوا بعام 2029، وحدة منهم رح تكون بعام 2030 بإذن الله. هاي 4000 ميجا رح تدخل على الشبكة.
0: أعلنت وزارة العدل رفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن قرابة 130 ألف شخص، وقالت الوزارة أنها رفعت منع السفر وتجميد الأموال في 38,566 دعوة من أصل 49,726 كما أشارت إلى أنها رفعت التدابير في دوائر التحقيق عن 56,726 شخصا. أوضحت الوزارة أن مسار إزالة الآثار القانونية يشمل أحكام المحاكم الميدانية والعسكرية والعرفية والغيابية. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قطيبة بدوي مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر آل وائلي بحث آليات العمل في منفذ الوليدة تنف الحدودية. ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الجانبين بحثا تعزيز حركة التبادل التجاري بين سوريا والعراق وآليات استئناف عبور المسافرين بعد استكمال تجهيز الصلاة والطرق اللازمة، ذلك خلال الأيام المقبلة، إلى جانب مناقشة آليات تصدير المشتقات النفطية وتسهيل حركة الشاحنات المخصصة للتبادل التجاري وحركة الترانزيت بين البلدين. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الأمريكي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. ونص القرار على تسمية عصام زهير غريواتي رئيسا للمجلس عن الجانب السوري وسبير صابونجي مديرا تنفيذيا للشؤون القانونية، كما نص على تشكيل مجلس استشاري ضمن مجلس الأعمال السوري الأمريكي يضم رؤساء القطاعات المتخصصة ويتولى تقديم الرأي والمشورة إلى مجلس الإدارة والمساهمة في تحديد الأولويات واقتراح المبادرات وبرامج العمل وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وقعت سوريا وأوكرانيا اتفاقية تعاون رفيعة المستوى في مجال نزع الألغام للأغراض الإنسانية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات الأوكرانية المتقدمة في المسح التقني والتكنولوجي للأراضي الملوثة ولا سيما المناطق الزراعية.
4: اليوم وقعنا اتفاقية مع أوكرانيا كسوريا، هذه الاتفاقية طبعا بخصوص نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة في الداخل السوري لتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا اللي عم يستخدموها في أوكرانيا من أجل عملية نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة. هذه الاتفاقية إن شاء الله راح تكون بوابة لاتفاقيات كثيرة بين الشعبين، بين أوكرانيا وبين سوريا، حتى نكون نحن قادرين نستخدم نفس التكنولوجيا ويكون في عنا سرعة بالتخلص من هذه الذخائر.
0: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الأنقاض، وذلك في مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب. وأوضحت الوزارة أن أعمال إزالة الأنقاض تتواصل بالتنسيق مع المحافظة بهدف تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الأعمار وفتح المجال أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. في شأن آخر، يواجه فلسطينيون مقيمون في سوريا صعوبات وتأخيرا في استكمال معاملات تملك العقارات رغم الحقوق المدنية والاقتصادية التي أقرها القانون رقم 260، وسط تساؤلات بشأن آلية التملك والإجراءات المطلوبة.
5: لم يتمكن العم جميل حتى اليوم من الحصول على الموافقة المطلوبة لاستكمال إجراءات تملكه لعقار في دمشق، لتبقى معاملته معلقة رغم استكماله الإجراءات اللازمة من جهته.
6: أنا قدمت على موافقة أمنية مشان تملك الفلسطيني، فصار لي هلأ من سنة 25، من 21/12/2025 ما كنت أصل لنتيجة، مع أنه أجوا وعملوا دراسة عن عن عن ولدي انه مشان الموافقه الامنيه، وما وصلت لنتيجه اني عم روح واجي انا وما في حدا عم يعطيني الجواب الشافي. وين صارت ما بنعرف، وين راحت ما بنعرف، انا براجع وبروح بشوفها وين ما بنعرف.
5: حاله جميل تطرح تساؤلات لدى فلسطينيين في دمشق حول اليات التملك واجراءاته، في حين يوضح مختصون ان القانون رقم 260 نظم أوضاع الفلسطينيين ومنحهم حقوقاً مدنية واقتصادية، لتبقى آليات تطبيق بعض هذه الحقوق ولا سيما التملك موضع تساؤل.
7: كان الفلسطيني السوري في ذلك الوقت يتملك ما يشاء بموجب قرار حكم أو بموجب وكالات غير قابلة للعزل أو بموجب طابو، وكان يستلزم الحصول على الموافقة الأمنية. الآن الفلسطيني السوري يحتاج إلى أي طريقة لنقل الملكية، إن كانت بموجب قرار حكم أو بموجب وكالة كاتب عدل أو كان بيطابه، يحتاج إلى موافقة أمنية تصدر عن وزارة الداخلية بالشؤون المدنية. لكن بس فقط احنا نريد ان نبين نقطه جدا مهمه، هي ان نكون موضوع اكثر شفافيه ببيان اليه الحصول على هذه الموافقه.
5: وبين نص القانون وواقع التطبيق يبقى السؤال مطروحا حول الخطوات المطلوبه لتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
0: في درعا تشهد أسواق البندورة تراجعا في الأسعار هذا الموسم نتيجة لوفرة الإنتاج وضعف الطلب وغياب منافذ التصدير، ما دفع الأسعار إلى مستويات تقل عن كلفة الإنتاج وكبد المزارعين خسائر كبيرة.
8: محصول وفير وخسارة ثقيلة، هكذا يلخص موسم الطماطم الذي انتظره عبد العزيز، كما هو حال مئات المزارعين في ريف درعا. وفرة الإنتاج وضعف الطلب هوى بالأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف القطاف والأسمدة والري، ومع غياب فرص التصدير بات المزارع الحلقة الأضعف في معادلة نجح فيها زراعيا وفشل اقتصاديا.
9: أسعار مثل ما بقولوا بالأراضي، لا بتنباع لا بتنشرى، وكل فعالي ورزق قدام نصاير ما بنعرف وين نروح فيه، لا حاسنين نتركه بالأرض ولا حاسنين مثلا نبيعه عم نوصله على الشام ما بينباع منه. هذا وضع الفلاح السنة، كل فعالي عالي كتير وأسعار ما في، بدها أسواق خارجية، بدها مثل ما بقولوا حل من هالدولة تلاقينا حل بهالمصيبة اللي صار فينا.
8: لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعويض جزء من تكاليف الإنتاج، لجأ بعض المزارعين إلى معامل الكونسروا لتصريف محصولهم المتكدس. رحلة طويلة من الغسل إلى الفرز والطبخ حتى يخرج المعجون أخيراً. أكثر من 30 معملاً في محافظة درعا تعمل بطاقتها القصوى، إلا أنها لا تستطيع استيعاب الكميات المطروحة في ذروة الموسم، إذ تقدر زراعة درعا كمية الإنتاج لهذا الموسم بنحو 400,000 طن.
10: طبعاً إحنا عم نشتغل على مدار 24 ساعة ما يعادل 200 طن حب يومياً. نستغل هذا الوضع انه تعبئه صباحيه، نتعبي عبوات صباحيه، والفتره المسائيه بنشتغل على الكثافه العاليه لتخزين براميل للموسم الشتوي. فهذا بنستغل يعني اكبر كميه انتاج او كم كشغل يومي.
8: وبين وفره الانتاج وضيق السوق يبقى امل المزارع بتدخل الحكومه لتامين منافذ للتصدير، بدلاً من إلقاء اللوم عليه لعدم التزامه بالخطة الزراعية.
11: تشكل معامل الكونسروا في محافظة درعا برغم قلتها طوق نجاة للمزارعين الراغبين بتصريف الإنتاج، فهي تستوعب كميات أكبر من الطماطم وتحتاج لتكاليف أقل مقارنة مع أسواق الهال. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الأوسط.
0: إلى دير الزور، إذ افتتح في المستشفى الوطني قسم القفطرة القلبية لأول مرة منذ إنشائه، وذلك في خطوة تتيح لمرضى القلب إجراء عمليات كانت كلفتها المرتفعة تحول دون حصولهم عليها. وجاء ذلك ضمن حملة جسور الطبية التي تستهدف تقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض، على أن تمهد لإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب في المحافظة.
12: لأول مرة في تاريخ محافظة دير الزور يفتتح قسم متخصص بالقفطرة القلبية. ملك واحدة من عشرات المرضى الذين جاءوا إلى المستشفى الوطني في دير الزور لإجراء العملية بعد أن حالت التكاليف المرتفعة في السابق دون حصولهم على العلاج.
13: أجرى الطريق ما عندي أروح، يعني ما بصراحة أستنى وعلى الله. سمعتوا هذا الساعة هون صاروا يعملون دير الزور، قلت والله فرحت وحيلي فرحت وكيفت.
14: دخلت على عملية، عملت قسطرة قلبية واستغرقت تقريبا 20 دقيقة أو أقل، والله اللهم صل على سيدنا محمد، وتخرجت هسه أنا بالعناية وأستنى الدكاترة يجون ينطون التقرير.
12: الافتتاح جاء ضمن حملة جسور الطبية بالتعاون بين منظمة سامز الأمريكية ومديرية صحة دير الزور لتقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض إلى جانب دعم الكوادر الطبية.
15: نحن هون اليوم مع بعثة حملة التعافي في دير الزور، بلشنا فيها اليوم الحمد لله في أول قصرة في المشفى الوطني في دير الزور. الحمد لله لهلا تكللت بالنجاح، ونحن يعني ان شاء الله قاعدين هون الاسبوع كامل بحيث انه نخدم اخواننا واخواتنا في مدينه دير الزور ومحيطها.
16: تم بفضل الله اليوم اجراء اول عمليه قسطره قلبيه فعليه في محافظه دير الزور خلال تاريخ دير الزور في القطاع العام والخاص. تعتبر هذه العمليه من اهم الانجازات التي تساهم في حفظ الارواح والتخفيف من الاحاله الى دمشق، وكونه تعتبر القسطره القلبيه هي اجراء اسعافي منقذ للحياه في حالات الاحتشاء والازمات القلبيه. تم التنسيق مع وزاره الصحه وبدعم ايضا من منظمه سامز وجهات اخرى، دعم علمي تقني.
12: يمثل افتتاح قسم القسطرة القلبية بداية لمسار يهدف إلى توسيع خدمات القلب في المحافظة، وصولا إلى إنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب بحسب مديرية الصحة. لا تقتصر هذه الخطوة على إجراء عمليات القسطرة داخل المحافظة، بل تتجاوز ذلك إلى منح مرضى القلب فرصة لتلقي العلاج بالمجان وبالقرب من عائلاتهم في وقت تتواصل فيه الجهود لتطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها بالمحافظة. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: في دول اللجوء نقلت صحيفة أوسترايشا النمساوية أن النمسا قد تسجل هذا العام لأول مرة منذ عام 1997 أقل من 10,000 طلب لجوء، وذلك بعدما بلغ عدد الطلبات المسجلة حتى آب الماضي 6,512 طلبا فقط. وبحسب الصحيفة، وصلت طلبات اللجوء تراجعها في النمسا خلال الثلث الثاني من عام 2026، إذ سجل انخفاض بنحو 5,400 طلب مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما جاءت غالبية الطلبات من قاصرين وكثير منها لأطفال ولدوا داخل البلاد، في حين تتصدر سوريا وأفغانستان طلبات اللجوء وفق الصحيفة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام واسع لبلدة بدو الشمال غربي القدس المحتلة. وضحت محافظة القدس في بيان أن قوات الاحتلال احتجزت 53 شابا فلسطينيا على الأقل في مركز تحقيق أقامته داخل منزل استولت عليه خلال الاقتحام الذي تخلله تكسير في عدد من المنازل. ويأتي الاقتحام غدا عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شمال غربي رام الله أسفرت عن مقتل إسرائيلي. تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم، ما التفاصيل الإضافية عن هذه المداهمات والاعتقالات؟
17: وسيم، تتواصل الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال على مناطق واسعة من الضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي. منذ الأمس قام بتشديد هذه الإجراءات العسكرية، وتحديدا بعد عملية إطلاق النار التي حدثت شمال غرب رام الله. ونحدد هنا قرية بيبدو شمال غرب القدس، هذه القرية التي ينحدر منها منفذ العملية ومن تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار منذ ليلة أمس، وهي تقتحم البلدة وتداهمها بآليات عسكرية كبيرة. تتواصل هذه العملية العسكرية حتى اللحظة، يتخللها مداهمة عشرات المنازل في البلدة، تفرض حصار شامل وكامل على البلدة، تقوم باحتجاز عشرات الشبان داخل هذه المنازل، وأيضا تحقق معهم ميدانيا وتحتجزهم. وهذا التحقيق أيضا يشمل عمليات أيضا اعتداء وتخريب للمنازل بحسب شهود عيان من هذه القرية. نتحدث إذن وسام عن اقتحام كبير، تتعطل الحياة في القرية، لا تعليم ولا أيضا موظفين تمكنوا من الذهاب إلى أعمالهم هذا اليوم من بلدة بدو، وكذلك القرى المحيطة والكثير من البلدات التي أعلنت تعطيل الدوام المدرسي نتيجة الإجراءات العسكرية المشددة والقيود التي فرضها الاحتلال، ونتيجة الحواجز العسكرية أيضا التي فرضها منذ الأمس، وتكدس المركبات بأعداد كبيرة وطوابير طويلة أمام هذه الحواجز والبوابات، إغلاقات في الضفة الغربية، وتشديد على حركة الفلسطينيين في القدس تحديدا بالتزامن مع الأعياد اليهودية. هذه الإجراءات شملت أيضا مدينة سلفيت في شمال الضفة الغربية التي أيضا داهمتها قوات الاحتلال وداهمت المنازل فيها وقامت بتفتيشها وبتخريبها، وكذلك أيضا في الخليل يغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف لليوم الثاني على التوالي بحجة الأعياد اليهودية ويقيد حركة الفلسطينيين بشكل كبير. هذا كله جاء أيضا بعد تحريض كبير في التصريحات السياسية الإسرائيلية وسيم من قبل المسؤولين الإسرائيليين تحديدا بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، الذي أوعز للجيش الإسرائيلي الدفع بتعزيزات إضافية إلى الضفة الغربية والقيام بإغلاقات واقتحامات واعتقالات للمواطنين الفلسطينيين، وبأن لا أحد سيكون بمأمن مما وصفهم بالمخربين سواء في غزة أو لبنان أو الضفة الغربية. نعم. أيضا كان هناك إعاز من الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بعمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية. نذكر أن هناك 27 فرقة عسكرية تعمل في الضفة، وهو العدد الأكبر منذ بدء الحرب على قطاع غزة الذي يعمل بالضفة الغربية. إذن نتحدث عن تشديد إجراءات وتقييد للحركة كبير جدا في مناطق واسعة من الضفة الغربية، أبرزها قرية بدو شمال غرب القدس التي أيضا قام الاحتلال باقتحام منزل من تتهمه بتنفيذ العملية، وهو قدري سمارة شاب بالثلاثينات من عمره، هو أسير لدى الاحتلال. قام جيش الاحتلال باقتحام منزله في بلدة بدو وأخذ ما يسمى بالقياس والمسح الهندسي تمهيدا لهدم المنزل، كما أوعز بنيامين نتنياهو الذي قال بأنه سوف يهدم منزل منفذ هذه العملية. وبطبيعة الحال عمليات هدم منازل منفذي العمليات تأخذ الكثير من الإجراءات، منها فحص للجدران الداخلية والمسح الهندسي الذي يقوم به الاحتلال، ولكن ما حذر منه أيضا نادي الأسير وسيم أن الاحتلال يتخذ من المنازل سكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني يستجوب العشرات ويحتجز العشرات، والاستجواب الميداني يشمل عمليات اعتداء عليهم حيث سمع أصوات صراخ من داخل هذه المنازل ويستمر لساعات طويلة، ولا زالت لحد هذه اللحظة هذه العملية متواصلة.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات، المراسلة التلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. قتل فلسطينيان طفل وامرأة اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة، فيما توفي ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام. وفق مصادر طبية أصيب 11 آخرون اليوم بقصف مدفعي وأطلاق نار إسرائيلية تجاه خيام للنازحين بين مخيمي البريج والمغازي وعلى وسط وجنوب مدينة خان يونس. وفي شمال القطاع أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيران رشاشاتها وقذائفها بكثافة على امتداد شاطئ مدينة غزة شمالا وجنوبا، وذلك لحوالي ساعتين تقريبا وفق مصادر محلية. في اليمن أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية في القوات الحكومية تدمير 5 مركبات عسكرية تابعة لجماعة الحوثية، أدت إلى مقتل جميع العناصر التي كانت على متنها في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. وتشهد هذه الجبهة مواجهات متصاعدة خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع دفع قوات الحوثي بتعزيزات إلى المنطقة ومحاولاتها التقدم والسيطرة على مواقع ومرتفعات جبلية استراتيجية، في حين تتواصل المواجهات جنوبي مأرب من خلال محاولات تسلل يشنها الحوثيون من الجبهة الجنوبية للمحافظة، في مقابل إعلان القوات الحكومية التصدي لتلك المحاولات وإيقاع خسائر في صفوف قوات الجماعة. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني دمر طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في أجواء مضيق هرمز. وذكر تقرير سابق للمفتش العام بوزارة الحرب الأمريكية أن إيران دمرت أكثر من 30 مسيرة من طراز MQ-9 ريبر حتى شهر حزيران الماضي. وتعد المسيرة الأمريكية التي أعلن الحرس الثوري إسقاطها درة تاج أسطول الطائرات المسيرة الأمريكية، ويبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن إيران ستغير أسلحتها وجغرافية الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا. وأضاف محبي أن إيران حددت أهدافا جديدة مختلفة عن الأهداف السابقة، مشيرا إلى أنها مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد. وأوضح أيضا أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة، وأن القوات المسلحة الإيرانية لم تنخرط في الدبلوماسية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث الحرس الثوري حسين محبي خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني تناول فيه عددا من القضايا الراهنة. أعود إليكم على رأس الساعة.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، ونبدأها كالمعتاد بالعناوين. تلفزيون سوريا يحصل على صور حصرية من مكان انفجار مستودع الأسلحة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبية. الحكم بالإعدام على مرتكب جريمة قتل الصيدلي إبراهيم تركاوي في حماة بعد إدانته بجناية القتل العمد. وزارة العدل تعلن رفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن 130 ألف شخص. مقتل فلسطينيين بينهم امرأة وطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق في قطاع غزة.

0: في التفاصيل، دخلت كاميرا تلفزيون سوريا إلى موقع انفجار مستودع الأسلحة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبية، ورصد تلفزيون سوريا في صور حصرية دمارا واسعا في المنطقة وتضرر مبان وعربات وبقايا ذخائر وصواريخ متفجرة. مراسل تلفزيون سوريا أفاد صباح اليوم بتجدد الانفجارات في مستودع للذخيرة بمنطقة العيس بريف حلب الجنوبي، وأشار إلى وقوع 4 إصابات في حصيلة أولية. بدوره أكد محافظ حلب أنه لا وفيات من جراء الانفجار.
1: شظايا انتبهوا. شظايا انتبهوا.
2: نحن الآن في هضبة العيس بريف حلب الجنوبي، هذا المكان هو أقرب نقطة سمح لنا بالتصوير منه إلى موقع الانفجار، لكون حتى الآن الانفجارات ما تزال تحصل في الموقع التابع لوزارة الدفاع خلف هذه التلة مباشرة موقع الانفجار. منذ قليل أيضا حصل انفجار جديد في ذات الموقع، ما تزال يعني فرق الدفاع المدني مستنفرة بالإضافة إلى الشرطة العسكرية وأيضا الأمن الداخلي بالقرب من موقع الانفجار. فرضت طوق الأمن الداخلي حرصا على سلامة الأهالي لكون الانفجارات ما تزال مستمرة في الموقع، وأيضا هنالك تطاير للشظايا في محيط المنطقة وأيضا ذخائر ربما تكون غير منفجرة حتى الآن. يعني فرق الدفاع المدني تعمل على مسح كامل للمنطقة لإزالة هذه المخلفات، سواء كانت شظايا أو يعني ذخائر غير منفجرة. يذكر بأن حتى هذه اللحظة هنالك 4 إصابات في صفوف المدنيين، الإصابات متفاوتة من متوسطة إلى طفيفة نتيجة هذا الانفجار. محافظ مدينة حلب قال بأن يعني كل منظومة الطوارئ والإسعاف تعمل في هذا المكان وتأمينه، وتم إجلاء أيضا 3 عوائل قريبة من مكان الانفجار. طبعا هذا الانفجار حصل الليلة الفائتة منذ الساعة 1 وإلى الآن حتى الآن يعني المنطقة غير آمنة في محيط الانفجار، بالتزامن ايضا مع يعني عمل فرق الدفاع المدني على يعني مسح شامل للذخائر الغير منفجره وايضا الشظايا في هذا المكان. محمد نور، تلفزيون سوريا، هضبة العيس، ريف حلب الجنوبي.
0: هذا وقالت وزارة الدفاع أنها تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية، كان آخرها انفجار في أحد مخازن السلاح قرب بلدة العيس جنوبي حلب. وأكدت وزارة الدفاع أن حماية العسكريين والمدنيين وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات تأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات بما يحفظ سلامة الأفراد والمواقع ويمنع تكرار هذه الحوادث. كما أكدت أنها ستعلن ما تتوصل إليه من معلومات مؤكدة قريبا بما لا يخل بسير التحقيقات أو يضر بأمنها. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا أن الطريق الدولي دمشق حلب تمت إعادة تفعيله أمام حركة السير بعد عودة الهدوء إلى المنطقة، وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فجر اليوم قطع الطريق عند مفرق جامعة إبلة وعند جسر خان طومان من جهة حلب على خلفية الانفجارات التي شهدتها منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. إلى ذلك أفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن فرقها بدأت عمليات البحث وتفقد الأماكن المحيطة بموقع الانفجار في منطقة العيس للتأكد من عدم وجود إصابات. وقالت الوزارة إن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام بدأت مسح موقع الانفجار وتأمينه وتفتيش المنازل والمناطق المحيطة، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار أو العبث بأي أجسام مشبوهة والابتعاد عن المنطقة حتى انتهاء أعمال المسح والتأمين.

0: ينضم إلي من ريف حلب بالقرب من موقع الانفجار مراسل تلفزيون سوريا محمد نور. مرحبا بك محمد، ما هي التفاصيل الإضافية بعد وصول صور من داخل هذا الموقع؟
1: يعني حتى الآن هنالك أعمدة دخان ما تزال في الموقع الذي انفجر بعد منتصف الليلة الفائتة. يعني حتى الآن منذ يعني قرابة ثلاث ساعات كان هنالك انفجار لأحد الصواريخ، ولكن الآن عادت الأمور إلى يعني الهدوء نوعا ما، ولكن ما تزال يعني أعمدة الدخان تخرج تارة ثم تختفي. سنحاول يعني رصد الآن الموقع من المكان ذاته، يعني كما نشاهد هنا على يمين الخزان ما تزال يعني الدخان يخرج من الموقع الذي حصل فيه الانفجار. يذكر بأن يعني حتى هذه اللحظة فرق الدفاع المدني وأيضا وحدات الهندسة في وزارة الدفاع السورية يحاولون يعني مسح المنطقة القريبة من هذا الموقع لكون هنالك الكثير من الشظايا، هنالك كان تطاير أيضا للمقذوفات الحربية من هذا المستودع، ومنها من وصل بالفعل إلى منازل الأهالي في محيط هذه المنطقة، وشهدت أيضا داخل المنازل أيضا بعض المقاذيف الحربية. جرى ابعادنا من المكان يعني حرصا على يعني سلامه الاشخاص القريبين من المكان ريثما يتم يعني تفكيك هذه المقاذيف، وايضا يعني عمليات المسح شملت يعني دائره قطريه وقرابه 2 كيلو متر من قبل وحدات الهندسه وايضا فرق ازاله الالغام في وزاره الطوارئ والكوارث. الان يعني منذ قليل أصدرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن المكان المستهدف هو أحد مستودعات الجيش السوري، وهي تتابع وتجري تحقيقاتها حول حيثيات هذا الانفجار وأيضا الانفجارات الأخيرة التي يعني ضربت مستودعات وزارة الدفاع. نتحدث عن 5 مواقع في شهر أيلول انفجرت خلال هذا الشهر، وبالتالي هنالك أيادي خفية تعبت في مستودعات وزارة الدفاع إن كان جهة معادية إن كانت دولة أو حتى يعني خلايا موجودين في سوريا، لكون يعني حتى الآن يعني الأجواء اعتيادية ليس بسبب الحرارة أو سوء التخزين بحسب ما قال لنا أحد الخبراء العسكريين، بأنه لا يحدث عادة هذه الانفجارات يعني فعل ارتفاع درجات الحرارة الكبير، كون يعني الآن الحرارة طبيعية واعتيادية، وإنما ربما تكون هنالك أيادي خفية. ولكن يعني حتى هذه اللحظة أعمدة الدخان من الموقع تارة تتصاعد وتارة تخمد، فرق الدفاع المدني تواصل عملها أيضا.

0: ايضا يعني صباح اليوم كان هنالك ثلاث عوائل كانوا قريبين جدا يعني اماكن سكنهم من موقع الانفجار.
1: نعم محمد،
0: يعني
1: قبل نحو
0: لاحظوا ايضا
1: ساعتين تحدثت أن الانفجارات تجددت في هذا الموقع، هل هدأت تماما الآن محمد؟
0: هدأت تماما الآن الانفجارات، ولكن كما ذكرت لك وشاهدت في الصورة أعمدة الدخان تارة تنشط وتارة تخمد، ويعني هنالك صعوبة كبيرة حتى الآن من الاقتراب إلى موقع الانفجار. يعني الموقع جرى يعني إخماد النيران بداية فيه، ومن ثم عملت فرق الهندسة وفرق إزالة الألغام بالقرب منه، ومنه وحاولت ايضا الاقتراب الى داخله، ولكن في داخله لا نعلم حتى الان ان كان هنالك ذخائر ما زالت غير منفجره، وما يعني نسبه تهديدها الان ان كانت مهدده بالانفجار وربما يعني هي في الوضع الطبيعي، ولكن هنالك صعوبه وخطوره كبيره جدا ان حاول يعني الفرق الوصول الى داخل هذا المكان بحسب ما قيل لنا، لأن يعني ربما الآن الخطر زال قرابة 70% بانتظار يعني الساعات القليلة القادمة ريثما تخمد النيران أو تخمد أعمدة الدخان من الموقع الذي حصل فيه الانفجار، ليتفنى يعني للفرق المختصة من الدخول لهذا المكان ويعني الاطلاع عليه بشكل أكبر، ولكن هنالك خطورة ما تزال موجودة الآن في حال يعني أقدموا في الدخول إلى هذا المستودع.
1: نعم محمد، هل لديك معلومات عن استمرار وصول ربما سيارات الدفاع المدني أو سيارات مختصة بهذا النوع من الانفجارات إلى المنطقة؟
0: بداية منذ يعني لحظة وقوع الانفجار يعني كان هنالك انفجارات متتالية، يعني أكثر من 30 انفجار، وربما كان هنالك 10 انفجارات كانت ضخمة و20 انفجار يعني تختلف شدتها عن الانفجارات الكبيرة. من لحظة وقوع الانفجار استنفرت يعني محافظة حلب كل الكوادر الإنقاذ والإسعاف والدفاع المدني وأيضا الأمن الداخلي والشرطة العسكرية ووزارة الدفاع، الكل كان مستنفر، ولكن الانفجارات المتتالية كانت تعيق وصولهم إلى المكان، تحديدا لم يستطع أحد الدخول إلى المكان سوى بعد يعني ساعتين من وقوع الانفجار، وتحديدا عند الساعة الثالثة لوصلت فرق الإسعاف وأيضا فرق الدفاع المدني وقاموا بإسعاف 4 مصابين وإجلاء 3 عوائل.
1: نعم.
0: عند الساعة الخامسة أيضا يعني جرى تأمين محيط المكان وأعادوا فتح استراد حلب دمشق بكونه قد قطع منذ الساعة 1 فجرا وحتى الساعة 5 يعني فجرا، والآن الأمور عادت إلى طبيعتها. الآن يعني المشهد كل فرق الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني ووزارة الداخلية وأيضا وزارة الدفاع مستنفرة بالقرب من هذا المكان، ولكن كما ذكرت لك ما تزال هنالك خطورة في حال كان هنالك اقتراب أكثر من موقع الانفجار في عينه، لكون أن يعني المستودع جزء منه انفجر وهنالك جزء آخر يجري يعني تقييم ان كان يجري تقييم خطورته حتى هذه اللحظه، ما ان كان نسبه الخطوره عاليه بالتاكيد سوف يتم ابعاد يعني يعني الفرق ريثما تخمد يعني سيارة النيران او يعني الدخان ليتم يعني تامينه بشكل افضل لحمايتهم اولا وحمايه الاهالي بشكل خاص.
1: نعم شكرا لك على كل هذه الايضاحات مراسل تلفزيون سوريا محمد نور، كنت معنا بالقرب من موقع الانفجار في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت عند مفرق قرية رسم الحلبي بريف القنيطرة الأوسط ونصبت حاجزا مؤقتا لتفتيش السيارات والمارة. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا بقوة مؤلفة من 10 سيارات عسكرية، هذا وشهدت بلدة أرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي يوم أمس الأحد قصفا بأربع قذائف مدفعية ضمن سلسلة من عملية القصف والتوغل التي تشهدها المنطقة الجنوبية من البلاد. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت فجر اليوم بالقذائف وادي عابدين ووادي الرقاد في حوض اليرموك بريف درعا الغربية. أوضح مراسلنا أن القصف تزامن مع استهداف أطراف بلدة جملة بريف درعا الغربية، في حين أطلق الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق وادي عابدين.

0: ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المقدم السابق في مخابرات النظام المخلوع سليمان أحمد حسن بعد عملية أمنية دقيقة. وقال الأمن الداخلي في بيان إن التحقيقات الأولية أظهرت أن حسن عمل ضمن صفوف شعبة المخابرات العسكرية وشغل منصب رئيس قسم التحقيق ثم رئيس قسم شؤون القانونية في الفرع 248. وأضاف البيان أن حسن كان مسؤولا مباشرا عن إدارة التحقيقات المركزية المتعلقة بقضايا التظاهرات وملفات المعارضة والضباط المنشقين خلال سنوات الثورة. أصدرت محكمة الجنايات الثانية في حماة حكما بالإعدام بحق المتهم أحمد عماد عبد المجيد دقاق بعد إدانته بجريمة قتل المغدور إبراهيم بشار تركاوي عمدا، وذلك استنادا إلى وقائع الدعوى وأحكام القانون. وبحسب وقائع الدعوى أقدم المتهم على إطلاق 4 رصاصات من مسدس حربي من مسافة قريبة، وذلك باتجاه رأس المغدور ما أدى إلى وفاته داخل صيدلية في حماة. وتأتي إجراءات المحكمة في إطار النظر في القضايا الجنائية وتطبيق أحكام القانون بما يسهم في تحقيق العدالة وفق ما ذكرت عدلية حماة. ينضم إلي من حماة مراسل تلفزيون سوريا ياسر الروح. مرحبا بك ياسر، أبرز ردود الفعل على قرار محكمة الجنايات الثانية في حماة.
1: نعم وسيم، يعني في الحقيقة الردود كانت يعني الناس اليوم بعد صدور حكم الاعدام بحق المتهم احمد دقاق يعني بقتله بعد ان انتشر بقتله للدكتور ابراهيم تركاوي بعد ان انتشرت مقاطع مصوره في الصيدليه اثناء قتله للدكتور، طبعا اثارت بالبدايه غضب واسع على هذه الطريقه يعني العنيفه في القتل. ايضا يعني شدد الاهالي والمجتمع المحلي هنا في مدينه حماه على تجديد العقوبات، ويوم امس يعني صدر حكم الاعدام يعني وايد الاهالي هذا الحكم وطالبوا ايضا بوضع يعني او محاكمته ضمن ساحه العاصي في مدينه حماه، حيث تعتبر ساحه العاصي ان هناك يعني او كانت سابقا تنفذ فيها احكام الاعدام والاحكام يعني احكام الاعدام بحق المجرمين في السابق. اليوم طالب الاهالي ايضا يعني باصدار حكم الاعدام او يعني تنفيذ حكم الاعدام هنا في ساحه العاصي. طبعا يعني وسيم، الجريمه وقعت في الشهر الماضي، يعني اقدم المتهم على اطلاق 4 رصاصات يعني بشكل مباشر على الضحيه ابراهيم من مسافه قريبه، ويعني هذه الجريمه وثقت بشكل كامل عبر كاميرات المراقبه طبعا، وحاول يعني المتهم الهرب الا ان قوات الشرطه قامت يعني وقتها بتوقيفه عند مداخل المدينه وحالته الى القضاء المختص. طبعا بعد وقوع الجريمه يعني وسيم، يعني بايام انتشرت حديث عبر الناس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن احتمال يعني وجود او يعاني المتهم احمد من مرض نفسي قد يؤدي الى تخفيف الحكم، ما اثار غضب يعني واسع، ويعني هذا الامر الذي يعني اقام وقف احتجاجي من قبل اهالي الدكتور ابراهيم رفضا لمحاوله تغيير اي مسار للقضاء، الا ان يعني هناك صدر تصريح من الجهات العدليه يؤكد ان الحكم جاء بعد دراسه كامله للملف وان الادعاءات المتعلقه بحالته بالحاله النفسيه للمتهم غير منطقيه. طبعا يوم امس شهد محيط القصر العدلي يعني حاله من الترقب واضحه بين الاهالي وسط حضور لعائله الضحيه من عشيره ال التركي حول القصر العدلي، ويعني ايضا يعني اكد الاهالي ان صدور حكم الاعدام واهالي المغدور قد انصف المغدور ابراهيم تركاوي وانه سيلقى يعني المتهم العداله التي يعني بعد قيامه بقتل المغدور ابراهيم. طبعا وسيم، يعني قضيه السيد إبراهيم ليست الأولى، يعني منذ أيام أيضا يعني تم إصدار حكم إعدام من محكمة الجنايات الثانية بحق أحد المتهمين وهو محمد خالد الشيخ، يعني بعد إدانته بخطف قبل، يعني ايضا يعني اليوم هذه القضايا هي قضايا رأي عام، يعني ويتم الحكم فيها بشكل سريع لكي يعني تخفف من معاناة الأهالي الذين يعني او أهالي المغدورين الذين يعني لديهم يعني كان لديهم شكوك بأن العدالة لم تأخذ مجراها، ولكن بعد صدور الأحكام هذه الأحكام يعني تأكد المواطنون أن القضاء يأخذ مجراه وأن كل مخطئ يجب محاسبته على ما اقترفت يداه.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من حماة ياسر الروح. من المتوقع أن يصل الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك اليوم للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر الزيارة التي تعتبر الثالثة للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة لأربعة أيام، يعقد خلالها اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما من المتوقع أن تحفل الزيارة بالمناقشات واللقاءات الجانبية بين زعماء الدول المشاركين. قال وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة استماع في مجلس الشعب إن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهريا، وذلك لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، مشيرا إلى التوجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات لتأمين الاحتياجات ريثما تتمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
2: رؤيتنا أن نحن نروح باتجاه عقد مع الدول الصديقة والشقيقة المنتجة للمحروقات ريثما نحن نحقق الاكتفاء الذاتي، وإن شاء الله نكون نخلص من كل هذه الأزمات وهي المشاكل اللي بمر فيها قطاع الطاقة. فنحن محتاجين عمليا 831 مليون دولار، قريب المليار دولار، لشراء النفط والمشتقات النفطية.
0: وأوضح البشير أن إنتاج النفط في سوريا وصل خلال فترة وأجهزة سابقة إلى نحو 140 ألف برميل يوميا، موضحا أن إنتاج النفط يشهد صعودا وهبوطا نتيجة الظروف المرتبطة بواقع الآبار والإنتاج وعمليات النقل.
2: الآبار وقت السلمنات جدا سيء، كنا ننتج 140 ألف على يعني بالمناسبة التعارض بالتصريحات، وكيف كان 140 واليوم 100 و2000 أو 104 آلاف. طبعا كنا ننتج حوالي 140 ألف برميل. طبعا يا جماعة ما يعني ما في إنه مثلا اليوم عم بقول 140 ألف أو اليوم عم ننتج 100 و2000 أو 103 آلاف، معناته بكرة لازم 100 و2000 و103 آلاف، ممكن يصير 100 ألف، ممكن يصير 110 آلاف. يعني من كم يوم، يوم اللي صار رفع المحروقات شفتوا قطع طرقات، توقف النفط الخام لهون، تعبت الجوار اللي كنا نحن عم نعبي منها، توقفت بعض الآبار على الإنتاج، نزل الإنتاج ل 98 ألف. فطبيعي أنا وقت بقول أن اليوم إنتاج 98 ألف، وقبل بيوم كان 108 آلاف، اليوم 104 آلاف، فهذا مو تناقض بالتصريحات، وصلنا لمرحلة من المراحل كان 140 ألف.
0: وأضاف البشير أن حاجة سوريا من الغاز تبلغ نحو 24 مليون متر مكعب يوميا، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن قدرة تكرير المصافي في سوريا تصل إلى نحو 150 ألف برميل يوميا.
2: احتياج سوريا من الغاز 24 مليون متر مكعب، حتى نشغل جميع محطاتنا الجاهزة حاليا نحتاج 24 مليون متر مكعب من الغاز. رح نجيل إن شاء الله، اليوم نحن عم ننتج 6 مليون، يعني ربع كنا ننتج 6، رفعنا ل 8.1 بعد ما دخلنا جزء من معمل كونيكو، طبعا امبارح كان 8.4، اليوم اللي عدينا البرزنتيشن يوم اللي بدأنا فيه من الأربعاء والخميس كان 8.4، امبارح كان 8.4 أو 8.5 مليون متر مكعب، قبل كان وصل ل 9 مليون حسب نفس قصة النفط، إغلاق آبار وإدخال آبار جديدة في الخدمة، إعادة تنشيط عمليات الحفر، حفرنا حوالي 4840 مترا، ودخلنا حفارتين على الخدمه بعد ما كانت متعطله وواقفه، 21 بئر تم اصلاحه، 152 بئر تم تشغيلها، 10 ابار جديده ادخلت في الانتاج، تم حفرها ودخلت في الانتاج. هذه ميزان الاحتياج، وهذه نقطه جدا مهمه، ميزان الاحتياج لسوريا، نحن نحتاج حوالي 300 الف برميل يوميا من النفط الخام، نحتاج 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام من أجل تغطية احتياج سوريا. ذكرت أنا سابقاً من العام الماضي أنه نحن أول ما تأسست الوزارة أنه كان عندنا 150 ألف برميل، تمام؟ يعني كانت تغطي احتياجنا، نشتري نفط خام، نكرر بمصافينا، كانت بانياس قائمي ومصفات حمص قائمي، من انتاج المصافي نغطي السوق المحلي، وهذا الكلام كان حين كان استهلاك سوريا 150,000.
0: وأوضح البشير أن سوريا تشتري حاليا نحو 6,300,000 متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان، إضافة إلى كميات تؤمن عبر سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني بكلفة تصل إلى نحو 140 مليون دولار شهريا.
2: الآن نشتري الغاز 5.3 من الشمال من أذربيجان إلى تركيا، ونشتري مليون متر مكعب من الغاز من العقبة من الأردن، من العقبة في سفينة هناك، المهم الأردن، الأردن ما عنده غاز، هي أصلاً مستوردة، فهناك في سفينة تغييز بتحول الغاز الـ NG المسال إلى غاز بيضم ضخه بخط الغاز العربي، بنستقبله في سوريا، بنحوله على محطة دير علي بيتم توليد الكهرباء. فأنا عملياً عم بشتري 6.3 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، عم بدفع قبل هلا ما ارتفع الغاز كنا ما ندفع هذا الرقم، عم ندفع حوالي حاليا 140 مليون دولار حق الغاز لهال 6.3 مليون متر مكعب شهريا من اجل التوليد. 140 مليون طبعا كان في جزء منها منحه من قطر مشكورين، ولكن خلصت المنحه من شهر 8، وهذا هاي المبالغ كانت هي 3.2، نصف هذا الغاز كان منحه ونصف الاخر شراء، الان كله شراء، كله عم نشتريه وندفع ثمن. ولذلك نحن لما صارت ازمه الوقود هلا الفتره الاخيره وارتفع الغاز بشكل كبير، ما وزاره الماليه ما يراصدها بحسبانها انه تزودنا بحق هذا الغاز كاملا، فخف يعني راح يخف علينا شراء الغاز، ممكن انه نختصر من 2 ل 3 مليون شراء خلال الفتره الجايه. طبعا هذا راح ينعكس على التوليد، راح ينعكس على عدد ساعات الوصل للكهرباء.
0: أعلنت وزارة العدل رفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن قرابة 130 ألف شخص، وقالت الوزارة أنها رفعت منع السفر وتجميد الأموال في 38,566 دعوة من أصل 49,726، كما أشارت إلى أنها رفعت تدابير في دوائر التحقيق عن 56,726 شخصا. وضحت الوزارة أن مسار إزالة الآثار القانونية يشمل أحكام المحاكم الميدانية والعسكرية والعرفية والغيابية. ينضم إلي من اللاذقية المحامي والناشط الحقوقي طارق حاج بكري، أهلا ومرحبا بك. بداية، كيف تقيم إعلان أو قرار وزارة العدل؟
3: تحياتي لكم وتحياتي لكل أخوتنا المشاهدين على الأراضي السورية والخارجية. إن هذه الخطوة هي خطوة أنا أعتبرها جاءت متأخرة لأكثر من عام، يجب أن كانت تصدر في العام الماضي وفي بدايات العام الماضي. الحمد لله رب العالمين قد صدرت هذه، تمت هذه الخطوة، تم إلغاء محاكم الإرهاب وإلغاء الأحكام الصادرة عن هذا وإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية التي تناولت الشباب والأخوة الذين انضموا للثورة السورية أو الذين كانوا معارضين للنظام
0: المجتمع. نعم سيد طارق، يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال معك. المحامي والناشط الحقوقي طارق حاج بكري كنت معنا من اللاذقية، شكرا لك بكل الأحوال. في خبر آخر، بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي بحث آليات العمل في منفذ الوليد التنف الحدودي. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الجانبين بحثا تعزيز حركة التبادل التجاري بين سوريا والعراق وآليات استئناف عبور المسافرين بعد استكمال تجهيز الصلاة والطرق اللازمة، وذلك خلال الأيام المقبلة، إلى جانب مناقشة آليات تصدير المشتقات النفطية وتسهيل حركة الشاحنات المخصصة للتبادل التجاري وحركة الترانزيت بين البلدين.

0: أعود إلى اللاذقية مع المحامي والناشط الحقوقي طارق حاج بكري للحديث أكثر عن قرار وزارة العدل. كنا قد تحدثنا عن تقييمك لهذا القرار وإعلان وزارة العدل رفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن قرابة 130 ألف شخص.
1: نعم، هذا القرار لقد عكس ارتياحا في الشارع السوري، وخصوصا الذين كانوا ينتمون الى الثوره السوريه والذين وقفوا ضد نظام بشار الاسد المجرم. هذا القرار قد اعفاهم من المطالبه والمتابعه ورفع الدعاوى ومراجعه المحاكم، ولكن نتمنى ان تصدر هناك القرارات التنفيذيه لهذا القرار بشكل مباشر، بحيث يتم رفع مفاعيل قرارات محكمه الارهاب والمحاكم الاستثنائيه التي تناولت الناشطين في الثوره، ويجب وتنفيذ هذه القرارات مباشره دون اضطرار المتضررين من هذه الاحكام الى مراجعه الدوائر، سواء كان في الدوائر الحكوميه الامنيه او في الاماكن الحجوزات، سواء على العقارات او على المنقولات لديهم. وهذا ما نجده موجود كثيرا في كافه المناطق السوريه، في العقاريه مثلا في دوائر السجلات العقاريه، او في المواصلات، معظم السيارات العائده للثوار او الملتحقين بالثوره وعقاراتهم محجوزه، وهناك معاملات طويله، وهناك تراخي من الموظفين المتواجدين على راس عملهم الذين كانوا في عهد نظام بشار الاسد وكانوا ينتمون له. وهم هؤلاء الموظفون يعيقون هذه العمليات، عمليات رفع الإشارات ورفع الأحكام وتسوية أوضاع الناجمة عن القرارات الصادرة عن هذه المحاكم الاستثنائية. نتمنى أن يتم تعميم برفع هذه الأحكام دون الحاجة إلى مراجعة الأشخاص أنفسهم إلى وإجراء معاملات طويلة الأمد ودفع إجبارهم على دفع رسوم وطوابع ومعاملات.
0: نعم. عند صدور مثل هذه الأحكام سيد طارق حاج بكري، ألا يكون الأثر هو فوري بالنسبة لإزالة كل التفاصيل المتعلقة بالأحكام السابقة أو الدعاوى أو التحقيقات السابقة؟
1: أهلا، بصراحة هناك نعم هذه المفاعيل تزول والأحكام تزول، ولكن هناك يضطر المواطن، وأنا منهم، لقد اضطررت إلى هذا العمل.
0: نعم.
1: إلى إجراء عمل طويل من أجل رفع الحجوزات الناجمة عن أمن الدولة وعن محكمة الإرهاب وغيرها من المحاكم الإستثنائية. كان عليها خمس حجوزات أو ست حجوزات، اضطررت لإجراء معاملة طويلة ولي أكثر لشهور وأنا أتعذب بها. أتمنى أن يتم تنفيذ رفع إزالة كل المفاعيل الناجمة عن هذه المحاكم الاستثنائية دون الحاجة إلى مراجعة المواطنين، وأن تعطى الدوائر مهلة محددة شهرين أو ثلاثة أشهر لكي تنفذ هذا القرار في دوائرها وسجلاتها دون إجبار المواطنين وهذا العدد الضخم جدا من الناس الملاحقين من قبل هذه المحاكم الاستثنائية في مراجعة الدوائر. وبالتالي هؤلاء يشكلون هنا حالتين: أولا خسارة في المال والوقت، وثانيا حالة عبء وإركاب على الدوائر التي يجب تنفيذ هذه القرارات بها. لذلك أتمنى أن يتم التنفيذ فورا وإلزام الموظفين القائمين على رأس عملهم بتنفيذ هذه القرارات دون الحاجة إلى المراجعة.
0: نعم، في حال كان شخص قد خسر وظيفة ما أو ربما ملكية أو وثائق رسمية نتيجة إجراء قضائي سابق، هذا الإجراء هل يتضمن آلية لإزالة الآثار السابقة أيضا نتيجة ضرر حل فعلا بالأشخاص السابقين لموقفهم من الثورة السورية؟
1: الحقيقة إلى الآن المعالجة القانونية بغض النظر عن القرار الذي صدر عن الوزارة، المعالجة القانونية إلى الآن بالنسبة للذين التحقوا بالثورة هناك معالجات قانونية خاطئة. مثلا أعطيك مثالا، ضابط من شق تم الاستيلاء على منزله تزويرا بعقد مزور، إلى الآن منذ التحرير وإلى الآن لا نستطيع الإخلاء المزور من منزله بحجة أن هناك قضاء وهو من يقوم بهذا الأمر. في هذه الحالة يجب إصدار قرار بتسليم المنزل أو تسليم العقار أو إزالة المفاعيل، ومن ثم إلزام من قام بالتزوير أو من يدعي أن له حقا على تجاه هذه الأشخاص، هؤلاء الأشخاص الذين انتموا للثورة، بمراجعة القضاء، وليس إلزام من انتمى إلى الثورة وتم مصادرة منزله تزويرا أو بطرق احتيالية أو غير ذلك بأن يلزم هو بمراجعة القضاء. يجب إصدار قرار بتسليمه حقه ومن ثم إلزام الآخر إن كان له حق كي يراجع. وبالتالي نحن نعاني حقيقة، وأنا أتكلم عن حالة حقيقية، ضابط متواجد من شخص واسمه عامر طه الحريري بكل بساطة، منزله تم الاستيلاء عليه بتزويرا في محافظة اللاذقية، وباع وتم بيعه مرتين بعقد مزور، والذي قام بالتزوير أو الذي اشترى بعقد مزور إلى الآن في المنزل، والمحاكم لا تستطيع إخراجه إلا بعد صدور قرارات أحكام نهائية لكي يتم تسليم هذا المنزل. وبالتالي هناك ظلم وحيف وجور بحق من انتبهوا إلى الثورة، ويجب أن
0: نعم. يبدو أن فقدنا الاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي طارق حاج بكري، كان معنا من الأذقية، شكرا له بكل الأحوال. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الأمريكي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا والولايات المتحدة. ونص القرار على تسمية عصام زهير غريواتي رئيسا للمجلس عن الجانب السوري، وسمير صابونجي مديرا تنفيذيا للشؤون القانونية، كما نص على تشكيل مجلس استشاري ضمن مجلس الأعمال السوري الأمريكي يضم رؤساء القطاعات المتخصصة ويتولى تقديم الرأي والمشورة إلى مجلس الإدارة والمساهمة في تحديد الأولويات واقتراح المبادرات وبرامج العمل وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وقعت سوريا وأوكرانيا اتفاقية تعاون رفيعة المستوى في مجال نزع الألغام للأغراض الإنسانية بهدف الاستفادة من الخبرات الأوكرانية المتقدمة في المسح التقني والتكنولوجي للأراضي الملوثة ولا سيما المناطق الزراعية.
2: اليوم وقعنا اتفاقية مع أوكرانيا كسوريا، هذه الاتفاقية طبعا بخصوص نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة في الداخل السوري لتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا اللي عم يستخدموها في أوكرانيا من أجل عملية نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة. هذه الاتفاقية إن شاء الله راح تكون بوابة لاتفاقيات كثيرة بين الشعبين، بين أوكرانيا وبين سوريا، حتى نكون نحن قادرين نستخدم نفس التكنولوجيا ويكون في عنا سرعة بالتخلص من هذه الذخائر.
0: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الأنقاض في مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب. وأوضحت الوزارة أن أعمال إزالة الأنقاض تتواصل بالتنسيق مع المحافظة بهدف تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وفتح المجال أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. يواجه فلسطينيون مقيمون في سوريا صعوبات وتأخيرا في استكمال معاملات تملك العقارات رغم الحقوق المدنية والاقتصادية التي أقرها القانون رقم 260 وسط تساؤلات بشأن آلية التملك والإجراءات المطلوبة.
3: لم يتمكن العم جميل حتى اليوم من الحصول على الموافقة المطلوبة لاستكمال إجراءات تملكه لعقار في دمشق، لتبقى معاملته معلقة رغم استكماله الإجراءات اللازمة من جهته.
4: أنا قدمت على موافقة أمنية مشان تملك الفلسطيني، فصار لي هلأ من سنة 25، من 21/12/2025 ما كنت أصل لنتيجة، مع أنه أجوا عملوا دراسة عن عن عن ولدي انه مشان الموافقه الامنيه، وما وصلت لنتيجه اني عم روح واجي انا وما في حدا عم يعطيني الجواب الشافي. وين صارت ما بنعرف، وين راحت ما بنعرف، انا براجع وبروح بشوفها وين ما بنعرف.
3: حاله جميل تطرح تساؤلات لدى فلسطينيين في دمشق حول اليات التملك واجراءاته، في حين يوضح مختصون ان القانون رقم 260 نظم أوضاع الفلسطينيين ومنحهم حقوقاً مدنية واقتصادية، لتبقى آليات تطبيق بعض هذه الحقوق ولا سيما التملك موضع تساؤل.
5: كان الفلسطيني السوري في ذلك الوقت يتملك ما يشاء بموجب قرار حكم أو بموجب وكالات غير قابلة للعزل أو بموجب طابو، وكان يستلزم الحصول على الموافقة الأمنية. الآن الفلسطيني السوري يحتاج إلى أي طريقة لنقل الملكية، إن كانت بموجب قرار حكم أو بموجب وكالة كاتب عدل أو كان بيطابه، يحتاج إلى موافقة أمنية تصدر عن وزارة الداخلية بالشؤون المدنية. لكن بس فقط نحن نريد أن نبين نقطة جدا مهمة، هي أن نكون موضوع أكثر شفافية ببيان آلية الحصول على هذه الموافقة.
3: وبين نص القانون وواقع التطبيق يبقى السؤال مطروحا حول الخطوات المطلوبة لتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
0: في درعا تشهد أسواق البندورة تراجعا في الأسعار هذا الموسم نتيجة لوفرة الإنتاج وضعف الطلب وغياب منافذ التصدير، ما دفع الأسعار إلى مستويات تقل عن كلفة الإنتاج وكبد المزارعين خسائر كبيرة.
6: محصول وفير وخسارة ثقيلة، هكذا يلخص موسم الطماطم الذي انتظره عبد العزيز، كما هو حال مئات المزارعين في ريف درعا. وفرة الإنتاج وضعف الطلب هوى بالأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف القطاف والأسمدة والري، ومع غياب فرص التصدير بات المزارع الحلقة الأضعف في معادلة نجح فيها زراعيا وفشل اقتصاديا.
7: صار مثل ما بقولوا بالأراضي، لا بتنباع لا بتنشرى، وكلفة عالية ورزق قدامنا صاير ما بنعرف وين نروح فيه، لا حاسنين نتركه بالأرض ولا حاسنين مثلا نبيعه عم نوصله على الشام ما بينباع منه. هذا وضع الفلاح السنة، كلفة عالية عالية كتير وأسعار ما في، بدها أسواق خارجية، بدها مثل ما بقولوا حل من هالدولة تلاقينا حل بهالمصيبة اللي صايرة فينا.
6: لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعويض جزء من تكاليف الإنتاج، لجأ بعض المزارعين إلى معامل الكونسروا لتصريف محصولهم المتكدس. رحلة طويلة من الغسل إلى الفرز والطبخ حتى يخرج المعجون أخيراً. أكثر من 30 معملاً في محافظة درعا تعمل بطاقتها القصوى، إلا أنها لا تستطيع استيعاب الكميات المطروحة في ذروة الموسم، إذ تقدر زراعة درعا كمية الإنتاج لهذا الموسم بنحو 400,000 طن.
8: طبعاً إحنا عم نشتغل على مدار 24 ساعة ما يعادل 200 طن حب يومياً. نستغل هذا الوضع انه تعبئه صباحيه، نتعبي عبوات صباحيه، والفتره المسائيه بنشتغل على الكثافه العاليه لتخزين براميل للموسم الشتوي. فهذا بنستغل يعني اكبر كميه انتاج او كم كشغل يومي.
6: وبين وفره الانتاج وضيق السوق، يبقى امل المزارع بتدخل الحكومه لتامين منافذ للتصدير، بدلاً من إلقاء اللوم عليه لعدم التزامه بالخطة الزراعية.
9: تشكل معامل الكونسروا في محافظة درعا برغم قلتها طوق نجاة للمزارعين الراغبين بتصريف الإنتاج، فهي تستوعب كميات أكبر من الطماطم وتحتاج لتكاليف أقل مقارنة مع أسواق الهال. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، ريف درعا الأوسط.
0: إلى اللاذقية، حيث افتتحت كوادر طبية من تركمان سوريا كانت أتمت تعليمها في تركيا، افتتحت مركزا طبيا خاصا في المحافظة بهدف الإسهام في نهوض المجال الصحي.
10: نحن كمجموعة مؤلفة من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان من منطقة جبل التركمان، عدنا إلى بلادنا بعد تحرير سوريا وبحثنا عن طريقة لخدمة مجتمعنا ودعمه. درسنا ذلك ميدانياً واخترنا دعم شعبنا ودولتنا من خلال القيام بعملنا الذي نتقنه في المجال الصحي.
0: قتل فلسطينيان طفل وامرأة اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوبي قطاع غزة، في حين توفي ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام. وفق مصادر طبية، أصيب 11 آخرون اليوم بقصف مدفعي وأطلاق نار إسرائيلية باتجاه خيام للنازحين بين مخيمي البريج والمغازي وعلى وسط وجنوبي مدينة خان يونس. وفي شمالي القطاع، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيران رشاشاتها وقذائفها بكثافة على امتداد شاطئ مدينة غزة شمالا وجنوبا، وذلك لنحو ساعتين تقريبا وفق مصادر محلية. تنضم إلينا من غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، ضعينا في آخر التطورات الميدانية.
11: نعم وسيم، نتحدث عن استمرار القصف والخروقات الإسرائيلية في مناطق قطاع غزة، سواء مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي أو خارج مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. وسيم، منذ صباح هذا اليوم نشطت عمليات إطلاق النار تحديدا على مخيمات وسط قطاع غزة، مخيم النصيرات، مخيم المغازي، حتى إطلاق النار وصل شارع صلاح الدين، وهذا أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم سيدة وطفل. السيدة قبل قليل أعلن عن استشهادها وهي فداء طوطح، هي نازحة من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ولكنها نازحة في وسط القطاع، أصيبت بطلق ناري في الرأس وكانت إصابتها خطيرة، نقلت إلى مشفى شهداء الأقصى، وبعد وقت قصير أعلن عن استشهادها، فيما تبقى الحالات التي أصيبت تتلقى العلاج داخل أيضا المشفى. هناك أيضا إصابات سجلت في مدينة خان يونس نتيجة عملية لإطلاق النار، أيضا نتحدث عن 8 إصابات سجلت من داخل مشافي قطاع غزة وحتى هذه اللحظات نتيجة هذه العمليات التي لا تتوقف بالمناسبة، ويوميا نرصد إصابات من بين صفوف الفلسطينيين والنازحين بإطلاق أو بالرصاص العشوائي الذي يطلقه الجيش الإسرائيلي صوب الفلسطينيين. مناطق شمال القطاع تحديدا جباليا، بيت لاهيا، منذ صباح هذا اليوم وحتى قبل قليل لم يتوقف فيها القصف المدفعي، والاحتلال الإسرائيلي يركز على هذه المناطق منذ أسابيع، يدمر ما دمره على مدار الفترة الماضية. إنسانيا نتحدث عن إغلاق لمعابر قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وأيضا عملية الإجلاء، إجلاء المرضى والجرحى متوقفة على مدار يومين، وذلك بسبب الأعياد اليهودية، على أن تفتح هذه المعابر خلال يوم الغد وتستكمل عملية إجلاء الجرحى والمرضى إذا لم يحدث أي طارئ وأي قرارات من قبل السلطات الإسرائيلية. وسيم،
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة. أوضحت محافظة القدس في بيان أن قوات الاحتلال احتجزت 53 شابا فلسطينيا على الأقل في مركز تحقيق أقامته داخل منزل استولت عليه خلال الاقتحام الذي تخلله تكسير في عدد من المنازل. ويأتي الاقتحام غداة عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شمال غربي رام الله أسفرت عن مقتل إسرائيلي. أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية في القوات الحكومية اليمنية تدمير 5 مركبات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، أدت إلى مقتل جميع العناصر التي كانت على متنها في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. وتشهد هذه الجبهة مواجهات متصاعدة خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع دفع قوات الحوثي بتعزيزات إلى المنطقة ومحاولاتها التقدم والسيطرة على مواقع ومرتفعات جبلية استراتيجية، في حين تتواصل المواجهات جنوبي مأرب من خلال محاولات تسلل يشنها الحوثيون من الجبهة الجنوبية للمحافظة، في مقابل إعلان القوات الحكومية التصدي لتلك المحاولات وإيقاع خسائر في صفوف قوات الجماعة. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ شروط بلاده وتلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها، مؤكدا أن طهران نقلت رسائلها وشروطها إلى واشنطن عبر وسطاء. أضاف قليباف أن إيران لن تعود إلى الوضع الذي سبق المفاوضات ما لم يعترف بما وصفها بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني، وتنفذ واشنطن التزاماتها، واعتبر قليباف أن خياري الحرب أو التفاوض ليس متعارضين، قائلا أن بلاده ترى ضرورة مواصلة المسارين بالتوازي مع خوض المفاوضات في الوقت المناسب وبقوة وعقلانية. ختام الجولة الإخبارية بأمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: غروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا.
5: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة، إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944، ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسني الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

0: كيف عرفت كوهين إلى روزيلو؟
1: كانت مصادفة، أخذته إلى بيت روزيلو فقط.
0: وماذا فعلتم هناك؟
2: تحدثنا في قضية أيخمان.
0: وماذا تعرف عن أيخمان؟
2: كان مسؤولاً عن جرائم ارتكبت بحق اليهود، وقامت إسرائيل باعتقاله.
3: أخبرني كوهين بأنه مهتم بالبحث عن مساعدين آخرين لأيخمان يعيشون هنا في دمشق.
0: وما علاقة روزيلو بالأمر؟
3: لا، إنه ألماني يعيش في دمشق. إنه شخص طيب لا أكثر ولا أقل.
0: وهل كنت تعلم أن اسمه الحقيقي راد مايخر وأنه ضابط نازي سابق؟
3: لا أبداً يا سيدي.
0: سيد كوهين، أخبرني الآن، هل كنت تبحث عن لويس برونر في دمشق أم أنك كنت تبحث عن شيء آخر؟

الحادي عشر من مايو أيار عام 1960، انطلق الموساد لتنفيذ عملية سرية في بوينس آيرس. الهدف جلب أهم المطلوبين النازيين حياً. أدولف آيخمان، رئيس جهاز الإس إس النازي، المسؤول عن إبادة آلاف اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وصلت المجموعة إلى الأرجنتين، وبعد الرصد والتحري دخل العصفور إلى القفص، وبات آيخمان في قبضة الموساد، ثم طاروا بصيدهم الثمين إلى تل أبيب. كان وقع العملية مفزعاً على أولئك النازيين المتوارين، خاصة وأن إسرائيل قد أعدت قائمة لملاحقتهم وجلبهم. كان على رأس القائمة النازية اسم غامض، ظل الموساد في أثره أكثر من أربعة عقود متواصلة. لويس برونر، مساعد آيخمان وذراعه الأيمن، الضابط النازي الذي نجح في الهروب من كل مطارديه. وفي مطلع الستينيات كانت كل المعلومات الواردة إلى إسرائيل تشير إلى أن برونر يختبئ الآن في دمشق.

0: في الوقت نفسه كان الموساد يعد العدة لتنفيذ عملية سرية ستنطلق بعد قليل، خاصة بعد أن تمكن عبد الناصر من ضم سوريا إلى مصر. لذا قرر الموساد إرسال جاسوس ذي مواصفات خاصة سيخترق الجمهورية العربية المتحدة. بدأ الموساد بالعمل على تجنيد جاسوس جديد يهودي عربي وصل للتو إلى إسرائيل قادماً من مصر. كان من أبناء مدينة الإسكندرية حيث ولد ونشأ، اسمه إلياهو كوهين. الجاسوس الذي سيعرف بإيلي كوهين جاسوس الموساد الأكثر شهرة في تاريخه، سينطلق في مهمة سرية إلى دمشق.
1: لقد كان الإسرائيلي الوحيد الذي تم ضبطه كجاسوس وأعدم. هذا يعني أنه فريد من نوعه ولديه هالة بطولية، والكثير من الأساطير تروى عن قصته. لذا أعتقد أن من الصعب إطلاق حكم حقيقي، خاصة مع الفجوة بين الأسطورة والواقع، إلا إذا توفرت، وغالباً لن تتوفر أدلة موثقة من كلا الطرفين. ومن الصعب أن نتخيل أن يحدث هذا الأمر في الوقت القريب.
2: أصدرت إيلي كوهين عملية إسرائيلية خالصة، أي جعله بطل خارق وخاص ويعني لا يتكرر. طبعاً ساهمت عوامل عديدة في هذه الأسطرة، حتى من الجانب السوري جعلوه أسطورة، بمعنى أنه جاسوس خطير جداً، وأن الاستخبارات السورية تمكنت في نهاية المطاف من إلقاء القبض عليه. الحقيقة طبعاً ألقوا القبض عليه، وهذا إنجاز للأجهزة الأمنية السورية آنذاك. لكن لو وضعنا إيلي كوهين في حجمه الحقيقي سنرى أنه مجرد جاسوس أقل من متوسط، بل جاسوس فاشل.
0: إيلي كوهين شاب وسيم في الثلاثين من عمره، ولد في الإسكندرية عام 1924، يهودي مصري تنحدر عائلته من أصول حلبية، لكنها انتقلت إلى العيش في الإسكندرية قبل أن تهاجر إلى إسرائيل. في مصر كان إلياهو أو إيلي متورطاً في أنشطة يهودية سرية لصالح الصهيونية، حيث كان مسؤولاً عن تهريب أسر يهودية مصرية إلى إسرائيل. وفي منتصف الخمسينيات ورد اسم إيلي كوهين ضمن تحقيقات السلطات المصرية في قضية لافون، أو ما عرف حينها بفضيحة بنحاس لافون، خلية يهودية في مصر سعت لتنفيذ تفجيرات في مؤسسات حكومية وأجنبية. لكن سرعان ما اكتشف أمرها، فاعتقل عدد من اليهود المتورطين، كان من بينهم إيلي كوهين، لكنه خرج من القضية دون أي إدانة بسبب ضعف الأدلة. عام 1957 هاجر كوهين إلى إسرائيل ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، كانت مختلفة كثيراً عما رسمه يهودي عربي في خياله، إذ لم تكن إسرائيل أرض الميعاد التي نشدوها في خيالهم. وبعد فترة تزوج كوهين من ممرضة يهودية عراقية، السيدة نادية ميخائيل، المرأة التي ستصبح قريباً من أشهر نساء إسرائيل بسبب زوجها، والتي لم تكن تعرف أنها ترتبط بأشهر الجواسيس في العالم، أو أن زوجها سينطلق بعد قليل في رحلة لا عودة نحو دمشق.
3: أعلم أنك تبحث عن عمل، وأريد أن أقدم لك عرضاً. إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، ستسافر كثيراً.
4: لقد تزوجت للتو ولا أريد السفر. يمكنني أن أترجم لكم ما يقولون.
3: سندفع لك 200 دولار وسندربك لستة أشهر، بعدها يمكنك البقاء أو الذهاب.
5: I don't think that he joined them.
6: لا أظنه انضم إليهم هكذا. منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى إسرائيل وضعوه نصب أعينهم.
5: I don't know exactly how they.
6: لا أعلم بالضبط كيف حدث التجنيد، لكن الموساد قدم إلينا وثيقة سرية مؤرخة في 13 من شباط فبراير 57.
5: That's mean 5 days after his arrival.
6: أي بعد 5 أيام من وصوله إلى إسرائيل. كان إلي قد تقدم بسيرة ذاتية من 8 صفحات باللغة الفرنسية، وكتب بالتفصيل ما حدث معه في مصر، تحديداً عن علاقته بقضية لافون. ثم كتب اللغات التي يعرفها ويجيدها. وكانت حوالي 7 لغات.
5: He knows and can master it. And at the end of this document.
6: وفي نهاية الوثيقة تطوع أن يتولى مهمة استخباراتية في أي دولة عربية، ووقع بعدها على طلبه. وبعد 2 عامين من ذلك تقرر إرساله في مهمة في سوريا.

ذلك الوقت كان يقود شبكات من العملاء في محيطه العربي. كان يبحث عن عميل بمواصفات محددة فلم يجد شخصا مناسبا، عندها اضطر أن يبحث في ملفات العملاء المرفوضين، فوجد إيلي كوهين الذي كان الاحتمال الوحيد أمامه.

0: بعد أن استقر في دمشق غير برونر من ملامحه كما غير من اسمه، أصبح الدكتور جورج فيشر. لم يكن برونر النازي الوحيد الذي فر إلى دمشق، بل كانت مجموعة مترابطة ذهبت إلى مصر ثم استقرت أخيرا في دمشق.
1: أنا أكبر منك سناً وأعرف الحياة أكثر منك، لا يوجد مخرج آخر، لقد أحضره إلى إسرائيل.
2: لكن ربما يمكننا تحريره.
1: أنت مجنون، ستحرره من داخل سجن إسرائيلي؟
2: من يدري؟ علينا البقاء هنا حتى تهدأ الأمور.
0: كان ذلك الرجل يدعى فرانس راديماخر، ضابط نازي سبق برونر إلى دمشق. كان راديماخر يترأس مكتب الشؤون اليهودية في وزارة الخارجية الألمانية زمن هتلر. كان كل هؤلاء النازيين قد وجدوا في سوريا ملاذاً آمناً، إذ تشير التقارير الأمنية إلى احتضان الأجهزة الأمنية السورية لهم على مدى عقود من الزمن، فخبراتهم الأمنية كانت محل اهتمام وتقدير.
3: مهمة إلي كوهين الرئيسية كانت تقديم تقارير دورية عن معلومات عسكرية، لكن وفي سلم المهمات فإن مهمة البحث أو تعقب المجرمين النازيين كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة، لأن ذلك كان من مسؤولية وحدة خاصة في الموساد، هي المسؤولة عن تعقب المجرمين النازيين الذين اختبأوا في أماكن متعددة في العالم، ومن بينها دمشق.
0: كانت سوريا منضوية في لواء عبد الناصر زمن الوحدة، وكان العرب قد قرروا تحويل مجرى مياه نهر الأردن، الأمر الذي دق ناقوس الخطر في تل أبيب.

0: انتبه، سنرسلك إلى بلد عربي لتنفيذ مهمة سرية. عليك أن تقيم علاقات محلية. ستحصل على أوراق مواطن سوري.
1: لماذا؟ أعطوني أوراقا مصرية، أعرف كل شيء عنها.
0: مستحيل، لديك ملف أمني لدى المصريين.

0: سألت نفسي 100 مرة، هل كان إلياهو هو الشخص المناسب؟ هل يستطيع فعل ما أريد؟ لم أكن متأكداً تماماً. لقد أظهرت له أنه محل ثقتي، ولم أكن أريد أن أفكر أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة عن مصير مجهول. رغم ذلك مضينا نحو المهمة.
1: علينا أن نفهم أن الاستخبارات أمر مركب، وهي عدة أذرع. لديك الجواسيس مثل إيلي كوهين، ولديك أيضاً العمليات الخاصة، أشخاص تقوم بتجنيدهم ومعلومات تصل تباعاً. الصورة الكلية للاستخبارات هي أن تعتمد المصادر، لا يمكنك أن تعتمد على الإشاعة، لذا ستحتاج إلى الجواسيس. الجواسيس

0: درة التاج، الأكثر مصداقية، يتلقون معلوماتهم من أشخاص آخرين. ولهذا السبب الصورة الاستخباراتية الكاملة يجب أن تتكون من دمج الكثير من الأمور. يجب أن يكون لديك شيء من كل شيء. كنا بحاجة لأن نتقرب من قيادات الدولة كما فعل إيلي كوهين. ستسمع ماذا يتحدثون، وكل هذا يعطيك الصورة. وإذا كنت تبحث عن شخص لمهمة ما، ستختاره بعناية ليتحمل الضغوطات الهائلة.
1: المهمة السرية في دمشق كانت ولا تزال شفرة دون حل، فبعض التقارير أشارت إلى أنها لم تكن مهمة محددة بعينها، بل كانت مجموعة من الأهداف، من بينها اكتشاف الوضع السوري داخلياً زمن الوحدة، إضافة إلى رغبة إسرائيل بالحصول على معلومات أوفر عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن. لكن أحد التقارير التي صدر بعد إعدام كوهين قال إن إحدى مهماته وفي مرحلة معينة كانت رصد الضباط النازيين المختفين في سوريا.
2: حسناً، اسمك كامل واسم والدك أمين ثابت.
3: أمك سعيدة إبراهيم، والدك سوريان، ولديك أخت ولدت في بيروت ثم غادرت أسرتك إلى لبنان. تذكر، أسرتك سورية، وبعد سنوات هاجرتم إلى الأرجنتين، تحديداً عام 1947. في عام 56 توفي والدك، وبعد 6 أشهر توفيت والدتك، ثم عشت وحيداً. لكنك دخلت مجال الأعمال وحققت نجاحاً كبيراً. تذكر،
2: أنت كامل أمين ثابت،
3: السوري الذي يعيش في المهجر ويرغب أن يعود إلى وطنه.
4: المرحلة الأولى، ستبدأ العملية من بوينوس آيرس في الأرجنتين، إنها أقصر الطرق إلى دمشق حالياً. هناك جالية سورية ولبنانية كبيرة، هناك سيكون بانتظارك أحد رجالنا، وسيعطيك أوراقاً ثبوتية جديدة سيتكفل بكل شيء.
5: لا نعرف التفاصيل الكاملة عن كيفية تدريبه، لكن المؤكد أنها تضمنت أن يعيش لفترة معينة تحت هوية مزيفة. كان ذلك في شمال إسرائيل في منطقة الجليل تحديداً، حيث عاش مع عائلة من أصل سوري. بعدها ذهب للأرجنتين، حيث يوجد مجتمع كبير من السوريين واللبنانيين المهاجرين، فبنى شبكة صداقات جيدة هناك. كل ذلك كان أساساً للانتقال في نهاية المطاف إلى دمشق.
1: أواخر العام 1960 في بوينوس آيرس، انطلق كوهين يتلمس خطاه نحو العرب، إذ تمكن من التسلل إلى عالم السوريين المهاجرين، مقدماً نفسه كرجل الأعمال المغترب السيد كامل أمين ثابت. ما لبث كوهين أن تعرف بعبد اللطيف الخشن، أحد أبرز الوجوه السورية في بوينوس آيرس. كان الخشن مفتاحاً مهماً وحلقة وصل بين الأرجنتين وسوريا، يعلم الكثير عن السياسة والسياسيين. سرعان ما أعجب الخشن بكامل أمين ثابت وعن رؤيته لمستقبل سوريا، والذي تحدث له عن رغبة جامحة بالعودة إلى الوطن. بعد عدة أشهر من وصوله إلى الأرجنتين، وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 61، أعلن الانفصال من الجانب السوري عن مصر، حيث قاد العقيد السوري عبد الكريم النحلاوي انقلاباً على عبد الناصر. كان زمن الانفصال اللحظة المناسبة والثغرة التي تسلل منها كوهين إلى سوريا. مع مطلع العام 62 أصبح كل شيء جاهزاً، وخطوة واحدة تفصل كوهين عن دمشق. ثم حانت ساعة الصفر.
3: لديك محطة أخيرة في ميونخ، سنرسل معك بعض الهدايا.
6: كيف سأعبر بها إلى سوريا؟
3: لا تقلق، لقد رتبنا كل شيء. ستذهب من جنوى إلى بيروت، وعلى متن السفينة سينتظرك شخص من طرفنا، سيساعدك في تجاوز الحدود بين لبنان وسوريا.
1: إنه ماجد شيخ الأرض، أحد الألغاز في قضية كوهين. كان على الموساد أن يجد مرافقاً وسنداً لكوهين خلال رحلته، فكان ماجد شيخ الأرض الذي ظل لصيقاً بكوهين طيلة 3 سنوات في دمشق. لم يفارقه إلا حين وضع كل منهما في زنزانة منفصلة. وفقاً للتقارير الأمنية في قضية كوهين، فإن ماجد شيخ الأرض كان رجل أعمال سورياً، تزوج من يهودية مصرية، وخلال سنوات الحرب كان يعيش في ألمانيا النازية، الأمر الذي خلق منه شريكاً جشعاً، مما لفت المخابرات الإسرائيلية فجعلوا منه رجلاً مقرباً. حملت الباخرة كلاً من كوهين وماجد حتى وصلوا إلى لبنان، ومنها انطلقوا إلى الحدود السورية. هناك كان ماجد على موعد مع أحد معارفه من الضباط السوريين على الحدود، والذي سيسهل مهمة مرور الرجلين. وفعلاً عبر كوهين الحدود السورية بكل سهولة، وخلال ساعات أصبح في قلب دمشق.

ومن وسط دمشق أرسل إلياهو أول صوت هامس بعد وصوله إلى بر الأمان، شفرة من رقمين اثنين فقط، 88، وتعني وجدت بيتا لأسكن فيه في دمشق. ثم ابتدأت المهمة.

0: كان وضعا هشا في دمشق، فالسوريون بحاجة لأي دعم مهما كان صغيرا. كانت سوريا زمن الانفصال تعاني وضعا صعبا نتيجة الوحدة مع مصر، وكان خوف السوريين من عبد الناصر وعودته أشد من خوفهم من الإسرائيليين. كل ذلك سهل الطريق على مهمة كامل أمين ثابت، المليونير القومي العائد إلى الوطن، الذي اعتبر الرجل المناسب في الوقت المناسب. انطلق الجاسوس في العمل، والبداية كانت من نجل كمال الخشن، الشخص الذي التقاه في الأرجنتين، والذي ما لبث أن عرفه على الضابط الشاب معدي زهر الدين، ابن شقيق رئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين. وفي كل يوم كان يرسل معلوماته سراً إلى رؤسائه في تل أبيب. يرى مؤرخون أن ذلك كان أقصى اختراق عسكرياً تمكن منه كوهين، بينما يرى البعض أنها لم تكن سوى الحلقة الأولى لسلسلة من الاختراقات جاءت بعد ذلك.
1: الضابط ملازم أول اسمه معدى زهر الدين، ملازم أول بالجيش السوري، يعني شو بده يكون عنده معلومات؟ يعني مثل عريف اليوم بالجيش السوري نفسه أو بالجيش المصري، لا يمتلك الضباط الصغار معلومات أكثر من الثرثرة. بيسمع له خبرية بيجي بثرثر بيسب على الضابط الفلاني بيسب على القائد. كانت مصادره كتير ضئيلة، يعني أوكي ثرثرات ربما استخلص منها الكثير من المعلومات إلي كوهين، لكن تقديري وتقدير الآخرين الحقيقة الذين كتبوا بنوع من الحيادية أو الموضوعية عن إلي كوهين إنه ما كانت المعلومات الهائلة، لأن ما كان منظم على الإطلاق ضباط كبار، لم يكن قد أصبحوا عملاء لإله ضباط الكبار.
0: خيوط أخرى شقت طريقها نحو كوهين، هذه المرة بالتعاون مع ماجد شيخ الأرض، حيث عرفه بالمذيع السوري جورج سيف.
2: عاد إلى دمشق مدينة العزيز وقريب العروبة،
0: الذي كان مصدراً مهماً بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع دوائر النظام. المفارقة أن جورج سيف قد استضاف كوهين شخصياً أكثر من مرة عبر أثير دمشق.
3: وإحنا دائماً نسمنا العرب يجب في اسمة عرقنا، لأننا وطن الوطن، دائماً كل أحد يجب بلنا نشوف ريك، كل أحد يجب بلنا نكون في الشغل.
1: إنه ما هي مصادر معلومات كوهين في دمشق؟ حسب كل سيرته سواء السورية أو الإسرائيلية أو الذين كتبوا بطريقة أخرى، مصدر معلوماته كان موظف مدني في وزارة الإعلام السورية يدعى جورج سالي. كان يعطي يومياً ما يسمى ملخصات الصحف، تقرير الصحفي اليومي، ينتقي منها إلي كوهين بعض الأخبار ويرسلها إلى إسرائيل. واللي نبه السلطات السورية إنه هناك جاسوس في دمشق، والتالي استقال محمد عمران وهو من كبار القادة السوريين آنذاك. طبعا القيادة السورية لها طريقة في إذاعة أخبارها، تؤجل لترتيبات معينة إذاعة الاستقالة يومين ثلاثة أسبوع إلى آخره. وصله الخبر عن طريق جورج سالي، بثه إلى إسرائيل. ثاني يوم طلع الخبر بالإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية. هنا تنبه السوريون، أوف من أرسل هذا الخبر إلى إسرائيل؟ يعني معناته في عميل إلهم، في جاسوس. وهذه الأخبار ليست ذات أهمية، لأنه إذا لم تذاع اليوم ستذاع بعد عدة أيام، يعني تصبح مجانية، وهذا دليل عدم الاحتراف. لو في احتراف أنت لا تثير الشك لدى الخصم بمثل هذه الأخبار ليست فائقة الأهمية أو ذات أهمية عالية.
0: بعد أشهر كانت سوريا على بعد خطوة واحدة من مستقبل أكثر غموضاً، انقلاب الثامن من آذار 63، والذي حمل البعث إلى الحكم. البعث وكوهين علاقة يلفها الغموض حتى اليوم، فبينما تشير بعض التقارير أنه كان مقرباً من حكام سوريا الجدد، يحاول البعثيون نفي تلك العلاقة جملة وتفصيلاً.
4: يعني موضوع حزب البعث، أنا في ذاك الحين عضو كنت في قيادة فرع دمشق في ذاك الحين، وأنا مرافق التجربة الحزبية منذ ولادتها في بدمشق بعد عهد الوحدة في عملية إعادة تأسيس الحزب، وما في شخص دخل الحزب إلا ما هو معروف من قبلنا. بنفس الوقت لا يمكن إنسان عاقل يعتقد بأنه ممكن الدخول للحزب بهذه البساطة، لأنه بده مر بمراحل طويلة. أولا لازم يكون مؤيد، ثم نصير، ثم عضو عامل، ثم يدخل في المؤتمرات الحزبية حتى يصعد ويكون حزبي. وهذا الشخص شو علاقة الحزب بشخص من هالنوع، وما الفائدة منه يعني كشخص مغترب؟ والكلام عن موضوع دخوله للبعث ووصوله لقيادات، هذا كلام أعتقد هراء، يعني لا يستحق الجواب عليه.
0: في الوقت نفسه كان لويس برونر لا يزال متواريا، لكنه وجد في نظام البعث نقطة التقاء كبيرة، حيث غدا مقربا أكثر من الدوائر الأمنية التي أخذ البعث ينسجها في سوريا، فتعهدوا له بمزيد من الحماية. من خلال محاضر المحكمة التي ذكرها القاضي صلاح الضلي حول استجواب كوهين، يبدو أن كوهين استمر في ملاحقة برونر حتى بات على خطوة واحدة منه. عونه في ذلك ماجد شيخ الأرض. كان القاضي قد سأل ماجد: هل قمت بتعريف كوهين إلى روزيلو؟ فاعترف ماجد بأنه أوصل كوهين إلى ذلك الرجل. كان الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات روزيلو، الاسم المستعار للضابط النازي راديماخر، صديق لويس برونر. يقول صلاح الضلي في شهادته إن لقاءً جمع الثلاثة في منزل قرب الجسر الأبيض في دمشق، وإن الحديث دار حول آيخمان ومساعده برونر. وهكذا يبدو أن كوهين استمر في ملاحقته وتعقبه، لكن الموساد وفي لحظة معينة لم يعد يكترث لمطاردة أولئك النازيين في دمشق.
5: أحد البوشئين النازيين الذين استتروا بدمشق اسمه فرانس رادماخر.
6: كان من بين المجرمين النازيين الذين اختبأوا في دمشق شخص يدعى رادماخر. كان مصدراً لشرطة الأمن السورية، فقد أصبح النازيون مقربين. في الوقت نفسه كان إيلي كوهين على اتصال بماجد شيخ الأرض، والذي كان صديقاً للنازي رادماخر لكن باسم آخر. كان كوهين قد طلب من ماجد أن يجمعه بصديقه النازي، وفوراً ترتب اللقاء بعد 40 دقيقة. تم اللقاء الثلاثي في شقة أعتقد أنها مخبأ رادماخر. المفاجأة أن المخابرات السورية قد علمت باللقاء غالباً في نفس اللحظة. اثنان منهم كانا معروفين لهم، الأول رادماخر نفسه، والثاني ماجد شيخ الأرض الذي كان محسوباً على المخابرات الأمريكية. لكن وجود إيلي كوهين طرح سؤالاً كبيراً لدى السوريين عن سبب وجود رجل الأعمال الوطني في مثل هذا اللقاء. وهكذا بدأت عملية التعقب والمراقبة. أعتقد أن هذا كان خطأً ارتكبه كوهين. فبعد شهر أدركوا أنه جاسوس صهيوني.
0: أو أواخر عام 63 تم استدعاء كوهين إلى تل أبيب، وهناك أبلغ أن مهمته قد تغيرت، ربما بسبب التغييرات التي تحصل تباعاً في سوريا، أو قد تكون القنوات الجديدة التي فتحها كوهين أكثر أهمية من مطاردة برونر. يبدو أن الموساد تفاجأ بقدرته على الاختراق، الأمر الذي بعثر مهمة كوهين، فلم يعد هناك هدف محدد بعينه. عشرات من الشفرات التي كانت تعبر دمشق ليل نهار، وبعض المعلومات التي كانت تصل لم تكن ترقى إلى المعلومة الاستخباراتية المطلوبة، وهو ما أكده مدير الموساد الأسبق في شهادته على عملية كوهين، حيث قال إن إلياهو كان يرسل الكثير من الرسائل العامة وغير المهمة، فإحدى شفراته كانت تتعلق بمباراة كرة قدم محلية أقيمت في إسرائيل. في المقابل تظل دوائر الاختراق التي أحدثها كوهين داخل المنظومة السورية طي الكتمان، فبينما تحاول إسرائيل أن تتباهى بما حققه كوهين، يقلل السوريون منها ومن أهميتها إلى يومنا هذا. سر علاقة كوهين بأمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا خلال وجود كوهين، أو وصول كوهين إلى حدود جبهات القتال عند الجولان، مؤشرات على نشاط استخباراتي مكثف قام به الجاسوس المتهور. فكل الصور الآتية من دمشق كانت تقول شيئاً آخر، إنه كامل أمين ثابت وليس أحداً آخر غيره، لكن ذلك لم يكن سوى غيض من فيض.
7: نعم بالطبع، أصبح صديقاً لأمين الحافظ، وأصبح صديقاً لرئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين، الذي تعرف عليه عن طريق ابن شقيقه معز زهر الدين. وهناك أشخاص آخرون غير الذين ذكرهم إلي في محاكمته، هذا لم يعد سراً، لكن السر هو أنه كان صديقاً جيداً لرئيس المحكمة صلاح الضلي، ولديه صورة له في أحد المطاعم في دمشق مع صلاح الضلي.
1: الكلام الذي قيل أنه إلي كوهين كان سيصبح وزيراً للدفاع وأصبح عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث وكان مستشاراً أحياناً لما أعرف أي وزارة، كل هذا كلام غير سليم على الإطلاق. هذه الأكاذيب التي صيغت آنذاك جاءت في سياق المس بمعنويات العالم العربي على الإطلاق، ولا في شيء يعني يثبت أنه إلي كوهين تمكن من الحصول على معلومات ذات مخاطر عالية. الشيء الوحيد اللي حصل عليه تعرف على مهندس لبناني اسمه ميشيل صعب، كان يعمل في مشروع تحويل روافد الأردن. آنذاك اتخذت الجامعة الدول العالم العربي خصوصا مصر وسوريا بالتحديد والجامعة العربية قرار بحرمان إسرائيل من المياه الذاهبة إليها من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ، يعني من الحدود السورية. بالصدفة التقى بهذا المهندس، والمهندس بفتكره أنه فعلاً رجل سوري ثري ووطني وإلى آخره، فأخبره واطلع بنفسه وربما صور التقرير عن الإنشاءات الجارية من أجل تحويل روافد نهر الأردن. هذا هو أخطر تقرير سلم لإسرائيل، وقامت إسرائيل بقصف المواقع ومواقع التحويل وأجهض المشروع، نجحت إسرائيل في إجهاضه. أنا برأيي هذا هو أقصى ما أمكن الحصول عليه. أما أنه ذهب إلى الجبهة وصور في الجبهة، المعروف لدى الجميع أن السوريين كانوا يروحوا يسبحوا الطبرية على الشاطئ الشرقي، والجولان كان مليء بالسكان والقرى، الناس رايحة جاي، طبيعي جدا أن يصل إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وحتى لو صور حاله يعني أو تصور مع آخرين بهذه المنطقة لا قيمة أمنية لها.
6: هناك معلومة متداولة غير صحيحة، قصة لقاء أمين الحافظ بكوهين عندما كان الحافظ ملحقاً عسكرياً في الأرجنتين في نفس الوقت الذي كان فيه كوهين في الأرجنتين، لكن الحديث عن لقائهما غير صحيح، فكوهين كان موجوداً في شهر أغسطس آب عام 61، بينما وصل أمين الحافظ في ديسمبر كانون الأول من نفس العام. لم يتعرفا على بعضهما في الأرجنتين، بل تعرفا في منتصف المدة التي قضاها كوهين في دمشق. الحديث عن أنهما يعرفان بعضهما وأن كوهين صديق لوزير الداخلية أو صديق للرئيس، برأيي أنها قصة يجب فحصها، والسوريون يدعون أنهم لم يلتقوا إطلاقاً.
5: السوريين توانين وأمين الحافظ توان شو مولام لو لو نفجاش إتو. ما عبر لذا تخ لفدو.

0: مطلع العام 65. قصة كوهين تقترب من نهايتها بعد أن أمضى فيها 3 سنوات متقطعة، وبات كشف هويته مسألة وقت. السفارة الهندية وسط دمشق تشتكي من تشويش مستمر يطال موجاتها. يومها تدخل السوفييت بمعدات متقدمة للبحث عن موجات التشويش. وعندما حصل الصمت اللاسلكي في دمشق، كانت إشارة كامل أمين ثابت ترسل إلى إسرائيل. وبعد الرصد والمتابعة، اقتحمت عناصر المخابرات السورية الشقة ليقبض عليه متلبسا.
1: لما السفارة الهندية كانت عم تبس بالراديو رسائلها، صار في تشويش عليها، فاجت تشكت للمخابرات العسكرية انه في تشويش على البس تبعنا، رجاء شوفوا لنا اياه. فكان رئيس قسم مراقبة الرسائل السلكية واللاسلكية هو صديق اسمه الرائد وداد بشير. فالرائد وداد هو كان متابع هالموضوع، واستطاع فعلا أول شيء عن طريق استأجروا بيت بالبناية، ثاني شيء صاروا كل يوم المساء أوقات البث يقطعوا الكهرباء عن أبارتمان بأبارتمان لحتى يشوفوا من أي محل عم يجي، إلا اهتدوا على الأبارتمان تبع إيلي كوهين وعرفوا أنه من هون عم يطلع البث.
0: عم الذعر أركان نظام البعث في سوريا، فبات مسؤول النظام في دائرة الاتهام، وتوالت الأسئلة سريعاً. هل كان شخصاً بمفرده أم شبكة من الجواسيس تمكنت من الاختراق؟ وعلى إثر موجات الخوف والشك، تم اعتقال 69 شخصاً بينهم 27 امرأة. من بين المعتقلين ماجد شيخ الأرض، الذي أنكر معرفته بأن كامل أمين ثابت جاسوس إسرائيلي. كما اعتقل الملازم غذي زهر الدين والصحفي جورج سيف.
1: كانت شغلة كبيرة يعني اكتشاف جاسوس بهالحجم، يعني مو معتادين احنا بسوريا انه يكون في عدد من الجواسيس يعني يحتكوا بالمجتمع بهالشكل اللي احتك فيه هو، ومع رجال ونساء من المجتمع المخملي السوري. يعني رغم انه اعداد الاصدقاء الخلص كانوا 3-4 مو اكثر. يعني
0: في اسرائيل لم تكن الصدمة اقل من ذلك. فوراً فرض الموساد تعتيماً شديداً على القضية ومجرياتها علهم يتمكنون من إنقاذه. عدة أشهر قضاها كوهين في قبضة البعث، الذي رفض عشرات الوساطات التي طالبت بمبادلة إيلي كوهين، فيما استمر التحقيق أياماً طويلة.
2: محاكمة كوهين طبعاً عندما ألقي القبض على كوهين تم إحالته للتحقيق في مكان عسكري، وضع في مكان عسكري إلى جانب تبع أعتقد مكان سلاح المدرعات أو هذا بالقابون، بمعسكرات القابون. وشكلت لجنة محكمة عسكرية برئاسة صلاح الظلي وعضوية محمد رباح الطويل وسليم حاطوم وسليمان العلي ومحمود حمرة. لأول مرة تجري هكذا محاكمة بشكل علني وتنقل إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام. وكان الهدف من هذا الموضوع هو وضع كل المعلومات الموجودة بين أيدي المحكمة إلى كشفها للرأي العام، لأنه كانوا حريصين أن تخرج بقدر الإمكان بشيء من المحاكمة العلنية والعادلة. وكل الأشخاص اللي اتصل فيهم كوهين مثلوا أمام بالمحكمة في قفص الاتهام، كلهم بدون استثناء حتى ولو سلم على واحد سلام أو التقى فيه بطريق الصدفة، جميع كانوا موجودين في قفص الاتهام.
3: بأربعת הימים הראשונים הוא הצליח לשמור על סיפור הכיסוי שלו.
4: في الأيام الأربعة الأولى للتحقيق استطاع الحفاظ على قصة التغطية.
3: هو סיפר של מעשה המשפחה שלו בסכסוך.
4: أعني أنه تمكن من تضليلهم. قال إنه هارب من عائلته.
3: ידעו שהוא מרגל.
4: ולדיه משאקל ולא ימכנו الحديث.
3: לא האמינו שהוא יכול לבד לעשות את מה שהוא עשה.
4: كان السوريون على ثقة أنها عملية تجسس.
3: הם מגיעים,
4: لم يصدقوا أنه لوحده.
3: وأمين الحافظ,
4: وبعد يوم جاء الرئيس أمين الحافظ.
3: ولا نرى لي عربي.
4: الذي قال إنه لا يبدو عربيا، فطلب منه قراءة الفاتحة. بالطبع إلي كوهين يعرف قراءة الفاتحة، وهنا يبدأ التحقيق في مرحلة أكثر صعوبة. في البداية اعترف أنه يهودي جاء من مصر وأن اسمه موشي مزراحي، وبعد أيام اعترف أن اسمه إلي كوهين يسكن في بات يام وزوجته نادية ولديه ثلاثة أطفال.
0: وأخيرا صدرت الأحكام. حكم على كل من جورج سيف ومعدي زهر الدين بالسجن 5 سنوات. أما ماجد شيخ الأرض فقد نال عقوبة بالسجن 10 سنوات، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في ظروف غامضة، فيما صدر قرار بإعدام إلياهو كوهين شنقاً.
5: أعتقد أن إيلي أراد أن يقول للمحققين إنه إسرائيلي، لأنه كان يخشى أن يموت كمسلم ولن يعرف أحد بسره. كاد أن يدفن باسم كمال أمين ثابت الخائن السوري، لكنه لا يعد خائناً، إنه جاسوس، ولا يعد الجاسوس خائناً. لديه جنسية أخرى ويعمل من أجل بلده. لم يكن إلي عميلاً، لقد كان جاسوساً.
0: في 18 من مايو أيار عام 65 استدعي كاهن يهودي يعيش في دمشق ليلتقي بكوهين لآخر مرة. كانت لحظات أخيرة. سمح له بكتابة رسالة إلى ذويه.
6: حبيبتي نادية، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة. المخلص إلي.
0: وعند الساعة 1 فجراً علقت المشنقة في ساحة المرج وسط دمشق، وتم إعدام الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين، ثم أخذ إلى جهة بقيت مجهولة حتى اليوم.
7: لا تقلق، إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك.
0: على الرغم من فشل الموساد في مهمته بعد أن سقط الجاسوس الذي أرسله، لا يزال الجدال مستمراً في إسرائيل إلى اليوم، حيث اتهم الموساد بتنفيذ خطة متهورة وغير دقيقة، بل إن التقارير الأمنية وصفتها بغير المجدية، الأمر الذي عرض كوهين لذلك الخطر. في تقرير صدر عن الموساد بعد سنوات من إعدام كوهين، جاء أن زوجة الجاسوس نادية كوهين قد اتهمت الموساد بسقوطه، حيث كان في مهمة مشتتة. وقالت إن كوهين حاول عدة مرات أن ينهي مهمته في سوريا، إلا أن الموساد كان يرفض ذلك. كما ذكرت أيضاً للرئيس الموساد السابق تيمير فاردو بأن موظفاً مسؤولاً عن التوثيق في الموساد قال لها إن زوجك جاسوس فاشل، وحمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير من دمشق. ويقول ضابط يدعى موطي كفير وهو أحد العاملين في الموساد حينها إنه حذر كوهين من البروز الزائد، الأمر الذي شق الطريق لانكشاف أمره.
8: لقد تم القبض عليه، وهذا يعني أن هنالك أمراً غير جيد قد حدث، ما كان يجب أن يقبض عليه. إذا عملت كثيراً ستكون هناك أخطاء دون شك، لكن هل كان من الممكن منع هذه الأخطاء؟ أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الخطأ الذي حصل لو تم العمل بطريقة أخرى وفي لحظة معينة. لا أريد الخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك.
9: هناك أدلة متضاربة في قصة كوهين. بالطبع تم اعتقاله، لكن من الواضح لي أنه في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله ومحاكمته كان هناك دليل واضح على أنه كان متوتراً وقلقاً بشأن فضح أمره من قبل السلطات السورية. وهناك أيضاً انتقادات حوله من زملائه السابقين في الموساد الذين اعتقدوا أنه أعطي أكبر من حجمه، ولم يكن هذا في صالحه. حتى إنني اقتبست في كتابي كلاماً أخذته من زميل سابق له، قال إن كوهين كان يبعث برسائل أكثر مما يجب، موجهة إلى وحدة التحكم المسؤولة عنه، حتى إنه شبهه بالراديو أو التليفون لكثرة رسائله، لدرجة أنه، ولا أدري إن كان هذا صحيحاً، أرسل رسالة تتعلق بأداء المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم بدلاً من التركيز على مهمته التي أعتقد أنه صار متراخياً فيها.
0: أما في سوريا فلا شك أنها أحدثت زلزالاً كبيراً. لقد ذكر الضابط البعثي أحمد سويداني الذي أشرف على اعتقال كوهين إن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت معلومات مهمة عن القوات المسلحة السورية، لكن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمة إلا بمعلومات تافهة.
10: ما المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل؟ هل كاد أن يصبح وزيراً للدفاع؟ وهل كان له دور كبير في الأوساط السياسية السورية؟
11: لم ينقل معلومات ذات أهمية استراتيجية. ما نقله كوهين مجرد أخبار كان يقدمها له جورج سيف، كالخبر الذي نقله حول استقالة محمد عمران من قيادة الحزب.
10: كونك رئيس المحكمة، هل مورست عليكم ضغوط لإطلاق سراح كوهين؟
11: لم يكونوا جديين في إطلاق سراحه وتخليصه. كان بإمكانهم خطفه عندما كنت في الأردن، وخلال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي 45 يوماً كل وساطتهم كانت عبارة عن رفع عتب.
0: سقط كوهين في دمشق. في المقابل لم يسقط لويس برونر النازي الوحيد الذي بقي في دمشق والذي احتضنه البعث عقوداً طويلة، حتى أنه أصبح رجلاً مهماً في عهد حافظ الأسد. لقد نسج برونو أو الدكتور فيشر علاقة قوية مع أركان نظام حافظ الأسد، حتى أن المؤرخين والمراقبين لنظام البعث يتحدثون عن بصمة ألمانية وضعت في نظام البعث القمعي من سجون وأساليب تعذيب وتحقيق كان برونر عرابها بعد أن حملت توقيعه. لكن لماذا تغيرت مهمة كوهين بشكل مفاجئ؟ وهل التقى الرجلان في دمشق وتم إخفاء ذلك عن الموساد؟ أم أن معلومة مغايرة شقت طريقها في إسرائيل فتغيرت المهمة؟

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الثالثة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. تلفزيون سوريا يحصل على مشاهد حصرية من موقع انفجار مستودع الأسلحة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. وزارة الدفاع تقول بأنها تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية والتي كان آخرها قرب بلدة العيس جنوبي حلب. نفق مواش بقصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي استهدف حظيرة قرب قرية عابدين في ريف درعا. قتلى وجرحى في هجمات بمسيرات أوكرانية على مناطق في روسيا بينها العاصمة موسكو.

أهلا بكم في التفاصيل. دخلت كاميرا تلفزيون سوريا إلى موقع انفجار مستودع الأسلحة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورصد تلفزيون سوريا دمارا واسعا في المنطقة وتضرر مبان وعربات وبقايا ذخائر وصواريخ منفجرة.

كما حصل تلفزيون سوريا على مشاهد جوية حصرية تظهر اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع في مستودع الذخيرة ببلدة العيس في ريف حلب الجنوبي.

0: ومن ريف حلب ينضم إلينا مراسلنا محمد نور. أهلا بك معنا محمد. محمد، هل هناك أي جديد حول هذا الانفجار في المستودع بريف حلب؟
1: نعم كاترين، مساء الخير لكم جميع السادة المشاهدين. فعليا حتى الآن الأمور هادئة نوعا ما، توقفت الانفجارات التي حدثت منذ يعني الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وإلى يعني ساعات متأخرة من ظهيرة اليوم. بين الحين والآخر كان هنالك يحصل انفجار في هذا المستودع، ولكن منذ الظهيرة وإلى الآن هدأت بشكل تام يعني الانفجارات التي تخرج من هذا المستودع، وأيضا يعني حتى الأدخنة التي كانت تنبعث من المستودع قد بالفعل توقفت. فعليا الآن الموجود في هذا في مكان المستودع الذي تعرض للانفجار فقط فرق إزالة الألغام وفرق الهندسة أيضا التي تعمل على مسح شامل للمنطقة المحيطة من هذا المستودع، لكون يعني معظم المنطقة وجدت بها شظايا نتيجة هذا الانفجار، وأيضا مقذوفات لصواريخ ومقذوفات لقذائف هون يعني تطايرت من موقع الانفجار بالقرب من المكان، وتحديدا يعني هنالك بعض الذخائر ايضا وصلت الى الابنيه السكنيه. لذلك فرق الهندسه وايضا يعني ازاله الالغام يعملان على يعني تفكيك هذه المقاذيف، وايضا كان هنالك تفجير لاحد الالغام الذي كان بالقرب من احد الابنيه السكنيه، جرى تفجيره عن بعد لكون يعني لم توجد اي طريقه لتفكيك هذا اللغم. انتهت يعني انتهى عمل فرق الاسعاف وفرق ايضا الدفاع المدني سوى فقط وحدات يعني ازاله الالغام التابعه لفرق الدفاع المدني وايضا الفرق الهندسه العسكريه التابعه لوزاره الدفاع، في ظل يعني ايضا وجود طوق امني من قبل الامن الداخلي على قطر 2 كيلو متر من موقع الانفجار، لكون يعني ما تزال المنطقه حتى الان خطره كما ذكرت لك بسبب يعني وجود المقاذيف الغير منفجره التي تطايرت نتيجه هذا الانفجار، وايضا يعني يجري تقييم يعني حجم الضرر من هذا في هذا الموقع، وايضا يعني ربما يوجد بعض الذخائر حتى الان يعني لم تنفجر يجري تقييم خطورتها، يعني بحسب ما قيل لنا بان الخطر قرابه 70 الى 80% قد زال عن المنطقه، ولكن نصحوا الاهالي بعدم الاقتراب من المنطقه ويعني عدم اقترابهم لمسافه 2 كيلومتر، هذه يعني اجباريه والزاميه من قبل الامن الداخلي، ومع ذلك يعني نصحوا بعدم الاقتراب لمسافه 5 كيلومتر من موقع الانفجار. هذه هي يعني اخر التحديثات في خصوص الانفجار الذي حدث يعني الليله الفائته كاترين، والذي يعني اثار حقيقه الرعب لدى الاهالي لكون يعني الانفجار كان ضخم جدا وعده انفجارات متتاليه، اتحدث عن اكثر من 30 انفجار حتى ساعات الظهيره، منها 10 انفجارات كانت ضخمه وكبيره جدا سمع صداها في يعني معظم ارجاء ريف حلب الغربي والشمالي ومدينه حلب وايضا منطقه السفيره، تحدث عن قطر دائري قرابه 80 كيلو متر سمع اصوات الانفجارات الكبيره، وايضا هنالك يعني ما بين الانفجارات الكبيره كان هنالك انفجارات قرابه 20 انفجار، يعني انفجارات ليست بشده الانفجارات العشره التي ذكرتها لك، في حين يعني اكدت منذ قليل ايضا يعني دائره الاعلام والاتصال في وزاره الدفاع بانها تتابع ايضا التحقيقات للوقوف على حيثيات هذا التفجير كاترين، لكم يعني خلال هذا الشهر 4 مواقع أو 4 مستودعات لوزاره الدفاع يعني انفجرت او تعرضت للتفجير، والحديث هنا يعني بحسب خبراء عسكريين بان يعني سوء التخزين او الحراره، نحن في يعني شهر ايلول والحراره طبيعيه واعتياديه، يعني هذا الاحتمال يعني كان ضعيف جدا، ورجحوا ان يكون يعني بفعل فاعل هذه الانفجارات لكون يعني هي متتاليه وتخص يعني وزاره الدفاع وبمناطق متعدده في دير الزور وفي درعا وفي حلب وفي منطقه ادلب، لذلك من المرجح ان تكون هنالك ايادي خفيه تعبث في مستودعات وزاره الدفاع، لربما تكون حسب قولهم جهه معاديه يعني سواء كانت دوله خارجيه او خلايا يعني تابعه في سوريا تنشط تكره حتى الان يعني سير الدولة السورية والعمليات الاندماج في الدولة السورية، وتحاول
0: نعم
1: قدر الإمكان تقويض حاليا السلم الأهلي وتقويض أيضا قدرات وزارة الدفاع السورية.
0: شكرا جزيلا لك محمد نور، كنت معنا من ريفي حلب. حول الموضوع أيضا أرحب بضيفي المهندس المعماري أنور وردة من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ أنور. بالبداية، من خلال مشاهدة حضرتك لهذه الصور الحصرية على شاشة تلفزيون سوريا، ما الملاحظات التي لديك؟
2: أولا مرحبا بك وبالسادة المشاهدين، والعزاء للمصابين والشفاء، يعني المصابين الله يشفيهم، وإذا كان في ضحايا الله يرحمهم والله يصرف البلاء عن البلد. مقلق الحديث اللي كان عم يحكيه المراسل عن أيادي خبيثة تعبث، ولكن
0: تبقى مجرد اتهامات طبعا، وننتظر
2: الجانب الهندسي
0: الوزارة لنشر بيان حول الموضوع. صحيح،
2: تماما تماما، هذا من جهة. من جهة أخرى، يعني من المبكر تماما الحديث عن الأسباب الهندسية والمتعلقات الناجمة عن الانفجار من هذه الناحية، قبل معاينة المكان معاينة ميدانية ودراسة الأدوار الهندسية ومعرفة أولا لماذا صمم هذا المبنى. هل هو مصمم لتخزين معدات عسكرية؟ طيب ما هي نوع المعدات العسكرية؟ وما هي كمية المعدات العسكرية؟ وما مدى تجانس المواد المخزنة فيه مع بعضها البعض؟ لأنه كل مبنى يصمم لغرض معين، وله طبيعة دراسة. المبنى السكني يختلف عن المبنى التجاري، عن المبنى الصناعي، عن المبنى اللي فيه مثلا اهتزازات آليات تدخل وتخرج منه. المباني اللي مخصصة لتخزين المواد العسكرية والمواد المتفجرة حقيقة إلى معايير عالمية بالغة الأهمية. يعني حسب نظرتي الأولية، المستودع المتفجر لم يكن مجهزا لمثل هذا.
0: ما هي هذه المعايير أستاذ أنور؟ حدثنا عنها.
2: يعني نحن اليوم قبل كل شيء، كل مادة متفجرة لها موجة ضغط بدها تكون المباني يلي عم تتخزن فيها قادرة على استيعاب موجة الضغط. فنحن وقت منخزن مثلا شرائح سي فور شديدة الانفجار، هذا يختلف عن وقت منخزن رصاص عادي مثلا، أو نابالم أو ما شابه ذلك شديد الاحتراق، ويعني له مواصفات خاصة. فنحن ما بنعرف شو المواد المخزنة فيه، وأصلا برجع بقلك ما بنعرف أصلا هو لشو مصمم. يعني مو كل موقع عسكري أو كل مستودع ذخيرة يصلح لتخزين كل الذخيرة. هي من جهة. من جهة أخرى، هل يعني نحن اللي يبدو حسب ما شفت أنا من الصور والفيديوهات في عدم تجانس بالذخائر

0: اللي بنقدر نحللها لا تزال شحيحة بسبب عدم قدرة المصورين على الاقتراب من المبنى. إنما بالشأن يعني بالفكر الهندسي العام بدها تنشاف عدد من الأمور وينشاف مدى تطابقها مع المواصفات القادرة على احتواء المواد المنوي تخزينها في هذا المبنى.
1: طيب أستاذ أنور، أيضا في انفجارات سابقة كانت مستودعات الأسلحة بين المباني السكنية، هندسيا هل من الممكن وضع مستودع للأسلحة مهما كانت الأسلحة متوسطة أو خفيفة، هل من الممكن أن تكون بين المباني السكنية؟
0: هذا سؤال بالغ الأهمية وهو بالغ الغرابة أيضا. يعني أنا وقت اللي عم يقال من قبل المراسلين أنه قامت وزارة إدارة الكوارث بإجلاء بيوت سكنية أو عائلات تسكن في مباني قريبة، يعني ما الذي أتى بهذه العائلات إلى قرب هذا المستودع؟ وأنا لاحظت عدد كبير من السيارات حول المستودع محترقة بالكامل. يعني أيضا لم أستطع أن أتبين ما الذي أتى بهذه السيارات، وهل هي سيارات عسكرية أم سيارات مدنية أم ماذا. اللي عم تطرحيه حضرتك كتير بيتوقف عنده، لأنه حتى الابتعاد عن مستودعات التخزين لهيك نوع من المواد كمان نربطه بالحديث اللي حكيته قبل شوي. كل مواد تحتاج إلى ابتعاد بحد مسافة حد أدنى. يعني مثلا شيء من المواد المخزنة يكفي أنك تبتعدي عنه 50 متر، في بعض المواد لا يكفي أنك تبتعدي عنه 500 متر. فطبيعة المواد هي اللي بتفرض أيضا مدى الابتعاد عن هذه المستودعات. وهناك ضرورة أحيانا لأن تكون مستودعات الأسلحة والذخائر تحت الأرض، لأنه وجودها تحت الأرض يخفف تماما من تطاير الشظايا من الأذى الناجم سواء عن الانفجار نفسه أو عن ملحقات الانفجار، يعني على سبيل المثال الشظايا والحرائق والحرارة التي يمكن أن تنتج عن الانفجارات.
1: شكرا جزيلا لك أنور وردة، مهندس معماري، كنت معنا من دمشق.
0: أهلا وسهلا.
1: وقال مراسل تلفزيون سوريا إن الطريق الدولي دمشق حلب تمت إعادة تفعيله أمام حركة السير بعد عودة الهدوء إلى المنطقة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فجر اليوم قطع الطريق عند مفرق جامعة إبلة وعند جسر خان طومان من جهة حلب على خلفية الانفجارات التي شهدتها منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. بدورها قالت وزارة الدفاع إنها تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية، كان آخرها انفجار في أحد مخازن السلاح قرب بلدة العيس جنوب حلب. وأكدت وزارة الدفاع أن حماية العسكريين والمدنيين وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات تأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات بما يحفظ سلامة الأفراد والمواقع ويمنع تكرار هذه الحوادث. كما أكدت أنها ستعلن ما تتوصل إليه من معلومات قريبا بما لا يخل بسير التحقيقات أو يضر بأمنها. إلى ذلك أفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن فرقها بدأت عمليات البحث وتفقد الأماكن المحيطة بموقع الانفجار في منطقة العيس للتأكد من عدم وجود إصابات. وقالت الوزارة إن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام بدأت مسح موقع الانفجار وتأمينه وتفتيش المنازل والمناطق المحيطة، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار أو العبث بأي أجسام مشبوهة والابتعاد عن المنطقة حتى انتهاء أعمال المسح والتأمين. بدوره أكد محافظ حلب عزام الغريب أنه لا وفيات من جراء الانفجار.

استهداف أطراف بلدة جملة بريف درعا الغربي، في حين أطلق الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق وادي عابدين. واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بالقصف بحسب مراسلنا حظيرة أغنام، ما أدى إلى نفوق عدد منها.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت فجر اليوم بالقذائف وادي عابدين ووادي الرقاد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وأوضح مراسلنا أن القصف تزامن مع

0: قام العدو الإسرائيلي بضرب قذائف لهون على الدبة، ضربوهن موتوا 3 معزيات، موتوا في معز انقطع تجريه وفلت الساعة بلش من الساعة 3 بالليل للساعة 4، والأوادم ضجت الأوادم، الشاطر بيجي يفل، القنابل المضيئة يضربوا فوق القرية، وقواس بلشوا قواس قواس قواس وما ومعز
1: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت عند مفرق قرية رسم الحلبي بريف القنيطرة الأوسط ونصبت حاجزا مؤقتا لتفتيش السيارات والمارة. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا بقوة مؤلفة من 10 سيارات عسكرية. هذا وشهدت بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي يوم أمس الأحد قصفا ب4 قذائف مدفعية ضمن سلسلة من عمليات القصف والتوغل التي تشهدها المنطقة الجنوبية من البلاد. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تحدثنا عن آخر التوغلات واستهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمناطق السورية.
2: نعم كاترين، بالفعل يعني كما شاهدنا يعني في منطقة حوض اليرموك خاصة يعني اليوم صباحا أو يعني البارحة تم يعني استهداف عدة مناطق في منطقة حوض اليرموك، وكان آخرها يعني محيط قرية عابدين التي أدت يعني قذائف مدفعية طبعا أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل الجولان المحتل، أدت إلى نفوق أكثر من 15 رأس من الماعز والأغنام تعود يعني ملكيتها لأهالي وقرية عابدين، هم يعني يبنون حظائر بالقرب من هذه القرية، يقصدون في الصيف يبيتون الأغنام فيها. تم يعني إطلاق قنابل أو قذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى نفوق عدد كبير من هذه الرؤوس. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة يعني يقوم باستهداف الأراضي الزراعية ورعاة المواشي في تلك المناطق، يعني قد وثقنا ما يقارب أكثر من 300 رأس من الأغنام والأبقار والماعز تم يعني إما سرقتها أو يعني قتلها بالقذائف أو إطلاق النيران من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما تقترب من خط وقف إطلاق النار، عندما تقترب من أماكن عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تقدم إليها طبعا هو باتجاه الأراضي السورية داخل المنطقة العازلة. فهذا الأمر يعني بات يقلق راحة الأهالي والمزارعين ومربي المواشي، يمنعهم من الوصول إلى مراعيهم، يمنعهم من الوصول إلى مصادر يعني يجلبون منها رزقهم وقوت عيالهم. في كل يوم هناك يعني تعرض وانتهاك للمزارعين ومربي المواشي والأهالي والمدنيين في تلك المنطقة. أيضا في محافظة القنيطرة كان توغل آخر باتجاه تجمع رسم الحلبي في ريف القنيطرة الأوسط، أيضا نصب حاجز بأكثر من 10 آليات عسكرية قطعت الطريق الواصل باتجاه مركز المحافظة.
1: محمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا من القنيطرة محمد فهد، شكرا جزيلا لك. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المقدم السابق في مخابرات النظام المخلوع سليمان أحمد حسن بعد عملية أمنية دقيقة. وقال الأمن الداخلي في بيان إن التحقيقات الأولية أظهرت أن حسن عمل ضمن صفوف شعبة المخابرات العسكرية وشغل منصب رئيس قسم التحقيق ثم رئيس قسم الشؤون القانونية في الفرع 248. وأضاف البيان أن حسن كان مسؤولا مباشرا عن إدارة التحقيقات المركزية المتعلقة بقضايا التظاهرات وملفات المعارضة والضباط المنشقين خلال سنوات الثورة. أصدرت محكمة الجنايات الثانية في حماة حكما بالإعدام بحق المتهم أحمد عماد عبد المجيد دقاق بعد إدانته بجريمة قتل المغدور إبراهيم بشار تركاوي عمدا، وذلك استنادا إلى وقائع الدعوى وأحكام القانون. وبحسب وقائع الدعوى أقدم المتهم على إطلاق 4 رصاصات من مسدس حربي من مسافة قريبة باتجاه رأس المغدور ما أدى إلى وفاته داخل صيدلية في حماة. وتأتي إجراءات المحكمة في إطار النظر في القضايا الجنائية وتطبيق أحكام القانون بما يسهم في تحقيق العدالة وفق ما ذكرت عدلية حماة. من المتوقع أن يصل الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك اليوم للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر الزيارة التي تعتبر الثالثة للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة لأربعة أيام، يعقد خلالها اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. كما من المتوقع أن تحفل الزيارة بالمناقشات واللقاءات الجانبية بين زعماء الدول المشاركين. أعلنت وزارة العدل رفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن قرابة 130 ألف شخص، وقالت الوزارة إنها رفعت منع السفر وتجميد الأموال في 38,566 دعوة من أصل 49,726. كما أشارت إلى أنها رفعت التدابير في دوائر التحقيق عن 56,726 شخصا. وأوضحت الوزارة أن مسار إزالة الآثار القانونية يشمل أحكام المحاكم الميدانية والعسكرية والعرفية والغيابية. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي آليات العمل في منفذ الوليد التنف الحدودي. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الجانبين بحثا تعزيز حركة التبادل التجاري بين سوريا والعراق وآليات استئناف عبور المسافرين بعد استكمال تجهيز الصالات والطرق اللازمة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب مناقشة آليات تصدير المشتقات النفطية وتسهيل حركة الشاحنات المخصصة للتبادل التجاري وحركة الترانزيت بين البلدين. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الأمريكي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا والولايات المتحدة. ونص القرار على تسمية عصام زهير غريواتي رئيساً للمجلس عن الجانب السوري، وسمير صابونجي مديراً تنفيذياً للشؤون القانونية. كما نص على تشكيل مجلس استشاري ضمن مجلس الأعمال السوري الأمريكي يضم رؤساء القطاعات المتخصصة ويتولى تقديم الرأي والمشورة إلى مجلس الإدارة والمساهمة في تحديد الأولويات واقتراح المبادرات وبرامج العمل وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وقعت سوريا وأوكرانيا اتفاقية تعاون رفيعة المستوى في مجال نزع الألغام للأغراض الإنسانية بهدف الاستفادة من الخبرات الأوكرانية المتقدمة في المسح التقني والتكنولوجي للأراضي الملوثة ولا سيما المناطق الزراعية.
3: اليوم وقعنا اتفاقية مع أوكرانيا كسوريا. هذه الاتفاقية طبعا بخصوص نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة في الداخل السوري لتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا اللي عم يستخدموها في أوكرانيا من أجل عملية نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة. هذه الاتفاقية إن شاء الله راح تكون بوابة لاتفاقيات كثيرة بين الشعبين، بين أوكرانيا وبين سوريا، حتى نكون نحن قادرين نستخدم نفس التكنولوجيا ويكون في عنا سرعة بالتخلص من هذه الذخائر.
1: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الأنقاض في مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب. وأوضحت الوزارة أن أعمال إزالة الأنقاض تتواصل بالتنسيق مع المحافظة بهدف تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وفتح المجال أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. يواجه فلسطينيون مقيمون في سوريا صعوبات وتأخيرا في استكمال معاملات تملك العقارات رغم الحقوق المدنية والاقتصادية التي أقرها القانون رقم 260 وسط تساؤلات عن آليات التملك والإجراءات المطلوبة.
4: لم يتمكن العم جميل حتى اليوم من الحصول على الموافقة المطلوبة لاستكمال إجراءات تملكه لعقار في دمشق، لتبقى معاملته معلقة رغم استكماله الإجراءات اللازمة من جهته.
5: أنا قدمت على موافقة أمنية مشان تملك الفلسطيني، فصار لي هلأ من سنة 25، من 21/12/2025 ما كنت أصل لنتيجة، مع أنه أجوا عملوا دراسة عن, عن, عن ولدي أنه مشان الموافقة الأمنية، وما وصلت لنتيجة أني عم روح وإجي أنا وما في حدا عم يعطيني الجواب الشافي. وين صارت ما بنعرف، وين راحت ما بنعرف، أنا براجع وبروح بشوفها وين ما بنعرف.
4: حالة جميل تطرح تساؤلات لدى فلسطينيين في دمشق حول آليات التملك وإجراءاته، في حين يوضح مختصون أن القانون رقم 260 نظم أوضاع الفلسطينيين ومنحهم حقوقاً مدنية واقتصادية، لتبقى آليات تطبيق بعض هذه الحقوق ولا سيما التملك موضع تساؤل.
6: كان الفلسطيني السوري في ذلك الوقت يتملك ما يشاء بموجب قرار حكم أو بموجب وكالات غير قابلة للعزل أو بموجب طابو، وكان يستلزم الحصول على الموافقة الأمنية. الآن الفلسطيني السوري يحتاج إلى أي طريقة لنقل الملكية، إن كانت بموجب قرار حكم أو بموجب وكالة كاتب عدل أو كان بيطابه، يحتاج إلى موافقة أمنية تصدر عن وزارة الداخلية بالشؤون المدنية. لكن بس نحن نريد أن نبين نقطة جدا مهمة، هي أن نكون موضوع أكثر شفافية ببيان آلية الحصول على هذه الموافقة.
4: وبين نص القانون وواقع التطبيق يبقى السؤال مطروحا حول الخطوات المطلوبة لتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
1: تشهد أسواق البندورة في درعا تراجعاً في الأسعار هذا الموسم نتيجة لوفرة الإنتاج وضعف الطلب وغياب منافذ التصدير، ما دفع الأسعار إلى مستويات تقل عن كلفة الإنتاج وكبد المزارعين خسائر كبيرة.
7: محصول وفير وخسارة ثقيلة، هكذا يلخص موسم الطماطم الذي انتظره عبد العزيز، كما هو حال مئات المزارعين في ريف درعا. وفرة الإنتاج وضعف الطلب هوى بالأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف القطاف والأسمدة والري، ومع غياب فرص التصدير بات المزارع الحلقة الأضعف في معادلة نجح فيها زراعيا وفشل اقتصاديا.
8: أسعار مثل ما بقولوا بالأراضي، لا بتنباع لا بتنشرى، وكل فعالي ورزق قدامنا صاير ما بنعرف وين نروح فيه، لا حاسنين نتركه بالأرض ولا حاسنين مثلا نبيعه عم نوصله على الشام ما بينباع منه. هذا وضع الفلاح السنة، كل فعالي عالي كتير وأسعار ما في، بدها أسواق خارجية، بدها مثل ما بقولوا حل من هالدولات، لقينا حل بهالمصيبة اللي صايرة فينا.
7: لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعويض جزء من تكاليف الإنتاج، لجأ بعض المزارعين إلى معامل الكونسروا لتصريف محصولهم المتكدس، رحلة طويلة من الغسل إلى الفرز والطبخ حتى يخرج المعجون أخيراً. أكثر من 30 معملاً في محافظة درعا تعمل بطاقتها القصوى، إلا أنها لا تستطيع استيعاب الكميات المطروحة في ذروة الموسم، إذ تقدر زراعة درعا كمية الإنتاج لهذا الموسم بنحو 400,000 طن.
9: طبعا احنا عم نشتغل على مدار 24 ساعة ما يعادل 200 طن حب يوميا. نستغل هذا الوضع انه تعبئة صباحية، نتعبي عبوات صباحية، والفترة المسائية بنشتغل على الكثافة العالية لتخزين براميل للموسم الشتوي. فهذا بنستغل يعني اكبر كمية انتاج او كم كشغل يومي.
7: وبين وفرة الانتاج وضيق السوق يبقى أمل المزارع بتدخل الحكومة لتأمين منافذ للتصدير، بدلاً من إلقاء اللوم عليه لعدم التزامه بالخطة الزراعية.
10: تشكل معامل الكونسروا في محافظة درعا برغم قلتها طوق نجاة للمزارعين الراغبين بتصريف الإنتاج، فهي تستوعب كميات أكبر من الطماطم وتحتاج لتكاليف أقل مقارنة مع أسواق الهال. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الأوسط.
1: افتتحت كوادر طبية من تركمان سوريا كانت أتمت تعليمها في تركيا مركزا طبيا خاصا في محافظة اللاذقية بهدف الإسهام في نهوض المجال الصحي.
11: موسيقى بيز باير بوجاكلو.
12: نحن كمجموعة مؤلفة من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان من منطقة جبل التركمان، عدنا إلى بلادنا بعد تحرير سوريا وبحثنا عن طريقة لخدمة مجتمعنا ودعمه. درسنا ذلك ميدانياً واخترنا دعم شعبنا ودولتنا من خلال القيام بعملنا الذي نتقنه في المجال الصحي.
1: افتتح في المستشفى الوطني بدير الزور قسم القفطرة القلبية لأول مرة منذ إنشائه، في خطوة تتيح لمرضى القلب إجراء عمليات كانت كلفتها المرتفعة تحول دون حصولهم عليها. وجاء ذلك ضمن حملة جسور الطبية التي تستهدف تقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض، على أن تمهد لإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب في المحافظة.
13: لأول مرة في تاريخ محافظة دير الزور يفتتح قسم متخصص بالقفطرة القلبية. ملك واحدة من عشرات المرضى الذين جاءوا إلى المستشفى الوطني في دير الزور لإجراء العملية بعد أن حالت التكاليف المرتفعة في السابق دون حصولهم على العلاج.
14: أجرى الطريق ما عندي أروح، يعني ما بصراحة أستنى وعلى الله. سمعتوا هذا الساعة هون صاروا يعملون دير الزور، قلت والله فرحت وحيلي فرحت وكيفت.
15: دخلت على العملية، عملت قسطرة قلبية واستغرقت تقريبا 20 دقيقة أو أقل، والله اللهم صل على سيدنا محمد. وتخرجت هسه أنا بالعناية وأستنى الدكاترة يجون ينطون التقرير.
13: الافتتاح جاء ضمن حملة جسور الطبية بالتعاون بين منظمة سامز الأمريكية ومديرية صحة دير الزور لتقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض، إلى جانب دعم الكوادر الطبية.
16: نحن هون اليوم مع بعثة حملة التعافي في دير الزور، بلشنا فيها اليوم الحمد لله في أول قسطرة في المشفى الوطني في دير الزور. الحمد لله لهلا تكللت بالنجاح، ونحن يعني ان شاء الله قاعدين هون الاسبوع كامل بحيث انه نخدم اخواننا واخواتنا في مدينه دير الزور ومحيطها.
17: تم بفضل الله اليوم اجراء اول عمليه قسطره قلبيه فعليه في محافظه دير الزور خلال تاريخ دير الزور في القطاع العام والخاص. تعتبر هذه العمليه من اهم الانجازات التي تساهم في حفظ الارواح والتخفيف من الاحاله الى دمشق، وكونه تعتبر القسطره القلبيه هي اجراء اسعافي منقذ للحياه في حالات الاحتشاء والازمات القلبيه. تم التنسيق مع وزاره الصحه وبدعم ايضا من منظمه سامز وجهات اخرى، دعم علمي تقني.
13: يمثل افتتاح قسم القفطرة القلبية بداية لمسار يهدف إلى توسيع خدمات القلب في المحافظة، وصولا إلى إنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب بحسب مديرية الصحة. لا تقتصر هذه الخطوة على إجراء عمليات القفطرة داخل المحافظة، بل تتجاوز ذلك إلى منح مرضى القلب فرصة لتلقي العلاج بالمجان وبالقرب من عائلاتهم في وقت تتواصل فيه الجهود لتطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها بالمحافظة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: نقلت صحيفة أسترايش النمساوية أن النمسا قد تسجل هذا العام لأول مرة منذ عام 1997 أقل من 10,000 طلب لجوء، وذلك بعدما بلغ عدد الطلبات المسجلة حتى آب الماضي 6,512 طلبا فقط. وبحسب الصحيفة وصلت طلبات اللجوء تراجعها في النمسا خلال الثلث الثاني من عام 2026، إذ سجل انخفاض بنحو 5,400 طلب مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما جاءت غالبية الطلبات من قاصرين وكثير منها لأطفال ولدوا داخل البلاد، في حين تتصدر سوريا وأفغانستان طلبات اللجوء وفق الصحيفة. قتل فلسطينيان طفل وامرأة برصاص الجيش الإسرائيلي وسط وجنوبي قطاع غزة، في حين توفي ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام. ووفق مصادر طبية أصيب 11 آخرون اليوم بقصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي باتجاه خيام للنازحين بين مخيمي البريج والمغازي وعلى وسط وجنوبي مدينة خان يونس. وفي شمالي القطاع أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيران رشاشاتها وقذائفها بكثافة على امتداد شاطئ مدينة غزة شمالا وجنوبا لنحو ساعتين تقريبا وفق مصادر محلية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة. وأوضحت محافظة القدس في بيان أن قوات الاحتلال احتجزت 53 شابا فلسطينيا على الأقل في مركز تحقيق أقامته داخل منزل استولت عليه خلال الاقتحام الذي تخلله تكسير في عدد من المنازل. ويأتي الاقتحام غدا عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شمال غربي رام الله أسفرت عن مقتل إسرائيلي. شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا طال مناطق في جنوب لبنان. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية أغارت الطائرات الإسرائيلية على أطراف بلدات كفر تبنيت وحرج علي الطاهر في قضاء النبطية، في حين قصفت المدفعية بلدات النبطية الفوقة وزوطر الشرقية ومجدل زون في محافظة الجنوب. وبحسب الوكالة أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق عدد من قرى القطاعين الغربي والأوسط، في حين نسفت منازل في بلدة المنصور جنوب لبنان. أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية في القوات الحكومية اليمنية تدمير 5 مركبات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي أدت إلى مقتل جميع العناصر التي كانت على متنها في جبهة كهيوب القريبة من باب المندب. وتشهد جبهة كهبوب المطلة على باب المندب مواجهات متصاعدة خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع دفع قوات الحوثي بتعزيزات إلى المنطقة ومحاولاتها التقدم والسيطرة على مواقع ومرتفعات جبلية استراتيجية، في حين تتواصل المواجهات جنوبي مأرب من خلال محاولات تسلل يشنها الحوثيون من الجبهة الجنوبية للمحافظة، في مقابل إعلان القوات الحكومية تصدي لتلك المحاولات وإيقاع خسائر في صفوف قوات الجماعة. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني دمر طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في أجواء مضيق هرمز. وذكر تقرير سابق للمفتش العام بوزارة الحرب الأمريكية أن إيران دمرت أكثر من 30 مسيرة من طراز MQ-9 ريبر حتى شهر حزيران الماضي، وتعد المسيرة الأمريكية التي أعلن الحرس الثوري إسقاطها درة تاج أسطول الطائرات المسيرة الأمريكي، ويبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن إيران ستغير أسلحتها وجغرافية الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا. وأضاف حسين محبي أن إيران حددت أهدافا جديدة مختلفة عن الأهداف السابقة، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد. وأوضح أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة، وأن القوات المسلحة الإيرانية لم تنخرط في الدبلوماسية. أكد المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. وقال إن النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 1979 ويزداد ضعفا تدريجيا، مشيرا إلى انهيار العملة الإيرانية وتعرض البلاد لضغوط اقتصادية كبيرة. وأعرب والتس عن أمله في عودة طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، لافتا إلى أن عامل الوقت يصب في مصلحة بلاده. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ شروط بلاده أو تنفذ شروط بلاده وتلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها، مؤكدا أن طهران نقلت رسائلها وشروطها إلى واشنطن عبر وسطاء. وأضاف قليباف أن إيران لن تعود إلى الوضع الذي سبق المفاوضات ما لم يعترف بما وصفها بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني وتنفذ واشنطن التزاماتها. واعتبر قليباف أن خياري الحرب أو التفاوض ليسا متعارضين، قائلا إن بلاده ترى ضرورة مواصلة المسارين بالتوازي مع خوض المفاوضات في الوقت المناسب وبقوة وعقلانية. تصدر حزب اليسار الألماني انتخابات برلمان ولاية برلين ب 24.5% من الأصوات وفق نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع بعد ترشيحه أليف أرالب ذات الأصول التركية لمنصب رئيسة الحكومة المحلية للولاية. وحل الاتحاد الديمقراطي المسيحي بالمرتبة الثانية في برلين ب 20%، في حين حصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف على 16%، تلاه حزب الخضر ب 15%، وبلغت نسبة أصوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي نحو 12%. ومن برلين ينضم إلينا مراسلنا براء الرزوق. أهلا بك معنا براء. براء، حدثنا عن تصدر حزب اليسار في برلين.
18: نعم كاترين، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني منذ مساء الأمس تشهد برلين أو شهدت برلين توتر سياسي وترقب حتى صدور نتائج هذه الانتخابات والتي صدرت في وقت متأخر من الليل. تصدر حزب اليسار في برلين هذه الانتخابات المحلية للبرلمان المحلي في برلين، ومن ثم تصدر أو في ولاية مكلنبورغ الألمانية تصدر حزب اليمين أو البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف الانتخابات هناك. أقصى اليسار تصدر الانتخابات في برلين، وما في ولاية مكلنبورغ فأقصى اليمين، وهي من الناحيتين ضربة كبيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس وحزبه الاتحاد المسيحي الذي يعتبر في الوسط أو المحافظين في ألمانيا. المستشار قال أن نتائج الانتخابات في مكلنبورغ هي كارثة. أما فيما يخص فوز أو ترشيح حزب اليسار لإليف رالب ذات الأصول التركية، هذه النتائج هي تكون ثاني رئيسة برلمان ولاية أو ثاني رئيسة من الأصول التركية بعد رئاسة ولاية بادن بوتنبرغ. ملف الهجرة على الطاولة في انتخابات برلين، لكنه ليس ذو أولوية في برلين، بينما في مكلنبورغ التي تصدر فيها حزب اليمين أو البديل اليميني هو أولوية، ويتحدث حزب البديل من أجل ألمانيا عن خطط دائمة مستقبلية لترحيل اللاجئين أو عودة اللاجئين في حال وصل إلى الحكم. فيما يخص تشكيل حكومة الولاية، لا يعني لن يستطيع حتى مع تصدره الانتخابات لن يستطيع تشكيل حكومة كما يقول مراقبو هذه الانتخابات، كونه لا تقبل أي من الأحزاب التعامل مع حزب البديل اليميني في وقت يعني يحتاج فيه إلى ما يقارب 50% لدخول برلمان أو لتشكيل حكومة لهذه الولاية.
1: شكرا جزيلا لك براء الرزوق، كنت معنا من برلين. أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة بريانسك الروسية مقتل رجل وإصابة ثلاثة أشخاص بهجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على المنطقة الحدودية مع أوكرانيا. هذا وأعلنت السلطات الروسية مساء أمس الأحد مقتل شخصين وإصابة أربعة مدنيين آخرين في دونيتسك اليوم من جراء هجمات بمسيرات هجومية أوكرانية، وقبلها بتعرض موسكو ومحيطها لهجوم بأكثر من 1600 مسيرة أسفر عن مقتل شخصين وألحق أضرارا بمصفاة نفط مهمة. ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت عدة أهداف في أوكرانيا، منها سفينة شحن قالت إنهما تستخدمان لأغراض عسكرية، ومحطة عسكرية للتوزيع، وبنية تحتية لميناء إزمايل، ومركز للإمداد اللوجستي والتموين في منطقة كييف.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا.
3: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
7: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
8: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
9: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
7: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
10: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات والتعديلات لم تصل إلى منارته وواجهته القبلية. أصبح المسجد بمخططه الحديث عبارة عن نسخة مصغرة عن الجامع الأموي بدمشق، من حيث احتوائه على أروقة بديعة ومساحة واسعة للصلاة وصحن خارجي مكشوف ومئذنة شامخة. للمسجد ثلاثة أبواب رئيسية، يفتح أكبرها وهو الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلماً أثرياً ورمزاً ثورياً عبر التاريخ.

تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا وفي عناوينها. وزارة الدفاع تقول إنها تواصل التحقيق في أسباب الانفجارات بمواقع عسكرية وآخرها في مخزن أسلحة جنوبي حلب. الهيئة الوطنية للمفقودين واللجنة الدولية للصليب الأحمر توقعان مذكرة تفاهم لدعم إنشاء مختبر وطني للحمض النووي. كوادر طبية من تركمان سوريا درسوا في تركيا يفتتحون مركزا طبيا خاصا في محافظة اللاذقية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرة الفلسطينيين خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة.

حياكم الله مشاهدينا. والبداية من حلب، حيث قالت وزارة الدفاع إنها تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية. كان آخرها انفجار في أحد مخازن السلاح قرب بلدة العيس جنوبية حلب. وأكدت وزارة الدفاع أن حماية العسكريين والمدنيين وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات، بما يحفظ سلامة الأفراد والمواقع ويمنع تكرار هذه الحوادث. هذا وأكدت أنها ستعلن ما تتوصل إليه من معلومات قريبا، بما لا يخل بسير التحقيقات أو يضر بأمنها. دخلت كاميرا تلفزيون سوريا إلى موقع الانفجار في مستودع الأسلحة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبية، ورصد تلفزيون سوريا دمارا واسعا في المنطقة وتضرر مبان وعربات وبقايا ذخائر وصواريخ منفجرة. هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد جوية حصرية تظهر اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع في مستودع الذخيرة في بلدة العيس في ريف حلب الجنوبية.

0: إلى ذلك أفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن فرقها بدأت عمليات البحث وتفقد الأماكن المحيطة بموقع الانفجار في منطقة العيس للتأكد من عدم وجود إصابات. وقالت الوزارة إن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام قد بدأت مسح موقع الانفجار وتأمينه وتفتيش المنازل والمناطق المحيطة، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار أو العبث بأي أجسام مشبوهة، كما دعتهم إلى الابتعاد عن المنطقة حتى انتهاء أعمال المسح والتأمين. بدوره أكد محافظ حلب عزام الغريب أنه لا وفيات من جراء الانفجار. ينضم إلينا الآن محمد نور مراسل تلفزيون سوريا معنا من ريف حلب. محمد أهلا ومرحبا بك. إذن حدثنا بداية، كونك هناك وعينت الأضرار، ماذا حصل وحل بالمنازل وماذا تحدث لك الأهالي محمد عن طبيعة هذا الانفجار الذي حصل وأدى بالمحصلة إلى أضرار في المنازل هناك؟
1: نعم فرات، مرحبا بك وبجميع السادة المشاهدين. بالفعل يعني منذ قليل كنت أتجول في تلك المنطقة وقد خرجت منذ ما يقارب الساعة من الآن. بالفعل كان هنالك اضرار بالنسبه للاهالي، ولكن الاضرار النفسيه كانت هي الاكثر، لكون يعني الانفجار كان قريب منهم وكان هنالك حاله من الخوف والهلع لدى الاهالي في منطقه هضبه العيس وايضا في بلده العيس في ريف حلب الجنوبي، لكون الانفجارات كانت هائله فرات يعني منذ الساعه الواحده ما بعد منتصف الليل والى الساعه الخامسه فجرا كانت الانفجارات يعني متتاليه اكثر من 30 انفجار تتراوح شدتها بين المتوسطه والقويه والقويه جدا، يعني لذلك كان هنالك يعني الاضرار النفسيه اكثر، حتى يعني فرق الاسعاف لم تتمكن من الوصول الى مكان التفجير الا بعد ساعتين، لكون يعني كان هنالك شظايا كثيرة تتطاير وهنالك مقاذيف أيضا لصواريخ تتطاير ما أعاق وصول فرق الإسعاف وأيضا يعني الإنقاذ إلى تلك المنطقة. منازل المدنيين القريبة جدا من موقع الانفجار يوجد فيها بعض الأضرار، ويعني الضرر الأكبر هو ناجم عن موضوع المقذوفات الرؤوس الصواريخ وأيضا يعني قذائف الهون التي تتطايرت وهي تشكل يعني تهديد مباشر لدى الأهالي. لذلك الآن تعمل فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع وأيضا يعني فرق إزالة الألغام التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يعملون سويا على إزالة هذه المخلفات ليتمكنوا من العودة السريعة للأهالي، يمكنوا من الأهالي من العودة السريعة إلى منازلهم. يعني الآن هنالك طوق أمني حول مكان التفجير بقطر دائري 2 كيلومتر فرضه الأمن الداخلي وأخرج الأهالي من هذه المنطقة التي اعتبرها أمنية لكي يعني يسهل عمل فرق الهندسة بإزالة هذه المخلفات سواء كانت مقذوفات عسكرية وأيضا يعني دوافع للصواريخ وغيرها وأيضا الشظايا. ليس هنالك ضرر يعني جسيم في أحد المنازل بعينه أو تضرر نتيجة هذا الانفجار، ولكن الأضرار بسيطة نوعا ما، والضرر الأكبر كما قلت لك هو من جراء المقاذيف الغير منفجرة التي يجري الآن العمل عليها لإزالتها كي يتمكن الأهالي من العودة. قبل أن أخرج من موقع المكان فرات يعني تحدثنا مع الدفاع المدني وتحدثنا أيضا مع يعني الشرطة العسكرية الموجودة في تلك المنطقة وقالوا لنا بأن يعني الخطر قد أزيل قرابة من 70 إلى 80% وهم بطور يعني إعادة يعني مسح شامل لهذه المنطقة ل يعني تمكين الأهالي من العودة إليها. أيضا يعني واجهنا رأينا فريق من وزارة الدفاع يجري التحقيقات ويجمع الأدلة للوقوف على حيثيات هذا.
0: طيب محمد يعني نعم أريد أن أسألك على قضية يعني نزوح العائلات، هل يعني شهدت المنطقة هناك أو البلدة نزوح كبير للعائلات من مكان وقوع هذا الانفجار وإلى أين ذهبت بالتحديد؟
1: فرات الانفجار حدث في منطقة قرب بلدة العيس وتسمى بهضبة العيس، ليست هي يعني منطقة سكنية بامتياز، وإنما يوجد يعني بضع كتل سكنية يعني قريبة من موقع الانفجار، ليست قرية كاملة وإنما تجمعات يعني سكنية بالقرب من مكان الانفجار. هذه التجمعات السكنية أو الأهالي الذين يقطنون هذه المنازل جرى إجلاءهم وإخراجهم حرصا يعني على سلامتهم، لكون يعني الانفجارات المتتالية استمرت حتى الظهيرة، لذلك كان من المفترض إخلائهم من قبل فرق الدفاع المدني وأيضا يعني الفرق التي استنفرت هنا من مدينة حلب من قبل محافظة حلب والتي توجهت إلى المكان مباشرة. أجل بداية ثلاث عوائل عند الفجر كانوا قريبين جدا من موقع التفجير، وفي ساعات الصباح الأولى خرجوا الأهالي بطبيعة الأحوال، معظمهم خرجوا من تلقاء أنفسهم من منازلهم، والقسم الآخر يعني حرصا على سلامتهم جرى يعني أمنيا من قبل الأمن الداخلي بإخراجهم، ريثما يعني يتم إزالة كل أسباب الخطر وإزالة يعني مسببات الخطر، وعلى رأسها كما ذكرتك هي المقاذيف التي تطايرت نتيجة هذا الانفجار بالقرب من منازلهم. وقال يعني لنا، أكدنا على هذه النقطة، على عودة الأهالي إلى منازلهم، وقال بأن فور يعني إزالة مسببات الخطر بإمكان الأهالي العودة إلى يعني منازلهم، والفرق تعمل ومستمرة يعني، وقالوا لنا أنهم لن يخرجوا من المكان حتى يعني إزالة كافة أسباب أو مسببات الخطر.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، محمد نور مراسل تلفزيون سوريا في حلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت فجر اليوم بالقذائف وادي عابدين ووادي الرقاد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وأوضح مراسلنا أن القصف تزامن مع استهداف أطراف بلدة جملة بريف درعا الغربي، في حين أطلق الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق وادي عابدين. واستهدف الاحتلال كذلك بالقصف بحسب مراسلنا حظيرة أغنام، ما أدى إلى نفوق عدد منها.

0: قام العدو الإسرائيلي بضرب قذائف لهون على الدبة، ضربوهن موتوا 3 معزيات، موتوا في معز انقطعت تجري وفلت الساعة، من الساعة بلش من الساعة 3 بالليل للساعة 4، ولوادم ضجت لوادم، شاطر بيجي فل القنابل مضيئة يضربوا فوق القرية، وقواس بلشوا قواس قواس قواس وما ومعز
1: قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت عند مفرق قرية رسم الحلبي بريف القنيطرة الأوسط، ونصبت حاجزا مؤقتا لتفتيش السيارات والمحل.

0: بعد عملية أمنية دقيقة. وقال الأمن الداخلي في بيان إن التحقيقات الأولية أظهرت أن حسن عمل ضمن صفوف شعبة المخابرات العسكرية وشغل منصب رئيس قسم التحقيق ثم رئيس قسم الشؤون القانونية في الفرع 248. وأضاف البيان أن حسن كان مسؤولا مباشرا عن إدارة التحقيقات المركزية المتعلقة بقضايا التظاهرات وملفات المعارضة والضباط المشقين خلال سنوات الثورة. أصدرت محكمة الجنايات الثانية في حماة حكما بالإعدام بحق المتهم أحمد عماد عبد المجيد دقاق بعد إدانته بجريمة قتل المغدور إبراهيم بشار تركاوي عمدا، وذلك استنادا إلى وقائع الدعوى وأحكام القانون. وبحسب وقائع الدعوى أقدم المتهم على إطلاق 4 رصاصات من مسدس حربي من مسافة قريبة باتجاه رأس المغدور، ما أدى إلى وفاته داخل صيدلية في حماة. تأتي إجراءات المحكمة في إطار النظر في القضايا الجنائية وتطبيق أحكام القانون بما يسهم في تحقيق العدالة وفق ما ذكرت عدلية حماة. يصل الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك اليوم، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتستمر الزيارة التي تعتبر الثالثة للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة لمدة 4 أيام، يعقد خلالها اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. كما من المتوقع أن تحفل الزيارة بالمناقشات واللقاءات الجانبية بين زعماء الدول المشاركين. وقعت الهيئة الوطنية للمفقودين واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم تتضمن دعم إنشاء مختبر وطني للحمض النووي في إطار بناء منظومة وطنية متكاملة للبحث عن المفقودين وتحديد هويتهم. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد شاركت في برنامج تدريبي متخصص بتقنيات الحمض النووي استضافته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي بهولندا بهدف تعزيز القدرات الوطنية في تحليل العينات البيولوجية ومقارنة البصمات الجينية وتحديد هويات المفقودين. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا معي من دمشق. حازم أهلا بك، إذن ماذا لديك من تفاصيل إضافية بخصوص هذا الخبر؟
1: أردت حقيقة هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية في عمل الهيئة الوطنية للمفقودين، لأنها تأخذ يعني من عملها من بناء السجلات والتوثيق إلى عملية يعني تحديد الهويات. خلال الفترة الماضية كانت الهيئة تعتمد على مرحلة تتضمن أخذ العينات من المواقع، إضافة إلى يعني تسجيلها وأرشفتها وتجهيز السجلات، إضافة إلى بناء الكوادر وتأهيلها وإخضاعهم لدورات، وكل ذلك كان يتم بالتعاون مع اللجنة الدولية للمفقودين. كانت يعني لا توجد مختبرات خاصة بتحليل العينات المأخوذة، وإن اضطر الأمر كان يتم الاعتماد على مختبرات لاهاي للجنة. اليوم نتحدث عن اتفاقية بموجبها يمكن إنشاء مختبر خاص بالحمض النووي، وهو يعني هكذا مختبرات غير موجودة في سوريا، ربما قد يكون هذا الأول من نوعه على مستوى سوريا. خلاله سيكون العمل داخليا وطنيا في سوريا، بعد يعني اكيد هناك وفقا للبيان ايضا ستبقى سوريا بحاجه دائما الى الدعم المادي وايضا الفني والتدريبي العلمي، لكن ستتم عمليه تحليل العينات داخل سوريا بكوادر سوريه وايضا بدعم دولي. حينها سيتم تحليل العينات الجينيه ومقارنتها بالمرجعيات او العينات المرجعيه من العائلات ليتم تحديد الهويات بشكل علمي ودقيق وموثوق، أو بناء على نتائج هذه التحليل ومطابقاتها ضمن المختبر. يعني سوريا لديها ملف كبير وضخم جدا فيما يتعلق بالمفقودين، التحرك في بهذا الملف ربما يسير ببطء من ناحية تحديد الهويات بدقة في يعني المقابر الجماعيه التي عثر عليها في مختلف ارجاء سوريا، وبالتالي ربما هذه الخطوه تساعد للوصول الى هويات المفقودين الذين لم يتم التعرف على

0: مصيرهم بعد. نعم كرة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من دمشق. أعلنت وزارة العدل رفع معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب عن قرابة 130 ألف شخص. وقالت الوزارة إنها رفعت منع السفر وتجميد الأموال في 38,566 دعوة من أصل 49,726. كما أشارت إلى أنها رفعت التدابير في دوائر التحقيق عن 56,726 شخصا. وأوضحت الوزارة أن مسار إزالة الآثار القانونية يشمل أحكام المحاكم الميدانية والعسكرية والعرفية والغيابية. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، بحث آليات العمل في منفذ الوليد التنف الحدودي. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الجانبين بحثا تعزيز حركة التبادل التجاري بين سوريا والعراق وآليات استئناف عبور المسافرين بعد استكمال تجهيز الاتصالات والطرق اللازمة، وذلك خلال الأيام المقبلة، إلى جانب مناقشة آليات تصدير المشتقات النفطية وتسهيل حركة الشاحنات المخصصة للتبادل التجاري وحركة الترانزيت بين البلدين. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الأمريكي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا والولايات المتحدة. ونص القرار على تسمية عصام زهير غريواتي رئيسا للمجلس عن الجانب السوري، وسمير صابونجي مديرا تنفيذيا للشؤون القانونية. كما نص على تشكيل مجلس استشاري ضمن مجلس الأعمال السوري الأمريكي، وضم رؤساء القطاعات المتخصصة، ويتولى تقديم الرأي والمشورة إلى مجلس الإدارة والمساهمة في تحديد الأولويات واقتراح المبادرات وبرامج العمل وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وقعت سوريا وأوكرانيا اتفاقية تعاون رفيعة المستوى في مجال نزع الألغام للأغراض الإنسانية بهدف الاستفادة من الخبرات الأوكرانية المتقدمة في المسح التقني والتكنولوجي للأراضي الملوثة، لا سيما المناطق الزراعية.
2: اليوم وقعنا اتفاقية مع أوكرانيا كسوريا، هذه الاتفاقية طبعا بخصوص نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة في الداخل السوري لتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا اللي عم يستخدموها في أوكرانيا من أجل عملية نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة. هذه الاتفاقية إن شاء الله راح تكون بوابة لاتفاقيات كثيرة بين الشعبين، بين أوكرانيا وبين سوريا، حتى نكون نحن قادرين نستخدم نفس التكنولوجيا ويكون في عنا سرعة بالتخلص من هذه الذخائر.
1: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الأنقاض في مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب. وأوضحت الوزارة أن أعمال إزالة الأنقاض تتواصل بالتنسيق مع المحافظة بهدف تأمين المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي. وأشارت إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وفتح المجال أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. يواجه فلسطينيون مقيمون في سوريا صعوبات وتأخيرا في استكمال معاملات تملك العقارات رغم الحقوق المدنية والاقتصادية التي أقرها القانون رقم 260 وسط تساؤلات عن آليات التملك والإجراءات المطلوبة.
3: لم يتمكن العم جميل حتى اليوم من الحصول على الموافقة المطلوبة لاستكمال إجراءات تملكه لعقار في دمشق، لتبقى معاملته معلقة رغم استكماله الإجراءات اللازمة من جهته.
4: أنا قدمت على موافقة أمنية مشان تملك الفلسطيني، فصار لي هلأ من سنة 25، من 21/12/2025 ما كنت أصل لنتيجة، مع أنه إجوا وعملوا دراسة عن عن عن ولدي أنه مشان الموافقة الأمنية، وما وصلت لنتيجة أني عم روح وإجي أنا وما في حدا عم يعطيني الجواب الشافي. وين صارت ما بنعرف، وين راحت ما بنعرف، أنا براجع وبروح بشوفها وين ما بنعرف.
3: حالة جميل تطرح تساؤلات لدى فلسطينيين في دمشق حول آليات التملك وإجراءاته، في حين يوضح مختصون أن القانون رقم 260 نظم أوضاع الفلسطينيين ومنحهم حقوقاً مدنية واقتصادية، لتبقى آليات تطبيق بعض هذه الحقوق ولا سيما التملك موضع تساؤل.
5: كان الفلسطيني السوري في ذلك الوقت يتملك ما يشاء بموجب قرار حكم أو بموجب وكالات غير قابلة للعزل أو بموجب طابو، وكان يستلزم الحصول على الموافقة الأمنية. الآن الفلسطيني السوري يحتاج إلى أي طريقة لنقل الملكية، إن كانت بموجب قرار حكم أو بموجب وكالة كاتب عدل أو كان بيطابه، يحتاج إلى موافقة أمنية تصدر عن وزارة الداخلية بالشؤون المدنية. لكن بس نحن نريد أن نبين نقطة جدا مهمة، هي أن نكون موضوع أكثر شفافية ببيان آلية الحصول على هذه الموافقة.
3: وبين نص القانون وواقع التطبيق يبقى السؤال مطروحا حول الخطوات المطلوبة لتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
1: تشهد أسواق البندورة في درعا تراجعاً في الأسعار هذا الموسم نتيجة لوفرة الإنتاج وضعف الطلب وغياب منافذ التصدير، ما دفع الأسعار إلى مستويات تقل عن كلفة الإنتاج وكبد المزارعين خسائر كبيرة.
6: محصول وفير وخسارة ثقيلة، هكذا يلخص موسم الطماطم الذي انتظره عبد العزيز، كما هو حال مئات المزارعين في ريف درعا. وفرة الإنتاج وضعف الطلب هوى بالأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف القطاف والأسمدة والري، ومع غياب فرص التصدير بات المزارع الحلقة الأضعف في معادلة نجح فيها زراعيا وفشل اقتصاديا.
7: أسعار مثل ما بقولوا بالأراضي، لا بتنباع لا بتنشرى، وكل فعالية ورزق قدامنا صاير ما بنعرف وين نروح فيه، لا حاسنين نتركه بالأرض ولا حاسنين مثلا نبيعه عم نوصله على الشام ما بينباع منه. هذا وضع الفلاح السنة، كل فعالية عالية كتير وأسعار ما في، بدها أسواق خارجية، بدها مثل ما بقولوا حل من هالدولات، لقينا حل بهالمصيبة اللي صايرة فينا.
6: لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعويض جزء من تكاليف الإنتاج، لجأ بعض المزارعين إلى معامل الكونسروا لتصريف محصولهم المتكدس، رحلة طويلة من الغسل إلى الفرز والطبخ حتى يخرج المعجون أخيراً. أكثر من 30 معملاً في محافظة درعا تعمل بطاقتها القصوى، إلا أنها لا تستطيع استيعاب الكميات المطروحة في ذروة الموسم، إذ تقدر زراعة درعا كمية الإنتاج لهذا الموسم بنحو 400,000 طن.
8: طبعا احنا عم نشتغل على مدار 24 ساعة، ما يعادل 200 طن حب يوميا. نستغل هذا الوضع انه تعبئة صباحية، نتعبي عبوات صباحية، والفترة المسائية بنشتغل على الكثافة العالية لتخزين براميل للموسم الشتوي. فهذا بنستغل يعني اكبر كمية انتاج او كم كشغل يومي.
6: وبين وفرة الانتاج وضيق السوق يبقى أمل المزارع بتدخل الحكومة لتأمين منافذ للتصدير بدلاً من إلقاء اللوم عليه لعدم التزامه بالخطة الزراعية.
9: تشكل معامل الكونسروا في محافظة درعا برغم قلتها طوق نجاة للمزارعين الراغبين بتصريف الإنتاج، فهي تستوعب كميات أكبر من الطماطم وتحتاج لتكاليف أقل مقارنة مع أسواق الهال. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الأوسط.
1: افتتحت كوادر طبية من تركمان سوريا كانت قد أتمت تعليمها في تركيا، افتتحت مركزا طبيا خاصا في محافظة اللاذقية بهدف الإسهام في نهوض المجال الصحي.
10: نحن كمجموعة مؤلفة من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان من منطقة جبل التركمان، عدنا إلى بلادنا بعد تحرير سوريا وبحثنا عن طريقة لخدمة مجتمعنا ودعمه. درسنا ذلك ميدانياً واخترنا دعم شعبنا ودولتنا من خلال القيام بعملنا الذي نتقنه في المجال الصحي.
1: ينضم إلينا هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا معي من اللاذقية. هاشم أهلا بك. بداية أسألك يعني عن هذه المبادرة وهذه الفعالية وهي افتتاح مركز طبي خاص في محافظة اللاذقية للطلاب أتموا دراستهم من تركمان سوريا طبعا في تركيا، كيف استقبل الأهالي لربما بداية هذه المبادرة؟
11: نعم فرات، يعني هذه المبادرة الطبية تأتي في وقت يعني صعب على الأهالي من غلاء المعيشة وقلة يعني ذات اليد كما يقولون، خصوصا بالأمور الطبية والوجود أو اختيار مكان المركز في منطقة أو تقاطع لبعض الأحياء، أحياء شعبية ومكتظة بالأهالي والسكان. يعني هذا الأمر انعكس بشكل يعني ينعكس بشكل إيجابي عليهم، وخصوصا يعني يحتاجون إلى موضوع الرعاية الصحية. اليوم موضوع الرعاية الصحية مكلف جدا، إذا ما تحدثنا عن الخاصة تقريبا، عن إذا كان يلجؤون إلى العيادات الخاصة أو حتى يعني بعض المراكز التي تقدم الخدمات الطبية، كون يعني الخدمات التي يتلقونها في العام أو المشافي العامة قد لا تكون كافية أو يكون هناك ازدحام أو غيرها. هذه المبادرة التي قام بعض يعني الكوادر الطبية من تركمان سوريا الموجودين يعني الذين عادوا إلى سوريا بعد التحرير والذين كانوا يعني بالأصل هم في تركيا والآن هم عادوا بعد التحرير وسقوط النظام المخلوع إلى يعني إلى سوريا إلى قراهم، كانوا مؤسسين جمعية هناك باسم باير بوجاق وأيضا يعني أصولهم سورية وأتوا لافتتاح لمساعدة في النهوض بالواقع الصحي في محافظة اللاذقية بافتتاح مجمع طبي. طبعا من هؤلاء الكوادر أطباء وصيادلة وأيضا فنيين وممرضين افتتحوا في حي قنينص الذي يعني يوجد خلفي تماما، لم نستطع أن نكون أمام هذا المستوصف أو العيادات، عيادات الشفاء كما يعني هي مسماها، كون هي بحارة ضيقة وأيضا مزدحمة لم يعني نستطيع الوقوف داخل أو أمام هذا المركز. حقيقة يعني هذا المركز يقدم خدمات طبية متنوعة للمرضى وخصوصا العيادات ما تقديم بعض الأدوية، وكونه يعني افتتاحه جديد لربما سيكون هناك تطوير لهذا المركز خلال الفترة القادمة من إدخال اختصاصات جديدة، بالإضافة إلى يعني يكون هناك يعني التوسع بموضوع الأجهزة أو يكون له أفرع أخرى، كون يعني افتتاحه الآن جديد ويلبي شريحة واسعة، حتى أن المكان الذي اختير فيه كما ذكرنا يعني في منطقة مكتظة سكانيا، يعني ليست هي يعني المنطقة أنهم تركمان أتوا إلى منطقة تركمانية، يعني بالعكس يعني هي منطقة يعني خليط من كل الشعب السوري والخدمات لن تكون مختصرة بجهة معينة كما يقول البعض، كما يعني قالت يعني مديرة المركز الدكتورة التي هي يعني صاحبة هذا المركز أو صاحبة هذه الفكرة، يعني أنها سيتم تقديم الخدمات لكل من يراجع المركز من السوريين.
1: نعم، كم تقريبا هاشم حسب ما رصدت كانت يعني القدرة الاستيعابية التي يمكن للمركز أن لربما يعني حالات، كم حالة يمكن أن يعالج مثلا المركز كقدرة استيعابية بحسب ما رصدت لنا؟
11: فرات يعني حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد يعني معلومة أو يعني إحصائية أو لم يتحدث المركز عن هذه الإحصائية كون المركز جديد، ولكن هو يعني على طابقين وفي عيادات متنوعة كان داخلية وصدرية وأسنان وغيرها، من المحتمل يعني أن يعني هناك تكون أعداد جيدة، يعني لا أحد يعني يستطيع الآن التحدث يعني بعدد أو رقم معين من كيف سيقدم أو عدد الخدمات التي سيقدم إلا بعد انطلاقه بشهر تقريبا. المحتمل أن يكون هناك إحصائيات وأن يكون هناك حاجة لافتتاح مثلا فرع ثاني أو حتى لتوسعة المركز نفسه.
1: شكرا جزيلا هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. افتتح في المستشفى الوطني بدير الزور قسم القذطرة القلبية لأول مرة منذ إنشائه، في خطوة تتبع لمرضى أو عفوا تتيح لمرضى القلب إجراء عمليات كانت كلفتها المرتفعة تحول دون حصولهم عليها. جاء ذلك ضمن حملة جسور الطبية التي تستهدف تقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض على أن تمهد لإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب في المحافظة.
12: لأول مرة في تاريخ محافظة دير الزور يفتتح قسم متخصص بالقثرة القلبية. ملك واحدة من عشرات المرضى الذين جاءوا إلى المستشفى الوطني في دير الزور لإجراء العملية بعد أن حالت التكاليف المرتفعة في السابق دون حصولهم على العلاج.
13: أجرى الطريق ما عندي أروح، يعني ما بصراحة أستنى وعلى الله. سمعت هذا الساعة هون صاروا يعملون دير الزور، قلت والله فرحت وحالي فرحت وكيفت.
14: دخلت على العمليات، عملت قسطرة قلبية واستغرقت تقريبا 20 دقيقة أو أقل، والله اللهم صل على سيدنا محمد. وتخرجت هسه أنا بالعناية وأستنى الدكاترة يجون ينطون التقرير.
12: الافتتاح جاء ضمن حملة جسور الطبية بالتعاون بين منظمة سامز الأمريكية ومديرية صحة دير الزور لتقديم خدمات جراحية وتخصصية لنحو 800 مريض إلى جانب دعم الكوادر الطبية.
15: نحن هون اليوم مع بعثة حملة التعافي في دير الزور، بلشنا فيها اليوم الحمد لله في أول قسطرة في المستشفى الوطني في دير الزور. الحمد لله لهلا تكللت بالنجاح، ونحن يعني ان شاء الله قاعدين هون الاسبوع كامل بحيث انه نخدم اخواننا واخواتنا في مدينه دير الزور ومحيطها.
16: تم بفضل الله اليوم اجراء اول عمليه قسطره قلبيه فعليه في محافظه دير الزور خلال تاريخ دير الزور في القطاع العام والخاص. تعتبر هذه العمليه من اهم الانجازات التي تساهم في حفظ الارواح والتخفيف من الاحاله الى دمشق، وكونه تعتبر القسطره القلبيه هي اجراء اسعافي منقذ للحياه في حالات الاحتشاء والازمات القلبيه. تم التنسيق مع وزاره الصحه وبدعم ايضا من منظمه سامز وجهات اخرى، دعم علمي تقني.
12: يمثل افتتاح قسم القثرة القلبية بداية لمسار يهدف إلى توسيع خدمات القلب في المحافظة وصولا إلى إنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب بحسب مديرية الصحة. لا تقتصر هذه الخطوة على إجراء عمليات القثرة داخل المحافظة، بل تتجاوز ذلك إلى منح مرضى القلب فرصة لتلقي العلاج بالمجان وبالقرب من عائلاتهم في وقت تتواصل فيه الجهود لتطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها بالمحافظة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: نقلت صحيفة أوسترايش النمساوية أن النمسا قد تسجل هذا العام لأول مرة منذ عام 1997 أقل من 10,000 طلب لجوء، وذلك بعدما بلغ عدد الطلبات المسجلة حتى آب الماضي 6,512 طلبا فقط. وبحسب الصحيفة واصلت طلبات اللجوء تراجعها في النمسا خلال الثلث الثاني من عام 2026، إذ سجل انخفاض بنحو 5,400 طلب مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما جاءت غالبية الطلبات من قاصرين وكثير منها لأطفال ولدوا داخل البلاد، في حين تتصدر سوريا وأفغانستان طلبات اللجوء وفق الصحيفة. تصدر حزب اليسار الألماني انتخابات برلمان ولاية برلين ب24.5% من الأصوات وفق نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع بعد ترشيحه أليف أرالب ذات الأصول التركية لمنصب رئيسة الحكومة المحلية للولاية. وحل الاتحاد الديمقراطي المسيحي بالمرتبة الثانية في برلين ب20%، في حين حصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على 16%، تلاه حزب الخضر ب15%، وبلغت نسبة أصوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي نحو 12%. بالمئة.

0: من برلين ينضم إلينا براء الرزوق مراسل تلفزيون سوريا. براء أهلا بك. إذن يعني سباق في هذه الانتخابات ويعني التصدر لحزب اليسار الألماني انتخابات برلمان ولاية برلين ب 24.5% من الأصوات.
1: نعم فرات، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني على الرغم من أن ملفات الهجرة ليست من الملفات الأساسية التي يتنافس عليها في برلمان ولاية برلين، إلا أنها يعني موضوع على الطاولة، محل منافسة ويعني محل نقاش بين الأحزاب الألمانية. هنا في برلين تصدر حزب اليسار دي لينك الانتخابات الألمانية أو انتخابات المحلية للبرلمان الألماني هنا في برلمان ولاية برلين، لكن في برلمان ميكلنبورغ الولاية التي تقع في شمال شرق البلاد تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف هذه الانتخابات، منافسا بذلك حزب الاتحاد الديمقراطي. هناك في تلك الولاية يعني أيضا ملفات الهجرة حاضرة وبقوة بعد الزلزال السياسي الذي ضرب البلاد في قبل أسبوعين بفوز حزب اليمين البديل من أجل ألمانيا اليميني بانتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. يعني عمليا هذه الولاية الثانية خلال أسبوعين التي يفوز بانتخاباتها حزب البديل من أجل ألمانيا. هددت رئيسة الحزب بترحيل أو العمل على ترحيل اللاجئين وخصت السوريين بالاسم، رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا إليس فايدر، وهددت أيضا بمراجعة ملفات التجنيس التي منحت للأجانب في البلاد. هذه التصريحات قوبلت برفض من الأحزاب اليسارية وعلى رأسها حزب اليسار الذي وصل إلى سدة الحكم أو يعني سيصل إلى سدة الحكم في العاصمة الألمانية برلين، في وسترأس هذا الحزب أو سترأس حكومة ولاية برلين إليف أرلاب التي هي من أصول تركية، ولتصبح أيضا يعني في هذه الفترة ثاني رئيسة ولاية في ألمانيا من أصول تركية بعد جيمو زيمير الذي فاز برئاسة حكومة بادن فورتنبرغ جنوب البلاد. إليف قالت في تصريحات لأنها تسعى إلى نقل نموذج ممداني في نيويورك إلى برلين، و يعني خصوصا فيما يتعلق بالإيجارات والسكن وما يخص أيضا الهجرة.
0: طيب براء، وزير الداخلية الاتحادي يعتز بإصدار تعليمات لإنهاء وضع الحماية للسوريين ممن يعني يعيشون على الضمان الاجتماعي، وبالنسبة طبعا لمن يعمل في ألمانيا سيتم يعني النظر في تحويل هذه يعني الحماية إلى إقامة عمل كما يعني وردتنا هذه الأنباء وهذا الخبر. هذا الأمر كيف سينعكس براء على السوريين وفعالية ومدى تطبيقه خلال الفترة المقبلة إن صح هذا الخبر؟
1: نعم، يعني حتى الآن هي تسريبات لبعض الصحف الألمانية تحدثت عن خطط يعتزم وزير الداخلية ألكسندر دوبرين تنفيذها. كان قد وعد بهذه الخطط من قبل تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية، حيث وصلت هذه الحكومة في بداية عام 2025 بعد سقوط النظام المخلوع بما يقارب شهرين ونصف. كان قد ذكر ألكسندر دوبريند وتعهد لناخبي بأنه سيعمل على تقليص الهجرة. بالفعل قام بإجراءات لضبط الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي حتى، وأيضا يعمل على موضوع الحماية ومراجعة ملفات الحماية. حتى الآن هذه الملفات التي يتم مراجعتها في هذا العام يعني تم سحب ما يقارب 23% من الملفات التي تم مراجعتها في الفترة السابقة في خلال النصف الأول من العام. والخطط التي تم تسريبها تقول أنه سيعمل على زيادة على عدد الملفات التي يتم مراجعتها، وعلى وجه الخصوص سيبدأ بالأشخاص الذين يتلقون مساعدات اجتماعية بحسب الصحف التي تداولت هذه التسريبات. وأيضا كان هناك تصريحات اليوم لأحد الأعضاء البارزين في حزب الاتحاد المسيحي الحاكم الذي تعهد بذات الموضوع أيضا، وقال أنهم سيعملون على بدء مراجعة ملفات الأشخاص الذين يتقاضون المساعدات الاجتماعية.
0: شكرا جزيلا براء الرزوق، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من برلين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة. وأوضحت محافظة القدس في بيان أن قوات الاحتلال احتجزت 53 شابا فلسطينيا على الأقل في مركز تحقيق أقامته داخل منزل استولت عليه خلال الاقتحام الذي تخلله تكسير في عدد من المنازل. يأتي الاقتحام غدا عملية إطلاق النار قرب مستوطنة شمال غربي رام الله أسفرت عن مقتل إسرائيلي. قتل فلسطينيان طفل وامرأة اليوم الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط وجنوبي قطاع غزة، في حين توفي ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام. ووفق مصادر طبية أصيب 11 آخرون اليوم بقصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي باتجاه خيام للنازحين بين مخيمي البريج والمغازي ووسط وجنوبي مدينة خان يونس. وفي شمال القطاع أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيران رشاشاتها وقذائفها بكثافة على امتداد شاطئ مدينة غزة شمالا وجنوبا لنحو ساعتين تقريبا وفق مصادر محلية.

0: أنتقل الآن إلى شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا معي من غزة. شروق، أهلا بك. إذن كيف هو الوضع ميدانيا لديك شروق مع استمرار الخروقات الإسرائيلية والاستهداف للمدنيين في قطاع غزة؟
1: نعم، بالفعل فرات، هناك استهدافات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس. خلال الساعات القليلة الماضية شن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة السكة في المدينة جنوب قطاع غزة، وهذه الغارة أسفرت عن استشهاد فلسطيني، ونقل أيضا عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي الموجود في المدينة. وأيضا تم تسجيل عدد من الإصابات في منطقة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة في استهداف إسرائيلي آخر، حيث هذه المنطقة تتعرض بشكل يومي إلى عمليات إطلاق نار تتم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. هذه العمليات تصيب بشكل مباشر الفلسطينيين في هذه المنطقة وغيرها من المناطق. يعني صباح هذا اليوم رصدنا إصابة لتسعة من الفلسطينيين، ولكن في وسط وجنوب قطاع غزة نتيجة هذه العمليات التي لا يتوقف عنها الجيش الإسرائيلي. من بين هذه الإصابات كان هناك سيدة وطفل، ولكن السيدة لم يتم إنقاذ حياتها لأن الإصابة كانت بالرأس، طلق ناري أصابها بالرأس بشكل مباشر، كانت إصابتها خطيرة ونقلت إلى مشفى شهداء الأقصى، ولكن بعد ساعات أعلن عن استشهادها ولم يتم إسعافها نتيجة هذه الإصابة. إذن نتحدث منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن عن استشهاد فلسطينيين بينهم سيدة، مع عدد من الإصابات نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق قطاع غزة. إلى جانب ذلك نتحدث عن الواقع الإنساني، كان هناك تصريح من الجهات المحلية تتحدث عن الحاجة الملحة لإدخال الخيام، خاصة أن الخيام الموجودة خيام مهترئة أتلفت بسبب التغيرات وتقلبات الجوية، وهناك حاجة لمئتي ألف خيمة إضافة إلى 300 شادر بلاستيكي لإعانة الفلسطينيين وإعانة ما يزيد عن مليون فلسطيني ونازح يعيشون في الخيام ومراكز الإيواء المدمرة والمنازل أيضا المتهالكة. ولكن الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن يصر على منع إدخال هذه الكميات أو الوفيرة للعائلات الفلسطينية، وهو ما يصعب ويفاقم الحالة الإنسانية، خصوصا أننا مقبلون على فصل الشتاء وهناك الكثير من العائلات التي فقدت خيامها نتيجة القصف، نتيجة التقلبات الجوية، وينتظرون هذا الشكل من المساعدات حتى يتم تغيير الخيام التي يعيشون بها، وهي خيام توصف بالمهترئة. الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب ذلك يتحكم بطبيعة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، ويدخل كميات أيضا محدودة تحديدا بما يتعلق بالمواد الغذائية. فرات،
0: شكرا لك شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا في غزة. شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا طال مناطق في جنوبي لبنان. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، أغارت الطائرات الإسرائيلية على أطراف بلدات كفر تبنيت وحرج علي الطاهر في قضاء النبطية، في حين قصفت المدفعية بلدات النبطية الفوقة وزوطر الشرقية ومجدل زون في محافظة الجنوب. وبحسب الوكالة، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق عدد من قرى القطاعين الغربي والأوسط، في حين نسفت منازل في بلدة المنصور جنوبي لبنان. وصلنا إلى ختام النشرة، دمتم بأمان الله وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

0: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لا أعلمت منازل،
1: الله،
0: روحي بها مكثت وجسمي راح.
1: كيف جمعت الطب والشعر؟
0: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
1: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
0: مكحولة والبدر من خطابها، ألقى بفضته على أعتابها.
1: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
0: ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
1: أصافح العراق، أصافحه.
0: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البردوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
1: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
0: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم، فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
1: الله الله.
2: غروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواكب فيها تفاصيل الحياة في المدن والقرى السورية ونرصد أبرز القضايا والملفات التي تلامس حياة المواطنين. أهلا بكم وإلى العناوين.

وزير الطاقة يقول إن التغذية الكهربائية تصل إلى 20 ساعة يومياً في معظم المحافظات، وتلفزيون سوريا يرصد واقع الكهرباء. تهالك في أجزاء من مشفى حماة الوطني وأعمال تأهيل تشمل بعض أقسامه، وتلفزيون سوريا يستطلع آراء السكان حول واقع المشافي. نازح مخيم تل السمن بريف الرقة يواجهون نقصاً في الخدمات ومطالبات بمساعدات تتيح لهم العودة إلى منازلهم.

0: قال وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب إن إنتاج الكهرباء ارتفع من 915 ميجاوات إلى نحو 3500 ميجاوات حالياً، مشيراً إلى أن ذلك أسهم برفع ساعات التغذية إلى 18 ساعة يومياً في معظم المحافظات بعد أن كانت لا تتجاوز ساعة أو ساعتين. وأوضح البشير أن قطاع الكهرباء يواجه تحديات مالية وفنية أبرزها ديون متراكمة على شركة الكهرباء لصالح شركة الغاز تبلغ 1.56 مليار دولار، إلى جانب صعوبات في تمويل شراء الغاز وارتفاع الفاقد في الشبكة. وأشار وزير الطاقة إلى مشاريع لتأهيل منظومة نقل الكهرباء وإنشاء محطات توليد جديدة، إضافة إلى العمل على تركيب عدادات ذكية في عدد من المحافظات. وفيما يتعلق باستمرار التغذية الحالية، قال البشير إن برنامج التقنين قد يعود بعد انتهاء المنحة القطرية المخصصة لشراء الغاز.
1: وبكونها العمود الفقري والركيزة للاقتصاد والتنمية من جهة أخرى، فلا تقوم المدن الصناعية.
0: إذن 18 إلى 20 ساعة تغذية يومياً في معظم المحافظات هو الرقم الذي تحدث عنه وزير الطاقة أمام مجلس الشعب، لكن كيف يبدو واقع الكهرباء فعلياً على الأرض؟ وهل تصل ساعات التغذية إلى هذا المعدل في مختلف المحافظات والمناطق؟ أم أن الفرق بين مراكز المدن وأريافها يجعل الصورة مختلفة؟ وللوقوف على واقع التغذية الكهربائية كما يعيشه المواطنون، تنضم إلينا الآن شبكة من مراسلين من مختلف المحافظات: حازم عوض من دمشق، إبراهيم الخطيب من حلب، هاشم العبدالله من اللاذقية، مصعب الحنت من دير الزور. أهلا بكم معنا جميعا. البداية من العاصمة ومعك حازم، كم إلى أي يعني عدد الساعات التي تصل بها الكهرباء في دمشق المدينة؟
2: كاترين، لا يمكن يعني أن نقول بأن الساعات ثابتة، لا يمكن لأحد أن يقول بأن التيار الكهربائي يعني يأتي 20 ساعة في اليوم. هناك اختلاف يومي في عدد الساعات أو أسبوعي أو شهري على الأقل في عدد ساعات وصل التيار الكهربائي من منطقة إلى أخرى، حتى لا يمكننا الجزم بأن هذه المنطقة مثل تلك المنطقة بعدد الساعات، لا في المدينة ولا حتى في الريف. أساسا كاترين، هذه الفترة من العام هي ليست فترة قياس يعني توفر التيار الكهربائي لساعات طويلة. سابقا ويعني قبل سقوط النظام المخلوع، كان النظام يستغل فترات الربيع وفترات الخريف ليروج بأن يعني هناك تحسن في شبكة الكهرباء، علما أن هذين الفصلين هما فصلين يشهدان تخفيفا لاستهلاك الكهرباء سواء يعني للتدفئة أو حتى للتبريد. حتى يعني اليوم يمكن في عاصمة دمشق هناك انخفاضا كبيرا في استهلاك الكهرباء للتبريد، وخاصة في ساعات المساء الباردة. اليوم يعتبر من الأيام يعني المعتدلة، وبالتالي هذه الفترة ليست مقياسا. خلال الأسبوع الماضي كان هناك زيادة واضحة جدا في ساعات التقنين، اختلفت من منطقة إلى أخرى ومن يعني من دمشق إلى محافظة ريف دمشق، من مدينة إلى أخرى. قالت شركة الكهرباء حينها بأن هناك 4 محطات توليد خرجت بنفس الوقت عن الخدمة دون أن يعني توضح ما سبب خروج ال4 محطات عن الخدمة بوقت واحد. هذه ال4 محطات يعني خروجها عن الخدمة تزامنت أيضا مع رفع أسعار المحروقات، يعني بعد أيام من رفع أسعار المحروقات خرجت هذه المحطات عن الخدمة، وشهدت سوريا يعني زيادة في ساعات التقنين خلال تلك الأيام. الأمس يعني أعلنت الشركة عودة المحطات إلى الخدمة وعودة ساعات التغذية. اليوم هو اختبار ربما هل ستعود هذه الساعات كما كانت قبل رفع أسعار المحروقات. أيضا أجاءت اليوم شركة كهرباء دمشق وقالت هناك عطل يعني في إحدى المحطات بكفر سوسة، سيكون هناك زيادة في ساعات تقنين صباح الغد من الساعة 9 إلى الساعة 2 ظهرا على الأقل في مناطق مختلفة من العاصمة دمشق. إذن يعني هذا وضع العاصمة. اليوم ربما قد تكون 20 ساعة، غدا قد تكون 18، بعد يعني في فصل الشتاء قد لا تتجاوز 10 ساعات على سبيل المثال، وتكون الحجج حينها بأن الشبكة يعني ضعيفة والبنى التحتية متحركة.
0: بالانتقال إلى حلب لرصد واقع الكهرباء، معك إبراهيم، هل هناك ساعات وصول للكهرباء ثابتة في أحياء حلب؟
3: مساء الخير كاترين. حقيقة منذ شهر تموز فعليا أصدرت الشركة العامة لكهرباء حلب جدول للتقنين، يعتمد فعليا على توزيع ساعات التشغيل، 4 ساعات للتشغيل بساعتين تقنين. لكن هذا الجدول منذ صدر بدأ الأهالي يشتكون، وقمنا بإعداد تقرير لتلفزيون سوريا الشهر الماضي يتعلق بعدم انتظام ساعات التقنين كمشكلة أساسية واجهتها محافظة حلب في المناطق التي تصلها الكهرباء العامة، وعدم قدرة الأهالي حقيقة على الاعتماد على الجدول. وبالتالي فعلا كما ذكر الزميل حازم فيما يتعلق بواقع الحال في حلب، عدم انتظام ساعات التقنين وعدم قدرة يعني أحد حتى من العاملين بالشركة العاملة للكهرباء على المستوى الرسمي أو حتى على مستوى المواطنين تحديد أن عدد ساعات التشغيل قد تصل إلى 16 ساعة يوميا. فعلا بدأت الكهرباء بالتحسن في محافظة حلب، تحدث عن بداية العام الجاري من يعني 12 ساعة تشغيل يوميا وصولا حتى 14 ساعة، وصولا حتى 16 ساعة. لكن هذه الساعات يعني غير حقيقة يعني مستمرة، ساعات التشغيل فيها غير منتظم فيها، وبالتالي هناك انخفاض. نتحدث عن 4 أيام خلال هذا الأسبوع الماضي وصلت فيها ساعات التقنين إلى حوالي 15 ساعة، وبالتالي يعني ساعات المجيء كانت قليلة جدا وأيضا دون انتظام، وبالتالي كان هناك يعني اعتماد ربما خلال هذه الفترة على، وبالتالي هناك كان إرجاع للمشكلة بما يتعلق بالأعطال التي حصلت إن كان بالمحطة الحرارية وإن كان بسد تشرين، وفق بيان للشركة العامة للكهرباء حلب التي قالت بأن الأعطال أثرت بشكل أساسي على قدوم ساعات الكهرباء. لكن منذ 3 أيام بدأت فعليا يعني الكهرباء بالتحسن، العودة نوعا ما إلى المشهد السابق، 4 ساعات تشغيل مقابل 2 ساعات تقنين. لكن الأمر أيضا غير منتظم، رغم أن الشركة العامة للكهرباء حلب قالت بأنها قامت قبل الإعلان عن الجدول جدول التقنين بتجربته لمدة 2 شهر، وبعد ذلك بدأت بإحاطة المواطنين به. وفعليا يعني حلب تنتظر هذا الشهر أن يكون هناك تطبيق يتم من خلاله لكل الأهالي في حلب معرفة الساعات القدوم للتيار الكهربائي، المشكلة التي حصلت، وأيضا الأعطال التي من المفترض ربما أو من الممكن أن يتم معالجتها. وبالتالي المحافظة هنا بالشركة العامة ممثلة بالشركة العامة للكهرباء تعمل بشكل أساسي هنا على أن يكون فعلا المواطنين ربما على التماس مباشر عن المشاكل التي تحصل في التيار الكهربائي، ومتى من المفترض أن تأتي الكهرباء، وما هي المشكلة التي أثرت عليها. نتحدث حقا عن مشكلة أخرى تتعلق بحلب، بأن الشركة العامة للكهرباء لا تغذي كل المحافظة، نتحدث اليوم عن المدينة بشكل أساسي، لكن هناك مشكلة تتعلق بالمدينة ومشكلة أيضا تتعلق بالريف. هناك تقريبا يعني يمكن القول بأن 50% تقريبا من المدينة و 40% لنكون يعني فعليا دقيقين، خلال حتى ربما ليس إحصاء وليس نسبة دقيقة، لكن هي تقدير لعدد الأحياء المغذاة مقارنة بعدد الأحياء غير المغذاة، لا تغذى إطلاقا بالتيار الكهربائي من الشركة العامة للكهرباء. وبالتالي اعتماد الأساسي في هذه المناطق على كهرباء المولدات، وبالتالي هؤلاء الموجودين في هذه المناطق لا يتأثرون بانقطاع أو انخفاض أو تقنين، وإنما يعتمدون بشكل أساسي على كهرباء المولدات. وخلال عملية الارتفاع التي حصلت في سعر المحروقات ارتفعت عليهم يعني أجور الأمبيرات، وانخفضت في بعض المناطق، بعض أصحاب المولدات لم يقوموا برفع السعر لكنهم قاموا بتخفيض ساعات المجيء للتيار الكهربائي عبر المولدات. بالانتقال إلى ريف حلب، ريف حلب الغربي على الرغم من وجود مشروع سابق لتغذية المناطق التي يعني غير مغذاة بالشركة العامة للكهرباء عبر شركة جرين إنرجي، لكن حتى الآن المشروع لم يتم فعليا البدء به. ريف حلب الجنوبي بالكامل يعني خارج الشبكة العامة للكهرباء، أيضا ريف حلب الشرقي باستثناء منطقة الباب وبعض المناطق الأخرى التي تغذيها سابقا الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية، وأيضا ريف حلب الشمالي نتحدث فعليا عن مناطق عزاز ومحيط هذه المنطقة أيضا تغذيها الشركة العامة للسورية التركية للطاقة الكهربائية. وهذه الشركة التي تم فعليا خلال العام الماضي توقيع اتفاقية معها لتوسيع نشاطها، فعلا هذا النشاط بدأ بالوصول إلى مدينة حريتان وترفعت، وهذا المحور في ريف حلب الشمالي. واليوم بدأت فعليا عملية تركيب العدادات لنتحدث فعليا عن وصول تيار كهربائي قادم من تركيا إلى مناطق ريف حلب الشمالي. وفي هذه المناطق فعليا ساعات المجيء هي 24 ساعة متكاملة، هناك بعض الانقطاعات تعود لأعطال، لكن الكهرباء التركية منتظمة نوعا ما، والوصول إلى الأهالي المنازل فعليا يتم بنظام 24 ساعة باستثناء كما ذكرت بعض الأعطال وبعض ساعات التقنين التي يعني تعتبر محدودة مقارنة بالكهرباء القادمة عبر الشركة السورية للكهرباء.
0: ننتقل إلى اللاذقية، معك هاشم، كيف هو حال الكهرباء في المدينة؟
4: قد يختلف الوضع قليلا، هو أكثر انتظاما لساعات الوصل في الأيام الماضية، يعني تأثرت خلال فترة العطل الذي تحدثت به الشركة العامة للكهرباء بخروج 4 محطات بوقت واحد عن الخدمة، لكن خلال يعني يومين أو 3 أيام عاد التحسن ساعات الوصل، والآن يعني ساعات الوصل يعني كما كانت سابقا أكثر انتظاما، يعني هناك ساعات الوصل تتجاوز 16 ساعة في مختلف أنحاء المدينة. طبعا هذه تختلف أيضا يعني بين مدينة وريف، إن كان ساعات الريف يعني تكون هي بطبيعة الحال أقل من ذلك، يعني يتم عزو ذلك إلى البنية التحتية الموجودة في المناطق الريف وخصوصا محطات التحويل، لا سيما نتحدث اليوم عن الريف المدمر في جبلي الأكراد والتركمان، يعني كان هناك جهود للشركة العامة للكهرباء خلال الشهر الماضي والأشهر الماضية بإيصال الكهرباء لأول مرة لهذه المناطق بعد التحرير التي يعني بناها التحتية مدمرة بشكل كامل، إن كان محطات التحويل أو حتى الأعمدة وغيرها. تم وصل الكهرباء إلى بلدة سلمة بريف اللاذقية الشمالي والقرى المحيطة بها، والعمل على دراسة لإيصالها إلى باقي قرى جبل الأكراد المدمر، ويعني معظم أهالي نازحين، وأيضا هناك دراسة لوصل الكهرباء إلى قرى وبلدات جبل

0: أمام هذه المحطة التي تغذي تقريبا أحياء كبيرة من محافظة اللاذقية، تقريبا نصف المدينة. نتحدث عن حي الزراعة ومشروع الأوقاف ومشروع أيضا سكن المعلمين والأسكنتوري، وأيضا وصولا إلى المشروع السابع والقلعة ودوار هارون. يعني أحياء واسعة هي بدون كهرباء منذ يومين. عددنا تقرير عن هذا الموضوع، تحدث لنا مدير أو رئيس دائرة التوتر المتوسطة في شركة كهرباء اللاذقية أن سبب هذا العطل هو عطل كبير وليس عطل صغير في هذه المحطة التي تقع خلفي تماما. تم إصلاح أجزاء من العطل، وعند التجريب للمرة الأولى عاد العطل من جديد. هناك الآن الورشات منذ يومين تقريبا وهي تعمل على إصلاحه، واصلوا الليل بالنهار كما يقولون، حتى يعني الانتهاء من هذا العطل قد يستمر إلى أكثر من ذلك بتبديل بعض المحولات. وأيضا مشكلة في التحريض، والعطل ليس يعني صغيرا، العطل كبير أدى إلى انقطاع واسع بين أجزاء المدينة. من المتوقع بعد انتهاء العطل وإجراء عمليات التجريب عليها يعني حاليا سيتم وصل التيار الكهربائي. أما لساعات التقنين وساعات الوصل يعني عادت يعني بالتحسن وأكثر انتظاما خلال الفترة الماضية وخلال الأيام الماضية تحديدا.
1: مصعب، كيف هو واقع الكهرباء في دير الزور؟
2: حقيقة لا يختلف حال محافظة دير الزور عن محافظات الأخرى، إلا أن الصورة الكهربائية تبدو مختلفة من منطقة إلى أخرى، من حي إلى آخر من المدينة كبير، خاصة بعد دخول محولة جديدة من في محطة التيم إلى الخدمة. ارتفعت الاستطاعة المتاحة للمحافظة إلى نحو 115 ميجاوات بحسب شركة الكهرباء، وهو ما انعكس تحسنا في ساعات التشغيل. لكن هذا التحسن لا يعني أن مشكلة الكهرباء انتهت، بعض المناطق ما زالت تعاني من ساعات تقنين طويلة، فيما لا تزال بلدات ومدن وقرى واسعة في الريف الشرقي خارج الشبكة الكهربائية الحكومية منذ سنوات. في مدينة دير الزور مثلا يترقب الأهالي ساعات الوصول والانقطاع يوميا، تصل الكهرباء ما بين 12 ساعة إلى 16 ساعة، لكن هي في ساعات الليل تبدو جيدة. هناك تفاوت في التغذية الكهربائية بين الأحياء وبعض المناطق، فيما تعمل فرق الكهرباء بحسب ما تقول على معالجة الأعطال ورفع جاهزية مركز الطوارئ. إنما المشكلة كبيرة جدا، يوجد مدن وقرى في الريف الشرقي لا تصل إلى الكهرباء بشكل نهائي، وهم يعتمدون في بعض الأحيان على الطاقة الكهربائية، على المحولات التي تعمل على المحروقات، أو الاعتماد على الطاقة الشمسية. إنما المشكلة أكبر من ذلك، مثلا بعض الأحياء في مدينة دير الزور كهذا الحي المتواجدين فيه نحن الآن، حي الحويقة، الكهرباء تصل بتغذية إلى ما بين 150 إلى 160 ميجاوات، يحتاج هذا الحي إلى محولة جديدة. وعدت شركة الكهرباء منذ عام تقريبا تركيب محولة رفع جهد الكهرباء، لكن لم يتم تركيب هذه المحولة. عشرات الأحياء ربما في محافظة دير الزور، سواء كان في دير الزور، في الميادين، في البوكمان، في بعض المدن والقرى الأخرى، هي بحاجة إلى محولات لرفع الجهد الكهربائي. كذلك انقطاع الشبكة الكهربائية من بعض الأحياء والمناطق، بعض الأحياء لا تصل إلى الكهرباء بشكل كامل، يوجد مشكلة كبيرة. فلا يخفى على أحد حال دمار محافظة دير الزور الذي يصل إلى 72%. الشبكات الكهربائية متهالكة، سابقا كان عندنا مشكلة هي خط جندر الذي يعني تحصل فيه اعطال بشكل يعني دائم، ما يؤدي الى انقطاع الكهرباء ليوم او يومين في بعض الاحيان وربما اكثر من ذلك. اليوم نعم تحسنت الكهرباء، لا احد يستطيع ان ينكر ذلك، لكن هي لا تصل الى اكثر من ما بين 14 ساعه الى 16 ساعه، وبعض الاحياء لا تصل اليها بشكل كامل، بعض المدن والقرى هي مقطوعه عنها الكهرباء منذ عام 2012 وحتى منذ عام 2011، حتى هذا اليوم لم يتم تصليح الكهرباء فيها. وايضا في على الحدود العراقيه السوريه في مدينه البوكمال هناك حيان بحسب ما قالوا الاهالي ان الكهرباء لا تصل اليها بشكل كامل. اما في مدينه دير الزور بعض الاحياء تصل اليها الكهرباء بشكل جزئي، الشبكه الكهربائيه وصلت الى حي خسارات، لكن قسم من الحي لم تصل اليه الكهرباء ابدا. التقنين نعم هو موجود في محافظه دير الزور بشكل كبير جدا، لكن يحتاج الأمر إلى تنظيم أكثر ووصول الكهرباء بشكل منصف ما بين حي وحي آخر، وأيضا إيصال الكهرباء.

0: إلى مدن وقرى، وهذا ما وعدت به شركة الكهرباء. قالت أنها عقدت اجتماعا يعني وصول وإصلاح الكهرباء في بعض المدن والقرى، الأعطال، الصيانة، تحسين مستوى التغذية الكهربائية في مختلف مناطق المحافظة، وهذا ما ينتظره الأهالي كاترين.
1: من دير الزور مصعب الحنط، ومن اللاذقية هاشم العبد الله، من دمشق حازم عوض، وإبراهيم الخطيب من حلب، شكرا جزيلا لكم جميعا.

0: يواصل مشفى حماه الوطني استقبال المرضى رغم تهالك أجزاء من بنيته التحتية، في حين شملت أعمال التأهيل عدداً من أقسامه دون أخرى. ومع تداول شكاوى حول وجود حشرات داخل بعض الغرف، توجه مراسلون إلى المشفى لرصد الواقع ميدانياً والاطلاع على الوضع العام للمشفى.
1: في ظل ارتفاع الضغط على القطاع الصحي، يواصل مشفى حماه الوطني استقبال أعداد كبيرة من المراجعين، رغم أن بنيته القديمة تعمل فوق حدود قدرتها التشغيلية. ومع ورود شكاوى من بعض المرضى حول وجود حشرات داخل عدد من الغرف، توجهنا إلى المشفى لرصد الوضع ميدانيا والاطلاع على تفاصيل المشكلة من داخل المكان.
2: من فترة أسبوع جيت راجعت المشفى، كان عندي مريض معه التهاب بالدماغ، فصراحة لما فتت الغرفة يعني شاهدت أنه غرفة غير مؤهلة للمرضى، صدأ بالحديد المتواجد، حشرات متواجدة بالغرفة، بدنا حل جذري لحتى يكون مشفى حمل وطني بأفضل صورة. اليوم أنا ممكن في أقسام ما صورتها، بس هي أقسام مرممة بشكل كامل، بدنا كل المشفى يكون هيك، الله يعطيهم العافية.
1: بين شهادات المرضى وما وثقته الكاميرا، تتجه الأنظار نحو الأقسام التي لم تشملها أعمال الصيانة حتى الآن. فخلال العام والنصف الماضيين جرى تأهيل 8 أقسام داخل المشفى، بينما بقيت أقسام أخرى خارج خطة الترميم، وهي تحديداً الأقسام التي ظهرت فيها المشكلة. هذا الواقع يضع إدارة المشفى أمام ضرورة توضيح خطواتها المقبلة لضمان بيئة علاجية سليمة وآمنة.
3: وردتنا عدة شكاوى عن وجود حشرات في بعض أقسام المشفى. هذا الموضوع نعرف وتعرفون كم كان المشفى متهالك وقديم، وخاصة أيام نظام البائد حيث استخدم كمشفى عسكري أكثر ما يكون مدني، الإضافة أنه مشفى كبير جدا ضخم جدا في حجم العمل. نحن ما زلنا نقوم بترميم الأقسام تباعا بسبب عدم قدرتنا على توقف الخدمة الطبية في المشفى، والأمر أيضا متعلق بحجم التمويل، فلا نوفر جهد إن شاء الله في ترميم أقسام مشفى حسب الأولوية. ولم يكن آخر هذه الترميمات مشروع الإسعاف الذي أطلقناه قبل عدة أيام. نطمئن أهل المرضى أن ما يؤلمكم يؤلمنا، ونحن ما درسنا الطب إلا لرفع الألم والمعاناة عن أهل المرضى. هذه رسالتنا كانت وستبقى إن شاء الله.
1: بين بنية متهالكة منذ سنوات وضغط يومي متواصل وإمكانات مالية محدودة، يصبح استكمال الترميم حاجة ملحة لا يمكن تأجيلها. فاللقطة التي ظهرت داخل أحد الغرف لم تكن حدثا عابرا، بل مؤشرا واضحا على ضرورة إعادة تأهيل الأقسام المتبقية في المشفى.
4: رغم الضغط الكبير على أقسامه، يواصل مشفى حماه الوطني تقديم خدماته للمرضى، وما جرى تداوله مؤخرا لا يعني توقف العمل، لكنه يسلط الضوء على ضرورة ضبط بعض التفاصيل داخل بيئة العلاج بما يضمن مستوى أفضل من الرعاية للمرضى. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: في دمشق استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة في المشافي الحكومية وأبرز الصعوبات التي تواجههم خلال مراجعتها.
5: الاهتمام، أدوية تمام، والكادر الطبي كله ممتاز، بس أهم شيء النظافة، الحمامات والكريدورات.
6: أنا طلبي الوحيد أنه من السيد وزير الصحة ومدير مشفى المواساة وجميع المشافي الحكومية بسوريا أنه مشان موضوع أمور التحاليل، لأنه عم يصير ضغط على المواطن وعلى المريض، وحصرا يعني يكون أنه التحليل أنه يكون ينوجد بضمن المشفى.
7: حق مسماء كانت خرابة، عبارة أن فايت على زاوية أغنام، أما اليوم كأنك فايت على فندق، اليوم كأنك فايت على فندق بالنسبة لمشفى المواساة. يعني حسب إمكانياتهم اللي عندهم، هاي إمكانياتهم، يعني هاي الإمكانيات اللي عندهم، ومعطين صورة 100% وخدمة 100% بالنسبة للدكاترة والممرضين كامل، وتنظيف المشفى والأدوية وكل شيء أبدا، يعني واقفين وقفة تمامية، يعني الحمد لله رب العالمين، ما في أي إعاقة نهائيا.
8: بالنسبة لموضوع المنامة، يعني المريض عم يجي مع المرافق معه، المرافق معه عم ينام أكثر أحيان بالحديقة أو الشارع، وإحنا أغلب المرضانين عم يجوا من المناطق الشرقية، وهين ما في عندهم حدا يروحون لعنده، والمرضان هو بغرفته بس المرافق اللي معه عم يصفي بعيد عنه. أهم شيء موضوع المنامة للمرافقين.
0: أما في حلب فتحدث مواطنون عن واقع الخدمات الصحية في المشافي الحكومية وتحديات الحصول على الرعاية الطبية.
9: الطفل مرضان وجبته على الدكتور بده التحليل معه قلة نمو والله يعطيهم العافية، يعني عم يهتموا كثير بالأطفال وبالمرضى الحمد لله. يعني
10: طبعا هلا حاليا في اعمال صيانه عم بتتم في المشفى، طبعا ما بنعرف شو نتائجها، رح ننتظر ونشوف في المستقبل ان شاء الله شو رح تكون نتائجها وتنعكس، ان شاء الله رح يكون ايجابي. بس من ناحيه الكادر بحاجه لاعاده اختبارات لتقييم الكادر بشكل كامل، كل ممرض او كل دكتور ينحط في المكان المناسب.
11: والله بدي اقول لك اوروبا، يعني الحمد لله وفضل الله العنايه كثير كويسه ومهتمين، يعني الجماعه ما قصروا طابه. يعني هلا انا دخلت شغلتي 5 دقائق، كان قبل غيرها، بس هلا الحمد لله والله مالي 5 دقائق الحمد لله مشوني وطمنوني وقالوا لي على الدواء ان شاء الله بمشي الحال.
12: يعني في شغلات بيردوا شغلات ما بيردوا. انا جبت الحجة في الليل اسعاف، تسال هذا ما يقول لك، تسال الثاني ما تسال الثالث، هي وكل مين في شغلته.
13: هلا وضع المشفى ممتاز، كان قبل سيء كثير، بس هلا بالنسبه للنظافه وكذا لا في عنايه. اي هلا انا من شهرين ونص نزلت من تركيا، كان عندي مريضه هون طفله، جيت دخان بالكوريدور والوسخ والنظافه ما في للاسف، بس من بعد فتره لا صار في، هلا بطلع دخان ما في
14: الحمد لله. الله يجزيهم الف خير، الله يعطيهم الف عافيه. نظافه عمليه يعني فورا سهل، كانت معقده امورنا والحمد لله تيسرت النهار والثاني خالص.
15: أنا أحكي عن قسم الأورام، شيء يشكرون من المستخدم إلى رئيس القسم، فهمت علي؟ هذا أنا اللي قاعد أتردد عليه، وعن جد يعني ترفع لهم القبعة. يعني بالنسبة لي هاي الإمكانيات وهاي القدرات المتوفرة لا بأس، بس إحنا حول الجرعات، مشكلة عند الجرعات. يعني تخيل أنه ما عاد لحق، أنا أسبوعيا بدي ما يقارب $400. طيب أنا موظف، من وين بدي أجيب؟ من وين؟ بعت سيارتي، بعت أرضي، ظل عندي بس بيتي اللي ساكن بيه، فمو معقول. يعني عالم منتهية. أنا أحكي عن نفسي طبعاً، والناس كلها تجوز أني أحسن حال من غيري، عندي شيء أبيعه.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دير الزور حول واقع المشافي الحكومية والخدمات التي تقدمها وما يحتاج إلى تحسين من وجهة نظرهم.
16: خيو حطونك على الدور بعد نص ساعه تاي فوتونك، كل حاجه يجي واحد جايب له واحد، كل حاجه جايبه ممرضه واحد، كل واحد جايب هذا بالامن، هذا بالدفاع، هذا مدري ايش، هذا مدري ايش، ادويه ما بي، عنايه ما حد يرد عليك وتسلم وتعيش.
17: المشافي والله ما ماشي حالتها، او كانت تلقى دواء او كانت ما تلقى دواء، يعني حسب التغطيه، اذا عندهم ينطون، اذا ما عندهم ما هاي. والله عندي شيء ما عارف يعني شو اقول لك، بالوضع حد مو زين، نروح على الصيدليه بالنار هاي، او كانت ما تلقى دواء بالمشافي ما بي.
18: جينا على المشفى عندي طفل مصوب اجره وقع البارح وشط، والله استقبلونا احسن استقبال، يركضون قدامنا، شالوا الطفل مني واستقبلوني وفورا سووا له اضباره وسووا له كل شيء لازم يعني على السريع. فما شاء الله الله يحفظهم ويقويهم، والله يحفظ لنا الدولة بأجمعها إن شاء الله.
19: عند ما رحت عند تحاليلي كلها مو زينة، وهن يقولوا لي زينة، فأنا قدمت عليه الشكوى الدكتور، فلسه موجود بالمشفى وما سوى لي كل شيء، واليوم أنا عندي غسيل كلى كان كرياتيني 4، ويقول لي برة المشفى انقلع برة، اشتكيت عليه ما طلع منها كل شيء، يعني بي استخدام للمشفى مو جيد، مو كل الدكاترة، بعض من الدكاترة أخذينها عنصرية وأخذينها على أنا دكتور خط أحمر.
20: كنا محافظة الحسكة، عندي بنت محروقة عمرها 16 سنة. صباح حريق وشبيش ما بيع، ونقول خيو صار اضراب مشان رواتب الموظفين الدكاتره اليوم ما داوموا، بقى خيوبتكم تتخرجون تروحون اهلكم ولا عشام؟ قلنا لا والله عشام انا ما اروح، بس نجي على الديرتين، قالوا الدير احسن. وجينا من قاد العصر قالوا تخرجونا الجماعه، وجينا اللي جاي على المشفى الوطني بدير الزور، وشلون يصير زادين ما اعرف، ان شاء الله يصير زينه والله يشفيها.
0: يعاني النازحون في مخيم تل السمن بريف الرقة من نقص في الخدمات ومقومات الحياة الأساسية وسط مطالبات بتقديم المساعدات التي تمكنهم من العودة إلى منازله.
2: يعود علي إلى خيمته حاملاً كيس دوائه بعد وعكة صحية استدعت إسعافه إلى مستوصف في إحدى القرى المجاورة لمخيم تل السمن بريف الرقة الشمالية الذي بات يفتقر إلى نقطة طبية. ولا تقتصر معاناة النازحين على الجانب الصحي، إذ يفتقر المخيم إلى كثير من مقومات الحياة، في حين تقطعت السبل بعلي وعشرات العائلات المقيمة فيه منذ سنوات.
21: بالنسبة للمعيشة مأساوية لدرجة، نقطة طبية ما بيه، أي شيء ما بي عندنا شيء موجود بالمخيم، وجاعدين إجباري لا حول ولا قوة، يعني ما عندنا أي مكان، عندنا قرانة لهالساعة على الساحة موجودة معبية أرقام ما نقدر نصلها خالص، وبنفس الوقت أنا أقدر بإمكاني أروح أدحش على الجري وأرجع مو أكثر، بس ولاد عندي صغار ما أقدر أخذهم لأنه جري معبية أرقام، وأولي أنا روحت ابني بلا أرقام.
22: ونطالب الحكومة أخي ومساعدة لنا بالمخيم، ومساعدة لنا إذا يريد يرجعونا على بيوتنا يساعدونا بمالها أخي مشان نعمر بيوتنا. وسلات غذائية ما بي، صار لنا 5 أشهر ما عندنا لا سلات غذائية ولا شيء ولا شيء، أمور بالمخيم صفر.
2: تتفاقم أوضاع نازحي مخيم تل السمن مع تراجع المساعدات، ما يبقيهم تحت سقف الخيام بعد تضرر منازلهم وتعذر تهيئة ظروف العودة إلى مناطقهم. وتتحمل الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء وذوو الإعاقة، أعباء إضافية في ظل احتياجات تتزايد مع مرور الوقت.
23: العالم يعني حالة مأساوية صراحة، نحن عايشين حالة خوف، حالة رعب، بيصير بوق، يصير ما أمن ما بي. من فترة من يومين ثلاثة جانا نقطة أمنية، الوضع استقر شوي، العالم قعدت ببيوتها. يعني صراحة الوضع تعبان، العالم تناشد، يعني تناشد الدولة، تناشد جميع الإنشاءات تعيجوني مثلا يشوفون وضع المخيم. يعني الصراحة في ناس مرامل مطلقات ما عدوا معين غير الله سبحانه وتعالى، مثلا العالم تيجي ترجع على بيوتها، لحد الآن استقرار أمان، ماذا يصير؟ العالم ترجع تسكن ببيوتها.
2: لا تتوقف الصعوبات عند تأمين الغذاء والدواء، فالحصول على المياه والرعاية الصحية ووسائل التدفئة وغيرها من الاحتياجات اليومية يتطلب من سكان المخيم جهدا إضافيا لتتحول تفاصيل الحياة الأساسية إلى أعباء مستمرة على عائلات أنهكها النزوح.
0: حول الموضوع ينضم إلينا الصحفي أحمد العثمان من الرقة. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. مخيم تل السمن كم عائلة يحوي؟
24: يا هلا، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. مخيم تل السمن طبعا أنشئ في عام 2019، كان يحوي في وقت الذروة حوالي 2000 عائلة. بعض العائلات عادت إلى مناطقها، وبقي حوالي عدد يتراوح بين 400 إلى 500 عائلة، غالبيتهم من المناطق أو القرى الواقعة على خط التماس القديم في القرى الفاصلة من صقيرة إلى عين عيسى، ومنها شمالا إلى الحدود التركية السورية. في هذه القرى التي كانت بين قسد والجيش الوطني سابقا، حاليا السكان يعانون أو قاطني المخيم يعانون الكثير من الصعوبات في هذا المخيم، لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم، لا يوجد أي مساعدات تقدم لهم من قبل الشؤون الاجتماعية والعمل، لا يستطيعون العودة طبعا إلى قراهم. هناك الغالبية العظمى منازلهم مدمرة، ومن يعني منازلهم مدمرة ونقصد بدمار كامل، جميع الجدران على الأرض، وحتى الجدران التي بقيت واقفة يوجد داخلها أو يوجد داخل الغرف أنفاق كانت قد حفرتها قسد في وقت سابق، بالإضافة إلى هم لا يستطيعون العودة بسبب عدم يعني أمان مناطقهم نتيجة امتلاءها ونتيجة وجود ألغام ومخلفات حربية. الكثير من القرى لم تدخلها فرق الهندسة أو منظمات لتنظيف هذه الأراضي، بالتالي هي تشكل خطرا. بالنسبة للنازحين يعني الآن يعانون ظروف، لا يوجد مساعدات، لا يوجد أي مصادر للدخل، رغم أنهم راجعوا الشؤون الاجتماعية والعمل، لكن لم تقدم لهم شيئا. بعض النازحين تحدث عن يعني حديث دار بينهم وأحد الموظفين في الشؤون الاجتماعية، قالوا أن الموظفين طلبوا من ترك المخيم والعودة إلى مناطقنا أو العودة إلى أقاربنا وبناء خيامنا هناك. يعني لا ندري يعني صفة هذا الموظف، أو يعني إن كان الحديث حديث هذا الموظف يعبر عن رؤية الشؤون الاجتماعية والعمل لمساعدة.
0: طيب أستاذ أحمد، بالبداية من المسؤول، من الجهة المسؤولة عن هذا المخيم؟
24: في الوقت الحالي طبعا الشؤون الاجتماعية والعمل هي التي بطبيعة الحال هي المسؤولة عن المخيمات، لكن هذا المخيم ترك مهمل حاليا، حتى نقطة الأمن التي كانت تحرسه تركته لفترة، وانتشرت السرقات وهددت حياة النازحين، يعني سرقات لأناس يأتون من خارج المخيم مسلحين وهددوهم بأكثر من مرة وفي أكثر من حادثة، ولذلك تحت الطلب وتحت الضغط والشكاوى عادت النقطة مجددا لحماية هؤلاء الناس. يعني هم يطالبون بتوفير العودة الكريمة إلى والعودة الآمنة إلى مناطقهم إلى منازلهم. بالتأكيد يعني الكثير منهم يملك أراضي ويملك أرزاق في قراهم، بالتأكيد لا أحد يفضل الجلوس أو المكوث في خيمة وترك أرزاقه دون الاستفادة منها. نعم.
0: طيب ما هو واقع المخيم اليوم؟
24: بالنسبة لواقع المخيم يعني حقيقة يفتقد لجميع مقومات الحياة باستثناء توفر يعني مياه الشرب نتيجة تواجده بجانب قناة الري، لذلك المياه فقط المتوفرة. بالنسبة للمساعدات غير متوفرة، بالنسبة للنقاط الطبية غير متوفرة، بالنسبة للرعاية حتى المدارس يعني غير متوفرة، بالنسبة لتعليم الأطفال هناك الكثير من المرضى والكثير من الأطفال في المخيم يحتاجون إلى تعليم، والمرضى من يعني سواء من ذوي الاحتياجات أو المصابين الذين تضرروا خلال الفترة الماضية أو سنوات الحرب ويحتاجون أيضا إلى رعاية. أقرب نقطة طبية تبعد عن المخيم حوالي 10 كيلومتر، لذلك يعني البعض يلجأ إلى الذهاب بنفسه أو استعارة يعني آلية سواء دراجة نارية أو سيارة أو طلب من جاره للذهاب به إلى يعني نقطة طبية في حال يعني اشتداد أو تراجع وضعه الصحي. كانت يعني إحدى الحالات منذ فترة قريبة هناك طفل توفي نتيجة يعني التأخر في إسعافه لنقطة طبية. يعني حتى النقاط الطبية التي نتحدث عنها هي مستوصفات، يعني في عين عيسى وفي تل السمن وفي حزيمة، يعني لا يوجد مشافي. المشفى الأقرب هي في محافظة أو مدينة الرقة عفوا، وتبعد حوالي 50 كيلومتر. نعم،
0: شكرا جزيلا لك صحفي أحمد عثمان، كنت معنا من الرقة. مشاهدينا مستمرون معكم في عين سوريا، وفيها بعد الفاصل. مدارس التعليم المهني في إدلب تستقبل أكثر من 380 طالبا وطالبة في اختصاصات تقنية ومهنية مختلفة.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم
1: ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة الهدى مشروع دورات إحياء للتدريب المهني والحرفي، مستهدفا نحو 1000 متدرب في عدد من الاختصاصات بينها الكهرباء المنزلية.
1: يأتي محمد حاملا خوذته إلى قاعة التدريب في بلدية زملكا بريف دمشق ليتعلم حرفة الكهرباء المنزلية، آملا أن تتحول إلى باب رزق ومصدر كسب للعيش. محمد وزملائه يرون في هذه التدريبات فرصة ذهبية لاختصار سنوات طويلة من التعلم وعناء البحث عمن يلقنهم أسرار الصنعة وأساسياتها، بما يؤهلهم لاقتحام سوق العمل بمهارة حقيقية يعتمدون عليها.
2: يعني مصلحة أعيش من وراء حياة كريمة واستفاد منها على أرض الواقع. الدورة هون بتفيد إنه بتعطينا معلومات نظرية، يعني مو بس حكي، معلومات عملية، يعني نشتغل بإيدنا شوفت عينا. من أهم النقاط اللي عم يضوي عليها بالدورة ببداية الدورة هي سواد، بياض، تأسيس. هاي الشغلات الواحد بده سنين ليتعلمها، عم يتعلمها هون بشهر أو شهرين، فعم يعطوك المعلومة بحذافيرها.
1: دورة إحياء المهنية تستهدف نحو 1000 متدرب، مانحة الراغبين فرصة تعلم حرفة عملية من الصفر ومن دون اشتراط امتلاك شهادة أو خبرة مسبقة للبدء.
3: هلا نحن عم نهيئ كادر من الطلاب لحتى يفوتوا على سوق العمل ويمتهنوا مهنة يعني خفيفة نظيفة ويتعيشوا من وراها إن شاء الله. عم نعطيهم سر المصلحة كاملا. نحن هدفنا اللي ما بيعرف شيء يعرف كل شيء عن المصلحة، حتى لو ما عنده شهادة علمية. اللفتة الحلوة اللي عنا أعمار 50-60 فيه، حابين يتعلموا المصلحة ويتعيشوا من وراها.
1: حين تخرج التدريبات المهنية من النطاق النظري إلى الممارسة الفعلية العملية، تصبح المهارة جسراً للعبور إلى سوق العمل، ويثبت الاستثمار في الإنسان أنه الخطوة الأهم لإعداد طاقات فاعلة تسهم في بناء سوريا جديدة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: تستقبل مدارس التعليم المهني في محافظة إدلب أكثر من 380 طالباً وطالبة موزعين على عدد من الاختصاصات التقنية والمهنية، ويحاول هذا القطاع رغم تحديات البنية التحتية ونقص التجهيزات توفير مهارات عملية للطلاب وربط مسارهم التعليمي باحتياجات سوق العمل.
4: بين المحركات وقطع المركبات يمضي عبد الله جزءا من يومه الدراسي في تعلم الميكانيك، اختصاص اختاره ليحول شغفه بالمركبات إلى مهارة قد تصبح مهنته في المستقبل.
5: حرفة الميكانيك لها مستقبل مزدهر إن شاء الله، وشغالي في سوق العمل، وإن شاء الله راح نكمل للهندسي ونفتح ورش إن شاء الله، أو نصير في مثلا مهندس أو مساعد إن شاء الله. وهلا هم نأخذ بشكل عام مثل محركات البنزين، محركات ديزل، أنظمة الكهرباء، الأضوية، الإنارة يعني.
4: وتعود بداية التعليم المهني في إدلب إلى عام 2021 بعد الدمار الذي لحق بعدد كبير من مدارس المحافظة خلال سنوات الحرب. واليوم تنتشر المدارس المهنية في مختلف المجمعات التربوية في إدلب، وتستقبل هذا العام أكثر من 380 طالباً وطالبة، وتتوزع اختصاصاتها بين تقنيات الحاسوب والإلكترونيات والكهرباء والمركبات، إضافة إلى الفنون النسوية والتعليم التجاري.
6: لله الحمد، السنة إن شاء الله تعالى في طور تحديث المناهج ومنهاج دمشق راح يطبق عنا، راح نفتح صيانة التجهيزات الطبية إضافة للميكاترونيكس في الثانويات المهنية الرئيسية مثل إدلب وأريحة ومعارة مصرين.
4: ورغم توسع التعليم المهني ما يزال القطاع يواجه تحديات تتعلق بنقص التجهيزات اللوجستية وواقع البنية التحتية للمدارس المتضررة بفعل الحرب، وهي تحديات تؤثر بشكل مباشر في قدرة الطلاب على الحصول على تدريب عملي متكامل. مع تغير احتياجات سوق العمل، لم يعد التعليم المهني مجرد مسار دراسي بديل، بل خياراً يمنح الطالب مهنة ومهارة، ويبقى نجاحه مرتبطاً بمدى مواكبة المدارس للتطور التقني واحتياجات سوق العمل. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: وللتفاصيل تنضم إلينا من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا إلاف العلي. أهلا بك معنا إلاف. إلاف، حدثينا أكثر عن الإقبال على المدارس المهنية خاصة في إدلب.
7: مرحبا كاترين. بعد عام 2011 من اندلاع الثورة السورية توقف عدد كبير من المدارس المهنية والصناعية والتجارية والنسوية أيضا، خاصة في المجمعات التربوية الكبيرة كمنطقة جسر الشغور. ومع يعني سنوات الثورة السورية توقفت هذه المدارس بشكل كامل لتعود مع حلول أواخر عام 2024 بجهود من وزارة التربية ومديرية التربية بإعادة تفعيل هذه المدارس وتجهيزها باللوجستيات اللازمة من الكمبيوترات والتقنيات اللازمة لتأهيل وتهيئة هؤلاء الطلاب ل يعني أن يكون لديهم خبرة عملية ونظرية في آن الوقت لتجهيزهم لسوق العمل. بدأت خلال أواخر عام 2024 وما زالت التحسينات مستمرة، وإعادة التأهيل هذه المدارس سواء في إدلب أو بعض المجمعات مثل معرة مصرين ومعرة النعمان، التجمعات الكبيرة صراحة. هذا الموضوع يعني شكل نقطة فارقة في حياة معظم الطلاب الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة من الأرياف ربما أو إلى مناطق أخرى أو تغيير اختصاصاتهم للتمكن من تلقي تعليمهم. اليوم أكثر من 300 طالب تستقبلها المدارس المهنية والصناعية بكافة أفرعها ضمن محافظة إدلب، مما مع تزويدها بكافة اللوجستيات من الكمبيوترات والتقنيات الكهربائية وأيضا للفتيات الأعمال الفنية والنسائية أيضا لتجهيز هؤلاء الطلاب لانخراطهم بسوق العمل بعد الحصول على الشهادة الثانوية المهنية كاترين. وما زالت يعني هناك توجه من مديرية التربية بدعم هذه المدارس وإعادة تأهيلها حتى يتمكن الطلاب من الدراسة والتقديم على هذه الشهادات خلال الدورة الحالية لعام 2026 و2027 أيضا.
0: إلاف، هل هناك شروط للانضمام لهذه المدارس؟
7: يعني في الواقع كاترين هذه المدارس هي تكون للطلاب الذين لم يكن يحالفهم الحظ في الشهادة الإعدادية بنيل مجموع يؤهلهم لدخول المدارس الثانوية العامة. لذلك يكون هناك يعني المدارس المهنية كالتجارية والفنية والكهرباء وأيضا تقنيات الحاسوب، تكون كبديل عن الثانوية العامة. يقوم الطلاب بالتسجيل ومن ثم يكون هناك يعني من بعد المرحلة الثانوية المهنية الانضمام إلى المعاهد الصناعية أو التجارية، ومن ثم إن كان الطالب كان قد تفوق بالفعل خلال السنتين دراسة في المعهد من الممكن أن يقوم بالتجسير والانتقال إلى السنة الثالثة في الكليات التي يختارها الطالب. لذلك لا يوجد يعني هناك شروط، إنما مجموعة الطالب هو ما يحدد صراحة الدخول في هذه المدارس المهنية والصناعية.
0: شكرا جزيلا لك إلاف العلي، كنت معنا من إدلب. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الأنقاض في مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب. وأوضحت الوزارة أن أعمال إزالة الأنقاض تتواصل بالتنسيق مع المحافظة بهدف تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وفتح المجال أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. وصلنا إلى نهاية حلقة عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لا أعلمت منازل،
2: الله
1: روحي بها مكثت وجسمي راحل.
2: كيف جمعت الطب والشعر؟
1: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب. ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
2: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
1: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
2: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
1: فعلا. ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
2: أصافح العراق، أصافحه.
1: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البرجوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأة القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
2: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
1: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
2: الله الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

ناظم القدسي. ناظم القدسي آخر رئيس سوري منتخب ديمقراطيا، والرجل الذي وقف في وجه عبد الناصر. ولد القدسي في مدينة حلب عام 1905 لأسرة عريقة في هذه المدينة. درس الحقوق في جامعة دمشق، ثم أكمل الماجستير في بيروت، وأنهى الدكتوراه في الحقوق الدولية من جامعة جنيف. شارك في الأنشطة السياسية المعادية للانتداب الفرنسي، إذ انتسب للكتلة الوطنية، الفاعل السياسي الأبرز خلال تلك الفترة. إلا أن القدسي تركها وأسس مع مثقفين حلبيين حزب الشعب عام 1947، وقد كان هذا الحزب ذا مرتكز حلبي، كما كان مؤيداً بشدة للوحدة الفيدرالية مع العراق تحت التاج الهاشمي، مع الاحتفاظ بالبرلمان السوري والمؤسسات السورية الديمقراطية. مدفوعاً باتجاهاته الفكرية، وقف القدسي ضد الانتساب للمعسكر الاشتراكي السوفيتي، ووقف في وجه سياسات عبد الناصر، وحاول شد الشارع والسياسة السورية نحو الكتلة الغربية، ولا سيما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، علماً أن القدسي مؤسس أول سفارة لسوريا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1945. كان القدسي نائباً شبه دائماً عن مدينة حلب، وتسلم عدة مناصب وزارية بعد الاستقلال وخلال فترة الاضطرابات السياسية والانقلابات في البلاد. دعم الرجل انقلاب سامي الحناوي عام 1949، فاستلم منصب وزير الخارجية، إلا أن انقلاب الشيشكلي في العام ذاته قيده سياسياً، ثم عزل بشكل أكبر بعد الوحدة مع مصر عام 1958. إلا أن انقلاب عام 1961 الذي قادته ما عرف بكتلة الضباط الشوام، والذي أنهى الوحدة مع مصر، أعاده إلى الساحة السياسية أشد قوة، إذ انتخب ديمقراطياً رئيساً للجمهورية العربية السورية كما باتت تسمى. لم تكن فترة رئاسة القدسي مستقرة، إذ تخللها الكثير من الاضطرابات ومحاولات تدخل الجيش في الحكم. أدت هذه الاضطرابات إلى قيام انقلابيي عام 61 أنفسهم بانقلاب جديد على القدسي في 28 من آذار عام 1962، بحجة إعادة الوحدة مع مصر، بل سجنوه بتهمة محاولة فرض الوحدة مع العراق وتهميش الجيش. إلا أن الضباط وخوفاً من الانقسام اتفقوا على إعادة القدسي إلى الرئاسة بعد أيام قليلة، وإبعاد الضباط الانقلابيين. بعد سنة من هذه الحادثة، قام حزب البعث بانقلاب 8 من آذار الذي أنهى بقايا الديمقراطية السورية الهشة أصلاً. نفي القدسي خارج سوريا، وقرر العيش في الأردن حتى توفي ودفن فيه عام 1998، بعد أن رفض حافظ الأسد عودته إلى سوريا. كان ناظم القدسي رجل دستور وقانون، عارض بشدة تدخل العسكري في السياسة، ودافع عن الكثير من القيم الديمقراطية، إلا أنه لم يستطع الوقوف في وجه الجيش المتلهف لاستلام السلطة، فانتهت حياته منفياً.

0: تحية طيبة مشاهدينا أينما كنتم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. نستعرض فيها وإياكم أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. كل فترة قصيرة يقع انفجار جديد في مستودع ذخيرة، ومشاهد تتكرر من أكثر من منطقة سورية، آخرها كان في ريف حلب. لكن اللافت أن الحادثة جاءت بعد سلسلة انفجارات مشابهة خلال أيلول. انفجرت ذخائر داخل مستودع في منطقة العيسي بريف حلب الجنوبي فجر هذا اليوم، وتسببت هذه الانفجارات بحالة من الهلع في المنطقة، مع إصابة عدد من الأشخاص، إخلاء منازل قريبة من الموقع. لكن انفجار العيس لم يأتي منفردا خلال أيلول، سجلت حوادث مشابهة في ريف إدلب ودير الزور، بينها انفجارات داخل مستودعات أو مواقع لتخزين الذخيرة، وسقط للأسف في بعضها قتلى وجرحى. ومع تكرار الحوادث بدأ السؤال ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما الذي يحدث داخل مستودعات الذخيرة في سوريا، وهل يتعلق الأمر بطريقة التخزين أو بنقل الذخائر أو بقدم بعضها، أم أن كل حادثة لها ظروفها وأسبابها المختلفة. حتى الآن لا يوجد سبب واحد معلن يفسر كل هذه الانفجارات، في حين تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب كل حادثة على حدة، في حين أن بعض رواد وسائل التواصل توجهوا للتساؤل عما إذا كانت هذه الحوادث ناتجة عن أعطال متكررة جمعتها الصدفة التي تتكرر مرارا خلال شهر واحد. فجر اليوم استيقظ أهالي بعض القرى والبلدات بريف حلب الجنوبي على صوت انفجار هز منطقة العيس، وانتشرت مشاهد عديدة توثق جوانب من هذا الانفجار. دعونا نتابعه معا في هذا المقطع.
1: الله أكبر! الله أكبر!
0: أحد المقاطع المصورة التي انتشرت في وسائل التواصل من منطقة الانفجار وثقت تتالي الانفجارات في المنطقة ولحظات الخوف التي ترافقت مع أصوات الانفجارات.
2: الله أكبر يا شباب، هذا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: في منطقة تل حدية التي تبعد عن ناحية العيس أكثر من 5 كيلومترات، وثق أحد السكان سقوط صاروخ في منزل على إثر الانفجارات في مستودع الأسلحة. نتابع.
3: نحن هون تل حدية، هذا موافق يا شباب.
4: هو مفجور
3: الصاروخ يا روحه.
4: ما مفجور.
3: ما مفجور هذا.
5: يا شباب اطلعوا
3: ما مفجور. ليه ما حصابه شيء؟ الحمد لله على السلامة يا شباب. لسه ما مفجور هذا.
5: هذا اشنو هذا؟
3: تبع الطيران. تبع الطيران هذا. الله العليم.
1: العليم شطوله لسه لتحت.
4: في متر ونص مترين.
1: معقول بارود صديان من هدولي؟
3: ايه بدي اروح يا شباب.
4: هذا تبع طيران.
3: طبعا طيارة الله العليم.
0: وثق مراسل تلفزيون سوريا موقع الانفجار في صباح هذا اليوم. دعونا نتابع معا تلك اللحظات في هذه المادة.

0: بعد ساعات من وقوع هذا الانفجار علقت وزارة الدفاع معلنة عن وقوع أو عدم وقوع خسائر بشرية نتيجة هذا الانفجار الذي تابعناه وإياكم في هذه المقاطع. وقالت الوزارة وفق ما نقلته وكالة سانا إن الجهات المختصة فيها تتابع التحقيق في أسباب هذه الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية والتي كان آخرها الانفجار الذي حصل في أحد مخازن السلاح قرب بلدة العيس في جنوب حلب. أضافت وزارة الدفاع أن حماية العسكريين والمدنيين وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات تأتي في مقدمة الأولويات بالنسبة لها، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على تحقيقات ستجريها طبعا وستعلن عنها بما لا يخل طبعا يخل بسيرها أو يضر بأمنها، ستخرج لنا في وقت قريب. طبعا هذه المشاهد تركت تفاعل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض من التعليقات. حساب ياسر عم يقول يعني كل دول العالم مخازنها تحت الأرض سرية وعناصر محددة بتفوت عليها، ليش هيك عم يصير؟ هاي ثالث مستودع خلال أسبوعين. أنس عم يقول نداء إلى أهلنا في حلب، تلبية النداء ودعم مساعي فرق الخوض البيضاء الدفاع المدني السوري في عملية الإجلاء، لا حدا يلتهي بالتصوير ولا شيء، فقط غادروا خذوا حذركم. محمد عم يقول مستودع بنش، مستودع سرمدة، مستودع الدير، مستودع العيس، مستودع الضمير، هاد كله صعب ينحط بخانة الصدفة وقضاء وقدر. نحن أمام عمليات مدبرة ومنظمة تشبه من حيث الأسلوب فكرة البيجر الإسرائيلي. قاد ارتفاع أسعار المحروقات مشاهدينا إلى تعالي أصوات السوريين وارتفاع وتيرة الأسئلة التي وصلت أمس إلى قبة مجلس الشعب، حيث جلس وزير الطاقة محمد البشير أمام نواب المجلس الاستماع إلى تفسير الوزارة لما جرى. الجلسة جاءت عقب احتجاجات في عدد من المناطق بدفع من عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين طالبوا بجلسة استماع للوزير لمناقشة أسباب رفع أسعار المحروقات وانعكاسات هذا القرار على المواطن والقطاعات الاقتصادية. الجلسة كان من المفترض أن تعقد الخميس الماضي لكنها أجلت بناء على طلب وزارة الطاقة بعدما توسع نطاق النقاش كي يشمل إلى جانب المحروقات ملفات النفط والكهرباء والمياه والموارد المائية والتعدين. طبعا هذه الجلسة خضعت للتدقيق من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي ولقيت العديد من ردود الأفعال خلال الساعات الماضية، وهو ما سنستعرضه معا خلال حلقتنا هذه أو في هذا اليوم. خلال جلوسه أمام أعضاء مجلس الشعب علق الوزير محمد البشير على قضية الاحتجاجات وبرر ارتفاع الأسعار، مشير إلى أن الموضوع مرتبط بالكلفة بشكل أساسي، إذ وجدت الوزارة نفسها أمام خيارات رفع الأسعار أو أن تدخل في أزمات. دعونا نشاهد ماذا قال الوزير في هذا المقطع.
1: بالنسبة لموضوع الاحتجاجات اللي صارت، نحن منقدر الهم والفقر اللي دفع الناس وصعوبة مسألة تأمين المشتقات النفطية للتدفئة، وممكن الديزل مرتبط بكثير من المواد، يعني غلاء الأسعار في الديزل ممكن مرتبط في النقل وفي الخبز إلى آخره. لكن نحن يعني الخيال اللي رحنا قاله ما هو يعني تحت يعني اختيار ورغبة من الوزارة أو الشركة لنروح بهذه الأسعار. واقع فرض علينا أن الشركة وصلت إلى مرحلة لا تستطيع شراء المشتقات.
0: خلال تقديم إحاطة عن عمل الوزارة من على منصة مجلس الشعب، تحدث الوزير عن أن هناك بواخر للنفط كانت راسية أمام الموانئ السورية، لكن الوزارة لم تتمكن من دفع ثمنها، بالتالي لم تتمكن من الاستفادة منها. وذكر الوزير أيضا أن الدول تميل إلى توقيع عقود مع دول أخرى، بالتالي هي بحاجة إلى نظام تحويلات سويفت وهو ما لا تملكه سوريا حاليا. وجذب حديث الوزير اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد معا.
1: وقت اللي صار ضغط على ازدحام على البنزين، كان عندنا 3 بواخر بنزين في البحر جاهزة لتربط، بس ما دفعنا لحقهم. ما لنا دافعين حق ال... ونحن كمان هاي المسألة جدا مهمة. الأصل مو هيك نحن نروح مع هاي الشركات ومناقصات اللي ذكر الأخ إنه نحن عم نشتري بالمناقصات وغيره. والأصل مو هيك، معظم الدول بتروح بعقود مع دول، يعني نحن مروح نوقع عقد مع السعودية، مع الكويت، مع ليبيا، مع الدول النفطية، إنه لتوريد 200,000 برميل من النفط الخام يوميا، أو 100,000 برميل نفط خام خفيف بالإضافة إلى ديزل وبنزين كذا وكذا ومنروح. ولكن نحن كان في عندنا مشكلة بالعقوبات إلى الآن آثارها، يعني اللي عندنا اليوم سويفت، يعني استطعنا نروح ندخل على أسواق النقل المالي والتحويلات المالية.
0: حديث الوزير فتح بابا آخر، إذا إفقاد تصريح هذا الوزير الذي يتحدث عن عدم وجود نظام سويفت في سوريا نحو بحث رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن تصريحات قديمة لمصرف سوريا المركزي تتعلق بنظام سويفت. وسبق أن أعلن المصرف المركزي عن أن القطاع المصرفي السوري أعيد وصله بالشبكات العالمية عبر نظام سويفت، وذلك وفق هذا المنشور الظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدين. المنشور كان بتاريخ 20 من تشرين الثاني في عام 2025، أي قبل عام تقريبا. وجاء في منشور المصرف المركزي، جاء أن حاكم المصرف السابق الدكتور عبد القادر حصرية أرسل أول رسالة رسمية عبر نظام سويفت الدولي، وهي كانت بداية مرحلة جديدة في انفتاح النظام المصرفي السوري على العالم وفق ما جاء في هذا المنشور. لكن هل انتهت أحاديث السوريين عبر السوشيال ميديا هنا؟ بالطبع لا، إذ جذب حديث وزير الطاقة عن إعادة تفعيل بطاقة ذكية اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق العشرات على حديث الوزير. دعونا نشاهد معا ماذا قال الوزير في هذا الإطار.
1: كنا أمام مسألة، إما تأمين هذه المشتقات بهذه الأسعار مثل ما ذكرت من شوي 206 ليرة سورية تكلفة اللتر واحد، وإما أن ندخل في أزمات، في أزمات من الوقود، والموجود عندنا الإنتاج المحلي ونستطيع استيراده من السورد، ولكن راح ترجع الطوابير ونرجع نشغل بطاقة ذكية. هذا خيار، والآن إذا الأخوة مجلس الشعب بيعطونا بيوافقونا على هذا الخيار، ترى هو الأريح لنا سواء بالكهرباء أو البترول. يعني أنه نحن اليوم، أنا هذا الأرقام المالية الموجودة عندي كوزارة الطاقة بالكهرباء والبترول، وهذا احتياجي. فإذا كان بتوافقوا على أنه نعطي مثلا دعم 50 لتر لكل عيلة مثل ما كان على البطاقة الذكية، ونرجع نفتح السوق السوداء للمشتقات النفطية، وخلص تصير بدولارين بدولارين ونص مثل ما موجود بكثير من الدول الآن. نحن نعرف أنه الدخل الفرد ما لا يقارن بغير دول، حتى نقول والله لازم أسعار المشتقات النفطية نفسها باقي الدول. ولكن إذا الآن هذا الحل تروه مناسبة تكتبونا إياه وتبعتونا إياه، أنا جاهز بعتمده فورا.
0: طبعا كما أسلفنا مشاهدين، هذه القضية حلت من بين أكثر القضايا والمواضيع تفاعلا على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض معا بعض ردود الأفعال. صهيب كتب: الوزير شرح واقع الطاقة كاملا بعد أن كان معظمه غامضا، ولسان حاله يقول طولوا بالكم كرمال الله، والله عم نجتهد والحق معكم الفترة صعبة، ريثما تتحسن إمكاناتنا حتى ما ترجع الطوابير والبطاقة الذكية. تعليق آخر من لورانسا يقول: الوزير شرح أسباب التسعير وواقع الإنتاج والكلفة والأولوية.

0: أما باقي الكلام ما حدا سامعه ولا حدا مهتم فيه. بعد أسابيع قليلة من وقوع جريمة قتل أودت بحياة الصيدلاني إبراهيم تركاوي في مدينة حماة، عادت القضية إلى واجهة الترند السوري من بوابة حكم قضائي حاسم بحق قاتله، مخلفة تفاعلا واسعا في حماة. تعود القضية مشاهدينا إلى منتصف آب الماضي، عندما قتل الصيدلاني إبراهيم تركاوي في داخل صيدليته في مدينة حماة إثر تعرضه لإطلاق نار من مسافة قريبة. وبحسب ما أوردت عدلية حماة، دانت محكمة الجنايات الثانية أحمد عماد عبد المجيد دقاق بجريمة القتل العمد، وحكمت عليه بالإعدام، وذلك استنادا إلى المادة 535 من قانون العقوبات. أعاد الحكم بالقضية إلى واجهة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن صدوره جاء بعد نحو 5 أسابيع فقط من وقوع الجريمة، في حين كان تسجيل كاميرات المراقبة قد وثق لحظة إطلاق النار وانتشر على نطاق واسع عقب الحادثة. وتتفاعل منصات التواصل حاليا مع الحكم بين من يركز على سرعة حسم القضية ومن يناقش تفاصيلها ومسارها القضائي، في حين يبقى الحكم خاضعا للإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن واكتساب الدرجة القطعية. عدلية حماة نشرت مقطعا مصورا أظهر لحظة إصدار الحكم ورد فعل المدان بارتكاب الجريمة خلال وقوفه خلف القضبان. دعونا نشاهد معا تلك اللحظات.
1: شاهدنا ما حصل من جريمة النكراء وقعت في إحدى الصيدليات في مدينة حماة. بدورنا طالبنا بأقصى العقوبات وفق المادة 535، وهي عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب هذا الجرم بكل دم بارد عن سبق إصرار وترصد وتعمد.
2: اليوم 20/9/2026 أصدرت محكمة الجنايات الثانية في حماة الحكم بالإعدام على المتهم أحمد عماد عبد المجيد دقاق بقتله المغدور إبراهيم بشار تركاوي عمداً، وينطبق على جرمه نص المادة 535 الفقرة 1 عقوبات، حيث أطلق على رأس المغدور 4 طلقات من مسدس حربي من مسافة قريبة جداً، وإن القرار قابل للطعن بالنار.
3: إذا تعترف أنك قتلت المغدور إبراهيم؟ وفق المادة 535 فقرة 1 عقوبات عام، والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، حجره وتجريده مدنيا.
0: هذه القضية مشاهدينا جذبت عند وقوعها اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق العشرات عليها حينها. ومع عودتها إلى الواجهة اليوم من بوابة صدور الحكم بحق القاتل، تفاعل العديد من السوريين مع الحدث. دعونا نستعرض بعضا من ردود الأفعال. شقيقة الصيدلاني طبعا بتول تقول: لم يعيد الحكم لنا أخي، ولن يعيد إلينا صوته وضحكته وجوده، ولن يمحو لحظة تلقينا فيها خبر رحيله وانكسر شيء في داخلنا إلى الأبد، لكنه أعاد لنا شيئا من الإحساس بأنه حقه لم يهدر وأن دمه لم ينسى. موسى عم يقول: والله هذه السرعة بالتقاضي تحسب القضاء السوري في ظل الدولة الجديدة، وتشعرنا بأننا أصبحنا أمام الطريق الصحيح بإذن الله، جزاكم الله خيرا. تمو عم يقول، أو طموح عم يقول: القرار لازم يأخذ صفة القطعية لوجود الدليل القطعي والنية المسبقة لارتكاب الجرم أو الجريمة، ولا يجب القول إنه القرار قابل للطعن. رحمة الله عليك يا إبراهيم. تخيل أن تخرج من المستشفى وتقود سيارتك عائدا إلى منزلك، ثم تلاحظ دراجتين ناريتان أو ناريتين عفوا تلاحقانك في الطريق من دون أن تعرف من يقودهما أو ماذا يريدان. هذا بالضبط ما أثار تفاعلا واسعا مع مقطع لسيدة قالت إنها تعرضت للملاحقة في شوارع دمشق.

0: نشرت سيدة مقطعا مصورا قالت فيه إن شابين على دراجة نارية لاحقاها أثناء العودة من المستشفى في دمشق، وإن تصرفهما أثار خوفها ما دفعها إلى تصوير ما يحدث ونشر المقطع على وسائل التواصل. المقطع انتشر على نطاق واسع وأعاد نقاشا يتجدد باستمرار عن المضايقات التي قد يتعرض لها بعض سائقي السيارات وعن سلوك سائقي الدراجات النارية في شوارع العاصمة. تأتي هذه الحادثة وسط شكاوى ومتابعات رسمية متكررة مرتبطة باستخدام الدراجات النارية في دمشق، إذ تحدثت الجهات المرورية بشكل متكرر وبمناسبات مختلفة عن مخالفات تشمل قيادة الرعناء والسير بعكس الاتجاه والمناورات الخطرة، في حين أشارت تقارير محلية إلى أن انتشار الدراجات خلال الفترة الماضية ترافق مع حوادث ومخالفات مرورية. لكن حتى الآن المؤكد هو رواية السيدة وما ظهر في المقطع، وليس لدينا ما يثبت بشكل مستقل نية الشابين أو ما إذا كانت الملاحقة قد تحولت إلى محاولة اعتداء. لذلك يبقى توصيف الواقعة كملاحقة أو مضايقة قائما على إفادة صاحبة الفيديو إلى حين صدور توضيح رسمي. السيدة نشرت مقطعا مصورا لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة، لكنه شغل حيزا من ترند السوريين اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع.
1: تمام، هدول الميتورات لاحقيننا من عند ساحل باب مصلى. انا عم حاول خفف وبعد عنهم. شلون لحقونا؟ هلا شوف كيف لحقونا.
0: القضية لقد تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. نأخذ بعض التعليقات عنها. جولي تقول: صح، صار نفس الشيء معنا بحمص، وقت شافوا بنات بالسيارة صار بدهم يقطعوا الطريق علينا، خوفونا بس ضوعناهم الحمد لله. قمر عز الدين يقول: وين الدوريات بالليل؟ لازم الشوارع يكون فيها أمن، وينهم الحمد لله مرأة الأخير. عبد القادر: شرطة الطرق مفروض رايحة جاية، دوريات، يمكن المكان ما حالفك الحظ بوجود الشرطة. عز الدين حجازي: يجب على جميع مالكي السيارات في سوريا تركيب كاميرات خلفية وأمامية للسيارة، ضروري جدا. وثق ناشط قبل أيام معاناة مدنيين من ارتفاع أسعار الإسمنت في سوريا على خلفية ارتفاع المحروقات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصا أن البلد تحتاج بشكل ماس للبناء والإعمار، ولقيت تلك المشاهد رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: من يومين ثلاثة بس كان بدك 2000-3000 دولار لحتى تقوم غرفة.
3: هذا الحكي.
2: اليوم شو صار بدك؟
3: بدي 5000-10000 دولار
2: لحتى تقوم البيت.
3: لك وغلاء الاسعار، يعني والله غلاء، يعني يعني يعني كثير.
2: قلطون الشمنتو طالع 40 دولار
3: بعد. ايش بدنا نسوي يا ربي دخيلك؟ ايش بدنا نسوي؟
2: والله
3: ايش بدنا نسوي؟
2: وخصوصا هون انت
3: وبالاخص مو هيك
2: ادلب هون.
3: هذا الحكي بالاخص، يعني عالم كانت ناسحه، يعني بين عماره وبين جبيتو، هذه ال100 بلوك صارت تكلفه 200 دولار. يعني هلا غلا بجوز، هلا سياره، هلا الشحن، هلا البحص والرمل وهيك شغلات، يعني بجوز لك 200 دولار ما بتجيبها. يعني
0: خلال زيارتها إلى إحدى المناطق المخصصة للسباحة في الساحل السوري، انتقدت سيدة وجود خط للصرف الصحي باتجاه البحر مرورا بالشاطئ المخصص للسباحة كما أسلفنا، وذلك بشكل مكشوف على سطح التربة. دعونا نشاهد معا تلك اللحظات التي عاد ناشطون نشرها مرارا على السوشيال.
1: أنا عم صور البحر، الله وقيكم، قلبي عم يرجف، قلبي عم يرجف، يعني حزن وزعل إنه الناس تسبح بهيك مكان وبهيك شو اسمه، وفي مجرور وفي هيك حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست لليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لا أعلمت منازل
3: الله،
2: روحي بها مكثت وجسمي راحل.
3: كيف جمعت الطب والشعر؟
2: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
3: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
2: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
3: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
2: فعلا. ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
3: أصافح العراق، أصافحه.
2: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البرجوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
3: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
2: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
3: الله الله.
4: غروب بشار الأسد من دمشق
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.

0: السلام عليك يا أختي.
1: لك يا أختي ما بتفهموا، لا مزيد من الإناث، تسكير التعليم هدفنا.
0: الله يعطيك العافية.
1: من وين طالع هالصوت الذكوري الحلو الأجش؟
0: من هون أستاذة، من هون. هي أنا.
1: هذا صوتك؟ مع أنه صوتك حلو كتير، بس سياستنا الجديدة تخليص التعليم من الأنوثة.
0: إيه بس هي السياسة تستهدف الأنوثة ولا تستهدف الإناث. صوت أجش عندي،
1: ونشهد.
0: شارب عندي، حواجب عندي، أنا أنثى مكتملة الذكورة.
1: لكل قاعدة في استثناء، ومشان هالصوت اللي بيدوب القلب.
2: ياي، يعني توظفت معلمة صف؟ ياي ميرسي كتير.
1: ياي وميرسي كتير. تعي لهون، يلا ما عنا شغل، اللي بعده يلا أستاذ تفضل. ياي قال.
3: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم أخدو رد. هذا الأسبوع غير، للأمانة غير، لأنه سوريا بالواقع وعلى السوشيال ميديا مشعلة دواليب وقاطعة طرقات، وعود كبيرة وإنجازات قليلة، والمزاج العام عم يدندن لحن خام. وصلتونا النص البير وقطعتوا الحبل فينا، والمشكلة إنه الكل عارف البير وغطاه. أول جلسة استماع بالبرلمان بس بنكت مساءلة، وبعض المداخلات بتخليك تضرب كف بكف وتتساءل يا ترى شو الأهم للمدارس، التأثيث ولا التأنيث؟ وبقلب كل هذا بيطلع لك سؤال بسيط كتير وبنفس الوقت مستحيل الإجابة عليه ببساطة، يا ترى شو هي المصلحة العامة؟ خلينا نبلش بفقراتنا، لأنه مثل ما بتعرفوا حكي مو مثل الشوف. على وقع رفع أسعار المشتقات النفطية في سوريا إلى نحو 40%، احتجاجات وقطع الطرقات في بعض المناطق السورية، ومجلس الشعب يلوح باستدعاء الوزير والاستماع له. احتفاء رسمي وشعبي بعودة الفنانة أصالة نصري إلى دمشق، وسلانجو يعلق:
2: أنا ما حاممني رجعة أصالة، أنا خايف على ميادة.
3: هارتس تقول: إسرائيل قد تتخلى عن دروس سوريا بعد انتفاء الحاجة إليهم كورق الضغط. ومحلل باشاني يعلق: هارتس أصلا أموي. الفضاء اللبناني يتجه للإدعاء على شبكة مرتبطة بفلول نظام الأسد وحزب الله، وبكري يعلق على جبش أدبي يطلع طول سليمان الأسد على مسطرة وزارة الداخلية. كنزمك. مجلس الشعب السوري يقر إلغاء محكمة الإرهاب ومفاعيل أحكامها القانونية، وحمودة بيقول: خي أنا كنت محكوم إرهابي ومستشهد مرتين مع الجماعات المسلحة. وفي أولى جلسات الاستماع في مجلس الشعب، وزير التربية يرد على مداخلات النواب: وتاء التأنيث بهالجلسة ما كانت ساكنة، لا كانت كتير متحركة. طفولنا بقى هالدواليب الشاعلة، وخلونا نبلش بأول فقرة. أنا اليوم بدي أدخل صلحة، لأنه بصراحة العلاقة بين الحكومة والشعب، شو صار لكم يا حكومة؟ شو صار لكم يا شعب؟ العلاقة بيناتكم كانت بفترة الخطبة سمنة على عسل، لك شو صار لحتى صارت العلاقة بيناتكم هيك؟ بدكم تفهموا يا شعب، مرحلة الخطبة بتتعبى أصابعكم خواتم، مو بس خاتم الخطبة، بس الخطبة شي والزواج شي تاني.
4: العالم ميت من الجوع، ميت من كل شيء.
5: ليش عم تتآمروا على الشعب؟ ليش؟ ليش؟ ليش المؤامرة على الشعب؟ نحن عندنا دولة بالعالم.
6: يا أخي والله ما أريد شيء يا أخي، إحنا معاك معنا ضدكم، نريدكم ريدونا.
5: نحن مستعدين نبني سوريا، نحن بيدنا بنبنيها، ما بدنا حدا يبنينا ياها.
7: الوزارة عضتنا، خرجت عض من جوات قلب عضتنا يا زلمة.
8: وزارة الطاقة ترفع أسعار المحروقات وتقول في هذا القرار: إن الأمر مرتبط بكلفة تأمين المشتقات عالمياً.
6: خيومنا الآخر ما نريدكم، أنت حكومة مؤقتة من تلازم علينا. من الآخر بدنا الشيباني هو يدير الأمور الخارجية، وبدنا وزير الداخلية وبس، الباقي ما نريدكم. وصل الكلام، لا تمسح شيء.
1: لا لا لا، ما راح نمسح شيء، بدنا ياك أنت اللي تمسح. امسح وشك بالرحمن، استهدي بالله وطول بالك شوي. إيه مو من أول مشكلة توصل للطلاق.
6: من الآخر ما نريدكم.
1: أنت كمان الحق عليك، فترة الخطوبة بيصير فيها كتير وعود وعهود. فهمني بس يا شعب، الخطيب قصدي الحكومة بشو وعدتك لحتى منصدم لهي الدرجة؟
9: داخل منطقتنا ننتج حوالي 8000 برميل يوميا، طبعا احتياجنا حاليا 120 ألف برميل. سوريا بحاجة 150 ألف برميل نفط يومياً. متوقع إن شاء الله أن يكون نرفع إنتاج سوريا من النفط إلى 200 ألف برميل خلال فترة، وهذا رح يكون مغطي للسوق المحلية.
10: سيد الوزير صرح أن سوريا بحاجة 120 ألف برميل، صح؟
9: اليوم
10: صرح ب 350 ألف برميل. هاي السنة شو اللي صار حتى صارت سوريا بحاجة 250 ألف زيادة؟
1: معك حق زميل، قفزة للأمانة، قفزة كبيرة. طيب أنت كمان يا شعب، مرة الحكومة بفترة الخطبة بتكون مندفعة متحمسة حالمة أحياناً، ما صدقت على الله طلعت من الرجال كلمة.
9: وصلني العديد من المقاطع وأخذوا رد
1: بدك تمسكها عليه وتهته فيها، يعني كمان هو واجه صعوبات وتحديات ليفرش هالبلد ويجهز للاستقرار. أنت متخيل أنه النفط ببلدك كنت تشتري من ابن بلدك قبل ما يصير الاندماج؟
9: كان يأتي، أنا لا أقول نشتري.
11: طيب كيف؟
9: أنا لا أقول نشتري.
11: يتبرعون به؟
9: لا ولا يتبرعون به. نحن كنا نأخذ هذا النفط مقابل تكاليف الإنتاج التي كانت توضع على هذا النفط.
1: ببلاش؟ ما كنتوا تشتروه؟ يعني ناخده خام نكرره ونرجع نبيعه لنفس المنطقة قبل الاندماج؟ لا so much.
12: ان جنرال يعني من هون لاخر 2027 ان شاء الله نقدر نوصل لحدود 350 الف برميل، 300 بلس ماينس. والبلان تاعي بصراحه وانا حكيتها بواشنطن لما كنت من شيء اسبوعين تقريبا 10 ايام، انه باخر 2029 اول 2030 راح يكون انتاج النفط بسوريا بحدود 800 الف برميل.
11: هناك الكثيرون يقولون انك بالغت، انا سمعت هذا التصنيف، والكل يقول مبالغه مبالغه مبالغه، وهذا رمي في الغيوم.
1: إيه هو العريس بمرحلة الخطبة مو بس ببالغ، بصير بيحكي لغات
12: 300 بلس ماينس.
1: إيه بس بعد الزواج ما عاد بيطلع صوته، وتصير بس تسمع طلقني طلقني. لهلأ الحق عليكم في مبالغة كتير زايدة عن الحد ووعود كتير كتير بصراحة ما لها مدروسة. ليش هيك صاير معكم؟ ساعدونا لنساعدكم.
13: قرار ثقيل جدا، لكن نحن اليوم عندما تكون أنت أمام خيارين، إما أن تنقطع المادي لا تستطيع تأمين المادي للسوق نذهب إلى مشاكل أكبر، وإما أن تؤمن المادي ولو ارتفع السعر بشكل مؤقت. نركز على موضوع أنه مؤقت.
14: مدفع تبانياز دخلت في عمرة شاملة تستمر مدة قد تزيد على شهرين من العمل، ولكن ما العمرة وما الهدف منها؟
13: يعني سوف أقول معلومة ربما بكل شفافية.
12: طبعا مضيق هرمز صارت كلفة الشحن تتوصل المادي لسوريا مكلفة جدا، بطلت زي قبل.
14: العمرة هي مرحلة إصلاح وتأهيل شاملة للمصفاة. هذه المصفاة التي لم يتم إصلاحها أو تأهيلها منذ سنوات طويلة.
13: بكل شفافية أكثر من 10 مرات قامت هذه اللجنة خلال الشهر الماضي برفع توصيات برفع الأسعار للسيد الوزير، لكن السيد الوزير التوصية النهائية عنده، القرار عنده. رفض هذه التوصيات، أنا آسف يعني صرحت هذه المعلومة، لكن رفض هذه التوصيات على أنه عسى أنه رب العالمين ييسر الأمور وتنخفض الأسعار.
1: إيه يا مواطن، يطعمك الحاج والناس راجعة. إذا المصفاية الوحيدة بسوريا اللي بتطلع مشتقات عم تعمل عمرة، قصدي بمرحلة عمرة، اللي انت على هون 10 مرات معاليه يرفض، استنفذ كل حلول الأرض وضل حلول السماء. في مبالغة بمرحلة الخطبة بقول لك فيه، ما بقول لك لا، بس الأوضاع حوالينا بطلت زي قبل.
12: مكلفة جدا، بطلت زي قبل.
1: اهدى شوي، بعدين المصفاية بمرحلة العمرة. انت دغري نطيت على الرجم.
15: اعتصام في بلدة مرقدة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والقرارات الجائرة بحق الشعب.
1: شبك يا مواطن شبك، معقول تنسف كل هالوقت؟ لك شو صار لك؟ لسه قبل كم شهر كنت عم تغمس نفط وزعتر، لسه قبل كم شهر بس كنت عم تتفاخر بالعريس انه عم يصدر.
16: تصدير 600 ألف برميل نفط ثقيل لأول مرة منذ عام 2011.
17: هاي الشحنة اشترتها من شركة بي سيرف إنرجي، هي طبعا شركة عالمية، طبعا حوالي 36 مليون دولار قيمة الشحنة إن شاء الله، وطبعا هذا نفط ثقيل زائد عن حاجة مصفات حمص، فبدأنا بتصديره الحمد لله. وضعنا من ناحية مشتقات نفطية مستقر جدا، لدينا احتياطي. الفترة اللي مرت بعد التحرير كان عندنا نقص كتير جدا، فاضطرينا نستورد لمدة 4 شهور نفط خام، والحمد لله هلأ قلبت الآية بدأنا بتصدير النفط الخام.
1: ها شفت؟ طيب ما ممكن تكون الأزمة عالمية عن جد؟ دغري حكمت على العلاقة بالفشل والانفصال؟
18: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات عند افتتاح التعاملات الاثنين في عقب هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج.
19: ارتفعت صفيحة البنزين منذ بداية العام من 14 دولارا إلى 30 دولار، لتصبح كلفة التنقل عبئا إضافيا على اللبنانيين.
20: ارتفاع أسعار المحروقات أثر بشكل مباشر على تجارتنا الخارجية.
21: في العاصمة العراقية بغداد قد أغلقت عدد من محطات الوقود أبوابها، خاصة في شرق العاصمة العراقية بغداد، بسبب عدم توفر الوقود.
22: رقم قياسي غير مسبوق يقول الشارع الأردني. المشتقات النفطية تباع بسعر هو الأعلى في تاريخ المملكة.
1: كان قلبي حاسسني أنه في طرف ثالث بهي الأزمة. شيطان ودخل بيناتكم والعياذ بالله. التفاهم اللي كان بيناتكم بتنحسدوا عليه والله. فكري فيه قصدي فكر فيه أخي المواطن، الشعب ماله إلا بيت حكومته. فكر مين هالطرف الثالث اللي بده يخرب بيناتكم.
23: هناك كثير من الموظفين البيروقراطيين الموجودين في مؤسسات الدولة، في السفارات، في كل مؤسسات الدولة، ربما يتماهون مع هذه الدولة من خلال إبطاء عجلة الدولة. يعني الدولة سرعة الدولة يجب أن تمشي بسرعة 100، تمشي بسرعة 10 أو 20.
24: فأمام التحدي بالدرجة الأولى هو الدولة العميقة الاقتصادية، وهي كانت أحد المنتفعين وأحد اللي دعمت النظام أعتقد حتى وصل لها السنوات الطويلة من الانهيار، منعته من الانهيار لأنه هي مشتبكة تماما مصالح الدولة العميقة الاقتصادية مع النظام.
25: أنا سمعت من أحد الأصدقاء الذين يعملون في أحد المؤسسات، قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب، بيكون مطواع أكثر، بيريحنا أكثر.
1: ها تاهو لقيناها. وأنا كنت أقول لحالي هي الحركات والمظاهر مو تبع أهل الثورة، مو ستايل العلاقة بيناتكم يا حكومة يا شعب. الشيطان دخل بيناتكم، وعلى قولة أهلنا بالجزيرة هي فعايل الدولة الغميجة. بس كمان الحكي موجه لكم أنتوا الاثنين وللحكومة. أول شيء مرحلة ما بتجي هيك فجأة، في تراكمات قبلها بعدين بتوصل للانفجار. بدي أعلمكم يعني؟ ما أنتوا بتعرفوا البيروغطاء.
26: يعني هناك مشكلة في الكفاءة في الأداء الحكومي، يعني منها وزارة النفط ومنها وزارات أخرى.
27: هاي الناس ما طلعت فقط لما غلى أسعار المازوت والبنزين، هاي الناس يعني صبرت كتير ومحتقني كتير مراعي وضع الدولي.
28: يعني كان في عنا مسائل مشابهة بسوريا ولم يخرج الشارع، لكن أعتقد هي مجموعة من التراكمات التي ترسل رسالة واضحة للحكومة بأن هذه الثقة بدأت الحقيقة تتخلخل.
27: موضوع عدة مخالفات، موضوع أهمال، موضوع الناس في فجوة وعدم شفافية ما بين الناس والحكومة، تسلط بعض الأشخاص اللي استلموا.
1: حاجة، شو اللي خرب هاي العلاقة؟
27: حاجة
1: تراكمات وشيطان دخل بيناتكم. الدولة الغميجة هي الشيطان اللي فات بيناتكم، وأصلا ما كان صار في تراكمات لو ما هالشيطان دخل بيناتكم. والسؤال اللي بيطرح نفسه هون، إمتى سوريا بدها تخلص من لعنة البراميل؟ من براميل الأسد لبراميل النفط. يلا هيك زبطولنا أموركم، وإن شاء الله هيك العلاقة بترجع بيور وخام، مو برنت خام مثل قبل. راجعين. تعرفوا شو يعني استملاك للنفع العام بالمعجم البيروقراطي؟ يعني الدولة بتاخد أرضك بسعر فرنك سوري سنة 1975 لحتى تبني عليها مدرسة، وتترك الأرض فاضية وبورد نص قرن، وفجأة بال 2026 بتكتشف إنه المدرسة صار اسمها مجمع استثماري فاخر. يعني بقدرة قادر النفع راح للمستثمر والعام أكل هوا.
29: النفع العام، شو هو صالح النفع العام؟ الصالح النفع العام هو يعني الدولة بتستملك الأرض عبارة مشان تشق طرقات، تعمر مشافي، مساجد، مدارس. هلأ للأمانة انشغل بقسم من الأراضي، والقسم الكبير 90% من الأراضي المستملكة ما انشغل فيه، له 45 سنة لساته أراضي بور.
30: نحن عنا استملاك من سنة 1975، مضى 51 سنة ولم ينفذ الاستملاك، وعطونا تعويض غير عادل مخالف للدستور، وما عم يحقق الاستملاك الغاية المرجو منه اللي هو النفع العام. ما في نفع عام، استملكوها وتركوها.
1: يعني من 50 سنة الساقط وأبوه أخذوا أراضي الناس بحجة استملاك للنفع العام وتركوها فاضية. ولما نجحت الثورة وتأمل الناس خير بانتصار المظلوم، فجأة طلعت الورقيات القديمة وصارت مرجع. والسؤال هون كيف انتقلت هاي الأراضي للمستثمرين حاليا؟ القصة بسيطة كتير وبتكشف ورطة البيروقراطية وروتين الدولة العميقة. باختصار المسؤول الجديد بيفتح سجلات المحافظة، بيطلع له موظف قديم من حفريات عهد البعث، بيمسح الغبرة عن مرسوم سنة 78 وبيقول للمسؤول: سيدي هاي أرض دولة، جهزها ولحقنا بالمستثمر، بدون ما يخبره إنها أرض مغتصبة من الأهالي.
29: لما إجت هي طلعت على السجلات اللي هي موجودة بالمحافظة بالطابو بالهي، فلقت إنه هاي الأراضي هي ملك دولة، هي ما بتعرف خفايا الأمور، ما بتعرف شو صاير، ما بتعرف شو هي، فهي اتخذت قرار إنه هي تعطي المستثمرين الأجانب أو الخليجيين أو الناس اللي جاية تستثمر بسوريا، تعطيهم هالاستثمارات بأرض تملكها الدولة. رحت على وزارة الإسكان، إجا موظف لعندك ممكن يكون النظام البائد، إجا يستفزك. في موظفين من النظام البائد هلأ عم يصيروا الفتن والفتنة بسوريا هلأ، وعم يعطيك أنه أخي أنا ما بيعطيك، لا زال متطبعا عقولهم بالنظام البائد.
1: العمى هدول الفلول ليش لهلأ موجودين؟ أكيد المسؤولين ما كشفوهم، لأنه معلومك هدول الناس بالذات بيلعبوا تحت بعمق العتمة، تحت الأرض. دولة عميقة وعلى أدمو عميقة، فيك تشوف أساساتها وحديدها وحرامية حديدها. المهم مو رايحة غير على هالمواطن المعتر يلي معه طابو أخضر أباً عن جد وعم يركض فيه من البلدية للإسكان للمحافظة، وإذ فجأة تنزل عليه صاعقة لما يلاقي البلدية نفسها عم تبعت له إنذار إخلاء خلال 15 يوم. ليش؟ لأنه مغتصب أرض الدولة.
0: على ورقة إثبات ملكية.
2: توجهنا إلى البلدية للاستفسار عن الملف، فأكدوا أنهم تلقوا توجيهات بإنذار الأهالي، وأن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن الموضوع، التي أكدت بدورها أن القضية في عهدة المحافظة، إلى أن الأخيرة امتنعت عن تقديم أي توضيح أو التعليق على الموضوع.
3: نحن ملك، رجعنا الإسكان قالوا هي أرضنا أنتم مغتصبينها، مين مغتصب؟ صح في سندات التمليك، نحن معنا سندات التمليك طابو أقدر، نملكها نحن الأرض من أبونا، هي مو باسمي أنا، باسم والدي.
4: مفتي الجمهورية قال الاستملاك اغتصاب، حرام حرام حرام.
1: القانون بكوكب الأرض مو بكوكب البيروقراطية بيقول الاستملاك هو إجراء استثنائي وللضرورة القصوى، يعني دولة ما بتستملك إلا إذا في كارثة أو مشروع قومي ما بيمشي الحال بدونه. أما أنك تستملك الأرض بسعر سندويشة فلافل سنة 75 وتتركها 50 سنة وبعدين تيجي تأجرها لمستثمر يعملها مجمع سكني سعر المتر الواحد فيه 1200 دولار، فهذا بالمعجم القانوني اسمه تجارة بأملاك المقهورين. يعني إذا كانت الإسكان حابة تاجر بالعقارات وتعمل بزنس، تروح تشتري أراضي بسعر السوق المباشر، مو بتاخد أراضي الناس ببلاش باسم النفع العام وبتبيعها باسم الاستثمار.
5: الاستملاك هو وجد من أجل النفع العام. هلأ المؤسسة العامة الإسكان كأبنية سكنية لا تعتبر نفع عام. بالنسبة للاستملاكات اللي مضى عليها أكثر من 20 سنة المفروض يعاد النظر فيها باعتبار لو كانت ضرورية كانت نفذت.
6: الاستملاك هو بالأساس للضرورة. الاستملاك ما هو صفة عامة. أيام النظام السابق كان يعمله يعني أي أمر يستملك بمئات العقارات، ما يسأل إنه مبالغ زهيدة جدا، يعني أقل من 5% من حق العقار. يعني تمام، هي العقارات الموجودة حاليا كان منطقة المناطق الجديدة اللي بدي يعملوا فيها استثمارات كبيرة، طيب هي موجودة فيها صحف عقارية قديمة، طيب مو من أولى عوض المالك؟
1: المعادلة واضحة يا جماعة، الاستملاك للنفع العام مشفى مدرسة طريق يساوي حق للدولة بشرط التعويض العادل. أما الاستثمار الخاص مجمعات وأبراج تجارية على أراضي الناس المصادرة بقوانين البعث يساوي تجارة بأملاك المظلومين. بالنهاية إذا بدنا نبني سوريا الجديدة ونقنع العالم والمستثمرين أنه نحن عندنا دولة قانون ومؤسسات، أول شيء لازم نعمله هو أنه نحن نفتح المستودعات العتيقة ونكب المراسيم الاستملاكية الجائرة بالزبالة ونرجع الحق لأصحابه. ما في شيء اسمه استثمار إذا كان مبني على إشعار إخلاء مدته 15 يوم لمواطن معه طابو أخضر عمره 100 سنة. استنونا. عمار يا سوري عمار، والله وصار عندنا سلطة تشريعية تستدعي وزراء وتعمل لهم جلسات استماع. برلمان سوريا الجديدة مع البرلمان تصفيق، خلاص صار عندنا نواب بيمثلوا الشعب وبيحكوا باسمه. الله محيي السلطة التشريعية والله. هاتوا لنشوف كيف كانت جلسة استماع وزير التربية والتعليم. خلونا نشوف شو هي استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم بسوريا الجديدة.
7: فعلا السؤال مهم. نحن ايمت نجح وزارة التربية؟ أنا بعتبر وزارة التربية بتنجح لما بنوصل لكل طفل في سوريا ونأمن له التعليم. وإذا بتسألوني شو هدفك الأساسي بهالمرحلة، إنه نأمن لكل طفل سوري مقعد وكتاب ومعلم جيد.
1: أوه، مقعد وكتاب ومعلم جيد. إيه، بيستاهلوا أطفالنا بعد هي المعاناة الطويلة معاليك. يا هيك الأهداف يا بلا، كلنا معك معاليك. تمسك بهدفك وأوعى تتركه.
7: مقعد وكتاب ومعلم جيد.
1: إيه وهيك معاليك، كل طفل سوري من حقه يكون عنده مقعد وكتاب ومعلم جيد. خلونا نشوف المقاعد الجديدة تبع طلابنا، أكيد على الطراز الحديث.
8: الصعوبات اللي نواجهها نحن كمعلمين، يعني ما في أي سبورة، ما في أي مقاعد، نكتب على الدفاتر، نحط قصاصات ورقية. طلاب بحاجة إلى دعم، يعني بحقهم حق التعليم.
9: طلاب بس شو نسوي؟ نجيب معنا كل واحد يحاول يجيب مادة مشان نقعد عليها.
10: يعني مثل ما انت شايف أعداد الطلاب عم تزايد يوم عن يوم، عم نحط بالصف 50 أو 60 والعام 62 طالب. ليش؟ لأنه ما عدنا صفوف. وشايف شلون وضع المدارس، لا بوب لا شبابك لا أثاث. يعني أسعة اليوم أنا الطلاب قاعد أعطيهم على الأرض، وبكرة جايتنا الشتوية.
1: معاليك ما في بواب ولا شبابيك، مقاعد مين والطلاب واقفين؟ بتحس الأطفال رايحين على كتاب مو على مدرسة. عم نرجع لورا بدل ما نتطور.
9: واحد يحاول يجيب
1: مادة
9: مشان
1: يقعد
9: عليها.
1: إذا الأولاد رح يقعدوا على المادة ويعيشوا بالشدة، شو بدك أكتر من هالكسرة؟ ليش الوزارة معيشة طلاب حالة ممنوع من الصرف؟ ما بعرف.
7: مقعد وكتاب ومعلم جيد.
1: طيب معاليك، ما حصلنا مقعد للأولاد مو مشكلة، المهم الكتاب. عطينا كتاب بدنا ياهن يتعلموا.
11: هدول الكتب يلي استلمهم ابني السادس من المدرسة. الطالب أقل حق من حقوقه ما نحصله.
12: مو معقول بعد كل هذا أنا أفتح العربي أول صفحة لاقيها التشوه البصري هذا.
1: ولو يعني فوق مو الكتب مشلخة ومهترية كمان لسه صورة المخلوق فيها وبأول صفحة؟ يعني لا زعل مني معاليك، المكتوب مبين من عنوانه هيك بيقولوا. أنا بخاف على الطلاب إذا رجعوا للفهرس يلاقوا أقوال القائد الخالص. شو هاد معاليك؟
7: مقعد وكتاب ومعلم جيد.
1: تمام، شو بدنا نعمل؟ لا مقعد ولا كتاب، ما صفي عنا غير المعلم، هو السوبر هيرو اللي رح ينقذ الأطفال من براسن الجهل ويمنحهم الثقة والأمان.
13: ليش طفشت من المدرسة؟ تعال. ليه طفشت من المدرسة؟ جات الأستاذ ده حق أستاذ، لعم تقول جاي كرش قلم ده بالله، هذا عمل هذا ده يتفرج طيح الوليد. اي والله هذا مو أستاذ، هذا راعي غنم ما سرح عندي.
1: لك لا، شو هاد؟ لا يا سيد مرياع، قصدي استاذ. هدول ولاد اطفال، شو عم تعمل هيك؟ عم تكرس ثقافه القطيع وتقضي على التفرد. يعني هلا اذا بدنا نحكي عن التسيب، معناها صار في عنا فلسفه جديده للتسيب. ممكن الطالب يتسيب مو لانه كسلان، انه عنده كرامه.
7: مقعد وكتاب ومعلم جيد.
1: لا تزعل مني معاليك، بس شكله هدف الوزاره طلع تسلل صد بالركام ورجع. ما بعرف شو بدي لكم. تعرفوا أكيد النواب بجلسة الاستماع دافعوا عنا، نوابنا منا وفينا، هدول صوت الشعب.
14: موضوع الضرب صار فيه نظريات كثيرة جدا، نظريات الغربية التي تقول بعدم بإلغاء الضرب، والنظريات العربية والإسلامية التي تجده بتقنين. أنا مع طبعا مع كرأي شخصي مع الضرب، لأنها سنة نبوية تربوية، واضربوا عليهم وهم أبناء عشر. ولكن إذا أصرت الوزارة على اتباع هذه النظرية الغربية إلغاء الضرب، صراحة أدت إلى يعني حالات سلبية جدا جدا.
1: لا يا حجي لا، إحنا ما خلصنا من التقسيم ليطلع لنا الضرب. على هيك مدارس وصفوف وكتب ومعلمين بيستاهلوا الطلاب فلقة قبل تحية العلم، أقل منا يا حجي. معلش يا جماعة، أكيد في نواب دافعوا عن قضية التعليم بسوريا أكيد.
15: إحنا لاحظنا بخلال زيارة مدارس تأنيث التعليم، معظم مدارسنا إناث، المديرة والموجهة والما والآخري، ما بصراحة ما عم تعطي قوة لشخصية الطالب. رغم أن هناك ناس، أنا أعلم أنا ما أنتقص من حق النساء، لكن لابد أن تروح على المدرسة الإعدادية وحتى الثانوية والابتدائية كله إناث إناث إناث. تأنيث التعليم ما ظل هبة بصراحة، الطالب عم يشخص شخصية قوية من رجل.
1: إيه والله ما لكم حق، إناث إناث إناث، يعني ظل بس تجي جارتنا أم إناث ونعمل صبحية نسوان. بصراحة ما بعرف شو بدي لكم. واحد بده جمع تكسير والتاني بده التأنيث تضل ساكنة ويستبدلها بجمع مذكر سالم. هي أصلاً المنظومة التعليمية بسوريا صايرة جمع تكسير. بعدين سعادة النائب بالله عليك وانت صغير مين كان ينقلك إملاء غير الحجة؟
16: كان ما حد يقدر يعمرها ويسويها كان تبرع إحنا يا العجايز. والله لا نعمرها ونجعد الطلاب وندرسها.
1: والله أدها يا حجة فيك البركة والله. تسوين 10 مسؤولين وقت الجد. اللي صار بالبرلمان بجلسة الاستماع رغم كل شيء هو إيجابي. في نواب كتير حكوا عن مشاكل جوهرية بمنظومة التعليم وحتى الوزارة والوزير أكدوا على منع ضرب الطلاب. بس اللي صاير عنا أنه كل شيء بالبلد من المدرسة للبرلمان بده إعادة ضبط مو إعادة ضرب. لهيك عم نقول منيحة جلسة الاستماع اللي صارت ونحن ناطرين جلسة جديدة لوزير جديد. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهالأسبوع. شفنا فيها أنه الحكومات الجديدة اللي بتوعد كتير بالتغيير ما بتغير بتتغير، وأنه على قد مشتقاتك متحق لك، وأنه ما في بلد ما في أزمات، بس الشطارة هي بإدارة الأزمة مو بتأزيمة. فرحنا بأول جلسة مساءلة استماع لأول وزير، وبين نايب ونايب صرنا نقول الله يجيرنا من النوايب. شفنا كمان أنه الدولة العميقة مو مجرد مصطلح سياسي نخبوي، هذا شبح بيوصل لباب بيتك وبيطلع لك بكل زاوية وكل دائرة، واللي دفع حق أرضه دم مو معقول يرجع يخسرها بطلاسم وصياغات قانونية. وعلى قولة أهلنا بالجزيرة الدولة الغميجة ما توصلك لجيش الأمان. تصبحوا على خير. قبل ما تصبحوا على خير، الأسبوع الجاي أنا والفريق استراحة لمدة أسبوع واحد، يعني فيكم بتقولوا صيانه. نأسف لإزعاجكم، نحن نعمل لأجلكم. هلأ تصبحوا على خير وبشوفكم الأسبوع اللي بعد القادم. سلام.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

مساء الخير، هذه نشرة إخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. مديرية أمن صمعان الجنوبية تحذر الأهالي القاطنين قرب موقع انفجار مستودع للسلاح الثقيل في العيس والهضبة الخضراء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتختطف راعي أغنام وتنقله إلى الجولان المحتل. وزارة الداخلية تفكك شبكة للاتجار بالبشر واستغلال الأطفال بالرقة وتقبض على متزعمها. الحكومة الألمانية تدرس توسيع مراجعات الحماية للسوريين على نطاق واسع.

حذرت مديرية أمن سمعان الجنوبية الأهالي من الاقتراب من موقع انفجار مستودع للسلاح الثقيل في بلدة العيس والهضبة الخضراء بريف حلب الجنوبي. قالت المديرية إن الموقع ما يزال خطيرا بسبب احتمال وقوع انفجارات ثانوية وتطاير الشظايا ووجود ذخائر لم تنفجر، داعية الأهالي إلى إبلاغها فورا عند مشاهدة أي جسم غريب أو قذيفة غير منفجرة. قالت وزارة الدفاع إنها تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية. كان آخرها انفجار في أحد مخازن السلاح قرب بلدة العيس جنوبي حلب. أكدت وزارة الدفاع أن حماية العسكريين والمدنيين وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات تأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات بما يحفظ سلامة الأفراد والمواقع ويمنع تكرار هذه الحوادث، كما أكدت أنها ستعلن ما تتوصل إليه من معلومات قريبا بما لا يخل بسير التحقيقات أو يضر بأمنها. دخلت كاميرا تلفزيون سوريا إلى موقع انفجار مستودع الأسلحة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورصد تلفزيون سوريا دمارا واسعا في المنطقة وتضرر مبان وعربات وبقايا ذخائر وصواريخ منفجرة.

كما حصل تلفزيون سوريا على مشاهد جوية حصرية تظهر اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة ببلدة العيس في ريف حلب الجنوبي.

0: إلى ذلك أفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن فرقها بدأت عمليات البحث وتفقد الأماكن المحيطة بموقع الانفجار في منطقة العيس لتأكد من عدم وجود إصابات. قالت الوزارة إن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام بدأت مسح موقع الانفجار وتأمينه وتفتيش المنازل والمناطق المحيطة، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار أو العبث بأي أجسام مشبوهة، والابتعاد عن المنطقة حتى انتهاء أعمال المسح والتأمين. بدوره أكد محافظ حلب عزام الغريب أنه لا وفيات من جراء الانفجار. انفجارات متعددة شهدتها مواقع عسكرية في عدة محافظات خلال شهر أيلول الجاري، نتعرف إلى تفاصيلها في مادة أعدها الزميل أمير رضوان.
1: شهر أيلول الخريفي الجميل كان داميا على السوريين، انفجار وراء انفجار، سلسلة انفجارات من أول الشهر أغلبها بمستودعات أسلحة وذخيرة تتبع لوزارة الدفاع في أكثر من محافظة. البداية كانت في الأول من أيلول حين انفجرت سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنشبري في إدلب، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بحسب تصريح مديرية الإعلام بإدلب. تلا ذلك انفجار في مستودع للذخيرة قرب سرمدة شمالي المحافظة في 9 من أيلول، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من وزارة الدفاع وإصابة 10 أشخاص آخرين بينهم مدنيون. قالت وزارة الدفاع حينها إن الانفجار وقع بمخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها إلى مكان آخر. في 12 من أيلول، أي بعد 3 أيام فقط، وقع انفجار لذخائر داخل مستودع عسكري في منطقة الضمير بريف دمشق. كذلك فإن مستودعات للجيش في منطقة عياش غربي دير الزور شهدت في 18 من أيلول انفجارا أودى بحياة 11 عنصرا من الجيش، فتح على إثره تحقيق بالحادث وملابساته. بيد أن ما حصل ليلة 21 من أيلول في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي لعله كان الأضخم من نوعه، حيث وقعت سلسلة انفجارات متتالية داخل موقع عسكري دفع المؤسسات الحكومية لإعلان الاستنفار وإغلاق طريق حلب دمشق، ثم أعلنت مديرية الطوارئ عن 4 إصابات ناجمة عن الانفجار. التقارب الزمني بين الانفجارات وشدتها وتركزها حول إمكانيات الجيش ومستودعاته وشحناته دفعت سوريين للتساؤل حول أسباب كل هذه الأحداث، وهل هي صدفة أو ناتجة عن عمل تخريبي، مطالبين وزارة الدفاع والمعنيين بالأمر بفتح تحقيق موسع بشأن هذه التطورات ووضع حد للشائعات والتحليلات.
0: انضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب. إبراهيم مرحبا بك. إذن مديرية أمن سمعان الجنوبية تقول إن موقع الانفجار في بلدة العيس ما يزال خطيرا، كيف هو الحال لديك؟
2: مساء الخير محمد. فعلا الموقع ما زال خطيرا، هناك انفجارات متتالية ما زالت يعني يتم طردها من المكان، من مكان التفجير بشكل أساسي، وهناك فعليا تواجد لفرق الدفاع المدني السوري في المكان وعمل لفرق أيضا إزالة الألغام. وبالتالي مديرية الأمن العام في منطقة سمعان الجنوبية أعلنت بأن المنطقة ما زالت خطيرة ومنعت فعليا يعني اقتراب المدنيين منها بشكل أساسي، مع فتح الأوتستراد حلب سراقب الذي كان مغلقا طيلة الليلة الماضية بعد هذا الانفجار الذي هز ريف حلب الجنوبي في بدء الأمر، وتلاه سلسلة من الانفجارات وصل صداها إلى مدينة حلب وأيضا إلى ريف حلب الغربي وصولا حتى مدينة إدلب. على العموم يعني فرق الدفاع المدني السوري وأيضا منظومة الإسعاف كانت قد وجدت في المكان منذ لحظة الانفجار وبدأت فعليا بمحاولة الدخول إلى المنطقة، لكن يعني البارحة كنا في تغطية مفتوحة وكنا فعليا بالمدخل الرئيسي لبلدة العيس، وحاليا تواجد في آخر منطقة يمكن حاليا الاقتراب منها بمحاذاة مدينة أو بلدة العيس، لأن فرق الدفاع المدني السوري يعني تعمل في المكان وقوى الأمن ما زالت تحيط في المنطقة بشكل مباشر وتمنع أيضا أي أحد من التوجه إلى المكان. فخلال تواجدنا ليلة البارحة كانت فرق الدفاع المدني والإسعاف قد واجهت صعوبات حقيقة في الدخول إلى المكان وتأمين المدنيين، وفعلا بعد يعني بدأت يعني تهدأ نوعا ما أصوات الانفجارات وأيضا حتى الانفجارات التي كانت قد يعني بدأت بانفجارات ضخمة ثم بعد ذلك بدأت تكون يعني نوعا ما أقل خطورة، بدأت فرق الدفاع المدني ومنظومة الإسعاف بالدخول إلى المكان وتأمين المدنيين مع إجلاء عدد من العوائل في المنطقة المحيطة من مكان الانفجار في منطقة الهضبة المحاذية لبلدة العيس بشكل أساسي. حاليا موقع الانفجار والمناطق المحيطة فيه كما ذكرت هي مناطق عمل لفريق إزالة الذخائر بشكل أساسي. هناك عمليات تبريد ورشب المياه تجري حاليا. قبل قليل تواصلت مع الدفاع المدني السوري قال بأنه ينجز عمل في المنطقة مع رفع يعني مستوى الحذر وبأن الأمن الداخلي الموجود في المنطقة يمنع أي عملية للاقتراب ريثما فعليا يتم تأمين المكان بشكل كامل مع عودة كما ذكرت الحياة الطبيعية على مستوى الأوتوستراد أوتوستراد دمشق حلب الذي ظل مغلقا حتى يعني صباح هذا اليوم بهدف يعني فعليا تأمين المنطقة وأيضا تجنب عملية الانفجار والذخائر والشظايا التي كانت قد وصلت إلى منطقة البرقوم والجمبري وهي مناطق تقع بالجهة الأخرى من أوتوستراد دمشق حلب الدولي. وكان الأمن الداخلي يقوم ب يعني فعليا تسيير المدنيين باتجاه المناطق المحيطة وهذا الأمر يعني ريثما تهدأ الأمور فعلا بعد أن هدأت وبعد أن يعني بدأ الخطر يخف يعني قليلا عاد السير على طريق أوتوستراد دمشق حلب الدولي. وحاليا في ربما يمكن حصر العمل بأنه يجري في منطقة الانفجار في المستودع وأيضا في المنطقة المحيطة المحاذية للعيس والتي تعتبر والتي تعرف هنا بمنطقة الهضبة بشكل أساسي.
0: شكرا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب. ينضم إلينا فيصل محمد علي قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب من بلدة العيس في ريف حلب. مرحبا بك أستاذ فيصل، كيف تسير عمليات البحث وتفقد الأماكن في منطقة العيس؟
3: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين ونحمد الله ونشكره.
0: أستاذ فيصل،
3: مرت ليلة أمس دون سقوط ضحايا، كان الأمر عبارة عن
0: نعم تفضل أكمل.
3: معك صديقي تسمعني؟
0: تفضل أكمل.
3: تحياتي لكم وللسادة المستمعين والمشاهدين. الحقيقة نحمد الله أولا ونشكره على عدم وقوع أي ضحايا بسبب الانفجار الذي حدث ليلة أمس. الحمد لله فرقنا استجابت فور وقوع هذا الانفجار إلى المكان، حيث قمنا بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي وأمن الطرق على تأمين المكان بشكل كامل وقطع الطرق المؤدية إلى ذلك المكان من أجل عدم وصول المدنيين وتعرضهم للخطر، حيث قمنا أيضا بتأمين المكان بشكل كامل وتحذير أهلنا المدنيين بعدم الخروج من المنازل وعدم الانتشار بسبب الانفجار العشوائي والكثيف والقوي بتلك المنطقة، حيث أن قمنا بعملية إسعاف شخص قد تعرض لضرر من جراء هذا الانفجار في مشفى قنسرين في العيس من نقله من ذلك المشفى الذي كان قريب ومهدد بسقوط القذائف عليه من ذلك المشفى إلى مشفى الجامعة. أيضا قمنا بنقل شخص تعرض لحادث سير بسبب الإرباك والأصوات الكبيرة من ذلك الموقع، وقمنا أيضا بنقل حالتين بسبب الاختناق من شدة الرائحة الموجودة من الانفجارات التي حدثت في ذلك الموقع.
0: طب أستاذ فيصل، مديرية أمن سمعان تقول الموقع ما زال خطر، ما سبب الخطورة؟ الخوف من ماذا بالضبط؟
3: صديقي لا زالت عمليات الحذر موجودة، فرقنا لا زالت موجودة، فرق الإنقاذ والإسعاف في محيط المكان بالتنسيق مع قوة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع لمنع اقتراب المدنيين في ذلك لذلك الموقع بسبب حدوث انفجارات متتالية ومستمرة في ذلك الموقع. فرقنا عملت بجولة ميدانية في ليلة في صباح هذا اليوم للتأكد من عدم وجود ضحايا أو أشخاص عالقين تحت الأنقاض، حيث قمنا بتقييم الأضرار التي حدثت. هناك أضرار مادية لحقت بممتلكات المدنيين الموجودين في محيط هذا المستودع من ضرر كلي وجزئي وبسيط للمنازل الموجودة والممتلكات، ولا تزال هناك مخلفات حرب إثر الانفجار الواسع الذي حدث في ذلك الموقع. فرق إزالة الذخائر المنفجرة بالتعاون مع وزارة عناصر وزارة الدفاع قاموا منذ ساعات الصباح الباكر بعملية المسح الميداني واستقبال البلاغات التي ترد عن طريق رقم غرفة العمليات الموجود في مدينة حلب ومتابعة أي موقع يوجد فيه مخلفات حرب.
0: طب أستاذ فيصل، يعني حدود الخطر تمتد إلى ما هي المسافة يعني من مكان المستودع؟
3: صديقي العزيز، موضوع الخطر هو منتشر ما بين قرية البرقوم والهضبة الخضراء والصالحية وجزء من قرية أو بلدة العيس وتلحدية، هذا الموقع إضافة إلى المزارع المنتشرة في هذا الموقع والبساتين والطرقات. فرقنا قامت منذ البداية بعمليات المسح والاستجابة، حيث قمنا ب يعني إزالة صواريخ كانت قد سقطت في مدرسة تلحدية، أيضا قمنا بعمليات

0: شديدة بعدم اقترابهم والإبلاغ عن أي جسم غريب إلى فرق الطوارئ في وفرق إزالة مخلفات الحرب للاستجابة بشكل مباشر والتعامل معها ضمن الأشياء الصحيحة.
1: شكرا لك فيصل محمد علي، قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث من بلدة العيس في ريف حلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت داخل الأراضي السورية انطلاقا من نقطة تل أبو الغفار باتجاه الجنوب الغربي نحو منطقة المعكر الواقعة إلى الجنوب الغربي من قرية الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. قال المراسل إن الدورية كانت مؤلفة من 5 آليات عسكرية قامت خلال التوغل باعتقال راعي أغنام كان يرعى قطيعه في منطقة المعكر ثم اقتادته من داخل الأراضي السورية إلى داخل الجولان المحتل. كما أشار إلى أن مصير راعي الأغنام ما يزال مجهولا حتى ساعة إعداد الخبر.

0: قام العدو الإسرائيلي بضرب قذائف لهون عالدب ضربوهن، موتوا 3 معزيات موتوا، وفي معز انقطع تجريه وفلت. من الساعة 3 بالليل للساعة 4، والأوادم ضجت الأوادم، الشاطر بيجي يفل، وقنابل مضيئة يضربوا فوق القرية، وقواس وما ومعز
1: انضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد مساء الخير، هل ما تزال قوات الاحتلال تختطف مواطنا سوريا كان يعمل رعي أغنام؟
2: نعم محمد، بالفعل يعني حتى هذه اللحظة ما يزال هذا راعي المواشي الذي تم اختطافه من قبل دورية عسكرية توغلت من تلة أبو قيثار من داخل الجولان المحتل باتجاه قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي. اختطفت هذا الراعي وهو يرعى أغنامه ومواشيه يعني بالقرب من خط وقف إطلاق النار. طبعا هناك أراضي زراعية ومراعي يقصدها رعاة المواشي، وطبعا هي تعود يعني ملكيتها لأهالي قرية صيدا الحانوت، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل إلى تلك النقاط ويقوم باختطاف رعاة المواشي عندما يقتربون من خط وقف إطلاق النار أو من أماكن يعني دوريات جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا يظنون أنهم يتبعون لجهات خارجية، يقومون بالتحقيق معهم بتفتيش جوالاتهم استجوابهم، وبعد ذلك يتم إطلاق سراحهم. ربما خلال يعني ساعات قليلة يطلق سراح هذا الراعي الذي تم اختطافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا في مرات سابقة تم اختطاف عدة رعاة مواشي، وبعد ساعتين أو 3 ساعات أو 24 ساعة يتم يعني الإفراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا أيضا هناك اليوم منذ ايضا يعني ساعات تقريبا هناك حاجز على طريق العجرف امباطنه بريف القنيطره الاوسط نصب من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي دون يعني تسجيل اي حاله تفتيش او اعتقال او اختطاف لهذا الحاجز، لكن بقي لمده نصف ساعه ثم عاود الانسحاب باتجاه قاعده العدنانيه التي انطلق منها في ريف القنيطره الاوسط. ايضا محمد يعني هذه التوغلات مستمره والتضييق على المزارعين ومربي المواشي. ايضا اليوم كان في ريف يعني درعا الغربي منطقه حوض اليرموك بالقرب من قريه عابدين استهداف حظيرة مواشي لأحد أيضا رعاة المواشي هناك في تلك المنطقة، أدى إلى نفوق 15 رأس من المواشي من الماعز والأغنام. في يعني في كل مرة يتم استهداف رعاة المواشي والتضييق عليهم سواء في محافظة القنيطرة أو في يعني منطقة حوض اليرموك، فهذا الأمر بات يقلق يعني راحة الأهالي والمدنيين والمزارعين، وأيضا رعاة المواشي يمنعهم من الوصول إلى مزارعهم إلى أراضيهم. وهذا الأمر يعني يناشدونهم قوات الأندوفا العاملة في المنطقة، قوات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة من أجل وقف هذه التوغلات ووقف هذه الانتهاكات التي يعني يستمر بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في الرقة تفكيك شبكة متورطة في استغلال الأطفال في التسول والقبض على متزعمها. قالت قيادة الأمن الداخلي إن فرع مكافحة الاتجار بالبشر نفذ العملية من دون أن تكشف عدد أفراد الشبكة أو الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال، كما لم تقدم تفاصيل عن هوية المقبوض عليه أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.

0: ينضم إلينا أحمد العثمان الصحفي من الرقة. أستاذ أحمد مساء الخير، ما تفاصيل هذه الشبكة التي فككتها قوى الأمن والتي كانت تستغل الأطفال للتسول؟
1: يا هلا محمد، مساء النور لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. بالفعل أعلنت قوى الأمن الداخلي عن تفكيك، يعني عن عدة تفكيك عدة شبكات، منها 13 شبكة دعارة، بالإضافة إلى شبكة للتسول. وظهرت خلال الفترة الماضية، يعني طغت أو كثرت ظاهرة التسول بالنسبة للأطفال في الرقة بشكل كبير، وتسبب ذلك بشكاوى. قوى الأمن الداخلي أعلنت عن القبض على شخص كان قد شغل هو وشقيقه 6 أطفال من أبنائهم في التسول، عبر يعني العمل على مسح بلور السيارات والتسول من خلالها. يعني تتعدد أو المشكلة بالنسبة لتسول الأطفال ليست جديدة، يعني ربما من سنوات بدأت هذه الظاهرة. كان الأطفال يروجون للمخدرات من قبل، يعني نتيجة استغلالهم من قبل بعض شبكات المخدرات، وأيضا شبكات الدعارة أيضا استغلت الأطفال في الفترة الأخيرة. يعني كانت عدة يعني حالات وطرق وأساليب للأطفال، يعني تداول الكثير من الناشطون في الآونة الأخيرة وجود أطفال ينامون في الشوارع بهدف يعني بهدف استعطاف الأهالي، وب يعني إعطائهم المال. وأيضا هناك من كان يجبرهم على جمع مبالغ معينة، يعني حتى بالنسبة يعني تنتشر الظاهرة بالنسبة للبائعين بحجة يعني بيع قداحات أو بيع علكة أو بيع بسكويت، ولكن هي الفعل الحقيقي لها هي التسول وتحجج بهذه الأمور. هناك يعني شبكات منظمة، وهناك من يدفعهم لهذه الأوامر. بالنسبة لهذه الظاهرة كان هناك شكاوى كثيرة، كان هناك عدة حالات، وكان هناك مطالبات للشؤون الاجتماعية. بالفعل يعني تمكنت قوى الأمن الداخلي من يعني تحديد شبكة والقبض عليها. هناك يعني عدة شبكات لا زالت موجودة تمتهن أو تنظم هذه الأعمال، سواء حتى السرقات. هناك من يدفع الأطفال للسرقات، سرقة كل ما تقع عليه يده من مال، من أكبال، من حديد، من حتى اللباس يعني يسرقونه. بالنسبة لي يدخلون إلى المنازل ويسرقونه. هناك يعني من يقف وراء هؤلاء. بالتأكيد قوى الأمن الداخلي اليوم مطالبة في بالرقة بتشديد الإجراءات وملاحقة الشبكات. هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال، يروجون يعني يمتهنون السرقات ويروجون للمخدرات وأيضا يروجون
0: ويستغلون
1: للدعارة
0: الأطفال في
1: محمد.
0: ذلك. شكرا لك أحمد العثمان الصحفي من الرقة.
1: تحياتي.
0: ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المقدم السابق في مخابرات النظام المخلوع سليمان أحمد حسن بعد عملية أمنية دقيقة. قال الأمن الداخلي في بيان إن التحقيقات الأولية أظهرت أن حسن عمل ضمن صفوف شعبة المخابرات العسكرية وشغل منصب رئيس قسم التحقيق ثم رئيس قسم الشؤون القانونية في الفرع 248. وأضاف البيان أن حسن كان مسؤولا مباشرا عن إدارة التحقيقات المركزية المتعلقة بقضايا التظاهرات وملفات المعارضة والضباط المنشقين خلال سنوات الثورة. أصدرت محكمة الجنايات الثانية في حما حكما بالإعدام بحق المتهم أحمد عماد عبد المجيد دقاق بعد إدانته بجريمة قتل المغدور إبراهيم بشار تركاوي عمدا، وذلك استنادا إلى وقائع الدعوة وأحكام القانون. بحسب وقائع الدعوة أقدم المتهم على إطلاق 4 رصاصات من مسدس حربي من مسافة قريبة باتجاه رأس المغدور، ما أدى إلى وفاته داخل صيدلية في حما. تأتي إجراءات المحكمة في إطار النظر في القضايا الجنائية وتطبيق أحكام القانون بما يسهم في تحقيق العدالة وفق ما ذكرت عدلية حما. وقعت الهيئة الوطنية للمفقودين واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم تتضمن دعم إنشاء مختبر وطني للحمض النووي في إطار بناء منظومة وطنية متكاملة للبحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد شاركت في برنامج تدريبي متخصص بتقنيات الحمض النووي استضافته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي بهولندا بهدف تعزيز القدرات الوطنية في تحليل العينات البيولوجية ومقارنة البصمات الجينية وتحديد هويات المفقودين. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الأنقاض في مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب. أوضحت الوزارة أن أعمال إزالة الأنقاض تتواصل بالتنسيق مع المحافظة بهدف تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وفتح المجال أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. تستقبل مدارس التعليم المهني في محافظة إدلب أكثر من 380 طالبا وطالبة موزعين على عدد من الاختصاصات التقنية والمهنية. ويحاول هذا القطاع رغم تحديات البنية التحتية ونقص التجهيزات توفير مهارات عملية للطلاب وربط مسارهم التعليمي باحتياجات سوق العمل.
2: بين المحركات وقطع المركبات يمضي عبد الله جزءا من يومه الدراسي في تعلم الميكانيك، اختصاص اختاره ليحول شغفه بالمركبات إلى مهارة قد تصبح مهنته في المستقبل.
3: حرفة الميكانيك لها مستقبل مزدهر إن شاء الله، وشغالي في سوق العمل، وإن شاء الله راح نكمل للهندسي ونفتح ورش إن شاء الله، أو نصير في مثلا مهندس أو مساعد إن شاء الله. وهلا هم ناخذ بشكل عام مثل محركات بنزين، محركات ديزل، انظمه الكهرباء، الاضوية، الإنارة يعني.
2: وتعود بدايه التعليم المهني في ادلب الى عام 2021 بعد الدمار الذي لحق بعدد كبير من مدارس المحافظه خلال سنوات الحرب. واليوم تنتشر المدارس المهنيه في مختلف المجمعات التربويه في ادلب، وتستقبل هذا العام أكثر من 380 طالبا وطالبة، وتتوزع اختصاصاتها بين تقنيات الحاسوب والإلكترونيات والكهرباء والمركبات، إضافة إلى الفنون النسوية والتعليم التجاري.
4: لله الحمد، السنة إن شاء الله تعالى في طور تحديث المناهج، ومنهج دمشق راح يطبق عنا، راح نفتح صيانة التجهيزات الطبية إضافة للميكاترونيكس في الثانويات المهنية الرئيسية مثل إدلب وأريحة ومعارض مصرين.
2: ورغم توسع التعليم المهني ما يزال القطاع يواجه تحديات تتعلق بنقص التجهيزات اللوجستية وواقع البنية التحتية للمدارس المتضررة بفعل الحرب، وهي تحديات تؤثر بشكل مباشر في قدرة الطلاب على الحصول على تدريب عملي متكامل. مع تغير احتياجات سوق العمل لم يعد التعليم المهني مجرد مسار دراسي بديل، بل خيارا يمنح الطالب مهنة ومهارة، ويبقى نجاحه مرتبطا بمدى مواكبة المدارس للتطور التقني واحتياجات سوق العمل. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: قال رئيس دائرة التوتر المتوسط في شركة كهرباء اللاذقية عمر زيدان لتلفزيون سوريا إن سبب العطل الحاصل في محطة تحويل الجامعة الكهربائية هو انهيار وتقطع عوازل التوتر المتوسطة نتيجة تهالك البنية التحتية وقدم التجهيزات.
5: إن سبب العطل الحاصل في محطة تحويل الجامعة هو انهيار عوازل وقواطع التوتر المتوسط 20 كيلو فولت نتيجة تهالك البنية التحتية وقدم التجهيزات. إن ورشاتنا الفنية تعمل بشكل متواصل منذ اللحظة الأولى لحدوث العطل وحتى هذه اللحظة دون توقف. أما بالنسبة لوقت المتوقع لإنهاء العطل فهو مرتبط بانتهاء أعمال الصيانة الشاملة التي تشمل استبدال العوازل وتجهيز نظام التأريض لخلايا المحطة وكابلات البداية، وسيتم وضع المحطة بالخدمة فور الانتهاء من الأعمال واختبارها أصولا.
0: تشهد مديرية النقل في مدينة حماة إقبالا واسعا من أصحاب الدراجات الراغبين في تسجيلها وفق شروط ووثائق محددة لإتمام عملية التسجيل. تفاصيل إجراءات التسجيل والأوراق المطلوبة يوضحها مدير النقل في حماة علاء الدين البركات.
6: الشروط لتنميل الدراجات النارية أو الحصول على لوحة جديدة، أول شيء إحضار شهادة منشأ، أن يكون عمر صاحب دراجة 18 عام وما فوق، إحضار الدراجة. هلأ أول شيء التكلفة هي 275 ألف سوري قديمة ل 300 ألف، تمام، و 2750 جديدة. على أمر طبيعي إنسان يضيع أوراق الجمرك، فمراجعة الشركة أو المعرض فمتاح الأمر في حال ضياع الأوراق أوراق بديلة أو بدل ضائع. نحن مستمرين بالعمل حاليا، مستمرين بالعمل حتى بعد انتهاء المنع، وحاليا تقريبا قمنا باستقبال أكثر من 300 دراجة نارية. وبعض الصعوبات هو العدد الوافد إلى مديرية النقل، هي أهم صعوبة، إنه عدد مفاجئ، بين نحن كان عندنا 50 دراجة صار عندنا يوميا 300 دراجة.
0: يعاني نازحون في مخيم تل السمن بريف الرقة من نقص في الخدمات ومقومات الحياة الأساسية وسط مطالبات بتقديم المساعدات التي تمكنهم من العودة إلى منازلهم.
7: يعود علي إلى خيمته حاملا كيس دوائه بعد وعكة صحية استدعت إسعافه إلى مستوصف في إحدى القرى المجاورة لمخيم تل السمن بريف الرقة الشمالية الذي بات يفتقر إلى نقطة طبية. ولا تقتصر معاناة النازحين على الجانب الصحي، إذ يفتقر المخيم إلى كثير من مقومات الحياة، في حين تقطعت السبل بعلي وعشرات العائلات المقيمة فيه منذ سنوات.
8: بالنسبة للمعيشة مأساوية لدرجة، نقطة طبية ما بيه، أي شيء ما بي عندنا شيء موجود بالمخيم، وجاعدين إجباري لا حول ولا قوة، يعني ما عدنا أي مكان، عدنا قرانة لهالساعة على ساحة موجودة معبية ألقام ما نقدر نصلها خالص، وبنفس الوقت أنا أقدر بإمكاني أروح أدحش على الجري وأرجع مو أكثر، بس ولاد عندي صغار ما أقدر أخذهم لأنه جري معبية ألقام، وأولي أنا روحت ابني بلا ألقام.
9: ونطالب الحكومة أخي ومساعدة لنا بالمخيم، ومساعدة لنا إذا يريد يرجعونا على بيوتنا يساعدونا بمالها أخي ومشان نعمر بيوتنا. وسلات غذائية ما بي، صار لنا 5 أشهر ما عندنا لا سلات غذائية ولا شيء ولا شيء، أمور بالمخيم صفر.
7: تتفاقم أوضاع نازحي مخيم تل السمن مع تراجع المساعدات، ما يبقيهم تحت سقف الخيام بعد تضرر منازلهم وتعذر تهيئة ظروف العودة إلى مناطقهم. وتتحمل الفئات الأكثر هشاشة لا سيما النساء وذوو الإعاقة أعباء إضافية في ظل احتياجات تتزايد مع مرور الوقت.
10: يعني حالة مأساوية صراحة، نحن عايشين حالة خوف، حالة رعب، بيصير بوق، يصير ما أمن، ما بي من فترة من يومين ثلاثة جانا نقطة أمنية، الوضع استقر شوي، العالم قعدت ببيوتها، يعني صراحة الوضع تعبان، العالم تناشد، يعني تناشد الدولة، تناشد جميع الإنشاءات تيجوني مثلا يشوفون وضع المخيم، يعني الصراحة في ناس مرامل مطلقات ما عدوا معين غير الله سبحانه وتعالى، مثلا العالم تريد ترجع لبيوتها، لحد الآن استقرار أمان، ماذا يصير؟ العالم ترجع تسكن ببيوتها.
7: لا تتوقف الصعوبات عند تأمين الغذاء والدواء، فالحصول على المياه والرعاية الصحية ووسائل التدفئة وغيرها من الاحتياجات اليومية يتطلب من سكان المخيم جهدا إضافيا لتتحول تفاصيل الحياة الأساسية إلى أعباء مستمرة على عائلات أنهكها النزوح.
0: أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة الهدى مشروع دورات إحياء للتدريب المهني والحرفي مستهدفا نحو 1000 متدرب في عدد من الاختصاصات بينها الكهرباء المنزلية.
11: يأتي محمد حاملا خوذته إلى قاعة التدريب في بلدية زملكا بريف دمشق ليتعلم حرفة الكهرباء المنزلية، آملا أن تتحول إلى باب رزق ومصدر كسب للعيش. محمد وزملائه يرون في هذه التدريبات فرصة ذهبية لاختصار سنوات طويلة من التعلم وعناء البحث عمن يلقنهم أسرار الصنعة وأساسياتها. بما يؤهلهم لاقتحام سوق العمل بمهارة حقيقية يعتمدون عليها.
12: يعني مصلحة أعيش من وراء حياة كريمة واستفاد منها على أرض الواقع. الدورة هون بتفيد إنه بتعطينا معلومات نظرية، يعني مو بس حكي، معلومات عملية، يعني نشتغل بإيدنا شوفت عينا. من أهم النقاط اللي عم نضوي عليها بالدورة ببداية الدورة هي سواد، بياض، تأسيس. هاي الشغلات يلي الواحد بده سنين ليتعلمها، عم يتعلمها هون بشهر أو شهرين، فعم يعطوك المعلومة بحذافيرها.
11: دورة إحياء المهنية تستهدف نحو 1000 متدرب، مانحة الراغبين فرصة تعلم حرفة عملية من الصفر ومن دون اشتراط امتلاك شهادة أو خبرة مسبقة للبدء.
13: هلا نحن عم نهيئ كادر من الطلاب لحتى يفوتوا على سوق العمل ويمتهنوا مهنة يعني خفيفة نظيفة ويتعيشوا من وراها إن شاء الله. عم نعطيهم سر المصلحة كاملا. نحن هدفنا اللي ما بيعرف شيء يعرف كل شيء عن المصلحة، حتى لو ما عنده شهادة علمية. اللفتة الحلوة اللي عنا أعمار 50-60 فيه، حابين يتعلموا المصلحة ويتعيشوا من وراها.
11: حين تخرج التدريبات المهنية من النطاق النظري إلى الممارسة الفعلية العملية، تصبح المهارة جسراً للعبور إلى سوق العمل، ويثبت الاستثمار في الإنسان أنه الخطوة الأهم لإعداد طاقات فاعلة تسهم في بناء سوريا جديدة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: نقلت صحيفة أوسترايش النمساوية أن النمسا قد تسجل هذا العام لأول مرة منذ عام 1997 أقل من 10,000 طلب لجوء، وذلك بعدما بلغ عدد الطلبات المسجلة حتى آب الماضي 6512 طلب فقط. بحسب الصحيفة، واصلت طلبات اللجوء تراجعها في النمسا خلال الثلث الثاني من عام 2026، إذ سجل انخفاض بنحو 5400 طلب مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما جاءت غالبية الطلبات من قاصرين، وكثير منها لأطفال ولدوا داخل البلاد، في حين تتصدر سوريا وأفغانستان طلبات اللجوء وفق الصحيفة. تتجه الحكومة الألمانية إلى توسيع مراجعات وضع الحماية الممنوح للاجئين السوريين على خلفية التطورات السياسية في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع. وذكرت شبكة التحرير الألمانية أن وزير الداخلية يعتزم توجيه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين خلال الخريف لبدء مراجعات واسعة لوضع الحماية للسوريين. قال المتحدث باسم كتلة الاتحاد المسيحي للشؤون الداخلية إن المراجعات ينبغي أن تبدأ بالشبان الذين يعيشون بمفردهم ويتلقون مساعدات اجتماعية ولا يعملون، في حين يمكن للعاملين ومن بينهم الأطباء والممرضون الانتقال إلى تصاريح إقامة مرتبطة بالعمل. ينضم إلينا براء رزوق، مراسل تلفزيون سوريا من برلين. براء، مرحبا بك. ما الذي يعنيه مراجعة ملفات الحماية للاجئين السوريين في ألمانيا؟
14: نعم محمد، تحية لك ولي السادة المشاهدين. يعني يبدو أن هذه من ارتدادات الزلزال السياسي الذي ضرب ألمانيا في الأسبوعين الفائتين، عندما تصدر حزب اليمين، حزب البديل اليميني المتطرف، انتخابات ساكسونيا أنهالت، ومن ثم يوم أمس عندما تصدر ولاية ميكلنبورغ. هذا يعني هذه نستطيع أن نقول أنها ردة فعل من الحكومة الحالية التي باتت في مأزق بعد أن يعني بعد قيام حزب البديل بالتذرع بمواضيع اللجوء والهجرة. هذا الموضوع يؤثر من خلال قيام وزير الداخلية أو تسريبات سربت عن وزير الداخلية بموضوع البدء بمراجعة ملفات الحماية أو توجيه لمكتب الهجرة واللجوء بمراجعة هذه الملفات. هذا الأمر حتى الآن كما قلت هو تسريبات لبعض الصحف الألمانية، لكن هو بدأ حقيقة منذ فترة مراجعة بعض الملفات، لكن يعني كان هناك عدة تصريحات لوزير الداخلية قال أنه سيبدأ بأصحاب الجنايات والجرائم، ومن ثم ينتقل إلى من يتلقون مساعدات اجتماعية أو من اسماهم أيضا غير المندمجين في المجتمع الألماني.
0: هل هناك يعني تقدير لأعداد من قد تشملهم براء يعني المراجعة، تقدير مثلا لأعداد أو فئات؟ وهل ذكرت أنت مثلا فئات متهمين بجرائم ويتلقون مساعدات، وهل يعني من قد يشمله أيضا المراجعة قد يكون معرض للترحيل لاحقا؟
14: أولا فيما يخص المراجعات، هذه يعني حتى الآن تجري المراجعات بشكل عشوائي، لا إحصائية رسمية حول أعداد أصحاب الجرائم مثلا، لكن بما يخص متلقي المساعدات هناك يعني ما يقارب نسب متفاوتة من السوريين بين الولايات الألمانية، يقدر يعني عددهم أو تقدر نسبتهم بين 30-40%. هذه الأرقام أو هؤلاء الأشخاص في حال تمت مراجعة ملفاتهم يتم فحص كل ملف بشكل فردي، لا يتم سحب هذه الإقامات بشكل تلقائي لهؤلاء الأشخاص، يتم تقدير كل شخص كل وضع شخص من هؤلاء الأشخاص، ومن ثم من الممكن أن يحصل على يعني إما تبقى لديه الحماية، أو في حال سحب هذه الحماية أو إيقاف أو سحب اللجوء يتم منحه إلزام بمغادرة أو يعني إلزام بمغادرة البلاد، أو تصريح وهو ليس تصريح إقامة لكن وضع قانوني يدعى بمنع الترحيل أو الدولدونغ. هذا يسمى وضع التسامح، والذي يعني أن هذا الشخص ملزم بمغادرة ألمانيا، لكن هناك وضع قانوني أو وضع إنساني لا يسمح بترحيل هذا الشخص في الوقت الحالي.
0: شكرا لك براء الرزوق، مراسل تلفزيون سوريا من برلين.

0: يصلنا الآن في أخبار عاجل موفد تلفزيون سوريا، يقول الرئيس أحمد الشرع سيلتقي فور وصوله إلى نيويورك وفدا من الجالية السورية في الولايات المتحدة. إذن في آخر الأخبار، موفد تلفزيون سوريا يؤكد الرئيس أحمد الشرع سيلتقي فور وصوله إلى نيويورك وفدا من الجالية السورية في الولايات المتحدة. نكمل في نشرة الأخبار. قال وزير الخزانة الأمريكي أن شركات الطيران الإيرانية ستواجه توقفاً واسعاً لعملياتها الدولية اعتباراً من 23 من أيلول. أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الإجراءات تستهدف منع شركات الطيران الإيرانية من الحصول على الوقود وخدمات المطارات وبيع التذاكر خارج إيران عبر التلويح بحرمان مقدمي تلك الخدمات من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. وأوضح أن أي جهة تقدم الوقود أو خدمات الهبوط لطائرة إيرانية أو تبيع تذاكر لشركات الطيران الإيرانية قد تواجه الاستبعاد من النظام المالي المرتبط بالدولار. ويأتي تصريح بيسنت عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني دمر طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في أجواء مضيق هرمز. وذكر تقرير سابق للمفتش العام بوزارة الحرب الأمريكية أن إيران دمرت أكثر من 30 مسيرة حتى شهر حزيران الماضي. وتعد المسيرة الأمريكية التي أعلن الحرس الثوري إسقاطها درة تاج أسطول الطائرات المسيرة الأمريكي، ويبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن إيران ستغير أسلحتها وجغرافية الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا. أضاف حسين محبي أن إيران حددت أهدافا جديدة مختلفة عن الأهداف السابقة، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد. أوضح محبي أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة، وأن القوات المسلحة الإيرانية لم تنخرط في الدبلوماسية. أكد المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك وولت أن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. قال وولت إن النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 1979 ويزداد ضعفا تدريجيا، مشيرا إلى انهيار العملة الإيرانية وتعرض البلاد لضغوط اقتصادية كبيرة. أعرب وولدز عن أمله في عودة طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، لافتا إلى أن عامل الوقت يصب في مصلحة بلاده. ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان. هل وضعتنا في صورة المشهد، يعني العين الأمريكية كيف تنظر الآن إلى ما يجري وإلى الحرب على إيران؟
1: نعم محمد، يعني هناك تكهنات كثيرة حول يعني الموقف الأمريكي. هذه التكهنات توقفت كثيرا عند التصعيد الكلامي الأخير للرئيس دونالد ترامب الذي هدد بالعودة إلى الخيار العسكري، قائلا في مقابلة مع مراسل فوكس نيوز أن أمام إيران يعني 3 خيارات، إما محوها أو تركها تتعفن اقتصاديا جراء الحصار، أو الذهاب معها إلى صفقة. طبعا يعني كل ذلك يأتي وسط يعني تحليلات تشير إلى أن التطورات الأخيرة في اليمن واحتمالية يعني أن تسيطر جماعة الحوثي على مضيق باب المندب يعني سيجعل الموقف الأمريكي صعب. يعني المسألة لن تعود مقتصرة فقط على مشكلة اسمها مضيق هرمز، سيكون هناك مشكلة في الممرات المائية في تلك المنطقة. لكن قبل الذهاب بعيدا، هناك محمد غدا يوم غد من المقرر يعني حسب بعض وسائل الإعلام أن يجتمع الرئيس دونالد ترامب مع قادة ومسؤولين من الدول الخليجية على هامش الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا الموضوع الرئيسي على جدول المباحثات هذه هو موضوع إيران والحرب مع إيران والخيارات الممكنة. بعض وسائل الإعلام قالت أن العراق والأردن وربما مصر ينضموا يعني إلى هذا الاجتماع. إذن من المستبعد يعني في ظل اجتماعات الجمعية العامة واللقاءات المرتقبة يعني من المستبعد أن يلجأ الرئيس دونالد ترامب إلى خيار التصعيد العسكري، رغم أن هناك يعني بعض التحليلات تشير إلى أن هناك يعني بعض التيارات داخل الإدارة الأمريكية تشجع هذا الخيار. يقف في مقدمتهم وزير الحرب هيكتس ووزير الخارجية ماركو روبيو، فيما نائب الرئيس دي جي فانس يتحفظ ويعني لا يوافق على هذا الخيار العسكري الذهاب بعيدا في التصعيد العسكري. دي جي فانس يعتقد أن الحصار الاقتصادي يعني هو من سيجبر إيران في النهاية على تقديم تنازلات، وهذا بحد ذاته كافي، ولا يعني وضع الحزب الجمهوري لا يسمح بمزيد من التصعيد. إذن هناك يعني نوع من التيارات متصارعة داخل فريق ترامب، لذلك نرى ترامب بين الفينة والأخرى يلوح أحيانا بالتصعيد العسكري، وأحيانا يترك الباب المفاوضات مفتوحا، وأحيانا يثني على خيار الحصار الاقتصادي. بغض النظر يعني اغلب وباختصار اغلب التوقعات والتحليلات هنا تشير الى انه يعني بينما الاجتماعات الجمعيه تعقد في هذه الفتره، هذا الحدث السياسي العالمي الكبير، من المستبعد ان يذهب الرئيس دونالد ترامب يعني في خيارات تصعيديه على المستوى العسكري. ومساله مهمه جدا لقاء ترامب مع القاده العرب يوم غد لاستمزاج يعني الرأي فيما يخص موضوع خيارات التعامل مع إيران.
0: نعم.
1: لذلك يعني المسألة يعني إلى حد ما موضوع الخيار العسكري مستبعد في هذا الوقت. إليك محمد.
0: شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن، شكرا لك. أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة بريانسك الروسية مقتل رجل وإصابة 3 أشخاص بهجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على المنطقة الحدودية مع أوكرانيا. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت عدة أهداف في أوكرانيا، منها سفينتا شحن قالت إنهما تستخدمان لأغراض عسكرية، ومحطة عسكرية للتوزيع، وبنية تحتية لميناء إزمايل، ومركز للإمداد اللوجستي والتموين في منطقة كييف. ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

قصر البنات درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارتسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم، نخصص الساعة الأولى فيها لنقاش الانفجارات المتتالية التي تشهدها مخازن الأسلحة والذخائر مؤخراً، والتي بلغت 5 انفجارات منذ بداية الشهر الجاري، آخرها انفجار قرب العيس في ريف حلب. ونسأل ما وراء هذه الانفجارات المتتالية. نناقش في المحور الثاني عقد اتفاق صلح في قضية الشاب محمد غميرة الذي توفي بعد تردي حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، إضافة إلى تحديد دية قدرها 15,000 دولار أمريكي لعائلته. فأين ينتهي الصلح الاجتماعي وأين يبدأ مسار العدالة؟ أما في المحور الأخير فنناقش تفكيك شبكة للاتجار بالبشر واستغلال الأطفال من قبل الأمن الداخلي في الرقة، فما مدى انتشار هذه الشبكات وكيف تتعامل الحكومة مع مشغليها؟ أهلا بكم.

0: وقع انفجار في مستودع تابع للجيش قرب بلدة العيس جنوبية حلب في حادثة هي الخامسة من نوعها منذ بداية أيلول الجاري، في وقت قالت فيه وزارة الدفاع إنها تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات إضافة إلى كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات، مؤكدة أنها ستعلن ما تتوصل إليه من معلومات قريبا بما لا يخل بسير التحقيقات أو يضر بأمنها. المزيد من التفاصيل في المادة التالية.
1: شهر أيلول الخريفي الجميل كان داميا على السوريين، انفجار وراء انفجار، سلسلة انفجارات من أول الشهر أغلبها بمستودعات أسلحة وذخيرة تتبع لوزارة الدفاع في أكثر من محافظة. البداية كانت في الأول من أيلول حين انفجرت سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنشبري في إدلب، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بحسب تصريح مديرية الإعلام بإدلب. تلا ذلك انفجار في مستودع للذخيرة قرب سرمدة شمالي المحافظة في 9 من أيلول، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من وزارة الدفاع وإصابة 10 أشخاص آخرين بينهم مدنيون. قالت وزارة الدفاع حينها إن الانفجار وقع بمخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها إلى مكان آخر. في 12 من أيلول، أي بعد 3 أيام فقط، وقع انفجار لذخائر داخل مستودع عسكري في منطقة الضمير بريف دمشق. كذلك فإن مستودعات للجيش في منطقة عياش غربي دير الزور شهدت في 18 من أيلول انفجارا أودى بحياة 11 عنصرا من الجيش، فتح على إثره تحقيق بالحادث وملابساته. بيد أن ما حصل ليلة 21 من أيلول في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي لعله كان الأضخم من نوعه، حيث وقعت سلسلة انفجارات متتالية داخل موقع عسكري دفع المؤسسات الحكومية لإعلان الاستنفار وإغلاق طريق حلب دمشق، ثم أعلنت مديرية الطوارئ عن 4 إصابات ناجمة عن الانفجار. التقارب الزمني بين الانفجارات وشدتها وتركزها حول إمكانيات الجيش ومستودعاته وشحناته دفعت سوريين للتساؤل حول أسباب كل هذه الأحداث، وهل هي صدفة أو ناتجة عن عمل تخريبي، مطالبين وزارة الدفاع والمعنيين بالأمر بفتح تحقيق موسع بشأن هذه التطورات ووضع حد للشائعات والتحليلات.
0: للنقاش معي العقيد هشام مصطفى، الخبير العسكري والاستراتيجي مباشرة من حلب، أهلا بك. ومعي عبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات من حلب، أهلا بك. ومعي ضياء قدور، الخبير الأمني من دمشق، ورضوان الأطرش، الباحث السياسي من إدلب، أهلا بكم جميعا. أبدأ مع العقيد هشام. من الناحية العسكرية عقيد هشام، ما أكثر الأسباب شيوعا والتي يمكن وضعها أمام تكرار مثل هذه الانفجارات المتعلقة بمخازن ومستودعات الأسلحة؟
2: أسعد الله مساءكم أستاذ آلاء، ومساء الضيوف الكرام، ومساء السادة المشاهدين تلفزيون سوريا. بالطبع سيدتي، هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن ينجم عنها انفجارات في مستودعات الذخيرة. يعني نستطيع أن نقول أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى انفجار، قد نستطيع أن نقول أن سوء التخزين قد يؤدي إلى انفجار، لأن المستودعات التي تخصص من أجل تخزين الذخائر يجب أن يكون لها شروط، هذه الشروط قد تكون غير محققة في العجالة التي تم تخزين الذخيرة بها بعد سقوط نظام بشار الأسد. يعني نستطيع أن نقول أن المستودعات يجب أن يكون هناك فيها درجات حرارة معتدلة، لا يجب أن يكون فيها رطوبة، لا تتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، أيضا يجب تخزين الذخائر كل ذخيرة بحسب نوعها، يجب أن لا تخزن الذخيرة مع وجود صمامات أو صواعق الانفجار، أيضا يجب أن تكون جدران المنطقة أو جدران البناء الذي تخزن به الذخيرة يجب أن يكون له شروط فنية تستطيع امتصاص الانفجار، تستطيع عدم خروج صدمة الانفجار الأولى بشكل كبير إلى الجوارها، يجب أن تكون هذه المستودعات.
0: وعقيد هشام، أنت يعني عمدت إلى تفسير مسألة كيف يمكن تجنب سوء التخزين، لكن دعنا بداية نركز على الأسباب التي يمكن أن تقود إلى هذه الانفجارات، ثم بعد ذلك نتناول نقطة نقطة بالتفصيل. ابتدأت بسوء التخزين، ماذا أيضا ما الذي يمكن أن يسبب مثل هذه الانفجارات؟
2: يعني سيدتي قلت لك سوء التخزين أولاً، قد يكون هناك تخزين مع صواعق، يعني هناك القذائف، تعرفين القذيفة أو لا أدري إن كنت تعلمين في العلم العسكري، القذائف سواء قذائف مدفعية أو الدبابات أو أي قذائف أخرى لها صمام هو ما يقوم بتفجيرها بعد ارتطامها بالأرض. قد تكون، أقول قد ولست يعني على اطلاع بشكل رسمي بهذا الأمر، أقول قد يكون هناك سوء في التخزين، قد يكون هناك خلط في التخزين بين يعني ذخائر شديدة الانفجار، يعني يكون أحد مكوناتها السيفور أو التي الذي يمكن أن يعني يشتعل أو ينفجر بأقل طرقة، قد تكون الذخائر قد خزنت بشكل يعني لم يتم فصل صاعق الانفجار عن القذيفة، خاصة وأن وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة والفرق الهندسية في وزارة الدفاع قامت بإزالة العديد، يعني نستطيع أن نقول عشرات الآلاف من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي أمطر بها النظام المجرم نظام بشار الأسد المناطق الآهلة بالسكان سابقا. قد يكون هناك أخطاء فنية من بعض القائمين على التخزين، يعني هناك عدة أمور قد تؤدي إلى انفجار مستودعات الذخيرة. طيب. هناك فرضية ولكنني أستبعدها، أن يكون هناك يعني أيادي تخريبية، أنا أستبعد هذا الأمر لأن المستودعات حسب معلوماتي المؤكدة أنها تحرس بشكل كبير وحراستها الأمنية مشددة، إنما يعني نستطيع أن نقول أن سوء التخزين وعدم خبرة الأشخاص الموكلين بتخزين ونقل هذه الذخائر قد يؤدي إلى هذه النتائج.
0: سوء التخزين أستاذ عبد الوهاب، ماذا أيضا يمكن أن يقود إلى هذه النتائج؟ أشار ضيفي لكنه لم يغلب هذا الخيار، مسألة أيادي تخريبية، ما رأيك؟
3: أهلا بك وضيوفك وبجميع المشاهدين. يعني هناك حقيقة أيضا سيناريو أو فرضية بأن الجيش السوري ربما يقوم خلال الأشهر الماضية بإعادة ترتيب وجرد للأسلحة في المستودعات السورية، وهذا يتطلب ربما إعادة توزيع لبعض هذه الذخائر من مستودع لآخر، وبالتالي التخلص أيضا من بعض هذه الذخائر، وهذا سيترتب عليه أيضا قيام بعمليات نقل ومناولة من مستودع لآخر، وخلال عمليات النقل والمناولة أحيانا تحصل أخطاء كما حصل سابقا في مناطق المحرر قبل سقوط نظام الأسد، يعني كانت تحصل مثل هذه الأخطاء وتقع انفجارات، لكن انفجارات بسيطة خفيفة لأن تعرفين كانت المستودعات صغيرة وكانت عمليات النقل والنقل أصلا كانت بسيطة. الآن نحن نتحدث عن المستودعات على مستوى الجيش السوري، هناك فرضية يعني تقول أنه ممكن أن يكون هذا السبب، وأن الجيش السوري ربما يقوم خلال الأشهر الأخيرة بعملية جرد وإعادة تنظيم لمستودعات الأسلحة السورية، وهذا سبب توالي عمليات التفجير خلال شهر واحد.
0: دعنا نقف عند هذه النقطة، إذن هذه فرضية أخرى تشير إليها وهي مسألة أثناء نقل الذخائر وهو هدف تسعى له وزارة الدفاع، ثمة خلل أو قصور أو عدم خبرة في نقل الذخائر يمكن أن يكون قد أدى إلى هذه الانفجارات، صحيح؟
3: صحيح، لكن أنا سأذكر أني سأستبعد هذه النظرية.
0: جيد، طيب.
3: رغم ربما أنها تكون، أنا أميل إلى أن هناك سيناريو آخر، هناك تدخل خارجي بعكس ما ذكر سيادة العقيد معك. نعم، أنا أميل إلى أن هناك تدخلا خارجيا وتحديدا إسرائيليا في هذا الأمر. هناك طيران استطلاع كان فوق الكثير من المناطق التي وقعت فيها الانفجارات، طيران استطلاع قبل أيام، ويعني حتى لو لم يحدد ما هو يعني هذا الطيران أو جنسية الدولة التي تقف خلفه، يعني أنا أعتقد أن إسرائيل لها مصلحة. إذا كنا سنسأل من المستفيد، إسرائيل لها مصلحة بتخلص أو إنهاء القدرات العسكرية للجيش السوري. نحن لاحظنا أنها قصفت بشكل مباشر على سبيل المثال الجيش التركي، يعني مطار التي 4 سابقا، ومطار مطار أبو ظهور العسكري قبل تقريبا حوالي شهرين، لأن وكانت تربط ذلك بتركيا بشكل مباشر. الآن الموضوع مرتبط بالجيش السوري. بالجيش السوري استهدفت إسرائيل الجيش السوري بشكل مباشر بعد سقوط النظام مرتين، المرة الأولى بعملية سهم باشان، واستهدفت أثناءها الكثير من الأصول العسكرية بما في ذلك مستودعات أسلحة بالمناسبة. يعني لو عدنا إلى البيانات بالمصادر المفتوحة الإسرائيلية لوجدنا أن هناك استهداف أيضا للمستودعات، لكثير من مستودعات الأسلحة للجيش السوري. والضربة الثانية كانت معروفة لهيئة الأركان، وكانت في وسط العاصمة السورية، وكانت طبعا بالتزامن مع العمليات العسكرية في السويداء. الآن يعني لا يوجد أي إعلان رسمي من قبل إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية سورية، بسبب أنه بعد ضرب هيئة الأركان كان هناك تدخلا أمريكيا مباشرا وواضحا ووساطة لأن تتوقف العمليات في السويداء، وأن إسرائيل لا تدخل في صدام مباشر مع سوريا. ويعني لاحظنا حتى عندما ضربت إسرائيل مطار أبو ظهور العسكري بحجة وجود فرق عسكرية تركية، وبحجة وجود يعني ما تدعيه وتزعمه إسرائيل بأنه تهديد تركي، فورا يعني فزعت إن صح التوصيف أيضا والعبارة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء تواصل بين الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل، وجرى اتصال بين وزير الخارجية السوري، أو لقاء يعني على أساس اتصال بين وزير الخارجية السوري وأيضا نظيره الإسرائيلي لخفض التصعيد ومنع التصادم
0: وجرى لقاء
3: نحو
0: بين الوزير الخارجية
3: الطريقة
0: السوري وبين رئيس الموساد في عمان. لكن أستاذ عبد الوهاب،
3: عبر الهاتف. نعم،
0: هل تسحب هذا الترجيح على كافة الانفجارات التي تحدث في مستودعات الأسلحة؟ على الأقل نتحدث عن الانفجارات الكبيرة التي يعني كان دويها عاليا جدا، والتي أيضا أدت إلى إصابات. وكيف يمكن تفسير غياب الرواية الرسمية في مثل هذه الحالة؟
3: المشكلة حقيقة أنه لا توجد رواية رسمية، يعني بدون بيانات وبدون تصريحات وبدون معطيات رسمية لا يمكن ترجيح سيناريو على آخر بشكل حتمي وبشكل قاطع. لماذا رجحت مثلا سيناريو التدخل الإسرائيلي؟ لأن كان من السهل مثلا على وزارة الدفاع أن تعلم بأن هناك أخطاء في عمليات النقل، أن هناك سوء في التخزين، هناك رطوبة، هناك صواعق مثل ما ذكر العقيد، يعني هم مشاكل تتعلق في سوء التخزين والإدارة، لكن لا يوجد توضيح رسمي للآن من وزارة الدفاع باستثناء طبعا بعض المواقع. ومن جهة أخرى يعني أمس مثلا حتى قالت وزارة الدفاع بأنها يعني ستشكل لجنة لإجراء تحقيقات بشأن هذه الانفجارات. هذا إجراء ربما يكون أصلا متأخر الإعلان عنه، على الأقل ربما أصلا اتخذته الوزارة مسبقا. طيب، بغياب كل هذه المعطيات الرسمية، أنا أبحث عن من المستفيد. المستفيد الأول هي إسرائيل كما ذكرت، لا تستطيع الإعلان ولا تريد الإعلان لأنها لا تريد أن تدخل أيضا بصدام، ودعينا نسميها حالة من المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونتنياهو أصلا يعني على مشاكل، أو
0: لكن إذا
3: هناك
0: كان
3: بينه
0: هذا
3: وبين
0: سبب التعتيم
3: ترامب
0: الإسرائيلي،
3: مشاكل
0: يسأل
3: الصراحة.
0: عن سبب التعتيم السوري إذا كان عدو هو من يقوم بذلك. على أي حال سأعود لك أستاذ عبد الوهاب لنقاش أكثر والوقوف عند هذه الفرضية.
3: صحيح.
0: أستاذ ضياء، لغز تكرار هذه الانفجارات أين يكمن في سوريا من الناحية الأمنية؟ كيف يمكن تفسير أن تحدث 5 انفجارات في شهر واحد؟
2: تحياتي لك سيدة آلاء، سعيد بانضمام لبرنامجك مرة أخرى ولضيوفك الكرام. يعني نحن نعيش في الشرق

0: يومين او ثلاث. هو يتعامل مع الذخائر منذ اكثر من 14 عام ولديه خبرات ركمها في التعامل معها، في جمعها، في تخزينها، ربما في مناطق سيطرت عندما كنا في المعارضه، مناطق سيطرت المعارضه كانت احوال التخزين الاسلحه والذخائر ربما اكثر سوءا من الان.
1: لكن
0: ولم
1: قد
0: تكن
1: عند هذه النقطة، عفوا أستاذ ضياء لا أريد أن أقاطع، لكن قد يجاوب من يسمعنا بأنه كانت تحدث أيضا عمليات انفجار لمستودعات أسلحة في الشمال السوري المحرر قبل سقوط النظام،
0: لكن ليس بهذه الكثافة وليس بهذا التكرار الزمني والتقارب الزمني. 5 انفجارات خلال 13 يوم، أكثر من 16 انفجار مستودع منذ سقوط النظام وحتى الآن. يعني نحن نعلم أنه وكثير في قرارات أنفسنا يشك في إسرائيل، لكن نعود ونسأل أنفسنا هل هي إسرائيل؟ يعني بالنسبة الأكبر اليوم كل الأصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل، خاصة إذا رضينا بأنه كل الحالات السابقة كانت عبارة عن سوء تخزين أو ذخائر حساسة أو عدم فصل يعني الرؤوس المتفجرة عن الأجسام وما إلى ذلك أو أي شيء آخر فني. يعني الانفجار الأخير لا يمكن أن يكون بلا سبب أو بلا على سبيل المصادفة. هذا انفجار مستودعات استراتيجية تحتوي أسلحة نوعية كبيرة جدا. الانفجارات استمرت لمدة ساعة تقريبا، وبالتالي هناك فعل ممنهج، ليس فقط فعل تخريبي 6 آلاف، هذا ليس فعلا تخريبيا عندما تتكرر مثل هذه الأحداث. وهي بالمناسبة خلال السنوات الأخيرة من عمر النظام البائد كانت سياسة إسرائيلية معهودة واستمرت مع سقوط النظام. وإذا كنت تذكرين قبل أن تبدأ ما بين الحربين الإيرانية الإسرائيلية كنا نشاهد أنباء عن انفجارات غامضة تحدث في إيران بين الفينة والأخرى، لكن لا يعرف سببها، هل هي قصف جوي، هل هي قصف بالمسيرات، هل هي عوامل على الأرض تقوم باستهداف مواقع معينة أو منشآت معينة، كلها كانت تقف خلفها إسرائيل. ذاك أعود للسؤال، نحن نعلم بقرارات أنفسنا أنه هي إسرائيل، لكن نعود ونسأل أنفسنا هل هي إسرائيل؟ بالتأكيد وبنسبة كبيرة اليوم أعتقد أنه إسرائيل هي من تقف اليوم. إذا تراجعين الصحافة الإسرائيلية، الكثير من أبواق الإعلامية المقربة من السلطة الأمنية الإسرائيلية كانوا يروجون لرواية أن سوريا معادي خلفي، ويتحدثون عن خلفية الرئيس الشرع، يتحدثون عن طبيعة النظام الغامضة في دمشق، ووصفوا أخيرا آخر تقرير وهو كان أخطر تقرير حقيقة عندما قالوا أن الشرع يقوم ببناء جيش قوي في الخفاء، وأن سرعة بناء هذا الجيش تفوق سرعة بناء الجيوش في العالم وفي المنطقة. نحن نعلم أن سوريا تقوم بإعادة بناء جيشها وهي تركز على بناء قدراتها، لكن هل فعلا الدولة هي من تضع الأولويات باتجاه بناء الجيش أم أنه لديها أولويات أخرى، ربما وزارة الداخلية، ربما الأمن، ربما إعادة الأعمار؟ هناك تهويل وهناك تهيئة للرأي العام على الصحافة الإسرائيلية، وهناك كان تمهيد لحملة قصف سرية. لماذا لا تعترف إسرائيل ولا يعترف نتنياهو؟ باختصار كما ذكر الضيف، لأن هناك فيتو أمريكي، هناك فيتو أمريكي. شاهدنا ما حدث في قصة مطار أبو ظبي، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك والانتقادات الدولية وحتى الإقليمية. اليوم سوريا لم تعد دولة معزولة، لم تعد دولة تدعي يعني يمكن قصفها ويمكن استهداف أي نقطة فيها. بالتالي يعود نتنياهو ليلجأ إلى نفس السياسة التي كانت بالمناسبة 6 آلاف. أنت تعلمين أن الإيرانيين موجودين في سوريا كانوا منذ بعد يعني بعد انطلاق الثورة. لكن إسرائيل لم تعلن استهداف أي موقع إيراني إلا بعد عام 2013 عندما بدأت الغارات إسرائيل تبدو أكثر وضوحاً، والكثير من الغارات لم تكن تتبناها إسرائيل إلى ما يعني ما عدا بعض الغارات الحساسة.
1: طيب وأنت تقول أن المسألة متعلقة بفيتو أمريكي، لكن أستاذ ضياء يعني إن كنت أنت تعلم أنها أيادي إسرائيلية وإن كنت أنا ربما أعلم كذلك، هل تعلم الحكومة هذا الأمر ولماذا يتم الصمت حياله على الأقل من خلال التصريح ومصارحة الشارع بالأمر؟
0: هذا سؤال مهم ويجب يعني توضيحه من خلال بيان يصدر من وزارة الداخلية، خاصة أنه هذه الأحداث تكررت. لكن دعيني أشير لنقطة مهمة.
1: تفضل.
0: يعني في كثير من الأحيان، في كثير من الحالات، ربما لا يعرف السبب الحقيقي على الرغم من أنك تشكين في أنه الفاعل هو جهة معينة، لم تستطيع أن تصل إلى الدليل القاطع الذي يؤكد تورط مثل هذه الجهة في تنفيذ مثل هذه الاعتداءات، خاصة أنه يعني الاحتلال الإسرائيلي له وسائله الاستخباراتية الثرية جدا والكثيرة والمتعددة، وهو يمتلك حرية عمل مطلقة في الأجواء السورية.
1: نعم. طيب
0: ربما قد تكون يعني الآن وزارة الدفاع لم تصل إلى كل المعلومات الكافية التي من خلالها تستطيع إثبات تورط إسرائيل في

0: تنفيذ مثل هذه العمليات
1: جيد
0: الممنهج
1: جيد.
0: لتدمير القدرات السورية.
1: أستاذ
0: أنا
1: رضوان
0: هذا هو السبب الرئيسي بالجانب
1: سأعود لك
0: السابق.
1: أستاذ ضياء لو سمحت. أستاذ رضوان، هل الأمر متعلق بغياب المعلومات حتى الآن أو اكتمال التحقيقات حتى الآن بالنسبة للحكومة السورية، خصوصا وأن هذا الانفجار كما ذكرنا ليس الأول وإنما الخامس في هذا الشهر، وثمة انفجارات متعددة منذ سقوط النظام؟ كيف يمكن تفسير رواية رسمية مقنعة للشارع، سواء إذا كانت المسألة متعلقة بسوء التخزين أو المسألة متعلقة بأياد خارجية تحديدا إسرائيل؟
2: مساء الخير أستاذ آلاء، ومساء الخير للضيوف والسادة المشاهدين. طبعا في ظل غياب الرؤية الرسمية لوزارة الدفاع أو البيان الرسمي، كل ما قاله الزملاء في التحليل هو صحيح، لأننا نحتاج إلى رواية حقيقية يقتنع بها الشعب من خلال هذه التفجيرات. وأصابع الاتهام قد تكون موجهة باتجاه إسرائيل أو باتجاه إيران وذيول إيران في هذه المنطقة. على حد سواء كان تفجير ناتج عن حالة طبيعية كارتفاع حرارة الشمس أو عن عوامل خارجية من إسرائيل أو من إيران، يبقى الخاطر الكبير هو أبناء الشعب السوري في هذه المنطقة، وخاصة المدنيين، كون هذه المستودعات قريبة من المدنيين. وشاهدنا البارحة ما جرى في العيز. حقيقة البارحة أبناء محافظة إدلب تذكروا أيام النظام البائد عندما كان يقصف المدنيين في المناطق المحررة. أنا على سبيل المثال عشت في قلق من جراء ذلك، لأن أصوات التفجيرات كانت تصل إلى بيتي في شمال إدلب. كل هذه الأسباب طبعا نريد توضيح حقيقي من وزارة الدفاع حول هذا الموضوع، لكن أنا أشير إلى نقطة يجب القيام بها وبطريقة مستعجلة. يجب إبعاد كل المستودعات عن المدنيين في مناطق شمال سوريا، وإيجاد مخازن مناسبة وملائمة لهذه الذخيرة، وأيضا وجود لجان فنية لجمع السلاح وضبط السلاح بطريقة صحيحة. قد تكون الطريقة العشوائية في ضبط السلاح وجمع السلاح هي السبب أيضا في تفجير هذه المستودعات. نحن كشعب سوري ننتظر الرواية الرسمية، ونتمنى الخير والسلامة لأبناء الشعب السوري، ونتمنى الرحمة للشهداء والشفاء للضحايا الذين أصيبوا بهذه التفجيرات.
1: عقيد هشام، لك عفوا أستاذ رضوان، لكن يعني إذا كنا نقول بأنه يجب إخبار الناس ويجب أن تكون الرواية الرسمية واضحة وأن توضع بين أيدي الشارع السوري، لكن إذا كانت ثمة فعلا أياد إسرائيلية، إلى أي درجة مسألة الشفافية مع الشارع السوري قد تحقق فارقا بالنسبة للضحايا والمدنيين وسلامة الناس؟
2: أستاذ علاء، في ظل غياب الرواية الرسمية هناك ضعف ثقة لوزارة الدفاع. الآن نحن كمدنيين كشعب منتصر في هذه الثورة، ثقتنا بالحكومة مطلقة، لكن عندما يكون هناك تفجيرات تمس المدنيين وهناك ضحايا وشهداء، يجب أن نستمع إلى رواية رسمية حقيقية من قبل وزارة الدفاع، حتى لو كانت إسرائيل هي الفاعل الحقيقي في هذا الموضوع. الشعب الآن بحاجة إلى شفافية مطلقة، بحاجة أن يعرف كل شيء يدور حوله كي يعلم ماذا يتصرف. نحتاج إلى رواية رسمية من قبل وزارة مختصة، وأقرر حتى ولو كانت إسرائيل هي الفاعل الأساسي في هذه التفجيرات.
1: جيد. طيب عقيد هشام، أشار ضيفي إلى بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند تخزين السلاح، وهنا أريد أن أركز في هذا السؤال. ما هي المعايير الواجب توفرها في التعامل مع الذخيرة ومع الأسلحة القديمة؟
3: بداية سيدتي، يعني سأجيبك على سؤالك، ولكن اسمح لي بدقيقة فقط. يعني أنا لم أستبعد فرضية أن يكون هناك قصف إسرائيلي، إنما يعني لم أرجح هذه الفرضية. هذا أولا. أعطيك مثالا، أنا كنت قريبا جدا من مستودعات عياش عندما انفجرت. هناك روايات ظهرت على الفيسبوك وعلى بعض المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك طيران كان قبل صحيح. حدوث الانفجار بساعة. يا سيدتي، نعلم جميعا بأن هناك طيران درون يوجه من قبل الأمن في سوريا، أو من يعني سواء من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، من أجل رصد الأجواء، خاصة مع وجود منظمات إرهابية كداعش تنتشر حتى اليوم بخلايا نائمة وتتنقل في سوريا. إذا لا يعني وجود طائرات استطلاع أن يكون هذا سببا، أو أن يكون هو قصف إسرائيلي واستطلاع إسرائيلي. قبل قلت لك أنا لا أستبعد هذه الفرضية، ولكنني لا أرجحها، خاصة أن بعض المستودعات التي انفجرت لم تكن مستودعات استراتيجية كما حصل في إدلب بالقرب في سرمدة بالقرب من باب الهوى كما حدث في الضمير، كانت مستودعات صغيرة. أيضا السيارة التي انفجرت في منطقة إدلب، يعني إسرائيل لا أعتقد أنها تقوم بغارات من أجل مستودعات صغيرة. وإسرائيل غير آبها لا بالفيتو الأمريكي ولا بغير شيء. عندما تقصف لاحظنا أنها عندما سقط النظام البائد كانت يوميا تقوم بطلعات تقصف بها كافة مراكز الجيش ودمرت الكثير من المواقع. أيضا إسرائيل اليوم لا يهمها الذخائر بتقديري وبتحليلي الاستراتيجي والعسكري. أعتقد أن إسرائيل لو أردت أن توجه ضربات موجعة للجيش السوري كانت تستهدف الأفراد الضباط القيادات ولا تستهدف مستودعات ذخيرة. يعني نحن
1: هو يذهب ضحايا في هذه التفجيرات. أستاذ عقيد هشام، دعني أذكر بأنه يذهب ضحايا أيضا من يعني من صحيح. وزارة الداخلية ومن وزارة الدفاع في هذه التفجيرات.
3: صحيح سيدتي، ولكن يعني أولا نترحم على الضحايا، نسأل الله لهم الجنة ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. ولكن يعني هذا الأمر عندما تنفجر أو عندما ينفجر مستودع ذخيرة يجب يعني يجب أن نعلم أنه قد تذهب ضحايا. اليوم يا سيدتي هناك أمر قد يخفى على الكثيرين.
1: لكن عقيد هشام، عفوا سأقاطعك هنا، لكن فقط في فرضية أن هذه الطائرات الاستطلاع أو درون هي تابعة للحكومة، سأستشير في ذلك أستاذ ضياء عند هذه النقطة حتى لا أنساها تحديدا. هل ثمة تفارق يمكن الارتكاز عليه عند القول أنه هذه طائرات درون أو طائرات الاستطلاع تابعة للحكومة السورية وليس طائرات دخيلة أو طائرات ربما إسرائيلية؟ أستاذ ضياء،
0: يعني أعتقد الشعب السوري بات لديه خبرة كافية بتمييز الأسلحة والصواريخ كونها كانت تسقط على رأسه، يعني بطبيعة الحال تعلم عن طريق بالقوة كما يقال بالإكراه. المسيرات رباعية المراوح لها صوت ولها يعني حركة، والمسيرات الأخرى سواء كانت الإسرائيلية أو الاستطلاعية أو حتى الهجومية لها أيضا أصوات أخرى. كنا نشاهد مسيرات شاهد 136 صوتها مثل جزازة العشب عندما يسمعها الجميع في أوكرانيا، حتى المواطن الأوكراني بات يعلم أنه هي مسيرة شاهد 136. لكن دعيني أوضح نقطة مهمة، أنه هذه الانفجارات لا تستهدف فقط مستودعات ذخيرة وليست عمليات تخريبية، إنما أيضا هناك شهداء ضحايا من صفوف الجيش السوري، بعضهم برتب. كان هناك عميد مهندس استشهد على ما أعتقد في تفجير الانفجار الذي وقع في سرمدة. بالتالي هناك خبرات أيضا يخسرها الجيش السوري بإضافة إلى عناصر بإضافة إلى مستودعات ذخيرة. الأمر الأكثر أهمية أنه فقط نقطة أخي مهمة جدا، اليوم الأمر الأكثر أهمية عندما تستهدف كل هذه المستودعات الذخيرة، أنت تعلمين اليوم في ظل الحروب الحديثة، الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب مع إيران، تأمين الذخيرة وإنتاجها إعادة إنتاجها يعني بات يشكل معضلة للدول. اليوم مع تدمير كل هذه الأصول وكل هذه المستودعات، كم يوم يمكن في ظل ما تتعرض له سوريا من تحديات أمنية مركبة على الحدود سواء مع العراق أو مع حزب الله في لبنان أو حتى مع إسرائيل، كم يمكن اليوم أن يصمد الجيش السوري أن يستمر في القتال على جبهة محددة بطول معين في ظل وجود هذا العدد المعين من الذخائر التي يتم تدميرها واستنزافها تدريجيا؟ هذا هو السؤال المهم حقيقة عندما تستهدف هذا العدد الكبير من المستودعات، خاصة مستودعات تلة العيس. هذه مستودعات استراتيجية، الانفجارات استمرت لمدة ساعة. هناك صواريخ بلدة العيس تبعد عن مدينة حلب قرابة 35 كيلومتر، بعض الشظايا وصلت إلى تلك المنطقة، بالتالي تحدث عن صواريخ تكتيكية وربما أبعد من ذلك، ربما احتوت مسيرات، ربما قذائف مدفعية. وهذا هنا السؤال المهم حقيقة، من يريد أن ينزع سوريا من سلاحها، أن يجرد سوريا حتى من السلاح التقليدي، يعني حتى من الذخائر التي تستخدم للعمليات الميدانية العادية ليست النوعية بكل التي تضيف قدرات نوعية كبيرة جدا للجيش السوري، حتى يريدون حتى يعني تقليص هذه القدرات التقليدية العسكرية التقليدية للجيش السوري.
1: هذا يعني بأن الجيش السوري اليوم مستهدف. لكن سؤال أستاذ ضياء، هل يمكن أن نحدد عوامل مشتركة في المستودعات الثلاثة التي حدثت فيها انفجارات مؤخرا؟ أتحدث عن ضمير، عن عياش، وأيضا عن العيس في ريف حلب بالأمس أو فجر اليوم.
0: يعني أنا أكثر ما أثار ريبتي المستودعين الأخيرين، العياش وتلة العيس. هي كانت مواقع سابقة لميليشيات إيرانية كما تعلمين،
1: صحيح.
0: وفيها مستودعات، لكن أغلب هذه المواقع كانت تستخدم من قبل جيش النظام السابق، وهي مواقع أساساً موجود فيها مستودعات للتخزين، وبالتالي استخدمها الجيش السوري، لكن جميعها مشتركة هو الغموض الذي يلف هذه الانفجارات والأسباب التي تقع خلفها والدوافع وربما الأشخاص أو الجهات التي يعني متورطة في مثل هذه الأحداث. لكن الانفجار الأخيرين كان كما تعلمين مواقع تنتشر فيهما ميليشيات إيرانية، بلدة العيس جارها قائد الحرس الثوري، مدفعية الحرس الثوري العميد محمود شارباغي مع قاسم سليماني خلال، وهذه
1: وهي
0: المنطقة
1: كانت نقطة
0: يعني
1: مراقبة
0: شهدت
1: تركية ثم تسلمتها الميليشيات الإيرانية فعلا
0: نعم
1: بعد
0: في
1: عام 2020.
0: 2018.
1: صحيح.
0: نعم صحيح.
1: طيب، بالعودة فقط إلى العقيد هشام، لم تجبني على السؤال الذي طرحته، المعايير الواجب توفرها إذا أردنا أن نرجح مسألة سوء التخزين، المعايير الواجب توفرها من الناحية التقنية أيضا عند تخزين الأسلحة والذخائر القديمة، ما هي بسرعة لو سمحت حتى لا أنسى هذه الفكرة؟
3: نعم سيدتي، طبعا قلت لك بأنه يجب أن تكون هذه المستودعات يعني لديها تهوية جيدة حتى لا يكون هناك رطوبة، يجب الحفاظ على درجات حرارة معتدلة، والرطوبة يجب أن تكون منخفضة فيها. لماذا؟ لأن داخل هذه المستودعات قد يحدث تلف للبارود أو تفاعل كيميائي إذا كان هناك رطوبة ما معينة. إذن يجب أن لا يكون هناك رطوبة، يجب أن لا يكون أن تكون هذه المستودعات لديها فتحات تهوية، يجب أن تكون بعيدة بقدر المستطاع عن المناطق الآهلة في السكان، أيضا يجب أن تكون مقاومة للانفجار والحريق، يجب أن لا يستخدم في صناعة جدران هذه المستودعات مواد صلبة قد تتشظى في حال حدوث الانفجار، يجب أن يكون في يعني بظل هذه لنقول الحالة التي يقوم فيها الجيش العربي السوري حاليا وفرق الهندسة بإزالة العشرات الآلاف من الألغام والذخائر التي لم تنفجر، يعني لا نستطيع اليوم أن نترك هذه الذخائر في الأراضي، في الأراضي الزراعية، في محيط البيوت، يجب جمعها، وبالتالي من الصعب جدا أن توفر هذه المستودعات التي تحقق الشروط المثلى من أجل تخزين الذخائر. بالتالي يستخدم الجيش العربي السوري حاليا بعض المستودعات التي كانت موجودة سواء التي كان يستخدمها النظام أو الميليشيات الإيرانية من أجل جمع هذه الذخائر ومن ثم نقلها إلى مناطق أكثر أمانا بعيدة عن السكان. يجب أيضا أن يكون ضمن هذه المستودعات يعني فصل، يعني طرائق لفصل الذخيرة الحساسة عن الذخيرة العادية، يجب أن يكون أثناء التخزين يجب أن تنزع صمامات الانفجار، أيضا يجب أن يكون بهذه المستودعات أدوات يمكن إطفاء الحريق، يعني أدوات إطفائيات كبيرة بحيث يعني إذا حدث حريق أو أي شيء يشابه يستطيع أو تستطيع الفرق المتواجدة هناك أو العناصر المتواجدة هناك التعامل مع هذا الحريق قبل أن يؤدي.
1: هذه نقاط
3: إلى
1: مهمة عقيد هشام، لكن يعني هي ربما تكون بديهيات لمن يعرف شيئا عن الهندسة العسكرية، وكما قلنا أنه هذا ليس الانفجار الأول، بغض النظر عن السبب، لماذا لم تؤخذ هذه الأمور بالحسبان حتى لا تتكرر الانفجارات؟ يعني هذه المستودعات بين المدنيين، مسألة حتى نقل الأسلحة إذا كان لا يوجد خبرة من المفترض أنه تم تفادي الأمور بين حالة وأخرى، لماذا وصلنا إلى هذه الحالة المكررة؟
3: سيدتي يعني هناك خبرة، هناك يعني فرق هندسية خبيرة، ولكن قلت لك أنه قد يكون هناك بعض العناصر الذين يقومون بحراسة هذه المستودعات ليس لديهم خبرة، قد يكون من يقوم بتحميل هذه الذخيرة من أجل فصلها أو نقلها قد يكون ليس لديه الخبرة. يعني مثلا قذيفة مدفعية إذا كانت تحمل رأسا متفجرا ووقعت من يد العنصر الذي يقوم بنقلها وأتت على الصاعق قد تؤدي إلى الانفجار. أنا هنا لا أقول بأنه ليست لدى الجيش العربي السوري أو إدارات الهندسة ليست لديها خبرة، إنما هناك بعض العناصر قد لا يكون لديها الخبرة وبخطأ صغير قد يؤدي إلى الانفجار. طبعا سيدتي، يعني لماذا لم يلاحظ ذلك؟ انا اعتقد ووردتني معلومات من بعض الاصدقاء في وزاره الدفاع بان الوزاره تعكف حاليا على دراسه اسباب هذه الانفجارات، وستخرج ببيان توضح فيه للراي العام السوري اسباب هذه الانفجارات، ولكن نلاحظ ان هذه الانفجارات حدثت خلال شهر. يعني
1: لا هو هذه الانفجارات إذا أردنا أن نركز عليها منذ سقوط النظام نتحدث عن أكثر من 16 انفجارا، حتى الآن لم تتضح أسباب أي انفجار منها. عقيد هشام، على أي حال سأعود لك أستاذ عبد الوهاب. أستاذ ضياء أشار إلى نقطة مهمة بأنه هذه المستودعات كانت مواقع مشتركة بين النظام وبين الحرس الثوري الإيراني حتى عام 2018. هل تعتقد أن ذلك يرجح فرضية تدخل إسرائيلي؟ هل الهدف التخلص من أسلحة النظام وأسلحة إيران في سوريا سابقا؟
4: هو الهدف حقيقة التخلص من أي أسلحة حصل عليها الجيش السوري الجديد، أي بالتالي التخلص من الأصول العسكرية السورية، وهذا معلن، يعني ليس شيء غير معلن. بعد سقوط نظام الأسد كما ذكرت في عملية سهم باشان، القصف لوحده يعني كان واضح أنه الهدف منه هو إنهاء أي قوة عسكرية وأصول عسكرية للجيش السوري، ثم التصريحات اللاحقة للمسؤولين الإسرائيليين التي كان بينها مثلا الحديث المباشر على أن إسرائيل ستستهدف حتى المستودعات الأسلحة، تم ذكر ذلك بشكل واضح، حتى مستودعات الأسلحة إسرائيل سوف تستهدفها ولن تترك هذه الأسلحة للجيش السوري الجديد الذي ذكرت بأنه جيش يعني وصفته بالإرهابي بين قوسين. الآن طبعا إسرائيل بتقديري، يعني هناك نقطة أشار إليها ضيفك الأستاذ ضياء، وهي أن إسرائيل لا تعلن أصلا عن عملياتها العسكرية في سوريا، وهي سياسة متعمدة حتى قبل سقوط النظام الأسد، ليس فقط مع يعني مع النظام بل مع الإيرانيين. منذ عام 2013 نفذت سلسلة طويلة جدا من الهجمات، استهدفت فيها قيادات عسكرية، مستودعات، طرق نقل، كل شيء استهدفته لم تعلن عنه إسرائيل إلا القليل القليل. الآن بالتالي يتوقع أنها سوف تستمر بهذه السياسة مع يعني سوريا الجديدة، وبالمناسبة يعني هذه السياسة أيضا اتبعتها حتى في إيران وفي لبنان، لذلك لماذا نستبعد أن إسرائيل هي من تقوم بذلك وأهدافها واضحة ومعلنة ومصرح بها؟ أنا أعتقد نعم أن إسرائيل هي من تريد ذلك، تريد أن تخلص من الأسلحة التي تركها نظام الأسد. بالنهاية هذه المستودعات تحتوي على ذخائر كان نظام الأسد يستخدمها، وكذلك كان الإيرانيون يستخدمونها، وإيران زودت نظام الأسد بأسلحة ومعدات وذخائر تم وضعها في هذه المستودعات أو بغيرها. إذن هي تريد التخلص من أي أسلحة كانت بحوزة نظام الأسد، ولم تستطع قصفها في عملية سهم باشان أو استهدافها بعملية سهم باشان، والآن تريد بتقديري يعني الانتهاء منها. أنا أستبعد حقيقة فرضية أن إسرائيل قامت بهجوم سبراني أو بخرق تقني أدى إلى يعني تفجير هذه المستودعات أو أدى إلى هذه الانفجارات لسبب بسيط، يعني ليس لدينا في سوريا بتقديري شبكة كاملة ومتكاملة تقنية تسيطر على أنظمة الرقابة وأنظمة التبريد في هذه المستودعات، مستودعات سورية بدائية، رغم أن ربما يكون بعضها لديه تقنيات حديثة لكن معزولة عن بعضها البعض، وبالتالي عملية اختراقها أعتقد أنها صعبة، ولذلك استبعد هذا السيناريو. السيناريو تدخل الإسرائيلي عبر الطيران الحربي وارد جدا، أو حتى ربما خرق أمني أيضا وارد، لكن خرق تقني أنا أعتقد أنه مستبعد. طيب. الفرضية يعني لا أنفي حقيقة قضية أن القصف يمكن، لا أنفي أن فرضية أن التفجير ربما يعني حصل عبر سوء تخزين، لكن أستبعد هذا الأمر استبعاد للأسباب التي ذكرتها. يعني
1: طيب أستاذ عبد الوهاب، هو على أي حال تحقيقات جارية، من المفترض أن يخرج بيان يعني إذا أرادت الحكومة ذلك من وزارة الدفاع، لكن إذا تبين أنها أيادي إسرائيلية فعلا، ما الخطوة الواجب فعلها من قبل الدولة السورية في مثل هذه الحالة؟ أو ما الواجب فعله؟
4: يعني يعني ألا دعينا نسأل السؤال الذي ذكرته منذ قليل، لماذا لا تصرح الحكومة السورية؟ لماذا لا تدلي بمعلومات؟ أنا أعتقد أن لا يوجد مصلحة للحكومة السورية ب يعني وضع أصابع الاتهام والإشارة إلى إسرائيل مباشرة، إذا كانت تبني يعني فرضيتها على مجرد شكوك استخباراتية. يعني بالنهاية البيان والتصريح والاتهام لا يقوم على مجرد شكوك إن لم يكن لدى الوزارة ولدى سوريا دلائل وحقائق كاملة عن يعني وجود يد إسرائيلية، طبعا لسبب لأسباب عدة، أحد أبرز هذه الأسباب لأن ذلك سيرفع التكلفة الدبلوماسية على سوريا. بالنهاية الرئيس الشرع ذكر بشكل واضح منذ سقوط نظام الأسد أن سوريا لا تريد أن تكون مصدرا ل يعني عدم الأمان أو مصدرا
1: طيب سترفع
4: لاستهداف أي
1: الكلفة
4: دولة أخرى
1: الدبلوماسية،
4: مثل إسرائيل.
1: لكن في المقابل أيضا يعني هذا سيضيق الحصار أكثر على الجيش السوري وعلى محاولات بناء الجيش السوري.
4: بالضبط، سيضعف حقيقة خيارات أو سيقلص خيارات الجيش السوري في عملية إعادة بنائه، لكن لا أعتقد أن لدى سوريا خيارات أخرى من يعني في مواجهة هذا السلوك الإسرائيلي الأرعن. الخيارات هي الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقد اتفاقيات أمنية، محاولة مع تركيا. يعني سوريا تعلمين أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت عنها يعني مؤخرا شروط تصدير الأسلحة وبالتالي أو حظر الأسلحة، بالتالي يمكن لسوريا يعني الذهاب أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية بقضية توريد الأسلحة إليها، وهذا يعني يصعب الأمر أكثر على إسرائيل بعملية استهداف أسلحة أمريكية، وإن كنا نتحدث عن أشياء ما زالت بعيدة المدى أو بعيدة الأمد في حصولها. أنا أعتقد أن الخيارات الواضحة الآن أمام سوريا هي محاولة الذهاب إلى اتفاق عدم صدام مع إسرائيل. مثل هذا الاتفاق يمنع مثل هذه الضربات، حتى وإن كانت إسرائيل لا تعلن عنها، لأنه هو الطريقة الأنسب التي عملت
1: المشكلة أن
4: عليها
1: إسرائيل لا
4: روسيا
1: تريد
4: سابقا مع
1: اتفاقا
4: نظام الأسد.
1: يقيدها في سوريا. طيب إزاء هذا الواقع أستاذ رضوان، إذا كانت التكلفة الدبلوماسية عالية أمام الاعتراف أو التصريح بحقيقة المسبب لهذه الانفجارات اليوم، لكن تبقى ثمة مسؤولية على الدولة متعلقة بالمدنيين، كيف يمكن حماية المدنيين وما الواجب على الدولة توفيره تجاه المدنيين، خصوصا وأن هذه المستودعات تقبع بين المساكن المدنية؟
2: بالتأكيد كما قلنا سابقا يجب حماية المدنيين من هذه المستودعات ووضع هذه الأسلحة في أماكن صحيحة. طبعا هذه المستودعات ربما تم نقلها من مكان إلى آخر، ويبدو أن إسرائيل تراقب عبر الأقمار الصناعية كل شيء في سوريا وتريد خلق نزعة في الداخل السوري. الكل يعلم الموقف السلبي الإسرائيلي من الدولة الجديدة وتريد الحصول على مكاسب سياسية جراء ذلك. شاهدنا البارحة هناك خرق في الجنوب السوري من قبل قوى إسرائيلية، لكن في طبيعة الحال مسؤولية حماية المدنيين هي مسؤولية الدولة السورية. كما قال سيادة العقيد يجب اختيار مستودعات آمنة تؤمن شروط وقواعد الأمن والسلامة كي نحمي المدنيين من هذه التفجيرات. في موضوع العيس ربما أتفق مع أحد الزملاء الذي قال بأن هناك أيادي إيرانية في هذا الموضوع. طبعا تلة العيس كان سابقا تحت الاحتلال الإيراني، وقاسم سليماني كان يتجول في هذه المنطقة ويعتبرها منطقة استراتيجية. ربما أيادي إيرانية ما زالت موجودة في سوريا قامت بذلك. كل هذه العوامل بالنتيجة هي ضرر على المدنيين، لذلك الواجب الآن اختيار أماكن لهذه الأسلحة تكون بعيدة كل البعد عن المدنيين كي يحقق بيئة آمنة للسكان في
1: طب هو
2: هذا
1: لماذا لم
2: الموضوع.
1: يتم نقل محتويات هذه المستودعات إلى مناطق بعيدة عن المدنيين حتى الآن أستاذ رضوان؟
2: يبدو هذا النقل هو النقل الأول، نقل من المنطقة إلى هذه المستودعات ثم نقلها إلى أماكن أخرى، لكن حقيقة نحتاج إلى فرق خبيرة في هذا الموضوع، لأن هذه الأسلحة يبدو أنها متطورة، وقد يكون هناك احتمال آخر بأن هذه الأسلحة ملغمة سابقا والآن يتم تفجيرها عن بعد. كل هذه الاحتمالات واردة، لكن تبقى الرواية الرسمية التي ننتظرها هي الفيصل في هذا الموضوع. أيضا بالإضافة إلى لأن هذه التفجيرات تخلق استنزاف لدى الدولة السورية، الكل يعلم بأننا نتجه باتجاه الإعمار والبناء ولا نريد العودة إلى الوراء لهذه التفجيرات. لكن الدولة تراعي كل هذا الموضوع. نحن كشعب سوري ثقتنا بالحكومة مطلقة، لكن يجب أن نعرف ماذا يدور حولنا.
1: أستاذ ضياء، ثمة ترجيح أيضا أو مقاربة تتبنى أن يكون لداعش أو لتنظيم الدولة دعني أقول يد في هذه الانفجارات، ما رأيك؟ هل هذه مقاربة واقعية أم أنها بعيدة في ظل قدرات تنظيم الدولة حاليا في سوريا؟
0: لما ذكرت لك ست آلاء أنه احتمال أن يكون هناك عنصر داعش متورط، أحد العناصر الساخطين، لكن قلت لك أنه هذا أقل احتمالا والأضعف، لأنه إذا كانت هذه العملية منسوبة لداعش يجب أن نقارنها بعمليات أخرى لداعش بعد سقوط النظام، كان أكثرها خطورة تفجير الذي وقع أمام إدارة التسليح في دمشق، والهجوم الذي حدث في تدمر على اجتماع سوري أمريكي. إذا تلاحظين طبيعة الهجوم، الاستهداف يعني كان يستهدف محيط الأمني للموقع، الاختراقات لم تكن تحدث في الداخل خاصة لمستودعات ذخيرة، لا يكون الهجوم صريح. اليوم عمليات داعش كلها عمليات أمنية سرية مباغتة، تستهدف الغدر، تستهدف عناصر وزارة الدفاع، تستهدف زرع العبوات أثناء الزيارات الكبرى لرؤساء الدول، إثارة القلق لعدم الاستقرار، ضرب يعني أصول اقتصادية. يعني اليوم على سبيل المثال داعش كان استهدف قبل يومين أحد صهاريج النقل للنفط العراقي، لذلك استبعدت داعش، حتى استبعدت رواية الفلول أو رواية أن يكون عنصر أو خلية تتبع لحزب الله. عملياتهم كلها بعد سقوط النظام باتت تشبه العمليات الأمنية السرية، لم تعد مواجهات ميدانية مباشرة عنيفة تقوم بالعمق، هي تستهدف من الخارج وتسعى إلى ضرب نقاط ارتكاز حساسة ويعني زيادة الاستنزاف على الجيش السوري. لذلك استبعد داعش بشكل كبير، ربما قد يكون داعش لا نعلم، لكن مثل هذا الحدث الكبير بالتأكيد يعني مستودعات بلدة العيس يجب أن تكون محصنة، خاصة بعد الانفجارات الأخيرة يجب على الجيش السوري كان أن يأخذ احتياطاته، مسؤولي المستودع أن يقوموا باحتياطات احترازية أكثر من ذلك. النقطة المهمة أنه هناك معلومة مهمة ترشحت من مقابلات وسائل الإعلام، أنه أحد المواطنين شاهدته يقول بأنه تلقى تحذيرا مسبقا من جنود سوريين كانوا متواجدين في قاعدة العيس، وبالتالي الجنود كانوا على علم مسبق بهذا الانفجار وتلقوا معلومات تحذيرية.
1: كيف يمكن تفسير هذه النقطة؟
0: نعم، ما الذي حدث لا نعلم، لكن هذا يعني التحذير المسبق لا ينفي رواية الاستهداف الإسرائيلي، ربما قد يكون هناك نوع من الاستهداف الإسرائيلي يعني بالصواريخ الصغيرة التي أدت إلى حدوث احتراق قبل أن تبدأ التفاعلات الكهروكيميائية داخل المستودعات. ربما قد يكون هناك نوع من كما ذكر ضيوفك يعني الذخائر الحساسة، سوء التخزين الذي أدى إلى اشتعال حريق ثم لم يعد الجنود قادرين السيطرة عليه، لكن الأكثر أهمية أن الجنود استطاعوا الحصول على وقت تحذيري. مع كل هذه الانفجارات لم يستشهد أي عنصر من الجيش السوري، بالتالي كل الموقع تم إخلاؤه، حتى المدنيين في القرى المحيطة تلقوا تحذيرات مسبقة لإخلاء قراهم. حتى على صعيد عدد الجرحى وعدد الشهداء هي الأقل مقارنة يعني بتفجيرات أخرى، مثل صحيح. تفجير مثلا عياش الذي أدى
1: لاستشهاد 14 عنصر.
0: نعم، حتى لا يعني لا نبقى ضمن السيناريوهات، أعتقد يجب أن يكون هناك بيان واضح من وزارة الدفاع، تبيان ملابسات هذه القضية، من يقف خلفها والمتورطين، ما الذي حدث بالضبط؟ إذا كان هناك عناصر مقصرين أو ذو خبرة قليلة أعتقد يجب تبيانه للرأي العام أيضا، أنه كان هناك خطأ في التعامل مع الذخائر بشكل معين أو بشكل أو بآخر أدى إلى حدوث انفجار، أو حتى يعني لا نستبعد أيضا وجود حادث ماس كهربائي أيضا في مثل هذه المستودعات، يعني خاصة أن الكهرباء باتت تأتي إلى سوريا لفترات طويلة، لم تعتد يعني الشبكة السورية على هذه الكمية من الكهرباء، قد يؤدي ذلك إلى ذوبان بعض الأسلاك. كل الاحتمالات قائمة، يعني اليوم نستطيع
1: لكن
0: أن
1: كل ذلك يزيد المسؤولية عليك. على كاهل الدولة وكاهل السلطات بالتأكيد. خصوصا وأنه هذه الانفجارات متكررة، وهنا سؤالي للعقيد هشام، ما مسؤولية السلطات في إدارة المعلومات في مثل هذه الحالات حتى لا تتحول التكهنات إلى حقائق متداولة؟
3: سيدتي بالطبع يعني نعلم جميعا بأن وزارة الدفاع أصدرت بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن انفجار سرمدة، هذا الأمر يعلمه الجميع، هذا أول. اليوم أنا برأيي بأن كل ما تم قوله في هذه الحلقة جائز، لا نستطيع أن نستبعد مطلقا فرضية الاعتداء الإسرائيلي، أيضا لا نستبعد مطلقا أو لا نستطيع أن نستبعد مطلقا فرضية أن يكون هناك بعض العناصر التخريبية. كل ما هنالك أنا أرجح فرضية أن يكون هناك خلل ما، لأن هذه الانفجارات هي انفجارات حصلت ضمن فترات متقاربة، وأعلم أنا لدي المعلومات التي أستطيع أن أؤكدها للسادة المشاهدين بأن وزارة الدفاع والفرق الهندسية اليوم تعمل على قدم وساق لنقل الذخائر الموجودة في مستودعات قريبة من المناطق المأهولة بالسكان إلى مستودعات أخرى. قلت لك بأن الخبرة موجودة، ولكن هناك بعض العناصر يفتقدون هذه الخبرة، قد يكون حدث هناك خلل. أنا أعيد، لا أنفي بتاتا أو مطلقا أن يكون هناك اعتداء إسرائيلي، أيضا لا أستطيع أن أنفي مطلقا بأن يكون هناك عمل تخريبي، ولكنني أرجح بأن يكون نتيجة نقل الذخائر ومحاولة نقلها بالسرعة الممكنة من أجل ضمان إبعادها عن الأراضي الزراعية التي تنتشر فيها عشرات الآلاف من القذائف التي لم تنفجر، بقايا قصف النظام الساقط، وكذلك بعض الأنواع من الذخائر الأخرى. أنا أعتقد لأنه حصل سوء تخزين أدى إلى هذا. بالطبع نحن ننتظر من وزارة الدفاع السورية ومن الحكومة السورية أن توضح للشعب أسباب هذه الانفجارات، وأنا على ثقة وأعتقد أنكم أنتم على ثقة أيضا بأن الدولة والحكومة لن تقصر في إيضاح كل الملابسات التي أدت إلى هذه الانفجارات ومعاقبة الأشخاص في حال كان هناك خطأ متعمد أو قد يكون هناك خطأ يعني غير متعمد أدى إلى هذه الانفجارات. ننتظر ما ستدلي به الحكومة السورية وبالذات وزارة الدفاع حتى نستطيع بعدها أن نتدارس الأمور التي تمنع هذه الانفجارات في الأيام القادمة.
1: أستاذ عبد الوهاب، سؤال الأخير معك، في الأمس كان أيضا هناك استهدافات عسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الجندل في جبل الشيخ، إلى أي درجة يمكن الربط بين الحدثين؟
4: يعني حقيقة لو لم تسأليني هذا السؤال كنت سأعرج على قضية ماذا يمكن أن يحصل في جنوب سوريا، لأنه هذا سؤال جوهري. صحيح. بتقديري حول لماذا إسرائيل تستهدف أصلا المستودعات. يعني ذكر ضيفك بأن المستودعات السورية ربما يعني تزود، تعتبر مصدر توريد رئيسي للجيش السوري في أي عملية ومواجهة عسكرية محتملة. نحن الآن في حالة استقرار هش، لم يتحول الاستقرار السوري إلى استقرار مستدام، هناك ما تزال مناطق عسكرية، مناطق في سوريا تحتلها إسرائيل ومناطق أخرى يعني لم تندمج مع الدولة السورية، ويمكن أن يعني أن تحصل مواجهات مع لبنان. يعني سيناريو تدخل في لبنان رغم الحرص السوري على عدم الدخول في لبنان ما زال قائما، وبالتالي ما زال قائما سواء باستدعاء من قبل الحكومة اللبنانية أو لظروف أخرى. حتى في الجنوب السوري يعني اليوم إذ العمليات العسكرية الإسرائيلية، الاستهداف المستمر، الضربات عبر المدفعية وعمليات التوغل المستمرة التي لم تتوقف، وتدويد إسرائيل أو دعم إسرائيل المستمر للهجري، أنا أعتقد كله يعني يضع يعني الأعباء والتحديات على الحكومة السورية بشكل أكبر وبشكل يعني مضاعف. بمعنى آخر،
1: خصوصا أستاذ عبد الوهاب، ولا أعلم إن كنت تتفق معي، أنه يعني سلوك الاحتلال في الجنوب السوري أحيانا لا يفهم، حتى مسألة التعدي على السكان، مسألة تجريف وحرق الأراضي الزراعية، استهداف بعض المناطق التي لا يفهم لماذا تم استهدافها، إقامة سكنات عسكرية ثم إزالتها، اعتقال الناس، كل هذا السلوك لا يمكن تفسيره على نحو منطقي في الجنوب السوري، صحيح؟
4: صحيح، نعم أتفق معك. حتى وإن كان الاحتلال الإسرائيلي يسعى لأن لا يكون له وجود عسكري ثابت في منطقة جديدة يحتلها، وإن كان يسعى إلى تحويل هذه المناطق إلى مناطق لا يمكن أن تؤهل بالسكان ولا حتى أن تكون يعني جاهزة للاستخدام العسكري من أي قوة عسكرية محتملة يمكن أن تصل إليها في المستقبل. النقطة الأهم أن الاحتلال الإسرائيلي بتقديري يستعد لمرحلة قادمة. ما هي المرحلة القادمة؟ قد تكون ربما لا سمح الله ولا قدر الله تدخلا عسكريا في الجنوب السوري،
1: طيب.
4: وبالتالي استهداف مستودعات الأسلحة بالنسبة لإسرائيل سيكون مهما لمثل هذه المرحلة لا قدر الله.
1: سؤالي الأخير مع أستاذ ضياء باختصار لو سمحت، إذا كان الاحتلال يتحضر للمرحلة القادمة، ماذا عن السلطات في سوريا أو عن ماذا عن الحكومة في سوريا؟ هل تتحضر لمرحلة مقبلة؟ خصوصا وأنه في الصحافة الإسرائيلية يتم الحديث فعلا عن مسألة عسكرية باتجاه دمشق.
0: يعني الكل يتحضر في الشرق الأوسط دائما، ومن يبقى ضعيفا لا يبقى، يعني من كان ضعيفا لا يبقى ضعيفا. على الرغم من حديثنا حول استهداف عدد العدد الكبير من المستودعات، لكن إسرائيل لا تستطيع أن تمنع تقدم الجيش السوري وإعادة بناء قدراته مهما فعلت. هذه التحركات التكتيكية، يعني اليوم ما القيمة الاستراتيجية؟ دعينا فقط نتحدث عن نقطة مهمة. ما القيمة الاستراتيجية التي تبنيها أو تحصل عليها إسرائيل من استهداف مستودع بعيد مئات الكيلومترات عن الحدود السورية الإسرائيلية ولذخائر تقليدية، ذخائر مثل قذائف المدفعية أو صواريخ جراد أو غيرها. بالتأكيد إذا كان هناك أي مواجهة هناك قدرات محدودة للجيش السوري لإعادة إنتاج ذخائر وإعادة إنتاج الأدوات العسكرية، وأيضا هو يعتمد بذلك على حلفاء إقليميين يعني لديهم خبرة طويلة في تأمين ورفض مثل هذه المعدات العسكرية. على المستوى الاستراتيجي إسرائيل تخسر، هذه نقطة مهمة وقد ذكرتها الصحافة الإسرائيلية، أنها تفقد يعني فرصة تاريخية لتوقيع اتفاق أمني مع سوريا. هذه التحركات الفردية والاستهدافات النقطية لن يعني هي ما يريد نتنياهو لأنه مدمن على القطر. ويريد يظن أنه باستمرار إشعال الحروب يستطيع تحقيق أهدافه السياسية. لكن في نهاية المطاف أعتقد أن سوريا ستبني قدراتها الاستراتيجية رويدا رويدا، ستحصل على يستطيع أن يرفع من سوية الردع السوري. وإذا لم نصل إلى اتفاق فأعتقد أنه سيكون هناك نوع من المواجهة القادمة التي يتوقعها كلا الطرفين، يعني حتى لا ننكرها.
1: أستاذ ضياء قدور الخبير الأمني في دمشق، شكرا جزيلا لك. العقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي من حلب، شكرا. وأشكر كذلك عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من حلب، وشكري لرضوان الأطرش الباحث السياسي من إدلب. فاصل قصير ونعود لنناقش عقد اتفاق صلح في قضية الشاب محمد غميرة وتحديد دية قدرها 15,000 دولار لعائلته.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: توصلت لجنة صلح في قضية الشاب محمد غميرة الذي توفي بعد أيام من تردي حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، توصلت لاتفاق صلح رضائي بين أطراف القضية. وقالت لجنة الصلح إن الاتفاق ينص على دفع مبلغ 15,000 دولار أمريكي بوصفها دية صلحية رضائية أقر الأطراف بقبولها. كما تعهدت عائلة غميرة بموجب الاتفاق بإسقاط الدعوى القائمة أمام القضاء وعدم إقامة أي دعاوى لاحقة مرتبطة بالقضية أمام أي جهة. معنا الآن للنقاش دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق، وأرحب كذلك بأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مباشرة من لاهاي. أهلا بك أستاذ فضل، وأبدأ معك. لنبدأ من النقطة القانونية الأساسية في هذه القضية، عندما تتصالح عائلة ضحية ما مع المتسبب أو عائلته، ما الذي يسقط قانونا وما الذي يتبقى؟
1: يعني لازم نميز بين 3 مسارات. الحق الشخصي لأسرة الضحية، الحق العام اللي هون بتمثله الدولة بالنيابة العامة، والمسؤولية المسلكية اللي هي داخل جهاز الشرطة. الصلح هو مهم، وهو يعني نقطة يبنى عليها، وممكن تترتب على الصلح آثار بالمسار الأول، بس ما فينه يختزل المسار الثاني والثالث أو يكون محلهم. لهيك يعني بحسب هذا الاتفاق ممكن نحن نحترم الاتفاق بالنطاق اللي يعني الأطراف
0: بالحق
1: هاي
0: الشخصي.
1: بيملكوا في قانون هون بيملكوا فيه بهذا حقهم، وهذا النطاق تبعهم نحن بنحترمه وهو مهم. وهذا هو بيتصل بحقوق شخصية ومدنية، بس هذا الاتفاق ما بيؤدي أبدا أستاذي آلاء لا إسقاط الدعوى الجزائية العامة، بمعنى أن الصلح هو ما بيسقط الحق العام تلقائيا. وهذا هيك اصول يعني قانون اصول المحاكمات السوري، وحتى يعني غيره من القوانين في بقيه دول العالم. يعني نحن نقيس، لانه قديم هو قانون اصول محاكمات سوريا، بس ولكن نقيس على افضل ممارسات ببقيه دول العالم ايضا نفس الامر. يعني النيابه العامه هي صاحبه الاختصاص باقامه الدعوه الحق العام والمباشره تبعها. ف يعني دعوى الحق العام هي بالحقيقه يعني في بتسقط ب يعني جرائم بسيطه، يعني بالفعل في جرائم المشرع السوري وغيرها حتى في تقاطع انه ممكن التنازل عنها يكون سبب، بس هذا بامور بسيطه. هون نحن عم نحكي عن وفاه عقبه احتجاز وتحقيق ايضا داخل الشرطه، فبالتالي الاثر القانوني هون للصلح هو بيتوقف انه شو التكييف الجرمي اللي بدها تنتهي فيه النيابه العامه والقضاء، مو بس شو اتفق الطرفين. وبالتالي يعني الصلح فينه ينظم المطالبه الشخصيه، فينه ينظم التعويض بالحدود اللي بيجيزها القانون، بس ما بيحسن ينهي دعوى الحق العام بجريمه القانون ما بيجعل ملاحقتها هي رهوا مرهون بشكوى المجني عليه، لا، لانه يعني في حق عام. يعني هي ما أنا متصلة بس ب هدول رفعوا دعوة أو ما رفعوا دعوة، لا، هني حتى لو ما رفعوا دعوة النيابة العامة هي بتستمر فيها.
0: طيب أستاذ فضل، يعني
1: فهون
0: الحق الشخصي
1: هون
0: يمكن
1: هون
0: أن يكون
1: بالتحديد
0: قد تأثر بمسألة الصلح، لكن كما تشير الحق العام وأيضا ما تفرضه قوانين المسلكية لا يتأثر ولا يجب أن يتأثر بهذه الدية أو هذا الصلح العائلي. حتى أنتقل إلى دكتور عصمت.
1: تماما أستاذي علاء.
0: طيب
1: نعم، يعني هون بتنتهي وظيفة المصالحة الاجتماعية، وهون بيبلش واجب العدالة الاجتماعية الجنائية. فبدنا نشوف نحن، ولكن مهمة المصالحة الاجتماعية، وهذا خطوة مهمة. كمان في أشخاص عم تخفف منها، لا، هي مهمة وخطوة جيدة وبتوئم، لأنه بدنا نرقب الصدع أيضا الذي حصل في المجتمع نفسه. ولكن في أيضا مسار عدالة جنائية آخر، لأنه يعني في تشكلت، شفنا نحن وزارة الداخلية شكلت لجنة وقالت أنه المحقق أحمد جواد هو ضربه، وكمان أحيل للنيابة العامة. يعني وزارة الداخلية هي التي قامت بهذا الأمر، وكمان قالت أنه تحقق مع النقيب أحمد شاكر المصري ويعني آخرين عمر يوسف. وبالتالي الإحالة إلى النيابة هي ما بتعني الإدانة. التحقيق المسلكي هو كمان ما هو بديل عن التحقيق الجنائي، كل شغلة لوحدها.
0: طيب دكتور عصمت، كيف ستؤثر هذه الصلحة أو هذه الدية على مسار العدالة الجنائية كما وصفها أستاذ فضل عبد الغني، أو على المسار الذي تتحرك به النيابة العامة؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وحيي صديقنا الأستاذ فضل، حياكم الله جميعا. طبعا التأثير من حيث سير الإجراءات لا أعتقد أن لك تأثير، ممكن يكون في بالأثر النهائي اللي هي طبيعة العقوبة. يعني لما يكون في حق شخصي قد تم إسقاطه، فغالبا القضاء واكتفينا فقط بالحق العام، فيتم تخفيف العقوبة للحد الأدنى وما تأخذ الحد أبعد حد. طبعا اذا استثنينا من الامر انه هنا الحق العام ايضا ياخذ شق اخر، انه القضيه حصلت من موظف عام. يعني هي القضيه ليست، لو كانت في قضيه لا يوجد فيها موظف عام فبيظل الحق العام مثله مثل اي امر اخر. لكن هون القضاء ينظر ايضا الى عوامل مخففه وعوامل مشدده. هلا من العوامل المخففه وجود هذا الصلح. هذا الصلح يعتبر من العوامل المخفف. ايضا من عوامل، نعم، لكن من العوامل المشدده هي مساله انه يعني في هون سلطه واستخدام سلطه افضى الى موت انسان، بغض النظر هل يعني الان هل هو نتيجه الاهمال او نتيجه يعني ضرب او افضى الى قتل. بغض النظر عن التوصيف القضائي، لانه انا ترك يعني الشق القضائي الاستاذ فضل هو استاذ يعني في القانون، لكن انا اتكلم عن مسار اخر اللي هو مسار القضايا المسلكيه. من الناحيه المسلكيه، من الناحيه المسلكيه لا يتاثر اجراءات القضاء الاجراءات المسلكيه سواء كان حصل صلح او لا، لانه هو يعني يختص بمساله سلوك هذا الفرد ضمن المؤسسه وضمن مدونه السلوك الموجوده في هذه المؤسسه وضمن قواعد السلوك الموجوده في هذه المؤسسه. فبالتالي هو لا يتاثر بوجود الصلح من عدمه، وان كان يعني يؤثر في التعويضات اذا لو لم يكن هناك اسقاط.
0: لكن
2: نعم.
0: اشرت
2: لا، التخفيف لا التخفيف الحكم
0: ثم تخفيف
2: لا
0: الحكم.
2: يلعب دور كبير فيه.
0: وضح لنا، نعم، هذه النقطه لو سمحت.
2: تخفيف الحكم في القضاء، نعم، تخفيف الحكم يكون في القضاء، يعني في مسار العداله وليس في مسار القضايا المسلكيه. القضايا المسلكيه من اختصاص وزاره الداخليه، من اختصاص اداره القضايا المسلكيه في وزاره الداخليه، تفتيش القضايا المسلكيه في وزاره الداخليه التي هي معنيه بسلوكيات افرادها ويعني وتطبيقهم لمدونه السلوك وقواعد التعامل مع يعني قواعد التعامل الوظيفي. في حين القضاء هو مختص بمسألة الجريمة بغض النظر عن فاعلها، سواء كان هذا المرتكب بهذه الجريمة هو موظف عام أو يعني مواطن عادي، وبنفس الوقت ينظر بمسألة وجود حق شخصي وحق عام. في حين القضايا المسلكية لا تتأثر بقضية وجود حق عام،
0: يعني
2: حق شخصي من عدمه،
0: أننا
2: وإنما تتأثر بانتهاك
0: أمام
2: القواعد.
0: أمام مسار قضائي متعلق بالحق العام ما زال موجودا، وأمام أيضا،
2: نعم،
0: عقوبة مسلكية. كيف يمكن توقع،
2: نعم،
0: فهم العقوبة المسلكية في مثل هذه الحالة دكتور عصمت؟ ما هي العقوبة المسلكية التي تقع على كاهل المتسبب؟
2: القضايا المسلكية بمثل هيك حالة تتراوح ما بين الطرد والتجريد من يعني من الأوسمة او الرتب. واعتقد في مثل هذه الحالة يعني اذا كانت يعني ما وصلني من معلومات صحيح، اعتقد تصل، نعم، لقضية الطرد وعدم توظيفه في اي مؤسسة أمنية.
0: ما المعلومات التي وصلتك؟ اعطينا اياها دكتور عصمة.
2: انا اتكلم الان بما رشح من تقرير وزارة الداخلية، بانه يعني ثبت انه يعني الشاب الله يرحمه كان مصاب بمرض اضطراب التخثر الدم، وتعرضه يعني لصفعات او لضرب على رقبته.
0: طيب بالعوده لاستاذ فضل عبد الغني، ما الاساس القانوني لمفهوم الحق العام في مثل هذه الوقائع، اذا اردنا ان نتوقف ايضا عند هذه النقطه استاذ فضل؟
1: هلا بس بالنسبة للمساءلة المسلكية أول شيء، والعقوبات المسلكية يعني في العقوبات هي التأديبية، لأنه هذا الضابط هو صار في خلل، فبالتالي بيكون مثل ما تفضل الصديق العزيز في استغناء عن الخدمة وإحالة على البطالة التأديبية تسمى يعني. فهي هي العقوبة، لأنه هذا ما فينا نخلي هيك عنصر في عنده إهمال بعدين ممكن إنه هو يكرر نفس الخطأ مع الجمهور الآخرين، وهذا بيتعلق بسمعة وزارة مؤسسة وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية وسلامتها. فأيضا في نقطة مهمة، التعويض هو حق للأسرة، هو حق مشروع، وقبول الأسرة فيه هذا نحن بنحترمه. ولكن طبعا القانون الدولي هون بيميز بين قضايا التعذيب، سوء المعاملة بالاحتجاز. يعني مثلا هل هذا الأمر هو بشكل تعذيب؟ هو ما بشكل تعذيب. يعني بمعنى أنه إذا صار عنف أثناء التحقيق ما بيحول هاي الواقعة التي حصلت لتعذيب بالمعنى القانوني، لأنه بده هون في التعذيب هذا المصطلح له عناصر، اللي هي الشدة، اللي هي الانتنشن، القصد، اللي هو أنه في غرض محدد وفي صلة مع هذا الموظف اللي عم يمارسها، وكمان رابط السببية إذا مثلا تعذيب أدى إلى وفاة أو ما إلى ذلك. هذا تعريف التعذيب بالقانون الدولي، وبالتالي هي مو كل مثل ما قلت إنه هو بيرقى إلى تعذيب. هلا في نقطة هون مهمة، اللي هي المرض اللي هو مصاب فيه، مرض الناعور، اللي هون عم نحكي عن السببية، إنه هذا هون التحقيقات هي اللي بدها تكشفها، بمعنى انه هل في اسباب اخرى سابقه او مقارنه او لا، او مقارنه يعني حدثت بالتزامن او لاحقه يعني تتزامنت مع هذا الفعل، من شان نحن نعرف شو الصله السببيه بين الفعل وبين النتيجه. هون بهي الحاله هذا المرض هو كان حاله صحيه سابقه، وجودها ما كمان ما بيعني تلقائيا انه الاعفاء من الممارسه بالعنف، ولكن كمان ما فينا نفترض انه الصفحه هي تسببت بالوفاه لمجرد انه هي وقعت.
0: طيب
1: فالمساله اذا مركبه، وبالتالي كيف بدنا نحسمها؟ هون بيحسمها الخبره الطبيه والقضاء، بمعنى انه هل هذا فعل العنف هو ادى الى احداث النزيف وتفاقمه، أو التأخير بالعلاج إذا ثبت كمان شكل عامل كمان سببي ل
0: إذا بالتالي هذا
1: ما
0: يؤثر على مسألة مدة السجن
1: النزف
0: المتعلقة
1: الدماغي،
0: بالحق
1: النزيف
0: العام.
1: والوفاة،
0: هذا يؤثر على
1: النزيف
0: مدة السجن
1: والوفاة
0: المتعلقة بالحق العام أستاذ فضل عبد الغني.
1: تماما
0: كيف؟
1: تماما، لأنه هي الحكم يتفاوت دائما، كل الأحكام في حد أدنى للعقوبة، هنا يعني قد تصل إلى 7 سنوات إلى حد أعلى 10 سنوات. فهذا بنشوف نحن كيف الظروف وكيف الملابسات وكيف وقعت، وإذا في شيء هذا بيساهم بتخفيف مدة الحكم نفسه وتبعاته وما يتصل به، لأنه الحكم هو مانه في والسجن أحيانا تعويضات مالية ما إلى ذلك. فهذا كله بينحط بعين الاعتبار، المحكمة بتراعيه والقاضي بيراعيه أثناء صدور الحكم.
0: لكن بالعودة إلى يعني الزاوية التي انطلقنا منها في الحديث، هل الحق العام ملك لعائلة الضحية أم أنه ملك للمجتمع أو أنه ملك للدولة أستاذ فضل عبد الغني؟
1: لا، الحق العام هو ليس كما ذكرنا في البداية إنه ما نو للأسرة، يعني حتى لو الأسرة تنازلت. لهيك نحن بنقلنا انه في 3 شغلات بدنا نميز فيها، اللي هو حق الشخصي للاسره، انه وكمان في الحق العام هذا الدوله هي اللي بتملكه. فاذا تنازلت الاسره لا يسقط الاخر، تمام؟ ولكن لا، كمان ما بدنا نخفف ابدا من قيمه الصلح المجتمعي، هذا ايضا مهم، ولانه ذكرنا انه هو مرتبط بالحق الشخصي وما الى ذلك، وكمان رأب الصدع مجتمعيا، وكمان بخفف من الحكم. فبالتالي كل مين هو لحال، بس نحن بدنا نميز مثل ما تفضلتي حضرتك استاذي آلاء، أين تنتهي المصالحة الاجتماعية وتبدأ حدود العدالة الجنائية.
0: لكن لم تجبني على سؤالي أستاذ فضل، كم مدة السجن بالحق العام؟ قلت أنها تتراوح، لكن يعني كم
1: لا
0: المدة؟
1: نعم، بين 7 إلى 10 سنوات، بين 7 سنوات إلى 10 سنوات،
0: بين 7 إلى عشر
1: وهذا
0: سنوات
1: نعم، وهذا يعتمد حسب الظروف المخففة أو المشددة، وهذا كله هي مسار التحقيقات وبناء الملف. ولكن أنا اللي بعتبر أنه ما حصل هو أمر إيجابي من ناحية الصلح المجتمعي.
0: هو إيجابي من ناحية الصلح المجتمعي، لكن أيضا هذا يفرض تخوف لدى البعض أنه إذا قالت الدولة بأن الصلح هو شأن شخصي، لكن ما الذي ينبغي أن تعلنه للناس حتى لا يفهم أنه مثل هذا الإجراء يمثل إعفاء لجريمة كالتي حدثت في سجن الحافة في اللاذقية؟
1: الدولة ما قالت إنه هذا صار صلح مجتمعي، فالناس عم تفترض يعني شو يعني، ما هذا مو هيك. الدولة ما قالت إنه هذا سيسقط جنائيا وتسقط، ما أنا ما سمعت أي مسؤول قال
0: لا، هو
1: هذا
0: أنا
1: الشيء.
0: بدأت بأداة شرط. إذا قالت الدولة أنه هذا
1: نعم،
0: صلح
1: أنا عم أقول إنه هذا
0: مجتمعي،
1: الناس
0: ما
1: عم
0: الواجب
1: تفترض.
0: فعله حتى لا يفهم من قبل الدولة أنه هذا الإجراء يمثل إعفاء للجريمة؟
1: لا، المفروض يعني النيابة والدولة هي تعرف تعلم بالقوانين وهي الإجراءات وعملت تحقيقات، والتحقيقات مفتوحة وحالت إلى النيابة العامة، فهي ليش بدها توقفها؟ ممكن تخفف أو كذا، ولكن

0: مثل هذا، وحتى أعتقد أنه العناصر الأمنية ترغب بوجود مثل هذا، وحتى الموقوفين يرغبون، ألا وهو بداية أحيانا البروتوكول، يعني يكون هناك بروتوكولات طبية إلزامية، لابد من مسألة البروتوكول الطبي الإلزامي بمسألة الفحوصات التي لابد أن يخضع لها الموقوف إذا ظهرت عليه بعض الأعراض، ولا سيما استشارة أيضا طبيب السجن. هذا أمر يعني لابد من تفعيله حقيقة، نتيجة يعني بعض الحوادث التي حصلت، وبالتالي كان السبب هو جهل ببعض الأمور الصحية. الأمر الثاني أعتقد اللي هو وجود كاميرات تسجيل في أماكن الاحتجاز والتحقيق. هذا الأمر يعني يلحظ أي محاولة ترويج رواية معينة، وأيضا يفرض نوع من الالتزام أمام أي شخص موجود في قاعة التحقيق أن هنالك مراقبة حثيثة. فمسألة وجود كاميرات مراقبة في أماكن التوقيف والتحقيق يمنع ويشكل عامل منع وزجر لا قدر الله تكرار مثل هذه الأحداث. الأمر الأخير هو يعني المعاقبة المسلكية الفورية وإعلان هذه المعاقبة، بحيث تشكل عامل ردع حقيقي، لأنه معلوم أن يعني العقوبات لها شقين، شق يتعلق بإنصاف يعني إنصاف المظلوم، وشق يتعلق بالزجر حتى ما يكرر يعني احد نفس الجريمه او نفس، فبيكون هنالك سابقه يخشى من خلالها مرتكب هذه او من يفكر بارتكاب هيك يعني جريمه او خرق انه هنالك عقوبه وعقوبه فوريه. فبالتالي ثلاث امور نستطيع من خلالها يعني منع تكرار مثل هكذا احداث ان تتكرر مرة أخرى.
1: يعني بالإشارة
0: إضافة
1: إلى
0: طبعا للتوعية إضافة على تكلم إضافة للتوعية يعني التوعية السلوكية، وأنا أعلم أن يعني وزارة الداخلية من خلال التوجيه المعنوي تقوم بمسألة تدريس يعني مدونة السلوك والتعريف بهذه القواعد والإجراءات والبروتوكولات الواجب تطبيقها عند توقيف أي شخص، لكن أتكلم بالأجهزة الرقابية، يعني أتكلم عن هذه النقاط التي هي تصب في صلب العمل بتطبيق أو التطبيق المسلكي أو المحاسبة المسلكية لئلا تكرر مثل هذه الأحداث.
1: مسألة المحاسبة المسلكية والإعلان عنها أيضا دكتور عصمت، هل تعتقد بأن الزمن يعني الفارق بين كل خطوة والأخرى ستتأثر بمسألة الدية أو الصلح الذي جرى من خلال متابعاتك؟
0: بس أميز مسألة، القضية المسلكية لا علاقة لها بالدية، يعني تشبيه بسيط، إنسان ضرب إنسان، ألا بالوضع الطبيعي بعيدا عن القضية المسلكية ضربوا تصالحوا باسوا شوارب بعض خلصت، لكن بالقضية المسلكية إذا كان هذا الإنسان له جهة تراقبه بغض النظر عن النتيجة التي حصلت، بغض النظر أنه لم يكن هنالك دعوة، بغض النظر أنه لم يكن هنالك شكوى، هنالك عقوبة لأنه أنت تمثل هذه الجهة.
1: وهذا
0: القضايا المسلكية
1: الزمن لا يؤثر ولا يتأثر
0: لا
1: بمسألة
0: تتأثر بالصلح.
1: جيد جيد.
0: نهائيا.
1: نهائيا. هو ثمة تأخر في الصوت، اعذرني إن قاطعت وإن بدا ذلك لك مزعجا. بالعودة إلى أستاذ فضل عبد الغني، أستاذ فضل، ثمة مسألة لافتة أنه تم اشتراط في الصلح عدم إقامة أي دعاوى لاحقة مرتبطة بالقضية أمام أي جهة، كيف يمكن تفسير هذا من الناحية القانونية؟ وهل يمكن أن يفهم بأنه أمر مشروع في الديات؟
2: يعني القانون السوري هو نفسه بيمنع النيابة من أنه تترك الدعوة لأنه حصل صلح، وبالتالي لازم نفصل بين شغلتين مختلفتين، اللي هو أنه نحط نحن صك الصلح بهذا الملف أنه هو متعلق بالحق الشخصي وبالتعويض، بينما النيابة بتسجل بصورة مستقلة دعوة الحق العام هي مستمرة فبتعلن للناس. اصلا هو نحن هون هاي وفاء اثناء الاحتجاز، بمعنى التحقيق هو واجب الدوله اصلا، هو ما له حق للعائله، ما دخل العائله حتى لو ما رفعت ولا دعوه، هذا بيمشي تلقائيا، هذا هو الضمان من منظور القانون الدولي. يعني في هون اسباب معقوله للاشتباه انه تعذيب وقع، فبالتالي بتمشي التحقيقات لوحدها، الاسره هي فيها تصالح

0: بشأن حق متصل فيها، بس هي ما
1: طبعا.
0: فيها تعفي الدولة من التزام هو مستقل بحد ذاته بحماية الحق بالحياة، التحقيق باحتمال إساءة المعاملة. فيعني أنا بس بدي أضيف شغلات على اللي
1: تفضل
0: ذكرها
1: تفضل.
0: زميلنا العزيز، حتى نحن يعني هاي كيف بنحني الهدف كلياته أستاذي آلاء، إنه هاي المعالجة الفردية ما تتحول بمعاقبة شخص واحد، وإنما هو السيستم يشتغل. فلازم مثلا إذا شخص مريض هون فبيصير في فحوصات طبية وقت الدخول للاحتجاز، شخص حتى عفوا غير مريض، أي شخص. وإذا في أمراض مزمنة هي بيتم تسجيلها وبيتم تسجيل أدويتها، لهيك دائما بمراكز الاحتجاز أول ما بيجي بنعمل فحص طبي أولي. هلأ نضمن نحن انه المحامي موجود، هلا فينا التحقيقات تبدا قبل ما يحضر المحامي، ولكن المحامي يحضر باسرع وقت ممكن. كمان تتصور وتتسجل التحقيقات بالصوت وبالصوره افضل يعني. كمان هو اي شيء يعني مثل ما قلنا كمان انه الوفاه اذا صارت اثناء الاحتجاز فهذا مباشره بتحول لتحقيق قضائي داخل الوزارة، وكما وأيضا تحقيق داخلي عفوا بالوزارة وتحقيق قضائي لوحده، يعني في تحقيقين الاثنين
1: واضح.
0: لا يقتصر فقط على لجنة داخل الوزارة، وإن كان هذا مهم أن يحصل تحقيق داخلي ما بدنا نقلل منه، هذا أيضا مهم ومطلب. وكمان بعدين أنه نتائج تحقيقات تعلن، تعلن النتائج، تعلن الأحكام، تعلن العقوبات المسلكية. طبعا هون بنراعي سرية التحقيق وحقوق المتهم، مشان الشفافية هي بحد ذاتها هي جزء أساسي من ضمانات عدم التكرار.
1: دكتور عصمت، أيضا المبلغ المقرر يعني بخصوص 15,000 دولار أمريكي في مثل هذه الحالات، كيف، ما هي الآلية أو على أي أساس يتم تحديد مثل هذه القيمة برأيك دكتور عصمت؟
2: هذا هي تسمى دية صلحية، يعني هي ما يتصالح عليه الطرفين. هون الدية الصلحية هي تخضع للعرف الموجود في يعني في المنطقة، وهذه لجان الصلح هي الأدرى فيها وأدرى بتقديرها، وهي تختلف من منطقة إلى أخرى نتيجة العرف الموجود في مسائل هذه الديات الصلحية، لأن تخضع لقبول الطرفين بها. يعني أنا أضيف فقط نقطة بسيطة على ذكر الأستاذ فضل، اللي هي مسألة في القضايا الجنائية عند وجود صك صلح يعطي إشارة إلى القاضي أن هنالك يعني حسن نية عند المتهم أو عند المرتكب لهذه الجريمة، بأنه هو يسعى أصلا، لا سيما إذا كان هنالك عوامل مشددة تعزى إلى أمور وهناك عوامل مخففة تعزى إلى أمور. فوجود الصلح، عملية الصلح هي تعتبر مما يمكن أن يأخذه القاضي كعامل من العوامل المخففة، باعتبار أنه هناك يعني لم يعد هناك حق شخصي بالموضوع. في بعض القضايا الكبرى التي تصل فيها العقوبة للإعدام بقضايا القتل مثلا، وجود الصلح يمنع العقوبة، يمنع عقوبة الإعدام وتستبدل بالعقوبة التي تليها، يعني ممكن السجن المؤبد، ممكن السجن 10 سنوات، ممكن اللي هي تعطي أحكام تخفيفية. فهذا لما تكون القضايا، نتكلم بقضايا كبرى. فالصلح اليوم كما ذكر الأستاذ فضل، لا هو يعني شيء مهم جدا في المجتمعات، وهو عامل من عوامل الحفاظ على السلم المجتمعي،
1: طيب.
2: لكن بنفس الوقت لا يؤثر، لا نقول لا يؤثر، ولكن لا يعطل مسار الحق العام وإجراءات الحق العام.
1: تم توضيح هذه النقطة على أي حال، لكن دكتور عصمت أشرت إلى لجان الصلح في كل منطقة تعمل وفق آلية معينة، لكن ما هو الإطار الناظم لعمل لجان الصلح إن صح التعبير؟
2: أعتقد أنه الآن إذا كانت معلوماتي صحيحة هنالك هيئة صلح عام بشكل عام، وهنالك لجان صلح موجوده في المناطق. لكن بغض النظر، لو اعتبرنا انه لجنه الصلح يعني التي معترف بها لم تدخل، دخلت اطراف اخرى، قضيه الصلح لا يوجد لها لجنه، الطرفين طرفي النزاع ارتضوا
1: يتفقان
2: باحد ليصلح بينهم، فاصلح وكان الاتفاق عليه.
1: طيب،
2: يعني المساله لانها ليس لها قالب رسمي.
1: نعم فهمت دكتور عصمت. يعني تعرف أنت وكنت معنا بأن يعني فتحنا هذه القضية.
0: يعني
1: اسمح لي أستاذ فضل سأعود لك، لكن دكتور عصمت عندما ناقشنا هذه القضية عندما حدثت يعني كان هناك ردود فعل كبيرة من الشارع، ردود فعل غاضبة حقيقة. كان هناك تخوف من صحيح. مسألة تكرار هذه الحوادث مرة أخرى. أنت قريب أيضا من الدوائر، ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية على النطاق الداخلي بين العناصر حتى لا يتم تكرار مثل هذه الحادثة مرة أخرى؟
2: يعني على الأقل أنا أقول أنه مسألة تذكير بالبروتوكول المعمول في داخل وزارة الداخلية، مدونة السلوك وضرورة الالتزام بها، التأكيد على مسألة يعني أن العقوبات ستكون رادعة وأنه لن يكون هناك محاباة لأحد أيا كان، التأكيد على أنه هذه الوزارة هي وزارة خرجت يعني أو هي وزارة ما بعد انتصار ثورة في الأصل خرجت وكانت على قضية تعذيب أطفال. كان هنالك نشاط حقيقي داخل وزارة الداخلية بما يتعلق يعني تذكير منسوبيها بأنه الآن ما بقي من بقايا العقلية القديمة في التعامل مع الناس والتعامل مع الموقوفين هذا من مخلفات النظام البائد، والناس يعني قدمت مليون شهيد حتى وصلنا إلى هذه اللحظة، فغير مقبول نهائيا التشبه ويعني تطبيق شيء من ممارسات النظام السابق، وسيكون هناك عقوبات وعقوبات زاجرة جدا.
1: أستاذ فضل عبد الغني كان لديك تعليق، تفضل.
0: بس تعليق بسيط جدا، طبعا نحن قلنا انه هذا بيخفف، ولكن كمان هو هذا على كيف القاضي، يعني القاضي هو اللي بيقدر، يعني هذا كيف كمان هو بيقدره في معايير، يعني كيف الوصف الجرمي النهائي وكيف بتقدر المحكمه ظروف الجريمه والفاعل، هو ما المفروض عليه انه يخفف، ولكن هذا طبعا عامل مخفف، ولكن هو بيحطه القاضي وضمن كل هذا السياق وضمن الظروف وضمن يا بيخفف يا ما بيخفف، يعني هو بيحطه كعامل مثل ما قلنا بينحط بالملف. وكمان يعني بتستبدل يعني عقوبة الإعدام بتصير أشغال شاقة، السجن من 10 سنين بصير 7 أو أو الأشغال الشاقة والمؤبدة بتصير 20 سنة، يعني التخفيضات موجودة بقوانين العقوبات. ولكن حبيت أقول إنه هذا ما أنه ملزم للقاضي، ولكن هو نعم العوامل المخففة، ولكن هو بينقاس كعامل مخفف وهي دقيقة، لأنه بينحط مع كل ظروف القضية، بركي في عوامل مشددة، بركي كان في تعمد، بركي كان فممكن يروح هذا.
1: أستاذ فضل عبد الغني، سؤال أخير هو من ناحية يعني سيكولوجية، كيف يمكن إقناع الفرد المتسبب بأنه مسار العدالة مستمر رغم حدوث الصلح الاجتماعي في بيئة أيضا يعني بيئة تؤمن على المستوى الاجتماعي بنجاعة الدية ونجاعة الصلح الاجتماعي في مثل هذه الحالات؟
0: هلا في كثير نحن بسوريا عندنا صلح اجتماعي، هذا اذا ما وصل لحق عام واذا ما راح على النيابه وعشرات القضايا عم تنحل، وهذا بخفف على المحكمه، وهذا يعني مرحب فيه بكثير من الجوانب، اذا اتفقوا في بعض يعني العادات الاجتماعيه هي بتقول ما نروح على المحكمه وهذا عيب وما توصل للقضاء، وهذا متبع بمختلف دول العالم. هذا بخفف على القضاء، واذا حلوها بيناتهم هذا مرحب فيه، وحتى هون بهي الحاله نحن مرحب، وهذا بالعكس امر ايجابي، ودائما الصلح هو افضل، ولكن بقضايا هون مثل هي فيها حق عام وفيها مؤسسات في الدوله ومؤسسات حساسه وملف حساس مثل التعذيب، وصار في لجنه تحقيق هون ما بيمشي حال يكون يعني ندخل الامور نحن ببعضها، وهذا الفصل مهم جدا.
1: فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا من لاهاي، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والباحث السياسي كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل تفكيك شبكة للاتجار بالبشر واستغلال الأطفال من قبل الأمن الداخلي في الرقة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة.

0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في الرقة تفكيك شبكة متورطة في استغلال الأطفال في التسول والقبض على متزعمها. وقال مسؤول فرع الاتجار بالبشر في الرقة إن الموقوف اعترف خلال التحقيق بإقدامه على تزعم شبكة لاستغلال الأطفال وتشغيلهم برفقة شقيقه، وأضاف أن التحقيقات أكدت إقدام الموقوف على تشغيل 6 أطفال بينهم 2 من أبنائه بالتسول منذ قرابة العام، مؤكدا أن الأمن الداخلي سيحيل الموقوف إلى القضاء بتهمة جريمة التسول المنظم. معنا الآن للنقاش المهندس يامن ظاهر الظاهر، مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة، مباشرة من الرقة، ومعي دكتور حمدان العقلة الباحث في الفلسفة السياسية مباشرة من قونيا. أهلا بك دكتور حمدان. أبدأ مع المهندس يامن. إذن يعني إلقاء القبض على شبكة متورطة باستغلال الأطفال في التسول والقبض، لكن للمفارقة يعني المسؤول أو المسؤولان عن هذه الشبكة يشغلان أطفالهما، وهنا أريد أن أسأل متى يمكن تصنيف أي شبكة عاملة على أنها في هذا الإطار طبعا على أنها شبكة تتاجر بالأطفال وتستغلهم؟
1: أهلا وسهلا بكم جميعا. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت حملة يعني من أكثر من شهر لمتابعة هذه المواضيع، طبعا بالاتفاق مع المنظمات والجمعيات بمشاركتها ومع الجهات الأمنية لمكافحة الإتجار بالبشر. تمت هذه الحملة من أكثر من شهر بالتعاون معهم لهذا العمل. أكثر يعني الحالات التي كانت موجودة ضمن المحافظة نتيجة الوضع الإنساني، نتيجة الأمور المتعبة والمرهقة للمعيشة الإنسانية، وصلت لهذه النتيجة أن يتاجر الإنسان بأطفاله.
0: طيب، وهنا أريد أن أنتقل إلى ضيفي من قونيا. ما هي الأثار الاجتماعية أو الأسباب التي تؤدي إلى ازدهار مسألة استغلال الأطفال، استغلال تشغيلهم في التسول؟ ما الذي يؤدي إلى هنا؟
2: مساء الخير أستاذ آلاء لك ولضيوفك الكرام، لأستاذ يامن وللمشاهدين جميعا.
0: أهلا بك.
2: حقيقة بداية دعني أميز بين ظاهرتين، حقيقة لابد من التمييز بينهما. بداية ظاهرة عمالة الأطفال أو تسول الأطفال التي تندرج ضمن عمالة الأطفال وبين الإتجار بها. هذه الإتجار هي مرحلة متقدمة على العمالة، فليس كل طفل يعمل أو يتسول يعني أنه ينتمي إلى شبكة إتجار أو أنه يدرج تلقائيا ضمن شبكة. فهناك ظاهرة أوسع، فهي ظاهرة التسول عند الأطفال، ترتبط بشكل أو بآخر ترتبط بشكل أو بآخر بظروف اقتصادية، بظروف اجتماعية تقود إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل رئيسي. فلا بد من التوقف يعني عند هذه الحالات التي تشكل بشكل حقيقي او تهيئ لمرحلة ظهور مرحلة الإتجار. مرحلة الإتجار هي مرحلة متقدمة، يقوم شخص او مجموعة من الأشخاص كما هي الحالة التي لدينا اليوم في الرقة بتجنيد أطفال، بالسيطرة عليهم، باستغلالهم، بتحقيق منفعة مادية لهم، تختلف بآلياتها، تختلف بطرقها، بطبيعة العمل الذي تمارسه هذه الشبكات، لكن بالتالي كلها ترتبط بموضوع الاستغلال المادي الذي هو كما ذكرت قبل قليل هو متقدم بشكل كبير على عمالة الأطفال أو على
0: الظاهرة. إذن دعني ألخص ما تفضلت به أستاذ يامن. نحن أمام حالتين مختلفتين، مسألة عمالة الأطفال تختلف عن مسألة الاتجار بالأطفال. الاتجار بالأطفال مسألة متقدمة، والحالة التي نتحدث عنها في الرقة تقع ضمن إطار الاتجار بالأطفال.
2: نعم، عندما تدخل العملية في آلية شبكية استغلال، هناك منفعة مادية، ليست حالة ظروف أسرة. ففي المرحلة الأولى هي مرحلة الظروف أو الاستغلال الأسري، يعني يمثل يعني حالة، يعني لا أقول طبيعية ولكن هي أكثر انتشارا. أما حالة الشبكية أو حالة الاستغلال الواسع المرتبط بنفوذ أو بسلطة بعض الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص، يستخدمون الأطفال للتسول، للعمل القسري، لممكن الاستغلال الجنسي أيضا، هذه مرحلة متقدمة. يعني هي عملية جريمة منظمة، يعني إذا صحت التسمية تدخل في مرحلة الجريمة المنظمة.
0: حتى في مثل هذه الحالة التي نتحدث عنها، لأنه الشخص المسؤول هو وشقيقه يشغلان أطفالهما، يعني المسألة لا تتعلق بأطفال من خارج دائرة العائلة.
2: حتى وان كان ذلك، فحقيقه الاسره يعني ليست معيارا للامان الاجتماعي. قد تكون تفكك الاسره او قد يكون الضائقه الاقتصاديه تدفع باستغلال الاطفال، يعني ضمن الشبكه يمكن ان يكون اطفاله. نعم يمكن ان يكون ذلك. لا، فلذلك من الحلول التي قد نتحدث عنها في مرحلة أو الحلول التي تطرح، لا يعاد الطفل إلى أسرته إذا كان لا يشعر
0: جيد،
2: بالأمان.
0: هذه النقطة سنتحدث عنها، ودعني أنقلها لضيفي المهندس يامن. كيف تتصرفون مع الأطفال في مثل هذه الحالات أنتم كوزارة عمل وشؤون اجتماعية؟
1: أستاذ الآلاء، بالنسبة لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، صحيح الإمكانيات اللي متواجدة والمتوفرة ضعيفة جدا، ولكن بالتعاون مع المنظمات والجمعيات المحلية تم المشاركة معهم، وتم إطلاق حملة مكافحة التسول والتشرد في محافظة الرقة. بدأت هذه الحملة منذ الشهر بداية الشهر شهر آب لمدة تقريبا أكثر من 20 يوم بمساعدة المنظمات والجمعيات المحلية، وانعكس ذلك على المجتمع المحلي أو على المنطقة بشكل هذا، خفت يعني بموضوع التسول والتشرد بشكل، يعني نتيجة إطلاق هذه الحملة أو سماع إطلاق هذه الحملة يعني تراجعت، فكان لها تأثير يعني إعلاني أكثر ما هو تأثير يعني مباشر على العملية. بالإضافة إلى الضابط الأمني اللي هو مكافحة الإتجار بالبشر، كان في تعاون مباشرة معهم، مكافحة أمنية ودراسة من بعد هذه المكافحة، هل هؤلاء المتشردين المتسولين هل هم فعلا أطفال تشرد وتسول أم هم تجار؟ فتم البحث والدراسة عن هذا الموضوع. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل صراحة تفتقد إلى هذه المراكز التي تخدم الرعاية المجتمعية. نحن تعرضنا إلى أكثر من حالة وإلى أكثر من يعني ممكن نذكر أكثر من مثال، ثلاث أطفال متشردين في الشارع يعني جاءوا بهم إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. نحن لا يوجد لدينا مراكز إيواء، بقيوا معنا في المديرية ضمن الحرس أو حرس المديرية، فاتجهنا باتجاه الوزارة واتجاه المديريات التي تحتوي على مراكز للإيواء. أكثر المراكز بصراحة في المحافظات الأخرى مليئة. نتيجة المعاملات أرسلناهم إلى مدينة دمشق.
0: طب ومتى من الممكن العمل على مسألة مراكز الإيواء في الرقة أستاذ يامن؟
1: إن شاء الله، طبعا هي قيد الدراسة. نحن متصلين مباشرة كدراسات ومكاتب فنية لإقامة مراكز إيواء، مراكز مجتمعية، مراكز لرعاية الأيتام، مراكز لمكافحة هذه الأمور. يعني الرعاية الاجتماعية في محافظة الرقة تفتقد إلى هذه المراكز، ولكن بمشاركة المنظمات والجمعيات المحلية حلول بسيطة جدا صراحة. يعني نحن كإمكانيات ضعيفة جدا.
0: أستاذ يامن، بما أننا نتحدث عن حالة في الرقة، أشرت إلى أن الحملات ساهمت في تقليل الحالات أو ضبط المسألة، مسألة الاتجار بالأطفال. كيف يمكن تقييم خطورة هذه الظاهرة في الرقة وفي المناطق الشرقية بشكل عام؟
1: نتيجة الأوضاع الإنسانية التي حصلت في المنطقة والمناطق الشرقية بشكل عام، تراجعت كثير بعض المقومات الحياة نتيجة المخيمات العشوائية التي أصبحت متواجدة ضمن المدينة وأطراف المدينة وفي الأرياف، انتشرت هذه الظاهرة. يعني نحن نتيجة التحقيق في مواضيع للمتشردين، أغلب هؤلاء هم من المخيمات العشوائية.
0: طيب، بالانتقال إلى ضيفي من قونيا، كيف يمكن تفسير استمرار مثل هذه الظواهر حتى الآن رغم كل البرامج التي أطلقت من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورغم مرور ما يقرب من عامين على سقوط النظام؟ لماذا حتى الآن ما زلنا نتحدث عن مسألة تسول الأطفال، عن مسألة عمالة الأطفال، عن مسألة الشبكات التي تستغل الأطفال في سوريا؟ من يزور سوريا يلحظ ظاهرة التسول بشكل كبير بين الأطفال، تسربهم من المدارس، لماذا؟
2: حقيقة أستاذة ألاء، يعني دعيني أبدأ من حيث انتهى الأستاذ يامن وأضيف شيء، يعني أنه لا توجد فعلا بيانات منشورة فيما يخص ولا إحصاءات وطنية دقيقة فيما يخص شبكات الاتجار، لا سيما الرقة والمنطقة الشرقية، يعني كانت في فترة يعني من الزمن يعني تحت إدارة سلطات يعني لم تولي
0: تحت إدارة
2: اهتماما
0: قسد.
2: حقيقيا. نعم طبعا، لم تولي اهتماما حقيقيا في الاهتمام بالبنيه الاجتماعيه ولا في موضوع الاسره حقيقه. هذه مساله. الان في تتحدث وزاره الشؤون الاجتماعيه عن برنامج حمايه متكامل مع اليونيسيف يستهدف الاسر الاكثر هشاشه، شيء من المساعدات النقديه، خدمات مرتبطه بحمايه الطفل. لكن دعيني أقول شيء، يجب أن لا نخلط بين أسباب الظاهرة وبين الجريمة نفسها التي قد تحدث. حقيقة هناك يعني فقر، هناك نزوح، هناك تسرب مدرسي من المدارس، يعني هناك ضعف دخل للأسرة. كل هذه الأمور يعني تجعل هذه الظاهرة تنتشر وتتعزز. إذا ما أردنا أن نحقق خطوات سياسية حقيقية، لابد من معالجة الفكرة الأساسية، السبب الرئيسي. السبب الرئيسي، لا أقوم أنا بإخراج الطفل من الشارع أو إنهاء ظاهرة التسول أو يعني التركيز على الجانب الأمني. نعم، الجانب الأمني يمكن أن يحقق شيء، يعني حقيقة الجانب الأمني يعني يمكن أن يحقق أو يلزم في برامج حماية، في رعاية وتأهيل، إيواء، لكن يجب أن نتقدم أكثر في هذه، نتقدم خطوة لمعالجة الظروف، لمعالجة الأسباب التي قادت إلى هذا الأمر. حقيقة لابد من إعادة الطفل إلى أسرته. قلت قبل قليل ليس شرطا هذا، لابد أن نؤمن له بيئة آمنة، لابد أن ندعم الأسرة، لابد أن نؤمن له حماية اجتماعية قد لا تكون أسرته هي، نؤمن له بديل اجتماعي، تمام، أن نخضعه لعملية التعليم أو نعيده إلى عملية التعليم، ندعم الأسر التي لديها أطفال أو التي لديها أطفال متسولين أو لديها عدد كبير من الأطفال مثلا في، تمام، إنفاذ القانون أيضا. كل هذه الأمور يعني يمكن أن تحارب هذه الظاهرة أو يمكن أن تخفف من الظاهرة. أنا لا أتي يعني مثلا وأقول بأنني استطعت أن، كما يعني تصريحات وزارة الشؤون الاجتماعية يعني تقول مثلا في دمشق فقط في هذا النصف الأول من العام 26 قمنا بضبط 185 اعتقد حاله، واحناها الى برنامج الرعايه الاجتماعيه، ولكن ماذا حققنا نحن؟ لسنا في الارقام، يعني لا اريد ان نهتم في مساله الارقام بقدر ما اريد ان اسال بعد، هل عاد هذا الطفل الى الشارع ايضا؟ بعد فتره
0: سؤال وجيه، سؤال وجيه، سأنتقل منه لسؤال الأستاذ يامن. في مثل هذه الحالة مثلا تم القبض من قبل الأمن وزارة الداخلية على شبكة المشغلين، ما مصير الأطفال؟ ماذا فعلتم بالأطفال؟
1: تمام. بعد دراسة الحالة للأطفال يعني وهذه الشبكة اللي تفككت، الأطفال عن طريق المنظمات والجمعيات اللي نحن متواصلين معهم وشركاء معهم، في عندهم موظفين متدربين على هذه الرعاية الاجتماعية، راح نقدم خدمات مباشرة بالنسبة للأطفال، مواضيع تعليمية تدريبية رعاية اجتماعية، راح نبدأ فيها من اللباس، نبدأ من إذا كان سن أطفال من الألعاب الأطفال.
0: يعني استلمتوا الأطفال الستة أستاذ يامن أم لا؟
1: حاليا نحن قيد الدراسة بالنسبة للأطفال، نحن الحملة يعني بدأت من جديد، نحن طبعا كانت في دراسة ومواضيع إعلانية وإعلامية بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن
0: هو المسألة قيد الدراسة مسألة طريقة التعاطي معهم، لكن الأطفال الآن أين؟
1: الأطفال الآن موجودين بمكافحة الإرهاب البشر إلى الآن، يعني فنحن متواصلين بمختصين تربويين ضمن الجمعيات للتعامل مع هذا مع هؤلاء الأطفال. فغدا صباحا تبدأ الجلسات الأولى للأطفال.
0: طيب أستاذ يامن، هل يمكن أن نقول بأنه الأهداف، يعني سأل ضيفي أيضا سؤال، ما الذي تم تحقيقه حتى الآن في هذا الملف؟ هل يمكن أن تطلعنا على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في مسألة شبكات الاتجار بالأطفال وعمالة الأطفال أيضا بشكل عام؟
1: هذا الملف ملف يعني جدا صراحة صعب يعني شوي هو، ولكن بالتعاون مع الجهات الأمنية والضابطة الأمنية يعني بدأت الأمور صراحة يعني تتحلحل وتتفكفك إلى الأفضل. بالتعاون معهم خفت ظاهرة التسول يعني 50%، نتيجة الخوف، نتيجة الهلع أنه ممكن يكون في شيء ثاني يعني أو شيء يصير للأطفال، فيعني تراجعت.
0: أستاذ يامن، يعني لكن قبل قليل بالإجابة على السؤال، يعني فهمنا منك أنه الأطفال في مثل هذه الحالة ما زالوا بمكافحة الاتجار بالبشر، وهنا السؤال،
1: الحالة التي صارت هي من قريب،
0: صحيح اليوم هي حصلت، لكن سؤالي بشكل عام أستاذ يامن،
1: نحن راح هل تعتقد في تجاوب سريع لهذا الموضوع،
0: هل تعتقد أنه الإمكانات متاحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعالجة مثل هذا الملف الحساس؟ ما الذي ينقصكم حتى الآن؟
1: بالنسبة للمناطق ينقصنا مراكز رعاية اجتماعية، ينقصنا إمكانيات، ينقصنا وسائل، ينقصنا يعني الهيكلية الوظيفية للتعامل مع هؤلاء الأمور أو مع هاي الحالات التي تحصل لدينا. يوجد لدينا ضعف في المديرية، طبعا نحن في التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أنا ليس لدي مركز رعاية اجتماعية، ليس لدي مركز لإيواء الأيتام. المحافظة يعني أغلبية المقرات والأماكن مدمرة، أغلبية الدوائر في تبادل بين الجهات الأخرى.
0: دكتور حمدان، إلى أي درجة يعني عدم السرعة أو دعني عدم توفر مراكز إيواء يعني تحديدا في مثل هذه الحالات يؤثر على مسار المعالجة العام لهذه القضايا؟
2: والله قبل قليل ذكرت يعني أن المعالجة الأمنية كما يذكر الأستاذ يامن، يعني أنا لا أفضل التركيز على المسألة الأمنية، أفضل التركيز على معالجة أسباب الظاهرة، أسباب المشكلة، يعني ليست فقط المسألة الأمنية، نعم يمكن هي تحل صراحة، لكن ذلك لا يحل المشكلة على المدى الطويل، أنا أحل المشكلة بشكل مؤقت. يقول قبل قليل أنها انخفضت بنسبة 50%، نعم هذا يعني أنا أقول يعني ربما صحيح، لكن هل إذا عدنا مثلا بعد مدة من الزمن، لا أحدد يعني مثلا، هل يعني لا تعود هذه الظاهرة؟ أنا قرأت تصريح للشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، بأن هناك بعض الحالات نعم تعود إلى الشارع من جديد. هل ما أريد أن أقوله بين الأولوية يجب أن تكون حماية الطفل وليس التعامل معه كمتهم. عندما يتم العثور على طفل مستغل في التسول أو في العمل القسري، يجب إخراجه من دائرة الاستغلال. ما هي الظروف التي قادته أو سببت لاستغلاله؟ تأمين سلامته، لأن الطفل هو ضحية، بالتالي يجب أن نتعامل معه كضحية، يحتاج إلى
0: صحيح.
2: حماية ويحتاج إلى رعاية. بالتالي هذا الأمر لابد من توفير مراكز إيواء، لابد من توفير دعم نفسي وصحي، وتشجيع التعليم أو العودة إلى التعليم، ومحاربة التسرب المدرسي، متابعة الحالات أيضا بعد حتى بعد الخروج من مراكز الإيواء، متابعة هذه الحالات. فالفكرة الأساسية هي معالجة السبب وليس إخراج الطفل فقط من الشارع. يعني لابد أن هناك حديث عن نتائج ملموسة كما ذكر الأستاذ يامن قبل قليل. نعم، هذا شيء جيد، فالمعيار الحقيقي ليس عدد الأطفال الذين تم إخراجهم، بل أريد يعني أن أقف بعد مدة من الزمن لأسأل هل عادوا إلى الشارع؟ كم الذين لم يعودوا إلى الشارع؟ كم الذين عادوا إلى المدرسة؟ هل تحسن وضع أسرتهم؟ مثلا
0: والله
2: مرور
0: دعني أخذ
2: برنامج
0: هذا
2: الهدوء
0: السؤال إلى
2: المكثف.
0: الأستاذ يامن وأختم به. كم عدد الذين عادوا إلى المدرسة بعد يعني تخليصهم من هذه الشبكات؟ هل لديك أرقام أستاذ يامن؟
1: أستاذة، بالنسبة للأرقام بصراحة لا يوجد أي أرقام، لأنه الحملة نحن أطلقناها كحملة إعلامية، ولكن كأمور فعلية فهي الآن تبدأ. أنا زرت دمشق وزرت جميع المحافظات تقريبا من فترة قريبة جدا. نفس المحافظات اللي أطلقت هذه الحملة واللي يوجد فيها مراكز رعاية اجتماعية لا زال يوجد فيها ظاهرة تسول. دمشق أنا تجولت في جميع أنحاء العاصمة، كذا في الحدائق، في مناطق الشوارع الرئيسية، لا إلى الآن يوجد متسولين.
0: شكرا جزيلا المهندس يامن ظاهر الظاهر، مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة، كنت معنا من الرقة. وأشكر
1: شكرا.
0: كذلك دكتور حمدان العقلة الباحث في الفلسفة السياسية من قونية، وأتمنى أن أكون قد نطقت اسم القونية صحيح. شكرا جزيلا لكما. الشكر الموصول مشاهدينا، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لأعلمتي منازل،
1: الله،
0: روحي بها مكثت وجسمي راح.
1: كيف جمعت الطب والشعر؟
0: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
1: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
0: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
1: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
0: ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
1: أصافح العراق، أصافحه.
0: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البرجوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
1: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
0: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
1: الله الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

في رحلة البحث عن استقرار سوريا يبرز السؤال الجوهري: كيف نبني نظاما يحمي الجميع ويضمن ألا تسلب الحقوق الأساسية تحت أي ظرف أو مسمى؟ يعتبر كثيرون أن المبادئ فوق الدستورية هي البوصلة الأخلاقية التي تمنع انحراف الدولة والدرع الذي يحمي قيم الحرية والمواطنة من أي تغول سياسي قد يحدث في المستقبل، بينما يرى فيها آخرون تقييدا قد يحد من مرونة الخيارات الشعبية، وتخوفا مبالغا فيه يضع وصاية على إرادة الأجيال القادمة. اليوم نفتح ملف الثوابت الوطنية التي لا تقبل التفاوض، فهل تساعد المبادئ فوق الدستورية في ترميم الشروخ العميقة بين السوريين؟ وكيف يمكن التوافق عليها؟ وكيف استطاعت المجتمعات التي نهضت من الركام أن تجعل قيم العدالة والمساواة فوق كل اعتبار؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تتعلق القواعد فوق الدستورية بالقضايا الكبرى والمصيرية التي تعطي حصانة تجاه التغيير، فما هي وما أهميتها؟ مزيد من التفاصيل في هذه المادة.
1: المبادئ فوق الدستورية هي قواعد للقضايا الكبرى والمصيرية وذات الأبعاد الاستثنائية في الدولة، وتتعلق بحقوق ومصالح ومستقبل جميع فئات الشعب من دون استثناء. تعطى حصانة استثنائية تجاه التغيير والتعديل تفوق الحصانة التي تعطى لغيرها من قواعد الدستور. لا يشترط فيها أن تكون قواعد موجودة في صلب الدستور، بل قد تكون وثائق مستقلة عنه وتعالج بشكل أساسي المسائل الخلافية الكبرى بين الجماعات، وتعالج مخاوفها وهواجسها المختلفة بشأن حقوقها وحرياتها ومستقبلها. وتقسم إلى قواعد فوق دستورية عالمية، وتكون مرتبطة بحقوق ثابتة ومستقرة للبشر، وهي محل اعتراف وقبول معظم دول العالم، وقد تكرست بالتجارب التاريخية العالمية المهمة التي صدرت عنها إعلانات حقوق الإنسان، ومن الصعب على أي دولة تجاهلها مهما كان نظامها، حتى لو بقيت حبرا على ورق لدى أنظمة غير ديمقراطية. والنوع الثاني هي القواعد فوق الدستورية الوطنية، والتي تختلف بحسب ظروف وحاجات كل بلد. فالدستور الفرنسي رفع مسألة طابع الجمهورية للدولة ووحدة التراب الفرنسي إلى مستوى قواعد فوق الدستورية عندما منحها حصانة مطلقة ضد التعديل، كما يمنع الدستور الألماني تعديل النظام الفيدرالي، ويمنع الدستور التركي تغيير شكل الدولة كجمهورية أو تعديل سماتها بحسب ما جاء في الدستور.
0: نفتح ملف المبادئ فوق الدستورية مع الدكتور إبراهيم دراجي الأكاديمي والمدير للمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق. مرحبا بك. والسيد منير الفقير عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة، مرحبا بك أيضا. والسيد نادر جبلي الكاتب والباحث في شأن الدستوري والقانوني من باريس، مرحبا بك. أبدأ معك دكتور إبراهيم. المبادئ فوق الدستورية هي أمر معمول به في عدة دول وفي عدة دساتير، لكن هناك تخوفات كثيرة من أن يكون هناك تمييز في الحقوق والواجبات المتعلقة بالمواطنة إذا لم تصاغ هذه المبادئ بشكل صحيح. كيف تعلق على هذا الأمر؟
2: بداية مساء الخير لك ربا وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين والمشاهدات. بكل تأكيد هذا موضوع يعني هام جدا، خاصة ربما في الحالة السورية. أولا نحن لا نتحدث عن شيء استثنائي أو خارج السياق القيم العالمية، ربما هو جديد على منظومتنا القانونية والدستورية، لأننا نعلم أننا على مدى عقود لم يكن لدينا دساتير حقيقية تنسجم مع المعايير الدولية. لكن الآن ما قد يبدو أنه استثنائي بالنسبة لنا لحواراتنا الآن هو أمر طبيعي. نعم، المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها وإذا تم سلك الطريق الطبيعي للوصول لها، وإذا كان هناك توافق وطني عليها، وإذا كانت محمية بمؤسسات دستورية وبمنطق رجال الدولة وليس رجال السياسة الذين يبحثون عن مصالح ضيقة. في وقت الأزمات، في وقت الحروب، الكثير من الدول لجأت إلى المبادئ فوق الدستورية التي شكلت ضمانة لها، ونجحت هذه المبادئ بالفعل في قيادة تحولات كبرى في العديد من دول العالم، منها ما كانت نزاعات سياسية محتدمة، منها ما كانت نزاعات عسكرية، عنصرية، قومية، دينية، وحققت نجاحات في مجالات عديدة. وبالمقابل نعم هي أخفقت في مجالات في دول أخرى كانت مجرد حبر على ورق، وبالعكس كانت هي أول النصوص الدستورية التي تم تعديلها. بالمحصلة هذه المبادئ إذا أحسن صياغتها، إذا تم اتباع الطريق السليم من أجل تبنيها، إذا كان مضمونا نتيجة توافق وطني ويعبر على الأقل عن الحد الأدنى من الحقوق العالمية، نعم قد تشكل ضمانة حقيقية وقد تشكل مخرج للدول من الأزمات التي تعاني.
0: وقد هذه هي التي تخيف الكثيرين بأنه إن صيغت بشكل صحيح قد تكون مخرجا لسوريا وللمجتمع السوري من ما عانى منه، وبالمقابل قد لا تكون كذلك. طيب إذا سألناك سيد منير، هل من الضروري أن تكون المبادئ فوق الدستورية معنية بحقوق وتمييز مكون دون آخر، يعني معنية بأمور الأقليات، أم أن من الممكن أن تكون ضمانة للجميع، تحمي الجميع، تحمي المواطن السوري، تحمي وحدة الأراضي السورية، يعني مبادئ لا يمكن أن تكون خلافية بين مكونات السوريين؟
3: مساء الخير، يعطيكم العافية. لا أكيد المبادئ هي مبادئ جامعة للسوريين، يعني ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستوريه، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنه، دوله مواطنه، دوله حريات. بالمرحله الحاليه يعني اليوم لما يطرح قضيه انه اين تقف الثوره بعد التحرير، تقف في منظومه قيمها اللي خرجت من اجلها، دوله قانون، دوله عداله، دوله فصل سلطات. هذه القضايا، هذه المعايير أو هذه القيم صالحة، قيم هذه الثورة صالحة أن تكون مبادئ فوق دستورية، تكون تعطينا، تحافظ على معنى الدستور أكثر من نصه، تلزم أي سلطة سياسية بالمعنى قبل أن تلزمه بالنص، لأنه
0: طب ما الضمانة أن لا يتم استغلال هذه المبادئ فوق الدستورية عند صياغتها تحديدا بأن يكون هناك لمكون امتياز على مكون آخر؟ ولنكون صريحين، الأكثرية في سوريا هي من تتخوف من ذلك.
3: لا، مستوى الأكثرية والأقليات والمكونات، وهذه يعني حوار أو تموضع يكون ضمن الدستور الذي يضمن الجميع، الشيء الذي يضمن تطلعات أو مخاوف الجميع يكون في المبادئ فوق الدستورية، يعني هي الكلمة السواء التي يلتقي عليها الجميع خارج، لأن الدستور يعني بصراحة الدستور هو خلاصة العقد المجتمعي، هو خلاصة العقد المجتمعي الاجتماعي بالأحرى بين الدولة وبين المجتمع. لكن أنت بحاجة أيضا لقيم تسبق هذا الدستور، وقد تكون يعني هلا في بعض التجارب قد تكون شيء منفصل، وقد تكون ضمن الديباجة، يعني في كثير دساتير كانت ضمن الديباجة تبع، يمكن دستور 1950 تضمن في الديباجة، يعني كان في تركيز على قضية الديباجة انها تحوي مضامين فوق دستورية لا يمكن،
0: لكنها لم تأتي كبنود محددة، وهذه هي النقطة الخلافية. طيب
3: هو الأفضل أن تأتي كبنود محددة، لأنه هنا المشكلة خاصة في المراحل الانتقالية، يعني لا أول شيء الدستور يتم أحيانا التلاعب به، لأن بنية الدولة بأي دولة بأي انتقال، لا أتكلم فقط سوريا، بنية الدولة هالشيء، التوافقات المجتمعية ما تزال،
0: يعني نحن لا نتحدث عن المرحلة الانتقالية، المرحلة الانتقالية لديها إعلان دستوري يحكم، نتحدث عن دستور يجب أن يحكم البلاد وهو الوثيقة الأسمى في البلاد في المرحلة القادمة. سيد نادر، هذه الوثيقة التي هي أعلى وثيقة في الدولة هي نتاج اجتماعي، هي العقد الاجتماعي الأهم في البلاد، لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟ هل هناك شرعية لهذا الأمر؟
4: طيب مساء الخير، أتشرف بك سيدة ربا وضيوفك الأعزاء. اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد هي التي تعطي هذه المبادئ الشرعية والقوة ويعني القانونية اللازمة. يعني عندما تخرج البلاد من مرحلة استبداد مديد دمر ما دمر، عندما تخرج من صراعات، من حروب أهلية، يكون الانقسام المجتمعي على يعني في أوجه، تكون الثقة معدومة بين المكونات، لا حياة سياسية، لا أحزاب، لا مؤسسات، لا قضاء قادر على مسك الأمور، يعني تكون البلاد. لذلك لا يمكن، أن تعود الثقة بين مكونات البلاد، لا يمكن أن يستطيع السوريين بشكل خاص أو أي بلد خارج من الصراع الحديث مع بعضهم ووضع اليد بيد بعضهم مرة أخرى والانتقال إلى بناء الدولة إلا بمبادئ فوق دستورية تضمن للجميع، تضمن للجميع، تطفئ مخاوف الجميع، تضمن للجميع حد أدنى من الـ الـ الـ ما
0: ألا
4: يرغبونه
0: يكفي
4: في
0: الدستور لذلك؟ هل المبادئ فوق الدستورية
4: الدستور.
0: ضرورية
4: لا
0: لذلك؟
4: يكفي، لا يكفي الدستور، لا يكفي
0: لماذا لا يكفي؟ لماذا يجب أن يكون هناك
4: الدستور.
0: امتيازات
4: هي
0: في الوثيقة
4: المخاوف،
0: الأهم؟
4: المخاوف طبعا هو الوثيقة الأهم، والمبادئ فوق الدستورية هي جزء من الوثيقة وليست خارج،
0: المشكلة في التعديلات، المشكلة في التعامل
4: وليست
0: مع
4: خارج
0: هذه المبادئ فوق الدستورية.
4: أرجوك أعطيني دقيقة
0: تفضل
4: للتوضيح.
0: تفضل.
4: المسألة في عدم الثقة بالأغلبية، بين الأغلبية والأقليات بشكل خاص، أو بين الجماعات الوطنية بشكل خاص. الدستور يتم تعديله بموجب أغلبية معينة وبشروط وإجراءات شكلية معينة، لكن هذه الأغلبية يمكن أن تتوفر، يمكن أن تتوفر، وبالتالي يتم تعديل الدستور لصالح جماعات دون ضد جماعات أخرى. لا يمكن للجماعات الصغيرة أو للجماعات الخائفة أو للجماعات التي لديها هواجس من المستقبل أن تطمئن إلى الدستور. قد يقول الكردي أنكم بأغلبية معينة في المستقبل، العرب تستطيعون أن تعدلوا هذا الدستور وتعودوا بنا إلى الوراء، تعودوا بنا إلى مرحلة الأسد أو مرحلة ما قبل الأسد. لذلك هذه المخاوف لا يمكن إغلاق وإطفاء إلا مبادئ فوق دستورية. لا تستطيع الأغلبية مهما علت في البرلمان أن تعدلها. هذه هي القضية. اسمحي لي أن أقول قصة واقعية لمدة دقيقة، قصة حقيقية حصلت معي. كنت أناقش موضوع المبادئ فوق الدستورية عندما كنت أعمل عليه مع الصديق الراحل الكبير ميشيل كيلو في باريس. كان يرفض فكرة المبادئ فوق الدستورية ويقول أن لا شيء فوق الدستور، الدستور هو الإرادة الشعبية، الدستور هو العقل الاجتماعي. يوم ما كان لدينا موعد، جاء إلى الموعد وقال لي أنني كنت مع قيادي كردي في اجتماع مع قيادي كردي سياسي في باريس، وقال لي هذا القيادي الكردي: أنتم الآن تبيعوننا يعني كلاما جميلا، تبيعوننا مواطنة، تبيعوننا ديمقراطية، تقولون لنا مستقبل مستقبل، لكن عندما تصلون تستحكمون وتصلون إلى
0: طيب،
4: البرلمان وتصلون إلى الحكم
0: يعني
4: فأنتم
0: ما هذه الخواف،
4: ستنفضون،
0: هذه المخاوف يا دكتور
4: فأنتم
0: يا سيد نادر
4: ستعيدون.
0: موجودة عند الجميع، والضمانات الدستورية هي لحق لكل مواطن سوري. أليست المواطنة المتساوية هي أن يتساوى كل المواطنون بالحقوق والواجبات؟ طيب دكتور إبراهيم، فعلا هذه المبادئ فوق الدستورية، هناك من يقول ويسرد ويكتب نقاطا محقة بأنها تتناقض مع مبدأ المواطنة المتساوية عندما أعطي امتيازا بهذه المبادئ لفئة دون أخرى. نعود لنقطة الصياغة، كيف يكون هناك ضمان بأن لا تكون هذه المبادئ فوق الدستورية شرخا جديدا بين السوريين وامتيازا جديدا، بدلا أن تكون ضمانة وصمام أمان لحماية الجميع؟
2: صحيح، يعني هذه المخاوف موجودة وهي محقة عندما تقال يعني بدون تفصيل. ما هي الضمانة؟ توجد مجموعة من الضمانات. أولا المسار الذي يتم الوصول له إلى هذه المبادئ. إذا كانت هذه المبادئ سوف تصاغ بغرف مغلقة ونتيجة توافقات ضيقة بين زعماء أو شخصيات
0: محاصصات
2: أو
0: مثلا،
2: ممثلي مكونات، فلا قيمة لها مهما كانت أخلاقيتها، لأنه العبرة هي المسار الذي يتم الوصول له. هذه ربما بحاجة إلى حوار وطني دستوري، الجميع يكون على إدراك ويدرك أنه كان شريك في هذا الحوار. فالقضية الأولى المسار الذي يتم الوصول له. مثلا في مصر بعد ثورة يناير، نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور علي السليمي وضع مبادئ فوق دستورية لكن رفضت بسبب أسلوب صياغتها بغض النظر عن مضمونها. فالقضية الأولى هو المسار الذي يمكن الوصول له. القضية الثانية هو مضمونها، يعني القضية الآن هي ليست معقدة، وأنا باعتقادي، واسمحي هنا يعني لي بجزئية، لا ينبغي حصرها فقط بصراع مكونات.
0: نعم.
2: القضية الآن نتحدث بكل وضوح بسوريا الآن. الآن ما الذي أوصل سوريا إلى ما وصلت له سنة 2011؟ أن النصوص الدستورية كانت وهمية وكاذبة، كان هناك ديكتاتورية، لم يكن هناك فصل سلطات.
0: البعض يقول أن المشكلة لم تكن في الدستور عشوائية. البعض كان يقول المشكلة في التطبيق، ولو جئنا بأحسن نص دستوري الآن ولم يطبق بشكل صحيح، ومن ضمنه المبادئ فوق دستوري.

0: الحقائق لأجل بشار الأسد وتحديد سن 34 سنة. لو كان هناك منظومة سياسية ودستورية لا تسمح بهذا التعديل العشوائي لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لو كانت هناك مبادئ فوق دستورية لا تعطي حصانة للأمن ولا تهدر مبدأ فصل السلطات ولا تهدر مبدأ استقلالية السلطة القضائية لما كان بالإمكان تعديل الدستور وارتكاب المجازر والانتهاكات. لذلك القضية ليست فقط أنا معك، ليست القضية هي مجرد نص دستوري، المنظومة متكاملة، المسار، المضمون والضمانات، وأيضا منطق رجال الدولة، لأنه الآن إذا أردنا أن نبني سوريا التي يستحق جميع السوريين والسوريات ينبغي أن نخرج من مبدأ المحاصصات الضيقة والتعصبات الضيقة. الآن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع لبلد يستحق الجميع.
1: طيب سيد منير، موضوع البنود فوق الدستورية تم نقاشه سابقا أيام اللجنة الدستورية التي أنشأتها الأمم المتحدة، وهذا السياق المسار الذي كان يعمل عليه قبل أن يمن الله علينا بموضوع النصر وإسقاط النظام. بكل الأحوال كانت نقاط خلافية كثيرة متعلقة بالمبادئ فوق الدستورية. لو سألناك من وجهة نظرك ما هي أهم المبادئ فوق الدستورية إن تم التوافق عليها، التي يعني يجب أن تكون موضوعة في مقدمة الدستور؟
2: يعني بشكل أساسي الحفاظ على نظام جمهوري.
1: نعم، شكل الحكم، تقصد شكل الحكم؟
2: شكل الحكم جمهوري. نعم. مواطنة تداولية وتعددية وفصل سلطات. يعني
1: مدة يعني أيضا الرئاسة لا تعتبر يعني بند فوق الدستور كي يتم تعديلها، ليس في مجلس شعب منتخب، في استفتاء شعبي.
2: هي القضية كما ذكر أستاذنا، القضية هي المسار الذي يبدأ به، هو مسار مرتبط بالمجتمع أو المجتمعات السورية أولا وأخيرا. هذه المجتمعات تصل إلى توافقات. يعني أنا آسف على هذا التشبيه، إذا كان عندك مؤسسة فهناك نظام داخلي تبريء بمثابة الدستور، وهناك قيم للمؤسسة. هذه هي القيم، هذه أعلى من النظام الداخلي، هذه تحكم النظام الداخلي. فإذا اعتبرنا الدستور هو نظام داخلي أو أوسع من نظام داخلي للبلد، فهي قيم حاكمة، هي قيم لا يمكن للدولة بأدواتها، بالدولة بسلطاتها الثلاث أن تتلاعب به، بسلطاتها الثلاث لا يمكنها، لأن هنا المجتمع له كلمته في هذا المجال، لا يمكن تجاوزه بحال. وهنا ندخل أيضا بقضية من يضبط، يعني إذا نحن القوانين تضبط التزامها بالدستور، المحكمة الدستورية.
1: نعم، هذه
2: من يضبط التزام الدستور بالمبادئ فوق الدستورية،
1: من يضمن أي خروقات، ما هي صلاحيات المحكمة الدستورية العليا. هذه يعني لذلك نقول المشكلة صحيح ربما في النص، لكن حتى لو كان النص جيد إن لم يكن هناك ضوابط للتطبيق يكون نعيد مرة أخرى تكرار تجارب غير ناجحة. سأعود لك سيد نادر لنسألك عن موضوع دراستك المتعلقة بالمبادئ فوق الدستورية، لكن اسمحوا لنا أن نذهب إلى هذا الاستطلاع، حيث سألنا عددا من السوريين إذا تقرر وضع قواعد فوق الدستور غير قابلة للتعديل ما أهمها بالنسبة لهم؟ جاءت إجابات متنوعة، نشاهدها ونعود.
3: أهم القواعد هي تجريم الطائفية، بيكون قانون صارم، يعني عقوبة قاسية أي واحد يحكي بالطائفية. وأنا بتوقع تكون كمان يكون في برامج ثقف الشعب إنه خلاص تسامح، اللي راح راح، اللي خلاص في قانون ياخذ حقك، ما في صير انسان ياخذ حقه بيده، خلاص تشتكي قانون لك حق تاخذه، اما انك تاخذ حق بيدك هي راح تسبب مشاكل كثيره. يعني
4: هلا سوريا قادره تعيش بالفتره الجايه بسلام اذا بتتضمن قانون واضح بيحمي السلم المجتمعي، منع التمييز. هذا القانون أكيد حيكون بيشمل منع التمييز بين المواطنين بغض النظر عن طائفتهم أو انتمائهم، وأكيد لازم يكون بيتضمن شيء بجرم أي خطاب كراهية أو طائفية. تمام، ولازم يعرف المواطن أكيد أن القانون فوق الجميع.
5: هلأ دائما ضابط الإنسان هو نفسه، زما عنا ضابط من نفسنا ما في قانون حيمشينا. أنا هذا رأيي كتربوية.
6: برأيي أهم قاعدة نسيان الماضي، نبتدي من اليوم عم نعمر بلدنا جديد، ننسى الطائفية، ننسى فلان وعلان، كلياتنا سوريين.

0: طبعا ما في افلات من العقاب للي اجرموا وبحق دم السوريين، طبعا ما له مسامحة لا عندي ولا عند الشعب السوري ولا عند الحكومة. المفروض يتحاسب من تلطخت يده بالدماء،
1: انه يحطوا حد للحرية، ما تكون حرية مطلقة، لانه هذا الشيء عم يمس الكل، واخذوا راحتهم زيادة بالاعطاء الرأي.
2: اهم شيء التعليم، التعليم ما يكون في كلام جارح ويخلي الأطفال يبعدوا عن بعض، أهم شيء، لأنه اللي عم بيصير مع الأطفال أنه عم ينقلوا هذا الكلام لأهله وعم تكبر الفجوة بين الناس.
3: إذن هناك آراء مختلفة عند السوريين والسوريات متعلقة بالمبادئ فوق الدستورية. سيد نادر، كنت قد قدمت دراسة أو بحثا متعلق بهذا الأمر، لو تضعنا بتصور من وجهة نظرك وحسب هذا البحث عن أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
4: تمام، يعني المبادئ فوق الدستورية مرتبطة تماما بحالة البلد وبهواجس البلد وبهموم البلد وبشروط يعني وبمشاكله، لذلك هي تختلف بين دولة وأخرى. بالنسبة لنا في سوريا واضح تماما ما هي همومنا وما هي هواجسنا. لدينا قضية استبداد دمر البشر والحجر، وهذا يجب أن لا يعود. يجب أن يحصن النظام السياسي والقانوني القادم من عودة الاستبداد. هي مسألة لازم مثلا
3: شكل الحكم، شكل الدولة، هل يجب أن يكون مبادئ
4: شكل الحكم شكل الحكم ربما يترك. شكل الدولة أنا أعتقد أن جميع السوريين متفقون على أن شكل الدولة يجب أن يكون لا مركزية، وهذا
3: لا
4: الشرط
3: لا نستطيع أن نتحدث باسم السوريين. هناك خلاف على موضوع اللامركزية، هناك خلاف على موضوع اللامركزية إدارية، أو يعني هذه أيضا نقطة جدلية.
4: لا مركزية إدارية، لا مركزية إدارية، يجب أن تكون موسعة فقط ليستطيع أبناء المناطق والأقاليم أن يحكموا أنفسهم. أنا أرى أن هذا الشرط أصبح يعني ضروري أن يكون مبدأ فوق دستوري حتى يطمئن يعني
3: لا مركزية إدارية
4: في الأقاليم والمناطق. فإذا النظام الاستبداد يجب أن لا يعود. ثانيا، الانقسامات الحاصلة الآن بين السوريين وحالة عدم الثقة المخيفة، أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية، أصبح بين الدروز أنا أسمي الأسماء بأسماء بالمسميات بأسمائها، أرجوك ما تزعلي من
3: نتحدث نحن بواقعية، لأن تشخيص المشكلة هو أفضل طريق للعلاج.
4: الآن ما حصل في السويداء وما حصل في الساحل، وإضافة لكل الممارسات الخاطئة التي ارتكبت منذ وصول السلطة حتى الآن، راكمت مخاوف شديدة وكبيرة ما عاد بالإمكان تجاوزها إلا بمبادئ فوق دستورية.
3: لكن حتى يعني يا سيد نادر، هناك أيضا أنت هنا
4: الناس
3: بهذه النقطة بالذات، اسمح لي، هناك مخاوف عند الأكثرية أيضا موجودة عند مثل باقي المكونات.
4: ولديهم
3: تخوف كبير. تفضل.
4: تمام، دعيني أوضح أرجوك. المبادئ فوق الدستورية هي مصلحة خالصة للجميع. صحيح هي تطفئ مخاوف الأقليات، لكنها أيضا تطفئ مخاوف الأغلبية. الأغلبية أيضا تحتاج إلى طمأنة بخصوص أن لا أحد يريد أن ينقلب على الدولة، لا أحد يريد أن يضع يده بيد الخارج، لا أحد يريد التقسيم، لا أحد يريد أيضا الأغلبية تحتاج إلى طمأنة ولإزالة مخاوف. فإذا هذه المخاوف نضعها جميعا على الطاولة، أغلبية وأقليات، نضع مخاوفنا وهواجسنا ونقول أنا حتى أضع يدي بيدك يجب أن يكون مستقبل كذا وكذا وكذا، عندي هذا الشرط، عندي هذا الخوف. فإذا نتحدث بهذه المخاوف ونضع لها أسس، هذه الأسس ستكون ثابتة في الدستور، ولكن الانقضاض عليها في المستقبل من قبل أي أغلبية وتغييرها من قبل أغلبية يعني ببساطة هو إعادة الوضع السوري إلى المربع الأول، ويعني إعادة إلى الاقتتال والاحتراب أو إلى عدم الثقة. الآن لدينا سلطة سيدي روبا، الآن لدينا سلطة وطرف حاكم، لذلك لم تعد المسألة المبادئ الدستورية مسألة تفاوضية بين قوى أو مسألة، الآن المبادرة بيد السلطة، إذا رأت أنها تريد فعلا أن تلم البلد وأن تعيد الاجتماع الوطني إلى حالة
3: هل
4: مقبولة
3: هذه من صلاحيات السلطة؟ هل يعني دعني أنقل هذه النقطة
4: المبادرة من صلاحيات السلطة،
3: المبادرة بالتأكيد، المبادرة دائما تكون بيد
4: ليس وضع
3: صاحب السلطة.
4: أرجوكي
3: نعم.
4: أرجوكي ليس وضع المبادئ الدستورية من صلاحيات السلطة.
3: المبادرة
4: المبادرة
3: طيب
4: المبادرة مثل
3: طيب
4: المبادرة أن تأتي بالجميع و يعني تناقش الجميع ويخرج الجميع بشكل مشترك والمغرب بمبادئ فوق الدستورية، تكون وثيقة هاي تفرض على الجمعية التأسيسية القادمة وتوضع في الدستور
3: طيب
4: القادم وتكون مطمئنة للجميع، وبذلك يسير الجميع في إطار بناء الدولة.
3: دكتور إبراهيم، دكتور إبراهيم، هذه النقطة، المبادرة من الدولة بموضوع إلى الآن أصلا غير معروفة آلية صياغة الدستور، كيف ستكون، بلجنة منتخبة من مجلس الشعب، بلجنة منتخبة بطريقة بآلية غير مباشرة كما حدث، يعني بغض النظر، إذا سألنا الآن هذه المبادئ فوق دستورية يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي ليتم الموافقة عليها مثل النصوص الدستورية، يعني بهذه الحالة هل ستمر في الاستفتاء الشعبي، أو ما هي الآلية التي يجب أن تطرح من خلالها لتكون صمام أمان لكل السوريين؟
5: يعني ربما لو عدنا إلى تجارب الدول سوف نجد هناك نماذج متعددة. في جنوب أفريقيا المبادئ فوق الدستورية كانت نتيجة توافق سياسي بين مكونات بين البيض والسود، يعني نتحدث بكل صراحة، كان هناك خوف متبادل، فتم التوافق على 34 مبدأ تم النص عليها في الدستور المؤقت، وذكر أنها ينبغي أن تكون موجودة حكما في الدستور الدائم قبل أن نعرض على الاستفتاء، وأخضعت لرقابة المحكمة الدستورية التي مارست رقابة فعلية وعدلت بعض المواد قبل صياغتها. فبالتالي في تجربة جنوب أفريقيا لم تكن كان الاستفتاء هو عملية لاحقة لاعتماد هذه المبادئ. في دول ثانية مبدأ المبادئ فوق الدستورية يكون بمنع المس بنصوص دستورية محددة، يعني هذه النصوص لا تقبل التعديل على الإطلاق. في دول ثانية يكون لها حصانة
3: حتى
5: أكبر
3: بالاستفتاء الشعبي لا تقبل
5: نعم هناك
3: التعديل حتى
5: يعني
3: بالاستفتاء الشعبي.
5: نعم هناك نصوص، هناك بعض الدول، نعم يعني في تركيا على سبيل المثال المادة الأولى التي تحدث عن العلمانية وطبيعة الدولة هي لا تقبل أي تعديل. في اليونان التي تعد أحد التجارب تضع آلية، هناك أولا باليونان على سبيل المثال تضع قاعدتين، هناك مواد لا تقبل التعديل على الإطلاق لا باستفتاء ولا بدونه، وهناك مواد، هذه الفئة الأولى من المواد فوق الدستورية الموضوعية، هناك فئة ثانية تعديل ماذا يحتاج؟ أولا إلى أغلبية خاصة ثلاث أخماس أعضاء البرلمان، يعني 180 من أصل 300، يتم التصويت مرتين بينهما شهر ولا يتم إقراره إلا ببرلمان جديد، يعني ليس نفس البرلمان، برلمان جديد ثم يعيد التصويت حتى يتم إجراء هذا التعديل، يتم وضع قواعد معقدة. لكن
3: يعني هذه
5: أنا
3: العملية
5: دعيني
3: المعقدة
5: أتحدث بكل
3: هذه
5: صراحة.
3: العملية
5: يعني
3: المعقدة ألا تزيد من المشكلة، أم أنها بالعكس تكون ضمان لأن لا يتم التلاعب بهذه المواد؟
5: عزيزتي كل طريق ليس هناك مسار سهل، نحن نتحدث عن بناء دولة.
3: نعم.
5: هناك مسار صعب ينبغي المضي به، هناك إخفاقات يمكن أن تتحقق، لكن أنا فقط اسمح لي أن أخذ النقاش ربما إلى جزئية. نتحدث بكل صراحة الآن، أنا لا أعتقد أن المبادئ فوق الدستورية تحتمل أكثرية وأقلية. في سوريا الإشكالية أتحدث بصراحة ربما يتحسس البعض من كلمة طبيعة الدولة مدنية أو غير مدنية، ولهذا هي بحاجة إلى نقاش كبير، لأن هناك حتى فهم خاطئ
3: علاقة الدين
5: من
3: بالدولة.
5: الطرفين لمفهوم الدولة المدنية أو نعم نعم، ولكن أنا باعتقادي 95% من المبادئ فوق الدستورية لا يمكن أن يكون فيها أكثرية وأقلية. من الذي يمكن أن يقول أن الأكثرية أيا كانت سواء سياسية ولا دينية ولا قومية تريد استبداد، تريد فترة زمنية مفتوحة للرئيس، لا تريد رقابة على السلطة الأمنية والعسكرية، لا تريد فصل سلطات، لا تريد تحديد الولايات الرئاسية؟
3: نعم.
5: لذلك لا ينبغي ترويج الحديث عن المبادئ فوق الدستورية وكأنها فرض على أحد الأطراف، لا، هي ينبغي أن تكون نتيجة توافق، وهي تعبر عن إرادة لعموم الشعب السوري. القضايا الخلافية هي قضايا، نعم هي موجودة، ولا نريد أن نكذب على بعض، كلمة المدنية هذه محل خلاف، لكن هذه لهذا نقول نحن بحاجة إلى حوار وطني دستوري حقيقي حوار يجمع نخب، يجمع مختصين.
3: أليس دين رئيس الدولة أيضا من النقاط الخلافية سيد إبراهيم؟ يعني هذه دكتور إبراهيم كانت هذه أيضا محط خلاف، موضوع دين رئيس الدولة، علاقة الدين بالدولة، مصدر الفقه، مصدر التشريع في البلاد.
5: ولهذا نقول بأن هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش. يعني على سبيل المثال ربما أول مشروع دستور سوريا عام 1920، دستور الملك فيصل، ورد فيها نص أن سوريا هي حكومة مدنية نيابية، استخدم هذا المصطلح. دستور الخمسين حدث جدال كبير حول هذا الموضوع. هذا لا يحتاج إلى رؤوس حامية ولا يحتاج إلى تعصب، يحتاج إلى تفكيك كل كلمة وكل مصطلح، لأن التمسك بأغلبية وهمية أو بنص وهمي ربما لا يعطيك أي قيمة. كثيرين يقولون ما فائدة الإبقاء على نص إذا كنت أنت الأغلبية، مما تخاف؟ لا أقول أن هذا خيار، أنا لا أتبنى هنا رأي شخصي، لكن أقول بحاجة إلى هدوء، إلى حوار دستوري حقيقي، وليس بمنطق الغالب أو الإكراه بهذا الموضوع.
3: طيب سيد منير، هذه النقاط الإشكالية فعلا التي من الممكن أن تكون مبادئ فوق دستورية، موضوع أثاره الدكتور إبراهيم، منها علاقة الدين بالدولة، منه موضوع المدنية، ولا نقول علمانية، يعني كلمة مدنية تثير حساسية عند ليس الإسلاميين، عند فئة كبيرة يعني، أو فئة كبير يعني، لن أقول غير كبيرة بالنسبة للسوريين، لكن هذا الموضوع برأيك هل يجب أن يكون بنودا فوق دستورية؟ هذه النقاط الخلافية، دين رئيس الدولة، التخوف الأكبر عند الإسلاميين، هذا واقع.
6: يعني هلا يعني انا يعني يمكن شوي اختلف مع دكتورنا العزيز. يعني هذه القضايا ممكن تزاح الى الدستور، المبادئ التي هي محل توافق عند الجميع. يعني اليوم عندما نطرح دوله حديثه، هناك من يطرح نقوص الى ما قبل الدوله الحديثه، الى شكل سلطاني. فهي الدوله مدنيه، ما بتكون غير مدنيه، يعني ما بتكون عسكريه،
3: لا تكون عسكريه.
6: يعني
3: البعض يقول ان كلمه المدنيه هو التفاف على موضوع العلمانيه، هل هو كذلك؟
6: يعني نحن يعني هي خلص، هي الدوله عندما تطرح لا مركزيه في المبادئ الفوق دستوريه، تطرح لا مركزيه، لا نحدد طيفها، ندع طيفها للمستوى والثاني. يعني هذه القضايا، لأنه أنا أعتقد يعني كل السوريين متفقين على اللامركزية، بس بالغالب يعني أنا يعني أنا اشتغلت في ملف المركزية سنوات طويلة.
3: الاتفاق نعيد ونؤكد موضوع اللامركزية، يعني حتى شرح موضوع اللامركزية، هناك ربما اختلاف بالآراء، هناك من يتحدث عن لامركزية إدارية موسعة، هناك من يتحدث عن لامركزية أكثر من إدارية موسعة، يعني حتى هذا الموضوع
6: طيب واسع. نعم. حتى بالموسعة هناك طيب،
3: نعم،
6: يعني حتى باللامركزية هناك طيب، وكل دولة لها
3: نموذجها الخاص.
6: فنحن ننطلق من مبادئ، يعني اليوم طيب نقول ديمقراطية، طيب هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟ إذا قلت له المضامين الديمقراطية يسكت. طيب ماشي، نحن نريد تداول السلطة. يعني هناك
3: تداول سلمي للسلطة،
6: حكم تداولي.
3: نعم.
6: ونريد تعددية، ونريد صون الكرامة. الكرامة، قضية الكرامة اليوم، لماذا تحفظ كرامة اللاجئ في ألمانيا؟ لأن الدستور يفرض على أي إنسان يدوس هذه الأرض أن تحفظ كرامته، هذا مبدأ فوق دستوري.
3: طب هل تجريم الأسدية من الممكن أن يكون
6: مثلاً.
3: طيب يعني سيد منير،
6: هذه مبادئ قيمية
3: سيد منير، باعتبارك تتحدث أن هذه المبادئ قيمية، هل تجريم الأسدية برأيك يجب أن يكون أو من الممكن أن يكون مبدأ فوق دستوري، لأن كل السوريين عانوا من هذا الأمر، أم أنه يترك للقوانين والتشريعات، أو ربما مادة ضمن الدستور ليس مبدأ فوق دستوري؟
6: لا يعني ما أعتقد أنه ممكن، يعني شخصيا أؤيد ذلك، لكن ما أعتقد أنه ممكن أن يكون
3: لا يمر
6: مبدأ فوق دستوري. لا يعني موضوعيا لا يكون، لا تجريم الاستبداد، تجريم الطغيان، هذا الذي يجب أن يكون فوق الدستور. أما نعم. الأسدية هذه تذهب إلى القانون أو إلى الدستور. أما تجريم أن يكون هناك استبداد، أن يكون هناك محسوبية، أن يكون هناك حكم عائلي، توريث للسلطة، كان لدينا جمهورية وراثية، طيب هذا لا يجب أن يرفض بأي حال. فهذا مبدأ، لأن الدستور مرة توريث، يعني مشى
3: نعم
6: في دستور عمل تمييز يعني. فهذا المبدأ يجب أن لا
3: يعني،
6: بأي
3: لكن ليس بنص دستوري سيد منير، هو مر موضوع التوريث في سوريا لكن ليس بنص دستوري. بكل الأحوال يعني ربما النقاط التي تحدثتم بها، المبادئ فوق دستورية تتحدث عن شكل الحكم، شكل الدولة، وحدة سلامة البلاد، المساواة بالحقوق والواجبات، تجريم الطائفية، أو كل وكل هذه النقاط هي نقاط تعددت بها التجارب في الدول. ننتقل إلى تجربة يعني هذه الدول، فمثلا في اليونان توافقوا على مبادئ فوق دستورية بعد سنوات من الحكم العسكري، فكيف أسهمت بترسيخ الاستقرار في البلاد؟ نتابع ونعود.
7: بعد سنوات من الحكم العسكري في اليونان، كان الهدف الأساسي للدستور عام 1975 هو ضمان عدم عودتي الدكتاتورية، فتم وضع قواعد فوق دستورية غير قابلة للتعديل في البرلمان. وتتعلق هذه المواد بشكل الحكم وحقوق اليونانيين الأساسية وسيادة القانون. فنصت إحدى المواد على أن شكل الحكم في اليونان جمهوري برلماني ديمقراطي، ذلك لمنع العودة إلى الملكية أو الحكم الشمولية. ونصت مادة أخرى على أن جميع اليونانيين متساوون أمام القانون، مع الفصل الصارم بين السلطات. وجاء في مادة أخرى أنه لا يجوز انتهاك حرمة الحرية الشخصية، وكما شددت إحدى المواد على عدم تعرض أحد للمقاضاة أو الاعتقال أو السجن أو تقييد الحرية إلا وفق ما يقتضيه القانون. وبعد انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي عام 1981، أصبحت مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بمثابة كوابح قانونية لا يستطيع أي دستور محلي تجاوزها. ورغم أن تجربة اليونان في مسألة المبادئ فوق الدستورية تعد من التجارب الناجحة، فإنها واجهت انتقادات، منها جمود النص، حيث يرى البعض أن التحصين الزائد للمواد يجعلها جامدة أمام التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة. كما منحت المحاكم العليا سلطة هائلة في تفسير بعض المواد التي تحمل معاني فضفاضة.
3: سيد نادر، تبعنا التجربة اليونانية، وهناك تجارب كثيرة محيطة أيضا لدول يعني بجانب سوريا، مثلا تركيا لديها مبادئ فوق دستورية، هناك الكثير من الدساتير، لكن بنظرة سريعة على هذه الدساتير وكيف جاءت المبادئ فوق دستورية، كيف يجب أن تصنع سوريا تجربتها خاصة بها التي تتناسب مع وضعها؟ كما ذكرت أن هذه المبادئ تأتي، الفوق الدستورية تأتي نتيجة الوضع في البلاد.
4: تمام. أنا كنت أقول أن لدينا يعني هاجسين رئيسيين يعني في سوريا. الهاجس الأساسي هو عدم عودة الاستبداد، إغلاق الطريق على هذا المسار عودة الاستبداد. الهاجس الآخر هو معالجة الانقسامات المجتمعية السورية، يعني هذا هو الموضوع. لذلك نحن تجربة يعني قاسية بالنسبة ل يعني تجربة سوريا، تجربة قاسية جدا ما حصل في الفترات الماضية وفي عهد الاستبداد. تجربة قاسية لا تشبه اليونان، تشبه اليونان قليلا. اليونان ليس لديها تجربة يعني قاسية لا مع الاستبداد. اليونان لا تريد النظام الملكي، الملك يعني استخدم صلاحيات استثنائية، يمكن يعني عطل الحكومة ويعني مارس بعض التدخلات، لذلك أتى العسكر بفترة بسيطة، يمكن ربما 6-7 سنوات أتى العسكر، والعسكر بعد هزيمتهم في ربما بقبرص يعني بعد يعني ما حدث في قبرص واحتلال تركيا لنصف قبرص إلى آخره، فالعسكر تراجعوا ودخلوا بهذا المسار. فإذا العسكر فترة 7 سنوات والنظام الملكي ما كان في عندهم هذه القسوة التي تتطلب وهذا الشرخ المجتمعي. ونحن نشبه جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالانقسام المجتمعي ربما بين السود والبيض، تحدث عن الدكتور إبراهيم العزيز. فإذا كان في هواجس ومخاوف تجاه الأقلية البيضاء من أن تأتي الأغلبية السوداء وتقوم بأشياء ضد مصالح الأقلية البيضاء وإلى آخره، والانتقام ومسائل من هذا النوع. ولدينا ما يشبه الألمان الحالة التوتاليتارية الفظيعة التي حصلت، يعني هتلر وتجربة هتلر وتجربة
3: طيب
4: النازي وتجربة النازية. لذلك الألمان كان عندهم هذا الهاجس، لم يكن لديهم انقسام مجتمعي. الجنوب أفريقيين كان عندهم هاجس، يعني كان
3: طيب
4: مسألة مجتمعية، خوف من لذلك نحن نجمع المسألتين، نريد طمأنة الجميع حتى يعودوا إلى الإطار الوطني وإلى الاجتماع الوطني، ونريد منع طريق الاستبداد، ونريد حريات، نظام
3: نعم،
4: حريات وحقوق
3: هذه نقطة مهمة، موضوع الحريات.
4: ونريد أن نضع رجلنا على طريق المستقبل.
3: طيب، موضوع
4: نريد أن نضع
3: الحريات نقطة مهمة دكتور إبراهيم، موضوع الحريات الخاصة وحمايتها، إلى أي مدى يجب أن تكون هذه مادة فوق دستورية، أو هل من الممكن أن تكون، وهل هناك تجارب لدول وضعت هكذا مادة في مبادئها الفوق دستورية؟
5: طبعا مضمون المواد فوق الدستورية هي تختلف من دولة إلى دولة أخرى على حسب التحدي الذي كانت تواجهه هذه
3: نعم.
5: الدول. يعني في دول كانت الإشكالية هي انقسامات إثنية أو قومية، في دول كانت الإشكالية هي ديكتاتوريات، في دول كانت الخوف هو
3: في سوريا
5: أغلبية
3: يوجد كل
5: وأقلية
3: الإشكاليات
5: حتى لو
3: على
5: لم
3: ما
5: تكن
3: يبدو.
5: قومية. نعم، وعلينا أن نكون يعني واضحين. لذلك يعني أنا دوما مع قضية أنه هذا موضوع يحتاج إلى حوار حقيقي. لماذا؟ لاحظي في هذه الجلسة فقط على مدى دقائق، اللامركزية ربما كل شخص لديه تصور حول مفهومها.
3: نعم.
5: المدنية هل هي في مواجهة دولة مدنية دينية ولا دولة مدنية عسكرية أو لا عسكرية؟ فبالتالي ينبغي أن تكون البداية هي موضوع حوار حتى يتم الاتفاق على ماهية هذه المبادئ التي ينبغي أن تكون قائمة. في دولة مثل سوريا تم فيها إقصاء الحقوق الفردية والحقوق الجماعية. نعم، قضايا الحقوق والحريات ينبغي أن تكون محلا لمبدأ فوق دستوري. وعلينا أن نلاحظ أن الإعلان الدستوري السوري برغم كل الانتقادات، وأنا لدي الكثير من الانتقادات تجاهه، لكن هو تضمن مادة
3: نعم
5: لم
3: نص على
5: تفعل
3: موضوع
5: حتى الآن،
3: الحريات.
5: تعتبر أن المعاهدات ونص على أن المعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا هي جزء من الإعلان الدستوري.
3: دستوري
5: بالتالي عهد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والتعذيب والتمييز وكل هذه القضايا لم تعد وجهة نظر، هي أصبحت حق دستوري، هي أصبحت أعلى من القانون. فمن الطبيعي أن يتم تحصينها بمجموعة من المواد. المواد فوق الدستورية تأتي انعكاس لواقع المجتمع. يعني في تونس على سبيل المثال بعد 2014 أحد المبادئ فوق الدستورية كان هناك شيء غريب، دولة مدنية لكن مع الحفاظ على الهوية الدينية للدولة. المبدئين
3: يعني
5: المبدئين
3: تم إرضاء كل
5: لماذا؟
3: الأطراف.
5: لأنه كانت هناك نوع من، ولكن بالمحصلة لأنه لم يكن هناك مؤسسات دستورية ومنظومة قادرة على الحماية، كانت أول المواد التي تم إهدارها كما حدث في دول الربيع العربي.
3: نعم.
5: بالتالي أنا باعتقادي نعم هناك مواد محل إجماع.
3: طيب.
5: تأتي مضمونة من أمرين، الأمر الأول هي التجربة الوطنية بالنسبة للدول معاناتها والأفراد، والموضوع الثاني هو الحوار. لا ينبغي أن تكون بمنطق غالب أو يشعر أي مكون سواء كان أقل أو أكثرية، وأنا ضد هذا المصطلح مع مبدأ المواطنة أن يشعر أنها فرضت عليه.
3: طيب، بالنسبة للحماية، يعني أريد أن أسمع رأيكم جميعا بهذا الموضوع دكتور إبراهيم. حماية المبادئ فوق الدستورية أو موضوع النصوص الدستورية من الخروقات، دور المحكمة الدستورية بهذا الأمر، هل لديها سلطة أو ليس لديها سلطة باعتبارها مبادئ فوق الدستورية؟ بدقيقة لكل منكم، تفضل دكتور إبراهيم بداية.
5: بكل تأكيد ينبغي أن يكون لديها سلطة، لذلك ينبغي تعديل قانون المحكمة الدستورية وفق المعايير. لم يكن لدينا محكمة دستورية حقيقية بمطلق الأحوال، وتفعيل المبادئ الدستورية يكون أثناء كتابة النص. يعني ليس من المنطق أن تقوم بكتابة نص غير مؤيد غير محمي وتقول أنه لم يتم تفعيله. لذلك هناك فن صياغة النص الدستوري الذي سوف يكفل لك هذه الحماية. هذا ينبغي أن يكون من البداية. المحكمة الدستورية ينبغي اللجوء لها من المواطنين، ينبغي أن تتمتع بصلاحية صلاحية على جميع السلطات.
3: نعم، سيد منير، نفس النقطة، حماية يعني دور المحكمة الدستورية العليا بموضوع مبادئ في وجود سوريا.
6: أكيد يعني نفس الرأي، المحكمة الدستورية هي الرقيب على، لكن اليوم عندما تكون المحكمة الدستورية هي الرقيب على على على الالتزام بمبادئ الفقه الدستوريه، فآلية الوصول للمحكمه الدستوريه يجب ان تكون بنفس الآلية اللي وصلنا فيها، يعني حوار وطني حقيقي لا يخضع حتى موضوع الدستوريه، المبادئ الدستوريه لا يخضع للتصويت اصلا، هو محل توافق، والمحكمه الدستوريه تكون بهذا المستوى. يعني تمام، فهذا اساسي، ولا ما بتكون قادره على،
3: هل ربما يكون هناك آليات اخرى لضبط هذا الامر سيد نادر غير المحكمه الدستوريه العليا لحمايه هذه المبادئ ولحمايه الدستور بشكل عام من الاختراقات؟
4: دور المحكمه الدستوريه دور حاسم جدا وضروري وهام جدا، فهي اللي تحرر الدستور وما جاء في الدستور والقيم والمبادئ فوق الدستوريه. هناك دور للمجتمع المدني، يجب ان يكون مجتمع مدني فاعل، ويجب ان يكون هناك احزاب وحياة سياسية كلها تتضافر مع بعضها لحماية المبادئ الأسطورية وحماية البلاد بشكل عام.
3: نعم،
4: فطبعا يعني الانقضاض على المبادئ الأسطورية أو يعني مخالفتها أو تعديلها أو تغييرها، يعني هو إعلان من السلطة أننا يعني سنعود إلى المربع الأول،
3: إلا إذا كان هذا بتوافق شعبي. يعني هذه الآلية أيضا ليست محل نقاشنا، ليست محل نقاشنا، لأنه هناك دول يتم تعديل المبادئ فوق الدستورية بالاستفتاء الشعبي، وهناك دول تمنع ذلك.
4: لا يتم تعديل المبادئ فوق الدستورية، لا يتم تعديل المبادئ فوق الدستورية إلا إذا كانت يعني هي قابلة للتعديل بشروط معينة تكون صعبة
3: تماما
4: جدا.
3: تماما، هذا نتحدث عنه. الآلية تختلف بين دولة وأخرى.
4: بعض المبادئ في الدستورية لا تقبل التعديل مطلقا، ولا تقبل حتى طرح فكرة التعديل.
3: يعني هذه أيضا نقطة جدلية لن نفتحها الآن لأنه انتهى وقتي، لأنه لا شيء لا يقبل التعديل إطلاقا.
4: كلمة أخيرة، يفترض أن لا يتم تجميد إلا ما يمكن تجميده. لا يمكن تجميد قواعد تصطدم بحركة المجتمع وبحاجته إلى التطور والتقدم.
3: طيب، بكل الأحوال كما قلنا، يعني موضوع هي مخيفة أن نقول للسوريين أنه هناك مادة لا تعدل ولا بأي شكل من الأشكال، كما هي فيها شيء إيجابي فيها شيء مخيف بالنسبة لهم. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم ضيوفي على هذه النقاشات حول المبادئ فوق السورية، دكتور إبراهيم دراجي الأكاديمي والمدير لمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، كنت معنا من دمشق. السيد منير الفقير عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة، كنت معنا من دمشق. والسيد نادر جبلي الكاتب والباحث في الشأن الدستوري والقانوني، كنت معنا من باريس. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاصد. لك يا منازل لو علمت منازل،
1: الله،
0: روحي بها مكثت وجسمي راحل.
1: كيف جمعت الطب والشعر؟
0: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
1: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
0: مكحولة والبدر من خطابها، ألقى بفضته على أعتابها.
1: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
0: فعلا. ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
1: أصافح العراق، أصافحه.
0: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، السياب ليس عراقيا، البرجوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأة القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
1: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
0: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
1: الله الله.

انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات والتعديلات لم تصل إلى منارته وواجهته القبلية. أصبح المسجد بمخططه الحديث عبارة عن نسخة مصغرة عن الجامع الأموي بدمشق، من حيث احتوائه على أروقة بديعة ومساحة واسعة للصلاة وصحن خارجي مكشوف ومئذنة شامخة. للمسجد ثلاثة أبواب رئيسية، يفتح أكبرها وهو الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلما أثريا ورمزا ثوريا عبر التاريخ.

مساء الخير، هذه نشرة إخبارية من تلفزيون سوريا. إلى العناوين: رئيس الشرع يلتقي الجالية السورية فور وصوله إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. مديرية أمن سمعان الجنوبية تحذر الأهالي القاطنين قرب موقع انفجار مستودع للسلاح الثقيل في العيس والهضبة الخضراء. إدارة خدمات الطاقة في حما تغلق 5 محطات وقود في المحافظة لعدم التزامها بالتعليمات الناظمة. إجراءات أمريكية تستهدف الوقود وخدمات المطارات وبيع التذاكر لشركات الطيران الإيرانية خارج البلاد.

0: قال موفد تلفزيون سوريا إن الرئيس أحمد الشرع سيلتقي فور وصوله إلى مدينة نيويورك وفدا من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة في مستهل زيارة للمشاركة في أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب مصادر دبلوماسية سورية تحدثت إلى تلفزيون سوريا، تستمر زيارة الشرع 4 أيام ويتضمن برنامجها سلسلة لقاءات مع مسؤولين وقادة دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، من بينها لقاء مرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب بشأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج التي يتطلعون إليها من الزيارة.
1: أكيد شيء طبيعي إني نفرح ويكون في عنا أمل كبير إني نشوف سوريا بالمحافل العالمية، محافل الدولية مشاركة ومتواجدة. هذا بفتح باب كبير للشركات العالمية إن تستثمر عنا بالبلد، حيث إن يكون مثلنا مثل أي بلد متقدم بالتكنولوجيا أو بأي شيء تاني.
2: والله يعني نتأمل خير، يعني بس سبحان الله يعني بشكل عام الغرب ما بردنا الخير، بس نتأمل الخير من الله عز وجل أن يكون زيارته تكون هي بادرة خير لهذا البلد يعني بشكل عام. نتأمل شيل العقوبات بشكل جدي، يعني احنا سمعنا عن إزالة العقوبات ولكن للأسف الشديد هي بس على الورق. نتأمل إن شاء الله بهالزيارة يكون هالأمر يصير جدي أكثر، تنفتح البلد، موضوع تصير فيه استيراد وتصدير بشكل جدي، وأسعار يعني تتحسن شوي بشكل عام.
3: أنا بشوف هذا شيء زيارة جيدة لأنه حسن علاقات وبرجع علاقات قديمة وبفتح أفق لأنه يصير فيه استثمارات بسوريا، وهذا الشيء بنعكس على المواطن الفقير قبل الغني، بتتوفر فيه فرص عمل وبتتطور البلد اقتصاديا واجتماعيا.
4: اللي منتأمله من زيارة الرئيس أحمد الشرع للمجتمع الدولي دعم مسار التعافي، رفع جودة المؤسسات الدولة، تحسين الخدمات على جميع الأصعدة في البلاد إن شاء الله.
5: اللقاء كتير مهم ونحن من زمان يعني مقطوعة سوريا عن اللقاءات العالمية، فهلا الحمد لله عم نرجع شوي شوي. اللقاء اللي صار نحن نطلع منه انه يصير ازالة حقيقية للعقوبات، مو بس ورقيا، يصير نحن المواطن مثل انا كشاب احس بهذا الشيء، احس انه انشال العقوبات عني 100%.
6: زيارة الرئيس احمد الشرع لنيويورك لجمعية الامم المتحدة او عموما اي زيارة دولية لسيادة الرئيس هي بتحقق تطلعات الشعب السوري انه نرجع نحن كسوريا دولة قوية، دولة لها كلمتها دوليا وعالميا معترف فينا، بعد ما تم تهميشنا لفترة كبيرة بسبب الظروف اللي صارت عنا بسبب ظروف الثورة، ونحن مستاهل هذا المكان. نحن من يومنا مستاهل هذا المكان، من أكثر من 3000 سنة نحن مستاهل هذا المكان، أقدم عاصمة نحن في التاريخ، أول أبجدية وأول كتابة نحن كانت عنا، فنحن التطور اللي نحن بنستاهله أكبر من هيك بكتير بكتير، ونحن بإذن الله ماشيين بخطوات ثابتة على هذا الطريق بإذن الله.
0: ينضم إلينا زيد مستوموفة تلفزيون سوريا من نيويورك. زيد مرحبا بك، مع وصول الرئيس الشرع إلى نيويورك ما هو جدول أعمال الزيارة؟
7: نعم محمد، من المتوقع أن يلتقي الرئيس أن يستهل الرئيس السوري زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء الجالية السورية المتوقع بعد ساعات قليلة من الآن. سيلتقي بسوريين قدموا من مختلف الولايات المتحدة هنا إلى نيويورك للقائهم. غدا هناك ندوة مع المجلس الأطلسي Atlantic Council، سيتحدث فيها الرئيس السوري عن الاقتصاد السوري، سيتحدث عن التخوفات الأمنية، عن الأوضاع التي تجري في البلاد، وما هي خطة سوريا أو ما هي خطة الحكومة السورية من أجل سوريا. أيضا هنا من المتوقع أن يلتقي أيضا الرئيس السوري بالعديد من المسؤولين وقادة الدول. يتوقع أن يكون هناك أكثر من 40 اجتماعا بين مسؤولين حكوميين وأمميين وأيضا رؤساء دول، من بينهم وزير الخارجية الأمريكية. يتوقع أن تكون زيارة كما السنة الماضية، أن تكون زيارة مليئة بالاجتماعات واللقاءات الرسمية وغير الرسمية من أجل الحديث عن مستقبل سوريا.
0: نعم شكرا لك زيد مستو موفد تلفزيون سوريا من نيويورك. انضم إلينا الآن زيد علوش عضو في المجلس السوري الأمريكي من نيويورك. أستاذ زيد ما المتوقع من زيارة الرئيس الشرع هذه إلى نيويورك؟
8: مساء الخير تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالطبع هذه الزيارة هي زيارة سنوية مهمة عندما تعقد الأمم المتحدة أسبوعاً حافلاً من كبار يعني ورؤوس السلطة في كافة البلاد يأتون إلى نيويورك للحديث والمناقشات العامة حول طبعاً الأمن والاقتصاد الدولي. هذه هي الزيارة الثانية للرئيس الشرع إلى الأمم المتحدة والثالثة طبعاً إلى الولايات المتحدة. وأعتقد أن في الزيارة الأولى كانت هي عبارة عن كسر العزلة التي كانت سوريا يعني واقعة فيه على مدار 60 عام. لم يكن هناك رئيس سوري قدم إلى الولايات المتحدة وتحدث وناقش. ففي 2025 كانت بداية لكسر العزلة. كانت سوريا نوعا ما يعني بلد نسبيا كان غير مستقر إلى حد ما. لكن هذه الزيارة في 2026 حدث الكثير منذ العام الفائت إلى الآن. سوريا أصبحت مستقرة نسبيا. جميع العقوبات الاقتصادية رفعت عن سوريا. فهنالك يعني هامش أوسع لنقاش يعني المجال الاقتصادي والمجال الأمني طبعا بما يخص يعني موقع سوريا المهم خاصة ما بعد الحرب الأمريكية الإيرانية. طبعا نحن الآن يعني على بعد ساعات قليلة من لقاء السيد الرئيس في نيويورك. وطبعا هو يعني هذه المرة الثالثة الذي يستهل فيها قدومه إلى نيويورك بلقاء الجالية السورية الأمريكية. وطبعا يعني القليل جدا من الرؤساء في العالم الذين يلتقون بجالياتهم فور وصولهم. ويعني هذا شيء طبعا يدل على يعني أهمية هذا التواصل بالنسبة للدولة السورية. ويعني نأمل أن يكون هذا اللقاء مثمرا وسيكون هنالك يعني طبعا طرح كثير من الأسئلة من الجالية.
0: هل نتوقع يعني نتائج مختلفة لهذه الزيارة عن الزيارتين السابقتين خلال العام الماضي؟
8: أعتقد هذه الزيارة ستكون مليئة بالتفاهمات المهمة. كما ذكرت يعني في العام المنصرم كانت سوريا دولة معزولة وكان هناك تخوفات كثيرة. الآن أثبتت الدولة السورية يعني حسن نيتها تجاه يعني إعادة الإعمار ويعني ازدهار سوريا اقتصاديا. فأعتقد يعني ومن أهم اللقاءات التي ستحدث طبعا هو لقاء وزير الخارجية الأمريكي. ومن المتوقع يعني أن يتم طرح ملف الجنوب السوري والملف الأمني مع إسرائيل. وطبعا يعني هذا الآن من أهم الملفات الشائكة بخصوص استقرار سوريا. فنأمل يعني أن تكون الولايات المتحدة يعني أن تلعب دورا إيجابيا في الضغط يعني على إسرائيل لوقف هجماتها ويعني الانصياع نوعا ما إلى الاتفاق الأمني الذي سوريا يعني تحدثت مرارا وتكرارا انها تريد اتفاق امني ولا تريد يعني خلق بؤر يعني او يعني خلافات مع دول الجوار. واريد ايضا التطرق الى ان غدا يعني في 5:30 في توقيت نيويورك سيكون رئيس الشرع في المجلس الاطلسي. واللافت في الامر ان المحاور هو بريت ماجورك وهو كان يعني من اهم الدبلوماسيين والمسؤولين مسؤولين الامن القومي الامريكي الذي كانت له علاقه طيبه مع قسد وكان هو المبعوث الامريكي يعني ضد داعش من فتره 2015 ل 2018. فكان يرى ماجورك في تلك الأيام أن إدلب هي يعني بؤرة أكبر بؤرة وملاذ للقاعدة بعد هجمات 2001. فالآن يعني سنرى مسؤولا دبلوماسيا أمنيا سابقا يحاور الرئيس الشرع كانوا على خلاف شديد في ماضي الأيام. فنتوقع أن يكون هذا اللقاء غدا مثمرا جدا ليطرح الرئيس الشرع تطلعاته حول ما ستؤول إليه سوريا في الأيام القادمة.
0: شكرا لك زيد علوش العضو في المجلس السوري الأمريكي من نيويورك. حذرت مديرية أمن سمعان الجنوبية الأهالي من الاقتراب من موقع انفجار مستودع للسلاح الثقيل في بلدة العيس والهضبة الخضراء بريف حلب الجنوبي. قالت المديرية إن الموقع ما يزال خطيرا بسبب احتمال وقوع انفجارات ثانوية وتطاير الشظايا ووجود ذخائر لم تنفجر، داعية الأهالي إلى إبلاغها فورا عند مشاهدة أي جسم غريب أو قذيفة غير منفجرة. قالت وزارة الدفاع إنها تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية، كان آخرها انفجار في أحد المخازن مخازن السلاح قرب بلدة العيس جنوبية حلب. أكدت وزارة الدفاع أن حماية العسكريين والمدنيين وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات تأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات بما يحفظ سلامة الأفراد والمواقع ويمنع تكرار هذه الحوادث. كما أكدت أنها ستعلن ما تتوصل إليه من معلومات قريبا بما لا يخل بسير التحقيقات أو يضر بأمنها. دخلت كاميرا تلفزيون سوريا إلى موقع انفجار مستودع الأسلحة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورصد تلفزيون سوريا دمارا واسعا في المنطقة وتضرر مبان وعربات وبقايا ذخائر وصواريخ منفجرة. كما حصل تلفزيون سوريا على مشاهد جوية حصرية تظهر اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة ببلدة العيس في ريف حلب الجنوبي.

0: إلى ذلك أفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن فرقها بدأت عمليات البحث وتفقد الأماكن المحيطة بموقع الانفجار في منطقة العيس للتأكد من عدم وجود إصابات. قالت الوزارة إن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام بدأت مسح موقع الانفجار وتأمينه وتفتيش المنازل والمناطق المحيطة، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار أو العبث بأي أجسام مشبوهة والابتعاد عن المنطقة حتى انتهاء أعمال المسح والتأمين. بدوره أكد محافظ حلب عزام الغريب أنه لا وفيات من جراء الانفجار. انفجارات متعددة شهدتها مواقع عسكرية في عدة محافظات خلال شهر أيلول الجاري، نتعرف إلى تفاصيلها في مادة أعدها الزميل أيمير رضوان.
1: شهر أيلول الخريفي الجميل كان داميا على السوريين، انفجار وراء انفجار، سلسلة انفجارات من أول الشهر أغلبها بمستودعات أسلحة وذخيرة تتبع لوزارة الدفاع في أكثر من محافظة. البداية كانت في الأول من أيلول حين انفجرت سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنشبري في إدلب، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بحسب تصريح مديرية الإعلام بإدلب. تلا ذلك انفجار في مستودع للذخيرة قرب سرمدة شمالية المحافظة في 9 من أيلول، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من وزارة الدفاع وإصابة 10 أشخاص آخرين بينهم مدنيون. قالت وزارة الدفاع حينها إن الانفجار وقع بمخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها إلى مكان آخر. في 12 من أيلول، أي بعد 3 أيام فقط، وقع انفجار لذخائر داخل مستودع عسكري في منطقة الضمير بريف دمشق. كذلك فإن مستودعات للجيش في منطقة عياش غرب دير الزور شهدت في 18 من أيلول انفجارا أودى بحياة 11 عنصرا من الجيش، فتح على إثره تحقيق بالحادث وملابساته. بيد أن ما حصل ليلة 21 من أيلول في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي لعله كان الأضخم من نوعه، حيث وقعت سلسلة انفجارات متتالية داخل موقع عسكري دفع المؤسسات الحكومية لإعلان الاستنفار وإغلاق طريق حلب دمشق، ثم أعلنت مديرية الطوارئ عن 4 إصابات ناجمة عن الانفجار. التقارب الزمني بين الانفجارات وشدتها وتركزها حول إمكانيات الجيش ومستودعاته وشحناته دفعت سوريين للتساؤل حول أسباب كل هذه الأحداث، وهل هي صدفة أو ناتجة عن عمل تخريبي، مطالبين وزارة الدفاع والمعنيين بالأمر بفتح تحقيق موسع بشأن هذه التطورات ووضع حد للشائعات والتحليلات.
0: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح راعي أغنام كانت اختطفته بالقرب من قرية الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. وكان المراسل قال إن الدورية كانت مؤلفة من 5 آليات عسكرية قامت خلال التوغل باختطاف الراعي ثم اقتادته من داخل الأراضي السورية إلى داخل الجولان المحتل قبل أن تطلق سراحه.

قام العدو الإسرائيلي بضرب قذائف لهون عدب ضربوهن موتوا 300

الأمن الداخلي إن فرع مكافحة الاتجار بالبشر نفذ العملية من دون أن تكشف عدد أفراد الشبكة أو الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال، كما لم تقدم تفاصيل عن هوية المقبوض عليه أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقه. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المقدم السابق في مخابرات نظام المخلوع سليمان أحمد حسن بعد عملية أمنية دقيقة. قال الأمن الداخلي في بيان إن التحقيقات الأولية أظهرت أن حسن عمل ضمن صفوف شعبة المخابرات العسكرية وشغل منصب رئيس قسم التحقيق ثم رئيس قسم الشؤون القانونية في الفرع 248. أضاف البيان أن حسن كان مسؤولا مباشرا عن إدارة التحقيقات المركزية المتعلقة بقضايا التظاهرات وملفات المعارضة والضباط المنشقين خلال سنوات الثورة. أصدرت محكمة الجنايات الثانية في حماة حكما بالإعدام بحق المتهم أحمد عماد عبد المجيد دقاق بعد إدانته بجريمة قتل المخدور إبراهيم بشار تركاوي عمدا، وذلك استنادا إلى وقائع الدعوة وأحكام القانون. بحسب وقائع الدعوة، أقدم المتهم على إطلاق 4 رصاصات من مسدس حربي من مسافة قريبة باتجاه رأس المخدور، ما أدى إلى وفاته داخل صيدلية في حماة. تأتي إجراءات المحكمة في إطار النظر في القضايا الجنائية وتطبيق أحكام القانون بما يسهم في تحقيق العدالة وفق ما ذكرت عدلية حماة.

0: أغلقت دائرة الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة في حماة 5 محطات وقود في المحافظة، ونظمت الضبوط اللازمة بحقها بسبب عدم التزامها بالتعليمات الناظمة لعمل محطات الوقود. تأتي الإجراءات ضمن حملات الرقابة على محطات توزيع المحروقات بهدف ضبط عمليات بيع المشتقات النفطية والتأكد من الالتزام بالكميات والأسعار والتعليمات المعتمدة والحد من المخالفات والتلاعب في عمليات التوزيع. وكانت الجهات المعنية في حماة قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات رقابية شملت فحص صهاريج نقل الوقود والتأكد من سلامة العدادات في إطار تشديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية في المحافظة. ينضم إلينا ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا من حماة. مساء الخير ياسر، هل وضعتنا بمزيد من التفصيل عن هذه الحملة التي أطلقتها دائرة الرقابة والجودة في خدمات أو في يعني إدارة خدمات الطاقة في حماة؟
1: نعم محمد، يعني مساء الخير. حقيقة نتكلم اليوم على الأزمة التي حصلت قبل أن أتكلم عن يعني الجولة الرقابية اليوم محمد، بعد ارتفاع أسعار المحروقات بشكل عام والاحتجاجات التي حصلت يعني في معظم محافظات سوريا وتحديدا في محافظة حماة، كان هناك يعني إشاعات بعد أن تم إعلان أن هناك اجتماع لوزير الطاقة ومجلس الشعب، كانت الإشاعة هي أن تنخفض أسعار المحروقات بعد الاجتماع، لذلك توقفت بعض محطات الوقود عن البيع وعن توريد أو تزويد المحطات بالمواد مثل الديزل أو يعني البنزين. طبعا هذا التوقف يعني محمد خلق ارتباكا وازدحاما كبيرا في معظم محطات الوقود، رغم توفر المادة ويعني فضلت بعض المحطات يعني تجميد الطلبات خوفا من خسارة محتملة، يعني جعل أصحاب المحطات يترددون في استجرار المواد أو المحروقات مجددا. طبعا محمد، دائرة الرقابة والجودة التابعة لإدارة الخدمات الطاقة في حماة نفذت اليوم قرار بإغلاق 5 محطات وقود يعني وتنظيم الضبوط اللازمة بحقها بعد ثبوت مخالفتها وتنوعت يعني المخالفات بين التلاعب بالأسعار والامتناع عن البيع وعدم طلب الاستجرار لمادة البنزين والديزل، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بشروط التشغيل والنظافة والضبوط كانت مكتوبة منذ 5 أيام يعني أو 4 إلى 5 أيام، لكن القرار تنفذ صباح اليوم. طبعا تؤكد يعني دائرة الرقابة والجودة أن أي محطة

0: يعني محمد غير مسجله على طلب لتوريد بنزين او ديزل سيتم مخالفتها فورا وتشميعها ضمن حمله رقابيه يوميه لضبط السوق ومنع اي توقف غير مبرر لاي محطه. في المقابل محمد يعني هناك يعني مصادر حصلنا عليها ان هناك عشرات الطلبات عادت او ارتفعت بعد المخالفات، من المتوقع وصول 10 صهاريج مساء اليوم. اليوم خلفي هنا كما تلاحظ انا متواجد في احد المحطات الحكوميه، خلفي تماما يتم الآن تزويد هذه المحطة بصهريج ميناء البنزين، هذا الصهريج الثاني. يعني محمد من المتوقع أن تنتهي الأزمة خلال يوم غد يعني، وتعود الحركة طبيعية في معظم الكازيات بعد الطلبات التي ستأتي إليها تباعا.
1: شكرا لك ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. وقعت الهيئة الوطنية للمفقودين واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم تتضمن دعم إنشاء مختبر وطني للحمض النووي في إطار بناء منظومة وطنية متكاملة للبحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد شاركت في برنامج تدريبي متخصص بتقنيات الحمض النووي استضافته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي بهولندا بهدف تعزيز القدرات الوطنية في تحليل العينات البيولوجية ومقارنة البصمات الجينية وتحديد هويات المفقودين. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الأنقاض في مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب. أوضحت الوزارة أن أعمال إزالة الأنقاض تتواصل بالتنسيق مع المحافظة بهدف تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وفتح المجال أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. تستقبل مدارس التعليم المهني في محافظة إدلب أكثر من 380 طالبا وطالبة موزعين على عدد من الاختصاصات التقنية والمهنية، ويحاول هذا القطاع رغم تحديات البنية التحتية ونقص التجهيزات توفير مهارات عملية للطلاب وربط مسارهم التعليمي باحتياجات سوق العمل.
2: بين المحركات وقطع المركبات يمضي عبد الله جزءا من يومه الدراسي في تعلم الميكانيك، اختصاص اختاره ليحول شغفه بالمركبات إلى مهارة قد تصبح مهنته في المستقبل.
3: حرفة الميكانيك لها مستقبل مزدهر إن شاء الله، وشغالي في سوق العمل، وإن شاء الله راح نكمل للهندسي ونفتح ورش إن شاء الله، أو نصير في مثلا مهندس أو مساعد إن شاء الله. وهلا هم ناخذ بشكل عام مثل محركات بنزين، محركات ديزل، انظمه الكهرباء، الاضوية، الإنارة يعني.
2: وتعود بدايه التعليم المهني في ادلب الى عام 2021 بعد الدمار الذي لحق بعدد كبير من مدارس المحافظه خلال سنوات الحرب. واليوم تنتشر المدارس المهنيه في مختلف المجمعات التربويه في ادلب، وتستقبل هذا العام أكثر من 380 طالبا وطالبة، وتتوزع اختصاصاتها بين تقنيات الحاسوب والإلكترونيات والكهرباء والمركبات، إضافة إلى الفنون النسوية والتعليم التجاري.
4: لله الحمد، السنة إن شاء الله تعالى في طور تحديث المناهج ومنهاج دمشق راح يطبق عنا، راح نفتح صيانة التجهيزات الطبية إضافة للميكاترونيكس في الثانويات المهنية الرئيسية مثل إدلب وأريحة ومعارض مصرين.
2: ورغم توسع التعليم المهني ما يزال القطاع يواجه تحديات تتعلق بنقص التجهيزات اللوجستية وواقع البنية التحتية للمدارس المتضررة بفعل الحرب، وهي تحديات تؤثر بشكل مباشر في قدرة الطلاب على الحصول على تدريب عملي متكامل. مع تغير احتياجات سوق العمل، لم يعد التعليم المهني مجرد مسار دراسي بديل، بل خيارا يمنح الطالب مهنة ومهارة، ويبقى نجاحه مرتبطا بمدى مواكبة المدارس للتطور التقني واحتياجات سوق العمل. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: قال رئيس دائرة التوتر المتوسط في شركة كهرباء اللاذقية عمر زيدان لتلفزيون سوريا إن سبب العطل الحاصل في محطة تحويل الجامعة الكهربائية هو انهيار وتقطع عوازل التوتر المتوسط نتيجة تهالك البنية التحتية وقدم التجهيزات.
5: إن سبب العطل الحاصل في محطة تحويل الجامعة هو انهيار عوازل وقواطع التوتر المتوسط 20 كيلو فولت نتيجة تهالك البنية التحتية وقدم التجهيزات. إن ورشاتنا الفنية تعمل بشكل متواصل منذ اللحظة الأولى لحدوث العطل وحتى هذه اللحظة دون توقف. أما بالنسبة لوقت المتوقع لإنهاء العطل فهو مرتبط بانتهاء أعمال الصيانة الشاملة التي تشمل استبدال العوازل وتجهيز نظام التأريض لخلايا المحطة وكابلات البداية، وسيتم وضع المحطة بالخدمة فور الانتهاء من الأعمال واختبارها أصولا.
1: يعاني نازحون في مخيم تل السمن بريف الرقة من نقص في الخدمات ومقومات الحياة الأساسية وسط مطالبات بتقديم المساعدات التي تمكنهم من العودة إلى منازلهم.
6: يعود علي إلى خيمته حاملا كيس دوائه بعد وعكة صحية استدعت إسعافه إلى مستوصف في إحدى القرى المجاورة لمخيم تل السمن بريف الرقة الشمالي الذي بات يفتقر إلى نقطة طبية. ولا تقتصر معاناة النازحين على الجانب الصحي، إذ يفتقر المخيم إلى كثير من مقومات الحياة، في حين تقطعت السبل بعلي وعشرات العائلات المقيمة فيه منذ سنوات.
7: بالنسبة للمعيشة مأساوية لدرجة، نقطة طبية ما بيه، أي شيء ما بي عندنا شيء موجود بالمخيم، وجاعدين إجباري لا حول ولا قوة، يعني ما عدنا أي مكان، عدنا قرانة لهالساعة على الساحة موجود معبية ألقام ما نقدر نصلها خالص، وبنفس الوقت أنا أقدر بإمكاني أروح أدحج على الجري وأرجع مو أكثر، بس ولاد عندي صغار ما أقدر أخذهم، لأنه جري معبية ألقام وأولي أنا روحت ابني بلا ألقام.
8: ونطالب الحكومة أخي ومساعدة لنا بالمخيم، ومساعدة لنا إذا يريد يرجعونا على بيوتنا يساعدونا بمال أخي ومشان نعمر بيوتنا. وسلات غذائية ما بي، صار لنا 5 أشهر ما عندنا لا سلات غذائية ولا شيء ولا شيء، أمور بالمخيم صفر.
6: تتفاقم أوضاع نازحي مخيم تل السمن مع تراجع المساعدات، ما يبقيهم تحت سقف الخيام بعد تضرر منازلهم وتعذر تهيئة ظروف العودة إلى مناطقهم. وتتحمل الفئات الأكثر هشاشة لا سيما النساء وذوو الإعاقة أعباء إضافية في ظل احتياجات تتزايد مع مرور الوقت.
9: العالم يعني حالة مأساوية صراحة، نحن عايشين حالة خوف، حالة رعب، بيصير بوق يصير ما أمن ما بي. من فترة من يومين ثلاثة جانا نقطة أمنية، الوضع استقر شوي، العالم قعدت ببيوتها، يعني صراحة الوضع تعبان. العالم تناشد، يعني تناشد الدولة، تناشد جميع الإنشاءات تيجوني مثلا يشوفون وضع المخيم، يعني الصراحة في ناس مرامل مطلقات ما عاد معين غير الله سبحانه وتعالى. مثلا العالم تيجي ترجع لبيوتها، لحد الآن استقر أمان، ماذا يصير؟ العالم ترجع تسكن ببيوتها.
6: لا تتوقف الصعوبات عند تأمين الغذاء والدواء، فالحصول على المياه والرعاية الصحية ووسائل التدفئة وغيرها من الاحتياجات اليومية يتطلب من سكان المخيم جهدا إضافيا لتتحول تفاصيل الحياة الأساسية إلى أعباء مستمرة على عائلات أنهكها النزوح.
1: أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة الهدى مشروع دورات إحياء للتدريب المهني والحرفي، مستهدفا نحو 1000 متدرب في عدد من الاختصاصات بينها الكهرباء المنزلية.
10: يأتي محمد حاملا خوذته إلى قاعة التدريب في بلدية زملكا بريف دمشق ليتعلم حرفة الكهرباء المنزلية، آملا أن تتحول إلى باب رزق ومصدر كسب للعيش. محمد وزملائه يرون في هذه التدريبات فرصة ذهبية لاختصار سنوات طويلة من التعلم وعناء البحث عمن يلقنهم أسرار الصنعة وأساسياتها، بما يؤهلهم لاقتحام سوق العمل بمهارة حقيقية يعتمدون عليها.
11: يعني مصلحة أعيش من وراء حياة كريمة واستفاد منها على أرض الواقع. الدورة هون بتفيد إنه بتعطينا معلومات نظرية، يعني مو بس حكي، معلومات عملية، يعني نشتغل بإيدنا شوفت عينا. من أهم النقاط اللي عم نضوي عليها بالدورة ببداية الدورة هي سواد، بياض، تأسيس. هاي الشغلات الواحد بده سنين ليتعلمها، عم يتعلمها هون بشهر أو شهرين، فعم نعطوك المعلومة بحذافيرة.
10: دورة إحياء المهنية تستهدف نحو 1000 متدرب، مانحة الراغبين فرصة تعلم حرفة عملية من الصفر ومن دون اشتراط امتلاك شهادة أو خبرة مسبقة للبدء.
12: هلا نحن عم نهيئ كادر من الطلاب لحتى يفوتوا على سوق العمل ويمتهنوا مهنة يعني خفيفة نظيفة ويتعيشوا من وراها إن شاء الله. عم نعطيهم سر المصلحة كاملاً. نحن هدفنا اللي ما بيعرف شيء يعرف كل شيء عن المصلحة، حتى لو ما عنده شهادة علمية. اللفتة الحلوة اللي عنا أعمار 50-60 فيه، حابين يتعلموا المصلحة ويتعيشوا من وراها.
10: حين تخرج التدريبات المهنية من النطاق النظري إلى الممارسة الفعلية العملية، تصبح المهارة جسراً للعبور إلى سوق العمل، ويثبت الاستثمار في الإنسان أنه الخطوة الأهم لإعداد طاقات فاعلة تسهم في بناء سوريا جديدة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
1: يجمع ملتقى حديث السوريين أكثر من 400 سورية وسوري بهدف فتح مساحة للحوار والنقاش بين السوريين من مختلف المناطق والخلفيات ومناقشة القضايا المشتركة بينهم.
13: ما جرى في الفريق الجريمي
14: ما زال يجب الفعل على الفعل، ما بيجي واحد من ألف. هي باختصر الكلام.
15: لا يبدو الحوار هنا متفقا عليه، ولا يفترض أن يكون كذلك، فهي فكرة حديث السوريين، ملتقى يجمع سوريين من محافظات وخلفيات وأطياف مختلفة ليتحدثوا وجها لوجه ويتبادلوا الآراء حول قضايا بلدهم في كل مرة من منطقة تحمل خصوصيتها وحكايتها.
16: الهدف من الحديث هو النظام البائد، كان السوريين بعاد عن بعضهم، ما بيعرفوا بعضهم. الآن بالحديث بدأنا من دير مرموسة، والآن هذا الحديث السادس هو لحتى السوريين يتحاوروا مع بعضهم ويعرفوا بعضهم ويتقربوا من بعضهم.
15: بعد 5 نسخ سابقة تنقلت بين عدد من المناطق السورية، يحط الملتقى رحاله هذه المرة في حلب، حيث بدأ المشاركون جولتهم في أحياء المدينة القديمة قبل الانتقال إلى جامعة حلب لعقد ندوة حوارية في مدرجها.
17: العدد اللي اجى من كافة المحافظات السورية هو 425 شخص، مثلوا كل الطوائف وكل التيارات، كل المحافظات السورية اجتمعت عندنا في مدينة حلب بدي برنامجنا الصباحي بجولة بأسواق حلب القديمة، ثم انتقلنا لخان الطحان، تناولنا الفطور وجلسة حوار وتشبيك على كل طاولة في عليها من كل المحافظات السورية.
18: جئت مندفع لأؤكد أن السوريين متوحدين دائما، قلوبهم على بناء سوريا الحديثة، نسعى دائما لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، دولة القانون والعدل والمساواة، من أجل أن يعيش الشعب السوري بأمان واستقرار، ومن أجل نهضة سوريا مستقبلا.
15: الفكرة هنا ليست الوصول إلى رأي واحد بقدر ما هي إتاحة المساحة للسوريين كي يسمع بعضهم بعضا،
19: اتجهت احدى المظاهرات لساحة سعد الله ومثل العالم،
15: وربما يكون الحوار نفسه خطوة أولى لفهم أوسع لسوريا وتنوعها.
1: بعد أعمال تأهيل طالت أجزاء من مشفى حماة الوطني، ما تزال أقسام أخرى تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والواقع الخدمي. مراسل تلفزيون سوريا زار المشفى ورصد واقعه ميدانيا.
20: في ظل ارتفاع الضغط على القطاع الصحي، يواصل مشفى حماة الوطني استقبال أعداد كبيرة من المراجعين، رغم أن بنيته القديمة تعمل فوق حدود قدرتها التشغيلية، ومع ورود شكاوى من بعض المرضى حول وجود حشرات داخل عدد من الغرف، توجهنا إلى المشفى لرصد الوضع ميدانيا والاطلاع على تفاصيل المشكلة من داخل المكان.
0: من فترة أسبوع جيت راجعت المشفى، كان عندي مريض معه التهاب بالدماغ، فصراحة لما فتت الغرفة يعني شاهدت أنه غرفة غير مؤهلة للمرضى، صدأ بالحديد المتواجد، حشرات متواجدة بالغرفة، بدنا حل جذري لحتى يكون مشفى حمل وطني بأفضل صورة. اليوم أنا ممكن في أقسام ما صورتها، بس هي أقسام مرممة بشكل كامل، بدنا كل المشفى يكون هيك، الله يعطيهم العافية.
20: بين شهادات المرضى وما وثقته الكاميرا تتجه الأنظار نحو الأقسام التي لم تشملها أعمال الصيانة حتى الآن. فخلال العام والنصف الماضيين جرى تأهيل 8 أقسام داخل المشفى، بينما بقيت أقسام أخرى خارج خطة الترميم، وهي تحديداً الأقسام التي ظهرت فيها المشكلة. هذا الواقع يضع إدارة المشفى أمام ضرورة توضيح خطواتها المقبلة لضمان بيئة علاجية سليمة وآمنة.
21: وردتنا عدة شكاوى عن وجود حشرات في بعض أقسام المشفى. هذا الموضوع نعرف وتعرفون كم كان المشفى متهالك وقديم، وخاصة أيام نظام البائد حيث استخدم كمشفى عسكري أكثر ما يكون مدني، الإضافة أنه مشفى كبير جدا ضخم جدا في حجم العمل. نحن ما زلنا نقوم بترميم الأقسام تباعا بسبب عدم قدرتنا على توقف الخدمة الطبية في المشفى، والأمر أيضا متعلق بحجم التمويل، فلا نوفر جهد إن شاء الله في ترميم أقسام مشفى حسب الأولوية. ولم يكن آخر هذه الترميمات مشروع الإسعاف الذي أطلقناه قبل عدة أيام. نطمئن أهل المرضى أن ما يؤلمكم يؤلمنا، ونحن ما درسنا الطب إلا لرفع الألم والمعاناة عن أهل المرضى. هذه رسالتنا كانت وستبقى إن شاء الله.
20: بين بنية متهالكة منذ سنوات وضغط يومي متواصل وإمكانات مالية محدودة، يصبح استكمال الترميم حاجة ملحة لا يمكن تأجيلها. فاللقطة التي ظهرت داخل أحد الغرف لم تكن حدثا عابرا، بل مؤشرا واضحا على ضرورة إعادة تأهيل الأقسام المتبقية في المشفى.
22: رغم الضغط الكبير على أقسامه، يواصل مشفى حمل الوطني تقديم خدماته للمرضى، وما جرى تداوله مؤخرا لا يعني توقف العمل، لكنه يسلط الضوء على ضرورة ضبط بعض التفاصيل داخل بيئة العلاج بما يضمن مستوى أفضل من الرعاية للمرضى. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: لا تقتصر الأسئلة حول واقع الخدمات الصحية على حماة، إذ استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دمشق بشأن مستوى الخدمات في المشافي الحكومية والصعوبات التي يواجهونها خلال مراجعاتهم.
23: الاهتمام، أدوية تمام، والكادر الطبي كله ممتاز، بس أهم شيء النظافة، الحمامات والكريدورات.
24: أنا طلبي الوحيد أنه من السيد وزير الصحة ومدير مشفى المواساة وجميع المشافي الحكومية بسوريا أنه مشان موضوع أمور التحاليل، لأنه عم يصير ضغط على المواطن وعلى المريض، وحصراً يعني يكون أنه التحليل أنه يكون ينوجد بضمن المشفى.
25: حق مسماه كانت خرابة، عبارة أن فايت على زبية أغنام، اما اليوم كانك فايت على فندق، اليوم كانك فايت على فندق بالنسبه لمشفى المواساة. يعني حسب امكانياتهم اللي عندهم، هاي امكانياتهم، يعني هاي الامكانيات اللي عندهم، ومعطين صوره 100% وخدمه 100% بالنسبه للدكاتره والممرضين كامل، وتنظيف المشفى والادويه وكل شيء، ابدا يعني واقفين وقفه تماميه، يعني الحمد لله رب العالمين، ما في اي اعاقه نهائيا.
26: بالنسبه لموضوع المنامه، يعني المريض عم يجي مع المرافق، عم ينام اكثر احيان بالحديقه او الشارع، واحنا اغلب المرضانين عم يجوا من المناطق الشرقيه، وهين ما في عندهم حدا يروحون لعنده، والمرضان هو بغرفته بس المرافق اللي معاه عم يصف بعيد عنه. اهم شيء موضوع المنامه للمرافقين.
1: اما في حلب فتحدث مواطنون عن واقع الخدمات الصحيه في المشافي الحكوميه وتحديات الحصول على الرعايه الطبيه.
27: الطفل مرضان وجبته على الدكتور بده التحليل، معه قلة نمو، والله يعطيهم العافية، يعني عم يهتموا كثير بالأطفال وبالمرضى الحمد لله. يعني
28: طبعا هلا حاليا في أعمال صيانة عم تتم في المشفى، طبعا ما بنعرف شو نتائجها، رح ننتظر ونشوف في المستقبل إن شاء الله شو رح تكون نتائجها وتنعكس، إن شاء الله رح يكون إيجابي. بس من ناحية الكادر بحاجة لإعادة اختبارات لتقييم الكادر بشكل كامل، كل ممرض او كل دكتور ينحط في المكان المناسب.
2: والله بدي اقول لك اوروبا يعني الحمد لله وفضل الله العنايه كثير كويسه ومهتمين يعني الجماعه ما قصروا طابل. يعني الله انا دخلت شغلتي خمس دقائق كنت قبل كان قبل غيرها بس هلا الحمد لله والله مالي خمس دقائق الحمد لله مشوني وطمنوني وقالوا لي على الدواء ان شاء الله بمشي الحال.
3: يعني في شغلات بيردوا شغلات ما بيردوا. انا جبت الحجه في الليل اسعاف تسأل هذا ما يقول لك تسأل الثاني ما تسأل الثالث هي وكل مين في شغلته.
4: هلا وضع المشفى ممتاز كان قبل سيء كثير بس هلا بالنسبه للنظافه ولا كذا لا في عنايه. اي هلا انا من شهرين تقريبا شهرين ونص نزلت من تركيا كان عندي مريضه هون طفله جيت دخان بالكريدور والوسخ والنظافه ما في للاسف بس من بعد فتره لا صار في هلا بطلع دخان ما في
26: الحمد لله. الله يجزيهم الف خير الله يعطيهم الف عافيه نظافه عمليه يعني فورا سهل كانت معقده امورنا والحمد لله تيسرت النهار والثاني خالص.
5: انا احكي عن قسم الاورام شيء يشكرون من المستخدم الى رئيس القسم فهمت علي هذا انا اللي قاعد اتردد عليه وعن جد يعني ترفع لهم القبعه يعني بالنسبه لي هاي الامكانيات وهاي القدرات المتوفره لا باس بس احنا حول الجرعات مشكله عند الجرعات. يعني تخيل انه ما عاد لحق اني اسبوعيا بدي ما يقارب ال $400. طيب اني موظف من وين بدي اجيب من وين بعت سيارتي بعت ارضي بعت ضل عندي بس بيتي اللي ساكن بيه فمو معقول يعني عالم منتهي. انا احكي عن نفسي طبعا والناس كلها تجوز اني احسن حال من غيري عندي شيء ابيعه.
1: رصد تلفزيون سوريا اراء مواطنين في دير الزور حول واقع المشافي الحكوميه والخدمات التي تقدمها وما يحتاج إلى تحسين من وجهة نظرهم.
6: خيو حطونك على الدور بعد نص ساعة تايفوتونك كل حاجة يجي واحد جايب له واحد كل حاجة جايب ممرضة واحد كل واحد جايب هذا بالأمن هذا بالدفاع هذا مدري إيش هذا مدري إيش أدوية ما بي عناية ما حد يرد عليك وتسلم وتعيش.
7: المشافي والله ما ماشي حالتها أو كانت تلقى دواء أو كانت ما تلقى دواء يعني حسب التغطية إذا عندهم ينطونهم إذا ما عندهم ما هاي وما عنده شيء ما عارف يعني شو أقول لك بالوضع حد مو زين نروح على الصيدلية بالنار نروح هاي أو كانت ما تلقى دواء بالمشافي ما به.
8: جينا على المشفى عندي طفل مصوب أجره وقع البارح وشط والله استقبلون أحسن استقبال يركضون قدامنا شالوا الطفل مني واستقبلوني وفورا سووا له اضباره وسووا له كل شيء لازم يعني على السريع فما شاء الله الله يحفظهم ويقويهم والله يحفظ لنا هالدوله باجمعها ان شاء الله.
6: عند ما رحت عند تحاليلي كلها مو زينه وهم يقولوا لي زينه فانا قدمت عليه الشكوى الدكتور فلسه موجود بالمشفى وما سوى لي كل شيء واليوم انا عندي غسيل كلى كان كرياتيني 4 ويقول لي برا المشفى انقلع برا اشتكيت عليه ما طلع منها كل شيء يعني بي استخدام للمشفى مو جيد مو كل الدكاتره بعض من الدكاتره اخذينها عنصريه واخذينها على اني دكتور خط احمر.
9: كنا محافظة الحسكة عندي بنت محروقه عمرها 16 سنه صباح حريق وشبيش ما بي ونقول خيو صار اضراب مشان رواتب الموظفين الدكاتره اليوم ما داوموا بقى خيو بدكم تتخرجون تروحون اهلكم ولا عشام قلنا لا والله عشام انا ما اروح بس نجي على الدير قالوا الدير احسن وجينا من قاد العصر قالوا تخرجونا الجماعة وجينا اللي جاي على المشفى الوطني بدير الزور وشلون يصير زادين ما أعرف إن شاء الله يصير زينة والله يشفيها.
1: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن شركات الطيران الإيرانية ستواجه توقفاً واسعاً لعملياتها الدولية اعتباراً من 23 من أيلول. أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الإجراءات تستهدف منع شركات الطيران الإيرانية من الحصول على الوقود وخدمات المطارات وبيع التذاكر خارج إيران عبر التلويح بحرمان مقدمي تلك الخدمات من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. وأوضح أن أي جهة تقدم الوقود أو خدمات الهبوط لطائرة إيرانية أو تبيع تذاكر لشركات الطيران الإيرانية قد تواجه الاستبعاد من النظام المالي المرتبط بالدولار. أكد المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. قال والتز إن النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 1979 ويزداد ضعفا تدريجيا، مشيرا إلى انهيار العملة الإيرانية وتعرض البلاد لضغوط اقتصادية كبيرة. أعرب والتز عن أمله في عودة طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، لافتا إلى أن عامل الوقت يصب في مصلحة بلاده. شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا معنا من واشنطن. مرحبا بك شعبان. إذا وزير الخزانة الأمريكي يقول إن شركات الطيران الإيرانية ستمنع ابتداء من 23 من أيلول، ما التفاصيل؟
10: نعم، مساء الخير محمد. من المعروف أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هو يعني أحد مهندسي سياسة الخنق الاقتصادي. هذه الخطوة خطوة كبيرة جدا، موضوع شل الطيران المدني الإيراني بشكل نهائي وتوقفه يعني خطوة كبيرة جدا، ستكون مكلفة جدا للإيرانيين، يعني بمعنى أن من الآن من 23 فلا تستطيع يعني أي شركة أن تقدم خدمات الطيران الإيراني، سواء بيع التذاكر أو الهبوط أو تزويدها بالوقود، إلى ما هنالك من تفاصيل تتعلق بالرحلات وآلية عمل الطائرات والمطارات. كان وزير الخزانة محمد في الثامن من الشهر الحالي قد فرض وزارة الخزانة فرضت يعني نحو 36 عقوبات استهدفت 36 كيانا إيرانيا، من بينهم 27 شركة طيران إيرانية. اليوم الخطوة أو يعني ما تحدث عنه هو على ما يبدو تكملة لهذا الإجراء. بنفس الوقت حسب بيسنت نفسه الأمريكيون منخرطون مع المسؤولين الصينيين من أجل التزام الصين بالعقوبات. وقال أيضا وزير الخزانة أن هناك محادثات تجري مع مسؤولين صينيين كبار من بينهم مدير البنك المركزي الصيني من أجل التزام الصين بالعقوبات المفروضة على إيران، بمعنى أن هناك يعني نوع من الحديث عن التزام صيني أو ضرورة أن يكون هناك التزاما صينيا. هذه الخطوات كما نعلم جميعا هي يعني ضمن إجراءات الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ أكثر من شهرين على إيران، وهو كما ذكرنا وزير الخزانة هو من مهندسي هذا الخيار وأكبر المدافعين عنه، وهو الذي أقنع الرئيس دونالد ترامب بأن هذا الخيار ربما يأتي بنتائج إيجابية أفضل من التصعيد العسكري بكثير، وهذا الخيار في نهاية الأمر سيجبر الإيرانيين على الاستسلام. لذلك يعني هذه الخطوة هي ضمن سلسلة من الخطوات، لكنها ربما تكون الأكبر من بين جميع الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة على صعيد خنق الاقتصاد الإيراني.
1: هذا نعم كله يأتي إليك بالتزامن مع تصريحات ترامب، يعني أو بعيدة تصريحات ترامب التي يلوح يعني بها بخيارات متعددة تجاه إيران.
10: نعم بالضبط، يعني قال الرئيس دونالد ترامب لمراسل فوكس نيوز أمام إيران ثلاث خيارات، إما أنها سيتم محوها أو ستتعفن اقتصاديا أو تذهب باتجاه صفقة، بمعنى لا يوجد حلول وسطى، إما الخيار العسكري أو أما يتم الاستمرار بنهج الخنق الاقتصادي. وبصراحة المسؤولون الأمريكيين يعني مثل ما قال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة يعانون من صعوبات كبيرة جدا في على المستوى الاقتصادي، هناك تضخم كبير بنسبة يعني 300% حسب ترامب وانهيار كبير في العملة الإيرانية. بنفس الوقت يعني النفط الإيراني المتبقى للتصدير الموجود خارج منطقة الحصار البحري بدأ سينفذ خلال أيام. إيران لا تستطيع يعني تصدير النفط بسبب الحصار. هذا يعني ربما حسب بعض المحللين ربما قد يدفع إيران لخطوات متهورة من أجل الخروج من هذه الحالة، حالة اللا حرب واللا سلم تؤذي كثيرا إيران، من الناحية الاقتصادية، وإما ستدفعها إلى مغامرة عسكرية حسب بعض الخبراء هنا، أو ستذهب يعني ستطلب التفاوض من جديد. نعم.
1: هل هناك أي جديد في الموقف الأمريكي حيال تحركات الحوثيين في اليمن؟
10: آخر التطورات يعني الرئيس ترامب أكد أن هناك وجود تواصل مع الحوثيين، وبنفس الوقت موقع أكسس نقل يعني اليوم خبرا لافتا أن الرئيس دونالد ترامب كان لديه قدمت له خطة من أجل ضرب الحوثيين، لكنه قرر في نهاية الأمر التريث. نحن نعلم أن أكسيوس قبل وقت نقل أن ولي العهد السعودي طلب من الرئيس ترامب التدخل من أجل ضرب الحوثيين، لكن الرئيس ترامب فضل عدم التورط أو التورط في حربين مع الإيرانيين ومع الحوثيين بنفس الوقت. لكن أكسيوس قال أن الرئيس ترامب كان لديه خطة من أجل ضرب الحوثيين، لكنه في الساعات الأخيرة قرر التريث. وبنفس الوقت أكثر من مرة ترامب قال أن هناك تواصل، هناك لقاءات بين المسؤولين الأمريكيين وجماعة الحوثي، وأن الحوثيين قالوا وتعهدوا أنهم لن يدخلوا في قتال مع الولايات المتحدة ولن يستهدفوا السفن الأمريكية والإسرائيلية. نعم. فقط السفن السعودية. نعم.
1: شكرا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة بريانسك الروسية مقتل رجل وإصابة 3 أشخاص بهجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على المنطقة الحدودية مع أوكرانيا. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت عدة أهداف في أوكرانيا، منها سفينتا شحن قالت إنهما تستخدمان لأغراض عسكرية ومحطة عسكرية للتوزيع. ختام هذه النشرة الإخبارية، ليلة هانئة وإلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
2: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم، نخصص الساعة الأولى فيها لنقاش الانفجارات المتتالية التي تشهدها مخازن الأسلحة والذخائر مؤخراً، والتي بلغت 5 انفجارات منذ بداية الشهر الجاري، آخرها انفجار قرب العيس في ريف حلب. ونسأل ما وراء هذه الانفجارات المتتالية. نناقش في المحور الثاني عقد اتفاق صلح في قضية الشاب محمد غميرة الذي توفي بعد تردي حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، إضافة إلى تحديد دية قدرها 15,000 دولار أمريكي لعائلته. فأين ينتهي الصلح الاجتماعي وأين يبدأ مسار العدالة؟ أما في المحور الأخير فنناقش تفكيك شبكة للاتجار بالبشر واستغلال الأطفال من قبل الأمن الداخلي في الرقة، فما مدى انتشار هذه الشبكات وكيف تتعامل الحكومة مع مشغليها؟ أهلا بكم.

0: وقع انفجار في مستودع تابع للجيش قرب بلدة العيس جنوبية حلب في حادثة هي الخامسة من نوعها منذ بداية أيلول الجاري، في وقت قالت فيه وزارة الدفاع إنها تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات إضافة إلى كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات، مؤكدة أنها ستعلن ما تتوصل إليه من معلومات قريبا بما لا يخل بسير التحقيقات أو يضر بأمنها. المزيد من التفاصيل في المادة التالية.
1: شهر أيلول الخريفي الجميل كان داميا على السوريين، انفجار وراء انفجار، سلسلة انفجارات من أول الشهر أغلبها بمستودعات أسلحة وذخيرة تتبع لوزارة الدفاع في أكثر من محافظة. البداية كانت في الأول من أيلول حين انفجرت سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بن شبري في إدلب، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بحسب تصريح مديرية الإعلام بإدلب. تلا ذلك انفجار في مستودع للذخيرة قرب سرمدة شمالي المحافظة في 9 من أيلول، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من وزارة الدفاع وإصابة 10 أشخاص آخرين بينهم مدنيون. قالت وزارة الدفاع حينها إن الانفجار وقع بمخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها إلى مكان آخر. في 12 من أيلول، أي بعد 3 أيام فقط، وقع انفجار لذخائر داخل مستودع عسكري في منطقة ضمير بريف دمشق. كذلك فإن مستودعات للجيش في منطقة عياش غربي دير الزور شهدت في 18 من أيلول انفجارا أودى بحياة 11 عنصرا من الجيش، فتح على إثره تحقيق بالحادث وملابساته. بيد أن ما حصل ليلة 21 من أيلول في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي لعله كان الأضخم من نوعه، حيث وقعت سلسلة انفجارات متتالية داخل موقع عسكري دفع المؤسسات الحكومية لإعلان الاستنفار وإغلاق طريق حلب دمشق، ثم أعلنت مديرية الطوارئ عن 4 إصابات ناجمة عن الانفجار. التقارب الزمني بين الانفجارات وشدتها وتركزها حول إمكانيات الجيش ومستودعاته وشحناته دفعت سوريين للتساؤل حول أسباب كل هذه الأحداث، وهل هي صدفة أو ناتجة عن عمل تخريبي، مطالبين وزارة الدفاع والمعنيين بالأمر بفتح تحقيق موسع بشأن هذه التطورات ووضع حد للشائعات والتحليلات.
0: للنقاش معي العقيد هشام مصطفى، الخبير العسكري والاستراتيجي، مباشرة من حلب، أهلا بك. ومعي عبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات من حلب، أهلا بك. ومعي ضياء قدور، الخبير الأمني من دمشق، ورضوان الأطرش، الباحث السياسي من إدلب، أهلا بكم جميعا. أبدأ مع العقيد هشام. من الناحية العسكرية عقيد هشام، ما أكثر الأسباب شيوعا والتي يمكن وضعها أمام تكرار مثل هذه الانفجارات المتعلقة بمخازن ومستودعات الأسلحة؟
2: أسعد الله مساءكم أستاذ آلاء، ومساء الضيوف الكرام، ومساء السادة المشاهدين في سوريا. بالطبع سيدتي، هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن ينجم عنها انفجارات في مستودعات الذخيرة. يعني نستطيع أن نقول أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى انفجار، قد نستطيع أن نقول أن سوء التخزين قد يؤدي إلى انفجار، لأن المستودعات التي تخصص من أجل تخزين الذخائر يجب أن يكون لها شروط، هذه الشروط قد تكون غير محققة في العجالة التي تم تخزين الذخيرة بها بعد سقوط نظام بشار الأسد. يعني نستطيع أن نقول أن المستودعات يجب أن يكون هناك فيها درجات حرارة معتدلة، لا يجب أن يكون فيها رطوبة، لا تتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، أيضا يجب تخزين الذخائر، كل ذخيرة بحسب نوعها، يجب أن لا تخزن الذخيرة مع وجود صمامات أو صواعق الانفجار، أيضا يجب أن تكون جدران المنطقة أو جدران البناء الذي تخزن به الذخيرة يجب أن يكون له شروط فنية تستطيع امتصاص الانفجار، تستطيع عدم خروج صدمة الانفجار الأولى بشكل كبير إلى الجوارها، يجب أن تكون هذه المستودعات.
0: وعقيد هشام، أنت يعني عمدت إلى تفسير مسألة كيف يمكن تجنب سوء التخزين، لكن دعنا بداية نركز على الأسباب التي يمكن أن تقود إلى هذه الانفجارات، ثم بعد ذلك نتناول نقطة نقطة بالتفصيل. ابتدأت بسوء التخزين، ماذا أيضا ما الذي يمكن أن يسبب مثل هذه الانفجارات؟
2: يعني سيدتي قلت لك سوء التخزين أولاً، قد يكون هناك تخزين مع صواعق، يعني هناك القذائف، تعرفين القذيفة أو لا أدري إن كنت تعلمين في العلم العسكري، القذائف سواء قذائف مدفعية أو الدبابات أو أي قذائف أخرى لها صمام هو ما يقوم بتفجيرها بعد ارتطامها بالأرض. قد تكون، أقول قد، ولست يعني على اطلاع بشكل رسمي بهذا الأمر، أقول قد يكون هناك سوء في التخزين، قد يكون هناك خلط في التخزين بين يعني ذخائر شديدة الانفجار، يعني يكون أحد مكوناتها السيفور أو التي الذي يمكن أن يعني يشتعل أو ينفجر بأقل طرقة، قد تكون الذخائر قد خزنت بشكل يعني لم يتم فصل صاعق الانفجار عن القذيفة، خاصة وأن وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة والفرق الهندسية في وزارة الدفاع قامت بإزالة العديد، يعني نستطيع أن نقول عشرات الآلاف من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي أمطر بها النظام المجرم نظام بشار الأسد المناطق الآهلة بالسكان سابقا. قد يكون هناك أخطاء فنية من بعض القائمين على التخزين، يعني هناك عدة أمور قد تؤدي إلى انفجار مستودعات الذخيرة. طيب. هناك فرضية ولكنني أستبعدها، أن يكون هناك يعني أيادي تخريبية، أنا أستبعد هذا الأمر لأن المستودعات حسب معلوماتي المؤكدة أنها تحرس بشكل كبير وحراستها الأمنية مشددة، إنما يعني نستطيع أن نقول أن سوء التخزين وعدم خبرة الأشخاص الموكلين بتخزين ونقل هذه الذخائر قد يؤدي إلى هذه النتائج.
0: سوء التخزين أستاذ عبد الوهاب، ماذا أيضا يمكن أن يقود إلى هذه النتائج؟ أشار ضيفي لكنه لم يغلب هذا الخيار، مسألة أيادي تخريبية، ما رأيك؟
3: أهلا بك وضيوفك وبجميع المشاهدين. يعني هناك حقيقة أيضا سيناريو أو فرضية بأن الجيش السوري ربما يقوم خلال الأشهر الماضية بإعادة ترتيب وجرد للأسلحة في المستودعات السورية، وهذا يتطلب ربما إعادة توزيع لبعض هذه الذخائر من مستودع لآخر، وبالتالي التخلص أيضا من بعض هذه الذخائر، وهذا سيترتب عليه أيضا القيام بعمليات نقل ومناولة من مستودع لآخر. وخلال عمليات النقل والمناولة أحيانا تحصل أخطاء كما حصل سابقا في مناطق المحرر قبل سقوط نظام الأسد، يعني كانت تحصل مثل هذه الأخطاء وتقع انفجارات، لكن انفجارات بسيطة خفيفة لأن تعرفين كانت المستودعات صغيرة وكانت عمليات النقل والنقل أصلا كانت بسيطة. الآن نحن نتحدث عن المستودعات على مستوى الجيش السوري، هناك فرضية يعني تقول أنه ممكن أن يكون هذا السبب، وأن الجيش السوري ربما يقوم خلال الأشهر الأخيرة بعملية جرد وإعادة تنظيم لمستودعات الأسلحة السورية، وهذا سبب توالي عمليات التفجير خلال شهر واحد.
0: دعنا نقف عند هذه النقطة، إذن هذه فرضية أخرى تشير إليها وهي مسألة أثناء نقل الذخائر وهو هدف تسعى له وزارة الدفاع، ثمة خلل أو قصور أو عدم خبرة في نقل الذخائر يمكن أن يكون قد أدى إلى هذه الانفجارات، صحيح؟
3: صحيح، لكن أنا سأذكر أني سأستبعد هذه النظرية.
0: جيد، طيب.
3: رغم ربما أنها تكون، أنا أميل إلى أن هناك سيناريو آخر، هناك تدخل خارجي بعكس ما ذكر سيادة العقيد معك. نعم، أنا أميل إلى أن هناك تدخلا خارجيا وتحديدا إسرائيليا في هذا الأمر. هناك طيران استطلاع كان فوق الكثير من المناطق التي وقعت فيها الانفجارات، طيران استطلاع قبل أيام، ويعني حتى لو لم يحدد ما هو يعني هذا الطيران أو جنسية الدولة التي تقف خلفه، يعني أنا أعتقد أن إسرائيل لها مصلحة. إذا كنا سنسأل من المستفيد، إسرائيل لها مصلحة بتخلص أو إنهاء القدرات العسكرية للجيش السوري. نحن لاحظنا أنها قصفت بشكل مباشر على سبيل المثال الجيش التركي، يعني مطار التي فور سابقا، ومطار مطار أبو ظهور العسكري قبل تقريبا حوالي شهرين، لأن وكانت تربط ذلك بتركيا بشكل مباشر. الآن الموضوع مرتبط بالجيش السوري. بالجيش السوري استهدفت إسرائيل الجيش السوري بشكل مباشر بعد سقوط النظام مرتين، المرة الأولى بعملية سهم باشان، واستهدفت أثناءها الكثير من الأصول العسكرية بما في ذلك مستودعات أسلحة بالمناسبة. يعني لو عدنا إلى البيانات بالمصادر المفتوحة الإسرائيلية لوجدنا أن هناك استهداف أيضا للمستودعات، لكثير من مستودعات الأسلحة للجيش السوري. والضربة الثانية كانت معروفة لهيئة الأركان، وكانت في وسط العاصمة السورية، وكانت طبعا بالتزامن مع العمليات العسكرية في السويداء. الآن يعني لا يوجد أي إعلان رسمي من قبل إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية سورية، بسبب أنه بعد ضرب هيئة الأركان كان هناك تدخلا أمريكيا مباشرا وواضحا ووساطة لأن تتوقف العمليات في السويداء، وأن إسرائيل لا تدخل في صدام مباشر مع سوريا. ويعني لاحظنا حتى عندما ضربت إسرائيل مطار أبو ظهور العسكري بحجة وجود فرق عسكرية تركية، وبحجة وجود يعني ما تدعيه وتزعمه إسرائيل بأنه تهديد تركي، فورا يعني فزعت إن صح التوصيف أيضا والعبارة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء تواصل بين الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل، وجرى اتصال بين وزير الخارجية السوري، أو لقاء يعني على أساس اتصال بين وزير الخارجية السوري وأيضا نظيره الإسرائيلي لخفض التصعيد ومنع التصادم
0: وجرى لقاء
3: نحو يعني
0: بين الوزير
3: الطريقة
0: الخارجية السوري وبين رئيس الموساد في عمان. لكن أستاذ عبد الوهاب،
3: عبر الهاتف. نعم،
0: هل تسحب هذا الترجيح على كافة الانفجارات التي تحدث في مستودعات الأسلحة؟ على الأقل نتحدث عن الانفجارات الكبيرة التي يعني كان دويها عاليا جدا، والتي أيضا أدت إلى إصابات، وكيف يمكن تفسير غياب الرواية الرسمية في مثل هذه الحالة؟
3: المشكلة حقيقة أنه لا توجد رواية رسمية، يعني بدون بيانات وبدون تصريحات وبدون معطيات رسمية لا يمكن ترجيح سيناريو على آخر بشكل حتمي وبشكل قاطع. لماذا رجحت مثلا سيناريو التدخل الإسرائيلي؟ لأن كان من السهل مثلا على وزارة الدفاع أن تعلن بأن هناك أخطاء في عمليات النقل، أن هناك سوء في التخزين، هناك رطوبة، هناك صواعق مثل ما ذكر العقيد، يعني هم مشاكل تتعلق في سوء التخزين والإدارة، لكن لا يوجد توضيح رسمي للآن من وزارة الدفاع، باستثناء طبعا بعض المواقع. ومن جهة أخرى يعني أمس مثلا حتى قالت وزارة الدفاع بأنها يعني ستشكل لجنة لإجراء تحقيقات بشأن هذه الانفجارات. هذا إجراء ربما يكون أصلا متأخر الإعلان عنه، على الأقل ربما أصلا اتخذته الوزارة مسبقا. طيب، بغياب كل هذه المعطيات الرسمية، أنا أبحث عن من المستفيد. المستفيد الأول هي إسرائيل كما ذكرت، لا تستطيع الإعلان ولا تريد الإعلان لأنها لا تريد أن تدخل أيضا بصدام، ودعينا نسميها حالة من المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونتنياهو أصلا يعني على مشاكل، أو
0: لكن إذا
3: هناك
0: كان
3: بينه
0: هذا
3: وبين
0: سبب التعتيم
3: ترامب
0: الإسرائيلي،
3: مشاكل كثيرة.
0: يسأل عن سبب التعتيم السوري إذا كان عدو هو من يقوم بذلك. على أي حال سأعود لك أستاذ عبد الوهاب لنقاش أكثر والوقوف عند هذه الفرضية.
3: صحيح.
0: أستاذ ضياء، لغز تكرار هذه الانفجارات أين يكمن في سوريا من الناحية الأمنية؟ كيف يمكن تفسير أن تحدث 5 انفجارات في شهر واحد؟
2: يهدي لك سيدة لا سعيد بانضمام لبرنامجك مرة أخرى ولضيوفك الكرام. يعني نحن نعيش في الشرق الأوسط أنسي ألا، ولا يمكن لأي شيء أن يحدث في الشرق الأوسط بشكل على شكل مصادفة. كل شيء له أسبابه. يعني أعتقد أنه تكرار وضع الأسباب والذرائع حول سوء التخزين أو حتى الذخائر الحساسة أو عمليات النقل، تكرارها يعني ربما تصور أن الجيش السوري يتعامل مع الذخائر منذ البارحة. يعني هذا الجيش ليس لم يتعامل مع الذخائر منذ يومين أو ثلاث، هو يتعامل مع الذخائر منذ أكثر من 14 عام، ولديه خبرات راكمها في التعامل معها، في جمعها، في تخزينها. ربما في مناطق سيطرت، عندما كنا في المعارضة، مناطق سيطرة المعارضة كانت أحوال التخزين الأسلحة والذخائر ربما أكثر سوءا من الآن.
0: لكن
2: ولم
0: قد
2: تكن
0: عند هذه
2: تسقط من
0: النقطة،
2: هذه
0: عفوا أستاذ
2: الفكرة.
0: ضياء لا أريد أن أقاطع، لكن قد يجاوب من يسمعنا بأنه كانت تحدث أيضا عمليات انفجار لمستودعات أسلحة في الشمال السوري المحرر قبل سقوط النظام،
4: لكن ليس بهذه الكثافة وليس بهذا التكرار الزمني والتقارب الزمني. 5 انفجارات خلال 13 يوم، أكثر من 16 انفجار مستودع منذ سقوط النظام وحتى الآن. يعني نحن نعلم أنه وكثير في قرارات أنفسنا يشك في إسرائيل، لكن نعود ونسأل أنفسنا هل هي إسرائيل؟ يعني بالنسبة الأكبر اليوم كل الأصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل، خاصة إذا رضينا بأنه كل الحالات السابقة كانت عبارة عن سوء تخزين أو ذخائر حساسة أو عدم فصل يعني الرؤوس المتفجرة عن الأجسام وما إلى ذلك أو أي شيء آخر فني. يعني الانفجار الأخير لا يمكن أن يكون بلا سبب أو بلا على سبيل المصادفة. هذا انفجار مستودعات استراتيجية تحتوي أسلحة نوعية كبيرة جدا. الانفجارات استمرت لمدة ساعة تقريبا، وبالتالي هناك فعل ممنهج، ليس فقط فعل تخريبي 6000، هذا ليس فعلا تخريبيا عندما تتكرر مثل هذه الأحداث. وهي بالمناسبة خلال السنوات الأخيرة من عمر النظام الباهت كانت سياسة إسرائيلية معودة واستمرت مع سقوط النظام. وإذا كنت تذكرين قبل أن تبدأ ما بين الحربين الإيرانية الإسرائيلية كنا نشاهد أنباء عن انفجارات غامضة تحدث في إيران بين الفينة والأخرى، لكن لا يعرف سببها، هل هي قصف جوي، هل هي قصف بالمسيرات، هل هي عوامل على الأرض تقوم باستهداف مواقع معينة أو منشآت معينة، كلها كانت تقف خلفها إسرائيل. ذاك أعود للسؤال، نحن نعلم بقرارة أنفسنا أنه هي إسرائيل، لكن نعود ونسأل أنفسنا هل هي إسرائيل؟ بالتأكيد وبنسبة كبيرة اليوم أعتقد أنه إسرائيل هي من تقف. اليوم إذا تراجعين الصحافة الإسرائيلية، الكثير من أبواق الإعلامية المقربة من السلطة الأمنية الإسرائيلية كانوا يروجون لرواية أن سوريا معادية خلفي، ويتحدثون عن خلفية الرئيس الشرع، يتحدثون عن طبيعة النظام الغامضة في دمشق، ووصفوا أخيرا آخر تقرير وهو كان أخطر تقرير حقيقة عندما قالوا أن الشرع يقوم ببناء جيش قوي في الخفاء، وأن سرعة بناء هذا الجيش تفوق سرعة بناء الجيوش في العالم وفي المنطقة. نحن نعلم أن سوريا تقوم بإعادة بناء جيشها وهي تركز على بناء قدرة.

0: الانتقادات الدولية وحتى الإقليمية. اليوم سوريا لم تعد دولة معزولة، لم تعد دولة يعني يمكن قصفها ويمكن استهداف أي نقطة فيها. بالتالي يعود نتنياهو ليلجأ إلى نفس السياسة التي كانت بالمناسبة ست آلاء، أنت تعلمين أن الإيرانيين موجودين في سوريا كانوا منذ بعض يعني بعد انطلاق الثورة،
1: نعم.
0: لكن إسرائيل لم تعلن استهداف أي موقع إيراني إلا بعد عام 2013 عندما بدأت الغارات. إسرائيل تبدو أكثر وضوحا، والكثير من الغارات لم تكن تتبناها إسرائيل إلى ما يعني ما عدا بعض الغارات
1: طيب،
0: الحساسة
1: وأنت تقول أن المسألة
0: التي
1: متعلقة
0: بتستهدف
1: بفيتو
0: مواقع
1: أمريكي،
0: معينة.
1: لكن أستاذ ضياء، يعني إن كنت أنت تعلم أنها أيادي إسرائيلية، وإن كنت أنا ربما أعلم كذلك، هل تعلم الحكومة هذا الأمر؟ ولماذا يتم الصمت حياله؟ على الأقل من خلال التصريح ومصارحة الشارع بالأمر.
0: هذا سؤال مهم ويجب يعني توضيحه من خلال بيان يصدر من وزارة الداخلية، خاصة أن هذه الأحداث تكررت. لكن دعيني أشير لنقطة مهمة
1: تفضل.
0: جدا، يعني في كثير من الأحيان في كثير من الحالات ربما لا يعرف السبب الحقيقي، على الرغم من أنك تشكين في أنه الفاعل هو جهة معينة، لم تستطيع أن تصلي إلى الدليل القاطع الذي يؤكد تورط مثل هذه الجهة في تنفيذ مثل هذه الاعتداءات، خاصة أنه يعني الاحتلال الإسرائيلي له وسائله الاستخباراتية الثرية جدا والكثيرة والمتعددة، وهو يمتلك حرية العمل المطلقة في الأجواء السورية.
1: نعم. طيب،
0: ربما قد تكون يعني الآن وزارة الدفاع لم تصل إلى كل المعلومات الكافية التي من خلالها تستطيع إثبات تورط إسرائيل في تنفيذ مثل هذه العمليات
1: جيد
0: الممنهجة
1: جيد.
0: لتدمير القدرات السورية.
1: أستاذ
0: على
1: رضوان،
0: هذا السبب الرئيسي بالجانب
1: سأعود لك أستاذ ضياء
0: الإسرائيلي.
1: لو سمحت. أستاذ رضوان، هل الأمر متعلق بغياب المعلومات حتى الآن أو اكتمال التحقيقات حتى الآن بالنسبة للحكومة السورية، خصوصا وأن هذا الانفجار كما ذكرنا ليس الأول وإنما الخامس في هذا الشهر، وثمة انفجارات متعددة منذ سقوط النظام؟ كيف يمكن تفسير رواية رسمية مقنعة للشارع، سواء إذا كانت المسألة متعلقة بسوء التخزين أو المسألة متعلقة بأياد خارجية تحديدا إسرائيل؟
2: مساء الخير أستاذ علاء، ومساء الخير للضيوف والسادة المشاهدين. طبعا في ظل غياب الرؤية الرسمية لوزارة الدفاع أو البيان الرسمي، كل ما قاله الزملاء في التحليل هو صحيح، لأننا نحتاج إلى رواية حقيقية يقتنع بها الشعب من خلال هذه التفجيرات. وأصابع الاتهام قد تكون موجهة باتجاه إسرائيل أو باتجاه إيران وديون إيران في هذه المنطقة. على حد سواء، سواء كان تفجير ناتج عن حاله طبيعيه كارتفاع حراره الشمس او عن عوامل خارجيه من اسرائيل او من ايران، يبقى الخاطر الكبير هو ابناء الشعب السوري في هذه المنطقه، وخاصه المدنيين، كون هذه المستودعات قريبه من المدنيين. وشاهدنا البارحه ما جرى في العيد. حقيقه البارحه ابناء محافظه ادلب تذكروا ايام النظام البائد عندما كان يقصف المدنيين في المناطق المحررة. أنا على سبيل المثال عشت في قلق من جراء ذلك، لأن أصوات التفجيرات كانت تصل إلى بيتي في شمال إدلب. كل هذه الأسباب طبعا نريد توضيح حقيقي من وزارة الدفاع حول هذا الموضوع، لكن أنا أشير إلى نقطة يجب القيام بها وبطريقة مستعجلة. يجب إبعاد كل المستودعات عن المدنيين في مناطق شمال سوريا، وإيجاد مخازن مناسبة وملائمة لهذه الذخيرة، وأيضا وجود لجان فنية لجمع السلاح وضبط السلاح بطريقة صحيحة. قد تكون الطريقة العشوائية في ضبط السلاح وجمع السلاح هي السبب أيضا في تفجير هذه المستودعات. نحن كشعب سوري ننتظر الرواية الرسمية، ونتمنى الخير والسلامة لأبناء الشعب السوري، ونتمنى الرحمة للشهداء والشفاء للضحايا الذين أصيبوا بهذه التفجيرات.
1: عقيد هشام، لك عفوا أستاذ رضوان، لكن يعني إذا كنا نقول بأنه يجب إخبار الناس ويجب أن تكون الرواية الرسمية واضحة وأن توضع بين أيدي الشارع السوري، لكن إذا كانت ثمة فعلا أياد إسرائيلية، إلى أي درجة مسألة الشفافية مع الشارع السوري قد تحقق فارقا بالنسبة للضحايا والمدنيين وسلامة الناس؟
2: أستاذة علاء، في ظل غياب الرواية الرسمية هناك ضعف ثقة بوزارة الدفاع. الآن نحن كمدنيين كشعب منتصر في هذه الثورة ثقتنا بالحكومة مطلقة، لكن عندما يكون هناك تفجيرات تمس المدنيين وهناك ضحايا وشهداء يجب أن نستمع إلى رواية رسمية حقيقية من قبل وزارة الدفاع، حتى لو كانت إسرائيل هي الفاعل الحقيقي في هذا الموضوع. الشعب الآن بحاجة إلى شفافية.

0: حرية مطلقة، بحاجة أن يعرف كل شيء، كل شيء يدور حوله كي يعلم ماذا يتصرف. نحتاج إلى رواية رسمية من قبل وزارة مختصة، وأكرر حتى ولو كانت إسرائيل هي الفاعل الأساسي في هذه التفجيرات.
1: جيد. طيب عقيد هشام، أشار ضيفي إلى بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند تخزين السلاح، وهنا أريد أن أركز في هذا السؤال. ما هي المعايير الواجب توفرها في التعامل مع الذخيرة ومع الأسلحة القديمة؟
2: بداية سيدتي، يعني سأجيبك على سؤالك، ولكن اسمحي لي بدقيقة فقط. يعني أنا لم أستبعد فرضية أن يكون هناك قصف إسرائيلي، إنما يعني لم أرجح هذه الفرضية. هذا أولا. أعطيك مثالا، أنا كنت قريبا جدا من مستودعات عياش عندما انفجرت. هناك روايات ظهرت على الفيسبوك وعلى بعض المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك طيران كان قبل حدوث الانفجار بساعة. يا سيدتي، نعلم جميعا بأن هناك طيران درون يوجه من قبل الأمن في سوريا، أو من يعني سواء من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، من أجل رصد الأجواء، خاصة مع وجود منظمات إرهابية كداعش تنتشر حتى اليوم بخلايا نائمة وتتنقل في سوريا. إذا لا يعني وجود طائرات استطلاع أن يكون هذا سببا، أو أن يكون هو قصف إسرائيلي واستطلاع إسرائيلي قبل. قلت لك أنا لا أستبعد هذه الفرضية، ولكنني لا أرجحها، خاصة أن بعض المستودعات التي انفجرت لم تكن مستودعات استراتيجية، كما حصل في إدلب بالقرب، في سرمدة بالقرب من باب الهوى، كما حدث في الضمير، كانت مستودعات صغيرة. أيضا السيارة التي انفجرت في منطقة إدلب، يعني إسرائيل لا أعتقد أنها تقوم بغارات من أجل مستودعات صغيرة، وإسرائيل غير آبها لا بالفيتو الأمريكي ولا بغير شيء. عندما تقصف، لاحظنا أنها عندما سقط النظام البائد كانت يوميا تقوم بطلعات تقصف بها كافة مراكز الجيش، ودمرت الكثير من المواقع. أيضا إسرائيل اليوم لا يهمها الذخائر بتقديري وبتحليلي الاستراتيجي والعسكري. أعتقد أن إسرائيل لو أرادت أن توجه ضربات موجعة للجيش السوري كانت تستهدف الأفراد، الضباط، القيادات، ولا تستهدف مستودعات ذخيرة. يعني نحن
1: هو يذهب ضحايا في هذه التفجيرات. أستاذ عقيد هشام، دعني أذكر بأنه يذهب ضحايا أيضا من يعني من صحيح. وزارة الداخلية ومن وزارة الدفاع في هذه التفجيرات.
2: صحيح سيدتي، ولكن يعني أولا نترحم على الضحايا، نسأل الله لهم الجنة، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. ولكن يعني هذا الأمر عندما ينفجر مستودع ذخيرة، يجب أن نعلم أنه قد تذهب ضحايا. اليوم يا سيدتي هناك أمر قد يخفى على الكثيرين.
1: لكن عقيد هشام، عفوا سأقاطعك هنا، لكن فقط في فرضية أن هذه الطائرات الاستطلاع أو درون هي تابعة للحكومة، سأستشير في ذلك أستاذ ضياء عند هذه النقطة حتى لا أنساها تحديدا. هل ثمة تفارق يمكن الارتكاز عليه عند القول أنه هذه طائرات درون أو طائرات الاستطلاع تابعة للحكومة السورية وليس طائرات دخيلة أو طائرات ربما إسرائيلية؟ أستاذ ضياء،
3: يعني أعتقد الشعب السوري بات لديه خبرة كافية بتمييز الأسلحة والصواريخ، كونها كانت تسقط على رأسي، يعني بطبيعة الحال تعلم عن طريق بالقوة كما يقال، بالإكراه. المسيرات رباعية المراوح لها صوت ولها يعني حركة، والمسيرات الأخرى سواء كانت الإسرائيلية أو الاستطلاعية أو حتى الهجومية لها أيضا أصوات أخرى. كنا نشاهد مسيرة شاهد 136 صوتها مثل جزازة العشب، عندما يسمعها الجميع في أوكرانيا حتى المواطن الأوكراني بات يعلم أنه هي مسيرة شاهد 136. لكن دعيني أوضح نقطة مهمة، أنه هذه الانفجارات لا تستهدف فقط مستودعات ذخيرة وليست عمليات تخريبية، إنما أيضا هناك شهداء ضحايا من صفوف الجيش السوري، بعضهم برتب. كان هناك عميد مهندس استشهد على ما أعتقد في تفجير الانفجار الذي وقع في سرمدة. بالتالي هناك خبرات أيضا يخسرها الجيش السوري، بإضافة إلى عناصر، بإضافة إلى مستودعات ذخيرة. الأمر الأكثر أهمية، أنه فقط نقطة أخي مهمة جدا، اليوم الأمر الأكثر أهمية عندما تستهدف كل هذه المستودعات الذخيرة، أنت تعلمين اليوم في ظل الحروب الحديثة، الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب مع إيران، تأمين الذخيرة وإنتاجها، إعادة إنتاجها يعني بات يشكل معضلة للدول. اليوم مع تدمير كل هذه الأصول وكل هذه المستودعات، كم يوم يمكن في ظل ما تتعرض له سوريا من تحديات أمنية مركبة على الحدود سواء مع العراق أو مع حزب الله في لبنان أو حتى مع إسرائيل، كم يمكن اليوم أن يصمد الجيش السوري أن يستمر في القتال على جبهة محددة بطول معين في ظل وجود هذا العدد المعين من الذخائر التي يتم تدميرها واستنزافها تدريجيا؟ هذا هو السؤال المهم حقيقة عندما تستهدف هذا العدد الكبير من المستودعات، خاصة مستودعات تلة العيس. هذه مستودعات استراتيجية، الانفجارات استمرت لمدة ساعة. هناك صواريخ، بلدة العيس تبعد عن مدينة حلب قرابة 35 كيلومتر، بعض الشظايا وصلت إلى تلك المنطقة، بالتالي تحدث عن صواريخ تكتيكية وربما أبعد من ذلك، ربما احتوت مسيرات، ربما قذائف مدفعية. وهذا هنا السؤال المهم حقيقة، من يريد أن ينزع سوريا من سلاحها، أن يجرد سوريا حتى من السلاح التقليدي، يعني حتى من الذخائر التي تستخدم للعمليات الميدانية العادية، ليست النوعية بكل التي تضيف قدرات نوعية كبيرة جدا للجيش السوري، حتى يريدون حتى يعني تقليص هذه القدرات التقليدية العسكرية التقليدية للجيش السوري. هذا ما
1: بالتالي هذا يعني بأن الجيش السوري اليوم مستهدف. لكن سؤال أستاذ ضياء، هل يمكن أن نحدد عوامل مشتركة في المستودعات الثلاثة التي حدثت فيها انفجارات مؤخرا؟ أتحدث عن ضمير، عن عياش، وأيضا عن العيس في ريف حلب بالأمس أو فجر اليوم.
3: يعني أنا أكثر ما أثار ريبتي المستودعين الأخيرين العياش وتلة العيس، هي كانت مواقع سابقة لميليشيات إيرانية كما تعلمين. صحيح. وفيها مستودعات، لكن أغلب هذه المواقع كانت تستخدم من قبل جيش النظام السابق، وهي مواقع أساساً موجود فيها مستودعات للتخزين، وبالتالي استخدمها الجيش السوري. لكن جميعها مشتركة هو الغموض الذي يلف هذه الانفجارات والأسباب التي تقع خلفها والدوافع وربما الأشخاص أو الجهات التي يعني متورطة في مثل هذه الأحداث. لكن الانفجار الأخيرين كان كما تعلمين مواقع تنتشر فيهما ميليشيات إيرانية، بلدة العيس جارها قائد الحرس الثوري، مدفعية الحرس الثوري العميد محمود شارباغي مع قاسم سليماني خلال وهذه المنطقة،
1: وهي كانت نقطة يعني مراقبة تركية ثم تسلمتها الميليشيات الإيرانية فعلا. نعم، بعد عام 2018.
3: صحيح، نعم صحيح.
1: طيب، بالعودة فقط إلى العقيد هشام، لم تجبني على السؤال الذي طرحته، المعايير الواجب توفرها إذا أردنا أن نرجح مسألة سوء التخزين، المعايير الواجب توفرها من الناحية التقنية أيضا عند تخزين الأسلحة والذخائر القديمة، ما هي بسرعة لو سمحت حتى لا أنسى هذه الفكرة؟
2: نعم سيدتي، طبعا قلت لك بأنه يجب أن تكون هذه المستودعات يعني لديها تهوية جيدة حتى لا يكون هناك رطوبة، يجب الحفاظ على درجات حرارة معتدلة، والرطوبة يجب أن تكون منخفضة فيها. لماذا؟ لأن داخل هذه المستودعات قد يحدث تلف للبارود أو تفاعل كيميائي إذا كان هناك رطوبة ما معينة. إذن يجب أن لا يكون هناك رطوبة، يجب أن لا يكون أن تكون هذه المستودعات لديها فتحات تهوية، يجب أن تكون بعيدة بقدر المستطاع عن المناطق الآمنة في السكان، أيضا يجب أن تكون مقاومة للانفجار والحريق، يجب أن لا يستخدم في صناعة جدران هذه المستودعات مواد صلبة قد تتشظى في حال حدوث الانفجار، يجب أن يكون في يعني بظل هذه لنقل الحالة التي يقوم فيها الجيش العربي السوري حاليا وفرق الهندسة بإزالة العشرات الآلاف من الألغام والذخائر التي لم تنفجر، يعني لا نستطيع اليوم أن نترك هذه الذخائر في الأراضي، في الأراضي الزراعية، في محيط البيوت، يجب جمعها. وبالتالي من الصعب جدا أن توفر هذه المستودعات التي تحقق الشروط المثلى من أجل تخزين الذخائر. بالتالي يستخدم الجيش العربي السوري حاليا بعض المستودعات التي كانت موجودة سواء التي كان يستخدمها النظام أو الميليشيات الإيرانية من أجل جمع هذه الذخائر ومن ثم نقلها إلى مناطق أكثر أمانا بعيدة عن السكان. يجب أيضا أن يكون ضمن هذه المستودعات يعني فصل، يعني طرائق لفصل الذخيرة الحساسة عن الذخيرة العادية، يجب أن يكون أثناء التخزين يجب أن تنزع صمامات الانفجار. أيضا يجب أن يكون بهذه المستودعات أدوات يمكن إطفاء الحريق، يعني أدوات إطفائيات كبيرة، بحيث يعني إذا حدث حريق أو أي شيء يشابه يستطيع أو تستطيع الفرق المتواجدة هناك أو العناصر المتواجدة هناك التعامل مع هذا الحريق قبل أن يؤدي.
1: هذه نقاط مهمة عقيد هشام، لكن يعني هي ربما تكون بديهيات لمن يعرف شيئا عن الهندسة العسكرية، وكما قلنا أنه هذا ليس الانفجار الأول. بغض النظر عن السبب، لماذا لم تؤخذ هذه الأمور بالحسبان حتى لا تتكرر الانفجارات؟ يعني هذه المستودعات بين المدنيين، مسألة حتى نقل الأسلحة إذا كان لا يوجد خبرة، من المفترض أنه تم تفادي الأمور بين حالة وأخرى. لماذا وصلنا إلى هذه الحالة المكررة؟
2: سيدتي، يعني هناك خبرة، هناك يعني فرق هندسية خبيرة، ولكن قلت لك أنه قد يكون هناك بعض العناصر الذين يقومون بحراسة هذه المستودعات ليس لديهم خبرة. قد يكون من يقوم بتحميل هذه الذخيرة من أجل فصلها أو نقلها قد يكون ليس لديه الخبرة. يعني مثلا قذيفة مدفعية إذا كانت تحمل رأسا متفجرا ووقعت من يد العنصر الذي يقوم بنقلها وأتت على الصاعق قد تؤدي إلى الانفجار. أنا هنا لا أقول بأنه ليست لدى الجيش العربي السوري أو إدارات الهندسة ليست لديها خبرة، إنما هناك بعض العناصر قد لا يكون لديها الخبرة وبخطأ صغير قد يؤدي إلى الانفجار. طبعا سيدتي، يعني لماذا لم يلاحظ ذلك؟ أنا أعتقد ووردتني معلومات من بعض الأصدقاء في وزارة الدفاع بأن الوزارة تعكف حاليا على دراسة أسباب هذه الانفجارات، وستخرج ببيان توضح فيه للرأي العام السوري أسباب هذه الانفجارات. ولكن نلاحظ أن هذه الانفجارات حدثت خلال شهر، يعني لم
1: لا هو هذه الانفجارات إذا أردنا أن نركز عليها، منذ سقوط النظام نتحدث عن أكثر من 16 انفجارا، حتى الآن لم تتضح أسباب أي انفجار منها. عقيد هشام، على أي حال سأعود لك أستاذ عبد الوهاب. أستاذ ضياء أشار إلى نقطة مهمة بأنه هذه المستودعات كانت مواقع مشتركة بين النظام وبين الحرس الثوري الإيراني حتى عام 2018. هل تعتقد أن ذلك يرجح فرضية تدخل إسرائيلي؟ هل الهدف التخلص من أسلحة النظام وأسلحة إيران في سوريا سابقا؟
4: هو الهدف حقيقة التخلص من أي أسلحة حصل عليها الجيش السوري الجديد، أي بالتالي التخلص من الأصول العسكرية السورية، وهذا معلن، يعني ليس شيء غير معلن. بعد سقوط نظام الأسد كما ذكرت في عملية سهم باشان، القصف لوحده يعني كان واضح أنه الهدف منه هو إنهاء أي قوة عسكرية وأصول عسكرية للجيش السوري، ثم التصريحات اللاحقة للمسؤولين الإسرائيليين التي كان بينها مثلا الحديث المباشر على أن إسرائيل ستستهدف حتى المستودعات الأسلحة، تم ذكر ذلك بشكل واضح، حتى مستودعات الأسلحة إسرائيل سوف تستهدفها ولن تترك هذه الأسلحة للجيش السوري الجديد الذي ذكرت بأنه جيش يعني وصفته بالإرهابي بين قوسين. الآن طبعا إسرائيل بتقديري، يعني هناك نقطة أشار إليها ضيفك الأستاذ ضياء، وهي أن إسرائيل لا تعلن أصلا عن عملياتها العسكرية في سوريا، وهي سياسة متعمدة حتى قبل سقوط النظام الأسد، ليس فقط مع يعني مع النظام بل مع الإيرانيين. منذ عام 2013 نفذت سلسلة طويلة جدا من الهجمات، استهدفت فيها قيادات عسكرية، مستودعات، طرق نقل، كل شيء استهدفته لم تعلن عنه إسرائيل إلا القليل القليل. الآن بالتالي يتوقع أنها سوف تستمر بهذه السياسة مع يعني سوريا الجديدة، وبالمناسبة يعني هذه السياسة أيضا اتبعتها حتى في إيران وفي لبنان. لذلك لماذا نستبعد أن إسرائيل هي من تقوم بذلك وأهدافها واضحة ومعلنة ومصرح بها؟ أنا أعتقد نعم أن إسرائيل هي من تريد ذلك، تريد أن تخلص من الأسلحة التي تركها نظام الأسد. بالنهاية هذه المستودعات تحتوي على ذخائر كان نظام الأسد يستخدمها، وكذلك كان الإيرانيون يستخدمونها، وإيران زودت نظام الأسد بأسلحة ومعدات وذخائر تم وضعها في هذه المستودعات أو بغيرها. إذن هي تريد التخلص من أي أسلحة كانت بحوزة نظام الأسد، ولم تستطع قصفها في عملية سهم باشان أو استهدافها بعملية سهم باشان، والآن تريد بتقديري يعني الانتهاء منها. أنا أستبعد حقيقة فرضية أن إسرائيل هي اللي قامت بهجوم سبراني او بخرق تقني ادى الى يعني تفجير هذه المستودعات او ادى الى هذه الانفجارات لسبب بسيط، يعني ليس لدينا في سوريا بتقديري شبكه كامله ومتكامله تقنيه تسيطر على انظمه الرقابه وانظمه التبريد في هذه المستودعات، مستودعات سوريه بدائيه، رغم ان ربما يكون بعضها لديه تقنيات حديثه لكن معزوله عن بعضها البعض، وبالتالي عمليه اختراقها اعتقد انها صعبه، ولذلك استبعد هذا السيناريو. سيناريو التدخل الاسرائيلي عبر الطيران الحربي وارد جدا، أو حتى ربما خرق أمني أيضا وارد، لكن خرق تقني أنا أعتقد أنه مستبعد. طيب. الفرضية يعني لا أنفي حقيقة قضية أن القصف يمكن، لا أنفي أن فرضية أن التفجير ربما يعني حصل عبر سوء تخزين، لكن أستبعد هذا الأمر استبعاد للأسباب التي ذكرتها. يعني
1: طيب أستاذ عبد الوهاب، هو على أي حال التحقيقات جارية، من المفترض أن يخرج بيان يعني إذا أرادت الحكومة ذلك من وزارة الدفاع، لكن إذا تبين أنها أيادي إسرائيلية فعلا، ما الخطوة الواجب فعلها من قبل الدولة السورية في مثل هذه الحالة، أو ما الواجب فعله؟
4: يعني ألا دعينا نسأل السؤال الذي ذكرتيه منذ قليل، لماذا لا تصرح الحكومة السورية؟ لماذا لا تدلي بمعلومات؟ أنا أعتقد أن لا يوجد مصلحة للحكومة السورية ب يعني وضع أصابع الاتهام والإشارة إلى إسرائيل مباشرة، إذا كانت تبني يعني فرضيتها على مجرد شكوك استخباراتية. يعني بالنهاية البيان والتصريح والاتهام لا يقوم على مجرد شكوك إن لم يكن لدى الوزارة ولدى سوريا دلائل وحقائق كاملة عن يعني وجود يد إسرائيلية، طبعا لأسباب عدة، أحد أبرز هذه الأسباب لأن ذلك سيرفع التكلفة الدبلوماسية على سوريا. بالنهاية الرئيس الشرع ذكر بشكل واضح منذ سقوط نظام الأسد أن سوريا لا تريد أن تكون مصدرا ل يعني عدم الأمان أو مصدرا ل
1: طيب سترفع التكلفة الدبلوماسية، لكن في المقابل أيضا يعني هذا سيضيق الحصار أكثر على الجيش السوري وعلى محاولات بناء الجيش السوري.
4: بالضبط، سيضعف حقيقة خيارات أو سيقلص خيارات الجيش السوري في عملية إعادة بنائه، لكن لا أعتقد أن لدى سوريا خيارات أخرى من يعني في مواجهة هذا السلوك الإسرائيلي الأرعن. الخيارات هي الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقد اتفاقيات أمنية، محاولة مع تركيا. يعني سوريا تعلمين أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت عنها يعني مؤخرا شروط تصدير الأسلحة وبالتالي أو حظر الأسلحة، بالتالي يمكن لسوريا يعني الذهاب أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية بقضية توريد الأسلحة إليها، وهذا يعني يصعب الأمر أكثر على إسرائيل بعملية استهداف أسلحة أمريكية، وإن كنا نتحدث عن أشياء ما زالت بعيدة المدى أو بعيدة الأمد في حصولها. أنا أعتقد أن الخيارات الواضحة الآن أمام سوريا هي محاولة الذهاب إلى اتفاق عدم صدام مع إسرائيل. مثل هذا الاتفاق يمنع مثل هذه الضربات حتى وإن كانت إسرائيل لا تعلن عنها، لأنه هو الطريقة الأنسب التي عملت.
1: المشكلة أن إسرائيل لا تريد اتفاقا يقيدها في سوريا. طيب إزاء هذا الواقع أستاذ رضوان، إذا كانت التكلفة الدبلوماسية عالية أمام الاعتراف أو التصريح بحقيقة المسبب لهذه الانفجارات اليوم، لكن تبقى ثمة مسؤولية على الدولة متعلقة بالمدنيين، كيف يمكن حماية المدنيين وما الواجب على الدولة توفيره تجاه المدنيين، خصوصا وأن هذه المستودعات تقبع بين المساكن المدنية؟
0: بالتأكيد كما قلنا سابقا يجب حماية المدنيين من هذه المستودعات ووضع هذه الأسلحة في أماكن صحيحة. طبعا هذه المستودعات ربما تم نقلها من مكان إلى آخر، ويبدو أن إسرائيل تراقب عبر الأقمار الصناعية كل شيء في سوريا وتريد خلق نزعة في الداخل السوري. الكل يعلم الموقف السلبي الإسرائيلي من الدولة الجديدة وتريد الحصول على مكاسب سياسية جراء ذلك. شاهدنا البارحة هناك خرق في الجنوب السوري من قبل قوى إسرائيلية، لكن في طبيعة الحال مسؤولية حماية المدنيين هي مسؤولية الدولة السورية. كما قال سيادة العقيد يجب اختيار مستودعات آمنة تؤمن شروط وقواعد الأمن والسلامة كي نحمي المدنيين ما من هذه التفجيرات. في موضوع العيس ربما أتفق مع أحد الزملاء الذي قال بأن هناك أيادي إيرانية في هذا الموضوع. طبعا تلة العيس كان سابقا تحت الاحتلال الإيراني، وقاسم سليماني كان يتجول في هذه المنطقة ويعتبرها منطقة استراتيجية. ربما أيادي إيرانية ما زالت موجودة في سوريا قامت بذلك. كل هذه العوامل بالنتيجة هي ضرر على المدنيين، لذلك الواجب الآن اختيار أماكن بهذه الأسلحة تكون بعيدة كل البعد عن المدنيين كي يحقق بيئة آمنة للسكان.
1: طيب هو لماذا لم يتم نقل محتويات هذه المستودعات إلى مناطق بعيدة عن المدنيين حتى الآن أستاذ رضوان؟
0: يبدو هذا النقل هو النقل الأول، نقل من المنطقة إلى هذه المستودعات ثم نقلها إلى أماكن أخرى، لكن حقيقة نحتاج إلى فرق خبيرة في هذا الموضوع، لأن هذه الأسلحة يبدو أنها متطورة، وقد يكون هناك احتمال آخر بأن هذه الأسلحة ملغمة سابقا والآن يتم تفجيرها عن بعد. كل هذه الاحتمالات واردة، لكن تبقى الرواية الرسمية التي ننتظرها هي الفيصل في هذا الموضوع. طيب. أيضا بالإضافة إلى أن لأن هذه التفجيرات تخلق استنزاف لدى الدولة السورية، الكل يعرف بأن نتجه في اتجاه الإعمار والبناء ولا نريد العودة إلى الوراء لهذه التفجيرات، لكن الدولة تراعي كل هذا الموضوع. نحن كشعب سوري ثقتنا بالحكومة مطلقة، لكن يجب أن نعرف ماذا يدور حولنا.
1: أستاذ ضياء، ثمة ترجيح أيضا أو مقاربة تتبنى أن يكون لداعش أو لتنظيم الدولة دعني أقول يد في هذه الانفجارات، ما رأيك؟ هل هذه مقاربة واقعية أم أنها بعيدة في ظل قدرات تنظيم الدولة حاليا في سوريا؟
3: لما ذكرت لك ست آلاء أنه احتمال أن يكون هناك عنصر داعش متورط أحد العناصر الساخطين، لكن قلت لك أنه هذا أقل احتمالا والأضعف، لأنه إذا كانت هذه العملية منسوبة لداعش يجب أن نقارنها بعمليات أخرى لداعش بعد سقوط النظام. كان أكثرها خطورة تفجير الذي وقع أمام إدارة التسليح في دمشق والهجوم الذي حدث في تدمر على اجتماع سوري أمريكي. إذا تلاحظين طبيعة الهجوم، الاستهداف يعني كان يستهدف محيط الأمني للموقع، الاختراقات لم تكن تحدث في الداخل خاصة لمستودعات ذخيرة، لا يكون الهجوم صريح. اليوم عمليات داعش كلها عمليات أمنية سرية مباغتة، تستهدف الغدر، تستهدف عناصر وزارة الدفاع، تستهدف زرع العبوات أثناء الزيارات الكبرى لرؤساء الدول، إثارة القلق لعدم الاستقرار، ضرب يعني أصول اقتصادية. يعني اليوم على سبيل المثال داعش كان استهدف قبل يومين أحد صهاريج النقل النفط العراقي، لذلك استبعدت داعش، حتى استبعدت رواية الفلول أو رواية أن يكون عنصر أو خلية تتبع لحزب الله. عملياتهم كلها بعد سقوط النظام باتت تشبه العمليات الأمنية السرية، لم تعد مواجهات ميدانية مباشرة عنيفة تقوم بالعمق، هي تستهدف من الخارج وتسعى إلى ضرب نقاط ارتكاز حساسة ويعني زيادة الاستنزاف على الجيش السوري. لذلك استبعد داعش بشكل كبير، ربما قد يكون داعش لا نعلم، لكن مثل هذا الحدث الكبير بالتأكيد يعني مستودعات بلدة العيس يجب أن تكون محصنة، خاصة بعد الانفجارات الأخيرة يجب على الجيش السوري كان أن يأخذ احتياطاته، مسؤولي المستودع أن يقوموا باحتياطات احترازية أكثر من ذلك. النقطة المهمة أنه هناك معلومة مهمة ترشحت من مقابلات وسائل الإعلام، أنه أحد المواطنين شاهدته يقول بأنه تلقى تحذيرا مسبقا من جنود سوريين كانوا متواجدين في قاعدة العيس، وبالتالي الجنود كانوا على علم مسبق بهذا الانفجار وتلقوا معلومات تحذيرية.
1: كيف ما الذي حدث لا نعلم.
3: نعم، ما الذي حدث لا نعلم، لكن هذا يعني التحذير المسبق لا ينفي رواية الاستهداف الإسرائيلي. ربما قد يكون هناك نوع من الاستهداف الإسرائيلي يعني بالصواريخ الصغيرة التي أدت إلى حدوث احتراق قبل أن تبدأ التفاعلات الكهروكيميائية داخل المستودعات. ربما قد يكون هناك نوع من كما ذكر ضيوفك يعني الذخائر الحساسة، سوء التخزين الذي أدى إلى اشتعال حريق ثم لم يعد الجنود قادرين السيطرة عليه، لكن الأكثر أهمية أن الجنود استطاعوا الحصول على وقت تحذيري. مع كل هذه الانفجارات لم يستشهد أي عنصر من الجيش السوري، بالتالي كل الموقع تم إخلاؤه حتى المدنيين في القرى المحيطة تلقوا تحذيرات مسبقة لإخلاء قراهم. حتى على صعيد عدد الجرحى وعدد الشهداء هي الأقل مقارنة يعني بتفجيرات أخرى، مثل صحيح. تفجير مثلا عياش الذي أدى إلى
1: رغم
3: شهادة
1: ضخامة
3: 14 عنصر.
1: التفجير.
3: نعم، حتى لا يعني لا نبقى ضمن السيناريوهات. أعتقد يجب أن يكون هناك بيان واضح من وزارة الدفاع، تبيان ملابسات هذه القضية، من يقف خلفها والمتورطين، ما الذي حدث بالضبط؟ إذا كان هناك عناصر مقصرين أو ذو خبرة قليلة، أعتقد يجب تبيانه للرأي العام أيضا، أنه كان هناك خطأ في التعامل مع الذخائر بشكل معين أو بشكل أو بآخر أدى إلى حدوث انفجار، أو حتى يعني لا نستبعد أيضا وجود حادث ماس كهربائي أيضا في مثل هذه المستودعات، يعني خاصة أن الكهرباء باتت تأتي إلى سوريا لفترات طويلة، لم تعتد يعني الشبكة السورية على هذه الكمية من الكهرباء، قد يؤدي ذلك إلى ذوبان بعض الأسلاك. كل الاحتمالات قائمة، يعني اليوم نستطيع أن
1: لكن كل
3: نجلس
1: ذلك يزيد
3: ونتحدث مع
1: المسؤولية على كاهل الدولة وكاهل السلطات تصديق، خصوصا
3: بالتأكيد
1: وأنه هذه الانفجارات متكررة. وهنا سؤالي للعقيد هشام، ما مسؤولية السلطات في إدارة المعلومات في مثل هذه الحالات حتى لا تتحول التكهنات إلى حقائق متداولة؟
2: سيدتي بالطبع يعني نعلم جميعا بأن وزارة الدفاع أصدرت بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن انفجار سرمد، هذا الأمر يعلمه الجميع، هذا أول. اليوم أنا برأيي بأن كل ما تم قوله في هذه الحلقة جائز، لا نستطيع أن نستبعد مطلقا فرضية الاعتداء الإسرائيلي، أيضا لا نستبعد مطلقا أو لا نستطيع أن نستبعد مطلقا فرضية أن يكون هناك بعض العناصر التخريبية. كل ما هنالك، أنا أرجح فرضية أن يكون هناك خلل ما، لأن هذه الانفجارات هي انفجارات حصلت ضمن فترات متقاربة. وأعلم أنا لدي المعلومات التي أستطيع أن أؤكدها للسادة المشاهدين بأن وزارة الدفاع والفرق الهندسية اليوم تعمل على قدم وساق لنقل الذخائر الموجودة في مستودعات قريبة من المناطق المأهولة بالسكان إلى مستودعات أخرى. قلت لك بأن الخبرة موجودة، ولكن هناك بعض العناصر يفتقدون هذه الخبرة، قد يكون حدث هناك خلل. أنا أعيد، لا أنفي بتاتا أو مطلقا أن يكون هناك اعتداء إسرائيلي، أيضا لا أستطيع أن أنفي مطلقا بأن يكون هناك عمل تخريبي، ولكنني أرجح بأن يكون نتيجة نقل الذخائر ومحاولة نقلها بالسرعة الممكنة من أجل ضمان إبعادها عن الأراضي الزراعية التي تنتشر فيها عشرات الآلاف من القذائف التي لم تنفجر، بقايا قصف النظام الساقط، وكذلك بعض الأنواع من الذخائر الأخرى.
1: طيب،
2: أنا أعتقد بأنه حصل سوء تخزين أدى إلى هذا. بالطبع نحن ننتظر من وزارة الدفاع السورية ومن الحكومة السورية أن توضح للشعب أسباب هذه الانفجارات، وأنا على ثقة وأعتقد أنكم أنتم على ثقة أيضا بأن الدولة والحكومة لن تقصر في إيضاح كل الملابسات التي أدت إلى هذه الانفجارات ومعاقبة الأشخاص في حال كان هناك خطأ متعمد أو قد يكون هناك خطأ يعني غير متعمد أدى إلى هذه الانفجارات. ننتظر ما ستدلي به الحكومة السورية وبالذات وزارة الدفاع حتى نستطيع بعدها أن نتدارس الأمور التي تمنع هذه الانفجارات في الأيام القادمة.
1: أستاذ عبد الوهاب، السؤال الأخير معك، في الأمس كان أيضا هناك استهدافات عسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الجندل في جبل الشيخ، إلى أي درجة يمكن الربط بين الحدثين؟
4: يعني حقيقة لو لم تسأليني هذا السؤال كنت سأعرج على قضية ماذا يمكن أن يحصل في جنوب سوريا، لأنه هذا سؤال جوهري
1: صحيح.
4: بتقديري حول لماذا إسرائيل تستهدف أصلا المستودعات. يعني ذكر ضيفك بأن المستودعات السورية ربما يعني تزود، تعتبر مصدر توريد رئيسي للجيش السوري في أي عملية ومواجهة عسكرية محتملة. نحن الآن في حالة استقرار هش، لم يتحول الاستقرار السوري إلى استقرار مستدام، هناك ما تزال مناطق عسكرية، مناطق في سوريا تحتلها إسرائيل ومناطق أخرى يعني لم تندمج مع الدولة السورية، ويمكن أن يعني أن تحصل مواجهات مع لبنان. يعني سيناريو تدخل في لبنان رغم الحرص السوري على عدم الدخول في لبنان ما زال قائما، وبالتالي ما زال قائما سواء باستدعاء من قبل الحكومة اللبنانية أو لظروف أخرى. حتى في الجنوب السوري، يعني اليوم العمليات العسكرية الإسرائيلية، الاستهداف المستمر، الضربات عبر المدفعية وعمليات التوغل المستمرة التي لم تتوقف، وتزويد إسرائيل أو دعم إسرائيل المستمر للهجري، أنا أعتقد كله يعني يضع يعني الأعباء والتحديات على الحكومة السورية بشكل أكبر وبشكل يعني مضاعف. بمعنى آخر،
1: خصوصا أستاذ عبد الوهاب، ولا أعلم إن كنت تتفق معي، أنه يعني سلوك الاحتلال في الجنوب السوري أحيانا لا يفهم، حتى مسألة التعدي على السكان، مسألة تجريف وحرق الأراضي الزراعية، استهداف بعض المناطق التي لا يفهم لماذا تم استهدافها، إقامة سكنات عسكرية ثم إزالتها، اعتقال الناس، كل هذا السلوك لا يمكن تفسيره على نحو منطقي في الجنوب السوري، صحيح؟
4: صحيح، نعم أتفق معك. حتى وإن كان الاحتلال الإسرائيلي يسعى لأن لا يكون له وجود عسكري ثابت في منطقة جديدة يحتلها، وإن كان يسعى إلى تحويل هذه المناطق إلى مناطق لا يمكن أن تؤهل بالسكان ولا حتى أن تكون يعني جاهزة للاستخدام العسكري من أي قوة عسكرية محتملة يمكن أن تصل إليها في المستقبل. النقطة الأهم أن الاحتلال الإسرائيلي بتقديري يستعد لمرحلة قادمة. ما هي المرحلة القادمة؟ قد تكون ربما لا سمح الله ولا قدر الله تدخلا عسكريا في الجنوب السوري، طيب. وبالتالي استهداف مستودعات الأسلحة بالنسبة لإسرائيل سيكون مهما لمثل هذه المرحلة لا قدر الله.
1: سؤالي الأخير مع أستاذ ضياء باختصار لو سمحت، إذا كان الاحتلال يتحضر للمرحلة القادمة، ماذا عن السلطات في سوريا أو عن ماذا عن الحكومة في سوريا؟ هل تتحضر لمرحلة مقبلة؟ خصوصا وأنه في الصحافة الإسرائيلية يتم الحديث فعلا عن مسألة عسكرية باتجاه دمشق.
3: يعني الكل يتحضر في الشرق الأوسط دائما، ومن يبقى ضعيفا لا يبقى، يعني من كان ضعيفا لا يبقى ضعيفا، على الرغم من حديثنا حول استهداف عدد الكبير من المستودعات، لكن إسرائيل لا تستطيع أن تمنع تقدم الجيش السوري وإعادة بناء قدراته مهما فعلت. هذه التحركات التكتيكية، يعني اليوم ما القيمة الاستراتيجية؟ دعينا فقط نتحدث عن نقطة مهمة. ما القيمة الاستراتيجية التي تبنيها أو تحصل عليها إسرائيل من استهداف مستودع بعيد مئات الكيلومترات عن الحدود السورية الإسرائيلية ولذخائر تقليدية، ذخائر مثل قذائف المدفعية أو صواريخ جراد أو غيرها. بالتأكيد إذا كان هناك أي مواجهة، هناك قدرات محدودة للجيش السوري لإعادة إنتاج الذخائر وإعادة إنتاج الأدوات العسكرية، وأيضا هو يعتمد بذلك على حلفاء إقليميين يعني لديهم خبرة طويلة في تأمين ورفض مثل هذه المعدات العسكرية. على المستوى الاستراتيجي إسرائيل تخسر، هذه نقطة مهمة وقد ذكرتها الصحافة الإسرائيلية، أنها تفقد يعني فرصة تاريخية لتوقيع اتفاق أمني مع سوريا. هذه التحركات الفردية والاستهدافات النقطية لن يعني هي ما يريد نتنياهو لأنه مدمن على القطر. ويريد يظن أنه باستمرار إشعال الحروب يستطيع تحقيق أهدافه السياسية. لكن في نهاية المطاف أعتقد أنه سوريا ستبني قدراتها الاستراتيجية رويدا رويدا، ستحصل على يستطيع أن يرفع من سوية الردع السوري. وإذا لم نصل إلى اتفاق فأعتقد أنه سيكون هناك نوع من المواجهة القادمة التي يتوقعها كلا الطرفين، يعني حتى لا ننكرها.
1: أستاذ ضياء قدور الخبير الأمني في دمشق، شكرا جزيلا لك. العقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي من حلب، شكرا. وأشكر كذلك عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من حلب، وشكري لرضوان الأطرش الباحث السياسي من إدلب. فاصل قصير ونعود لنناقش عقد اتفاق صلح في قضية الشاب محمد غميرة وتحديد دية قدرها 15,000 دولار لعائلته.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: توصلت لجنة صلح في قضية الشاب محمد غميرة الذي توفي بعد أيام من تردي حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، توصلت لاتفاق صلح رضائي بين أطراف القضية. وقالت لجنة الصلح إن الاتفاق ينص على دفع مبلغ 15,000 دولار أمريكي بوصفها دية صلحية رضائية أقر الأطراف بقبولها. كما تعهدت عائلة غميرة بموجب الاتفاق بإسقاط الدعوى القائمة أمام القضاء وعدم إقامة أي دعاوى لاحقة مرتبطة بالقضية أمام أي جهة. معنا الآن للنقاش دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق، وأرحب كذلك بأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مباشرة من لاهاي. أهلا بك أستاذ فضل، وأبدأ معك. لنبدأ من النقطة القانونية الأساسية في هذه القضية، عندما تتصالح عائلة ضحية ما مع المتسبب أو عائلته، ما الذي يسقط قانونا وما الذي يتبقى؟
1: يعني لازم نميز بين 3 مسارات. الحق الشخصي لأسرة الضحية، الحق العام اللي هون بتمثله الدولة بالنيابة العامة، والمسؤولية المسلكية اللي هي داخل جهاز الشرطة. الصلح هو مهم، وهو يعني نقطة يبنى عليها، وممكن تترتب على الصلح آثار بالمسار الأول، بس ما فينه يختزل المسار الثاني والثالث أو يكون محلهم. لهيك يعني بحسب هذا الاتفاق ممكن نحن نحترم الاتفاق بالنطاق اللي يعني الأطراف
0: بالحق
1: هاي
0: الشخصي.
1: بيملكوا فيه، في قانون هون بيملكوا فيه بهذا حقهم، وهذا النطاق تبعهم نحن بنحترمه وهو مهم. وهذا وهو بيتصل بحقوق شخصية ومدنية. بس هذا الاتفاق ما بيؤدي أبدا أستاذي آلاء لا إسقاط الدعوى الجزائية العامة، بمعنى أنه الصلح هو ما بيسقط الحق العام تلقائيا. وهذا هيك اصول يعني قانون اصول المحاكمات السوري، وحتى يعني غيره من قوانين في بقيه دول العالم. يعني نحن نقيس لانه قديم هو قانون اصول المحاكمات السوري، بس ولكن نقيس على افضل ممارسات ببقيه دول العالم ايضا نفس الامر. يعني النيابه العامه هي صاحبه الاختصاص باقامه الدعوى الحق العام والمباشره تبعها. ف يعني دعوى الحق العام هي بالحقيقه يعني في بتسقط ب يعني جرائم بسيطه، يعني بالفعل في جرائم المشرع السوري وغيرها حتى في تقاطع انه ممكن التنازل عنها يكون سبب، بس هذا بامور بسيطه. هون نحن عم نحكي عن وفاه عقبه احتجاز وتحقيق ايضا داخل الشرطه، فبالتالي الاثر القانوني هون للصلح هو بيتوقف انه شو التكييف الجرمي اللي بدها تنتهي فيه النيابه العامه والقضاء، مو بس شو اتفق الطرفين. وبالتالي يعني الصلح فينه ينظم المطالبه الشخصيه، فينه ينظم التعويض بالحدود اللي بيجيزها القانون، بس ما بيحسن ينهي دعوى الحق العام بجريمه القانون ما بيجعل ملاحقتها هي رهوا مرهون بشكوى المجني عليه، لا، لانه يعني في حق عام. يعني هي ما أنا متصلة بس بهدول رفعوا دعوة أو ما رفعوا دعوة، لا، هني حتى لو ما رفعوا دعوة النيابة العامة هي بتستمر فيها.
0: طيب أستاذ فضل، يعني
1: فهون
0: الحق الشخصي
1: هون
0: يمكن
1: هون
0: أن يكون
1: بالتحديد
0: قد تأثر بمسألة الصلح، لكن كما تشير الحق العام وأيضا ما تفرضه قوانين المسلكية لا يتأثر ولا يجب أن يتأثر بهذه الدية أو هذا الصلح العائلي، حتى أنتقل إلى دكتور عصمت.
1: تماما أستاذي علاء.
0: طيب
1: نعم، يعني هون بتنتهي وظيفة المصالحة الاجتماعية، وهون بيبلش واجب العدالة الاجتماعية الجنائية. فبدنا نشوف نحن، ولكن مهمة المصالحة الاجتماعية، وهذا خطوة مهمة. كمان في أشخاص عم تخفف منها، لا، هي مهمة وخطوة جيدة وبتوئم، لأنه بدنا نرقب الصدع أيضا الذي حصل في المجتمع نفسه. ولكن في أيضا مسار عدالة جنائية آخر، لأنه يعني في تشكلت، شفنا نحن وزارة الداخلية شكلت لجنة وقالت أنه المحقق أحمد جواد هو ضربه، وكمان أحيل للنيابة العامة. يعني وزارة الداخلية هي التي قامت بهذا الأمر، وكمان قالت أنه تحقق مع النقيب أحمد شاكر المصري ويعني آخرين عمر يوسف. وبالتالي الإحالة إلى النيابة هي ما بتعني الإدانة. التحقيق المسلكي هو كمان ما هو بديل عن التحقيق الجنائي، كل شغلة لوحدها.
0: طيب دكتور عصمت، كيف ستؤثر هذه الصلحة أو هذه الدية على مسار العدالة الجنائية كما وصفها أستاذ فضل عبد الغني، أو على المسار الذي تتحرك به النيابة العامة؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وحيي صديقنا الأستاذ فضل، حياكم الله جميعا. طبعا التأثير من حيث سير الإجراءات لا أعتقد أن لك تأثير، ممكن يكون في بالأثر النهائي اللي هي طبيعة العقوبة. يعني لما يكون في حق شخصي تم إسقاطه، فغالبا القضاء واكتفينا فقط بالحق العام، فيتم تخفيف العقوبة للحد الأدنى وما تأخذ الحد أبعد حد. طبعا اذا استثنينا من الامر انه هنا الحق العام ايضا ياخذ شق اخر، انه القضيه حصلت من موظف عام. يعني هي القضيه ليست، لو كانت في قضيه لا يوجد فيها موظف عام فبيظل الحق العام مثله مثل اي امر اخر. لكن هون القضاء ينظر ايضا الى عوامل مخففه وعوامل مشدده. هلا من العوامل المخففه وجود هذا الصلح. هذا الصلح يعتبر من العوامل المخففة. أيضا من العوامل لكن من العوامل المشددة هي مسألة أنه يعني في هون سلطة واستخدام سلطة أفضى إلى موت إنسان، بغض النظر هل يعني الآن هل هو نتيجة الإهمال أو نتيجة يعني ضرب أو أفضى إلى قتل. بغض النظر عن التوصيف القضائي، لأنه أنا ترك يعني الشق القضائي الأستاذ فضل هو أستاذ يعني في القانون، لكن أنا أتكلم عن مسار آخر اللي هو مسار القضايا المسلكية. من الناحية المسلكية، من الناحية المسلكية لا يتأثر إجراءات القضاء الإجراءات المسلكية سواء كان حصل صلح او لا، لانه هو يعني يختص بمساله سلوك هذا الفرد ضمن المؤسسه وضمن مدونه السلوك الموجوده في هذه المؤسسه وضمن قواعد السلوك الموجوده في هذه المؤسسه. فبالتالي هو لا يتاثر بوجود الصلح من عدمه، وان كان يعني يؤثر في التعويضات اذا لو لم يكن هنالك اسقاط.
0: لكن نعم. اشرت
2: لا التخفيف لا التخفيف يسقط. الحكم
0: ثم
2: لا لا يلعب الحكم. دور كبير فيه.
0: وضح لنا نعم. هذه النقطه لو سمحت.
2: تخفيف الحكم في القضاء، نعم تخفيف الحكم يكون في القضاء، يعني في مسار العداله وليس في مسار القضايا المسلكيه. القضايا المسلكيه من اختصاص وزاره الداخليه، من اختصاص اداره القضايا المسلكيه في وزاره الداخليه، تفتيش القضايا المسلكيه في وزاره الداخليه التي هي معنيه بسلوكيات افرادها ويعني وتطبيقهم لمدونه السلوك وقواعد التعامل مع يعني قواعد التعامل الوظيفي. في حين القضاء هو مختص بمسألة الجريمة بغض النظر عن فاعلها، سواء كان هذا المرتكب بهذه الجريمة هو موظف عام أو يعني مواطن عادي، وبنفس الوقت ينظر بمسألة وجود حق شخصي وحق عام. في حين القضايا المسلكية لا تتأثر بقضية وجود حق عام
0: يعني
2: حق شخصي من عدمه،
0: وإنما
2: تتأثر بانتهاك
0: أمام
2: القواعد.
0: مسار قضائي متعلق بالحق العام ما زال موجودا، وأمام أيضا
2: نعم.
0: عقوبة مسلكية، كيف يمكن توقع
2: نعم.
0: فهم العقوبة المسلكية في مثل هذه الحالة دكتور عصمت؟ ما هي العقوبة المسلكية التي تقع على كاهل المتسبب؟
2: القضايا المسلكية بمثل هيك حالة تتراوح ما بين الطرد والتجريد من يعني من الأوسمة أو الرتب. وأعتقد مثل هذه الحالة يعني إذا كانت يعني ما وصلني من معلومات صحيح، أعتقد تصل نعم لقضية الطرد وعدم توظيفه في أي مؤسسة أمنية.
0: ما المعلومات التي وصلتك؟ أعطينا إياها دكتور عصمة.
2: أنا أتكلم الآن بما رشح من تقرير وزارة الداخلية، بأنه يعني ثبت أنه يعني الشاب الله يرحمه كان مصاب بمرض اضطراب التخثر الدم، وتعرضه يعني لصفعات أو لضرب على رقبته.
0: طيب بالعودة لأستاذ فضل عبد الغني، ما الأساس القانوني لمفهوم الحق العام في مثل هذه الوقائع، إذا أردنا أن نتوقف أيضا عند هذه النقطة أستاذ فضل؟
1: هلا بس بالنسبه للمساءله المسلكيه اول شيء والعقوبات المسلكيه، يعني في العقوبات هي التاديبيه، لانه هذا الضابط هو صار في خلل، فبالتالي بيكون مثل ما تفضل الصديق العزيز في استغناء عن الخدمة وإحالة على البطالة التأديبية وتسمى يعني. فهي هي العقوبة، لأنه هذا ما فينا نخلي هيك عنصر في عنده إهمال بعدين ممكن إنه هو يكرر نفس الخطأ مع الجمهور الآخرين، وهذا بيتعلق بسمعة مؤسسة وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية وسلامتها. فأيضا في نقطة مهمة، التعويض هو حق للأسرة، هو حق مشروع، وقبول الأسرة فيه هذا نحن بنحترمه. ولكن طبعا القانون الدولي هون بيميز بين قضايا التعذيب، سوء المعاملة بالاحتجاز. يعني مثلا هل هذا الأمر هو بشكل تعذيب؟ هو ما بشكل تعذيب. يعني بمعنى أنه إذا صار عنف أثناء التحقيق ما بيحول هاي الواقعة التي حصلت لتعذيب بالمعنى القانوني، لأنه بده هون في تعذيب، هذا المصطلح له عناصر، اللي هي الشدة، اللي هي الانتنشن، القصد، اللي هو أنه في غرض محدد وفي صلة مع هذا الموظف اللي عم يمارسها، وكمان رابط السببية إذا مثلا تعذيب أدى إلى وفاة أو ما إلى ذلك. هذا تعريف التعذيب بالقانون الدولي، وبالتالي هي مو كل مثل ما قلت إنه هو بيرقى إلى تعذيب. هلأ في نقطة هون مهمة، اللي هي المرض اللي هو مصاب فيه، مرض الناعور، اللي هون عم نحكي عن السببية، إنه هذا هون التحقيقات هي اللي بدها تكشفها، بمعنى انه هل في اسباب اخرى سابقه او مقارنه او لا، او مقارنه يعني حدثت بالتزامن او لاحقه يعني تتزامنت مع هذا الفعل، من شان نحن نعرف شو الصله السببيه بين الفعل وبين النتيجه. هون بهي الحاله هذا المرض هو كان حاله صحيه سابقه، وجودها ما كمان ما بيعني تلقائيا انه الاعفاء من الممارسه بالعنف، ولكن كمان ما فينا نفترض انه الصفحه هي تسببت بالوفاه لمجرد انه هي وقعت.
0: طيب
1: فالمساله اذا مركبه، وبالتالي كيف بدنا نحسمها؟ هون بيحسمها الخبره الطبيه والقضاء، بمعنى انه هل هذا فعل العنف هو ادى الى احداث النزيف وتفاقمه؟ أو التأخير بالعلاج إذا ثبت كمان شكل عامل كمان سببي ل
0: إذا بالتالي هذا يؤثر على مسألة مدة السجن
1: النزف
0: المتعلقة
1: الدماغي،
0: بالحق
1: النزيف
0: العام.
1: والوفاة،
0: هذا يؤثر على
1: النزيف
0: مدة السجن
1: والوفاة
0: المتعلقة بالحق العام أستاذ فضل عبد الغني.
1: تماما
0: كيف؟
1: تماما، لأنه هي الحكم يتفاوت دائما، كل الأحكام في حد أدنى للعقوبة، هنا يعني قد تصل إلى 7 سنوات إلى حد أعلى 10 سنوات. فهذا بنشوف نحن كيف الظروف وكيف الملابسات وكيف وقعت، وإذا في شيء هذا بيساهم بتخفيف مدة الحكم نفسه وتبعاته وما يتصل به، لأنه الحكم هو ما نو في والسجن أحيانا تعويضات مالية ما إلى ذلك. فهذا كله بينحط بعين الاعتبار، المحكمة بتراعيه والقاضي بيراعيه أثناء صدور الحكم.
0: لكن بالعودة إلى يعني الزاوية التي انطلقنا منها في الحديث، هل الحق العام ملك لعائلة الضحية أم أنه حق أم أنه ملك للمجتمع أو أنه ملك للدولة أستاذ فضل عبد الغني؟
1: لا، الحق العام هو ليس كما ذكرنا في البداية إنه ما نو للأسرة، يعني حتى لو الأسرة تنازلت. لهيك نحن بنقلنا انه في 3 شغلات بدنا نميز فيها، اللي هو حق الشخصي للاسره، انه وكمان في الحق العام هذا الدوله هي اللي بتملكه. فاذا تنازلت الاسره لا يسقط الاخر، تمام؟ ولكن كمان ما بدنا نخفف ابدا من قيمه الصلح المجتمعي، هذا ايضا مهم، ولانه ذكرنا انه هو مرتبط بالحق الشخصي وما الى ذلك، وكمان رأب الصدع مجتمعيا، وكمان بخفف من الحكم. فبالتالي كل مين هو لحال، بس نحن بدنا نميز مثل ما تفضلتي حضرتك استاذي آلاء، أين تنتهي المصالحة الاجتماعية وتبدأ حدود العدالة الجنائية.
0: لكن لم تجبني على سؤالي أستاذ فضل، كم مدة السجن بالحق العام؟ قلت أنها تتراوح، لكن يعني كم المدة؟
1: نعم، بين 7 إلى 10 سنوات، بين 7 سنوات إلى 10 سنوات،
0: بين 7 إلى عشر
1: وهذا
0: سنوات
1: نعم، وهذا يعتمد حسب الظروف المخففة أو المشددة، وهذا كله هي مسار التحقيقات وبناء الملف. ولكن أنا اللي بعتبر أنه ما حصل هو أمر إيجابي من ناحية الصلح المجتمعي.
0: هو إيجابي من ناحية الصلح المجتمعي، لكن أيضا هذا يفرض تخوف لدى البعض أنه إذا قالت الدولة بأن الصلح هو شأن شخصي، لكن ما الذي ينبغي أن تعلنه للناس حتى لا يفهم أنه مثل هذا الإجراء يمثل إعفاء لجريمة كالتي حدثت في سجن الحافة في اللاذقية؟
1: الدولة ما قالت إنه هذا صار صلح مجتمعي، فالناس عم تفترض يعني شو يعني هذا مو هيك. الدولة ما قالت إنه هذا سيسقط جنائيا وتسقط، ما أنا ما سمعت أي مسؤول قال
0: هو
1: هذا
0: أنا
1: الشيء.
0: بدأت بأداة شرط، إذا قالت الدولة أنه هذا
1: نعم،
0: صلح
1: أنا عم أقول إنه هذا
0: مجتمعي،
1: الناس
0: ما
1: عم
0: الواجب
1: تفترض.
0: فعله حتى لا يفهم من قبل الدولة أنه هذا الإجراء يمثل إعفاء للجريمة؟
1: لا، المفروض يعني النيابة والدولة هي تعلم بالقوانين وهي الإجراءات وعملت تحقيقات، والتحقيقات مفتوحة وحالت إلى النيابة العامة، فهي ليش بدها توقفها؟ ممكن تخفف أو كذا، ولكن ما حدا ولا أي مسؤول هو قال إنه هذا رح يؤدي إلى إسقاط ذلك. في افتراضات ربما من قبل الأشخاص، ولا أعتقد إنه هذا رح يصير يعني، ونأمل ذلك طبعا.
0: دكتور عصمت، ما الواجب فعله حتى لا يتم تمييع مثل هذه القضايا رغم أهمية الصلح المجتمعي الذي حدث؟
2: جميل. أنا أعتقد هنالك يعني 3 أمور لابد من فعلها لعدة أمور. أولها لحماية يعني لمنع تكرار مثل هذا، وحتى أعتقد إنه العناصر الأمنية ترغب بوجود مثل هذا، وحتى الموقوفين يرغبون، ألا وهو بداية أحيانا البروتوكول، يعني يكون هناك بروتوكولات طبية إلزامية، لابد من مسألة البروتوكول الطبي الإلزامي بمسألة الفحوصات التي لابد أن يخضع لها الموقوف إذا ظهرت عليه بعض الأعراض، ولا سيما استشارة أيضا طبيب السجن. هذا أمر يعني لابد من تفعيله حقيقة، نتيجة يعني بعض الحوادث التي حصلت، وبالتالي كان السبب هو جهل ببعض الأمور الصحية. الأمر الثاني أعتقد اللي هو وجود كاميرات تسجيل في أماكن الاحتجاز والتحقيق. هذا الأمر يعني يدحض أي محاولة ترويج رواية معينة، وأيضا يفرض نوع من الالتزام أمام أي شخص موجود في قاعة التحقيق أن هنالك مراقبة حثيثة. فمسألة وجود كاميرات مراقبة في أماكن التوقيف والتحقيق يمنع ويشكل عامل منع وزجر لا قدر الله تكرار مثل هذه الأحداث. الأمر الأخير هو يعني المعاقبة المسلكية الفورية وإعلان هذه المعاقبة، بحيث تشكل عامل ردع حقيقي، لأنه معلوم أن يعني العقوبات لها شقين، شق يتعلق بإنصاف يعني إنصاف المظلوم، وشق يتعلق بالزجر حتى ما يكرر يعني أحد نفس الجريمة أو نفس، فبيكون هنالك سابقة يخشى من خلالها مرتكب هذه أو من يفكر بالارتكاب مثل يعني جريمة أو خرق أنه هنالك عقوبة وعقوبة فورية. فبالتالي 3 أمور نستطيع من خلالها يعني منع تكرار مثل هكذا أحداث أن تتكرر مرة أخرى.
0: يعني بالإشارة
2: إضافة
0: إلى
2: طبعا
0: التحقيق المسلكي،
2: للتوعية إضافة على أتكلم
0: تفضل.
2: إضافة للتوعية يعني التوعية السلوكية، وأنا أعلم أن يعني وزارة الداخلية من خلال التوجيه المعنوي تقوم بمسألة تدريس يعني مدونة السلوك والتعريف بهذه القواعد والإجراءات والبروتوكولات الواجب تطبيقها عند توقيف أي شخص، لكن أتكلم بالأجهزة الرقابية، يعني أتكلم عن هذه النقاط التي هي تصب في صلب العمل ب تطبيق او التطبيق المسلكي او المحاسبه المسلكيه لئلا تتكرر مثل هذه الاحداث.
0: مساله المحاسبه المسلكيه والاعلان عنها ايضا دكتور عصمت، هل تعتقد بان الزمن يعني الفارق بين كل خطوه والاخرى ستتاثر بمساله الدية او الصلح الذي جرى؟

0: هنالك دعوة بغض النظر أنه لم يكن هنالك شكوى، هنالك عقوبة لأنه أنت تمثل هذه الجهة.
1: وهذا
0: القضايا المسلكية
1: الزمن لا يؤثر ولا يتأثر بمسألة
0: الدية. بالصلح.
1: جيد جيد.
0: نهائيا.
1: هو ثمة تأخر في الصوت، اعذرني إن قاطعت وإن بدا ذلك لك مزعجا. بالعودة لأستاذ فضل عبد الغني، أستاذ فضل، ثمة مسألة لافتة أنه تم اشتراط في الصلح عدم إقامة أي دعاوى لاحقة مرتبطة بالقضية أمام أي جهة، كيف يمكن تفسير هذا من الناحية القانونية؟ وهل يمكن أن يفهم بأنه أمر مشروع في الديات؟
2: يعني القانون السوري هو نفسه بيمنع النيابة من أنه تترك الدعوة لأنه حصل صلح، وبالتالي لازم نفصل بين شغلتين مختلفتين، اللي هو أنه نحط نحن صك الصلح بهذا الملف أنه هو متعلق بالحق الشخصي وبالتعويض، بينما النيابة بتسجل بصورة مستقلة دعوة الحق العام هي مستمرة فبتعلن للناس. اصلا هو نحن هون هاي وفاء اثناء الاحتجاز، بمعنى التحقيق هو واجب الدوله اصلا، هو ما له حق للعائله، ما دخل العائله حتى لو ما رفعت ولا دعوه، هذا بيمشي تلقائيا، هذا هو الضمان من منظور القانون الدولي. يعني في هون اسباب معقوله للاشتباه انه تعذيب وقع، فبالتالي بتمشي التحقيقات لوحدها. الأسرة هي فيها تصالح بشأن حق متصل فيها، بس هي ما فيها تعرف دولة من التزام هو مستقل بحد ذاته بحماية بالحياة، التحقيق باحتمال إساءة المعاملة. فيعني أنا بس بدي أضيف شغلات على اللي ذكرها زميلنا العزيز، حتى نحن يعني هاي كيف بنحن الهدف كلياته أستاذي آلاء، إنه هاي المعالجة الفردية ما تتحول بمعاقبة شخص واحد، وإنما هو السيستم يشتغل. فلازم مثلا إذا شخص مريض هون فبيصير في فحوصات طبية وقت الدخول للاحتجاز، شخص حتى عفوا غير مريض، أي شخص، وإذا في أمراض مزمنة هي بيتم تسجيلها وبيتم تسجيل أدويتها. لهيك دائما بمراكز الاحتجاز أول ما بيجي بنعمل فحص طبي أولي. هلأ نضمن نحن انه المحامي موجود، هلا فينا التحقيقات تبدا قبل ما يحضر المحامي، ولكن المحامي يحضر باسرع وقت ممكن. كمان تتصور وتتسجل التحقيقات بالصوت وبالصوره افضل يعني. كمان هو اي شيء يعني مثل ما قلنا كمان انه الوفاه اذا صارت اثناء الاحتجاز فهذا مباشره بتحول لتحقيق قضائي داخل الوزاره، وكما وايضا تحقيق داخلي عفوا بالوزاره وتحقيق قضائي لوحده، يعني في تحقيقين الاثنين لا يقتصر فقط على لجنه داخل الوزاره، وان كان هذا مهم ان يحصل تحقيق داخلي ما بدنا نقلل منه، هذا ايضا مهم ومطلب. وكمان بعدين انه نتائج تحقيقات تعلن النتائج، تعلن الاحكام، تعلن العقوبات المسلكيه. طبعا هون بنراعي سريه التحقيق وحقوق المتهم، مشان الشفافيه هي بحد ذاتها هي جزء اساسي من ضمانات عدم التكرار.
1: دكتور عصمت، أيضا المبلغ المقرر يعني بخصوص 15,000 دولار أمريكي في مثل هذه الحالات، كيف ما هي الآلية أو على أي أساس يتم تحديد مثل هذه القيمة برأيك دكتور عصمت؟
0: هاي تسمى دية صلحية، يعني هي ما يتصالح عليها الطرفين. هون الدية الصلحية هي تخضع للعرف الموجود في يعني في المنطقة، وهذه لجان الصلح هي الأدرى فيها وأدرى بتقديرها، وهي تختلف من منطقة إلى أخرى نتيجة العرف الموجود في مسائل هذه الدية الصلحية، لأن تخضع لقبول الطرفين بها. يعني أنا أضيف فقط نقطة بسيطة على ذكر الأستاذ فضل، اللي هي مسألة في القضايا الجنائية عند وجود صك صلح يعطي إشارة إلى القاضي أن هنالك يعني حسن نية عند المتهم أو عند المرتكب لهذه الجريمة، بأنه هو يسعى أصلا، لا سيما إذا كان هنالك عوامل مشددة تعزى إلى أمور وهنالك عوامل مخففة تعزى إلى أمور، فوجود الصلح عمليه الصلح هي تعتبر من مما يمكن ان ياخذه القاضي كعامل من العوامل المخففه، باعتبار انه هناك

0: يعني لم يعد هناك حق شخصي بالموضوع. في بعض القضايا الكبرى التي تصل فيها العقوبة للإعدام بقضايا القتل مثلا، وجود الصلح يمنع العقوبة، يمنع عقوبة الإعدام وتستبدل بالعقوبة التي تليها، يعني ممكن السجن المؤبد، ممكن السجن 10 سنوات، ممكن اللي هي تعطي أحكام تخفيفية. فهذا لما تكون القضايا، نتكلم بقضايا كبرى. فالصلح اليوم كما ذكر الأستاذ فضل، لا هو يعني شيء مهم جدا في المجتمعات، وهو عامل من عوامل الحفاظ على السلم المجتمعي. طيب. لكن بنفس الوقت لا يؤثر، لا نقول لا يؤثر، ولكن لا يعطل مسار الحق العام وإجراءات الحق العام.
1: تم توضيح هذه النقطة على أي حال، لكن دكتور عصمت أشرت إلى لجان الصلح في كل منطقة تعمل وفق آلية معينة، لكن ما هو الإطار الناظم لعمل لجان الصلح إن صح التعبير؟
0: أعتقد أنه الآن إذا كانت معلوماتي صحيحة هنالك هيئة صلح عام بشكل عام، وهنالك لجان صلح موجودة في المناطق. لكن بغض النظر، لو اعتبرنا أن لجنة الصلح يعني التي معترف بها لم تدخل، دخلت أطراف أخرى القضية الصلح، لا يوجد لها لجنة طرفي النزاع ارتضوا بأحد ليصلح بينهم، فأصلح وكان الاتفاق عليه.
1: طيب.
0: يعني المسألة لأنها ليس لها قالب رسمي.
1: نعم فهمت دكتور عصمت، يعني تعرف أنت وكنت معنا يعني فتحنا هذه القضية.
2: يعني
1: اسمح لي أستاذ فضل سأعود لك، لكن دكتور عصمت عندما ناقشنا هذه القضية عندما حدثت، يعني كان هناك ردود فعل كبيرة من الشارع، ردود فعل غاضبة حقيقة. كان هناك تخوف من صحيح. مسألة تكرار هذه الحوادث مرة أخرى. أنت قريب أيضا من الدوائر، ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية على النطاق الداخلي بين العناصر حتى لا يتم تكرار مثل هذه الحادثة مرة أخرى؟
0: يعني على الأقل أنا أقول أنه مسألة تذكير بالبروتوكول المعمول في داخل وزارة الداخلية، مدونة السلوك وضرورة الالتزام بها، التأكيد على مسألة يعني أن العقوبات ستكون رادعة وأنه لن يكون هناك محاباة لأحد أيا كان، التأكيد على أنه هذه الوزارة هي وزارة خرجت يعني أو هي وزارة ما بعد انتصار ثورة في الأصل خرجت وكانت على قضية تعذيب أطفال. كان هنالك نشاط حقيقي داخل وزارة الداخلية بما يتعلق يعني تذكير منسوبيها بأنه الآن ما بقي من بقايا العقلية القديمة في التعامل مع الناس والتعامل مع الموقوفين، هذا من مخلفات النظام البائد، والناس يعني قدمت 1,000,000 شهيد حتى وصلنا إلى هذه اللحظة. فغير مقبول نهائيا التشبه ويعني تطبيق شيء من ممارسات النظام السابق، وسيكون هناك عقوبات وعقوبات زاجرة جدا.
1: أستاذ فضل عبد الغني، كان لديك تعليق، تفضل.
2: بس تعليق بسيط جدا. طبعا نحن قلنا انه هذا بيخفف، ولكن كمان هو هذا على كيف القاضي، يعني القاضي هو اللي بيقدر، يعني هذا كيف كمان هو بيقدره في معايير، يعني كيف الوصف الجرمي النهائي وكيف بتقدر المحكمه ظروف الجريمه والفاعل. هو ما المفروض عليه انه يخفف، ولكن هذا طبعا عامل مخفف، ولكن هو بيحطه القاضي وضمن كل هذا السياق وضمن الظروف وضمن يا بيخفف يا ما بيخفف، يعني هو بيحطه كعامل مثل ما انه بينحط بالملف. وكمان يعني بتستبدل يعني عقوبه الاعدام بتصير اشغال شاقه، السجن من 10 سنين بصير 7 او او الاشغال الشاقه والمؤبده بتصير 20 سنه، يعني التخفيضات موجوده بقوانين العقوبات. ولكن حبيت اقول انه هذا ما أنا ملزم للقاضي، ولكن هو نعم من العوامل المخففه، ولكن هو بينقاس كعامل مخفف وهي دقيقه، لانه بينحط مع كل ظروف القضيه، بركي في عوامل مشدده، بركي كان في تعمد، بركي كان فممكن يروح هذا.
1: أستاذ فضل عبد الغني، سؤال أخير، هو من ناحية يعني سيكولوجية، كيف يمكن إقناع الفرد المتسبب بأنه مسار العدالة مستمر رغم حدوث الصلح الاجتماعي في بيئة أيضا، يعني بيئة تؤمن على المستوى الاجتماعي بنجاعة الدية ونجاعة الصلح الاجتماعي في مثل هذه الحالات؟
2: هلا في كثير نحن بسوريا عندنا صلح اجتماعي، هذا اذا ما وصل لحق عام واذا ما راح على النيابه وعشرات القضايا عم تنحل، وهذا بخفف على المحكمه، وهذا يعني مرحب فيه بكثير من الجوانب. اذا اتفقوا في بعض يعني العادات الاجتماعيه هي بتقول ما نروح على المحكمه وهذا عيب وما توصل للقضاء، وهذا متبع بمختلف دول العالم، هذا بخفف على القضاء، واذا حلوها بيناتهم هذا مرحب فيه. وحتى هون بهي الحاله نحن مرحب، وهذا بالعكس امر ايجابي، ودائما الصلح هو افضل. ولكن بقضايا هون مثل هي فيها حق عام وفيها مؤسسات في الدوله ومؤسسات حساسه وملف حساس مثل التعذيب، وصار في لجنه تحقيق، هون ما بيمشي حال
1: واضح.
2: يكون يعني ندخل الامور نحن ببعضها، وهذا الفصل مهم جدا.
1: فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا من لاهاي، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والباحث السياسي، كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل تفكيك شبكة للاتجار بالبشر واستغلال الأطفال من قبل الأمن الداخلي في الرقة.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في الرقة تفكيك شبكة متورطة في استغلال الأطفال في التسول والقبض على متزعمها. وقال مسؤول فرع الاتجار بالبشر في الرقة إن الموقوف اعترف خلال التحقيق بإقدامه على تزعم شبكة لاستغلال الأطفال وتشغيلهم برفقة شقيقه، وأضاف أن التحقيقات أكدت إقدام الموقوف على تشغيل 6 أطفال بينهم 2 من أبنائه بالتسول منذ قرابة العام، مؤكدا أن الأمن الداخلي سيحيل الموقوف إلى القضاء بتهمة جريمة التسول المنظم. معنا الآن للنقاش المهندس يامن ظاهر الظاهر، مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة، مباشرة من الرقة، ومعي دكتور حمدان العقلة الباحث في الفلسفة السياسية مباشرة من قونيا. أهلا بك دكتور حمدان. أبدأ مع المهندس يامن. إذن يعني إلقاء القبض على شبكة متورطة باستغلال الأطفال في التسول والقبض، لكن للمفارقة يعني المسؤول أو المسؤولان عن هذه الشبكة يشغلان أطفالهما، وهنا أريد أن أسأل متى يمكن تصنيف أي شبكة عاملة على أنها في هذا الإطار طبعا على أنها شبكة تتاجر بالأطفال وتستغلهم؟
1: أهلا وسهلا بكم جميعا. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت حملة يعني من أكثر من شهر لمتابعة هذه المواضيع، طبعا بالاتفاق مع المنظمات والجمعيات بمشاركتها ومع الجهات الأمنية لمكافحة الإتجار بالبشر. تمت هذه الحملة من أكثر من شهر بالتعاون معهم لهذا العمل. أكثر يعني الحالات التي كانت موجودة ضمن المحافظة نتيجة الوضع الإنساني، نتيجة الأمور المتعبة والمرهقة للمعيشة الإنسانية، وصلت لهذه النتيجة أن يتاجر الإنسان بأطفاله.
0: طيب، وهنا أريد أن أنتقل إلى ضيفي من قونيا. ما هي الأثار الاجتماعية أو الأسباب التي تؤدي إلى ازدهار مسألة استغلال الأطفال، استغلال تشغيلهم في التسول؟ ما الذي يؤدي إلى هنا؟
2: مساء الخير أستاذ آلاء لك ولضيوفك الكرام، لأستاذ يامن وللمشاهدين جميعا.
0: أهلا بك.
2: حقيقة بداية دعني أميز بين ظاهرتين، حقيقة لابد من التمييز بينهما. بداية ظاهرة عمالة الأطفال أو تسول الأطفال التي تندرج ضمن عمالة الأطفال وبين الإتجار بها. هذه الإتجار هي مرحلة متقدمة على العمالة، فليس كل طفل يعمل أو يتسول يعني أنه ينتمي إلى شبكة إتجار أو أنه يدرج تلقائيا ضمن شبكة. فهناك ظاهرة أوسع، فهي ظاهرة التسول عند الأطفال، ترتبط بشكل أو بآخر ترتبط بشكل أو بآخر بظروف اقتصادية، بظروف اجتماعية تقود إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل رئيسي. فلا بد من التوقف يعني عند هذه الحالات التي تشكل بشكل حقيقي او تهيئ لمرحلة ظهور مرحلة الإتجار. مرحلة الإتجار هي مرحلة متقدمة، يقوم شخص او مجموعة من الأشخاص كما هي الحالة التي لدينا اليوم في الرقة بتجنيد أطفال، بالسيطرة عليهم، باستغلالهم، بتحقيق منفعة مادية لهم، تختلف بآلياتها، تختلف بطرقها، بطبيعة العمل الذي تمارسه هذه الشبكات، لكن بالتالي كلها ترتبط بموضوع الاستغلال المادي الذي هو كما ذكرت قبل قليل هو متقدم بشكل كبير على عمالة الأطفال أو على
0: الظاهرة. إذن دعني ألخص ما تفضلت به أستاذ يامن. نحن أمام حالتين مختلفتين، مسألة عمالة الأطفال تختلف عن مسألة الاتجار بالأطفال. الاتجار بالأطفال مسألة متقدمة، والحالة التي نتحدث عنها في الرقة تقع ضمن إطار الاتجار بالأطفال.
2: نعم، عندما تدخل العملية في آلية شبكية استغلال، هناك منفعة مادية، ليست حالة ظروف أسرة. ففي المرحلة الأولى هي مرحلة الظروف أو الاستغلال الأسري، يعني يمثل يعني حالة، يعني لا أقول طبيعية ولكن هي أكثر انتشارا. أما حالة الشبكية أو حالة الاستغلال الواسع المرتبط بنفوذ أو بسلطة بعض الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص، يستخدمون الأطفال للتسول، للعمل القسري، لممكن الاستغلال الجنسي أيضا، هذه مرحلة متقدمة. يعني هي عملية جريمة منظمة، يعني إذا صحت التسمية تدخل في مرحلة الجريمة المنظمة.
0: حتى في مثل هذه الحالة التي نتحدث عنها، لأنه الشخص المسؤول هو وشقيقه يشغلان أطفالهما، يعني المسألة لا تتعلق بأطفال من خارج دائرة العائلة.
2: حتى وان كان ذلك، فحقيقه الاسره يعني ليست معيارا للامان الاجتماعي. قد تكون تفكك الاسره او قد يكون الضائقه الاقتصاديه تدفع باستغلال الاطفال، يعني ضمن الشبكه يمكن ان يكون اطفاله. نعم يمكن ان يكون ذلك. لا، فلذلك من الحلول التي قد نتحدث عنها في مرحله او الحلول التي تطرح، لا يعاد الطفل الى اسرته اذا كان لا يشعر بالامان.
0: جيد، هذه النقطه سنتحدث عنها، ودعني انقلها لضيفي المهندس يامن. كيف تتصرفون مع الاطفال في مثل هذه الحالات انتم كوزاره عمل وشؤون اجتماعيه؟
1: استاذ الاء، بالنسبه لمديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل، صحيح الإمكانيات اللي متواجدة والمتوفرة ضعيفة جدا، ولكن بالتعاون مع المنظمات والجمعيات المحلية تم المشاركة معهم، وتم إطلاق حملة مكافحة التسول والتشرد في محافظة الرقة. بدأت هذه الحملة منذ الشهر بداية الشهر شهر آب لمدة تقريبا أكثر من 20 يوم بمساعدة المنظمات والجمعيات المحلية، وانعكس ذلك على المجتمع المحلي أو على المنطقة بشكل هذا. خفت يعني بموضوع التسول والتشرد بشكل، يعني نتيجة إطلاق هذه الحملة أو سماع إطلاق هذه الحملة، يعني تراجعت، فكان لها تأثير يعني إعلاني أكثر ما هو تأثير يعني مباشر على العملية. بالإضافة إلى الضابط الأمني اللي هو مكافحة الإتجار بالبشر، كان في تعاون مباشرة معهم، مكافحة أمنية ودراسة من بعد هذه المكافحة، هل هؤلاء المتشردين المتسولين هل هم فعلا أطفال تشرد وتسول أم هم تجار؟ فتم البحث والدراسة عن هذا الموضوع. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل صراحة تفتقد إلى هذه المراكز التي تخدم الرعاية المجتمعية. نحن تعرضنا إلى أكثر من حالة وإلى أكثر من يعني ممكن نذكر أكثر من مثال. ثلاث أطفال متشردين في الشارع يعني جاءوا بهم إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. نحن لا يوجد لدينا مراكز إيواء. بقيوا معنا في المديرية ضمن الحرس أو حرس المديرية، فاتجهنا باتجاه الوزارة واتجاه المديريات التي تحتوي على مراكز للإيواء. أكثر المراكز بصراحة في المحافظات الأخرى مليئة. نتيجة المعاملات أرسلناهم إلى مدينة دمشق.
0: طب ومتى من الممكن العمل على مسألة مراكز الإيواء في الرقة أستاذ يامن؟
1: إن شاء الله، طبعا هي قيد الدراسة. نحن متصلين مباشرة كدراسات ومكاتب فنية لإقامة مراكز إيواء، مراكز مجتمعية، مراكز لرعاية الأيتام، مراكز لمكافحة هذه الأمور. يعني الرعاية الاجتماعية في محافظة الرقة تفتقد إلى هذه المراكز، ولكن بمشاركة المنظمات والجمعيات المحلية حلول بسيطة جدا صراحة. يعني نحن كإمكانيات ضعيفة جدا.
0: أستاذ يامن، بما أننا نتحدث عن حالة في الرقة، أشرت إلى أن الحملات ساهمت في تقليل الحالات أو ضبط المسألة، مسألة الاتجار بالأطفال. كيف يمكن تقييم خطورة هذه الظاهرة في الرقة وفي المناطق الشرقية بشكل عام؟
1: نتيجة الأوضاع الإنسانية التي حصلت في المنطقة والمناطق الشرقية بشكل عام، تراجعت كثير بعض المقومات الحياة نتيجة المخيمات العشوائية التي أصبحت متواجدة ضمن المدينة وأطراف المدينة وفي الأرياف، انتشرت هذه الظاهرة. يعني نحن نتيجة التحقيق في مواضيع للمتشردين، أغلب هؤلاء هم من المخيمات العشوائية.
0: طيب، بالانتقال إلى ضيفي من قونيا، كيف يمكن تفسير استمرار مثل هذه الظواهر حتى الآن رغم كل البرامج التي أطلقت من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورغم مرور ما يقرب من عامين على سقوط النظام؟ لماذا حتى الآن ما زلنا نتحدث عن مسألة تسول الأطفال، عن مسألة عمالة الأطفال، عن مسألة الشبكات التي تستغل الأطفال في سوريا؟ من يزور سوريا يلحظ ظاهرة التسول بشكل كبير بين الأطفال، تسربهم من المدارس، لماذا؟
2: حقيقة أستاذة ألاء، يعني دعيني أبدأ من حيث انتهى الأستاذ يامن وأضيف شيء، يعني أنه لا توجد فعلا بيانات منشورة فيما يخص ولا إحصاءات وطنية دقيقة فيما يخص شبكات الاتجار، لا سيما الرقة والمنطقة الشرقية، يعني كانت في فترة يعني من الزمن يعني تحت إدارة سلطات يعني لم تولي
0: تحت إدارة
2: اهتماما
0: قسد.
2: حقيقيا. نعم طبعا، لم تولي اهتماما حقيقيا في الاهتمام بالبنيه الاجتماعيه ولا في موضوع الاسره حقيقه. هذه مساله. الان في تتحدث وزاره الشؤون الاجتماعيه عن برنامج حمايه متكامل مع اليونيسيف يستهدف الاسر الاكثر هشاشه، شيء من المساعدات النقديه، خدمات مرتبطه بحمايه الطفل. لكن دعيني أقول شيء، يجب أن لا نخلط بين أسباب الظاهرة وبين الجريمة نفسها التي قد تحدث. حقيقة هناك يعني فقر، هناك نزوح، هناك تسرب مدرسي من المدارس، يعني هناك ضعف دخل للأسرة. كل هذه الأمور يعني تجعل هذه الظاهرة تنتشر وتتعزز. إذا ما أردنا أن نحقق خطوات سياسية حقيقية، لابد من معالجة الفكرة الأساسية، السبب الرئيسي. السبب الرئيسي، لا أقوم أنا بإخراج الطفل من الشارع أو إنهاء ظاهرة التسول أو يعني التركيز على الجانب الأمني. نعم، الجانب الأمني يمكن أن يحقق شيء، يعني حقيقة الجانب الأمني يعني يمكن أن يحقق أو يلزم في برامج حماية، في رعاية وتأهيل، إيواء، لكن يجب أن نتقدم أكثر في هذه، نتقدم خطوة لمعالجة الظروف، لمعالجة الأسباب التي قادت إلى هذا الأمر. حقيقة لابد من إعادة الطفل إلى أسرته. قلت قبل قليل ليس شرطا هذا، لابد أن نؤمن له بيئة آمنة، لابد أن ندعم الأسرة، لابد أن نؤمن له حماية اجتماعية قد لا تكون أسرته هي، نؤمن له بديل اجتماعي، تمام، أن نخضعه لعملية التعليم أو نعيده إلى عملية التعليم، ندعم الأسر التي لديها أطفال أو التي لديها أطفال متسولين أو لديها عدد كبير من الأطفال مثلا في، تمام، إنفاذ القانون أيضا. كل هذه الأمور يعني يمكن أن تحارب هذه الظاهرة أو يمكن أن تخفف من الظاهرة. أنا لا أتي يعني مثلا وأقول بأنني استطعت أن، كما يعني تصريحات وزارة الشؤون الاجتماعية يعني تقول مثلا في دمشق فقط في هذا النصف الأول من العام 26 قمنا بضبط 185 اعتقد حاله، واحناها الى برنامج الرعايه الاجتماعيه، ولكن ماذا حققنا نحن؟ لسنا في الارقام، يعني لا اريد ان نهتم في مساله الارقام بقدر ما اريد ان اسال بعد، هل عاد هذا الطفل الى الشارع ايضا؟ بعد فتره
0: سؤال وجيه، سؤال وجيه، سأنتقل منه لسؤال الأستاذ يامن. في مثل هذه الحالة مثلا تم القبض من قبل الأمن وزارة الداخلية على شبكة المشغلين، ما مصير الأطفال؟ ماذا فعلتم بالأطفال؟
1: تمام. بعد دراسة الحالة للأطفال يعني وهذه الشبكة اللي تفككت، الأطفال عن طريق المنظمات والجمعيات اللي نحن متواصلين معهم وشركاء معهم، في عندهم موظفين متدربين على هذه الرعاية الاجتماعية، راح نقدم خدمات مباشرة بالنسبة للأطفال، مواضيع تعليمية تدريبية رعاية اجتماعية، راح نبدأ فيها من اللباس، نبدأ من إذا كان سن أطفال من الألعاب الأطفال.
0: يعني استلمتوا الأطفال الستة أستاذ يامن أم لا؟
1: حاليا نحن قيد الدراسة بالنسبة للأطفال، نحن الحملة يعني بدأت من جديد. نحن طبعا كانت في دراسة ومواضيع إعلانية وإعلامية بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن
0: هو المسألة قيد الدراسة مسألة طريقة التعاطي معهم، لكن الأطفال الآن أين؟
1: الأطفال الآن موجودين بمكافحة الإرهاب البشر إلى الآن، يعني فنحن متواصلين بمختصين تربويين ضمن الجمعيات للتعامل مع هؤلاء الأطفال. فغدا صباحا تبدأ الجلسات الأولى للأطفال.
0: طيب أستاذ يامن، هل يمكن أن نقول بأنه الأهداف، يعني سأل ضيفي أيضا سؤال، ما الذي تم تحقيقه حتى الآن في هذا الملف؟ هل يمكن أن تطلعنا على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في مسألة شبكات الاتجار بالأطفال وعمالة الأطفال أيضا بشكل عام؟
1: هذا الملف ملف يعني جدا صراحة صعب يعني شوي هو، ولكن بالتعاون مع الجهات الأمنية والضابطة الأمنية يعني بدأت الأمور صراحة يعني تتحلحل وتتفكفك إلى الأفضل. بالتعاون معهم خفت ظاهرة التسول يعني 50%، نتيجة الخوف، نتيجة الهلع أنه ممكن يكون في شيء ثاني يعني أو شيء يصير للأطفال، فيعني تراجعت.
0: أستاذ يامن، يعني لكن قبل قليل بالإجابة على السؤال، يعني فهمنا منك أنه الأطفال في مثل هذه الحالة ما زالوا بمكافحة الاتجار بالبشر، وهنا السؤال،
1: الحالة التي صارت هي من قريب،
0: صحيح اليوم هي حصلت، لكن سؤالي بشكل عام أستاذ يامن،
1: نحن راح هل تعتقد في تجاوب سريع لهذا الموضوع،
0: هل تعتقد أنه الإمكانات متاحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعالجة مثل هذا الملف الحساس؟ ما الذي ينقصكم حتى الآن؟
1: بالنسبة للمناطق ينقصنا مراكز رعاية اجتماعية، ينقصنا إمكانيات، ينقصنا وسائل، ينقصنا يعني الهيكلية الوظيفية للتعامل مع هؤلاء الأمور أو مع هاي الحالات التي تحصل لدينا. يوجد لدينا ضعف في المديرية. طبعا نحن في التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أنا ليس لدي مركز رعاية اجتماعية، ليس لدي مركز لإيواء الأيتام. المحافظة يعني أغلبية المقرات والأماكن مدمرة، أغلبية الدوائر في تبادل بين الجهات الأخرى.
0: دكتور حمدان، إلى أي درجة يعني عدم السرعة أو دعني عدم توفر مراكز إيواء يعني تحديدا في مثل هذه الحالات يؤثر على مسار المعالجة العام لهذه القضايا؟
2: والله قبل قليل ذكرت يعني أن المعالجة الأمنية كما يذكر الأستاذ يامن، يعني أنا لا أفضل التركيز على المسألة الأمنية، أفضل التركيز على معالجة أسباب الظاهرة، أسباب المشكلة، يعني ليست فقط المسألة الأمنية، نعم يمكن هي تحل صراحة، لكن ذلك لا يحل المشكلة على المدى الطويل، أنا أحل المشكلة بشكل مؤقت. يقول قبل قليل أنها انخفضت بنسبة 50%، نعم هذا يعني أنا أقول يعني ربما صحيح، لكن هل إذا عدنا مثلا بعد مدة من الزمن، لا أحدد يعني مثلا، هل يعني لا تعود هذه الظاهرة؟ أنا قرأت تصريح للشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، بأن هناك بعض الحالات نعم تعود إلى الشارع من جديد. هل ما أريد أن أقوله بين الأولوية يجب أن تكون حماية الطفل وليس التعامل معه كمتهم. عندما يتم العثور على طفل مستغل في التسول أو في العمل القسري، يجب إخراجه من دائرة الاستغلال. ما هي الظروف التي قادته أو سببت لاستغلاله؟ تأمين سلامته، لأن الطفل هو ضحية، بالتالي يجب أن نتعامل معه كضحية، يحتاج إلى
0: صحيح.
2: حماية ويحتاج إلى رعاية. بالتالي هذا الأمر لابد من توفير مراكز إيواء، لابد من توفير دعم نفسي وصحي، وتشجيع التعليم أو العودة إلى التعليم، ومحاربة التسرب المدرسي، متابعة الحالات أيضا بعد حتى بعد الخروج من مراكز الإيواء، متابعة هذه الحالات. فالفكرة الأساسية هي معالجة السبب وليس إخراج الطفل فقط من الشارع. يعني لابد أن هناك حديث عن نتائج ملموسة كما ذكر الأستاذ يامن قبل قليل. نعم، هذا شيء جيد، فالمعيار الحقيقي ليس عدد الأطفال الذين تم إخراجهم، بل أريد يعني أن أقف بعد مدة من الزمن لأسأل هل عادوا إلى الشارع؟ كم الذين لم يعودوا إلى الشارع؟ كم الذين عادوا إلى المدرسة؟ هل تحسن وضع أسرتهم؟ مثلا
0: والله
2: مرور
0: دعني أخذ
2: برنامج
0: هذا
2: الهدوء
0: السؤال إلى
2: المكثف.
0: الأستاذ يامن وأختم به. كم عدد الذين عادوا إلى المدرسة بعد يعني تخليصهم من هذه الشبكات؟ هل لديك أرقام أستاذ يامن؟
1: أستاذة، بالنسبة للأرقام بصراحة لا يوجد أي أرقام، لأنه الحملة نحن أطلقناها كحملة إعلامية، ولكن كأمور فعلية فهي الآن تبدأ. أنا زرت دمشق وزرت جميع المحافظات تقريبا من فترة قريبة جدا. نفس المحافظات اللي أطلقت هذه الحملة واللي يوجد فيها مراكز رعاية اجتماعية لا زال يوجد فيها ظاهرة تسول. دمشق أنا تجولت في جميع أنحاء العاصمة، كذا في الحدائق، في مناطق الشوارع الرئيسية، لا إلى الآن يوجد متسولين.
0: جزيلا المهندس يامن ظاهر الظاهر، مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة، كنت معنا من الرقة. وأشكر
1: شكرا.
0: كذلك دكتور حمدان العقلة، الباحث في الفلسفة السياسية من قونيا، وأتمنى أن أكون قد نطقت اسم القونية صحيح. شكرا جزيلا لكما. الشكر الموصول مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: غروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الشرع يصل إلى نيويورك على رأس وفد رسمي للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. مديرية أمن سمعان الجنوبية تحذر الأهالي القاطنين قرب موقع انفجار مستودع للسلاح الثقيل في العيس والهضبة الخضراء. إدارة خدمات الطاقة في حما تغلق 5 محطات وقود في المحافظة لعدم التزامها بالتعليمات الناظمة. إجراءات أمريكية تستهدف الوقود وخدمات المطارات وبيع التذاكر لشركات الطيران الإيرانية خارج البلاد. أهلا بكم مجددا. وصل الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة نيويورك على رأس وفد رسمي للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في ثالث زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه الرئاسة. وأفادت وكالة سانا بأن الوفد المرافق للشرع يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إلى جانب عدد من المسؤولين. ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة سوريا أمام الجمعية العامة بالتزامن مع عقد سلسلة لقاءات ومباحثات مع قادة دول ومسؤولين مشاركين في الاجتماعات، إضافة إلى لقاء أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة.

0: هذا وسط اطلاع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب بشأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج التي يتطلعون إليها من الزيارة.
1: أكيد شيء طبيعي أن نفرح ويكون في عنا أمل كبير أن نشوف سوريا بالمحافل العالمية، المحافل الدولية مشاركة ومتواجدة. هذا بفتح باب كبير للشركات العالمية أن تستثمر عنا بالبلد، حيث أن يكون مثلنا مثل أي بلد متقدم بالتكنولوجيا أو بأي شيء تاني.
2: والله يعني نتأمل خير، يعني بس سبحان الله يعني بشكل عام الغرب ما بردنا الخير، بس نتأمل الخير من الله عز وجل أن يكون زيارته تكون هي بادرة خير للبلد يعني بشكل عام. نتأمل شيء العقوبات بشكل جدي، يعني احنا سمعنا عن إزالة العقوبات ولكن للأسف الشديد هي بس على الورق. نتأمل إن شاء الله بهالزيارة يكون هالأمر يصير جدي أكثر، تنفتح البلد، موضوع تصير فيه استيراد وتصدير بشكل جدي، وأسعار يعني تتحسن شوي بشكل عام.
3: أنا بشوف هذا شيء زيارة جيدة لأنه حسن علاقات وبرجع علاقات قديمة وبفتح أفق لأنه يصير فيه استثمارات بسوريا، وهذا الشيء بنعكس على المواطن الفقير قبل الغني، بتتوفر فيه فرص عمل وبتتطور البلد اقتصاديا واجتماعيا.
4: اللي بنتأمله من زيارة الرئيس أحمد الشرع للمجتمع الدولي دعم مسار تعافي، رفع جودة المؤسسات الدولة، تحسين الخدمات على جميع الأصعدة في البلاد إن شاء الله.
5: اللقاء كتير مهم ونحن من زمان يعني مقطوعة سوريا عن اللقاءات العالمية، فهلا الحمد لله عم نرجع شوي شوي. اللقاء اللي صار نحن نتطلع منه انه يصير ازاله حقيقيه للعقوبات، مو بس ورقيا، يصير نحن المواطن مثل انا كشاب احس بهذا الشيء، احس انه انشال العقوبات عني 100%.
6: زياره الرئيس احمد الشرع لنيويورك لجمعيه الامم المتحده او عموما اي زياره دوليه لسياده الرئيس هي بتحقق تطلعات الشعب السوري انه نرجع نحن كسوريا دوله قويه، دوله لها كلمتها دوليا وعالميا معترف فينا، بعد ما تم تهميشنا لفترة كبيرة بسبب الظروف اللي صارت عنا بسبب ظروف الثورة. ونحن مستاهل هذا المكان، نحن من يوم يومنا مستاهل هذا المكان، من أكثر من 3000 سنة نحن مستاهل هذا المكان، أقدم عاصمة نحن في التاريخ، أول أبجدية وأول كتابة نحن كانت عنا، فنحن التطور اللي نحن بنستاهله أكبر من هيك بكتير بكتير، ونحن بإذن الله ماشيين بخطوات ثابتة على هذا الطريق بإذن الله.
0: ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي موفى التلفزيون سوريا زيد مستو من نيويورك. بداية مرحبا بك زيد، إذن كيف بدت أجواء استقبال الرئيس الشرع في نيويورك فور وصوله والوفد المرافق له؟
7: نعم، الرئيس السوري وصل بالفعل قبل ساعات إلى نيويورك. النشاط الأول الذي سيقيمه الرئيس السوري هو اللقاء بالرئيس بالجالية السورية كما فعل السنة الماضية. ربما تشاهدون من خلفي مئات السوريين قدموا للقاء الرئيس السوري. سيكون هناك ساعتان حديث بين الرئيس السوري والجالية السورية التي قدمت من مختلف الولايات الأمريكية. الإعلام السوري، ربما سيكون هناك إعلام سوري، ستكون هناك سانا والأخبارية السورية، ولكن تلفزيون سوريا كما أخبرنا لم نستطع من الدخول إلى القاعة. سنتحدث ربما مع بعض السوريين الذين قدموا إلى هنا، ربما نتعرف على الأهل. إذا ممكن تعرفنا على اسم حضرتك وسبب قدومك. تفضل لو سمحت.
0: زيد، هناك ربما مشكلة في الصوت، صوتك لا يصل إلينا، ربما سنبقى معك. زيد هل تسمعني؟
7: نعم أسمعك. كما قلت لا أعرف إذا كنت تسمعينني، ولكن
0: نعم نحن كما قلت نسمع صوت حضرتك ولكن صوت الضيف لا يصل إلينا، فلتضعني أنت في الأجواء.
7: نعم، كما قلت هناك التقيت بمئات السوريين الذين قدموا من مختلف الولايات الأمريكية للقاء الرئيس السوري، الكثير من الأطباء، وطبعا نحن نعرف أن الجالية السورية معظمها في الولايات المتحدة هم من الأطباء السوريون الذين قدموا الكثير خلال فترة الثورة السورية. التقيت بنشطاء وايضا باساتذه جامعيون قد تلقوا دعوات من الرئاسه السوريه للقاء الرئيس السوري والحديث مع والحديث معه. طبعا اريد ان اقول ان الرئيس الشرع لديه الكثير من الاجتماعات خلال الايام القليله القادمه، هي 4 ايام تتضمن ربما اكثر من 40 لقاء واجتماعا مع مسؤولين امريكيين. غدا هناك ندوه لمجلس الامريكي الأطلانتيك كونسل، سيتحدث فيها الرئيس السوري عن رؤيته لمستقبل الاقتصاد السوري، رؤيته لسوريا خلال الفترة الانتقالية. سيتحدث أيضا عن دور سوريا الإقليمي، عن العلاقات مع الولايات المتحدة وأيضا عن رؤيته لسوريا خلال الفترة القادمة.
0: نعم زيد، برأيك ما أهمية هذه الزيارة كونها الزيارة الثالثة لرئيس الشرع إلى نيويورك؟
7: نعم، أول أهمية للزيارة هي أن سوريا تعود مجددا إلى المجتمع الدولي. نحن نعرف أن سوريا انقطعت عشرات الأعوام عن المجتمع الدولي، عن اجتماعات الأمم المتحدة. ربما الرئيس الشرع هو الرئيس الثاني الذي حضر اجتماعات الجمعية العامة، وهذا الحضور الثاني له. أيضا الزيارة بسبب النشاطات المكثفة ستساعد أيضا الحكومة السورية على إعادة علاقاتها مع الدول التي كانت يعني منقطعة عنها. وأيضا هناك بالإضافة إلى نشاطات الرئيس السوري، هناك أيضا نشاطات أخرى للوفد المرافق للوزراء القادمين إلى الولايات المتحدة، فرصة من أجل عرض وجهة نظر سوريا لمستقبل سوريا وأيضا ما قدمته الحكومة السورية خلال العامين الماضيين.
0: طيب، بالنسبة للملفات التي يفترض أن الوفد السوري يحملها معه إلى اجتماعات الأمم المتحدة، ما هي أبرز هذه الملفات حسب اطلاعك وحسب متابعتك؟
7: نعم، من المتوقع أن يتحدث الرئيس السوري عن الإنجازات التي يعني قدمتها الحكومة السورية خلال الفترة القادمة. سيتحدث أيضا عن رؤيته الاقتصادية لسوريا وأيضا عن العلاقات السورية مع الولايات المتحدة ومع المجتمع الدولي. كما قلت، سوريا كانت منقطعة عن المجتمع الدولي لعشرات الأعوام. تحدثت إلى بعض المسؤولين الأمميين وقالوا إنهم سعيدون بأن سوريا أصبحت جزء من المنظومة الدولية، وأنهم يتطلعون للتعاون مع الحكومة السورية ومع المنظمات أيضا السورية من أجل مستقبل أفضل لسوريا. طبعا أريد أن أقول أن أيضا يعني سوريا حاضرة ضمن سياق الشرق الأوسط. هناك اجتماع متوقع للرئيس دونالد ترامب مع قادة دول الخليج، وأحد هذه أحد الملفات التي يعني سيناقشونها هي موضوع مضيق هرمز وبدائل لمضيق هرمز، وربما سوريا قد تكون جزء من هذه من يعني من حل مشكلة مضيق هرمز.
0: نعم، سؤال أخير زيد، كيف تنظر الأوساط الدبلوماسية اليوم في الولايات المتحدة أو في الأمم المتحدة إلى هذه المشاركة السورية بهذه الدورة الجمعية العامة؟
7: كما قلت، سوريا كانت غائبة لعشرات السنوات عن المجتمع الدولي. كل الذين تحدثت إليهم أبدوا سعادتهم بعودة سوريا، أبدوا سعادتهم برؤية سوريين ضمن الوفود الصادمة إلى الأمم المتحدة، وأيضا السوريين الذين أصبحوا جزء من مضيقي الأمم المتحدة. نشاهد أيضا العلم السوري مرفوعا في الأمم المتحدة. سوريا كانت منقطعة عن العالم. هذا الموضوع سيعزز من دور ومكانة سوريا في المستقبل القريب وعلى أيضا المدى المتوسط والمدى البعيد أيضا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك زيد مستو، موفد تلفزيون سوريا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. حذرت مديرية أمن سمعان الجنوبية الأهالي من الاقتراب من موقع انفجار مستودع للسلاح الثقيل في بلدة العيس والهضبة الخضراء بريف حلب الجنوبي. وقالت المديرية إن الموقع ما يزال خطرا بسبب احتمال وقوع انفجارات ثانوية وتطاير الشظايا ووجود ذخائر لم تنفجر، داعية الأهالي إلى إبلاغها فورا عند مشاهدة أي جسم غريب أو قذيفة غير منفجرة. هذا وقالت وزارة الدفاع إنها تتابع التحقيقات في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية، وكان آخرها انفجار في أحد مخازن السلاح قرب بلدة العيس جنوبي حلب. وأكدت وزارة الدفاع أن حماية العسكريين والمدنيين وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات تأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات بما يحفظ سلامة الأفراد والمواقع ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما أكدت أنها ستعلن ما تتوصل إليه من معلومات قريبا بما لا يخل بسير التحقيقات أو يضر بأمنها. هذا ودخلت كاميرا تلفزيون سوريا إلى موقع انفجار مستودع الأسلحة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورصد تلفزيون سوريا دمارا واسعا في المنطقة وتضررا لمبان وعربات وبقايا ذخائر وصواريخ منفجرة. كما حصل تلفزيون سوريا على مشاهد جوية حصرية تظهر اللحظة الأولى للانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة ببلدة العيس في ريف حلب الجنوبي.

0: إلى ذلك، أفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن فرقها بدأت عمليات البحث وتفقد الأماكن المحيطة بموقع الانفجار في منطقة العيس للتأكد من عدم وجود إصابات. وقالت الوزارة إن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام بدأت مسح موقع الانفجار وتأمينه وتفتيش المنازل والمناطق المحيطة، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار أو العبث بأي جسم مشبوه والابتعاد عن المنطقة حتى انتهاء أعمال المسح والتأمين. بدوره، أكد محافظ حلب عزام الغريب أنه لا وفيات من جراء الانفجار. انفجارات متعددة شهدتها مواقع عسكرية في عدة محافظات خلال شهر أيلول الجاري. تعرفوا إلى تفاصيلها في مادة أعدها الزميل أمير رضوان.
1: شهر أيلول الخريفي الجميل كان داميا على السوريين، انفجار وراء انفجار، سلسلة انفجارات من أول الشهر أغلبها بمستودعات أسلحة وذخيرة تتبع لوزارة الدفاع في أكثر من محافظة. البداية كانت في الأول من أيلول حين انفجرت سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنشبري في إدلب، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بحسب تصريح مديرية الإعلام بإدلب. تلا ذلك انفجار في مستودع للذخيرة قرب سرمدة شمالي المحافظة في 9 من أيلول، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من وزارة الدفاع وإصابة 10 أشخاص آخرين بينهم مدنيون. قالت وزارة الدفاع حينها إن الانفجار وقع بمخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها إلى مكان آخر. في 12 من أيلول، أي بعد 3 أيام فقط، وقع انفجار لذخائر داخل مستودع عسكري في منطقة ضمير بريف دمشق. كذلك فإن مستودعات للجيش في منطقة عياش غربي دير الزور شهدت في 18 من أيلول انفجارا أودى بحياة 11 عنصرا من الجيش، فتح على إثره تحقيق بالحادث وملابساته. بيد أن ما حصل ليلة 21 من أيلول في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي لعله كان الأضخم من نوعه، حيث وقعت سلسلة انفجارات متتالية داخل موقع عسكري دفع المؤسسات الحكومية لإعلان الاستنفار وإغلاق طريق حلب دمشق. ثم أعلنت مديرية الطوارئ عن 4 إصابات ناجمة عن الانفجار. التقارب الزمني بين الانفجارات وشدتها وتركزها حول إمكانيات الجيش ومستودعاته وشحناته دفعت سوريين للتساؤل حول أسباب كل هذه الأحداث، وهل هي صدفة أو ناتجة عن عمل تخريبي، مطالبين وزارة الدفاع والمعنيين بالأمر بفتح تحقيق موسع بشأن هذه التطورات ووضع حد للشائعات والتحليلات.
0: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح راعي أغنام كانت قد اختطفته من منطقة المعكر بالقرب من قرية الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. وقال المراسل إن الدورية كانت مؤلفة من 5 آليات عسكرية، وخلال التوغل اختطفت الراعي ثم اقتادته من داخل الأراضي السورية إلى داخل الجولان المحتل قبل أن تطلق سراحه.

هذا وقال مراسل هنا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حظيرة أغنام قرب قرية عابدين في ريف درعا، ما أدى إلى نفوق عدد منها خلال القصف.

0: قام العدو الإسرائيلي بضرب قذائف لهون عدب ضربوهن، موتوا 3 معزيات موتوا، وفي معز انقطع تجريه وفلت. من الساعة 3 بالليل للساعة 4، والأوادم ضجت الأوادم، الشاطر بدي يفل، وقنابل مضيئة يضربوا فوق القرية، وقواس وما ومعز
1: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في الرقة تفكيك شبكة متورطة في استغلال الأطفال في التسول والقبض على متزعمها. وقالت قيادة الأمن الداخلي إن فرع مكافحة الإتجار بالبشر نفذ العملية من دون أن تكشف عدد أفراد الشبكة أو الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال، كما لم تقدم تفاصيل عن هوية المقبوض عليه أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقه. هذا وألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المقدم السابق في مخابرات النظام المخلوع سليمان أحمد حسن بعد عملية أمنية دقيقة. وقال الأمن الداخلي في بيان له إن التحقيقات الأولية أظهرت أن حسن عمل ضمن صفوف شعبة المخابرات العسكرية وشغل منصب رئيس قسم التحقيق ثم رئيس قسم الشؤون القانونية في الفرع 248، كما أضاف البيان أن حسن كان مسؤولاً مباشراً عن إدارة التحقيقات المركزية المتعلقة بقضايا التظاهرات وملفات المعارضة والضباط المنشقين خلال سنوات الثورة.

وتأتي إجراءات المحكمة في إطار النظر في القضايا الجنائية وتطبيق أحكام القانون، بما يسهم في تحقيق العدالة وفقاً لما ذكرت عدلية حماة.

0: أغلقت دائرة الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة في حما 5 محطات وقود في المحافظة، ونظمت الضبوط اللازمة بحقها بسبب عدم التزامها بالتعليمات الناظمة لعمل محطات الوقود. وتأتي الإجراءات ضمن حملات الرقابة على محطات توزيع المحروقات، وذلك بهدف ضبط عمليات بيع المشتقات النفطية والتأكد من الالتزام بالكميات والأسعار والتعليمات المعتمدة والحد من المخالفات والتلاعب في عمليات التوزيع. وكانت الجهات المعنية في حما قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات رقابية شملت فحص صهاريج نقل الوقود والتأكد من سلامة العدادات في إطار تشديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية في المحافظة. وقعت الهيئة الوطنية للمفقودين واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم تتضمن دعم إنشاء مختبر وطني للحمض النووي في إطار بناء منظومة وطنية متكاملة للبحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد شاركت في برنامج تدريبي متخصص بتقنيات الحمض النووي استضافته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي بهولندا، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في تحليل العينات البيولوجية ومقارنة البصمات الجينية وتحديد هويات المفقودين. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الأنقاض في مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب. وأوضحت الوزارة أن أعمال إزالة الأنقاض تتواصل بالتنسيق مع المحافظة بهدف تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وفتح المجال أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. تستقبل مدارس التعليم المهني في محافظة إدلب أكثر من 380 طالباً وطالبة موزعين على عدد من الاختصاصات التقنية والمهنية، ويحاول هذا القطاع رغم تحديات البنية التحتية ونقص التجهيزات توفير مهارات عملية للطلاب وربط مسارهم التعليمي باحتياجات سوق العمل.
1: بين المحركات وقطع المركبات يمضي عبد الله جزءا من يومه الدراسي في تعلم الميكانيك، اختصاص اختاره ليحول شغفه بالمركبات إلى مهارة قد تصبح مهنته في المستقبل.
2: حرفة الميكانيك لها مستقبل مزدهر إن شاء الله، وشغالي في سوق العمل، وإن شاء الله راح نكمل الهندسي ونفتح ورش إن شاء الله، أو نصير في مثلا مهندس أو مساعد إن شاء الله. وهلا بناخذ بشكل عام مثل محركات بنزين، محركات ديزل، أنظمة الكهرباء، الأضوية، الإنارة يعني.
1: وتعود بداية التعليم المهني في إدلب إلى عام 2021 بعد الدمار الذي لحق بعدد كبير من مدارس المحافظة خلال سنوات الحرب. واليوم تنتشر المدارس المهنية في مختلف المجمعات التربوية في إدلب، وتستقبل هذا العام أكثر من 380 طالباً وطالبة، وتتوزع اختصاصاتها بين تقنيات الحاسوب والإلكترونيات والكهرباء والمركبات، إضافة إلى الفنون النسوية والتعليم التجاري.
3: لله الحمد، السنة إن شاء الله تعالى في طور تحديث المناهج ومنهج دمشق راح يطبق عنا، راح نفتح صيانة التجهيزات الطبية إضافة للميكاترونيكس في الثانويات المهنية الرئيسية مثل إدلب وأريحة ومعارض مصرين.
1: ورغم توسع التعليم المهني ما يزال القطاع يواجه تحديات تتعلق بنقص التجهيزات اللوجستية وواقع البنية التحتية للمدارس المتضررة بفعل الحرب، وهي تحديات تؤثر بشكل مباشر في قدرة الطلاب على الحصول

0: الحصول على تدريب عملي متكامل. مع تغير احتياجات سوق العمل، لم يعد التعليم المهني مجرد مسار دراسي بديل، بل خياراً يمنح الطالب مهنة ومهارة، ويبقى نجاحه مرتبطاً بمدى مواكبة المدارس للتطور التقني واحتياجات سوق العمل. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريفو إدلب.
1: قال رئيس دائرة التوتر المتوسط في شركة كهرباء اللاذقية عمر زيدان، قال لتلفزيون سوريا إن سبب العطل الحاصل في محطة تحويل الجامعة الكهربائية هو انهيار وتقطع عوازل التوتر المتوسط نتيجة لتهالك البنية التحتية وقدم التجهيزات.
2: إن سبب العطل الحاصل في محطة تحويل الجامعة هو انهيار عوازل وقواطع التوتر المتوسط 20 كيلو فولت نتيجة تهالك البنية التحتية وقدم التجهيزات. إن ورشاتنا الفنية تعمل بشكل متواصل منذ اللحظة الأولى لحدوث العطل وحتى هذه اللحظة دون توقف. أما بالنسبة لوقت المتوقع لإنهاء العطل فهو مرتبط بانتهاء أعمال الصيانة الشاملة التي تشمل استبدال العوازل وتجهيز نظام التأريض لخلايا المحطة وكابلات البداية، وسيتم وضع المحطة بالخدمة فور الانتهاء من الأعمال واختبارها أصولا.
1: يعاني نازحون في مخيم تل السمن بريف الرقة من نقص في الخدمات ومقومات الحياة الأساسية وسط مطالبات بتقديم المساعدات التي تمكنهم من العودة إلى منازلهم.
3: يعود علي إلى خيمته حاملا كيس دوائه بعد وعكة صحية استدعت إسعافه إلى مستوصف في إحدى القرى المجاورة لمخيم تل السمن بريف الرقة الشمالي الذي بات يفتقر إلى نقطة طبية. ولا تقتصر معاناة النازحين على الجانب الصحي، إذ يفتقر المخيم إلى كثير من مقومات الحياة، في حين تقطعت السبل بعلي وعشرات العائلات المقيمة فيه منذ سنوات.
4: بالنسبة للمعيشة مأساوية لدرجة، نقطة طبية ما بيه، أي شيء ما بي عندنا شيء موجود بالمخيم، وجاعدين إجباري لا حول ولا قوة، يعني ما عندنا أي مكان. عندنا قرانة لهالساعة على الساحة موجود معبية ألقام ما نقدر نصلها خالص، وبنفس الوقت أنا أقدر بإمكاني أروح أدحج على الجري وأرجع مو أكثر، بس ولاد عندي صغار ما أقدر أخذهم لأنه جري معبية ألقام، وأولي أنا روحت ابني بلا ألقام.
5: نطالب الحكومة أخي ومساعدة لنا بالمخيم، ومساعدة لنا إذا يريد يرجعونا على بيوتنا يساعدونا بمال أخي مشان نعمر بيوتنا. وسلات غذائية ما بي، صار لنا 5 أشهر ما عندنا لا سلات غذائية ولا شيء ولا شيء، أمور بالمخيم صفر.
3: تتفاقم أوضاع نازحي مخيم تل السمن مع تراجع المساعدات، ما يبقيهم تحت سقف الخيام بعد تضرر منازلهم وتعذر تهيئة ظروف العودة إلى مناطقهم. وتتحمل الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء وذوو الإعاقة، أعباء إضافية في ظل احتياجات تتزايد مع مرور الوقت.
6: العالم يعني حالة مأساوية صراحة، نحن عايشين حالة خوف، حالة رعب، بيصير بوق، يصير ما أمنت ما بي. من فترة من يومين ثلاثة جانا نقطة أمنية، الوضع استقر شوي، العالم قعدت ببيوتها. يعني صراحة الوضع تعبان، العالم تناشد، يعني تناشد الدولة، تناشد جميع الإنشاءات تهيجوني مثلا يشوفون وضع المخيم. يعني الصراحة في ناس مرامل مطلقات ما عاد معين غير الله سبحانه وتعالى، مثلا العالم تريد ترجع لبيوتها، لحد الآن استقرار أمان، ماذا يصير؟ العالم ترجع تسكن ببيوتها.
3: لا تتوقف الصعوبات عند تأمين الغذاء والدواء، فالحصول على المياه والرعاية الصحية ووسائل التدفئة وغيرها من الاحتياجات اليومية يتطلب من سكان المخيم جهدا إضافيا لتتحول تفاصيل الحياة الأساسية إلى أعباء مستمرة على عائلات أنهكها النزوح.
1: أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة الهدى مشروع دورات إحياء للتدريب المهني والحرفي، مستهدفا نحو 1000 متدرب في عدد من الاختصاصات بينها الكهرباء المنزلية.
7: يأتي محمد حاملا خوذته إلى قاعة التدريب في بلدية زملكا بريف دمشق ليتعلم حرفة الكهرباء المنزلية، آملا أن تتحول إلى باب رزق ومصدر كسب للعيش. محمد وزملائه يرون في هذه التدريبات فرصة ذهبية لاختصار سنوات طويلة من التعلم وعناء البحث عمن يلقنهم أسرار الصنعة وأساسياتها، بما يؤهلهم لاقتحام سوق العمل بمهارة حقيقية يعتمدون عليها.
8: يعني مصلحة أعيش من وراء حياة كريمة واستفاد منها على أرض الواقع. الدورة هون بتفيد أنه بتعطينا معلومات نظرية، يعني مو بس حكي، معلومات عملية، يعني نشتغل بإيدنا شوفت عينا. من أهم النقاط اللي عم يضوى عليها بالدورة ببداية الدورة هي سواد، بياض، تأسيس. هاي الشغلات الواحد بده سنين ليتعلمها، عم يتعلمها هون بشهر أو شهرين، فعم يعطوك المعلومة بحذافيرة.
7: دورة إحياء المهنية تستهدف نحو 1000 متدرب، مانحة الراغبين فرصة تعلم حرفة عملية من الصفر ومن دون اشتراط امتلاك شهادة أو خبرة مسبقة للبدء.
9: هلا نحن عم نهيئ كادر من الطلاب لحتى يفوتوا على سوق العمل ويمتهنوا مهنة يعني خفيفة نظيفة ويتعيشوا من وراها إن شاء الله. عم نعطيهم سر المصلحة كاملا. نحن هدفنا اللي ما بيعرف شيء يعرف كل شيء عن المصلحة، حتى لو ما عنده شهادة علمية. اللفتة الحلوة اللي عنا أعمار 50-60 فيه، حابين يتعلموا المصلحة ويتعيشوا من وراها.
7: حين تخرج التدريبات المهنية من النطاق النظري إلى الممارسة الفعلية العملية، تصبح المهارة جسراً للعبور إلى سوق العمل، ويثبت الاستثمار في الإنسان أنه الخطوة الأهم لإعداد طاقات فاعلة تسهم في بناء سوريا جديدة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
1: يجمع ملتقى حديث السوريين أكثر من 400 سورية وسوري بهدف فتح مساحة للحوار والنقاش بين السوريين من مختلف المناطق والخلفيات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المشتركة بينهم.
10: ما جرى في فريدك جريمي،
11: ما زال يجب على الفعل، ما بيجي واحد من ألف. هي باختصر الكلام.
12: لا يبدو الحوار هنا متفقا عليه، ولا يفترض أن يكون كذلك، فهي فكرة حديث السوريين، ملتقى يجمع سوريين من محافظات وخلفيات وأطياف مختلفة ليتحدثوا وجها لوجه ويتبادلوا الآراء حول قضايا بلدهم في كل مرة من منطقة تحمل خصوصيتها وحكايتها.
13: الهدف من الحديث هو النظام البائد، كانت السوريين بعاد عن بعضهم، ما بيعرفوا بعضهم. الآن بالحديث بدأنا من الدير مرموسة، والآن هذا الحديث السادس هو لحتى السوريين يتحاوروا مع بعضهم ويعرفوا بعضهم ويتقربوا من بعضهم.
12: بعد 5 نسخ سابقة تنقلت بين عدد من المناطق السورية، يحط الملتقى رحاله هذه المرة في حلب، حيث بدأ المشاركون جولتهم في أحياء المدينة القديمة قبل الانتقال إلى جامعة حلب لعقد ندوة حوارية في مدرجها.
14: العدد اللي إجا من كافة المحافظات السورية هو 425 شخص، مثل كل الطوائف وكل التيارات، كل المحافظات السورية اجتمعت عندنا في مدينة حلب. بدي برنامجنا الصباحي بجولة بأسواق حلب القديمة، ثم انتقلنا لخان الطحان، تناولنا الفطور وجلسة حوار وتشبيك على كل طاولة في عليها من كل المحافظات السورية.
15: جئت مندفع لأؤكد أن السوريين متوحدين دائما، قلوبهم على بناء سوريا الحديثة. نسعى دائما لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، دولة القانون والعدل والمساواة، من أجل أن يعيش الشعب السوري بأمان واستقرار، ومن أجل نهضة سوريا مستقبلا.
12: الفكرة هنا ليست الوصول إلى رأي واحد بقدر ما هي إتاحة المساحة للسوريين كي يسمع بعضهم بعضا.
16: اتجهت احدى المظاهرات مساحة سعد الله مثل العالم،
12: وربما يكون الحوار نفسه خطوة أولى لفهم أوسع لسوريا وتنوعها.
1: بعد أعمال تأهيل طالت أجزاء من مشفى حما الوطني، لا تزال أقسام أخرى تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والواقع الخدمي. مراسل تلفزيون سوريا زار المشفى ورصد واقعه ميدانيا.
17: في ظل ارتفاع الضغط على القطاع الصحي، يواصل مشفى حماة الوطني استقبال أعداد كبيرة من المراجعين، رغم أن بنيته القديمة تعمل فوق حدود قدرتها التشغيلية، ومع ورود شكاوى من بعض المرضى حول وجود حشرات داخل عدد من الغرف، توجهنا إلى المشفى لرصد الوضع ميدانيا والاطلاع على تفاصيل المشكلة من داخل المكان.
18: من فترة أسبوع جيت راجعت المشفى، كان عندي مريض معه التهاب بالدماغ، فصراحة لما فتت الغرفة يعني شاهدت أنه غرفة غير مؤهلة للمرضى، صدأ بالحديد المتواجد، حشرات متواجدة بالغرفة، بدنا حل جذري لحتى يكون مشفى حمل وطني بأفضل صورة. اليوم أنا ممكن في أقسام ما صورتها، بس هي أقسام مرممة بشكل كامل، بدنا كل المشفى يكون هيك، الله يعطيهم العافية.
17: بين شهادات المرضى وما وثقته الكاميرا تتجه الأنظار نحو الأقسام التي لم تشملها أعمال الصيانة حتى الآن، فخلال العام والنصف الماضيين جرى تأهيل 8 أقسام داخل المشفى، بينما بقيت أقسام أخرى خارج خطة الترميم، وهي تحديدا الأقسام التي ظهرت فيها المشكلة. هذا الواقع يضع إدارة المشفى أمام ضرورة توضيح خطواتها المقبلة لضمان بيئة علاجية سليمة وآمنة.
19: وردتنا عدة شكاوى عن وجود حشرات في بعض أقسام المشفى. هذا الموضوع نعرف وتعرفون كم كان المشفى متهالك وقديم، وخاصة أيام نظام البائد حيث استخدم كمشفى عسكري أكثر ما يكون مدني، الإضافة أنه مشفى كبير جدا ضخم جدا في حجم العمل. نحن ما زلنا نقوم بترميم الأقسام تباعا بسبب عدم قدرتنا على توقف الخدمة الطبية في المشفى، والأمر أيضا متعلق بحجم التمويل، فلا نوفر جهد إن شاء الله في ترميم أقسام مشفى حسب الأولوية. ولم يكن آخر هذه الترميمات مشروع الإسعاف الذي أطلقناه قبل عدة أيام. نطمئن أهل المرضى أن ما يؤلمكم يؤلمنا، ونحن ما درسنا الطب إلا لرفع الألم والمعاناة عن أهل المرضى. هذه رسالتنا كانت وستبقى إن شاء الله.
17: بين بنية متهالكة منذ سنوات وضغط يومي متواصل وإمكانات مالية محدودة، يصبح استكمال الترميم حاجة ملحة لا يمكن تأجيلها. فاللقطة التي ظهرت داخل أحد الغرف لم تكن حدثا عابرا، بل مؤشرا واضحا على ضرورة إعادة تأهيل الأقسام المتبقية في المشفى.
20: رغم الضغط الكبير على أقسامه، يواصل مشفى حماة الوطني تقديم خدماته للمرضى، وما جرى تداوله مؤخرا لا يعني توقف العمل، لكنه يسلط الضوء على ضرورة ضبط بعض التفاصيل داخل بيئة العلاج بما يضمن مستوى أفضل من الرعاية للمرضى. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: ولا تقتصر الأسئلة عن واقع الخدمات الصحية على حماة، إذ استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دمشق بشأن مستوى الخدمات في المشافي الحكومية والصعوبات التي يواجهونها خلال مراجعتهم.
21: الاهتمام، أدوية تمام، والكادر الطبي كله ممتاز، بس أهم شيء النظافة، الحمامات والكريدورات.
22: أنا طلبي الوحيد أنه من السيد وزير الصحة ومدير مشفى المواساة وجميع المشافي الحكومية بسوريا أنه مشان موضوع أمور التحاليل، لأنه عم يصير ضغط على المواطن وعلى المريض، وحصرا يعني يكون أنه التحاليل أنه يكون ينوجد بضمن المشفى.
23: حق مسماه كانت خرابة، عبارة أن فايت على زبية أغنام، أما اليوم كأنك فايت على فندق، اليوم كأنك فايت على فندق بالنسبة للمشفى المواساة. يعني حسب إمكانياتهم اللي عندهم، هاي إمكانياتهم، يعني هاي الإمكانيات اللي عندهم، ومعطين صورة 100% وخدمة 100% بالنسبة للدكاترة والممرضين كامل، وتنظيف المشفى والأدوية وكل شيء. أبدا يعني واقفين وقفة تمامية، يعني الحمد لله رب العالمين، ما في أي إعاقة نهائيا.
24: بالنسبة لموضوع المنامة، يعني المريض عم يجي مع المرافق معاه، المرافق معاه عم ينام أكثر أحيان بالحديقة أو بالشارع، وإحنا أغلب المرضانين عم يجوا من المناطق الشرقية، وهين ما في عندهم حدا يروحون لعنده، والمرضان هو بغرفته بس المرافق اللي معاه عم يصفي بعيد عنه. أهم شيء موضوع المنامة للمرافقين.
1: أما في حلب فتحدث مواطنون عن واقع الخدمات الصحية في المشافي الحكومية وتحديات الحصول على الرعاية الطبية.
25: الطفل مرضان وجبته الدكتور بده التحليل، معه قلة نمو، والله يعطيهم العافية، يعني بيهتموا كثير بالأطفال وبالمرضى، الحمد لله. يعني
0: طبعا هلا حاليا في اعمال صيانه عم تتم في المشفى، طبعا ما بنعرف شو نتائجها، رح ننتظر ونشوف في المستقبل ان شاء الله شو رح تكون نتائجها وتنعكس، ان شاء الله رح يكون ايجابي. بس من ناحيه الكادر، الكادر بحاجه لاعاده اختبارات لتقييم الكادر بشكل كامل، كل ممرض او كل دكتور ينحط في المكان المناسب.
2: والله بدي اقول لك اوروبا يعني الحمد لله وفضل الله العنايه كثير كويسه ومهتمين، يعني الجماعه ما قصروا طابه. يعني هلا انا دخلت شغلتي 5 دقائق، كان قبل غيرها، بس هلا الحمد لله والله مالي 5 دقائق الحمد لله مشوني وطمنوني وقالوا لي على الدواء ان شاء الله بمشي الحال.
3: يعني في شغلات بيردوا شغلات ما بيردوا. انا جبت الحجه في الليل اسعاف، تسال هذا ما يقول لك، تسال الثاني ما تسال الثالث، هي وكل مين في شغلته.
4: هلا وضع المشفى ممتاز، كان قبل سيء كثير، بس هلا بالنسبه للنظافه ولا كذا لا في عنايه. اي هلا انا من شهرين تقريبا، شهرين ونص، نزلت من تركيا، كان عندي مريضه هون طفله، جيت دخان بالكوريدور والوسخ والنظافه ما في للاسف، بس من بعد فتره لا صار في، هلا بطلع دخان ما في
5: الحمد لله. الله يجزيهم الف خير، الله يعطيهم الف عافيه. نظافه عمليه يعني فورا سهله، كانت معقده امورنا والحمد لله تيسرت النهار والثاني خالص.
6: أنا أحكي عن قسم الأورام، شيء يشكرون من المستخدم إلى رئيس القسم، فهمت علي؟ هذا أنا اللي قاعد أتردد عليه، وعن جد يعني ترفع لهم القبعة. يعني بالنسبة لي هاي الإمكانيات وهاي القدرات المتوفرة لا بأس، بس إحنا حول الجرعات، المشكلة عند الجرعات. يعني تخيل أنه ما عاد اللحق، أنا أسبوعيا بدي ما يقارب $400. طيب أنا موظف، من وين بدي أجيب؟ من وين؟ بعت سيارتي، بعت أرضي، بعت، ظل عندي بس بيتي اللي ساكن بيه. فمو معقول يعني عالم منتهية. أنا أحكي عن نفسي طبعاً، والناس كلها تجوز أني أحسن حال من غيري، عندي شيء أبيعه.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دير الزور بشأن واقع المشافي الحكومية والخدمات التي تقدمها وما يحتاج إلى تحسين من وجهة نظرهم.
26: خيو حطونك على الدور بعد نص ساعه تايفوتونك، كل حاجه يجي واحد جايب له واحد، كل حاجه جايبه ممرضه واحد، كل واحد جايب هذا بالامن، هذا بالدفاع، هذا مدري ايش، هذا مدري ايش، ادويه ما بي، عنايه ما حد يرد عليك، وتسلم وتعيش.
27: المشافي والله ما ماشي حالتها، او كانت تلقى دواء او كانت ما تلقى دواء، يعني حسب التغطيه، اذا عندهم ينطون، اذا ما عندهم ما هاي. والله عندي شيء ما عارف يعني شو اقول لك، بالوضع حد مو زين، نروح على الصيدليه بالنار هاي، او كانت ما تلقى دواء بالمشافي ما بي.
28: جينا على المشفى عندي طفل مصوب اجره، وقع البارح وشط، والله استقبلوني احسن استقبال، يركضون قدامنا شالوا الطفل مني واستقبلوني، وفورا سووا له اضباره وسووا له كل شيء لازم يعني على السريع. فما شاء الله، الله يحفظهم ويقويهم، والله يحفظ لنا الدولة بأجمعها إن شاء الله.
26: عند ما رحت عند تحاليلي كلها مو زينة، وهن يقولوا لي زينة، فأنا قدمت عليه الشكوى الدكتور، فلسع موجود بالمشفى، موجود بالمشفى وما سوى لي كل شيء، واليوم أنا عندي غسيل كلى، كان كرياتيني 4، ويقول لي برة المشفى انقلع برة، اشتكيت عليه ما طلع منها كل شيء، يعني بيه استخدام للمشفى مو جيد، مو كل الدكاترة، بعض من الدكاترة أخذينها عنصرية وأخذينها على أني دكتور خط أحمر.
29: شنا محافظة الحسكة، عندي بنت محروقة عمرها 16 سنة. صباح حريق وش بيش ما بي، ونقول خيو صار اضراب مشان رواتب الموظفين الدكاتره اليوم ما داوموا، بقى خيو بدكم تتخرجون تروحون اهلكم ولا عشام؟ قلنا لا والله عشام انا ما اروح، بلش نجي على الديرتين، قالوا الدير احسن، وجينا من قاد العصر قالوا تخرجونا الجماعه، وجينا اللي جاي على المشفى الوطني بدير الزور، وشلون يصير زادين ما اعرف، ان شاء الله يصير زينه والله يشفيها.
1: افتتحت كوادر طبية من تركمان سوريا كانت أتمت تعليمها في تركيا، افتتحت مركزا طبيا خاصا في محافظة اللاذقية بهدف الإسهام في نهوض المجال الصحي.
30: Thank you.
7: نحن كمجموعة مؤلفة من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان من منطقة جبل التركمان، عدنا إلى بلادنا بعد تحرير سوريا وبحثنا عن طريقة لخدمة مجتمعنا ودعمه. درسنا ذلك ميدانياً واخترنا دعم شعبنا ودولتنا من خلال القيام بعملنا الذي نتقنه في المجال الصحي.
1: نقلت صحيفة أوسترايش النمساوية أن النمسا قد تسجل هذا العام لأول مرة منذ عام 1997 أقل من 10,000 طلب لجوء، وذلك بعدما بلغ عدد الطلبات المسجلة حتى آب الماضي 6,512 طلبا فقط. وبحسب هذه الصحيفة، واصلت طلبات اللجوء تراجعها في النمسا خلال الثلث الثاني من عام 2026، إذ سجل انخفاض بنحو 5,400 طلب مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما جاء معظم الطلبات من قاصرين وكثير منها لأطفال ولدوا داخل البلاد، في حين تتصدر سوريا وأفغانستان طلبات اللجوء وفقا لهذه الصحيفة. هذا وتتجه الحكومة الألمانية إلى توسيع مراجعات وضع الحماية الممنوح للاجئين السوريين، وذلك على خلفية التطورات السياسية في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع. وذكرت شبكة التحرير الألمانية RND أن وزير الداخلية يعتزم توجيه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين خلال الخريف لبدء مراجعات واسعة لوضع الحماية للسوريين. وقال المتحدث باسم كتلة الاتحاد المسيحي للشؤون الداخلية إن المراجعات ينبغي أن تبدأ بالشبان الذين يعيشون وحدهم ويتلقون مساعدات اجتماعية ولا يعملون، في حين يمكن للعاملين ومن بينهم الأطباء والممرضون الانتقال إلى تصاريح إقامة مرتبطة بالعمل.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي إن شركات الطيران الإيرانية ستواجه توقفاً واسعاً لعملياتها الدولية اعتباراً من 23 من أيلول. وأضاف وزير الخزانة الأمريكية أن الإجراءات تستهدف منع شركات الطيران الإيرانية من الحصول على الوقود وخدمات المطارات وبيع التذاكر خارج إيران عبر التلويح بحرمان مقدمي تلك الخدمات من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. وأوضح أن أي جهة تقدم الوقود أو خدمات الهبوط لطائرة إيرانية أو تبيع تذاكر لشركات الطيران الإيرانية قد تواجه الاستبعاد من النظام المالي المرتبط بالدولار. ولتفاصيل أكثر ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان، إذا ما هي آخر التفاصيل المتوفرة لديك حول تصريح وزارة الخزانة الأمريكية حول أن شركات الطيران الإيرانية ستواجه توقفا واسعا بالفترة المقبلة بالنسبة لعمليات الطيران؟
1: نعم، مرحبا هبة. يعني من المعروف أن وزير الخزانة سكوت بيسنت هو أحد مهندسي نهج الخنق الاقتصادي لإيران. وزير الخزانة، طبعا هذه خطوة ستكون كبيرة، يعني ستشل الطيران الإيراني بشكل كبير،
0: نعم
1: لأنه يعني الولايات المتحدة لا تمنع، يعني القرار أو الخطوة الأمريكية لا تمنع الطيران الإيراني من الطيران، لكنها تشله وتوقفه من خلال فرض عقوبات على الشركات والجهات التي تقدم خدمات للطيران الإيراني. يعني أي مطار يستقبل الطيران الإيراني، أي شركة تبيع تذاكر الطيران للطيارات الإيرانية، أي شركة تزود الطيران الإيراني بالوقود، إذن يعني هذه العقوبات تعني أن أغلب مطارات العالم، أغلب الخطوط الجوية الأخرى سوف لن تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية، وهذا يعني بحد ذاته يعني شللا لحركة الطيران الإيراني. نحن نعلم هبة أنه يعني في وقت مبكر من هذا الشهر وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت نحو يعني عقوبات على نحو 36 كيانا وشركة إيرانية، من بينهم 27 شركة طيران إيرانية.
0: نعم
1: هذه الخطوة اليوم تأتي مكملة، وبنفس الوقت وزير الخزانة قال أن يعني تعقد مباحثات الآن أو في هذه الفترة مع مسؤولين صينيين كبار، من بينهم المدير المصرف المركزي الصيني، من أجل تأكيد التزام الصين بهذه العقوبات المفروضة على إيران. نعم، إليك هبة.
0: شعبان، لماذا اختارت واشنطن تاريخ 23 من أيلول للبدء بتطبيق هذه العقوبات الجديدة؟
1: ربما لا يوجد يعني شيء، لا يعني
0: سبب معين؟
1: مخصص، لا يوجد سبب، بس لكن يعني هو عادة مهلة تمنح قبل أيام، قبل أقل شيء قبل 48 ساعة، من أجل الشركات الأخرى، يعني المطارات الأخرى التي تتعامل مع الشركات الطيران الإيرانية، لتكون على بينة، لتكون على علم. يعني هذا الإخطار من الضروري أن يكون مسبق، لا يعني وهو يعني أن الولايات المتحدة جادة جدا، يعني لم يحدد وزير الخزانة على سبيل المثال بعد أسبوعين أو بعد أسبوع، وبنفس الوقت لم يقل اليوم، لم يقل بدءا من الآن، حتى لا يباغت الشركات العالمية الأخرى التي تتعامل أو لديها صفقات أو تعاقدات مع شركة الطيران الإيرانية. يبدو أنه أعطى مهلة 48 ساعة من أجل بقية الشركات التي تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية، من أجل أن تتوقف عن تقديم هذه الخدمات، وبمعنى أنه بعد هذا التاريخ لن يكون هناك مبررا لتقديم مثل هذه الخدمات، وسيلحقها الضرر أو ستطالها العقوبات في حال تجاوزت هذه العقوبات. هذا هو التفسير الممكن والوحيد ربما لتحديد يوم 23 من هذا الشهر كمهلة، كبداية لتوقف تلك الشركات عن تقديم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية، وهذا يعني بالفعل فعليا يعني توقفها أو شللها بالكامل.
0: نعم،
1: نعم هبة.
0: شكرا جزيلا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
5: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاس. لك يا منازل لا أعلمتي منازل
6: الله،
5: روحي بها مكثت وجسمي راح.
6: كيف جمعت الطب والشعر؟
5: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
6: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
5: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
6: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
5: ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
6: أصافح العراق، أصافحه.
5: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البرجوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
6: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
5: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم، فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
6: الله الله،

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

تحية طيبة مشاهدينا أينما كنتم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. كل فترة قصيرة يقع انفجار جديد في مستودع ذخيرة، ومشاهد تتكرر من أكثر من منطقة سورية، آخرها كان في ريف حلب. لكن اللافت أن الحادثة